0: استعداد دائم للقيام بالواجب والسمع والطاعة لولاة الأمر ولقياداتكم في الميدان وتنفيذ الأوامر بكل إتقان، كما أمر الله عز وجل صحابة نبيه صلى الله عليه وسلم فقال
1: أصحاب
0: تعالى
1: محمد بن سلمة:
0: وأنتم على خطى صحابة نبيه تدافعون عن مقدسات المسلمين وترفعون راية التوحيد. هذا ونتوجه إلى إخواننا من قوات التحالف بالتحية والتقدير،
1: ما عبش تحالف،
0: فإنكم على ثغر عظيم وفي مهمة شريفة جليلة.
1: فاعتصموا
0: بحبل الله، وحدوا صفوفكم وتطاروا
1: هذا شكلهم معهم أموت خيرات
0: وتعاططوا فيما بينهم
1: سبع مرتين،
0: واجمعوا كلمتكم امتثالا لقول ربكم بالله.
1: هذا رقم صالح الفوزاء.
0: أنكم تقاتلون عدوا قد أفسد في البلاد وفرق العباد وخرج على ولاة أمره ورام شرا بمقدسات المسلمين، ولكن الله تعالى لهم بالميراث. تلكم جماعة الحوثي، عصابة الشر ودسيسة الأعداء التي قامت هذه ترانية.
1: والله اني بين نصير صالح الفوز قبالي وابن باس
0: وانقدحنا واعلموا
1: وبكك ما شلك الباس وانت
0: يا عمو شلك الباس. تلكم جماعة الحوثي،
1: أيوة.
0: عصابة الشر،
1: احنا عصابة الشر
0: ودسيسة الاعداء،
1: احنا دسيسة
0: التي قامت على فساد في العقيدة وفساد في المنهج، فخرجت على ولاة امرها في فتن متتابعة طوال سنوات كثيرة حتى فرقت البلاد والعباد. فكونوا صفا واحدا تجاه هذه الفرقة الضالة والجماعة المنحرفة التي تكفر صحابة النبي صلى الله عليه وسلم وتستحل دماء المسلمين وتتبع مساجدهم بالهد وتدمير. إن إعادة الأمن والاستقرار في اليمن في ظل قيادته الشرعية من أوجب الواجبات حتى يعيش إخواننا اليمنيون في أمن ورخاء واستقرار، وتكون دولتهم مع بقية دول العالم الإسلامي إنابة وتنمية وتماسك. والله ناصركم ومؤيدكم، فتوكلوا عليه.
1: من ها؟ من بيقول يتوكلوا؟
0: نسأل الله
1: من هم الذي يتوكلوا؟
0: أن يمدكم جميعا.
1: لحظة
0: هذا الرويبضة يقاطعون.
1: من هم الذي يتوكلوا؟
0: هذا الرويبضة يقاطعون.
1: من هم الذي يتوكلوا يا شيخ صالح؟ من هم الذي يتوكلوا؟ قد أنتوا توكلتوا أنتوا.
0: نسأل الله تعالى،
1: نسأل الله أنه ينتقم،
0: أن يمدكم جميعا بعونه وأن يحفظ بلادنا
1: ويشل
0: اليمن العزيز من كل شر.
1: ما عليك،
0: كما نسأل سبحانه وتعالى أن يقطع دابر جماعة الحوثي ومن يساعدهم ويشايعهم لا غيرته.
1: هكذا
0: إنه ولي ذلك والقادر عليه. المفتي العام للمملكة العربية السعودية، رئيس هيئة كبار العلماء والرئيس العام للبحوث العلمية والإفتاء،
1: لعنه الله وقبح الله وجهه،
0: الدكتور صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان، انتهى. 22/00/48 تهمة.
1: ما هو تهمة؟
0: ما دراني بكتب هكذا.
1: ما شاء الله عليك.
0: يا كيف البيان؟
1: لا قوة. خلاص ادخل السعودية
0: ولو تكسفهم بس.
2: انت لاحظت ما ابرز ما جاء في الفتوى حق هذا القدر؟
0: ايوه،
2: مفتي السعودية.
0: ايوه،
1: امان مركان علي يلقط لي البوري يا سلام. وانت؟
0: انا
1: تركن علي.
0: انا اللي اركن علي البوري اركن علي
2: يلقط.
0: ايوه،
2: وضع بابي.
0: أنا هذا اللي مخوف لي الأمانة.
2: شوف
0: شرّت على بيان المفتي.
2: لحظة، شوف
0: شرّت
2: ما ما ما ما شوف قال ما أبرز ما جابها، قال قامت جماعة الحوثي على فساد في العقيدة والمنهج. شوف هذا أول حاجة، يكفرون صحابة النبي، إحنا بنكفر صحابة النبي؟
0: كذابين،
2: أفسدوا في البلاد، إحنا أفسدنا في البلاد،
0: هم اللي بيفسدوا، كذابين.
2: خرجوا على ولاة أمرهم، دام دفنوا، ما لهم بإحنا، جو ما يدفنوا،
0: دفنوا من ما أخف
2: تنبو،
0: خرج شو عن ولاية أمر،
2: دفنوا
0: هناك عندهم ولي أمرنا ما نعلم.
2: راموا شرا بمقدسات المسلمين،
0: هم الذي دمروا المقدسات وقناه الجزيره
2: دنسوا ارض الحرم
0: فعلوا تقرير حنان طنان كفعلوا بيت النبي وبيت سيده خديجه كيف دمروا المقدسات والمشاعر والمعاثر الدينيه كيف حرفوا الاسلام
2: قال ان احنا اشعلنا الفتن طوال السنوات
0: اي 12 سنه
2: فتنه ما
0: فتنه ديسمبر اي
2: واحنا
0: لا ايوه احنا
2: وفتنه حجو
0: فتنه حجور وفتنه كشار وفتنه ريمه وفتنه احنا
2: الذي فعلنا الفتن احنا
0: ايوه وفعلنا فتنه غزه وفتنه ايران وفتنه العراق
2: فرقوا البلاد والعباد احنا فرقناهم قلنا لهم يسيروا للسعوديه
0: ايوه
2: قلنا لعلي محسن يفلت سوق علي محسن ويصير هنا
0: ماشي والله والله السوق هنا يرجع
2: بكا عاد عصى السوق بس السوق سوق يستحلون دماء المسلمين احنا بنستحل دماء المسلمين هذا المنحل
0: 1,400,000 فقط توفوا نتيجة الحصار وانقطاع الأدوية خيلك ما الذي قتلوا من النساء والأطفال وأبناء الشعب اليمني
2: قال احنا بنسبح مساجد المسلمين بالهدم والتدمير
0: 1,000 مسجد دمرها بصواريخ وغارات في اليمن
2: مفتي سعودية قال ان سعودي قامت على كتاب الله وسنة رسوله
0: نعم وسنة رسوله انتني من رسوله عندهم رسولكم ترامب وكوشنر
2: والسعودي تشرفت بخدمة الحرمين الشريفين ورعايتهما والله ما
0: لا حاسب ودخل الحج واعتمر حاسب
2: والله ما بتشرفت إلا بخدمة الراقصات والداعرات والجنس الثالث
0: مع كل شيء في باب احنا بنتحاكمنا البين
2: احنا
0: بنتحاكمنا البين لا تدخلنا في مواضيع اخرى
2: وهيئة الترفيه وين
0: عليك هذا ما دخلنا
2: اين هيئة الترفيه
0: عندنا موجهات ما نتحاكش منهم هؤلاء
2: ليش
0: شوف كل شيء ببابه ادخل احنا من حقنا احنا بيان مفتي التيار
2: باقي تقول لي لحوم الفنانين مسمومه
0: ماشي
2: فنماو
0: لحوم الراقصات مسمومه
2: قال لك الحفاظ على كيان المملكه والمرابطه على حدودها وصد العدوان عنها من اعظم الواجبات وافضل القربات وغزه يا ابن اليهودي
0: مشي الحرمين
2: والعراق وسوريا وافغانستان
0: مشي السعوديه
2: وليبيا والسودان واليمن
0: مشي حق ال سعود
2: حماية المملكة تكتسب أهمية عظيمة لاحتضانها مقدسات المسلمين وإقامة شعيرتي الحج والعمرة الذي منعوا الحج والعمرة
0: يعني رجعوهم يحتضنوا الحرمين مش مهم
2: ما بنقول لك
0: يا ما هذا
2: دعوة المرابطين إلى الصبر والمصابرة والثبات ماذا يعني هذا؟
0: معناه يهمك دجه الله ينزل العق
2: بيفحضوا والاستعداد الدائم للقيام بالواجب يعني بيرفضوا
0: أيوة
2: التأكيد على فضل المرابطة وعظيم أجر المرابطين لأنهم فلتوا وساروا هيئة الترفيه
0: قال صلى الله عليه قال صلى الله وسلم من رابط في أبها
2: وعليها
0: نعم ودقل إلى معسكر عسير
2: بعدها بيقول يحرسوا الوطن ومقدساته هم أين بيحرسوا لما في الطوال بيحشدوا وفي شرورة وفي القواعد العسكرية حق السعودي وقوات إيطالية وبريطانية وأمريكية
0: والخمر الحلال أوعد ينكرونه من المقدسات
2: السمع والطاعة لولاة الأمر والقيادات الميدانية ماذا يعني هذا؟
0: معناك إنك تطيع ولاة أمرك ترامب نتنياهو محمد بن سلمان عبد العزيز اسمه
2: وتنفيذ الأوامر بكل إتقان المرابطون يدافعون عن مقدسات المسلمين ويرفعون راية التوحيد
0: لا حنا حنا
2: حنا
0: حنا هذا التوحيد
2: ماذا الحين مع عبد الله حنا وها قوات التحالف إلى وحدة الصف وجمع الكلمة والتعاون والاعتصام بحبل الله
0: ما نم قوات التحالف
2: الإمارة
0: وذاك صفوها في العدن
2: تركيا باكستان لأنه قد بتحالفت لها نقاها ولا واحد خطي مع سعودي
0: اليوم اتصل محمد بن سلمان لأردوغا قال له غضوة ما بيقول غضوة
2: ما غضوة عن دخل مكان الولاء
0: ماشي
2: كما
0: غضوة عندنا المكالف ما عاد يقدرش
2: اسمع وصف جماعة الحوثي بعصابة الشر ودسيسة الأعداء احنا بنت دسيسة
0: عادي سمونا ما سمونا اهم شيء الفعل والمجال
2: يعني ما نفعج ان احنا بنستهدف مكة فشلت
0: انت بلاحظ ما ذكروا شئينا بالخالص ولا ربطونا بأن هذا فك من مكة ناحين هذا
2: ولا تحاكموا من مكة
0: ما هو
2: الخطب جديد لانه ما حد صدقكم في الاولات كامل
0: ولا يصدقكم في
2: الحين دالحين قال وصف جماعه باصابه الشر ودسيسه الاعداء وانها قامت على فساد في العقيده وفساد في المنهج
0: ماذا يعني
3: وذا الذي شمعت.
4: الله، أنت داري ما يرد واحد عليهم هؤلاء.
2: التأكيد أن الحوثيين فرقوا البلاد والعباد وخرجوا على ولاة أمرهم. من هم ولاة أمرنا؟
4: والله ما عذر
2: الزعيم. الزعيم ولي أمرنا.
4: ولي أمرنا السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي. ما خرجناش عليه. معلوم بما ما انت لهم معلومات مغلوطة.
2: وأرادوا الشر بمقدسات المسلمين. يعني إحنا بنعتدي على فلسطين.
4: أيدي. بندنا نذبح هذا الأقصى. بنمنع المسلمين من الحج.
2: هل سمعنا بيان؟
4: نمنعهم من زيارة رسول الله.
2: هل قد سمعنا بيان بهذا بهذه الاتهامات وبهذه الأوصاف؟ واليهود بيدنسوا يوميا ساحات وباحات المسجد الأقصى.
4: أقل شيء تروحوا الحوثة واليهود في درج مع اليهود باهري. خلنا حوث.
2: ما هو؟ اليهود والسعودة. مسألة طارف.
4: إذا هذا المحترم يا سعم في السعودية مفتي الديار المطلجي هو عالم يقول أشوفه مش أمنا هذا الحد يا محمد بن سلمان. أنا مفتي الديار خلوا لي هكذا. أنا بمثل المملكة العربية يعني دولة الحرمين. يعني خلوني ماشي ما هذا المحترم هذا الطرطور هذا الكذاب هذا الأفاك هذا المحترم هذا المحترم في السعودية
2: هذا القديم الكبير حقه
4: هذا المحترم الذي قال فيه الإمام زيد بن علي عليه السلام فيا علماء السوء أكببتم على الدنيا على الدنيا وإنها لناهية لكم عنها ومحذرة لكم منها نصحت لكم الدنيا بتصرفها فاستقششتموها وتقبحت لكم الدنيا فاستحسنتموها وصدقتكم عن نفسها فكذبتموها فيا علماء السوء هذا مهادكم الذي مهدتموه للظالمين وهذا أمانكم الذي ائتمنتموه للخائنين وهذه شهادتكم للمبطلين فأنتم معهم في النار غدا خالدون ذلكم بما كنتم تفرحون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تمرحون فلو كنتم سلمتم إلى أهل الحق حقهم وأقررتم لأهل الفضل بفضلهم لكنتم أولياء الله ولكنتم من العلماء به حقا الذين امتدحهم الله عز وجل في كتابه بالخشية منه فلا أنتم علمتم الجاهل ولا أنتم أرشدتم الضال ولا أنتم في خلاص الضعفاء تعملون ولا بشرط الله عليكم تقومون ولا في فكاك رقابكم ولا السلب إلا سلبكم يا علماء السوء اعتبروا حالكم وتفكروا أمركم وستذكرون ما أقول لكم يا علماء السوء إنما أمنتم عند الجبارين بالإذهان وفزتم بما في أيديكم بالمقاربة وقربتم منهم بالمصانعة قد أبحتم الدين وعطلتم القرآن فعاد عملكم حجة لله عليكم وستعلمون إذا حشرج الصدر وجاءت الطامة ونزلت الداهية يا علماء السوء أنتم أعظم الخلق مصيبة وأشدهم عقوبة إن كنتم تعقلون ذلك بأن الله قد احتج عليكم بما استحفظكم إذ جعل الأمور ترد إليكم وتصدر عنكم الأحكام من قبلكم تلتمس والسنن من جهتكم تحتبر يقول المتبعون لكم أنتم حجتنا بيننا وبين ربنا فبأي منزلة نزلتم من العباد هذه المنزلة فوالذي نفسه زيد بن علي بيده لو بينتم للناس ما تعلمون ودعوتموهم إلى الحق الذي تعرفون لتضعضع بنيان الجبارين ولتهدم أساس الظالمين ولكنكم اشتريتم بآيات الله ثمنا قليلا وأدهنتم في دينه وفاركتم كتابه هذا ما أخذ الله عليكم من العهود والمواثيق كي تتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان فأمكنتم الظلمة من الظلم وزينتم لهم الجور وشددتم لهم ملكهم بالمعاونة والمقارنة فهذا حالكم يا علماء السوء
2: رضوان الله على زيد بن علي وقبح الله علماء السوء ومفتي السعودية صالح الفوزان لعنة الله عليك هذا الأفاك بهكذا بهتان ما نفعش يا سيد حمود بحاجة ما نشيش نفتش على المستمعين
4: ما
2: تيلي الصدق أنت من أنصار الله
4: أنا من من ما أقول لك يعني.
2: خلاص أنت من الحوثيين.
4: أيوه.
2: ما استهدفته في السعودية، حاكي أخوك هذا ما استهدفتوش ينبع ولا يخرج مني خبر.
4: والله إن إحنا ما استهدفته. أحرقنا لهم المملكة من طرف فلا طرفها باستثناء مكة والمدينة.
2: أحرقوا ما اشتيتوا، أهم حاجة الملك سلمان.
4: منو من يقولوا له؟ من يقولوا له؟
2: محمد
4: من يقولوا له عبيد طلعوا ولا نزلوا؟
2: اسمع اسمع بالعاجل، اسمع من إعلام العدو السعودي، عاجل وزير الخارجية السعودي ونظيرها الباكستاني والتركي يعقدون اجتماعا في إطار اتفاقية مكة للدفاع.
4: إن شاء الله يجمعوا ويروحوا. والله ما معهم غير هذا الخبر عن قاتل العالم، عن قاتل العالم. شوفوا يا شعبنا، هذا التردد يمكن ما بيسمعناش داحين لا باكستاني ولا تركي. أقول لكم أقام السيد الحجة موجه لهم رسائل النصح وليس التحذير. أنصحكم لا تتورطوا، والذي يتورط الذي يتورط والله لو بيصلي على الماء، تركي ولا باكستاني ولا سعودي ولا مغربي ولا جني ولا من جاء يعتدي علينا قاتلوا من اعتدى عليكم فاعتدوا عليه. هذا بأمر الله ملك السماوات والأرض. لا يقولوش بنحارب المسلمين، بيقاتلونا بيحاصرونا بيكسفونا بيموتونا جوع وقتل وحصار وجرائم. والله لو لو لو يجي لو يجي إمام الحرمين يقاتلنا لن نكسر ناموسه. ما احناش عبيد الله لله سبحانه وتعالى. قال رسول الله لهدم الكعبة حجرا حجرا أهون عند الله من سفك دم امرئ مسلم. نسيوا ما فعلهم بالمسلمين، وأن الأنصار من هم من حرروا مكة مع رسول الله، وهم من طهروا مكة من رجس قريشي.
2: أستاذ حموم بخبر يفجعنا كلنا.
4: ما عن الفجع شفنا اليمنيين.
2: بخبر يفجعنا كلنا.
4: أنت ما عندك؟
2: قال لك بيقروا في السعودية ألم ترى؟
4: ما رأت ولا ترى. اعتدوا علينا نعتدي عليهم.
2: اقتلبت الآية قدم بقروا سورة الفي
4: على معيته بين المغرب وعشاء حسبنا الله ونعم الوكيل. ما عايش تجيب شرح مرة.
2: الله كريم.
4: بسر بسر بسر المجازر السعودية بسر بسر كم مجازر بسر. اقرأ اقرأ اقرأ
2: للناس. بس والله انهم بيغوروا غوايا.
4: اقرأ للناس صام في أسبوع اقرأ للناس.

0: أبرز المجازر والأحداث الدموية التي ارتكبها آل سعود. مجازر الحجاز، الطائف، وتربة والمكرمة. مجزرة تربة 1924 للميلاد، راح ضحيتها نحو 40,000 قتيل. مجزرة الطائف والحوية 1924 للميلاد، قتل فيها نحو 15,000 شخص من الأهالي والعلماء والنساء والأطفال، وتم سلب المنازل وحبس العائلات في حديقة شبرا. مجزرة الشعيبات ذبح فيها 3,790 مصليا داخل المساجد، تم ذبح 3,790 مصلي داخل المساجد. المدينة المنورة ومكة، تشريد العلماء والأهالي وهدم المعالم والآثار التاريخية من أبرز المجازر والأحداث الدموية التي ارتكبها آل سعود. مجازر نجد وحائل والقبائل، القصيم، وادي الدواسر، قتل أكثر من 27,000 شخص في القصيم. غدرا قتل 3,000 في وادي الدواسر أثناء صلاة الفجر وحرق النخيل وردم الآبار. قبيلة شمر وأهل حائل، قتل منهم أكثر من 10,000 شخص في معارك كالنيصية والوقيد والجثامية، إضافة إلى مذابح الجليدة وأم غراميل والغوطة. من مجازر نظام آل سعود، قمع ثورة ابن رفادة 1932 للميلاد، مقتل أكثر من 7,000 شخص من قبائل الحويطات وبلي وجهينة وبني عطية بعد إخماد الثورة. مذابح السبلة وأم الرضمة، مقتل أكثر من 5,000 شخص من قبيلتي مطير وعتيبة، وأكثر من 3,000 من قبيلة العجمان للعجمان. وادي بني مالك وجبل القهر الريث، مقتل 7,000 شخص من بني مالك وتدمير 70 قرية، ومقتل 1,520 شخص في جبل القهر عام 1953. الإحصائيات الإجمالية المذكورة في الوثيقة. الضحايا، يذكر المرجع مقتل أكثر من 1,000,000 نسمة في المجازر الجماعية والفردية. العقوبات والقطع، قطع أيدي وأرجل أكثر من 75,000 شخص وجلد أكثر من 500,000 آخرين. التهجير والنزوح، مجازر آل سعود، التهجير والنزوح، فرار وتشريد أكثر من 3,000,000 نسمة إلى العراق والشام ومصر ودول الخليج. الاعتداءات والغزوات خارج الحجاز، مجزرة وادي تنومة في العام 1921 للميلاد، مقتل أكثر من 1,200 حاج يمني غدرا بعد إعطائهم الأمان. غزو كربلاء، اقتحام المدينة وقتل نحو 2,000 شخص في البيوت والأسواق ونهب الأموال والمصاحف وتخريب القبة. الغارات على الكويت والأردن والشام، منها معركتا الحمط 1919 والجهراء 1920، والهجوم على أم العمد في شرق الأردن، وغزوات حوران وحضرموت. جدول زمني لجميع الجرائم والمجازر في تاريخ آل سعود الإجرامي. أبرز التفاصيل والوقائع، التأسيس بالتحالف بين محمد بن سعود ومحمد بن عبد الوهاب، واعتماد سياسة الحديد والنار وتكفير أهالي المنطقة لاستباحة أرواحهم وأموالهم. عدد الضحايا والقتل المذكور غير محدد، يعني جملة. مصادرة أملاك وبطش بالقبائل، الدرعية ونجد، بداية التأسيس والسيطرة بالقوة. غزو الكويت عدة مرات بسبب رفض دفع الجزية والتمرد. خسائر جسيمة في الأرواح والممتلكات. اقتحام المدينة عنوة وقتل السكان في الأسواق والبيوت وهدم القبة ونهب الممتلكات والمصاحف. عدد الضحايا نحو 2000 قتيل. كربلاء العراق، إحراق ونهب وسبي وقتل الشيوخ والأطفال وقطع الطرق بين الشام والعراق. عدد الضحايا خلق كثير من السكان. حوران إلى حلب سوريا، قتل عجلان والتمثيل بجثته وقتل أهالي الدواسر غدرا بالمساجد أثناء صلاة الفجر وهدم المساجد عليهم. ردم الآبار وحرق النخيل. هجوم على الكويت بدفع وتشجيع بريطاني أثناء الصراع مع الأتراك. جرائم آل سعود، هجوم ومحاصرة الشيوخ والقبائل الكويتية. الغدر بالحجاج اليمنيين وقتلهم بعد إعطائهم الأمان من قبل المسلحين ولم ينجوا سوى 2. إبادة الجيش الحجازي وسكان المنطقة وسيلان الدماء كالأنهار بين النخيل. عدد الضحايا 40,000 قتيل في الحجاز. اقتحام المنازل والقتال بالشوارع وقتل العلماء ومفتي الشافعية وسوق النساء والأطفال وسوق النساء والأطفال إلى حديقة شبرا وحبسهم بلا طعام ولا ماء.
1: هذا قتلوا فيها 15,000 في الطائف والحوية في 1924.
0: ذبح المصلين داخل المساجد. الحصيلة 3,790 قتيل في قرية الشعيبة جنوب مكة وجدة
1: 1924.
0: قتل جنود الشريف علي بن الحسين أثناء الحصار
1: 2,800 قتيل في الطائف 1924. هذا غير في سنة.
0: تدمير الآثار الإسلامية والقبور وتشريد العلماء وأهالي المدينة ونفيهم على يد عبد العزيز إبراهيم.
1: وسقطت فيها مكة والمدينة المنورة في أيدي آل سعود في 1925.
0: غارة بريطانية مخطط لها على شرق الأردن ونهب وأسر الأهالي.
1: 250 قتيل في أم العمد في الأردن.
0: قتل السكان والزعماء بطرق الغدر.
1: 27,000 قتيل سكان وزعماء في مناطق القصيم، مذابح القصيم.
0: قتل أهالي حائل وقبيلة شمر للتغلب على ابن رشيد وإخضاع المنطقة.
1: 10,000 قتيل في حائل وقبيلة شمر، معركة النيصية والوقيد والجثامية، أحداث متفرقة في حائل.
0: ذبح أفراد عشيرة آل أسلم من قبيلة شمر.
1: 410 قتيل من آل أسلم شمر.
0: ذبح أبناء قبيلة عنزة عقب رفضهم دعوى انتساب آل سعود إليهم.
1: في بيضاء نثيل، مذبحة بيضاء نثيل، 513 قتيل من قبيلة عنزة.
0: تصفية جماعية للسكان والقبائل بالمنطقة.
1: قتلوا 411 مواطن
0: شرق حائل.
1: شرق حائل، مذبحة أم غراميل.
0: ذبح المجموعة وتصفيتها في منطقة الغوطة
1: في حائل 375 قتيل.
0: تصفية قادة وأفراد جيش الإخوان بعد ثورة ضد الملك عبد العزيز.
1: 5,000 في نجد في السلبة وأم الرضمة 1930.
0: قتل أبناء وشيوخ قبيلة العجمان
1: أكثر من 3,000 من قبائل العجمان في الأحساء ونجد.
0: تدمير القرى وقتل الأهالي عقب دفاع الشيخ عبد الله بن فاضل عن عرضه وضد تجاوزات الخدم.
1: 7,000 قتيل وتدمير 70 قرية في وادي بني مالك في الطائف، وقبلها أكثر من 7,000 قتيل وتشريد 10,000 شمال الحجاز في ديار بني عطية
0: والحويطات.
1: نعم.
0: والقضاء المسلح على قبائل الريث بجنوب الحجاز.
1: 1,520 قتيل من قتائل الريث، جبل القهر، قبائل الريث، مجزرة جبل القهر في 53.
0: إحصائيات وشهادات عامة لجرائم ومجازر آل سعود. إجمالية الضحايا،
1: باقي المجازر حق الحجة، مجزرة بعد مجزرة بعد مجزرة بعد مجزرة، الثمانينات كيف فعلوا بالإيرانيين؟ قتلوا 3000 حاج إيراني.
0: كانوا يحرقوا الحجاج في الخيام، يقول لك كهرباء مدري ما هو
1: ولا هذاك مصورة موثقه وهم بيحرقوا الحجاج ويقتلون في الشوارع
0: الإيراني.
1: قالوا الموت الأمريكا.
0: إجمالي الضحايا، يذكر المرجع أن مجموع القتلى في المجازر الجماعية والفردية تجاوز 1,000,000 نسمة،
1: تجاوز
0: في مختلف مناطق الحضر والبادية جرائم آل سعود. العقوبات والترهيب، وثق المرجع قطع أيدي وأرجل أكثر من 75,000 شخص، جلد أكثر من 500,000 شخص في الساحات العامة، ورجم أكثر من 10,000 شخص
1: على باطل، بس منازع للحكم وتصفية الكرسي.
0: النزوح والتشريد، نزوح وهروب أكثر من 3,000,000 نسمة من شبه الجزيرة العربية نحو العراق والدول المجاورة ومصر والشام منذ العام 1901. شهادة حافظ وهبة، أورد المرجع شهادة للسفير السعودية الأسبق بلندن حافظ وهبة في كتابه جزيرة العرب في القرن العشرين، ينقل فيها حادثة قطع رؤوس مسجونين من قبيلة مطير وإحضار رؤوسهم على مائدة الطعام أمام شيوخ بني عمومتهم الذين جاءوا للاستشفاع فيهم. إبستينيين،
1: شياطين يعني، ما ها مجرمين أعداء الله
0: يعشقون الدماء،
1: بس ما بفعلوا بنا احنا اليمنيين بس. والله ما تقرش ولا بقول لهم يعني، منع يقول هذا هذا هذا كذب، هذا اللي بعد الرجال. السيد عبد الملك قال انظروا قروا في التاريخ مجازرهم في مكة في الطائف في الحجاز، مجازر بشعة بشعة، أبادوا أبادوا صرتوا هذا شرعهم منهم. هذا أبو محمد الجولاني أي فعل بأبناء الساحل السوري في اللاذقية، أبادوا قراب قراب، إبادة إبادة، رجالهم ونسوانهم أطفالهم، هذا هم منهم، تربيتهم كلهم التواعش ولا منهم، تربية يهودية،
0: والقاعد منهم وحزب الإصلاح منهم
1: والكل يهودي على الأرض منهم، أمريكا منهم، إسرائيل.

0: تكمن في أن مكة لم تعد مكة التي عرفها جده. 95% من آثار المدينة المقدسة تمت إزالتها تماماً خلال العقدين الماضيين. بيت السيدة خديجة هدم وبني فوقه 1400 من المراحيض العامة والمواضع. بيت أبي بكر الصديق حل محله فندق هيلتون. قلعة أجياد التاريخية المصنفة في تراث اليونسكو تم هدمها وبني مكانها برج ساعة مكة العملاق. البيت الذي ولد فيه نبي الإسلام محمد تحول إلى سوق للماشية ثم إلى مكتبة عامة يمنع الدخول إليها. كما هدمت الأعمدة التاريخية التي تعود لعصر العباسيين داخل الحرم.
1: هذا من قنواتهم حق الخلايجة والجزيرة.
2: هذا الإفتاء يا أستاذ حمود، الفتوى حق صالح الفوزان مفتي السعودية. شوف، هو لأنه ما استطاعش أنه يواجهنا لحالة، حاول أنه يستدعي الأمريكي، يستعين بالبريطاني بالإيطالي واليوم الفرنسي، قد قال لهم أتي لهم حماية لمنشآتهم الحيوية.
1: لا
2: أقول لك، شوف هذا ما بش غير أنهم أعتقد ربما أن هناك ترتيبات يطبخها الصهيوني مع السعودي للقيام باستهداف مكة المكرمة.
1: أيوة
2: من جنوب المملكة.
1: مش غريب، استهدفوا الأمويين. أيوة. 3 مرات وحرقوا الكعبة ودمروا.
2: وبعدها يسخروا القنوات والإذاعات وصحف العالم المتصهين والمواقع ومواقع التواصل
1: لكيام اليمن. قال عبد المطلب
2: تأليب العالم
1: علينا. ما قال للكعبة للبيت ربنا يحميه وارحم الراحمين وبيته وداري من عيخ به وداري من عيس تهدفه وعين زل الله عقابه به على يدينا بإذن الله.
2: بإذن الله طبعا. أيضا يعني حينما يفشل البيت الأبيض في حمايتهم يرجعوا يتاجروا بالبيت الحرام. وفتوى صالح الفوزان مفتي السعودية يعني يكشف عن ذلك، ما زد الضيشة الأمريكي يحميهم.
1: شوف قناة العربي الأخوانجية تربية السعودية، أما نسمع ما قالت.
3: قررنا سعود غزو الحجاز فورا.
4: الله أكبر، الحكم لله ثم العبد العزيز ابن عبد الرحمن.
3: في آب أغسطس 1924 انطلق جيش الإخوان في هجوم مباغت صوب الأراضي الحجازية. كتائب الإخوان تنفذ غارات مكثفة في مناطق شريفية طلائعها كانت في شرق الأردن، حيث توجهوا إلى قرية أم العمد فقتلوا سكانها. الهجوم الكبير كان في الطائف عاصمة الحجاز الصيفية، تحديداً في 3 أيلول سبتمبر 1924، حيث تحرك جيش الإخوان صوب الطائف بقيادة المتعصب سلطان بن بجاد. لم تتمكن الطائف من الصمود إطلاقاً، وقتل المئات من الناس، حتى أن صحفاً بريطانية تحدثت عن قطع لحناجر الأطفال والنساء، وأن العشرات قد لجأوا إلى جامع ابن عباس لكنهم قتلوا جميعاً داخل المسجد، كما أن السلب طال المدينة بكاملها.
5: كان الهجوم هجوم جيش عبد العزيز أو هجوم جيش إخوان من طاع الله، أي من أطاع الله المقصود به عبد العزيز نفسه، كان الهجوم يرتكز على ركيزتين أساسيتين. الأول كان هذا الهجوم يغلف بغلاف الدين، أي أن هؤلاء القوم هم مشركون وأنهم يقطعون أهل نجد عن الحج وأنهم. الأمر الثاني كان بقوة الحديد والنار وبقوة البطش والقتل الفظيع في أهل الحجاز والقتل الذريع في أهل الحجاز في مجزرة الطائف الرهيبة التي قتل فيها عدة من الآلاف، وفعلوا فيها كما ذكر ذلك بالنص أحمد عبد الغفور عطار صاحب كتاب صقر الجزيرة، وهو المؤرخ الذي يذكر عبد العزيز بلهجة المادح، يذكر عبد العزيز بلهجة المثني عليه والمعظم المقدس لعبد العزيز، ذكر تفاصيل مجزرة الطائف بشكل لا يخطر على بال، وذكر ما الذي فعل الإخوان من هؤلاء البدو المتوحشين. طبعا ضللهم عبد العزيز باسم الدين.
3: ولدت أحداث الطائف هلعا كبيرا في مكة المكرمة، فخرج الناس في فرار جماعي صوب جدة خوفا من الجيش الوهابي الذي يجتاح كل شيء، لكن الشريف حسين بقي في مكة مع عدد قليل من رجاله ثم أبرق إلى الوكيل الهاشمي في القاهرة قائلا له:
6: لقد هزمنا يا عبد الملك، تراجع جيشنا، لكني سأتولى شخصيا مسؤولية الدفاع عن مكة المكرمة. إني ألقي المسؤولية أمام العالم الإسلامي.
1: طبعا هذا جزء، هذا هذا هذا جزء فقط من فيلم وثائقي انتجته قناة العربي، قناة الجزيرة. الجزيرة أيضا لديها تجارب بسرق ما فعلوا من مجازر السعودي، واليوم قدر بالضمان معه.
7: أيوة،
1: شوفوا لا تضحكوا علينا، ولا هؤلاء الكفار، آل سعود كفار محتلين لمكة، كفار محتلين لمكة، ويطلع يفتي في بكفرك، وأنت يا اليمني، أنت يا شعب الأنصار، أنصار رسول الله،
8: ويطلع ويقول الحوثي يستهدف بيت الله الحرامكو، هي أرامكو،
1: إيه
8: ها، ويعطل شعيرة السعي بين المصفى والمحطة،
1: إيه
8: هو هذا،
1: إيه يعني لا يضحكوا علينا ولا
8: اجتماع قيادة الأركان في السعودي وباكستان، الباكستاني والسعودي والمدري ما هو ومن والتركي، يعني احتمال يطلعوا بخبر يقولوا ان احنا استهدفنا الركن اليماني.
1: متوقع منهم يعني من
8: اي حاجة،
1: من بينتهك هذا الحرمات، من باع غزة وفلسطين،
8: ويعتدوا على الكعبة المشرفة،
1: من ما وهب ثروات الأمة وبيت الله الحرام لإبستين وعيال إبستين،
8: لا ولا أولاد الحرام،
1: لا يجي يقول لي أقسم بالله، قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم لا تقولوا بنبرر، لكن تخيلوا مثل ما فعلوا الباكستاني والتركي عند السعودي، ما قالوا اتفاق مكة للدفاع المشترك. قال الله: ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام، ما هو المسجد الحرام؟ مكة، صح؟ ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى ما
7: يقاتلوكم،
1: حتى يقاتلوكم فيه، فإن قاتلوكم يعني أين فيه فاقتلوهم. إذا بيعتدي عليك من مكة ويفعل مؤتمرات تأليب العالم من مكة، يحق لك تستهدفه، مش الكعبة، مع تستهدف الكعبة، تستهدف اجتماعهم في مكة، في الحرم المكي اللي هي مكة كلها. الله بيقول هكذا: واقتلوهم حيث ثقفتموهم، واخرجوهم من حيث اخرجوكم، والفتنة اشد من القتل. الفتنة ما هو يعني يديك فتوى قال لك باسم الحرمين، هذا الفتنة اشد من القتل، يعني عندما تسكت على هذا الفتنة
7: يقلب عليك،
1: هذا اشد من القتل، يعني قاتل وقتل، قاتل وقتل وقتل، هذا اهون من هذا الفتنة انه مزيف الدين. ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه، إذا قاتلوكم منه الله بيقول فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين. السيد عبد الملك نهج جده، بيقول مكة احنا معنيين بالدفاع عنها، ولا يضرب لا صاروخ لا مكة، ومحمد بن سلمان لا هو في الرياض ولا هو في جدة ولا هو في الطائف، من حين استشهد الرئيس الصماط يوم صدر الحكم بإعدام محمد بن سلمان أقسم بالله ما عاد فرفر إنه جالس في مكة، ولا ظهر في الرياض وبيتصور ويرجع لمكة، لأنه دارنا إحنا ما عاد نستهدف مكة، لكن إذا قدم بيستهدفونا منها
7: هذا استهداف.
1: قال الله سبحانه وتعالى: حتى يقاتلوكم فيه، ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه. ما دام أنا ما بدي الحين ببرش إن إحنا عن الصف ولا، لكن الله قال هكذا، إذا هو بيقاتلك من مكة قاتل فيها، لا يخلونا شو ما خلاص عدوا صوع هم بيقتلونا، دخلوا اليهودي بسرتوا فيديوهات نشروها صهاينة داخل مكة، داخل الحرم جنب الكعبة، في داخل مسجد النبي، يهودي صهيوني بيقول أنا صهيوني، ورانا شنطة حقة مكتوب فيها بالعبري، قال دخلت بالتنسيق مع السلطات السعودية، ويمنعك أنت مسلم تدخل. نبي رسول الله حاصر مكة، حاصر مكة، رسول الله حاصر، هو حاصر مكة وما حاصرش مكة، حاصر مكة، حاصر مكة، ما عاد خلى مني ابن أبوه يخرج من مكة ولا يدخل في السنة العاشرة وماشي، لكن هو ما قتل، قال ما قتلش، قال لا تقتلوا امرأة، لا تفزعوا طفلا، لا تقتلوا قطعوا شجرة، لا ادخلوا، استسلموا، لكن لو قاتلوا أنت فراج، لو قاتلوا النبي هيتفرج النبي، قال لا تقاتلوهم حتى يقاتلوكم فيه، ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه، فإن قاتلوكم فاقتلوهم. ها كذلك هذا كذلك جزاء الكافرين. فاحنا لا من مكه يمكنني اتفاق مكه مع بريطانيا واتفاق مكه الدفاع المشترك مع اسرائيل ومع امريكا ومع الطراطير حق العالم واحنا
9: مقعين
1: عن اقصفه في اجتماعات داخل مكه. الله قال هكذا وماشي، رب الكعبه قال هكذا وماشي. انا ما بينهم شو السعودي والعالم والمنافقين وقليل الوعف، بس هم اليمني يرجعوا يقولوا قولوا سعما سعما فعلوا اصحاب الامام علي الخوش انا هولك بسر معاوية قدوه الصدق كان يقول الامام علي اعيروني سيوفكم ساعة بقد احنا عن قتل هذا راس الشر راس الفتنة محمد بن سلمان ومعاوية بن سفيان
9: ويحشدهم على العدو السعودي.
1: قالوا معاوية بن ابي سفيان قال عمرو بن العاص قال اقول لك جر الرمح يا طراطير يا منافقين جروا الرمح اطرحوا المصاحف خزقوا المصاحف بالرمح وارفعوهن رفعوهن. واصحاب الامام علي قالوا ها يا امير المؤمنين رفعوا مصاحف. قال اسمع اسمع يا أمير المؤمنين ما بيقولوا بينه وبينكم كتاب الله. قال الإمام علي لا تصدقوهم كلمة حق يراد بها باطل، لا تصدقوا هذا مفتي بيدي فتوى من مكة بيتحاكى باسم مكة والمدينة، لا تصدقوا المولى مع أمريكا بحاكم أمير المؤمنين علي وصي رسول الله خليفة رسول الله إمام هذه الأمة ما يكذبش بحكيم السيد عبد الملك علم الهدى من اللي ما عرفوا يقول لهم هؤلاء كذابين
9: كريمنا السعودية لا
1: قالوا ما ما ما ما بيقولوا بيننا وبينكم مكة بيننا وبينكم كتاب من أقدس الكعبة ولا القرآن؟ القرآن ما جعل قدسية الكعبة ومكة إلا القرآن. الله بيقول لنا في القرآن فإن قاتلوكم فيه ولا تقاتلوا عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم. أينه؟ لا يمكنني براتيوس لا يمكنني براتيوس واجتاحوا المخا وافزعوا. انت اللي احتليتها، انا جيت احررها بسببك، هذا القوارح بسببك، هذا القارات بسببك، ما سيحصل في مكه بسبب الفتوى حقك بسبب تكفيرك للمؤمنين لشعب اكمله. قصينا نرجع نسمع في يوم قدوم بتخيلوا بيتآمروا علينا من مكة بينطلقين الطائف، تخيلوا انطلقين بدل ما بينطلقين من الطائف ومن
9: قواعد العسكرية
1: ومن ومن ومن جيزة من خميس ومشيت الطائرات تقولوا ما بيش في مكة مطر، ومن قال لك ما بيش في مكة مطر؟ بقواعد عسكرية داخل مكة اليهودي مش وخبل. تخيلوا قد الطائرات بينطلقين من مكة ما عاد نعس مكة ولا نستهدف هذه القواعد.
9: الدفاعات الجوية في مكة
1: الدفاعات الجوية في مكة انا شاسرك صفيان بع بيخطا صاروخ من فوق مكه ينزل بصاروخ حق مكه شك صف حقها دفعت كريستيانا ما بنبرش ولا بنفتي لا كن نقع اغبياء وسذج. رب الكعبه رب الكعبه المشرفه قال اذا قاتلوكم في الكعبه قاتلوهم واستسلموا خلاص. رسول الله حاصر مكه حاصر مكه حاصرها حاصرها لما استسلموا ما حاصرش السعوديه حاصر مكه.
9: استاذ حمود
1: اكو شنو قاعد خضعان
9: استاذ حمود نحاكي الناس جمعه ما جاء في انت لي ليش الغواير هذه كلها من السعوديه
1: ضربناهم ضربه موجعه اليوم
9: هذو واحده
1: فشلوا عاجزين ناطلين
9: وعباقي حاجه وزاره الخارجيه انت لي ما قالت لأهل سعود الفتره القادمه ستكون اكثر ايلاما للنظام السعودي حيث أكدت وزارة الخارجية والمغتربين أن ارتفاع وتيرة الجرائم اليومية للنظام السعودي في اليمن واستهدافه للأعيان المدنية ومنازل المواطنين توجب مخاطبته باللغة التي يفهمها اعتقاد النظام السعودي بأنه سيفلت من العقاب وهم وسراب. وزارة الخارجية إغلاق النظام السعودي جميع الأبواب أمام المساعي الحميدة التي تقوم بها بعض الأطراف الإقليمية والدولية لرفع حصاره عن اليمن وإنهاء جميع أعماله العدائية تضع اليمن أمام مسؤوليته الكبرى لمواجهة العدوان. وزارة الخارجية الفترة القادمة ستكون أكثر إيلاما للنظام السعودي نتيجة استمرار أنشطته العدائية وأعماله الإجرامية اليومية بحق الشعب اليمني. ولهذا طلعوا مفتي السعودية ويقول احنا على ضلال. وزارة الخارجية ترحب بأي مساعي للسلام ترفع حصار النظام السعودي عن اليمن وتعيد جميع الحقوق المسلوبة
2: وتوقف الأعمال العدائية وتنهي الاحتلال السعودي لكل الأراضي اليمنية. بيقتلني 12 سنة ويشتون رزالهم، حقهم حق وحقنا مرك.
1: طبعا في فتح مكة، لعلمك في فتح مكة
2: هذا العدو السعودي.
1: شوف مثلا انتصرنا وتموا الناس ودخلنا سعودي، مثلا العليمي هذا عتسامحة؟
2: أبدا،
1: مجرم مجرم
2: ماشي. عتسامحة
1: عبد ربه عتسامحة، حميد الأحمر عتسامحة
2: ماشي،
1: علي محسن عتسامحة
2: ماشي.
1: ولذلك في فتح مكة أمر النبي بعدم قتل النساء الأطفال، قطع شجار الإفزاع، ومن دخل بيته فهو آمن، ومن دخل قالوا أبو سفيان يعني قدام يعجبه، قال من دخل دار أبو سفيان هو. لكن به مجموعة من السفهان الحاقدين أمر النبي أمر النبي بقتلهم في فتح مكة. قال لهم مجموعة من الكفار، يعني كانوا أقدر ناس، ها من هذا الطراطير مثلا، يعني مرب وبيهرب بيهرب بيهرب في الطارق، يعني وغد ما يقطع فيه، ما يقطع فيه مر ولا منتين ولا عشر ولا ألف. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم للمسلمين، قال لهم فلان فلان فلان فلان فلان في فتح مكة لما دخل مكة، قال فلان فلان فلان فلان اقتلوهم ولو كانوا متعلقين بأستار الكعبة، اقتلوهم ولو كانوا متعلقين بأستار الكعبة. يتعلق يعني يقول يا الله أنا جارك ودوب ستر متعلق فوق ستار الكعبة اقتلوه. هذا الوقت هذا محمد بن سلمان، وهذا الحق اللي داخل الكعبة اقتلوه داخل الكعبة، هذا يدنس الكعبة.
2: تطهير للأمة.
1: سلم أستار الكعبة لإبستين من أجل يعني أعوذ بالله من الشيطان.
2: ما يصدقش هذا وقد يبدلها
1: بالفيديو،
2: بالفيديوهات بالكذا بالصور،
1: طقوس شيطانية يذبحوا ويقتصبوا القاصرات ويمد فراش الكعبة اللي فيها آيات الله، استر الكعبة من أجل يستحضروا الشيطان ويجي الشيطان. مالك هذا اقتلت داخل الكعبة، انحرت داخل الكعبة مثل مثل الصنم، مثل مثل الهبل واللات والعزة، هذا اكشره مثل ما حطموا مثل الصنم داخل الكعبة. أكون شبع مغفلين.
2: لهذا تحشيدات العدو السعودي في المعسكرات والكذا وضرباتنا لهم هي ضربة استباقية، لأنهم يشتوا يشنوا هجوم بري،
1: ضربة استباقية لتحرير مكة والمدينة.
2: أيوة
1: والأقصى، مشوا هدفنا إيقاف العدوان على اليمن وبس، بل وتحرير المقدسات الإسلامية. إحنا مسلمين، هذه مسؤولية على عاتقنا.
2: شوف أيضا وكيل محافظة مأرب سعيد بحيبح، نحمل العدو السعودي وتحشيداته مسؤولية إغلاق طريق الفلج أو الفلج مدينة مأرب. وكيل محافظة مأرب سعيد بحيبح، نحمل العدو السعودي وتحشيداته مسؤولية إغلاق طريق الفلج مدينة مأرب بحيبح. العدو السعودي أغلق نقطة الفلج بحاجز ترابي وزرع الألغام في الطريق العام.
1: نقطة الفلج مدخل مدينة مأرب مثل ما تقول الأزرقين، صنعاء ولا عصر رأس عصر
2: بحيبح.
1: أمانة أن مأرب هتتحرر قريب بحيبح. والوادي هيتحرر
2: بإذن الله،
1: وكل اليمن هتتحرر شبر شبر هكذا يتهوى قلاع عمر مثل ما تهووا في الساحل الغربي بإذن الله.
2: وفي خيبر والكل بحيبح الطريق من جانبنا سالكة للمسافرين. وكيل محافظة مأرب، ولا يوجد أي عراقيل من قبل قواتنا المسلحة والأمن، هم الذي لغموا وهم الذي قطعوا الطريق.
1: شيعة الله يدخلوا المجاهدين من الجهة.
2: أيضا هنا اسمعوا يا سلام والسامعين اسمعوا.
10: So Mohammed bin Salman doesn't know how to fight a war. So he's hitting up Trump and he's like please please help me. Help me. We don't know how
2: to... مذيعة أمريكية بتسخر من محمد بن سلمان، قالت اتصل ترامب وهو بيبكي يستغيث به. مذيعة أمريكية تضحك بصوت عال وتسخر من ابن سلمان وتقول ابن سلمان لا يعرف كيف يخوض حربا ضد الحوثيين، يتصل بترامب ويقول ساعدني نحن لا نعرف كيف نستخدم الأسلحة التي اشتريناها منكم بمليارات الدولارات.
10: Get involved militarily. The Houthis, they're spanking us. And they are. The Houthis are spanking them. Saudi Arabia, as we know, has asked Trump to get involved militarily in this ongoing war between Ansarullah, also known as the Houthis, and Saudi Arabia. Now, Saudi Arabia has spent hundreds of billions of dollars buying U.S. weapons, actually buying them.
1: أمريكية شعرها بطرة مكياجه بالله عليكم لما يجي واحد يمني يمني يمني يمني ولا يمني وهو عادوا رطب لعند آل سعود وهذا أمريكية يهودية بتسخر من ابن سعود بيقول له هذا الحق هذا الواقع أنتوا شوية طراطير حلافيت عبيد لترامب والله خلح يوذي رجل بيقاتل من أجل عرضه وشرفه وكرامته ومقدساته ودينه ووطنه
2: قاتل ما يقدرش يحاربوا ولا يقدروا يستخدموا الأسلحة الأمريكية اللي اشتروها من بمليارات الدولارات. أيضا هنا شوف ثلاث عمليات جراحية واسعة في يوم واحد وبدون تخدير خلال يوم واحد. أصدرت القوات المسلحة اليمنية بيانين عسكريين. البيان الأول عملية استباقية نوعية في جيزان استهدفت غرف العمليات والقيادة والسيطرة في منطقة الطوال بجيزان التابعة لما يسمى الفرقة السادسة طوارئ. استهدفوا مخازن الأسلحة ومواقع مهمة أخرى. استهدفوا منصات إطلاق الصواريخ في معسكر الدغارير بجيزان وعدد من معسكرات العدو في منطقة جيزان. وكان من نتائج العملية مصرع وإصابة المئات من تحشيدات العدو السعودي من اليمنيين والسودانيين. يقول لك في عدود 97 سوداني ويمني مصرع وإصابة العشرات من أفراد وضباط العدو السعودي وتدمير وإحراق عدد من مخازن الأسلحة. البيان الثاني عمليتان نوعيتان في الرياض وينبع. العملية الأولى استهدفت هدف حساس في عاصمة العدو السعودي الرياض. العملية الثانية استهدفت شركة أرامكو في ينبع والنتيجة حققت العمليتان أهدافهما بنجاح بفضل الله. يعني عمل يا شعب ولهذا بيغور ده الحين يشتيف علينا فيلم سعول يهودي يهودي ورؤساء الأركان التركي والباكستاني والسعودي مجتمعين ده الحين. فمن اعتدى عليكم
1: اعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم ولا ينصرن الله من ينصره ولا من انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل. إنما السبيل على الذين يظلمون الناس بغير الحق إن على الذين يظلمون الناس ويسعون في الأرض فسادا بغير الحق ويسعون في الأرض فسادا وأولئك لهم عذاب أليم. أخوي شنقع خضعا ولا يغروا علينا بالآيات والأحاديث وال ما جريمتك يا يمني. يعني رجعنا إحنا الكفار وإحنا المفسدين احنا الضلال وهم المهتدين.
2: من اخر المشاهد سوق شعبي في باب المندب طيران العدو السعودي استهدف سوق شعبي
1: والعلم
2: الاصلاحي المركزي في الجوف الزوار والمساجين ابراج اتصالات في الحديدة
1: مدارس طرق جسور هذا اللي متى
2: في تعز ايوه يشتي اثنين دخلش
1: مركز احتجاز الاسرى حكه
2: يعني المجازر التي ارتكبها طيران العدو السعودي خلال 12 عام هذا 10 عام 8 أعوام على قولتهم.
1: قد ضربنا مدني واحد 12 سنة وإحنا قادرين أبدا هذا نضرب الكعبة ما لك. بنادقنا بإذن الله محاربين مسلحين رغم أنفك بانطوف.
2: شوف إذا لم تذعن السعودي وتتقبل مفهوم الهزيمة والتنازل اليوم ستكون مضطرة للتعامل مع خطر وجودي قد يمحوها من الخارطة في الغد.
1: ومن عاش خبر يا أستاذ عبد الله محمد بن سلمان أيهرب للأسف ما نقدرش نقتله أيهرب من السعودي ودفلت ويدخلون صار الله في يوم وليلة في يوم وليلة على بسر المجاهدين هم بيقولوا إحنا هنا في تبوك في شمال الأراضي أراضي نجد والحجاز وقد فروا أعداء الله من آل سعود.
2: ليش قدوة طارق عفاش؟
1: والله أنه أيهرب والله أنه أيهرب مثل ما هرب حميد الأحمر ما حد كان متوقع مثل ما هرب طارق مثل ما هرب عفاش
2: علي محسن
1: علي محسن كلهم أبعد بعدها أكبر منها أكبر منها أكبر منها
2: مشار شافي
1: مشار شافي الله يقاتل هذا الطرطور هذا يقاتل هذا الإبستيني هذا المزد أقولها.
2: شوف أيضا المتحدث الرسمي باسم ناطق العدو السعودي هذا تركي المالكي تصعيد وانتهاكات الميليشيا الحوثية الإرهابية سيتم التعامل معها بحزم. اعتراضات الدفاعات الجوية أحبطت محاولة استهداف الطائف وينبع. ليش هالمكفي ينبع؟
1: دوع مكفي مكة والطائف في أماكة غريمة عن لاحقة. لا خز قل حنش لا خز قل حنش لو أقول لك إني دولة ثانية بتقاتلنا بسم الأهرامات عادي تدو. أما يقول لنا خليني أموت واسكت على نفسي وعلى وجعي وعلى مظلوميتي التي أمرني الله بأن أنتصر لها من أجل لا يقولون نحن بنستهدف مكة. يقول لا زد 70 يقولوا مرة يقولوا 70 مرة نحن بنستهدف مكة. حرام لأن الحق لا خذ قيل حنش.
2: وشوف يعني هو ما بش غيره إما أنه يبدأ اشتعال الحد الجنوبي من ضرف الله ضرفه مالك خميس ومشايد وجيزان ونجران كل القواعد وانت هذا ماذا الحين الأحرار في تلك المناطق يتحركوا
1: هم عايز يتحركوا أهم شيء نتحرك إحنا يعني ما أقول لك نصبر تقع غارات تقع جند تقع استشهاد قادة خسائر جرائم نصبر نعوض على النواجد ونتوكل على الله ويجي الفرج مثل ما جاء. من يصدق حق الساحل الغربي هذا من يصدق لا باب المنداب عمرنا وهي محررة هاليوم على قولتهم محرر وهي محتلة في أيام عفاش ما من يحلم انه يوصل باب المندب يدخلوك وانت في بلدك على قولتهم لا محتل ولا عليه عدوان ولا حصر من ابوه يدخل لها منك
2: ولا بسرنحته في كتاب الجغرافيا
1: واليوم بتدخل سير اي مواطن يقول لهم معروف كذا فلان يدخلوا ينسقوا لك ويدخلوك لباب المندب تبسر باب المندب بعيونك وتبسر جزيرة ميون وتبسر قبالك الجبال حق جيبوتي يعني اي من ايات الله وهذا ما سيحصل. الارض لله قال الله في القرآن وان الارض لله يورثها من يشاء من عباده الصالحين. الأرض ما يحك أبو حد بعد أهل سعود هؤلاء ما هم شاء الله خلقكم صعب الجبل نقوم ولا جبل عيبان ولا هذا لا شوية قتل السفلة فعلوا مجازر أبادوا سكان الجزيرة بكلها بمساعدة وإشراف البريطانيين دلالة العدوان الشرموطة حق العالم الفتالة حق العالم بريطانيا إيه كانت تفتل أمريكا هي مبلغ إحنا ضعفت شوية هكذا عجزت خرفت عالم وسخ عالم قذر عالم وقح ولق وأوقح منه وأوسخ منه وأقدر منه لما تلقى يمن يقولك الله الله لعنة الله عليك وعليهم انتفق واحد من نصفك ملاعين
2: رشاد العليمي يحذر
1: اللي يرقد اللي يرقد دنانا هنا بقول لك حمد شرف ترقد
2: هذا تهديد واضح
1: ونص
2: هكذا
1: نعم لا أطرف في سرته
2: أتحلل
1: هات نحلل
2: سريعا
1: الدين سريعا وأنا أحلل سريعا
2: يلا رشاد العليمي يحذر التهدئة لا تمنع إعادة تسلح الحوثي
1: تمام
2: المن بيقول
1: بيقول له
2: حمدان الشهري
1: الحمد لله وشكرا
2: لا حمدان الشهري أخي هذا باحث سياسي قالوا أنه بيحذر الحوثي لأنه يواجه ارتباك التعامل مع التطورات العسكرية ويدعو لتسويم مع الشرعية
1: من هذا؟
2: حمدان
1: حمدا لله وشكرا
2: الحوثيون يصعدون مجددا ضد الطوارئ اليمنية
1: لا إله إلا الله الحوثي هذا كانوا قالوا أنه شرذمة في جبل سنستعصلهم سنشتث الشرذمة الحوثية من جراء جبل براد وأن العالم كله بيتحاكم منهم بعد جبل الوطن
2: أنه بيتحاكم من البطانية هكذا ما الذي يحدث في الرياضة الآن
1: زغل زغل
2: هذا الصوت هو في البطانية هذا الصوت هو خارج البطانية
1: أو كان يعتني بنفسه
2: ما به في الرياض
1: قصيب
2: ما
1: قصيب بترو
2: أنا بينكم ما أنت أنصار الله ما تشوش السعودية تتحرك ولا تقول بطاكم شي بتبصركم قدندو في باب المندب بتبصركم قدندو الفلاج
1: وعاد بسرنا حيث ما بسر فرعون موسى
2: بتبصركم قد انتو صلاة الأحج
1: كان حكنا كلين
2: يحكى اليمن
1: حكى اليمن ما بنقول
2: حكى من لو ما يجي يقول لك قوات حوثي تستولي على باب المندب.
1: ما حوثي يمني مثل ما العفاشي يمني مثل ما الإصلاحي يمني، ما شلها شلها ما عليكم أنتو،
2: عتسلموا لإيران.
1: ما عنسلمش لإيران، إيران عتسلم لنا.
2: طيب اسمعوا، هذا قيادي حوثي كبير
1: كبير قوي.
2: كيف انت فشينا دانك يا أول؟ وهذا عمارته تدبسروا العمارة هذا، هذا حتى هذا القيادي الحوثي.
1: لا إله إلا الله.
2: تدبسروا المدرعة الذي بخضاب فوقها.
1: نعم مدرعات العمالقة.
2: تدبسروا كيف عيون الزرق. بالله عليكم هذا يمني القيادي الحوثي هذا الذي جنبي.
1: أنا نظارات.
2: الحين ما هو ما قولوا لنا يا انصار الله ما أفعلوا بالسعودية.
1: أنا خليني أكمل عن نفخها. أنا نفخ عيونها، نفخ الهواية.
2: أنا ثلح صيبعي
1: ما أنسخاش.
2: يقول لك أكدت وكالة أنباء دولية أن العاصمة السعودية تعرضت من جديد لهجوم واسع.
1: احمد الله جديد جديد لا عاد كل باب.
2: ما هو الهجوم الواسع اللي بيستهدفه هو الرياض؟
1: اسمع اسمع بالله عليك، لما يقوموا أهل الرياض يقولوا استهدفونا أمس الساعة 10 الليل، لما يقولوا استهدفونا قبل شوية، فرق فرق حس به رونق للعملية.
2: يقول لك هجوم واسع بالصواريخ البالستي والطائرات المسيرة استهدفت منشآت نفطية. ما بش في الرياض منشآت نفطية.
1: ما بش بتصدق لهمش.
2: ما بش هما.
1: ما بش احنا قبلك سفلة.
2: هذا في الرياض ما بلا مراقص مسارع.
1: لا احنا قبلك سفلة الصحراء. ما عنفش عليهم.
2: يقول لك هجمات جديدة على منشآت شركة أرامكو النفطية في ينبع، الميناء السعودي الرئيس لتصدير النفط بعد أزمة مضيق هرمز.
1: بعد الميلاد.
2: ما شلون من السعودي يا أنصار الله
1: يسلموا.
2: شوف أنا بالنسبة لي بسر أنا ما نش من أنصار الله، بس أنا ضد العدوان على بلادنا اليمن. ظهر لك.
1: نعم نعم.
2: 12 سنة وهي بتدوم نومه.
1: ظهر لي.
2: بالحين إحنا نشي 12 سنة ندومهم، ما قد نشيش السعودي تستسلم. أنصار الله اسمع.
1: والله إنك عاقل.
2: ما رأيك؟
1: معك.
2: نشتي 12 سنة بدل 12 سنة
1: وبعدها ننصر.
2: وبعدها ننصر
1: ونعم بك. والهذا بيسمك حوثي.
2: من هم؟
1: كلهم
2: سار. أنا شحوثي.
1: ما أنت؟
2: أنا من أنصار الله.
1: ونعم بك. والهذا بيسمك حوثي.
2: لا رحمة.
1: من هو؟
2: الذي انت هذا الاسم؟
1: معاوية؟
2: أخص من معاوية. معاوية كان يلتبق وكذا ويتعبث بذنت النسوان وكذا. ما هذا تعبث بشاع. بس ما كنت شاب سربو بسكر.
1: أخص من معاوية؟
2: أخص من معاوية
1: يزيد.
2: أخص من يزيد.
1: القرد حق يزيد.
2: ما شوف يزيد كان يلعب القرود ولا فعل النشفتين واصطنج ولا التمخ. هذا أخس من يزيد.
1: ظهر لي منه
2: لكن كان بعد حاله.
1: إلا
2: ما سلمش هالبلد والعباد والطارف.
1: سلمها لأمريكا ما شو أي واحد يجبن جاي سلم له.
2: كان يوميا معروف طريقه من واشنطن للرياض، ولا يسير ولا يحيد ولا يسير بقعة.
1: وبين مغرب وعشاء ها يفعل النص قالوا له أقصي نص جز دريس. اللي أصدق أصدق بعد كان كان كان مؤمن بال بالوحدة
2: وكان صاحب
1: ديمقراطية
2: وكان صاحب مشروع وطني.
1: اللي كيف من الذي فعل
2: من بنى اليمن؟
1: من فعل السائلة؟
2: بنقول لك من بنى اليمن؟
1: من اللي من بناها؟ نعم رفع سمكها وسواها. بعد اللي
2: من فعل الجبال؟ من فعل البحر الأحمر؟ من فعل باب المندب؟
1: من فعل الفعل كله؟ منو ما بلاه منو
2: سر؟ عاد احنا في خير لليوم.
1: و 12 سنه واحنا في خيره لليوم. 12 سنه
2: احنا في ضبر خيره متسري.
1: تحت راسه ما في خيره.
2: ما رحمه.
1: نعم
11: دحين ما أدفع له عن سارلاند وسعودية.
1: ما نترحم عليه.
11: ما بسر لا هاد شوف هو كان أملنا الوحيد. كذا الله الله حكي.
1: من منتخبنا شيء.
11: احتاج أصل الخليج ما عن صفق هزيمة بعد هزيمة. فيه هنا بس والله ما أمان لا يكون يشاركوا في كأس الخليج.
1: من هم؟ أهي والله البي بي سي لعبوا كرت صاحبنا طلع ذكي تام له هنا الخليج عشرين تام له هنا قال نهزمونا هنا مش هناك. خير لما تحتزم بين أهلك ها بمن يواسك بمن هذا بمن
11: الحين ترامب هو خذل السعودية ولا ماجي قولوا لنا يا أنصار الله.
1: لا لا عدو مخزن بها لحد الآن
11: ما مخزن بها
1: ما قلت خذلهاش ولا شيء. انت قلت خذل السعودي ما قلت خذلها
11: خذلها خذلها
1: عادي مخزن
11: بها بذال ولام
1: سعودي
11: كانت راكنة عليه وذا الحين يخذلها يتركهم في منتصف الطريق.
1: باقي مفتي الدير الأمريكي يفعل بياء
11: عليك تشتيا اليدومي يطلع يفعل البياء.
1: لا عاد يفعل شبين والله ما بلايم حق البيانات الأولى. لا تتركونا في منتصف الطريق
11: وممحوق من غير شيء
1: إلا ممحوق من غير شيء أصد هو زنداني
11: إنه صدق هذا الأخبار الذي بيتوصل ده الحين
1: ما قالوا
11: اجتياح مرتقب للسعودية
1: اجتماع
11: مفاجأة في الغارات السعودية
1: لا بيوزعوا شوكولاتة
11: اشتباكات عنيفة داخل صنعاء
1: في قصر المعاشي
11: عرض سعودي ل عرض سعودي أخير للحوثي
1: طول يمني أخير للسعودي
11: يحدث الآن في صنعاء
1: إطلاق صواريخ نحو الرياض هذا بيحدث في صنعاء ما فعل لك أنا عتشاور وجورة الجنة يا أنصار الله
11: لحن بيصيحوا في السعودية هكذا معهم جماعة شاورهم في الرياض
1: معهم
11: باكستان وتركيا عثمان ولا ما اسمه أردغال أردغال مهند المعهد التركي والباك التركي
1: مع ذا الحين العشي لميس والصبح مهند
11: الباكستاني عاد مصاوعوها الأفغان
1: ولا عيفكوه
11: الله يسلط له أفغانستان
1: ويشغلهم ذي واحد
11: ويشغل التركي بالشرع كل واحد ثنتين
1: 13
11: ومحمد بن سلمان يقعد رجاء
1: يقعد رجاء
11: يصير بنت عيلة
1: يعني أنت محكتها في الأخير
11: كمان
1: ما يقعش رجل يعني ما أخذها مع أنت خارج لا تشردوش على هذا الشرط هذا والله ما أنت خارج
11: مدريقة في زفقات
1: والله ما عند ما عند ما ما عند تخرج تقول له ما بلا يقع رجاء عنجيش لا يوم القيامة إحنا يقع موقع ملو يقع موقعت رحلك مننا وبس يقع رجال ما يقعش رجال هو حر
11: أخبر إنه قدوم بتحاقه في سعودي كلام ما يهرج قالوا محمد بن سلمان قرب
1: ما أقدر أقرب شرعات
11: قالوا بيأكل أبو عودي وش عدو ولي عدو وش يقع ملاك ما له هذا الوضعي يدلفلاف
1: أقول لك أنا
11: لا تقول ليش إن أنتوا أدرك سوى سعودية
1: أيوة نعم هذا زيت بها يا أصلا
11: حرام بدك يا رب 12 سنة والله نحن نشيط 12 سنة للسعودية
1: حرام لا نلعب وش
11: أمانة
1: من يقولوا له أبوها السعودية والخليج والعالم وأمريكا أمام قوة الله وقوة رجال
11: الله الله أكبر جيش في العالم من ناحية التسليح من ناحية صفقات الأسلحة من ناحية البيادات من ناحية الطيارات من ناحية
1: المرتزقة
11: المرتزقة حتى
1: المرتزقة
11: ما بش
1: والله
11: وبعدها في الأخير 5000 في الساحل هكذا أمان كأن أنتم بتقشوهم وينو ضارق قال حاجي في عصورك ابنه يخرج هو بيزعل هم بيقولوا له بيقولوا له الخبرة حق لا تزرع يا ضارق نحن بانتظارك
1: مع الله يا أبو ربيش قفل سطع
2: بيقول لهم على خير جد لا تقاتل حيث تقتل. الباص الذي خرج به
1: أهلو طارق عفش خرجوا علي ولد سايد. طارق طارق يعني قالوا أنت هربت المرة الأول وهربت المرة الثاني وهربت المرة الثالثة طارق بالثلاث. أخي برد لك منهم هؤلاء الحفالة معنا حرب ومعنا جهات ومعنا معركة مع الطغيان وأئمة الكفر. نذكر الله ونستغفر ونحيي الجمعة هذه بالدعوات بالصلوات بما يرضي الله.
12: أنا بنقول هكذا ولكم
2: لا معناش من العفافيش ولا أنا من هؤلاء الذي يخرجوا زع الشوصر في 26 سبتمبر.
1: الله لا يجعلهم هذا السنة الدرع الدرع قسما بالله قدر نزل قسما بالله بنحكي جد ما بش صفات هذا دنيا حازقة حرب بيننا وبين العالم أخرج لي عند شكله وشكله الذي خلوا الناس يعبروا عن رأيهم. الله أكبر الله صدق يعني الغلايم حق المخان أكسى والله والله عاد إحنا في حاجة سيارات مهولات وسوالين ومرسيدسات
2: ما قدر صرش مدرعات مكياجات اللفظ
1: والله أبيض وأسود وأحمر ما والله مخطايات لا قاتلوا بهن ولا كل واحد
2: ما قد بسرش مدرعات ملثمات اللبسة على الغد كل ما كان يربي كان يبزين بذات الغلاء
1: مزارع مدرعات مزارع مدرعات
2: والله ما قد حدثت
1: والله ما عاد لا يفعلوا سكريم من السليط حقهم شعنانة.
2: كم جلس في المخاء الفندم دارك لعنه الله
1: بعد الهجرة
2: ما بزرعاه الله لعنه الله
1: نعم قبل الهجرة ولا بعد الهجرة
2: يعني كم جلس في المخاء من حال ما هو بيرصد ويزف الليت وكذا ويبي
1: ما بشين الشارع
2: أنا أقول لك كم جلس أنا
1: وفي الإمارات تقول كم جلس في الإمارات وكم جل المخاء هذا قالوا لك في السعودية إذا محبوس والله أنه في المخاء في الإمارات من حين بقير حتى صعيد والله ما بدل المخاء ولا بسر جبهة ولا زر مثرس تطلق حتى لما طلعوا فوق مدرع النوب ليش مغطين الزجاج والله انه في الامارات في الهجب هامك والله ما بدل المخاء
2: امان في الامارات
1: والله
2: راس
1: الصدق الصدق تعمه
2: قاد المعركة من الامارات أيوة. فنان
1: كم ما قصتك انها لعبة نلعبها انا
2: والله قلت لي ما هو
1: طارق عفاش برد لك من أولى السراكية
2: نسأل من الله الهداية والسداد يا الله والثبات السعودية بركض له والله ما عد بالله برغشي ليش برغشي
1: مع الله بقوة الله لا تكبرا ولا تجبرا في الأرض ولا غطرسا ولا يعني انتصارا لمظلومية في سبيل الله إعلاء لكلمة الله نصرة للمقدسات وانتصارا لمظلومية الشهداء والجرحى والأسرى وأبناء هذه الأمة وشعوبها المظلومة أمة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله
2: أستاذ حمو
1: يرجع أي واحد
2: أنا داري ما متخاطب هؤلاء ما يعقلوش هؤلاء لو تقول لهم قصفنا ضربنا ما يأمنوش لكن قل لهم أنه في حرب في العدوان على غزة وحرب الإبادة الجماعية لأهلنا في غزة فعلوا ليلة من لما أنت داري لما في السعودية
1: الكلاب مسابقة للكلاب
2: وللرقص والتصفيق
1: يلا الله يا الله عيننا ربنا أفرق علينا صبرا وثبت أقدامنا
2: وانصرنا على القوم الكافرين.

0: سام اف ام من صنعاء 99.1. صلوا وسلموا على النبي محمد وآله.
1: أيضا يأتي الوعيد في القرآن الكريم في قول الله تعالى: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. حالة الاستهتار بالصلاة والغفلة عنها والتهاون بأمرها، وقد يفوت لدى البعض من المتهاونين وقتها في أكثر الأحيان، وبالذات بعض الصلوات، البعض مثلا يعتادون ويدبلون على التفريط في صلاة الفجر، فلا ينهض إلا في وسط النهار أو بعد طلوع الشمس، وتصبح لدى البعض حالة يستمر عليها، فهو أصبح معتادا لتضييع فريضة صلاة الفجر ومدمنا على ذلك. هذا أمر خطير للغاية، معناه أنك في مثل هذا الحال لم تعد من المؤمنين ولا في عداد المتقين، وأنك ترتكب جرما عظيما وتتحمل وزرا فظيعا ثقيلا، أمر خطير للغاية على الإنسان. في الحديث عن الرسول صلوات الله عليه وعلى آله: لا يزال الشيطان هائبا مذعورا من المؤمن ما حافظ على الصلوات الخمس، فإذا ضيعهن تجرأ عليه فألقاه في العظائم.
2: وبالأسحار هم يستغفرون. موعد الاستغفار.

0: مستمعين الأكارم في كل مكان، مستمعين الأكارم في كل مكان، حان الآن موعد أذان صلاة الفجر حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.
1: الله

إله إلا الله محمد رسول الله. على هذه الشهادة نحيا وعليها نموت، وعليها نعبد الحي الدائم الذي لا يموت. رضينا بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبسيدنا محمد صلى الله عليه وآله نبيا ورسولا. اللهم رب هذه الدعوة التام، والصلاة القائمة، والكعبة المشرفة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته يا أرحم الراحمين. اللهم وفقنا لموالاته وطاعته واقتفاء نهجه، واسقنا بكفه وكف وصيه من حوضه المورود شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، إنك لا تخلف الميعاد. اللهم بلغ بإيماننا أكمل الإيمان، واجعل يقيننا أفضل اليقين، وانتهي بنياتنا وأعمالنا إلى أحسن النيات والأعمال، واسلكنا في سبيل طاعتك، واجعلنا من المهتدين بكتابك، المجاهدين في سبيلك تحت راية وليك. وأوزع له اللهم شكر ما أنعمت به عليه، وأوزعنا مثله فيه، وآته من لدنك سلطانا نصيرا، وافتح له فتحا يسيرا، واجعلنا له سامعين مطيعين، وفي رضاه ساعين. وإليك وإلى رسولك صلواتك اللهم عليه وآله بذلك متقربين. اللهم أفرغ علينا صبرا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. إنه لا يعز من عاداك، ولا يذل من والاك. إنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت القوي العزيز. وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وآله الطاهرين، وارض برضاك عن أصحابه الأخيار المنتجبين، وعن سائر عبادك الصالحين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، ونحن معهم وفيهم بمنك يا أرحم الراحمين. متوسلين إلى ذلك كله ببركة الفاتحة وسورة الإخلاص، ثم إلى روح نبينا وآله الطاهرين.

الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره

والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم، وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، يقولون هل لنا من الأمر من شيء، قل إن الأمر كله لله، يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك، يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا، قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم، وليبتلي الله ما في صدوركم، وليمحص ما في قلوبكم، والله عليم بذات الصدور. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم، كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سيماهم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة، ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار، وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك، ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك، ورفعنا لك ذكرك، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، فإذا فرغت فانصب، وإلى ربك فارغب. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤا أحد.

بسم الله الرحمن الرحيم. يا علي يا عظيم يا حليم يا عليم، أنت ربي وعلمك حسبي، فنعم الرب ربي ونعم الحسب حسبي. تنصر من تشاء وأنت العزيز الرحيم. نسألك العصمة في الحركات والسكنات والكلمات والإرادات والخطرات من الشكوك والظنون والأوهام الساترة للقلوب عن مطالعة الغيوب. هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا، وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. فثبتنا وانصرنا وسخر لنا هذا البحر كما سخرت البحر لموسى، وسخرت النار لإبراهيم، وسخرت الجبال والحديد لداود، وسخرت الريح والجن والشياطين لسليمان، وسخرت لنا كل بحر هو لك في الأرض والسماء والملك والملكوت. وسخر لنا كل شيء يا من بيده ملكوت كل شيء. كافها يا عين صاد، كافها يا عين صاد، كافها يا عين صاد. انصرنا فإنك خير الناصرين، وافتح لنا فإنك خير الفاتحين، واغفر لنا فإنك خير الغافرين، وارحمنا فإنك خير الراحمين، وارزقنا فإنك خير الرازقين، واهدنا ونجنا من القوم الظالمين، وهب لنا ريحا طيبة كما هي في علمك، وانشرها علينا من خزائن رحمتك، واحملنا بها حمد الكرامة مع السلامة والعافية في الدين والدنيا والآخرة، إنك على كل شيء قدير. اللهم يسر لنا أمورنا مع الراحة لقلوبنا وأبداننا، والسلامة والعافية في ديننا ودنيانا، وكن لنا صاحبا في سفرنا وخليفة في أهلنا، واطمس على وجوه أعدائنا وامسخهم على مكانتهم فلا يستطيعون المضي ولا المجيء إلينا. ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون. ياسين والقرآن الحكيم، إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. تنزيل العزيز الرحيم، لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. شاهت الوجوه، شاهت الوجوه، شاهت الوجوه، وعنت الوجوه للحي القيوم، وقد خاب من حمل ظلما. طاسين حاميم عين سين قاف، مرج البحرين يلتقيان، بينهما برزخ لا يبغيان. حاميم حاميم حاميم حاميم حاميم حاميم حاميم، حم الأمر وجاء النصر فعلينا لا ينصرون. حاميم، تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم، غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول، لا إله إلا هو إليه المصير. بسم الله، بابنا، تبارك حيطاننا، ياسين سقفنا، كافها يا عين صاد كفايتنا، حاميم عين سين قاف حمايتنا. فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم، فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم، فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. ستر العرش مسبول علينا، وعين الله ناظرة إلينا، وبحول الله لا يقدر علينا، والله من ورائهم محيط، بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين، إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين، إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين.
حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم.

اللهم بفضل بسم الله الرحمن الرحيم أدخلنا في حصنك الحصين. اللهم بفضل بسم الله الرحمن الرحيم اجعلنا في حصنك الحصين. اللهم بفضل بسم الله الرحمن الرحيم أسكننا في حصنك الحصين. نحن في كنف الله، نحن في كنف رسول الله، نحن في كنف القرآن العظيم، نحن في كنف بسم الله الرحمن الرحيم، نحن في كنف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، نحن في كنف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، نحن في كنف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ألف ألف لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في قلوبنا حشرت. ألف ألف لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على أكتافنا نشرت. ألف ألف لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على رؤوسنا نصبت. ألف ألف لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على رؤوسنا نصبت. ألف ألف لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تحول بيننا وبين ساعة السوء إذا حضرت. ألف ألف لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دارت بنا سورا كما دارت بمدينة الرسول. سبحان من ألجم كل متمرد بقدرته وأحاط علمه بما في بره وبحره. سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده. اللهم يا دافع السقم ويا بارئ النسم ويا عالما جميع الألم، ادفع عنا البلاء والوباء والغلاء والأمراض وموت الفجأة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا دافع السقم ويا بارئ النسم ويا عالما جميع الألم، ادفع عنا البلاء والوباء والغلاء والأمراض وموت الفجأة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا دافع السقم ويا بارئ النسم ويا عالما جميع الألم، ادفع عنا البلاء والوباء والغلاء والأمراض وموت الفجأة برحمتك يا أرحم الراحمين، برحمتك يا أرحم الراحمين، برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.

بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم بسطوة جبروت قهرك، وبسرعة إغاثة نصرك، وبغيرتك لانتهاك حرماتك، وبحمايتك لمن احتمى بآياتك، نسألك يا الله يا قريب يا سميع يا مجيب، يا سريع يا جبار يا منتقم يا قهار، يا شديد البطش يا من لا يعجزه قهر الجبابرة ولا يعظم عليه هلاك المتمردة من الملوك والأكاسرة، أن تجعل كيد من كادنا في نحره، ومكر من مكر بنا عائدا عليه، وحفرة من حفر لنا واقعا فيها، ومن نصب لنا شبكة الخداع اجعله يا سيدي مساقا إليها ومصادا فيها وأسيرا لديها. اللهم بحق كافها يا عين صاد، اكفنا هم العدا ولكهم الردى، واجعلهم لكل حبيب فدا، وسلط عليهم عاجل النقمة في اليوم والغدا. اللهم بدد شملهم، اللهم فرق جمعهم، اللهم قلل عددهم، اللهم فل حدهم، اللهم اجعل الدائرة عليهم، اللهم أوصل العذاب إليهم، اللهم أخرجهم عن دائرة الحلم، واسلبهم مدد الإمهال، وغل أيديهم، واشدد على قلوبهم، ولا تبلغهم الآمال. اللهم مزقهم كل ممزق مزقته لأعدائك انتصارا لأنبيائك ورسلك وأوليائك. اللهم انتصر لنا انتصارك لأحبابك على أعدائك. اللهم انتصر لنا انتصارك لأحبابك على أعدائك. اللهم انتصر لنا انتصارك لأحبابك على أعدائك. اللهم لا تمكن الأعداء فينا ولا تسلطهم علينا بذنوبنا. اللهم لا تمكن الأعداء فينا ولا تسلطهم علينا بذنوبنا. اللهم لا تمكن الأعداء فينا ولا تسلطهم علينا بذنوبنا. حاميم حاميم حاميم حاميم حاميم حاميم حاميم. حم الأمر وجاء النصر فعلينا لا ينصرون. حاميم عين سين قاف. حمايتنا ووقايتنا مما نخاف. اللهم قنا شر الأسواء ولا تجعلنا محلا للبلوى. اللهم أعطنا أمل الرجاء وفوق الأمل. يا الله يا الله يا الله، يا من نسأله بفضله لفضله، نسألك العجل العجل العجل، إلهي الإجابة الإجابة الإجابة. يا من أجاب نوحا في قومه، يا من نصر إبراهيم على أعدائه، يا من رد يوسف على يعقوب، يا من كشف ضر أيوب، يا من أجاب دعوة زكريا، يا من قبل تسبيح يونس بن متى، نسألك بأسرار أصحاب هذه الدعوات المستجابات أن تقبل منا ما به دعوناك، وأن تعطينا ما سألناك. أنجز لنا وعدك الذي وعدته لعبادك المؤمنين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. انقطعت آمالنا وعزتك إلا منك، وخاب رجاؤنا وحقك إلا فيك. إن أبطأت غارة الأرحام وابتعدت، فأقرب الشيء منا غارة الله. يا غارة الله جد السير مسرعة في حل عقدتنا، يا غارة الله حل عقد ما ربطوا، وشتتي شمل أقوام بنا اختلطوا. الله أكبر، سيف الله قاطعهم، وكلما علوا في أمرهم هبطوا. يا غارة الله عدت العادون وجاروا، ورجون الله مجيرا، وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. حسبنا الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سلام على نوح في العالمين. استجب لنا استجب لنا استجب لنا، فقطع دابر القوم الذين ظلموا، والحمد.

نفسه في إضلالنا عن طاعتك وامتهاننا بمعصيتك، أو أن يحسن عندنا ما حسن لنا، أو أن يثقل علينا ما كره إلينا. اللهم اخسأه عنا بعبادتك، واكبته بدؤبنا في محبتك، واجعل بيننا وبينه سترا لا يهتكه، وردما مصمتا لا يفتكه. اللهم صل على محمد وآله، واشغله عنا ببعض أعدائك، واعصمنا منه بحسن رعايتك، واكفنا خطره وولنا ظهره واقطع عنا أثره. اللهم صل على محمد وآله، وأمتعنا من الهدى بمثل ضلالته، وزودنا من التقوى ضد غوايته، واسلك بنا من التقى خلاف سبيله من الردى. اللهم لا تجعل له في قلوبنا مدخلا، ولا توطنن له فيما لدينا منزلا. اللهم وما سول لنا من باطل فعرفناه، وإذا عرفتناه فقناه، وبصرنا ما نكايده به، وألهمنا ما نعده له، وأيقظنا عن سنة الغفلة بالركون إليه، وأحسن بتوفيقك عوننا عليه. اللهم وأشرب قلوبنا إنكار عمله، والطف لنا في نقض حيله. اللهم صل على محمد وآله، وحول سلطانه عنا، واقطع رجاءه منا، وادرأه عن الولوع بنا. اللهم صل على محمد وآله، واجعل آباءنا وأمهاتنا وأولادنا وأهالينا وذوي أرحامنا وقراباتنا وجيراننا منه في حرز حارز، وحصن حافظ، وكهف مانع، وألبسهم منه جننا واقية، وأعطهم عليه أسلحة ماضية. اللهم واعم بذلك من شهد لك بالربوبية، وأخلص لك بالوحدانية، وعاداه لك بحقيقة العبودية، واستظهر بك عليه في معرفة العلوم الربانية. اللهم احلل ما عقد، وافتك ما رتق، وافسخ ما دبر، وثبطه إذا عزم، وانقض ما أبرم. اللهم واهزم جنده، وأبطل كيده، واهدم كهفه، وأرغم أنفه. اللهم اجعلنا في نظم أعدائه، واعزلنا عن عداد أوليائه. لا نطيع له إذا استهوانا، ولا نستجيب له إذا دعانا. نأمر بمناوأته من أطاع أمرنا، ونعظ عن متابعته من اتبع زجرنا. اللهم صل على محمد خاتم النبيين وسيد المرسلين، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، وأعذنا وأهالينا وإخواننا وجميع المؤمنين والمؤمنات مما استعذنا منه، وأجرنا مما استجرنا بك من خوفه، واسمع لنا ما دعونا به، وأعطنا ما أغفلناه، واحفظ لنا ما نسيناه، وصيرنا بذلك في درجات الصالحين ومراتب المؤمنين.

المسلمين بعزتك، وأيد حماتها بقوتك، وأسبغ عطاياهم من جدتك. اللهم صل على محمد وآله، وكثر عدتهم، واشحذ أسلحتهم، واحرس حوزتهم، وامنع حومتهم، وألف جمعهم، ودبر أمرهم، وواتر بين ميرهم، وتوحد بكفاية مؤنهم، واعبدهم.

عدوهم واقلم عنهم أظفارهم وفرق بينهم وبين أسلحتهم واخلع وثائق أفئدتهم وباعد بينهم وبين أزودتهم وحيرهم في سبلهم وضللهم عن وجههم واقطع عنهم المدد وانقص منهم العدد واملأ أفئدتهم بالرعب واقبض أيديهم عن البسط واخزم ألسنتهم عن النطق وشرد بهم من خلفهم.

ألقه اليسر وهيئ له الأمر وتوله بالنجح وتخير له الأصحاب واستقو له الظهر وأسبغ عليه في النفقة ومتعه بالنشاط وأطفي عنه حرارة الشوق وأجره من غم الوحشة

من الجبن وألهمه الجرأة وارزقه الشدة وأيده بالنصرة وعلمه السير والسنن وسدده في الحكم واعزل عنه الرياء وخلصه من السمعة.

عينه وصغر شأنهم في قلبه وأدله منهم ولا تدلهم منه فإن ختمت

اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس يا أرحم الراحمين. أنت رب المستضعفين وأنت ربي، إلى من تكلني؟ إلى بعيد يتجهمني أم إلى قريب ملكته أملي؟ إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي، لكن عافيتك أوسع لي. أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة من أن ينزل بي غضبك أو يحل علي سخطك. لك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بك.

تبلجه وسرح قطع الليل المظلم بغياهب تلجلجه وأتقن صنع الفلك الدوار في مقادير تبرجه.

0: نقول لكل أولئك الظالمين العملاء المجرمين إنا نرى أن أقوى منكم لأن في إطار ولاية الله الأقوى والأكبر والأعظم الذي هو أقوى من كل من تتولونهم من الجبابرة والظالمين الذين هم تحت ذلك.
1: حي على خير رجال، حي على خير.

بسم الله الرحمن الرحيم. أيها المقيمون الأكارم، أيها المجاهدون، سنبدأ اليوم بإذن الله تعالى برنامجنا اليومي باللياقة الصباحية والتمارين والحركات العسكرية والمسير العسكري بنشاط، بقوة، بعزيمة، بإرادة، نقدم فيها رسالة لأعداء الله سبحانه وتعالى أن هناك شعب يمني بالكامل موجود صاحي يعد نفسه بكل ما يستطيع من سلاح ومن قوة إيمانية ومن قوة بدنية ومن إعداد وتخطيط وانتباه وتمشيط في الشوارع لقطع أي مخطط يريد له العدو سواء في الداخل أو في الخارج. نحن نريهم بعثنا وقوتنا كما يريهم أبطالنا من الجيش واللجان الشعبية في الجبهات من قوة وعزيمة وإرادة، ويصدون الزحوفات والزحوفات ويواجهون الطائرات والإبرامز وكل أعتى أسلحة العدو الأمريكي والسعودي والصهيوني. فنحن هنا في الجبهة الداخلية نهتم بالاستقرار الأمني، نهتم بمتابعة الخلايا النائمة أو المتحركة، ليست نائمة إنما متحركة، لتخدم العدو هؤلاء المنافقون، وكذلك نعد أنفسنا ونكون جاهزين للتحرك للجبهات في أي وقت. فنتوكل على الله سبحانه وتعالى ونبدأ مسيرنا لهذا اليوم بعد أن استكملنا مع التمارين الرياضية، فعلى بركة الله. الكول تاريخ شد هناك ما زال ناس نائمون لا يشعرون مسؤولية وليس عنده إحساس بما تمر به البلاد. نريد أن ينهض ليقوم بدوره. هناك عدوان يشمل الجميع. أقول استريح دور على اليمين دور عيبان الخطوة بقوة، كذلك رفع الرأس للأمام، الصدر بارز للأمام والرقبة عمودية على الرأس. ارفع رأسك، أنت مجاهد في سبيل الله، عملنا كله لله سبحانه وتعالى، لا رياء لأحد ولا نريد من أحد لا جزاء ولا شكورة، إنما لله ودفاع عن دين الله وفي سبيل الله. كذلك الذراع إلى الأمام وإلى الخلف أثناء المشي، نستشعر المسؤولية ونتوكل على الله. الخطوة المعتادة على الشمال عادة، سل مول مول مول مول مول مول

0: وين صوت الرجل؟ ارفع على الصوت. مر مر مر مر مر يا عبد الله وانصر رسوله. احكم مر مر مر مر مر برية
1: مر مر برية
0: جو جو جوية
1: جو جو جوية
0: بح بح بحرية
1: بح بح بحرية
0: والتشية السعودية
1: والتشية السعودية
0: والتشية الأمريكية
1: والتشية الأمريكية
0: أحسن هوش

0: يا قدس
1: جند الله
0: يا تمون
1: يا ديمون
0: يا قدس.

صوت هز الأرض Hold, hold, hold, no limit. Hold.

0: الحريات.
1: هلا نار نار نار تشعل الميدان. هذا الامريكان
0: واحد افضل

حول شد كويس الحزن صحي النائم

0: صهيونية.
1: احسن قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال نار نار نار بطل امريكان اعظم هيك معنويات
0: نار نار نار بطل امريكان
1: معنويات
0: نار نار نار تشعل الميدان

0: شد
1: بادي مون
0: أحسن
1: بادي مون
0: مال
2: الله أكبر
1: المغتدي كا المغتزي الله لك عليك النصر
2: حيات
1: ملت
2: الله
1: حيات ملت
2: الله
1: حيات ملت
2: الله
1: لبيك يا رسول الله لبيك يا رسول الله لبيك يا رسول الله
0: شمال يمين شمال يمين شمال حول

0: القيام به يوميا في المديريات وفي الأحياء وفي المدن وكذلك في الشعاب وفي الجبال. الاستعداد للعدو، التمارين الصباحية، بناء الأجسام. نحن في مرحلة العدو يتربص بنا، لكن نحن نقول له نحن نعد لك ما أمرنا الله به أن نعد لك. نحن جاهزون لك بأسلحتنا وبأجسامنا وبعقولنا وبصحياننا المبكر وبقيامنا في الليل. نحن جاهزون في كل مكان، جاهزون لك في البر، جاهزون لك في البحر، جاهزون لك في الجو، في الصحراء، في الجبال، في كل مكان. الجبهة الداخلية التي أنتم جزء منها وتلقنون المنافقين فيها والعملاء والجبناء والمرجفين أشد تنكيل، كذلك أخوانكم من المجاهدين الذين ينكرون بالعدو في مواقع الجهاد في كل مكان، في ميدي، في نهم، في الساحل، في جيزان، في نجران، في عسير، كذلك هم وفقهم الله لأنهم أعدوا ولأنهم استعدوا لهذا اليوم ولأنهم توكلوا على الله، لأن الله سبحانه وتعالى هو ناصرهم ووثقوا به. ولكن العدو ارتهن وتوكل على أمريكا وإسرائيل وعلى الشيطان الأكبر، ولكننا نقول الله أكبر من كل متكبر وظالم، ونحن متوكلين عليه. في هذه الأيام نحن لابد أن نستعد. زملاؤكم السابقون الذين كانوا متحركين وكانوا يعدون أنفسهم جسديا ونفسيا تحركوا إلى الجبهات، وأنتم هنا تستبدلون أماكنهم في الجبهة الداخلية، في المجالس، في المساجد، في الباصات. من يرجفون، من ما زالوا يتكلمون عن الأشياء التافهة، من ما زالوا يستمعون إلى قنوات العدوان وهم سماعون للكذب أكالون للسحت. يجب علينا إذا لم يفهموا أن نخرسهم. يجب علينا التواجد في كل الأحياء والحارات، تأمين الطرقات، تنظيم الطرقات، تأمين الشوارع، تأمين البيوت. ليس هناك أي عملية أو إفساد إلا وهي مرتبطة بأمريكا وإسرائيل. الله يقول عنهم يسعون في الأرض فسادا. ما نشاهده من بدء عمليات السرقة أو النهب أو الصدو أو أي تحرك، هذه من أعمالهم، ليست من أناس يريدون أن يأكلوا. الناس تحركوا جميعا، المؤسسات الاجتماعية تحركت وأعطت الناس كلهم من السلال الغذائية، لكن هؤلاء مرتبطون بأمريكا وإسرائيل ارتباطا مباشرا. يجب أن نعي وأن نسعى إلى أن يصل المجتمع بكله إلى وعي. معركتنا مع أمريكا وإسرائيل هي معركة وعي، إلى جانب معركة السلاح، لكن نقول لهم أنتم أمام شعب واعي، أمام شعب مستعين بالله، أمام شعب متوكل على الله سبحانه وتعالى. نحن لنا قدواتنا ولنا أعلامنا، علمنا السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي الذي هو دائما يقول ويعمل، رجل قول وعمل، ونحن كذلك نكتدي به. لنا زعماؤنا ورؤساؤنا الذين نفتخر بهم كالشهيد الصماد الذي نزل من كرسي الرئاسة ومن منصب الرئاسة لم يقل أنا رئيس ويكفي أن أوجه الأوامر، بل تحرك بنفسه وبدمه وبروحه إلى الساحل الغربي فداء لأبناء الوطن، فداء لهذه القضية، فداء لأبناء الساحل. يجب أن لا تكون دماؤنا أغلى من دمه ولا جوارحنا أغلى من جوارحه. هذا هو قدوتنا، وهذا هو منهجنا، وهذا هو نموذجنا الذي نقدمه. يجب أن نكون كلنا الصماد، كلنا أحرارا كالصماد، كلنا دماء تثور كالصماد في كل المجالات. المسيرة يا إخوتي كما سأل رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله إنها للعالمين، وها نحن نشاهد، وها نحن نرى بأم عيننا ونسمع بآذاننا سيد المقاومة وسد المنيع أمام إسرائيل يتحدث بكل فخر واعتزاز بأنه يتمنى أن يكون معنا ومع المجاهدين هنا في مواجهة هذا العدوان. إنه لفخر عظيم، لكن يجب علينا أن ننتبه، ألا ننزلق، ألا نتراجع. فالأمة كلها متحركة، وهذه هي مرحلة استبدال ومرحلة غربلة. يجب علينا أن نثبت، ويجب علينا أن نرتقي في إيماننا، وأن نرتقي في وعينا، وأن نرتقي كذلك في إعدادنا، أن نعد لهم ما استطعنا من أي شيء. والله سبحانه وتعالى يقول وأنفقوا مما رزقكم الله، مما رزقكم، ليس من المال فقط، حتى من الصحة. لدي صحة ولدي بدن ولدي ذكاء ولدي جسم علم، الله أمرني أن أنفق من هذا كله في مواجهة أعداء الله، في محاربة أعداء الله. الله رزقك أولادا، حركهم في سبيل الله، مما رزقناهم ينفقون. أنتم هنا تنالون من عدو الله، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتب أجوركم وأن يثبت أقدامكم. ونكتفي بهذا لهذا اليوم، ونسأل الله النصر للمجاهدين والتأييد لهم، وأن يحفظ سيدنا وقائدنا وعلمنا ومولانا السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي، وأن يؤيد به الدين، وأن يجعلنا له سامعين مطيعين وفي رضاه ساعين، وبذلك إلى الله وإلى رسوله متقربين. وكتب الله أجركم وأحسن الله إليكم وزاد الله الرجال من أمثالكم. الكل ستوري ستوت أحسن الله عليكم، كتب الله أجركم، وإلى مزيد من العمل بإذن الله تعالى. ونشكر إذاعة سان إف إم كذلك التعاون معها باستمرار. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: رجال الله
2: حي على خير رجال، حي على

وقد ركز الأمريكي وقرن الشيطان السعودي بين اثنتين بين السلة والذلة، معنيون أن نقول بهتافنا وأن نثبت بأفعالنا ومواقفنا، هيهات منا الذلة.

0: بسام اف ام وقفة إعلانية.
1: معاً نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة
2: لنبقى سنداً لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين.
3: ساهم في دعم صراعات اليمن العسكرية
4: وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
5: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه:
4: محمد إسماعيل حسن إسماعيل 77 30 66 700.
5: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم التحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي. كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم
4: 555555.
1: معاً نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
0: سام اف ام والعود أحمد.

0: هنا سام.
1: تاريخ حي،
0: ثقافة مكتملة.
1: هنا سام،
0: حياة اجتماعية مرصودة.
1: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
0: سام اف ام،
1: إذاعتك أنت.
2: سام اف ام من صنعاء، خطاب السيد القائد.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله خاتم النبيين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. وارض اللهم برضاك عن أصحابه الأخيار المنتجبين، وعن سائر عبادك الصالحين والمجاهدين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. صدق الله العلي العظيم. في هذه الذكرى المباركة وفي هذه المناسبة العزيزة، نتوجه إلى الله سبحانه وتعالى بالحمد والشكر، فسبحانه وتعالى ولي كل نعمة ومنتهى كل حسنة، وسبحانه وتعالى الذي أمد شعبنا العزيز بالنصر والتأييد في ثورته المباركة، ثورة 21 من سبتمبر، وسبحانه وتعالى الذي أمد شعبنا بالمعونة والتوفيق والتسديد، وأنعم عليه بهذه الثورة التي هي ثورة تحقق له هدفا عظيما وكبيرا ومهما، هو الحرية والاستقلال على أساس من هويته الإيمانية وانتمائه للإسلام. التحرر من هيمنة الطاغوت الأمريكي وأعوان الأمريكي الذين هم كلهم يعملون لاستعباد الشعوب لخدمة الشيطان والطاغوت والاستكبار والإجرام في إطار التوجه الظلامي الصهيوني والغربي الكافر الذي يتعاون معه المنافقون من أبناء أمتنا لإخضاع شعوب أمتنا لصالح أعدائها. النعمة العظيمة بالتحرر والاستقلال والانتصار على الوصاية الخارجية والإيقاف للمسار الخاطئ الذي يتجه بشعبنا نحو الانهيار في كل المجالات في إطار تلك الوصايا، هذه نعمة كبيرة تحققت لشعبنا العزيز. ولهذا يعتبر يوم 21 من سبتمبر بما تحقق فيه لتلك الثورة المباركة يوما من أيام الله التي من فيها بنعمة عظيمة على شعبنا العزيز. ثم أتوجه بالمباركة والتهاني لشعبنا العزيز، وفي المقدمة لثواره الأعزاء الذين أسهموا إسهاما عظيما في تلك الثورة بمختلف الجهود والأنشطة والأعمال والاهتمامات والبذل والعطاء وغير ذلك، الشهداء وأسر الشهداء وللجرحى للقوات المسلحة نتوجه أيضا بالمباركة والتهاني للمؤسسات الرسمية وللإخوة المسؤولين، نتوجه بالتهاني والمباركة لكل الذين قدموا لنا التهاني في هذه المناسبة العزيزة. ما قبل ثورة 21 من سبتمبر كانت الأمور واضحة في أن شعبنا بحاجة ماسة إلى هذه الثورة وإلى ذلك التحرك العظيم وتلك النهضة المباركة التي قام بها، لأن الذي حدث ليس شيئا بسيطا. الذي حدث ما قبل ثورة 21 من سبتمبر هو مصادرة مكشوفة ومعلنة وصريحة لحرية شعبنا واستقلاله وإخضاعه للوصاية الأجنبية التي على رأسها الأمريكي، وأبرز من معه كان البريطاني ومعهم السعودي للمهمة التنفيذية والتمويلية وللأنشطة التي يحتاجون فيها إليه كوكيل إقليمي وعميل إقليمي، وإلا فالدور الأساس هو للأمريكي والبريطاني، وكان الإسرائيلي جاهزا للدخول على الخط بما يهيئونه له ويشركونه فيه. الوصايا الأجنبية هي مصادرة للحرية والاستقلال، وهذه ليست مسألة بسيطة، يترتب على ذلك الخسارة الكبرى للدين والدنيا لو استمر الحال على ما كان عليه ولم تأتي هذه الثورة المباركة لتضع حدا لذلك. لكان شعبنا اليوم في عداد الشعوب المحتلة المقهورة المغلوبة على أمرها، الشعوب التي خسرت حريتها بشكل كامل، أصبحت خاضعة بشكل تام لأعدائها يعملون فيها ما يشاءون ويريدون، شعوبا مستباحة ثرواتها منهوبة، بلدانها وأوطانها محتلة، وهي في إطار الخضوع التام لصالح أعدائها والاستغلال من قبلهم. فالمسألة خطيرة جدا، لأنه مع تلك الوصايا المعلنة رسميا، تلك الوصايا التي هي وصاية أعداء ليسوا ناصحين لهذا الشعب ولا حريصين على مصالحه ولا ذوي رأفة به، همهم مصالحهم، وهم كيانات إجرامية طاغوتية مستكبرة ظالمة ناهبة جشعة لا ترحم أحدا، تتجه لتحقيق أطماعها ومصالحها دون أي اكتراث، أي اكتراث إطلاقا، ولا مبالاة نهائيا ولا بأي مستوى لمصالح وحقوق الشعوب الأخرى. طالما والظروف مهيئة لهم فهم يعملون على استثمارها واغتنامها إلى أقصى حد فيما يضر بالشعوب الأخرى. والشيء العجيب أن البعض من المكونات والقوى التي سلمت لهم في البلد آنذاك بالوصايا وقبلت بذلك وخضعت لذلك كانت تتعامل معهم بحسن نية وكأنهم جهات محترمة وطيبة وجمعيات خيرية وجهات تمتاز بأن تحمل المشاعر الإنسانية النبيلة فتمكنهم أكثر وتفتح لهم المجال أكثر وأكثر. هذا من الغباء من جهة ومن العمالة من جهة للكثير من تلك المكونات. على كل، ماذا ترافق مع تلك الوصايا؟ سلموهم أمر البلد، سلموهم القرار في البلد، أصبحت السلطة في صنعاء شكلية وتقوم في مهمتها الرئيسية بتنفيذ إملاءاتهم، إملاءات أولئك الذين جعلوهم أوصياء على شعبنا في كل المجالات. أصبح كل البرنامج الرسمي في كل المجالات السياسية والاقتصادية والعسكرية والأمنية وفق ما يريده الأمريكي والبريطاني ومن معه من أعوانه آنذاك. فكانت النتيجة هي ماذا؟ هي الاتجاه بالبلد نحو الانهيار التام في كل المجالات. الوضع السياسي كان يتجه نحو الانهيار والتفكك والتباينات المستمرة والبعثرة لهذا الشعب والأزمات المستمرة وغير ذلك. وكذلك كانوا يتجهون في التصميم للوضع السياسي والرسمي في البلد بالشكل الذي يجعل من بلدنا بلدا ضعيفا مفرقا مشتتا متباينا، ويمكن أعداءه من التدخل في كل شؤونه بدون أن يكون هناك أي عائق إطلاقا. على المستوى العسكري اتجهوا لتفكيك الجيش، مع أنه كان في تلك المراحل يخضع التوجه السلطوي والتوجه الجهات التي على رأس السلطة، ولكنهم مع ذلك اتجهوا لإضعافه وتفكيكه، واتجهوا لاستهداف كل ما يمكن أن يفيد في المؤسسة العسكرية للتصدي لأي عدوان خارجي، مثل تدمير قوة الدفاع الجوي، الإمكانات التي يستفاد منها في الدفاع الجوي، سلاح الجو، طائرات وغير ذلك، والقوة البحرية التي كانت متواضعة منذ البداية، ومع ذلك أرادوا لها ألا تكون إلا حالة شكلية وغير ذلك. الحالة الأمنية اتجهت نحو الانهيار الكامل، الاغتيالات، الفوضى، الانتشار للعصابات التكفيرية الإجرامية إلى صنعاء ومختلف المحافظات وغير ذلك. الاغتيالات في صنعاء بشكل مستمر لا يتوقف، حتى للعناصر المنتمية للأجهزة الأمنية، للقتل الجيش، القتل المواطنين، القتل للنخبة الأكاديمية، وهكذا جرائم رهيبة جدا، الاقتحام لبعض المستشفيات وهكذا جرائم رهيبة جدا. الانهيار الاقتصادي، انهيار اقتصادي رهيب جدا وجرع من دون مبرر. يعني المقدرات موجودة، ثروة النفط والغاز موجودة، ليس هناك حصار خارجي، الدول تعلن عن هبات وعن قروض وعن مساعدات وإلى آخره، ليس هناك حرب رسمية قائمة مع الأطراف الخارجية، ومع ذلك انهيار اقتصادي بدون مبرر. ثروة النفط متوفرة، الغاز متوفر، المقدرات والمنافذ للبلاد وما يدخل منها متوفر، ليس هناك قيود على الوارد إلى البلاد، ومع ذلك انهيار في كل شيء، لأنه انهيار تدفع إليه السياسات، مبرمج، انهيار مبرمج منظم بسياسات معينة، تفكيك للمجتمع تحت عناوين سياسية وطائفية ومناطقية، وعمل قائم على قدم وساق، تدخل في كل شؤون البلاد. كان السفير الأمريكي والسفراء الذين يعاونونه في ما يسمى بالدول العشر والأوصياء الذين نصبوهم على البلد يتدخلون، ولا سيما الأمريكي والبريطاني ومعه المعاون السعودي، يتدخلون في كل المجالات، كل مجالات العمل في الدولة، الشؤون القضائية والتعليمية والأمنية والعسكرية وكل التفاصيل بما يخدمهم ويضر ببلدنا. واتجهوا لاستغلال تلك الحالة التي سلمت فيها المكونات والقوى السلطوية آنذاك المجال لهم، وفتحت لهم كل الأبواب وأعطتهم المجال ليعملوا ما يشاءون ويريدون. فاتجههم لاغتنام تلك الفرصة، اعتبروها فرصة ذهبية لترسيخ السيطرة الخارجية بكل أشكالها على البلد. كان السفير الأمريكي أشبه بحاكم في صنعاء، رئيس للرئيس وآمر يأمر الآخرين ومعه أعوانه، أصبح القرار لهم، الأمر والنهي، التوجيهات، الأوامر، التحرك للساحة الشعبية بهدف إفسادها وتفكيكها، اتجهوا لإنشاء قواعد عسكرية حتى في صنعاء وغير ذلك. فالوضعية وضعية خطيرة بكل ما تعنيه الكلمة آنذاك على شعبنا العزيز. الثمن الذي يدفعه ويفرط فيه نتيجة لتلك الوصايا هو الحرية التي هي أغلى من كل شيء، الحرية التي هي القيمة الإنسانية الكبرى لبني الإنسان. تجه الأعداء لتغذية النزاعات تحت كل العناوين. لذلك فالثورة الشعبية أعادت للشعب اعتباره، حافظت على كرامة الشعب اليمني وعزته الإيمانية، تميزت بأصالتها وهويتها الإيمانية. ليست ثورة بدفع خارجي من أي طرف في هذا العالم، قرارها قرار شعبي يمني أصيل، التحرك فيها كله تحرك يمني شعبي أصيل، وتحرك الشعب بنفسه بإرادته بقراره بإمكاناته، نهض نهضة عظيمة قوية أرهبت الدول العشر آنذاك وحققت الانتصار التاريخي. تميزت هذه الثورة بالأصالة، لأنها أيضا متمسكة بهوية شعبنا الإيمانية، ليست متباينة معه ولم تستورد لها هوية خارجية. تميزت بنهجها التحرري الصادق بكل ما تعنيه الكلمة الصادق، وهذا سبب موقف الأعداء من شعبنا العزيز حينما تحرك في هذه الثورة، لأنها تمتاز بهذه المميزات الكبرى والمهمة. لذلك اتجهوا للعمل ضد شعبنا العزيز، اتخذوا موقفا عدائيا منه ومن ثورته التحررية، بالرغم من أن شعبنا العزيز كان واضحا في أنه يتمسك بحقوقه المشروعة المعترف بها عالميا للشعوب في كل العالم، أن يكون شعبا حرا مستقلا، وفي نفس الوقت هو شعب يمتاز بمواصفات وقيم ومبادئ راقية جدا انطلاقا من هويته الإيمانية، ليس شعبا عدوانيا يخاف منه الآخرون أن يعتدي عليهم بغير حق، أن يطمع في ثرواتهم ممتلكاتهم، أن يتجه بالنزعة العدوانية والاستعمارية إليهم أو الفوضوية أو غير ذلك. الشعب كان واضحا سواء في موقفه تجاه القضايا الخارجية والسياسة الخارجية أو محيطه العربي والإسلامي، كأنه يريد أن تكون له علاقة إيجابية مع كل محيطه العربي والإسلامي قائمة على أساس الاحترام المتبادل، القواسم المشتركة، المصالح المشتركة، مع الاحترام لاستقلاله. هذه القضية الأساسية، نظرته العامة، علاقاته مع مختلف البلدان والدول، له موقف فيما يتعلق بقضايا الأمة الكبرى، فيما يتعلق بالمخاطر التي تهدد أمتنا الإسلامية، موقف مبدئي إيماني أصيل وإنساني كل ما تعنيه الكلمة. ولكن بالرغم من كل ذلك اتجه الأعداء للتآمر ضد شعبنا العزيز، وحاولوا أن يستعيدوا السيطرة عليه، لأن سقفهم أي مشكلة الكبرى، سقفهم الذي يريدون أن يحققوه من الأهداف تجاه شعبنا هو السيطرة عليه والمصادرة لحريته واستقلاله، وهذا يؤدي إلى مشكلة كبيرة، يعني هو ما لا يمكن القبول به في واقع شعبنا العزيز. طالما يبقى التوجه الخارجي للأمريكي الإسرائيلي للبريطاني لأعوانهم وعملائهم في الإقليم في منطقتنا كما هو الحال بالنسبة للسعودي، طالما بقي الهدف هو السيطرة على شعبنا والمصادرة لحريته واستقلاله والتحكم فيه، وأن يكون بلدنا قواعد عسكرية لهم وشعبنا ضعيفا مفرقا مشتتا مأزوما غارقا في وضعية الأزمات الرهيبة على كل المستويات، ومستثمرين فيه في قوته البشرية لأغراضهم لأهدافهم ومهاربهم الشيطانية والعدوانية، أي مشكلة حقيقية معهم. حتى بالنسبة لأدواتهم المحلية من عملائهم من بعض المكونات والقوى، بعض الجهات التي كانت قد طمعت أن تستمر دائما في موقعها السلطوي الظالم العميل، بالرغم من التسامح الكبير والأخلاق الراقية للثورة اليمنية، وأتت بمبدأ الشراكة ومبدأ السلم، مبدأ السلم والشراكة، لكن العملاء وأيادي الأعداء في البلد اتجهوا في نفس الاتجاه العدواني الأمريكي والإسرائيلي والبريطاني والسعودي، واتخذوا موقفا عدائيا لخدمة أولئك الأعداء، وجندوا أنفسهم جنودا خاضعين لأولئك الأعداء في سعي مستمر وعمل عدواني مكثف ضد شعبنا العزيز، بهدف إخضاعه من جديد للوسائط الخارجية وتمكين الأطراف الخارجية من احتلاله من جديد والسيطرة عليه من جديد. سعودي بدفع أمريكي وإشراف أمريكي مباشر وقرار أمريكي، وكذلك بدفع بريطاني ومشاركة بريطانية ودفع صهيوني وإسهام صهيوني بأشكال كثيرة منذ البداية، اتجه لتنفيذ عدوان شامل ظالم إجرامي على شعبنا العزيز بغير حق. ومع ذلك الحصار المشدد على هذا الشعب العزيز في العدوان الذي شنه السعودي بإشراف أمريكي في 26 مارس 2015 واستمر على مدى كل هذه السنوات، هناك عدة سنوات منذ العام 2022 كان فيها خفض التصعيد، يعني ليست مسألة توقف للعدوان إنهاء للعدوان بشكل كامل، خفض للتصعيد. على مدى كل هذه السنوات ارتكب السعودي في عدوانه المباشر بإشراف أمريكي ومشاركة بريطانية وإسهام ودفع صهيوني أبشع الجرائم بحق شعبنا العزيز منذ اليوم الأول لعدوانه، أبشع وأفظع الجرائم الوحشية الرهيبة جدا، واستهدف كل مقومات الحياة في بلدنا دون استثناء، كل مقومات الحياة. وجرائمه الوحشية الرهيبة هي جرائم حرب، جرائم ضد الإنسانية، جرائم إبادة جماعية، كل التوصيفات التي توصف بها الجرائم هي قائمة في أنواع الجرائم التي ارتكبها النظام السعودي ضد شعبنا العزيز. مع ذلك كان الموقف الدولي بشكل عام والموقف في العالم الإسلامي متخاذلا متفرجا على ما يحدث ضد الشعب اليمني، ما عدا موقف محور الجهاد والمقاومة والأصوات الحرة النادرة في أوساط العالم الإسلامي وشعوب العالم. لماذا؟ لأن الأمريكي وفر الغطاء السياسي والغطاء للجرائم تلك، لأنها ترتكب بسلاحه بعتاده بقنابله، بالسلاح المحرم دوليا الذي يوفره هو للسعودي مقابل صفقات كبرى، الصفقات التي كانت صفقات القرن وصفقات تاريخية في السلاح، في حجم المشتروات السعودية للقنابل التي يقتل بها السعودي أبناء شعبنا العزيز في كل مكان، استهدف بها الأحياء السكنية في المدن، استهدف بها القرى، استهدف بها حتى البدو في خيامهم، استهدف بها الثروة الحيوانية في كل مكان، استهدف بها كل مقومات الحياة، الأسواق، المساجد، المستشفيات، كل معالم الحياة في البلد. والجرائم رهيبة جدا وثقت انتشرت في العالم، مشاهدها الرهيبة كلها مطبوعة بالطابع الإجرامي الوحشي. انكشف النظام السعودي بصورته الصهيونية خلال كل سنوات التصعيد في العدوان على اليمن. برز بالصورة الصهيونية الإجرامية الوحشية، ليس عنده أي ضوابط، أي قيم، أي أخلاق. قتل آلاف الأطفال، آلاف النساء، قتل المدنيين في مساكنهم، في مساجدهم، في أسواقهم، في الطرقات. استهدف كل معالم الحياة، استهدف المستشفيات، استهدف المدارس والجامعات، استهدف المساكن الآهلة بالسكان، واستهدف المساجد بأعداد كبيرة جدا، أكثر من 2000 مسجد. استهدف المقابر، استهدف مركز إيواء المكفوفين، استهدف حفلات الأعراس في بلدنا، واستهدف مناسبات العزاء، المناسبات الاجتماعية، لقتل أكبر قدر ممكن من الناس. ولدينا كل الوثائق والأدلة والمشاهد الموثقة بالفيديو لتلك الجرائم، نشر الكثير منها ولا يزال الكثير متوفر مما لم يتم نشره. الإجرام الكبير جدا على مدى سنوات طويلة، عاما بعد عام بعد عام، وهو يرتكب تلك الجرائم الرهيبة جدا بكل ما هي عليه من بشاعة وفظاعة وإجرام تحت مرأى ومسمع من العالم. أكثر الحكومات والأنظمة في العالم الإسلامي لم يصدر منها أي إدانة أو استنكار لتلك الجرائم، لقتل آلاف الأطفال، لقتل آلاف النساء، لتدمير المساكن في المدن والقرى، لتدمير المساجد، مئات المساجد، أكثر من 2000 مسجد، لتدمير الأسواق والممتلكات العامة، لتدمير منشآت خدمية بكل أنواعها. استهدف حتى خزانات المياه، استهدف منشآت الخدمات العامة في الكهرباء، في كل شيء. كل تلك الجرائم بما فيها القتل للآلاف من أبناء شعبنا العزيز من الأطفال والنساء والمدنيين والكبار والصغار، والاستهداف للجامعات والمدارس والمساجد، كل أنواع الجرائم التي هي في التوصيف المعترف به عالميا جرائم، وينبغي أن يكون للآخرين منها موقف انطلاقا من إنسانيتهم إذا كانوا يحملون الإنسانية، انطلاقا من مبادئ وقيم أو احترام للقانون الدولي أو أي اعتبارات معترف بها بين البشر. ولكن بالرغم من كل ذلك كان السائد هو التفرج. لماذا؟ لغياب الضمير الإنساني، وغياب الضمير الإسلامي، وغياب القيم والمبادئ في التوجهات والسياسات التي تعتمدها تلك الأنظمة، حتى معظم الأنظمة في العالم الإسلامي، والتي افتضحت أكثر وأكثر في العدوان الصهيوني اليهودي على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة فيما أتى لاحقا. على كل، خلال تلك المرحلة كان الشيء المهم هو صمود شعبنا الذي وفقه الله له، وثباته، واتجاهه هو لمواجهة ما يستهدفه من عدوان. يعني لو انتظر شعبنا العزيز مع تلك الجرائم الوحشية والإبادة الجماعية والعدوان الذي ابتدأ بغير حق عليه من الجانب السعودي بإشراف أمريكي، مشاركة بريطانية وصهيونية، لو انتظر شعبنا للأمم المتحدة أو لمجلس الأمن أو للمنظمات الدولية أو لمنظمة التعاون الإسلامي أو لجامعة الدول العربية أو أي من تلك المؤسسات والعناوين أو لدول العالم الإسلامي البارزة والكبرى أن تفعل له شيئا لإيقاف تلك الجرائم بحقه، لما فعلت له أي شيء. مهما بلغ حد الإجرام السعودي الأمريكي بحقه، مهما بلغت المأساة، المأساة كانت رهيبة جدا ولا زالت، لأنه اجتمع العدوان والحصار حتى أكل البعض من أبناء شعبنا من الشجر نتيجة للمجاعة، معاناة رهيبة جدا. لو انتظروا لأي طرف هنا أو هناك أن يعمل لهم شيئا لما عمل لهم شيئا. موقف المشرف التضامني كان لمحور الجهاد والمقاومة، وأصوات حرة في العالم الإسلامي حالة نادرة، في بلدان أخرى حالة نادرة، لكن الشيء المهم حينما تحرك شعبنا هو دافع التوجه الإيماني والمسؤولية الإنسانية والإيمانية والدينية والوطنية للدفاع عن نفسه، عن أرضه، عن عرضه، عن شرفه، عن حياته، عن وجوده، عن حريته، عن استقلاله، ليواجه ذلك العدوان الظالم الغاشم الإجرامي الوحشي، وباعتماد شعبنا على الله سبحانه وتعالى وبتوكله عليه، وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. كان المسار في فاعلية الدفاع والتصدي للعدوان كان مسارا تصاعديا على مستوى التماسك الداخلي وقوة الثبات في الميدان بتوفيق الله سبحانه وتعالى بفضله بمنه، والبناء للقدرات العسكرية من نقطة الصفر، من نقطة الصفر بكل ما تعنيه الكلمة، مسار في بناء القوة الصاروخية والقدرات العسكرية بأنواعها والطائرات المسيرة والإنتاج العسكري، التصنيع العسكري، وهكذا مسار البناء للقدرات، التفاني لأحرار شعبنا الذين بادروا إلى الميدان بكل همة وعزم، بحرية وكرامة، بإيمان وتفان في سبيل الله تعالى، وبذلوا الجهود الكبيرة ليلا ونهارا في الميدان في التصدي للعدوان، والتضحيات الكبيرة التي قدمها شعبنا العزيز في سبيل الله وهو يدافع عن أرضه وعرضه وشرفه وكرامته وكرامته وحريته واستقلاله، كان لها نتائجها المهمة التي أحبطت الأعداء بينما كانوا يأملون ويطمحون ويتوقعون أنهم سيحسموا المعركة بشكل كامل لصالحهم ويستعيدوا سيطرتهم الكاملة على البلد وعلى هذا الشعب من جديد. فوصلوا إلى حالة من الإحباط بعد سنوات طويلة من التصعيد والعدوان الذي بذلوا فيه أقصى ما يستطيعون من الجرائم، من الضغط العسكري، من الحصار الاقتصادي، من الاستهداف بكل أشكاله لشعبنا العزيز، لكنهم صدموا بمستوى الثبات العظيم الذي وفق الله له شعبنا العزيز، بمستوى الفاعلية والتنامي في القدرات العسكرية والموقف في الميدان، ولذلك أحبطوا فأتت مرحلة خفض التصعيد في العام 22 واستمرت. كانت مرحلة خفض التصعيد فرصة للمعتدي السعودي أن يراجع حساباته وأن يدرك أنه ليس من الممكن أبدا أن يتمكن من السيطرة على هذا الشعب بشكل كامل وإخضاعه من جديد للأمريكي والإسرائيلي والبريطاني، لأنه يقدم نفسه كوكيل لهم وعميل إقليمي لهم، ينفذ لهم أجنداتهم ومؤامراتهم ويسعى لخدمتهم ويعمل في ظلهم، ليس له أي استقلال أو برنامج أو مشروع مستقل يتحرك فيه، وتابع لهم، ولكنه وللأسف الشديد اتجه اتجاها خاطئا. عندما قام شعبنا العزيز بواجبه الديني والأخلاقي والإنساني في الإسناد لغزة فلسطين، رأى المعتدي السعودي في هذه فرصة باعتبار أن الهجمة الأمريكية والإسرائيلية على بلدنا العزيز، الهجمة الأمريكية في جولتين، جولة بايدن وجولة ترامب، ومعها البريطاني كان شريكا في تلك الهجمتين، ومعها أيضا العدو الصهيوني كذلك. راهن العدو السعودي عليها كثيرا وأمل فيها كثيرا أن تحقق نتائج مهمة في تدمير البنية العسكرية لشعبنا العزيز والقدرات العسكرية، كان يتوقع ذلك، وفي تصفية القيادات في هذا الشعب، وفي إضعاف أيضا المؤسسة العسكرية والأمنية في البلد، واتجه مع ذلك للتعاون بكل أشكال التعاون مع العدو الصهيوني الإسرائيلي. من أشكال التعاون معه التعاون الاستخباراتي، للسعودي خلايا كثيرة نشطت لخدمة الأمريكي والبريطاني والإسرائيلي في تقديم المعلومات، وهذا مثبت عندنا، مثبت بالأدلة، واعتقلت الكثير من تلك الخلايا واعترافاتها واضحة. وكان هناك عمل استخباراتي مشترك ما بين الأمريكي والبريطاني والصهيوني والسعودي، تعاون معهم في فتح أجوائه لهم ومطاراته لهم، بما في ذلك فتح مطاراته لطائرات استطلاعية إسرائيلية تأتي وتنطلق من مطاراته للاستطلاع فوق اليمن. جند نفسه للتصدي للصواريخ والطائرات المسيرة بكل ما يستطيع، يعني بذل السعودي أقصى الجهد في عمليات الاعتراض للطائرات المسيرة وللصواريخ التي كانت القوات المسلحة اليمنية تطلقها ضد العدو الصهيوني إسنادا للشعب الفلسطيني المظلوم، وبذل أقصى الجهد في ذلك خلال كل تلك المدة الزمنية من المواجهة في معركة طوفان الأقصى. تعاون إعلاميا، هجمات إعلامية وحملات إعلامية مكثفة وكبيرة وهائلة لتشويه موقف اليمن والشعب اليمني في الإسناد لغزة، كما هو الحال في حملاته الإعلامية.

0: للشعب المزيد من الجيود التي تزيد من معاناة شعبنا العزيز في ما يستورده من بضائع. وشعبنا العزيز نتيجة للسياسات التي كانت معتمدة في البلد رسميا على مدى عقود من الزمن كان قد وصل إلى درجة الاستيراد ل90% من احتياجاته بكل أنواعها بما في ذلك المجال الغذائي من الخارج. فالقيود المؤثرة التي وضعها العدو السعودي بإشراف أمريكي ومشاركة بريطانيا، أحيانا كانت الوفود البريطانية والوفود السعودية تذهب إلى جيبوتي لتشديد إجراءات التضييق على الوارد التجاري وعلى البضائع الواردة إلى اليمن، مما يفاقم من المشكلة الاقتصادية في البلد من ارتفاع الأسعار وغير ذلك. تجه إلى خطوات وإجراءات متنوعة للمحاربة للوضع الاقتصادي في البلد، وكان يعلن الكثير منها عبر أدواته الذين هم مجرد أدوات وموظفين معه. فهو اتجه إلى أن تراكمت الآثار الكارثية للحصار في وضع شعبنا العزيز، فوصل به الحال إلى مستوى لا يمكن أبدا التغاضي عنه ولا السكوت عنه ولا تجاهله. يعني ما وصل إليه شعبنا نتيجة بتلك السياسات التي تستهدف هذا الشعب والتي يهدف من خلالها الأمريكي والسعودي، وهم صريحون في ذلك. يعني هناك في الدراسات، في المواقف، في التصريحات التي من جانب الأمريكي وجانب الصهيوني وجانب البريطاني وجانب السعودي ما يكشف عن أهدافهم من وراء هذا الحصار الشديد، هذه الإجراءات، هذه الحملات التي يستهدفون بها بلدنا على كل المستويات، سياسيا، عسكريا، أمنيا، اقتصاديا وغير ذلك. الحرمان المستمر منذ بداية العدوان وإلى اليوم من الثروة النفطية والغازية التي لها دور أساس في توفير المرتبات من عائداتها، في الاستفادة من عائداتها في الخدمات الأساسية في البلد ولا سيما خدمات الصحة والتعليم. وهم يصرحون ويكشفون عن أهدافهم أنها هي الوصول بهذا الشعب إلى حالة الانهيار التام من أجل أن يستسلم لهم ويخضع لهم ويتمكنوا من السيطرة عليه من جديد. وهم يصرحون بهذا في كثير من تصريحاتهم. يعني هي مسألة واضحة أنهم يريدون من خلال صناعة المعاناة الرهيبة لشعبنا العزيز أن يصلوا به إلى حد الانهيار التام، خلخلة للوضع الداخلي ونشاط استقطابي وتفكيك للمجتمع، عمل استخباراتي مكثف، استهداف أمني، استهداف عسكري، استهداف سياسي، حملات إعلامية هائلة، حرب نفسية، كل أشكال الاستهداف التي وجهوها ضد شعبنا العزيز ليصلوا وفق أهدافهم به إلى حالة الانهيار ومن ثم الاستسلام لهم واستعادة السيطرة الكاملة عليه من جديد والمصادرة لحريته، لاستقلاله، لكرامته، والاستعباد له من دون الله والسيطرة الكاملة على كل ثرواته من جديد، وتحويل هذا الوطن في كل مواقعه الاستراتيجية إلى قواعد عسكرية لهم. عملوا على ذلك، اشتغلوا لخلخلة الوضع الداخلي بشكل مكثف، الاستقطاب بشراء الولاءات والذمم، الإثارة للمشاكل والأزمات والاستثمار فيها وغير ذلك، أعمال كثيرة جدا، الاستهداف الأمني إلى غير ذلك. بذلت الأجهزة الأمنية جهودا كبيرة في التصدي للخلايا الإجرامية والخلايا الاستخباراتية المعادية لشعبنا العزيز التي كانت تنشط لخدمة أولئك الأعداء. أضرار الحصار مع طول المدة والتراكمات تزايدت، ولا سيما كما شرحنا أن 90% بحسب حتى اعتراف الأمم المتحدة من احتياجات اليمن بما فيها الغذائية يعتمد فيها البلد على الاستيراد من الخارج. فالقيود أثرت جدا، الاستهداف للعملة المحلية، الاستهداف لشعبنا العزيز في كل المجالات، و والنتيجة هي أن الظروف المعيشية لشعبنا العزيز وصلت إلى حالة المأساة الكبرى، ووصلت إلى وضع كارثي لا يمكن أبدا التجاهل له والتغاضي عنه كما شرحنا، لأنها معاناة رهيبة جدا. باعتراف الأمم المتحدة، باعتراف المنظمات الأجنبية، الأمم المتحدة قدرت أن أكثر من 22 مليون شخص في اليمن سيحتاجون إلى مساعدات إنسانية وخدمات حماية في العام 26 ميلادية 2026، يعني هذا العام الذي نحن فيه، يعني إلى هذا الحد من المعاناة الكبيرة، انعدام القدرة الشرائية، حالة الفقر التي وصلت إلى مستوى قاس جدا تحت خط الفقر. أيضا في التقرير تقرير الأمم المتحدة بنفسها أن أكثر من 18 مليون شخص في اليمن يواجهون مستويات مرتفعة من انعدام الأمن الغذائي، يعني أزمة حتى في الحصول على الطعام، على الغذاء الضروري، فيما يعاني أكثر من 2 مليون طفل دون الخامسة من سوء التغذية الحاد. هذه الوضعية الكارثية هل يمكن أن ننتظر إلى ما هو أسوأ منها؟ أن يموت أبناء هذا الشعب في مجاعات تنتشر في كل الأرياف والمدن، أو أن يصل الحال في الانهيار في الوضع الصحي كذلك إلى أسوأ مما قد حدث؟ وزارة الصحة العامة نشرت إحصائيات وتفاصيل مؤلمة للغاية تبين حجم المعاناة التي صنعها الأعداء، ضد هذا الشعب، يعني حالة استهداف. وزارة الصحة ذكرت أن تداعيات الحصار ونقص الأدوية والرعاية الصحية أدى إلى وفاة أكثر من 1,400,000 يمني، عدد هائل، عدد كبير جدا، يعبر عن مأساة حقيقية في الوضع الصحي في البلد، في نقص الخدمات، نقص الرعاية، انعدام 120 صنفا من أدوية الأمراض المزمنة. الإمكانيات في الرعاية الصحية إمكانيات وصلت إلى نقطة الصفر بالنسبة للجانب الرسمي، والجانب الشعبي كذلك، الحالة مأساوية بكل ما تعنيه الكلمة. الجهات الرسمية في البلد نشرت إحصائيات مفصلة ودقيقة عن آثار العدوان وآثار الحصار، الأضرار الناجمة من العدوان، ما فعله المعتدون بهذا البلد وما نتج عن ذلك، وأيضا الحصار كذلك، وأعلنوا عنها في مؤتمرات صحفية ونشروها في وسائل الإعلام، وهي متوفرة ومتاحة لمن يريد الاطلاع ليعرف أننا شعب مظلوم، مظلومية عظمى كبيرة، من أكبر المظلوميات على وجه الأرض، والشعب له قضية حقيقية، وحينما يتحرك لمواجهة أولئك الظالمين الذين ظلموه كل هذا الظلم، صنعوا له هذه المعاناة، فهو يتحرك بحق مشروع بكل الاعتبارات الشرعية، القرآنية، الإسلامية، الإنسانية، القانونية، بكل الاعتبارات، وليس تحركا بدون قضية لإثارة مشاكل في المنطقة أو ليسبب للآخرين الإشكالات والإزعاج هكذا، لأنه يتحرك بشكل فوضوي بدون مبرر أو لخدمة أجندة خارجية أخرى. نحن فعلا في هذه المرحلة نستفيد من الظروف الدولية والإقليمية التي انشغل فيها الأعداء بالمواجهة الكبرى في المنطقة، خففت علينا نسبة من الضغط والاستهداف، وهذه من الفرص المتاحة لنا، لكننا أصحاب قضية حقيقية واضحة، ونحن مستعدون أن نناقش، أن نجادل، أن نخاصم، أن نواجه كل الذين يحاولون أن يقدموا صورة زائفة وباطلة عن حقيقة موقفنا، الذين يصورون المسألة وكأننا مجرد مشاغبين في ظروف حرجة في المنطقة لصالح أجندات أخرى خارجية. نحن في موقفنا المبدئي والأخلاقي والديني والإنساني نتضامن بكل ما تعنيه الكلمة مع شعوب أمتنا الإسلامية وفي محور الجهاد والمقاومة، ونتعاون ونعتبر أي عدوان أمريكي إسرائيلي صهيوني يستهدف أي بلد إسلامي أنه يشكل خطرا على هذه الأمة، وأن من واجب المسلمين جميعا أن يتعاونوا مع أي بلد مسلم تستهدف أمريكا وإسرائيل، ولا سيما أن الاستهداف يأتي أصلا ضمن المخطط الصهيوني في المنطقة الذي هو خطر على كل أبناء هذه الأمة وبلدانها وشعوبها. وشرحنا حيثيات وخلفيات موقفنا كشعب يمني كثيرا وكثيرا، لكننا أيضا أصحاب قضية حقيقية ومظلومية كبرى، هي من أكبر المظلوميات على وجه الأرض، والمعاناة التي يعانيها شعبنا العزيز من أكبر المعاناة لشعب من الشعوب في هذه الأرض، في هذه الدنيا، في هذا العالم. فكيف يستكثر الآخرون علينا وينزعجون منا حينما نتحرك ضد العدوان، ضد الحصار، ضد الظلم الذي على شعبنا، مع أنهم لو يطلب منهم أن يقبلوا بمثل ما عليه حالنا وما يفعله بنا السعودي بإشراف أمريكي وصهيوني لما قبلوا ذلك، وأي شعب في العالم، أي شعب حر ما كان ليقبل بذلك. هل تقبل الدول والكيانات التي تبدي الآن وفي هذه الأيام تعاطفا مع السعودي وتظهر في موقفها أنها تريد أن تتعاون معه على الإثم والعدوان، أن تغلق مطاراتها على شعبها وأن يمنع نهائيا حركة الطيران فيها على المسافرين، على المرضى، على الجرحى، على الحركة التجارية، وأن يعودوا إلى مثل الحال في القرون الماضية، بلد محروم من خدمة الطيران بالكامل، الطيران المدني، طيران الرحلات للمواطنين ليسافروا للعلاج، ليسافروا لأغراضهم التجارية، لأغراضهم في شؤون حياتهم المختلفة. هذه واحدة فقط من مسارات الحصار الذي يحاصرنا به السعودي بشكل مباشر، ويسعى لمنع الرحلات الجوية من بلادنا وإلى بلادنا. هذا ظلم. لتقول لنا تلك الكيانات المتعاطفة مع السعودي والمتباكية معه والتي تذرف معه الدموع على منشآته النفطية وعلى الردود التي تقوم بها القوات المسلحة على عدوانه وغاراته الجوية على بلدنا، هل ستقبل بهذا فقط؟ هل ستقبل بالقيود التي وضعت على الوارد التجاري إلى بلادنا في أن تبقى لأشهر طويلة في دولة أخرى للفحص وللتفتيش وللإجراءات التعسفية قطعة قطعة، مع أنها تأتي من بلدان آسيوية وخليجية ومن بعض تلك البلدان المتباكية أصلا، فلا تصل إلى أسواقها إلا بأغلى الأثمان بأسعار مرتفعة جدا؟ تقبل بالإجراءات التي تستهدف العملة، تستهدف الجانب المصرفي، تستهدف الحركة التجارية، تتخذ إجراءات متنوعة وكثيرة كلها تضيق الحركة التجارية وتعيقها وتقيدها وتكبلها لإعاقتها. هل تقبل كذلك بالقيود عليها والحرمان لها من ثرواتها النفطية والغازية وثرواتها العامة، وأن تبقى محرومة بالكامل منها؟ من هو الشعب الذي يقبل بهذا؟ هل هو شيء طبيعي أن يبقى المسؤولون والموظفون مثلا في تركيا أو في باكستان بدون مرتبات لسنوات طويلة، 10 سنوات، 11 عاما، 12 عاما بدون مرتبات؟ هل سيقبلون بهذا؟ لأن ثرواتهم النفطية والسيادية منعت عنهم ووجهت لصالح دولة أخرى. هل هذه قضايا وهمية؟ قضايا لا تستحق أن يكون من أجلها موقف لشعب؟ هل يقبلون بأن يتدخل السعودي في كل شؤونهم بالتفصيل على المستوى السياسي، أن يكون هو من يعين الرئيس والوزير والموظف والمسؤول، ولا يمكن أن يكون هناك لا رئيس ولا وزير ولا موظف إلا بتعيين منه؟ هل يقبل الأتراك بذلك؟ هل يقبل الباكستانيون بذلك؟ هل تقبل الدول الخليجية الأخرى بذلك؟ هل تقبل بقية البلدان الإسلامية بذلك؟ ما غير البلدان الإسلامية بالتأكيد لا يقبلون، ولكن هل سيقبلون بذلك؟ هكذا يفعل السعودي في بلدنا، يريد أن يكون هو المعني حصرا بإشراف أمريكي بتعيين المسؤولين في البلد، ومن لا يعينه السعودي لا شرعية له، لأن الشرعية محصورة عنده له وللأمريكي بالإشراف الأمريكي وللإسرائيلي والبريطاني. أما إرادة شعوبنا انطلاقا من هويتها الإيمانية فلا اعتبار لها عندهم. ثم في مسألة السيطرة على الثروات النفطية والعامة والاستباحة الكاملة للبلد والتدخل في كل التفاصيل على كل المستويات وفي كل المجالات، من الذي يقبل بذلك؟ يعني مصادرة كاملة للحرية والاستقلال وللكرامة وللعزة، يعني الاستعباد من دون الله بكل ما تعنيه الكلمة، لأنه يريد وبإشراف أمريكي وصهيوني وبريطاني أن يكون له الأمر والنهي في كل التفاصيل في هذا البلد. هذه المشكلة الحقيقية مع الجانب السعودي. يعني لو أن الجانب السعودي تفهم أن يكون له علاقة قائمة على مبدأ حسن الجوار وعلى مبدأ القواسم المشتركة، المصالح المشتركة، التعامل باحترام متبادل وفق الحقوق المشروعة للشعوب، لما بقيت مشكلة أصلا. لكنه يتجه هذا الاتجاه العدواني الظالم المستكبر المتغطرس الذي لا يمكن القبول به إطلاقا، ويصر على ذلك بما يمارسه من عدوان وحصار على شعبنا العزيز بهدف أن يصل به إلى الانهيار التام ويفرض عليه حالة الاستسلام. حالة من الجانب السعودي بإشراف أمريكي ضد شعبنا العزيز هي حالة احتلال، احتل مساحة واسعة من هذا البلد وسيطر عليها، حال من معه من المجندين والموظفين تحت إمرته وسيطرته وتحت توجيهاته، هي حالة واضحة، ليسوا أصحاب قرار، ليسوا أصحاب توجه مستقل، هم مجرد مأمورين تحت أمره تحت نهيه، اشتراهم بالمال، باعوا أنفسهم منه وتجندوا معه ضد شعبهم، برنامجهم هو كله استهداف لهذا الشعب، غذاء لهذا الشعب، عمل في الاتجاه العدواني ضد شعبنا العزيز في كل المجالات، المجال الاقتصادي يتحركون وفق التوجه الأمريكي السعودي الصهيوني البريطاني لاستهداف هذا الشعب بكل الإجراءات التي تلحق الضرر العام بالشعب اليمني، ويجعل منهم السعودي والأمريكي مجرد قفاز يلبسه على يده الإجرامية ليكون غطاء لإجرامه وواجهة لعدوانه. وإلا فالمسألة واضحة، كل الناس يعرفون أن أولئك مجرد موظفين معه، هو الذي وظفهم، يعني هو الذي يقول هذا رئيس، هذا وزير، هذا مسؤول لكذا، هذا ويعطيهم تلك الصفات، يمنحهم أن ينتقلوا تلك الألقاب وهم لا يمتلكون أي شرعية إطلاقا بذلك، لأنهم يعني مجرد خونة جندوا أنفسهم مع أعداء هذا البلد ووظفوا كل تحركهم في خدمة أعداء هذا البلد في كل الأنشطة العدوانية التي تستهدف هذا الشعب. هذا هو الحال، خضوعهم واضح، الأمر والنهي فيهم هو للسعودي، مع كل المعاناة الكبيرة لشعبنا العزيز. ومنذ بداية هذا العام الهجري بدأ شعبنا بالتحرك للضغط بإنهاء الحصار والعدوان والمطالبة بثروته السيادية، النفط، الغاز، الكهرباء أيضا من المحطة الغازية وغير ذلك من ثرواته العامة وحقوقه المشروع المعترف بها عالميا. بدأت محاولة إنهاء الحصار عن المطار واستئناف الرحلات للمرضى والمسافرين، وحينها جن جنون العدو السعودي. لماذا يريد شعبنا أن يستأنف الرحلات الجوية للمرضى والمسافرين؟ وعاد إلى التصعيد من جديد وقصف المطار في صنعاء بالغارات الجوية، واتجه إلى التحشيد البري لعشرات الآلاف من المقاتلين، للعتاد العسكري بكميات هائلة جدا، المئات من الشاحنات المعبأة بالسلاح والذخائر والقذائف لإبادة شعبنا، وعشرات الآلاف من المجندين معه والمرتزقة والخونة الذين يحشدهم لاستهداف شعبنا. هذه العودة إلى التصعيد بالقصف الجوي والتحشيد للتصعيد البري تصدى لها بلدنا، شعبنا، مؤسساتنا الرسمية، قواتنا المسلحة، واتجهوا لمواجهتها وفق معادلة الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد. وهذا حق طبيعي بالاعتبار القانوني، بالاعتبار الفطري، بالشرع الإلهي. ولا من انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل، إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم. فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. كم في القرآن الكريم من آيات تبين الشرعية الإلهية، الشرعية التي يعطيها الله، وليست أمريكا وليست بريطانيا وليست إسرائيل. شرعية الله سبحانه وتعالى تعطينا الحق في مواجهة العدوان الظالم علينا كشعب يمني، ومواجهة الحصار الجائر علينا كشعب يمني، ونحن نتحرك وفق شرعية الله جل وعلا، شرعية الإسلام، شرعية القرآن، والتي أيضا تعترف بها الفطرة الإنسانية، مواثيق الأمم المتحدة، القانون الدولي. نحن شعب اعتدى علينا السعودي، ابتدأنا بالعدوان، بالغارات، بالتحشيد البري إلى عمق مناطقنا، إلى عمق مناطقنا، حشد الآلاف إلى صحراء الجوف، إلى مارب، إلى المخا والساحل الغربي، وإلى محيط محافظة البيضاء، وعلى الحدود في كل الجهات، حشد عشرات الآلاف. تباهى عملاؤه وأعلنوا أنهم متجهون لاجتياح ما تبقى من هذا البلد، والعمل على إخضاعه للسيطرة السعودية والصهيونية والأمريكية، وهم واضحون في ذلك أنهم متجهون لفعل ذلك. مئات الشاحنات المعبأة بالسلاح وعشرات الآلاف الذين حشدهم من مقاتليه التابعين له بإشراف من ضباطه وقادته العسكريين السعوديين الذين ذهبوا مع تلك التحشيدات إلى مارب، إلى الجوف في الصحراء، واتجهوا إلى المخاف الساحل الغربي، واتجهوا إلى بقية الجبهات. كل هذا هل كان لتقديم عمليات إنسانية للشعب اليمني وإحسان وإغاثة، أم أنه كما أعلن عنه بهدف الاجتياح لبقية هذا البلد؟ وحملات إعلامية وحرب نفسية وترهيب ومحاولة لخلخلة الوضع الداخلي للشعب وتبشير بأنهم قادمون بالجرائم، جرائم الإبادة الجماعية والذبح على النمط الذي يفعلونه في بقية البلدان في حملاتهم التكفيرية الصهيونية، هكذا يعني اتجهوا بكل وضوح للعدوان الشامل والاستهداف الكامل لهذا الشعب، ويصرون على أهدافهم الشيطانية العدوانية الظالمة في مصادرة الحرية والاستقلال لهذا الشعب. اتجه شعبنا العزيز بقواته المسلحة ومؤسساته الرسمية بالاعتماد على الله تعالى، بالتوكل على الله جل شأنه، من دافع إيماني وثقة بالله سبحانه وتعالى، وتوجه العمل لمواجهة ذلك التصعيد الذي بدأه السعودي هو بغارات جوية وتحشيد بري وتوجه واضح ومكشوف بالآلاف وليس المئات من الشاحنات المعبأة بالسلاح ودخول الضباط السعوديين ليقودوا بأنفسهم الحملات العدوانية لاجتياح هذه المحافظات الحرة من عمق المحافظات اليمنية. اتجه شعبنا للدفاع عن نفسه، الاستهداف لتلك التحشيدات التي تحشد عليه لقتله لإبادته لاحتلال ما بقي من وطنه، واتجه لتثبيت معادلة الحصار بالحصار، واتجه ليرد على القصف الجوي السعودي والقصف الصاروخي السعودي على هذا البلد بالمثل، بقصف إلى عمق السعودي، استهداف منشآته النفطية وقواعده العسكرية. ولأن موقف شعبنا العزيز بتوفيق الله سبحانه وتعالى ونتيجة لمظلوميته الواضحة ولتوجهه بالاعتماد على الله سبحانه وتعالى في بناء قدراته العسكرية، كان موقفا فاعلا مؤثرا في التصدي للعدوان الغاشم للحصار الظالم، أصبح السعودي يصيح يتظلم يصرخ ويستنجد بالآخرين، مع أن الأمريكي لا يزال داعما للسعودي في مستوى الاستثمار لأنه يعتبره من عملائه في المنطقة، عملائه الرئيسيين الذين يعملون له بكل إخلاص ويعملون لمصلحة العدو الإسرائيلي. وترامب يصرح بأنه لولا السعودي لكان الإسرائيلي في مأزق، لما بقيت إسرائيل أصلا. الخبراء الأمريكيون موجودون في السعودية، خبراء الصهاينة يعملون جنبا إلى جنب مع السعودي، بريطانيون، هذا الشيء مستمر لم يتوقف أصلا. القصة هي أن السعودي نتيجة لفاعلية وقوة الموقف اليمني في الدفاع والتصدي لعدوانه وحصاره ضد الشعب اليمني، أراد أن يجلب معه كما قلنا في كلمة سابقة أمريكا وإسرائيل وبريطانيا ليدخلوا بشكل كامل في العدوان على اليمن، وليس فقط بالمشاركة بمستويات معينة. الظروف الإقليمية في المعركة الكبرى في المنطقة جعلت الأمريكي مشغولا إلى حد ما، الإسرائيلي مشغولا إلى حد ما، البريطانيا، الدول الغربية بشكل عام مشغولة إلى حد ما، وهذا بالنسبة للسعودي مشكلة بالنسبة له، لأنه يريد من الكل أن يقاتلوا معه ضد الشعب اليمني، أن يشاركوه في عدوانه وحصاره ضد الشعب اليمني، يريد أن يورط القوى الإقليمية حتى في العالم الإسلامي ليس فقط من الساحة العربية فحسب، أراد أن يجلب التركي وأن يورطه معه، أن يورط الباكستاني معه، يستنجد بهم ليلا ونهارا، يستغيث بهم أن ينجدوه، أن يقاتلوا معه، أن يشاركوا معه في الإثم والعدوان على شعبنا العزيز. تجاه مع أنه في موقف المعتدي والعدوان الصيح ينفذ الكثير من الغارات الجوية، يقصف باستمرار ليلا ونهارا في بلدنا غارات جوية وقصف صاروخي من داخل المملكة إلى محافظات متعددة في بلدنا ومناطق متعددة، وفي قصفه يستهدف أيضا الأعيان المدنية، قصف الجسور في بعض المناطق، قصف أبراج الاتصالات العامة في عدة محافظات، واستهدف حتى الإصلاحية المركزية في الجوف التي قتل فيها النزلاء والزوار بما فيهم أطفال ونساء بدون أي مبرر إطلاقا. من الذي يستطيع في كل العالم أن يقدم تبريرا منطقيا لقيام السعودي بقصف الإصلاحية المركزية في محافظة الجوف وقتل نزلائها وزوارهم؟ من الذي يستطيع أن يقدم تبريرا منطقيا في كل الدنيا هذه؟ أوليست جريمة واضحة مكشوفة؟ هل أدانها أحد من الأنظمة في العالم الإسلامي والعربي؟ لا نتوقع منهم ذلك، لم يفعلوا ولا نتوقع منهم ذلك. لأنهم بلا ضمير، لا إنساني ولا إسلامي ولا شيء، ولسنا نراهن في مواقفنا عليهم، نحن نعتمد على الله، وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. موقف الحر في العالم الإسلامي بقي فقط لمحور الجهاد والمقاومة ولأصوات محدودة حرة هنا أو هناك، لكن على المستوى الرسمي التوجه العام واضح ما بين مستسلم وما بين من يعمل لخدمة الصهاينة والأمريكان والبريطانيين، ما بين مواقف تبنى على مكاسب سياسية مصالح مادية ولا تبنى لا على مبادئ ولا على حقوق ولا على قضايا عادلة ولا بعيدة كل البعد عن الإنصاف. في القصف بالغارات التي بلغت إلى الأمس إلى أكثر من 760 غارة، أو ليس عددا كبيرا؟ لو قصفت باكستان ب 760 غارة، أو تركيا ب 760 غارة، أو أي بلد هنا أو هناك، أليس سيجعل منها مشكلة كبيرة؟ ولكن عندما يقصف العدو السعودي والمعتدي السعودي على بلدنا، ومهما كانت نتيجة قصفه أن يقتل أطفالا نساء نزلاء سجن وزواره، أو أن يدمر من الأعيان المدنية أبراج اتصالات مساكن مواطنين كما فعل في ذباب استهدف حتى مساكن المواطنين للضغط عليهم بالتهجير من مساكنهم وإلا فالقتل، وهكذا ما يفعله من جرائم قتل الأطفال والنساء، لدينا الكثير من الشهداء من الأطفال والنساء والمدنيين، استهدف الكثير من الأعيان المدنية ويسكتون لأنهم يتجهون فعلا كما يقال الساكت على الحق شيطان أخرس، خرس صم بكم عمي، لا ينطقون ولا يشعرون ولا يفهمون ولا يعلمون، لا يتحركون إلا في اتجاهات خاطئة. لكن عندما يأتي الرد من اليمن يصيحون هذه عمليات مزعجة، ينزعجون جدا، تقوم الدنيا ولا تقعد. اتجه السعودي في الأسبوع الماضي للبهتان العظيم على يمن الإيمان بهدف التشويه والتحريض وتأليب الآخرين، ومحاولة أن يغير حتى من عنوان ما يحدث، حول القضية إلى قضية أخرى عندما وجه بهتانه البشع الفظيع الدنيء الساقط ضد شعبنا العزيز بأنه يستهدف مكة المكرمة، أرواحنا لها الفداء. كنا في الكلمة الماضية تحدثنا بكثير من التفصيل عن الموضوع والتثنيد لهذا البهتان العظيم والموقف من العدو السعودي الذي أساء في ذلك إلى مكة المكرمة، عندما يوظف قدسية مكة المكرمة التي هي معلم إسلامي. نحن لا نعتبر مكة المكرمة إمارة سعودية، نحن نعتبرها معلما إسلاميا لكل المسلمين على حد سواء، ليس السعودي صاحب اختصاص بها وأنها له ويحاول أن يتمترس بها في مواجهة المسلمين هنا أو هناك في إطار مواقفه السياسية التي تخدم أمريكا وإسرائيل والصهيونية وبريطانيا، هي معلم إسلامي. نحن معنيون بقدسية وحرمة وتعظيم مكة المكرمة والدفاع عنها، ونحن كشعب يمني بهويتنا الإيمانية الراسخة التي عبر عنها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بقوله الإيمان يمان والحكمة يمانية، قد نكون من أعظم الشعوب إن لم نكن أعظمها على الإطلاق في التعظيم والتقديس لمكة المكرمة والمدينة المنورة والمقدسات الإسلامية والمسجد الأقصى وسائر المقدسات الإسلامية، لكن في المقدمة مكة وبيت الله الحرام والكعبة المشرفة حرسها الله، لأننا نحمل الانتماء الإيماني الأصيل الراسخ في وجداننا، في مواقفنا، في مبادئنا، في توجهاتنا، ونحن الأوفى لمكة للكعبة والأولى بنصرتها والدفاع عنها من السعودي الخائن العميل الذي لا يمتلك لا في المبادئ ولا في القيم ما يجعل له خصوصية في ذلك عن سائر الأمة الإسلامية، بل هو في واقعه الأكثر بعدا عن كل هذه الاعتبارات. التعظيم لشعائر الله عنده في العقيدة التكفيرية شرك وخروج من الملة، ومنذ نشأته واحتلاله لمكة المكرمة ارتكب في مكة المكرمة أبشع الجرائم، وهذه حقائق تاريخية بإمكان الشعوب أن يقرأوا التاريخ. ماذا فعل السعودي عندما احتل مكة؟ وكيف احتلها؟ وما ارتكب فيها من جرائم الإبادة الجماعية؟ كم قتل فيها من الحجاج؟ كم قتل من سكانها؟ بأبشع الجرائم على النمط التكفيري الداعشي في الإبادة الجماعية للأطفال والنساء والكبار والصغار وانتهاك الحرمات، وما فعل بكل معالمها وآثارها الإسلامية، ما فعله في الطائف، دعك عن مكة، ما قبل مكة في الطائف، قتل وأباد حتى الأطفال عندما اقتحمها واحتلها، وقتل النساء وأباد سكانها. فعل الأفاعيل، حقائق التاريخ هامة مهمة جدا، ومن المهم أن يطلع عليها الناس، تطلع عليها الشعوب، أن تعرف بها. كم هي اعتداءاته على الحجاج مع مرور الزمن؟ لو لم يكن إلا مجزرة تنومة، مجزرة رهيبة من أكبر الجرائم، إبادة 3000 حاج في مكان واحد في وقت واحد، أليست هذه من الجرائم الكبيرة؟ 3000 حاج عزل من السلاح، وأبادهم بشكل كامل من اليمن، من الشعب اليمني، وذا لا يزال السعودي يتحمل المسؤولية عنه. وكم من الجرائم الرهيبة، ويتعامل مع مكة المكرمة، مع الشعائر الإسلامية، مع المقدسات الإسلامية بالاستغلال التجاري، يصد الناس عنها، يأخذ المبالغ الهائلة جدا في مقابل أن يترك للمسلمين الفرصة للحج والعمرة. كم يدفعون في العالم الإسلامي، يتحكم بهم، ويحاول الاستغلال السياسي لقدسية المقدسات الإسلامية في فرض نفوذ له في العالم الإسلامي يخدم به أمريكا وإسرائيل وبريطانيا، وليس له حتى مشروع مستقل أو توجهات مستقلة. ومع ذلك هو الذي تقرب بكساء الكعبة إلى المجرم اليهودي الكافر جيفري أبستين ليجعل من الكسوة جزءا منها بساطا يدوس عليه بنعاله، وجزءا للامتهان له في الطقوس الشيطانية. هو أبعد الناس عن احترام الكعبة واحترام المقدسات واحترام مكة واحترام المدينة، لكن من باب الاستغلال، ويعمل على أساس الاستغلال، وينسى قول الله تعالى ويغفل عن الكثير من المسلمين، كثير من الحكومات، حينما قال وما كانوا أولياءه إن أولياؤه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون. وفعلا أكثر العالم الإسلامي اليوم من حكومات وأنظمة وشعوب ونخب لا يعلمون بهذه الحقيقة، مع أنها آية في كتاب الله في سورة الأنفال، الولاية الحق على المشاعر المقدسة، على مكة المكرمة، على المدينة المنورة التي هي ولاية حق يرضاها الله سبحانه وتعالى للمتقين وليس للفاجرين، والموالين لليهود والنصارى، والمستقدمين للعاهرات في حفلات الترنيه، والمرتكبين لأبشع الجرائم ضد أمتنا الإسلامية في مختلف الشعوب، والمستهدفين لهذه الأمة في كل مؤامرات أعدائها عليها، وهم جزء يساهم بالمال، بالإعلام، بالنفوذ السياسي، بكل الوسائل. يغفلون عن قول الله تعالى إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد، سواء العاكف فيه والباد. دور السعودي هو دور متسلط مستغل بغير حق، بأسوأ أشكال الاستغلال، ويوظف حتى منبر المسجد الحرام ضد أبناء هذه الأمة وشرفاء هذه الأمة وأخيار هذه الأمة وشعوب هذه الأمة بما فيها يمن الإيمان والحكمة بما وصفه به رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالسعودي هو مستثمر بنظرنا استثمارا جذرا سيئا مسيئا للمقدسات الإسلامية وقاطع طريق وهو منتهك لحرمة المقدسات الإسلامية منذ احتلالها وهو يرتكب أبشع الجرائم الفظيعة. جرائمه رهيبة جدا، ولهذا ينبغي أن تكون الشعوب واعية واعية، لا تقدس السعودي بالنظرة إلى أنه يحتل ويسيطر على المقدسات الإسلامية، تنظر إليه بحقيقته بمعزل عن ذلك، بحقيقته في ارتباطه بالأجندات الصهيونية وجيفري أبستين، بأمريكا وإسرائيل وبريطانيا، بمؤامراته التي استهدف بها هذه الأمة وكان شريكا في كل المؤامرات الصهيونية على هذه الأمة، له أكبر دور في إثارة الفتن الطائفية والسعي لتمزيق المسلمين والحيلولة دون توحدهم على أي موقف حتى في نصرة القضية الفلسطينية، أكبر دور سلبي وتخريبي في ذلك وللسعودي. هذه من الحقائق المهمة. هذا السياق كان هناك مؤتمر مهم جدا لعلماء اليمن الأجلاء، وخرجوا ببيان مهم جدا، من المهم للعالم الإسلامي أن يطلع على ذلك البيان. هناك أيضا مواقف للعلماء الربانيين والأحرار، علماء الدين الأحرار في العالم الإسلامي في مواجهة هذا البهتان والإفك الذي استهدف العدو السعودي شعبنا العزيز ويمن الإيمان والحكمة. كثير من الأحرار في العالم الإسلامي بنفسه، من النخب، من الثقافيين، من الإعلاميين، من الأكاديميين، من السياسيين، كان لهم مواقف مشرفة نحن نشيد بها. شعبنا العزيز كان له خروج مليوني عظيم في يوم الجمعة ضد هذا البهتان، وللتأكيد على موقفه في مواجهة التصعيد بالتصعيد والحصار بالحصار. العار والخزي على الذين تلقوا ذلك البهتان وتبنوه من أجل علاقات سياسية، مكاسب مادية، أحقاد وضغائن لها دوافع سلبية وشيطانية. وهذا كما أشرنا سابقا لا يمكن التغاضي عنه حتى في المستقبل، يعني نحن نتمسك بحقنا الشرعي والقانوني تجاه هذا البهتان، تجاه كل الذين تبنوا هذا البهتان. والأيام دوارة والزمن يمشي والمتغيرات تأتي، ما فعلوه مجاملة للسعودي وأحقاد من بعضهم، أحقاد على هذا الشعب ليس هينا، وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. المسؤولية الشرعية الأخلاقية القانونية كبيرة في تبني مثل ذلك البهتان العظيم. ما يسعى له السعودي في هذه الأيام هو أنه يحاول أن يورط الآخرين معه في العدوان على شعبنا، لا سيما التركي والباكستاني، وفي إطار التركي يسعى لتفويج أيضا الجماعات التكفيرية في سوريا التي تتفرج على العدو الصهيوني وهو يستبيح سوريا بكل أشكال الاستباحة، يحتل الأرض، ينتهك الأعراض، يختطف أبناء الشعب السوري، يقتل، يدمر، يقيم الحواجز، يتحدى الجانب السوري والجماعات تلك وزعيمها من على مسافة 35 كيلومتر من القصر الرئاسي في دمشق من على جبل الشيخ، يحتقرهم، يهزئهم، يتحداهم، يوبخهم، يحتقرهم، يهينهم بكل ما تعني الكلمة، دون أن يجرؤ على أن يكون لهم موقف قوي حتى على مستوى الكلمة، على مستوى الكلمة يستبيح كل شيء في سوريا، يصل أطراف دمشق دون أن يجرؤوا على أن يمنعوه أو أن يعيقوا تحركه في الطريق أو أن يفعلوا أي شيء. على كل، نحن ننصح كل تلك الدول، ننصح التركي، ننصح الباكستاني، ونحن نعرف حقيقة موقف الشعوب أنها تختلف عن مواقف الأنظمة، ننصحهم بألا يتورطوا طمعا في المكاسب السياسية والمادية من الجانب السعودي. الجانب السعودي هو يستعين بالأمريكي، الأمريكي هو شريكه أصلا في كل جرائمه، والأمريكي يقوم حتى بعمليات الاعتراض للطائرات المسيرة في الأجواء السعودية ويشارك بأشكال كثيرة، لأنه يدرس خيارات أكثر تصعيد في مجال التصعيد مع الجانب السعودي. ولكننا أصحاب قضية، يعني مهما كانت التحديات، مهما كانت مسألة من يتعاطف مع المعتدي على شعبنا وبلدنا، مع الظالم، لأنه هكذا الحال في هذه المرحلة في واقع أمتنا الإسلامية. تتعاطف كياناتها، حكوماتها، أنظمتها مع الظالم، تنطلق في مواقفها على اعتبارات وحيثيات بعيدة كل البعد عن مبادئ الإسلام وتعاليم الإسلام، وتخالف القرآن وتخالف الرسول صلوات الله عليه وعلى آله، وتتجه لخدمة أعداء الأمة. الذي يتورط مع السعودي هو خاسر، خاسر بكل ما تعنيه الكلمة، ويتحمل في نفس الوقت كل التبعات على المستوى الأخلاقي والقانوني والشرعي والإنساني في كل ما يرتكب من جرائم ضد شعبنا العزيز. اللائق بتلك الكيانة، سواء التركي الباكستاني، كل الأنظمة، أن تقف الموقف المشرف مع الشعب الفلسطيني المظلوم الذي له قضية إسلامية، وليس مع السعودي الشريك لأمريكا، الشريك لبريطانيا، الشريك لإسرائيل في كل مؤامراتها على أبناء هذه الأمة، أو أن يكون لهم موقف إيجابي في إنهاء الحرب والمشكلة وفق حلول منصفة، لأننا أصحاب موقف عادل، قضية منصفة، نحن أصحاب إنصاف، نحن لا نأتي بشروط تعجيزية، نقول أوقفوا العدوان على شعبنا، أنهوا هذا الحصار الظالم الجائر على شعبنا، أنهوا الاحتلال لبلدنا، يعني مطالب منصفة بكل الاعتبارات، وحقوق عادلة ثابتة لشعبنا العزيز، ومطالب مشروعة لشعبنا العزيز. مفترض أن يكون الدور إيجابيا لأي طرف يريد أن يتدخل. بالنسبة لنا نحن كشعب يمني، من حقنا أن ننعم بالحرية والاستقلال، أن نستفيد من ثرواتنا الوطنية، من نفطنا، من غازنا، من مختلف ثرواتنا، أن نحظى كشعب يمني بحقوقنا المشروعة المعترف بها عالميا لكل الشعوب، حركة المطارات، الحركة التجارية، سفر المرضى والعالقين والمسافرين، إنهاء الحصار. لهذا نحن أصحاب قضية حقيقية وكبيرة ومهمة، لهذا مهما كانت التحديات والمعاناة فشعبنا متمسك بحقوقه المشروعة وقضيته العادلة، وهو ثابت في تمسكه بقضايا الأمة وفي مقدمتها القضية الفلسطينية. القضية الفلسطينية كل يوم فيها مستجدات تحمل هذه الأمة الإسلامية المسؤولية في أن تقف الموقف الحق مع الشعب الفلسطيني المظلوم وتجاه المقدسات والأقصى. العدو الإسرائيلي يجعل من انتهاك حرمة المسجد الأقصى ومن الإبادة للشعب الفلسطيني، من قتل الشعب الفلسطيني، من تهجيره، من حصاره، من ظلمه بكل أشكال الظلم، حتى دعاية انتخابية. يذهب المجرم نتنياهو إلى حائط البراق من أجل أن يقدم دعاية انتخابية، وغيره من المجرمين الصهاينة يفعلون ذلك. جرائم القتل، الإبادة تتحول إلى دعاية انتخابية، وصل الحال إلى هذا المستوى. واجب الأمة بدلا من تغذية الصراعات الداخلية، بدلا من التورط فيها حتى تكون بمستوى أكبر، أن يعملوا لنصرة الشعب الفلسطيني، أن يواجهوا الخطر الصهيوني الذي يستهدفهم جميعا، وتجاه مثل هذه القضايا أن يعملوا على حلها بالعدل بالإنصاف. نحن جاهزون لتقبل أي حل منصف. هذه مطالبنا، أن يوقف السعودي عدوانه علينا، أن ينهي حصاره على شعبنا لأنه حصار جائر ظالم، أن يكف عن حرمان شعبنا من ثروته النفطية والغازية وثرواته الوطنية والتحكم بها، أن ينهي احتلاله لهذا البلد لأنه محتل، يقود بضباطه السعوديين وبمسؤوليه كل الذين يتحركون معه في جبهات الداخل في هذا الوطن التي في المحافظات التي قد احتلها وسيطر عليها، يتدخل في شؤون هذا البلد في كل المجالات. لذلك نحن أصحاب حق وقضية عادلة. أولويتنا هي واضحة دائما، قضايا الأمة الكبرى، المخاطر التي تهدد الأمة جميعا. عدونا واضح، مواقفنا واضحة، ثوابت واضحة، ولا نزيغ عنها ولا نميل، مهما كانت المعاناة في أي مرحلة تصعيد يعاني منها الشعب الفلسطيني من جديد، نحن معه وإلى جانبه، بمثل ما كنا في معركة طوفان الأقصى وبأكثر من ذلك. هكذا تجاه أي محنة للعالم الإسلامي، نحن حاضرون من منطلق إيماني وديني ومبدئي وأخلاقي لتحمل مسؤوليتنا بكل ما نستطيع. وهذه القضية التي تعنينا في شأننا اليمني في مواجهة التصعيد والعدوان والحصار، نحن ننطلق فيها من منطلق إيماني وديني وإنساني وأخلاقي أيضا. شعبنا في موقف الحق، له قضية عادلة وحقيقية ليست وهمية. شعبنا واعٍ بقضيته ومظلوميته، متوكل على الله ومستعين بالله، وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. ومهما كانت الصعوبات والتحديات، فثمرة التوكل على الله والصبر والمثابرة وأداء الواجب والقيام بالمسؤولية هي الثمرة التي وعد الله بها عباده المتقين، والعاقبة للمتقين. قد تكون أحيانا حجم الأحداث كبيرة والضغوط كبيرة والمعاناة كبيرة، لكن التوكل على الله والاعتماد عليه والأخذ بالأسباب وفق السنن الإلهية يؤدي إلى ثمرة عظيمة، لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي له الأمر، إليه ترجع الأمور، كما قال جل شأنه: ألا إلى الله تصير الأمور وإلى الله ترجع الأمور وهو القائل والعاقبة للمتقين. أدعو شعبنا العزيز إلى مواصلة أنشطته التعبوية، نفيره العام، اهتمامه الكامل، يقظته العالية، ثورة مستمرة في السعي لتحقيق الحرية والاستقلال التام، وفي السعي لإصلاح مؤسسات الدولة، في السعي للنهضة الزراعية والاقتصادية والإنتاج المحلي، في التصدي للحصار، في مواجهة العدوان، في البناء للقدرات العسكرية والأمنية، والتحرك في مختلف المجالات. هي ثورتكم أيها الشعب، هي نهضتكم، هي حركتكم أنتم وموقفكم أنتم. ما يقوم به شعبنا العزيز، ما يجري في اليمن، ليس مسألة تخص فئة معينة، ليست قضية حوثيين، قضية شعب يمني، قضية للشعب بأكمله، مصير شعب، موقف شعب، مظلومية شعب، ونهضة شعب وحركة شعب. هذه هي الحقيقة، وعلى العالم أن يعيها جيدا، ومن يريد أن يتجاهلها سيد نفسه دائما في الموقف الخاطئ، ويكتشف اتجاهه بأنه متخبط وبعيد عن الواقع والحقيقة. صلى الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم ما يرضيه عنا.
1: الله أكبر. الموت أمريكا، الموت إسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر الإسلام.
2: سام اف ام، وقفة إعلانية
3: حصريا للباحثين عن مستقبل أرقى ووظيفة علمية مرموقة. جامعة إقرأ للعلوم والتكنولوجيا في قلب العاصمة بمعايير عالمية.
4: هنا تجد كادرا أكاديميا متخصصا بكفاءات عالية، قاعات ومعامل مجهزة بأحدث التقنيات العالمية، وتطبيقا علميا حديثا يلهمك للتميز. ولأنك تستحق الأفضل، إليك مميزاتنا الخاصة بالعام الدراسي الجديد 2026-2027.
3: كروت تخفيض بقيمة 200,000 ريال لكلية الهندسة وعلوم الحاسوب، و100,000 ريال لكلية العلوم الإدارية والإنسانية.
4: اختر مستقبلك الآن بين كلياتنا المتميزة:
3: كلية الهندسة وعلوم الحاسوب، هندسة معمارية، هندسة مدنية، تصميم داخلي، تقنية معلومات وشبكات أمن سبراني، كلية العلوم الإدارية والمالية، محاسبة، إدارة أعمال، تسويق، نظم معلومات إدارية، إدارة مؤسسات صحية وعلوم مالية ومصرفية، كلية العلوم الإنسانية، إعلام مزود بأحدث استوديو متطور، علاقات عامة، صحافة، لغة إنجليزية، ترجمة، شريعة وقانون بمحكمة سورية، دراسات إسلامية وقرآن كريم.
4: ماذا تنتظر؟ مقعدك في المستقبل يحمل اسمك.
3: لا تنتظر المستقبل، سجل الآن في جامعة إقرأ للعلوم والتكنولوجيا.
4: العنوان: صنعاء حي الحصبة، بجوار الغرفة التجارية.
3: للتواصل 775-54-00 أو 775-90-45 أو 01-25-99-85.
4: جامعة إقرأ، لمستقبل أرقى. حملة التحصيل بإحسان التوعوية. أخي مكلف الضريبة العامة على المبيعات، يجيز لك القانون الاعتراض على قرار تعديل إقرارك أو تقدير الضريبة من الإدارة الضريبية خلال 30 يوماً من تاريخ إبلاغك، وعلى الإدارة الضريبية أن تبت فيه خلال 30 يوماً من تقديم اعتراضك. فإذا رفض الاعتراض أو لم يبت فيه، فلك حق اللجوء إلى لجنة الطعون المختصة خلال 30 يوماً التالية لإعادة النظر في تقدير ربط الضريبة. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 80033 أو 800-1313. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
5: كل عام وأنتم بخير. سبافون، ربع قرن من التواصل.
6: سبافون، أصالة وتواصل.
7: من مكانك وفي أي وقت، حمل تطبيق سباكاش وسجل مجاناً ودع فلوس في حسابك من أقرب وكيل عشان تقدر ترسل حوالات وتحاسب مشترياتك وتشحن رصيد وتشتري باقات لأي رقم وتسدد فواتير الهاتف والإنترنت والكثير من الخدمات المميزة. حمل تطبيق سباكاش واعمل كل شيء من جوالك. سباكاش، وانت مرتاح.
2: سام اف ام، والعود احمد.
8: اذا هلا بتقلي اشرف شيء عملته بحياتك، افضل شيء عملته بحياتك، اعظم شيء عملته بحياتك، بقول لك هو الخطاب اللي ألقيته تاني يوم من الحرب السعودية على اليمن.
9: من تعرضه اليوم حزب الله، ومن هو حزب الله؟ إنهم السادة المجاهدين في هذا العالم، هم من كتبوا الشهداء، هم من حفظوا ماء وجه الأمة.

0: من على ثرى البلدة الطيبة وبالتعاون مع الإدارة العامة للإرشاد والإعلام الزراعي سام اف ام تقدم التنمية الزراعية. التنمية الزراعية برنامج مباشر يعده ويقدمه لأهلنا في الريف والحضر. مهندس عادل مطهر.
1: أسعد الله صباحكم أصدقائنا المزارعين، أخواتنا المزارعات، كل المستمعين والمهتمين ببرنامج التنمية الزراعية والمياه والبيئة. جمعتكم مباركة.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وحياكم الله جميع المستمعين والمستمعات والمزارعين والمزارعات وكل مربية الثروة الحيوانية ومربيات الثروة الحيوانية وكل النحالين والنحالات. حياكم الله كل الماضيين بخطى ثابتة نحو الاكتفاء الذاتي وخلق اقتصاد مقاوم. حياكم الله في برنامجكم ومتنفسكم برنامج التنمية الزراعية والمياه والبيئة.
1: أهلا وسهلا بكم جميعا إلى المستهل الحلقة هذه، والمستهل دائما بالإخراج محمد عبد القادر محمد. وانت الشكل باسمك محمد عبد القادر.
2: ومن الإشراف العام الأستاذ إسماعيل المتوكل وحمود محمد شرف.
1: يا رب برامجي محمد عبد الله قاضي وخالد حسين.
2: ومن الإشراف والمتابعة الفنية المهندس ماجد هاشم المتوكل. وتأسيسا وإعدادا لبرنامج التنمية الزراعية ومختلف البرامج الزراعية مهندس الجبهة الزراعية، من أمام المايك المهندس عادل مطهر وأنا سندس عادل مطهر. فحياكم الله كل المستمعين والمستمعات في برنامج التنمية الزراعية والمياه والبيئة.

0: إنما نتأمل في هذه المسألة وفي أهميتها. نظرة الآخرين إلى هذا الجانب، الأمم الأخرى، الشعوب الأخرى إلى هذا الجانب، تعتمد على ركيزتين. الركيزة الأولى يعتبرونها أمنا قوميا، بمعنى أنها من الضروريات الأساسية لكي يكونوا دولا وشعوبا قوية وحرة ومستقلة وقادرة على مواجهة أعدائها وقادرة على مواجهة التحديات والأخطار، وأن هذا يدخل ضمن الضروريات الأساسية التي ينبغي بحكم الفطرة، بالدافع الفطري، بالمنطق والعقل، أن تكون من أهم الأشياء في إنتاج الشعوب، في أولوياتها للإنتاج والثروة الوطنية، لأنها من الاحتياجات الضرورية. والإنسان بفطرته إذا بقيت له فطرة سليمة، ولو في بعض الأمور هذا، يدرك أهمية الإنتاج لضروريات الحياة، للاحتياجات الأساسية للحياة، وفي مقدمتها الغذاء، والغذاء يعتمد بشكل رئيسي على الزراعة. فهم ينظرون من هذا المنظور، ولديهم اهتمام كبير بهذا الاعتبار، أن هذه ضرورة لحياتهم، ضرورة لحريتهم واستقلالهم، حتى لا تكون هذه وسيلة لاستعبادهم وإذلالهم من قبل دول أخرى. لأنهم إذا فقدوا توفير احتياجهم الغذائي الضروري واعتمدوا على الآخرين في ذلك، سيكون وسيلة بيد أولئك الآخرين في التحكم بهم والاستغلال لهم والضغط عليهم، وسيكونون عرضة للحصار الشديد الضار الموجع في أي لحظة. فهم يهتمون بهذه المسألة اهتماما كبيرا. ومن جانب آخر، هم يدركون أنها تمثل ثروة ضخمة بحساب المصلحة المالية والمصلحة الاقتصادية. الزراعة والإنتاج الزراعي من أهم الثروات الضخمة التي تحرك الاقتصاد، تنعش الاقتصاد، ينتج على أساس العناية بها نشاط اقتصادي واسع من جوانب كثيرة، متطلباته في متعلقاته. فهم يدركون أهمية هذا الجانب أيضا، ولذلك يهتمون بها اهتماما كبيرا جدا، ويسعون إلى إبعادنا عن الاهتمام بذلك من جوانب كثيرة، أن لا يكون هذا الأمر حاضرا لا في ثقافتنا ولا في تعليمنا ولا في إعلامنا ولا في نظامنا الاقتصادي ولا في اهتماماتنا. تغيب هذه المسألة بشكل كبير.
1: نعم، كلما أتى في موجهة السيد القائد سلام الله عليه هو حقيقة واضحة، ما تحتاج أي تفسير من أي واحد ولا أي تعليق على الكلام الذي أعطاه في هذا الموجه، أنه يقصد المهرجانات الزراعية، الإقامة، المعارض الزراعية، إبراز هذه الثروة كما تستحق إبرازها كأنها مورد عظيم، مثل ما ذكر السيد سلام الله عليه أنها التنمية الزراعية والمياه والبيئة الذي قصد كله، وأيضا قصد الحبوب الاقتصادية يجب أن نمتلكها. الحب للحياة، الحب للتطلع للمستقبل، لأماننا وأمان الأجيال من بعدنا، كل ذلك تحت ظل الحب. إن الحبوب بكل أشكالها، القمح والذرة وأيضا الذرة الشامي والبقوليات بكل أنواعها، كل ما كان حب وهو ضروري وحتمية لابد أن نتطلع إلى الاعتناء بها والظهور بها في الصورة الجيدة، وكما هو بين اليوم أن هذا اليومين من يوم افتتاح مهرجان البلدة الطيبة هو معني بالحبوب، والمؤسسة العامة لإنتاج الحبوب قامت به، وكان افتتاح مشرف وكبير جدا، ومهتمين كثيرا المسؤولين الذي حضروا، قائم بأعمال رئيس الوزراء والاثنين من نوابه الأستاذ الدكتور محمد المداني واللواء أو بسمع النائب لشؤون الأمن نائب رئيس الوزراء، هكذا نختصر اسمه الرويشان حفظه الله، وأيضا الأخ القائم بأعمال وزير الزراعة. هؤلاء أتوا إلى المهرجان وتم الافتتاح وعادوا قائم، والتعويض قائم أيضا للمستمعين واللي بيتابعوا برنامج التنمية الزراعية الذي يزور المهرجان أو المعرض حق المهرجان، عادوا مستمر لا يوم 30 في هذا الشهر. نعم، عاد إحنا اليوم 25، باقي 5 أيام. نعم،
2: جميل جدا ان احنا نسير ونشاهد انواع الحبوب المختلفه المتواجده عندنا في بلادنا. طبعا احنا ما نتحدث انه ضروري ان احنا نتوجه لكل ما هو موجود في البلاد، احنا متوجه ونتحدث عن ما هو بيدعم الاقتصاد الزراعي اليمني، احنا بنتحدث عن ما هو اساس في زراعتنا منذ القدم حتى الان، هو شيء اساسي وشيء يتواجد في كل بيت وضروري انه يتواجد في كل بيت، سواء من قبل الصحة أو من دعم للمزارع وتشجيعه. بالتأكيد الحبوب الكاملة هي الحبوب التي بتكون فيها الصحة الكاملة، ولا توجد حبوب كاملة ومتكاملة في بلادنا إلا الحبوب المتواجدة بشتى أنواعها، أما المستورد أو الخارجي أو الأبيض هذا هي عبارة عن سموم، يجب علينا أن نبتعد عنها البعد الكامل، يجب علينا أن نخلق نمط غذائي جديد لكل من هم لم يتعودوا منذ القدم، يعني نقول الجيل الجديد أنه يفهموا ويدركوا تمام الإدراك أهمية الحبوب اليمنية الكاملة، ويجب علينا جميعا كمستهلكين مزارعين أن ندرك أننا نمتلك ثروة وذهب فعلا عندما نمتلك أنواع الحبوب المختلفة، فكل مزارع لا زال لديه حبوب لم يتم زراعتها أو محتفظ بها منذ القدم، يعني من آبائه من أجداده ورثها حبوب لا زالت محتفظ بها، عليك بزراعتها بالتوسع في زراعتها وإحيائها وإحياء زراعتها من جديد. الحبوب اليمنية بتتميز بصفات كثيرة، من أنها ملائمة لبلادنا اليمنية من إنتاجها المناسب، ولازال إلى الآن بيترافق زراعة الحبوب القديمة، فيها تحسينات في عملية الزراعة في مواسم الزراعة، في تحسينات في الصنف نفسه عشان نوصل إلى تمام الإنتاج، هي سلسلة تبدأ من داخل المزرعة وتنتهي بنا نحن كمستهلكين، عندما نشاهد ما يوجد من حبوب في المهرجان وفي الأنواع الكثيرة يجب علينا نحن نفهم ونعرف ونحفظ الأسماء ونعمل على إدخالها لبيوتنا، إدخالها لموائدنا، والتمتع بما وهب الله بلادنا هذه البلدة فعلا البلدة الطيبة بكل ما تنتجه وكل ما تمتلك من زراعة في حبوب أو غيره. مستمعين الكرام، برنامج التنمية الزراعية هو برنامجكم أنتم كل المستمعين والمستمعات، كل المزارعين والمزارعات، كل مربي الثروة الحيوانية ومربيات الثروة الحيوانية، وبالتأكيد كل النحالين والنحالات، وكل من لدي في بيته أو منزله في حديقتها المنزلية أو في الأسقف والجباء أي نباتات بتواجه أي صعوبة في رعايتها أو الاهتمام بها، ما عليكم إلا الاتصال أو إرسال الرسائل، حيث نتشرف باستقبال اتصالاتكم المباشرة على 3-2-2-6-5-3. أما رسائلكم النصية فنتشرف باستقبالها وقراءتها على 720-991-991، فاتصلوا وراسلوا من الآن حتى وقت انتهاء البرنامج، وبالتأكيد كل من لدي حديقة منزلية الهواء هواكم، وشاركونا ما بتزرعوا في حديقتكم المنزلية وما هي التساؤلات والمشاكل الذي بتواجهكم هذا الأيام.
1: نعم، المعرض أو المهرجان القائم لم ينسى القطاع النسوي الذي هو الصناعة المنزلية، العارضات للصناعات المنزلية وأيضا الصناعات الصغيرة، الصغيرة ومتناهية الصغر الذي يقوم به قطاع المرأة. كل النساء مع مدعوات لزيارة المعرض، فلهن دور، وخصوصا المهتمين بالمنتجات المحلية المنزلية. وكما لا ننسى المعدات والآلات الزراعية التي أنتجوها الأخوة الشباب، أن الشباب مخلص وإنتاجه مهم جدا لتقليل تكاليف الإنتاج وتعظيم الإنتاج، تعظيم الإنتاج عظمة جيدة. وكما قلنا أن المهرجان هذا يعتبر الأول والنوعي لأول مرة يقام في بلادنا، وأتمنى أن يستمر قيام المهرجان في المواسم الزراعية المتتالية.
2: نعم بإذن الله، هذه المهرجانات هي لها فائدة كبير فعلا، مثل ما ذكر السيد في موجهة إن لها فائدة في عرض المنتجات، وكذلك لها فائدة في تعريف المستهلكين ما يمتلكه، ما تمتلك بلادهم من اقتصاد وثروة كبيرة تمتلكها بلادهم، في نفس الوقت لدعم وتشجيع المزارعين في استهلاك أو في بدء زراعتها والتوسع في زراعتها. مستمعينا الكرام، برنامج التنمية الزراعية هو برنامجكم أنتم، نستقبل اتصالاتكم على 3-2-2-6-5-3، أما رسائلكم على 720-991-991. هناك فاصل إعلاني قصير، فصلنا نحن وإياكم ثم نعود لاستكمال هذه الحلقة معكم، فابقوا معنا.

0: سام اف ام وقفة إعلانية.
1: هل لديك أو لدى أحد أفراد أسرتك آثار أو تشوهات ناتجة عن الحروق؟ يعلن المركز الوطني لعلاج الحروق والتجميل عن مخيم جراحي طبي مجاني في محافظة حجة من 22 إلى 28 من سبتمبر 2026، وذلك بمنطقة الرحضي المعهد المهني سابقاً، بالتعاون مع المستشفى الجمهوري بحجة. للتسجيل والاستفسار عبر الأرقام 576079 أو 777456956. يقام المخيم برعاية كريمة من وزير الصحة والبيئة الأستاذ الدكتور علي عبد الكريم شيبان واللواء هلال عبد الصوفي محافظ محافظة حجة. الخدمات تقدم وفقاً للتقييم والفرز الطبي. بادر بالتسجيل، فالعلاج بداية الأمل. المركز الوطني لعلاج الحروق والتجميل والمركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي.
2: صنعاء قادرة على الاكتفاء بمنتجاتها عندما تتوسع الجمعيات التعاونية في الصناعات التحويلية وتستفيد من فاتورة الاستيراد الباهظة. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص.
3: توعية جمركية. تقوم مصلحة الضرائب والجمارك بدور وطني مهم في الحفاظ على أمن واستقرار البلد عبر منع دخول السلع التي تهدد أمن واقتصاد الوطن وتضر بحياة المواطنين. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 800-1033. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
4: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة،
5: لنبقى سندا لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين.
6: ساهم في دعم صراعات اليمن العسكرية
7: وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
8: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه:
7: محمد إسماعيل حسن إسماعيل 77-30-66-700.
8: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم التحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي، كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم
7: 555-555.
4: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
9: سام اف ام، والعود أحمد.

عدنا إليكم مستمعينا الكرام وحياكم الله مرة ثانية في برنامجكم ومتنفسكم برنامج التنمية الزراعية والمياه والبيئة. نذكركم أننا نستقبل اتصالاتكم المباشرة على 3-2-2-6-5-3 وسبق الرقم 01 إذا كنتم من خارج المحافظة. أما الرسائل النصية على 720-991-991. فمن لدي أي مشكلة نباتية حيوانية نحلية ما عليكم إلا الاتصال أو إرسال الرسائل النصية، وكذلك أي من لدي أي نبتة في منزله أو حديقتها المنزلية تواجه أي صعوبة في رعايتها أو الاهتمام بها فالهواء لكم اتصالا كان أو رسائل.

0: نبدأ مستمعينا الكرام بقراءة رسائلكم النصية واستقبال اتصالاتكم 7209991991. نستمر وفي استقبال رسائلكم النصية ونبدأ من الآن قراءتها. أما اتصالات هاتفية 3-22-653 واسبق الرقم 01 إذا كنتوا من خارج المحافظة. هنا أولى رسائلنا لليوم بتقول: سلام الله عليكم، معكم منصور من ريمة. بيقول: لقيت عندي مصفر، أيش السبب؟ ما أعمل له؟
1: هلا الصفر حق القات هي نتيجة لعدة عوامل، أهمها الناقز أو اليباس الحوض، ولكن في ظل الصفرة العادية يستخدم للسماء 23 ويشوف النتيجة فيما بعد، بعد 15-20 يوم يتصل بنا ويقول لنا كيف النتيجة. نعم.
0: رسالة تقول: سلام الله عليكم، يسبر هذا الأيام غرس الفرسك والعنب؟
1: يسبر الغرس يسبر في وقته، مشو هذا الأيام، قد الناس دحين منتظرين الشتاء، يدخل الشتاء على الأشجار يسكنين وهدين، وبداية الفقيع أي بداية الإسهار يبدأ الغرس من نصف اثنين إلى شهر 5. نعم.
0: بس تقول: سلام الله عليكم وجمعتكم مباركة، مذكور القات ما رضي يخضر المثنى حق النزي مثل الشوك، ما نفعله؟
1: يقوى على السماء ينعشه، دعملوا له السماء العناصر الصغرى مع أي عنصر كبير موجود فيه، المهم عناصر صغرى ويرتش برش على الأوراق.
0: نعم. رسالة تقول: نعم. سلام الله عليكم، جمعتكم مباركة، كيف أنتوا يا عم عادل؟ إيش أسألكم، كيف يلقحوا الدب، وهل ينفع أن احنا نلقحه ولا ماشي؟
1: ما هو الدب؟ أن دبا كوسة ولا دبا قاش من الكبير؟ إذا تنقول دبا قاش، الحديقة أو الأرض مزروعة بكاملها فقدوا ما عاد يحتاج ترقيح، بتقوم الزهرة على الطائر لا شيء نوب لا شيء، أي طائر هناك بيقومون بنقل حبوب اللقاح وتلقيحها بواسطة التمر، وإذا لم يكن هناك أي طائر ولا أي حشرة فيتم تلقيحها بالتلقيح اليدوي. نعم.
0: ورسالة تقول: صباح الخير، معاكم الشوكاني، معانا غرايس قات في الوذن، فيه الناقص بينقزين وتساقطين الأوراق ويصفرين ولا لقي لهن علاج، ما هو السبب وما هو العلاج؟
1: ما دام قد انتار انه ناقص فقد انت اخبر مننا يعني قد شخصت المرض بذاته، اذا كان المرض الناقص فبالطريق الوحيدة وهي الناجحة فعلا بخطوات متعددة، تبدأ بمه
0: أول شيء تبدأ أن أنتوا تحوضوا الأشجار التي بدأت فيها الناقز وحدها، بحيث أنه يتم رعايتها وريها بعيدا عن الأخريات، يعني لا يمشي الماء الذي بيمشي لا تحت الأشجار المصابة إلى الأشجار السليمة. ثاني شيء أن أنتوا تعملوا على تغيير 2 سنتي من التربة بتبديلها 20 سنتي من التربة بتبديلها بتربة سليمة خالية من الملوحة، متأكدين ان التربة الذي تدوها خالية من الملوحة وتغيروها وتبدلوها التربة. ثالث حاجة ان انتوا تعملوا على اضافة الهيومك
1: والذبل البلدي.
0: نعم، والذبل البلدي، حيث انهم بيعملن على تحسين التربة. نعم. تقليل الناقز، تفكيك التربة الصلبة المليئة بالملوحة. رابع حاجة إن أنتوا تطبقوا المبيد، وهو مبيد الخاص أو العلاج الخاص بالناقز، ممكن أن تشتروه من أي محل ببيع المبيدات الزراعية أو الأسمدة الزراعية بتضيفه. طبعا حتى لو قد أضفتوا العلاج وما بس ما شاهدتوش أي نتيجة، فضروري إن أنتوا تلتزموا بهذه الخطوات عشان تلقوا النتيجة واضحة أمامكم.
1: أكي.
0: أما إضافة العلاج قبل ما تستخدموا هذه الطرق كلها يصير هباء منثورة ويعود إليكم المرض، بل ممكن أنه ينتشر من شجرة إلى أخرى. رسالة تقول: صباح الخير، معانا دودة الأرض البيضاء عند عروق القات، ما هو المبيد المناسب؟ وقرؤوا رسالتنا.
1: هذاك الذكر هي رسالته العلاج الأرض. أنت عندك الأرض بدنها موجودة في التربة، روح لها عند صاحب المحل الذي بيبيع المبيدات في منطقتك وقل له اتي علاج الأرض في أشجاري، في أي شجر
0: نعم كانت. هو الفبروني،
1: الفبروني أو أي،
0: هو أكثر مبيد، أكثر يكون مبيد ناجع
1: أكيد. واستخدم العلاج كما هو مكتوب في عرض العبوة اللي موجودة في العلاج. ألو ألو ذهب الاتصال.
0: نعم نذكركم أن أرقام التواصل نستقبل اتصالاتكم المباشرة على 3-2-2-6-5-3 وسبق الرقم بصفر واحد إذا كنتم من خارج المحافظة. أما الرسائل على 7-0-9-9-1-9-9-1 وهنا مشاركة هاتفية ونقول ألو.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: حي الله أستاذنا الفاضل المهندس،
1: حياك الله، أهلا وسهلا بك
2: أستاذ الكريم. معلومة جاءتني في ذي الأيام على أن الموز والفواكه والزرع، الزرع تعرف إيه الزرع؟
1: أكيد أكيد.
2: أيوة، يعني إنها تأكل جميع الفوائد الذي في الأرض، فما هو الذي يجب تعويضها، تعويض الأرض حتى تعود صالحة كما هي؟
1: عندما أشوف الأرض، كل الأرض المزروعة بالأشجار أكيد بتتغذى منها، وغذائها بأنها بيخلص مثل الآدم يأكل الغداء بيخلص من دجاجة، لكن كل يوم يشتي يوكال، كل يوم يشتي يوكال. الشجر يحتاجن إلى الذبل البلدي المخمر العامي، يضاف لهن ويضاف معه العناصر الذي بتقل من قوام التربة، وأيضا يتم وضعه بمقادير محددة حسب النقص، لكن السماد البلدي عام لكل الأشجار.
2: أيوة، يعني في معنى ما يحتاج إلا الذبل البلدي فقط.
1: الذبل البلدي، وبعدين إذا في نقص عناصر هو يبان في الأوراق.
2: إذا في نقص،
1: نقص يعني عناصر، عناصر صغرى
2: يعني يصفرين ولا؟
1: أي يصفرين، يبان فيه اخضرار، يبان فيه حريق، يبان أي نوع من العلامات اللي تقول إن في نقص عناصر في التربة.
2: طيب أستاذ الكريم حفظك الله ورعاك، أنت بتقول كل يوم وشل الشل الشل، ما هو الشل؟
1: ما هو
2: المجاعة؟ قول الحكيم اليماني ما يجبر الفقر جابر، وآخره إلا مرة
1: من قبيلة فيها الورع والقناعة.
2: ها
1: أيوة نعم.
2: وما هو آخره؟
1: ما هو آخر القول؟ هو ال ذكريني بالأذن
2: والشل وقت المجاعة.
1: مع والشبع وقت المجاعة.
2: الشبع.
1: أيوة ما بششن. أيوة
2: واو، بس أنا جذبت أن بتقول الشل وقت المجاعة.
1: مع الشبع وقت المجاعة.
2: رحاك الله وحفظك على هذا البرنامج الطيب، ولكن معي نصيحة للذين يشبهون الله تعالى أن يشتروا لهم كتاب اسمه العقد الثمين، وهو جامع لعقائد أهل البيت، وهو كتاب صغير 2، بدل أذكار الصباح يشتروا لهم الصحيفة السجادية لزين العابدين ابن علي ابن الحسين ابن أبي طالب، فإنها مروية عن علي بن أبي طالب عن النبي عن جبريل في أكثر أدعيتها، وفيها المناجاة وفيها الأدعية الصباحية وفيها دعاء دخول رمضان ودعاء ليلة القدر ودعاء ليلة العيد ودعاء ختم رمضان، وفيها جميع الأدعية.
1: نعم.
2: فلا يحتاج رجل إلى غيرها. وشكرا جزيلا وحفظك الله ورحاك أيها المهندس العظيم.
1: مع السلامة، الله معك، الله معك. نرجع للرسائل ماجا.
0: نعم، هنا رسالة تقول: معي شجر شاهي مغروس ملان الحوش، كيف نصنع منه الشاي مطحون أسود؟ طبعا هذا المعلومة ضروري أن أنتم تتأكدوا منها. الشاهي مش هو أي ورقة،
1: أي لون.
0: الشاهي يعني إنه شاهي بهانا، منتشر عندنا في اليمن، في ليمة، في يوساب، في صنعاء، شجره مثل الشاهي تماما. أول ما تبعدوا أوراقها وهي عادي خضراء وتطرحوها بين الماء الفائر، تبدأ اللون الأحمر ونكهة الشاهي وطعم الشاهي. بس هي حقيقة مش هي شجرة الشاهي. شجرة الشاهي بتكون أوراقها خضراء ويتم جمعها وهي خضراء. أي حين تبدأ تقع لونها أسود، عندما يتم لها عملية اسمها عملية التخمير، يعني إنهم أول شيء يجففوها، بعدين يخمروها، بعدين يدي هذا اللون الذي إحنا منشاهده، وهذا القوام الذي إحنا منشاهده الذي هو الأسود، سواء مطحون أو ماشي، أو الذي عاده مطحون بقوة، أو الذي عاده نص طحنة الذي بيكون مثل العيدان وهو واضح. فإذا معاكم الشجر الذي بتبعدوا ورقتها طوالي وتطرحوها بين الملفاير ويقع اللون الأحمر الزاهي حق الشاهي، هذا مش شجرة شاهي. أما إذا قصدكم إنه شجرة الشاهي واشتريتوها من داخل المشتل وزرعتوها، فهذا شيء جميل. ما تصنعوا منها شاهي أسود إلا أن أنتوا تجمعوها، بعدين تبلوها بين الماء وتخلوها تتخمر، بعدين تعملوا على تجفيفها وطحنها واستخدامها.
1: نعم،
0: هنا رسالة تقول: صباح الخير، جمعتكم مباركة، معكم أخوكم مدين النهمي. ما هو علاج الجارود أو ما يسمى بالعدار المعروف في أوساط الرعية، والذي يظهر في زراعة الذرة، والذي له تأثير سيء على زراعة الذرة بأنواعها؟
1: العدار أو العدار هذا أن البذرة نفسها عندما يبذر الذرة يتخير الرعوي الصنف الجيد والقوي والخالي من الأمراض، لأن العدار هو نوع من الأمراض. وكذلك ال ال ال ال ال الحبيبات السوداء في الذرة تظهر من المرض. نعم،
0: مشاركة هاتفية.
1: مشاركة. ألو
3: ألو، صباحك بالخير يا أحلى مهندس في الجمهورية.
1: الله يبارك فيك.
3: الله يحفظك ولا يهون على السر أنت والمهندسين كلهم، ويحفظ جمال ويحفظ الله حمد الشرف والعسمعنا صوتهم، الله يحفظهم.
1: ألا موجود أمس العش إلى فجر؟
3: والله ما سمعكم.
1: هيا
3: الله يحفظك يا حمد الشرف، ويقبل بعمرك ويخليك لنا، ويحفظ السيد القائد يا رب يا الله، ويحفظكم يا أحلى مهندسين يا أحلى مجالعين.
1: الله يبارك فيك.
3: وجمعتك مباركة
1: الجميع.
3: أنت وجمال ابنك الله يحفظك.
1: الله يبارك.
3: والله ما سمعك في يوم واحد ما يعني ما أنا أخذ بحب الله.
1: يا الله ما شاء الله عليك.
3: الله يحفظك ويقول بعمرك أنت وإيالك وابنك، ويحفظك يا أحمد الشرف، ويحفظ مع السيد القائد يا رب يا الله، وفوقه مولى الأمريكيين والإسرائيليين ودواعشهم وأطفالهم بقوا أبتهم. ويمعدك مباركة وتحياتي لك من المجاهد عمك عبد العاطف، الله يحفظك.
1: أهلا وسهلا، مع سلامة الله.
4: احذر الدين، فالدين مهلك حلالك،
5: والثاني في عيالك اخلص وتجني ثمارك،
4: والثالثة في سلاحك صونه إذا بتاع باعك،
5: والرابعة لا تنافك خلي ضميرك ضمارك،
4: والخامسة لا تزاحم لو يولموا من حلالك،
5: والسادسة لا تخاصم سامح وراجع خصالك،
4: السابعة كن مع الناس يصلح مع الناس حالك،
5: والثامنة عندك الماء في سمعتك راس مالك،
4: والتاسعة هات يذنك أغلى من المال علمك وانفع بذا العلم غيرك،
5: والعاشر يحمر العي لو تبصر الكلب ينباح، خليه وامشي لحالك خليه وامشي لحالك.

0: الرسائل لا زالت تصلنا تباعا، ومع أول ما هو نقول مع الرسائل يلا ما احنا حافظين العدد.
1: نعم، هنا رسالة تقول صباح الخير عليكم، ايش نعمل للنملة في كثير؟
0: النمل
1: أيوة
0: النمل العادي بجروا بودرة حق ولا تيتية من عند أي محل بيبيع المواد الزراعية ويعملوا ذراع في فوقهن وفي طريقهن.
1: نعم. نعم. رسالة تقول سلام الله عليكم، معي نعنعة زرعتها في الحوش بتتخزق حقها الورق، مدري إيش بياكلها، إيش نفعل لها؟ النعنعة الذي بتخزق حقها الورق هذا التودي.
0: التودي حقاً. هذا يجروا الكشاف على فيرة والسم، وبعد المغرب بعد العشاء عندما يأتي المساء ويلقطون ويلقطوا دي لقط أيضا من النعنع ويطرح في وعاء ويخرجه خارج منطقة الزراعة.
1: نعم. نعم. رسالة تقول ألقيت فيه نقطة سوداء حتى ينتهي الساق.
0: أن هذا النقطة هذا يسمى داعش، العناكب الحمراء. نعم، هي بتبدأ بنقطة حمراء صغيرة وبعدين تتحول في الأخير إلى سوداء. العلاج حق التاعش مبيد باسمه
1: كلوروفينابير، بس أولا قبل ما تعملوا على رش المبيد اسبقوها بيوم، رشوا النبات بأكمل السرويس كامل مع التركيز على الأجزاء السفلية للأوراق وأباط الأوراق والسيقان بالماء الصافي، بعدين يوم ثاني اعملوا على رش المبيد وتطبيقه على نبات كلوروفينابير اسم المادة الفعالة 0.5 ملي لكل لتر ماء، وركزوا نفس الشيء على أباط الأوراق والجزء السفلي للأوراق والساق بأكمله.
0: نعم.
1: رسالة تقول سلام الله عليكم، كيف الحال، جمعتكم مباركة عليكم يا مهندسين الجبهة الزراعية، الغنم حقنا مسعولات ومسكومات ما نفعلهم، معكم بنت بني مضر.
0: الله يشفيهن وعنتي رقم الدكتور البيضري تتصلوا به ويوصف العلاج المناسب لهم، شفاهن الله.
1: نعم، رقم الدكتور البيضري كل من بيحتاج مع الثروة حيوانية تتصلوا في وقت ملائم أو حتى تراسلوا في وقت ملائم، بإذن الله سيتم الرد عليكم بالرد الشافي لثروتكم الحيوانية. رقم الدكتور البيضري 3756450، الرقم مرة ثانية 3756450. علوا رسالة في وقت ملائم اتصال وبإذن الله سيتم الرد عليكم. رسالة تقول سلام الله عليكم، هل الصراط الذي بيخرجوا من زريبة الغنم وقدو أسود وخرجناه بين الشمس مدة شهرين يصلح ذبي لشجرة اللوز، جمعتكم مباركة؟
0: ينفع ذبي ولكن يبقى سنة بين الشمس. نعم، سنة لو ما قدو بيتفرتت من نفسه بيكون قدو جاهز، والصرا ما بيسموه الصراط، الصراط ولا هو نفسه هذا هو بيكون طبقات مختلفة تكومت تحت الأغنام ودسعتها برجلها، ما تكون تخلوا الزريب الله وما يقع فيها، هذا تكون تنظفوها أول بأول. لكن ما دام قد معاكم الصراط خلهم بين الشمس والهواء والشمس كفيل بتفكيكن. نعم.
1: ساتقو سلام الله عليكم، أسعد الله صباحكم بكل خير، الوالد العزيز عادل المظهر وأخت الغالي السندس، وجمعتكم مباركة وبارك الله فيكم، ونشكركم على هذا البرنامج الرائع والذي من خلاله بتساندونا كمزارعين، من رحمة الحسني من الدريهمي، حياش الله يا رحمة.
0: الله يحييش ويحيي استماع شتائم الحلقة.
1: رسالة بتقول هل يصلح زراعة الشاي في إب وأين يمكن زراعته؟
0: أول ما بتختار نوعية الشاي يكون جيد، وتكون شجرة شاي تطلبها من المشاتل على أساس أنه شجرة شاي، مثل مش مثل الشاهي الكذاب الذي بيقوم عند الآبار وعند السواقي الغيول. نعم.
1: ستقول أسعد الله صباحكم بكل خير أستاذ عادل والمهندس السندس، كيف أنتوا، أخباركم، إيش يسألكم أستاذ عادل، ما هو علاج الزكمة؟ والله أني تعب قوي من إيمان من الحان. يا إيمان ماشي من الدكاترة، حاول أن أنت تسيري لا عند الدكتور لا عند الصيدلي.
0: أيوة. وعي وصف لك العلاج المناسب للزكمة وانتبهي لنفسك.
1: هذا الأيام وتغير الجو، لأن إحنا في فصل الخريف بيكون فيه هناك رياح، هذه الرياح بتساعد على التلقيح، بتساعد على تساقط الأوراق، يعني هي موسم من المواسم. في نعم. هذا الفترة حاولوا أن أنتوا تحافظوا على أجسامكم دافية، أطفالكم بيكونوا لابسين ملابس كويسة، ما يكونش ملابس خفيفة، عشان هذه الرياح الذي ممكن أن هي تمرض الواحد فعلا.
0: نعم.
1: رسالة تقول سلام الله عليكم، يصلح نزرع الباشن فروت هذه الأيام؟
0: ما يصلح إلا في الموسم. في الموسم
1: الذي هو بداية الربيع.
0: أيوة.
1: عندنا في الجمل.
0: أيوة.
1: يعني منتصف واحد، بداية اثنين إلى شهر خمسة يصلح الزراعة فيه.
0: نعم.
1: رسالة بتقول لدينا ليمة ما بتثمر، كيف نلقحها؟
0: ما بش حاجة اسمها كيف نلقح الشجرة. أول ما بتني قد قامت للعمر الافتراضي بهذا تنتج، يعني من فوق 3 سنوات وما فوق، وبعدين تكون تنتظموا لها بالماء، وتكون تخلوها فترة قبل الإسهار، تمنعوا عنها الماء لو ما قدي قليل عاطشة، ويرجعوا تعاودوا السقي لها سقية كبيرة، وبعدين توقف الري حتى يتم الإسهار وتتكون الحبوب. نعم.
1: رسالة تقول صباحكم أو صباحكم الله بكل خير وعافية، وجمعتكم مباركة وحفظكم الله يا عمنا عادل، أنت أساس الزراعة وكافة طاقم سام، حبينا نشكركم شكرا، من أخوكم وضاح الصهباني من إب ميتم.
0: نعم، أهلا وسهلا بك وبأهل إب كلهم.
1: رسالة تقول صباح الخير يا أختي سندس والعم عادل، وجمعتكم مباركة، معنا في البيت شجرة دب وتزهر ويموتين ما نفعل لها، وشكرا معكم من بنت أو من بيت اليناعي. إذا الدبة قديب تزهر وترجع، هل بتسقط الزهر نفسها أو بتكون يعني أنه الثمر نفسها بتطلع وتبدأ تبشر بعدين ترجع تموت؟ إذا هي الزهرة بتتساقط وما قد تكونت أو ما قد تكونت الثمار في هذه الفترة، حاولوا أن أنتوا تمتنعوا عن عملية الزرع الري وعديم الزهرة، لأنه وهي زهرة بتكون فيها الأزهار بيكون خفيفة، الاتصال بيكون ضعيف بالنبات، في مجرد ما تعملوا على ريها بتتساقط الأزهار. أما إذا قدي تكونت معاكم دبة وهي عادي صغيرة وماتت، يعني خسعت أو وقع فيها رائحة أو وقع فيها ثقب هكذا ثقب دائري، وبعد من بعد ماتت، هذا عبارة عن فراشة ثمار القرعيات، بتجي وعادي في طور التكون تطرح بيوضها داخل النبات، فأول ما يكبر النبات تكبر فيها اليرقات داخل هذا الثمرة أو داخل هذا النبات، ما بيسبب إنه تموت الثمرة. طيب إحنا ما نفعلها، تفعلولها في هذه الفترة، في فترة التحول، إني تتحول من زهرة إلى ثمرة وعادي هي ثمرة صغيرة، هذه الفترة تعملوا لها على رش المبيد الخاص بذبابة القرعيات. هذا المبيد هو مبيد مادة الفعالة إيمابكتين زائدا أندوكوسكارب، اسمه إيمابكتين زائدا أندوكوسكارب. أما ما معاكم الآن وقد بدأت الثمار يعني وبدموت، هذا ما معاكم الله الحاصل. أما إذا هي عادي زهرة حاولوا تنظموا عملية الري. رسالة هنا تقول سلام الله عليكم، معكم الأخوات من مرتفعات جبال وصاب الشامخة، أسعد الله صباحكم بكل خير وسعادة وعافية وجمعتكم
0: صباح
1: مباركة.
0: صباح النور يا بنات وصاب، ما شاء الله عليكم.
1: بيقولين يا مهندسين احنا معانا أشجار السفرجل أكثر من 10 شجر جنب بيتنا، أول شي ناكلهن وما بش بينهن دود، بس الآن نلاقي بينهن دود كثير، أيش السبب؟ نشكركم يا جبهتنا الزراعية، والله أننا نسعد دائما بمشاركتنا معكم، ولا تحلى الجمعة إلا بسماع أصواتكم، نسأل الله أن يحفظكم وأن يكتب لكم الأجر بما تقدمون لنستفيد منكم ويستفيد جميع المزارعين. التحية للعم عادل ولك الأستاذ السندس، ونطلب من المخرج عبد القادر زامل الجهاد الزراعي بعد الفترة والبث ضعيف عندنا، وشكرا نعم شكرا لكن أيتها الأخوات من مرتفعات جبال وصاب الشامخة، بيقولن عندهن والكل إنه أسفرجل ما كانش في الدود، والآن قد بيوجد في داخل ثمر الدود
0: فراشة
1: الذبابة القرعية،
0: الذبابة الفاكهة.
1: نعم
0: نعم، ذبابة الفاكهة وضعت فيهن الدود البويض حقهن وكاثر وتكاثرين، نفس المكافحة حق القرعيات الثيان.
1: نعم، في هذه الفترة أول ما تتحول قديم زهرة وتتحول وتكون أثمار وعادي صغيرة الثمرة، هذا تعملوا لها رش وقائي بمبيد اسم المادة الفعالة إيما بكتين زائدا أندوكسكار. ترشوا رش ضبابي خفيف، يعني ترشوا تخلوا الريح الذي تأخذ العلاج لفوق النبات، وبهذا بإذن الله تمنعوا من تكون هذا الدود داخل الثمار عندما تكتمل عملية النضج أو قدية ثمرة كبيرة.
0: والسفرجل هو من الفواكه النادرة أصبحت الآن في اليمن، فيجب عليكم الحفاظ عليها وإكثار الغرس منها.
1: نعم. نعم. رسالة تقول: أسعد الله صباحكم بكل خير، كيف حالكم؟ حبيت أنني أصبح عليكم وأقول لكم جمعة مباركة وكل عام وأنتم بألف خير وصحة وسلام من الهنوف زايد القعود.
0: أهلاً وسهلاً يا الهنوف.
1: رسالة تقول: سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته، جمعتكم مباركة. معنا جوافة قد لها 3 سنوات لم تثمر، أزهرت أول سنة وتساقط وبعدها لم تثمر، ما هو الحل؟ كتب الله أجركم من أم الشهيد من صعدة.
0: نظموا لها الماء يكون كل 15 يوم لري الجوافة، وعد السر إن شاء الله في المستقبل، عد السر عدو وقت. نعم.
1: رسالة تقول: سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته يا عم عادل، متى 6 من علان وهو وقت سراب أذره في 6؟ معكم منصور السلمي أو السلمي من وصاب السافل.
0: أهلا وسهلا. وقت سراب الذره في 6 قد إحنا اليوم في 6، إنا قد مر من يوم الربع كان 2 واليوم كم ما قد مر
1: الرابع
0: واليوم قد 4 على. نعم.
1: ورسالة ثانية من يونس السلمي بيقول: متى زراعة الليمون يا عم عادل؟ وتحية لكم ولسندس.
0: في الموسم في الفقاع من شهر 1 إلى شهر 5 تزرعوا في هذا الفترة كل الزراعات وكل الشتلات التي دشتوا دكتنوها وتزرعوها. نعم.
1: رسالة تقول: أسعد الله صباحكم وجمعتكم مباركة على الوالد عادل والأخت سندس ومن نصر للنصر إن شاء الله، معكم أكرم العضير من المخادر وسلامتكم.
0: أهلا وسهلا.
1: رسالة الثانية تقول: سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم؟ كيف أخباركم؟ جبهتنا الزراعية معي سؤال، معانا الشباب بتكرمشين الأوراق والنعناع بتاكلها دودي، ما نفعل لها؟
0: الدودي يتم نقد وقته بالتريك العشي، ينقوا لا علبة ويحكموا غلاكها ويرموها خارجا مع القمامة،
1: والشذاب
0: هذا بتجيب فيهن الذباب البيضاء، تحاولوا تنظفوهن بخرقة، تنظفوهن بخرقة بيضاء ناعمة وتبلوها بماء وتنظفوهن نظافة في أي وقت تنظفوهن، مش وقت محدد مثل ما التودي اللي بيجي في النعناع.
1: رسالة تقول: صباح الخير جمعتكم مباركة، كيف انت يا مهندس السندس وكيف المهندس عادل؟ ليش شجرة الهيل تشتي ظل ما تشتي شمس؟
0: اهي ومثل البن، نصف ظل ونصف شمس. نعم.
1: من تسبيح حسن.
0: نعم.
1: رسالة تقول: سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته، جمعتكم مباركة، نهنئ شعبنا اليمني بمناسبة النصر العظيم. أنا وهو الآن جنبي الشاعر سيف الإسلام الناصري، عفوا بإذن الله هذا يكون بعد الفترة، بيقول: نهنئ شعبنا اليمني بمناسبة النصر العظيم الذي حققه الله لنا، وأطلب شعر رجال الله في الساحل للشاعر سيف الإسلام الناصري، هو الآن جنبي من حمدان العفيف.
0: أهلا وسهلا يا حمدان.
1: رسالة تقول: صباح الخير جمعتكم مبارك، معكم أختكم سندس حمير النهمي من المخادر من أب، ما هو السبب في ظهور النقطة الحمراء للقات؟ هل الحروب القائمة وتلوث البيئة لها أثر على المحاصيل الزراعية لأنها ظهرت أمراض لم نعهدها من قبل خاصة في شجرة القات؟ وشكرا لكم. بالتأكيد يعني إنه الحروب هي بتتم بتظهر معها أمراض وبتظهر أوبئة مش بس في الأشجار حتى في الإنسان، لكن النقطة الحمراء هو العناكب الذي بتسببها، هذه العناكب هي اسمها العناكب الحمراء، هي بتسبب هذه النقطة الحمراء في فترة الإصابة، وبعد ما تكمل الإصابة تتحول إلى سوداء تنتشر في الأوراق، في السيقان، في النبات. علاجها بسيط، إن أنتوا تلتزموا بها. أهم شيء هي معكم يومين، أول يوم قبل تطبيق المبيد إن أنتوا تعملوا سرويس للنبات بالماء الصافي، مع التأكد أنه يوصل الماء إلى الأجزاء السفلية للأوراق، أباط الأوراق والسيقان. تغسلوا النبات بالكامل بالماء. واليوم الثاني تعملوا على تطبيق المبيد والكل رشا، بالتأكيد على أباط الأوراق، الجزء السفلي للأوراق وفي السيقان. ما هو المبيد؟ اسمه المادة الفعالة كلوروفينابير. تطبقوا على النبات وتحرصوا أن أنتوا تعملوا هذه الخطوتين، وإذن الله أنه يكون شافي. رسالة بتقول إيش نعمل للجوافة؟ تشب كعمر أو تجمبر 4 سنوات، ما هيش كبير
0: يعني، ما تسرج قد عمره 4 سنوات. ذا حين سكوها وسكوها يعني سكو خفيف، لو ما قد واشتوا من أول ما عنها، وبعدين تبدأوا تسكوها مع الفقع، يكون سقيه تمام محترم وخلاص، مو تكون غلط منتظم ولا بالماء، لأن الجوافة ولا كوي دنيا ولا والأشجار هي غبوية أصلاً، ما هش الناس الزراعية ما تحتاج إلى عملية زراعية وإلى مبيدات وأسمدة، خلوها هكذا على الطبيعة.
1: رسالة تقول يا صباح الخير وجمعتكم مباركة، معكم أبو محمد. معانا العنب مع علاج الكاوية الورق والضمور العاصمي، كتب الله أجركم.
0: البياض الزغبي انه ظهر عنده، لكن لقد وقت قضيف العنب قضفته وعالج البياض الزغبي في الشجرة نفسه، على أساس علاج يقيها البياض الزغبي في الموسم القادم. وعلاج البياض الزغبي اسم
1: المادة الفعالة له إيمابكتين.
0: إيمابكتين بنزوات.
1: نعم. تعملوا على رشو تطبيق. الرسالة بتقول السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته، صباحكم مبارك. معنا منجو بتثمر نصها والجهة الثانية ما بتثمر.
0: عادي عاد ثمر كلها، لكن انتظموا في عمليات الري حقا. نعم.
1: بيقولوا التردد ضعيف عندنا في محافظة سعدة، مديرية سحار الطلح، على تردد 99.3 من أخوكم أبو فهمي مزروع. هو هذا التردد الذي خاص بهذه الجهة، بس حاولوا أن أنتوا على 99.1 و93.1. رسالة تقول سلام الله عليكم جمعتكم مبارك، نشتري رقم المهندس من محمد محسن اليتاري الذي هو على أو طوال العام أو طوال على مدار الأسبوع.
0: رقمه تكتبه عندك،
1: نديه بإذن الله في نهاية الفترة.
0: في نهاية الفترة، أيوة نعم.
1: حاولوا أن أنتوا تكونوا مستمعين عشان تكتبوا الرقم ويكون معاكم حاضر الرقم وقت ما تحتاجوا. رسالة تقول صباح الخير جمعتكم مباركة، بالصلاة على رسول الله من الواثق بالله. الرسالة بتقول سلام الله عليكم، للأسف يا عم عادل وسندس هناك ناس ما يخاف الله، احنا نزرع وادي كبير ولنا 10 أعوام، هذا الأعوام الأخيرة الذي ما يخاف الله خلونا ما نزرع الوادي، وقد كان ضلع كان ما شاء الله.
0: الزراعة ما حد يمنعها أبدا، سواء كان مالك أو أجير، الأرض يجب أن تزرع.
1: يقولوا نعم. كذلك، وهم راحوا حرثوا ودمروا الوادي كله والزرع بي بس ما نفع لهم.
0: الزرع بي بس نتيجة لقلة الأمطار. أيوة.
1: بالتأكيد أنه ضروري أنه يتكاتفوا الناس ويزرعوا، مش أنهم يمنعوا بعضهم من الزراعة. بالتأكيد هذا نقول له

0: والله دائما نسعد بمشاركتنا الجميلة والتحية لكم. النعناع الذي بتتخزق الأوراق حقها ما يفعلونها.
1: التودي نقونا كوبيتهم العشيه وغرب يظهر في الليل جروا نقوهن وخرجوهن أفضل من البيض. وما ننصحش باستخدام البيض في الأحواض الصغيرة أو في القصص المزروعة داخل المنزل. نعم.
0: ستقول صباح الخير معانا سبت السبوت. ما معنى سبت السبوت؟ وطلع لنا برقوق طولهن شبر ما نفعلهن أيام البرد، وهل نفعلهن سماد؟ وأي حين ننقلهن؟ جمعتكم مباركة.
1: انقلوهن في الفقع ولا تفعلوا لهن شيء سواء الماء قليل قليل هذا الأيام، وبعدين توقفوا عليهن وقت ما يشتد البرد ودنقلوهن في بداية الفقع قبل ما يتحرك العصارة النباتية فيها. تنقلوهن للأماكن المخصصة لهن. وباقي سؤال ما هو؟
0: بيقولوا ما معنى سبت السبوت؟
1: أنه هو معلم من معالم الشتاء. أنه معلم وهو عجيد الحين بعد يوم 27 27 حيجي في 27 سبتمبر.
0: يعني قدو قابلي علينا مقبل علينا
1: 27 سبتمبر.
0: أيوة اللي احنا 25
1: 26 غضوب بعد غضوب سبت السبوت. نعم.
0: رسالة تقول سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته، جمعتكم مباركة وطول الله أعماركم يا مؤمنين، نحن نستمع منكم ونستفيد، الله يخليكم لنا من إسماعيل حسان.
1: الله يبارك فيك يا إسماعيل.
0: الرسالة الثانية بتقول سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته، سلام الله عليكم يا عم عادل وجميع طاقم إذاعة سام، والتحية لكل المستمعين. معي سؤال، الطماطم بتتخزق عندنا وكل ما نزرعها بتقع ضعيفة وما تطلع إلا واحدة وبتكون صغيرة ما نفعلها.
1: أنا كلها على الشتلة بتجروا الشتلة أي كلام، ولا بدنبت عندكم من الأشي رجمت وتنصص وصيبات، ولا اختاروا الشتلة الذي عدتي طماطيس وكنت شروا من المشتل المراد شراء منه وهو موتو.
0: وغالبا هذا الذي بيشكوا اني ما بتطلع الا واحد وبتكون ضعيفة هم الذي بيعملوا على زراعتها، بيقولوا الماء حق الغسل حق الخضروات الذي بتطلع هذه، شكرا ان هي بدت واحدة. رسالة بتقول سقينا القات وبودرناهن، كان باقي للضريب، احنا في بني مطر.
1: الضريب عادوا بعيد بس تنتبهوا من سبت السبوت. نعم.
0: رسالة بتقول سلام الله عليكم من ابو محمد مصعد، بيقول سلام الله عليكم يا جبهتنا الزراعية، اشتياق لع شجرة القات وغرس. حاجة ثانية، هل عادوا وقت الغرس؟
1: ما شو وقت الحين، لكن بداية الموسم الزرعة الذي بيبدأ من نصف واحد إلى شهر خمسة السنة القادمة تزرع في أي وقت خلال الفترة.
0: نعم. رسالة تقول سلام الله عليكم يا مهندس عادل المطهر، معانا شجرة اللوز ما قد هلج أوراقها بالكامل وإحنا داخلين على الشتاء، هلا إحنا أو ماشي؟
1: هي عتل فلتها بس ما تسكيها ولا تحلها شيء، اتركها على الله.
0: رسالة ثانية تقول سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته، جمعتكم مباركة، نسقي الفرسك هذا الأيام أو ماشي إحنا في رداء؟
1: بعد ما تخلصوا قد سقيتهم مرة بعد الثمر تكفي، خلي لها بداية الفقع.
0: رسالة تقول سلام الله عليكم، معنا بسباس ويبسين وهم حملات ما نفعلنهم من أم أحمد من أب
1: يبسين. اقلعوهن بالأصل وقلبوا التربة وضيفوا السماد وزرعوا أي شتلات بسباس أخرى. نعم.
0: رسالة تقول متى مقرانة الفصل بالخريف والشتاء؟
1: عادي عجي عاد احنا وقت. نعم.
0: رسالة تقول سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية لكم وتحية للمستمعين، معنا القات ختم ما عاد رضي يطلع.
1: ختم
0: ما يفعل
1: ختم
0: ختم ما رضي يطلع،
1: يمنع عنها الماء يخليه يعطش كذية وبعدين يرويه وهو حيطلع.
0: نعم. رسالة بتقول صلى الله
1: عليه وسلم قدو مختم وقدو كبير كسرت العيدان وخليه يثني وعلى طول.
0: رسالة بتقول سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته، وصبحكم الله بالخير والعافية، شكرا لكم برنامج التنمية الزراعية وإذاعة سام على المعلومات الذي بتقدموها لنا، وبارك الله في جهودكم من أم علي.
1: أهلا وسهلا، بارك الله في على وبارك الله في استماعش ومتابعتش للبرنامج.
0: رسالة بتقول سلام الله عليكم ورحمة الله، ممكن تقولوا لنا كيف ممكن نحن نزرع البسباس قد زرعته أكثر من مرة ومع ذلك بيموت؟ والسؤال الثاني، معانا خيار زرعناه وطلع لنا 2 خيار فقط لكن صغار مارضين وكبرين.
1: أهو توا وكل على الزراعة. بالنسبة للطماطس ولا شتلة الخيار، بس هو بيفضل بالبذرة الخيار، ما قد بش أن مشات أنا بتهتم بالتشجير للخيار. والطماطس اختاروا الشتلة الجيدة والقوية والمضمونة. نعم.
0: رسالة هنا تقول سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته، معانا النعنعة زرعناها في الحوش وبتمتد تحت الأشجار، بتكون ماهيش خضراء بسبب أني محوز عليها محوز ومظلل عليها شجرة الأكيا دنيا، واللوز ما نفع لها، هل تنفع أو ماشي؟
1: تنفع تنفع، وتقوم كيف مشتت في
0: نعم ممكن يكتفي بالضوء القليل الذي أدخل لها.
1: أيوة.
0: رسالة بتقول سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم عمر عبد العزيز يا عم عادل، أنا اشتي علاج الجوافة بتثمر وفي ثمره
1: دودي،
0: بارك الله فيكم.
1: علاج الدودي أول فراشة، فراشة الفاكة، يبدأ يرش الفاكة وقت بعد ما تلزم وقد يحبوب بعد الإسهال، يرش مرة واحدة بعلاج الدودي أو الفراشة، وهذا رشة واحدة ولا ثنتين ولا حتى ثلاث، بس كل بين رشة وأخرى فترة لا تقل عن 10 أيام.
0: نعم، اسم المادة الفعالة للمبيد إيما بكتين بنزوات زائدا اندوكسكارب، يكون رش خفيف ضبابي عشان لا يضر النبات ومع ذلك يكافح هذه الذبابة. كذلك إذا قدو الحوتي أو الدودي قدو داخل الثمرة، ما معكم إلا أن أنتم تصبروا عليها وتقوموا بعملية المكافحة والمقاومة في بداية الموسم الثاني بإذن الله
1: إن شاء الله.
0: رسالة تقول من أبو خليل الحاوي، جمعتكم مباركة وطيبة بذكر الله والصلاة والسلام على رسول الله، البث عندنا مقطوع له يومين في مديرية الجراحي في مديرية زبيد، حاولوا أن أنتم تصلحوا بإذن الله، سننقل شكواكم إلى التقنيين ويعملوا على إصلاح البث عندكم.
1: وعندنا أكثر من تردد، جربوا علي إصلاح عندكم 93.5 و99.1 و93 ايش؟
0: فاصل واحد. مستمعينا الكرام الذي بيتصلوا لرقم الرسائل، رقم الرسائل هو خاص بالرسائل فقط، ويجب عليكم ان انتم تتصلوا اذا انتم تتصلوا برقم الاتصالات. رقم الاتصالات وهو خاص بالاتصال فقط 3-2-2-6-5-3 وسبقوا رقم 0-1. أما الرسائل النصية فهي على 7-0-9-9-1-9-9-1-1 وهو خاص بالرسائل فقط، ورقم الاتصالات وخاص بالاتصالات فقط. رسالة بتقول سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته، سلام الله عليكم يا بش مهندس، معانا الغنم بطبل لين لما نخرجه الصبح ما نفعل، قد تأخرنا في الخراج ومع ذلك بيقع فيه شباك.
1: اتصلوا بالدكتور البيطري.
0: أيوة، رقم الدكتور البيطري كل من بيحتاجه،
1: كل من بيحتاج الدكتور البيطري ولديه مشاكل في ثروتها الحيوانية ما عليه الاتصال على الرقم التالي
0: 3-7-5-6-4-5-6-0. الرقم مرة ثانية 3-7-5-6-4-5-6-0، تعملوا على الاتصال بإذن الله سيتم الرد عليكم. رسالة تقول سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته، يا باش مهندس جننتنا الأرض داخل البيت وحتى في المزرعة ما نفعل لها
1: في البيت. أكيد إذا ما بش مكافحة عدا كل الخشب والأبواب كلها يجروا الفبروني.
0: نعم،
1: ويخففوا حسب ما هو مكتوب في عرض العبوة ويرشوا على الأبواب والأخشاب كلهم
0: ويحقنوا حق.
1: يحقنوا نعم.
0: أما إذا هو عندكم داخل المزرعة حاولوا أن تدرشوا على النبات ترشوا في التربة بعدين تعملوا على الري وبإذن الله هيكون شافي. ضروري أن أنتوا تكافحوها وتحاولوا أن أنتوا تكونوا نبيهين أنه ما تنتشر عندكم. رسالة بتقول سلام الله عليكم وصباح الخير، عفوا صباح الخير جبهتنا الزراعية، حفظكم الله بنستفيد منكم المعلومات الزراعية، زرعنا الذرها الرومية قده مناسب من أم عبد الملك من سعد وجمعتكم مباركة.
1: تمام شكرا لأن أنتوا بتهتموا بالذي بيجي من في برنامج التنمية الزراعية وتطبقوه في الحقل عندكم في الأراضي اليمنية كلها تقابل الزراعة في كل وقت.
0: رسالة تقول سلام الله عليكم، ليش بحاربوا المزارع اليمني؟ العدس الخارجي سعر الكيلو ب700 ريال والعدس البلدي ب1200، ليش بيدخلوا الخارجي؟
1: هو ضروري يدخلين، لو ما قد الانتاج حقنا بيضاهي ان قدو كثير بعدين بتقوم الجهات المختصة بمنع الخارجي، لكن يمنعون من البداية ما يصبر.
0: رسالة بتقول كم رقم الاتصالات؟ الرقم الاتصالات 3-22-653 وش بقى الرقم ب01، هذا هو رقم الاتصالات وخاص بالاتصالات فقط، ورقم الرسائل هو خاص بالرسائل. الذي بتصلوا لرقم الرسائل بتظهر عندنا لديك مكالمة مفقودة حتى ما احنا اشتارين معهم، فحاول انتو تكتبوا اذا انتو تشوا رسالة قدي رسالة الى 720-991-991. هنا رسالة تقول صباح الخير، كيف نتخلص من السعيد او السعب معانا بين القات؟ أيوة. ايسلبه
1: في الشتاء بالمفرس، ما بش لك حل غير المفرس يا رعوي. نعم.
0: هل في نج نلقط فيها السعيد ويدمره؟
1: ما بل النجم اللي أطلحك عروقه كاملة. نعم
0: الشتاء
1: ما عسرش الشكاة في الشتاء بين القات، ما بالله في أول الفقع. نعم.
0: سابت تقول سلام الله عليكم، معنا شجرة ورد أبيض بيقع فيها نسة سوداء ما نفعلها. ورد أبيض بيقع فيها نسة سوداء ما تفعلوا لها، هذا عبارة عن ذبابة ما تفعلوا لها. حاولوا أن أنتوا تعملوا على تنظيم عملية الري وتنظموا عملية الري للنبات وعملية الترطيب، وإذا ما أندي لكم اسم المبيد، لأنه لو أندي لكم اسم مبيد وهي ورد ممكن يتأثر عندكم بقوة، بس أقول لكم لما ما عبش فيها ورد تعملوا على رش المبيد الخاص بالذبابة.
1: نعم.
0: رسالة تقول سلام الله عليكم ورحمة الله، جمعتكم مباركة وكل عام وأنتم يا بش مهندس عادل بألف خير، أيش أصلح غرس البذور هذا الأيام؟
1: هذا الأيام ما غرسوش بذور، أي بذور
0: أيش أصلح غرس البذور في هذا الأيام. رسالة ثانية بتقول سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته، معانا العاصمي بدأ يفقع وعاده ما نقدوش حالي ما نفعله، تتفقع يمكن الثمن
1: يتفقع عين قدو وقت ذا حين قطفهم، إذا قد شي بعاصمي قدو قابل القطف يقطفه، لأن العلاج لو يستخدموها الآن مضر، لكن يستخدموا علاج بعد ما قطفه. نعم.
0: رسالة بتقول معانا قاس بس في نقزة، ما علاج من أبو صقر من أرحب
1: في النسة علاج نقزة
0: نقزة
1: ناقز يعني.
0: نعم
1: العلاج قد شرحناه وعنزل نقول الناب سريع هكذا نضيع عليه.
0: تعملوا وش على تحويض النبات بحيث انه ما تسقوش مع بقية النباتات، تغيروا 20 سنتي من التربة وتبدلوها بتربة ما بتكونش فيها ملوحة، وثالث حاجة تعملوا على إضافة الهيومك والذبل البلدي، ورابع حاجة تعملوا على تطبيق المبيد الخاص بالناقز.
1: نعم.
0: رسالة هنا تقول سلام الله عليكم، نشتي نقلع القات ونزرع بن بدله، هل ينفع في وادي ظهر؟ وهل به من يدعمنا بغرس البن وبأي جهة نتواصل؟
1: في وادي ظهر ما أصلح، إنه ما أصلح إلا بتل بأشجار ثانية أو تحاول تغرس كات ثاني، لأن القات عندهم كبير قدو كبير عمر القاطع عندهم في من 100 سنة من 150 سنة قدو كبير جدا.
0: ورسالة ثانية بتقول نشتي حل لقلع القات.
1: الحل لقلع القات تختار الفاكهة الذي بدتي عندك وهي بدتي بكثرة وملائم للمنطقة.
0: آخر رسالة لهذه الفترة الصباحية في برنامج التنمية الزراعية وتقول السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته، معنا دنيا يا عم عادل، ظل المنجوب يغطي عليها، ما السبب؟ الله يحفظكم يعطيكم العافية يا رب.
1: ظل المنجوب والدنيا أن حالي كمان في الحوشة ثنتين الشجر، حاولوا تقلموا من المنجة أغصان خفيفة حتى يدخل الضوء لا فوق الشجرة الدنيا. إلى هنا وانت وقت البرنامج، البقية من الذي راسلونا ما استناش نوصل عند رسائلهم ينقلوهن لعمليات الجبهة الزراعية وهو 7722655288 7722655288.
0: نعم، تعملوا على الإرسال برسائل نصية وبإذن الله سيتم الرد عليكم والشافي لثروتكم النباتية. إذن التحية كل تحية لكل من راسلنا، كل من استمع إلينا وهو صامت، كل من اتصل، بإذن الله أن الفائدة قد وصلت إلى مسامعكم، فالتحية مقدمة لكم من مخرج اليوم عبد القادر محمد.
1: من الإشراف العام الأستاذ إسماعيل المتوكل وحمود محمد شرف.
0: والتحية كذلك مقدمة لكم من الإدارة البرامجية الأستاذ محمد عبد الله قادو وخالد حسين.
1: إشراف فني ماجد هاشم المتوكل.
0: وبالتأكيد التحية كل التحية مقدمة لكم من مؤسس برنامج التنمية الزراعية ومختلف البرامج الزراعية في مختلف الإذاعات، مهندس الجبهة الزراعية المهندس عادل المطهر، ومني أنا كذلك سندس عادل المطهر، فنلقاكم على خير واليمن دائما بألف خير، في أمان الله،
1: إلى اللقاء.

0: من على ثرى البلدة الطيبة وبالتعاون مع الإدارة العامة للإرشاد والإعلام الزراعي قدمت لكم سام اف ام التنمية الزراعية. التنمية الزراعية برنامج مباشر يعده ويقدمه لأهلنا في الريف والحضر، مهندس عادل مطهر.
1: سام اف ام وقفة إعلانية.
2: حصرياً للباحثين عن مستقبل أرقى ووظيفة علمية مرموقة، جامعة إقراء للعلوم والتكنولوجيا في قلب العاصمة بمعايير عالمية.
3: هنا تجد كادراً أكاديمياً متخصصاً بكفاءات عالية، قاعات ومعامل مجهزة بأحدث التقنيات العالمية، وتطبيقاً علمياً حديثاً يلهمك للتميز. ولأنك تستحق الأفضل، إليك مميزاتنا الخاصة بالعام الدراسي الجديد 2026-2027.
2: قروض تخفيض بقيمة 200 ألف ريال لكلية الهندسة وعلوم الحاسوب، و100 ألف ريال لكلية العلوم الإدارية والإنسانية.
3: اختر مستقبلك الآن بين كلياتنا المتميزة:
2: كلية الهندسة وعلوم الحاسوب، هندسة معمارية، هندسة مدنية، تصميم داخلي، تقنية معلومات وشبكات أمن سبراني، كلية العلوم الإدارية والمالية، محاسبة، إدارة أعمال، تسويق، نظم معلومات إدارية، إدارة مؤسسات صحية وعلوم مالية ومصرفية، كلية العلوم الإنسانية، إعلام مزود بأحدث استوديو متطور، علاقات عامة، صحافة، لغة إنجليزية، ترجمة، شريعة وقانون بمحكمة سورية، دراسات إسلامية وقرآن كريم.
3: ماذا تنتظر؟ مقعدك في المستقبل يحمل اسمك.
2: لا تنتظر المستقبل، سجل الآن في جامعة إقراء للعلوم والتكنولوجيا.
3: العنوان: صنعاء حي الحصبة بجوار الغرفة التجارية.
2: للتواصل 775-4-0 أو 775-90-45 أو 01-25-99-85.
3: جامعة إقراء لمستقبل أرقى.
4: الجمعيات التعاونية ميدان تتحول فيه أفكار الأسرة إلى مشاريع تعيل أسراً بأكملها. مؤسسة بنيان التنموية، معاً نحول التحديات إلى فرص. حملة التحصيل بإحسان التوعوية. أخي المكلف، الضرائب التي تدفعها للدولة عن نشاطك التجاري أو الصناعي تسهم بدور فعال وأساسي في تشغيل المستشفيات والمراكز الصحية ومراكز الغسيل الكلوي في مختلف المحافظات الحرة، لا سيما مع انقطاع موارد النفط والغاز. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 80,033 أو 800-1313. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
5: قل لي ما هو مجال التشخيص الطبي؟
6: ماراثون طويل وتخطي صعابه يحتاج صبر واصرار.
5: بصف لي المساله عشان افهم.
6: عندك المختبرات الدوليه الحديثه.
5: ما لها؟
6: اولى المختبرات الطبيه في اليمن، الحاصله على شهاده ضمان وضبط الجوده الايزو 9001، والحاصله على المركز الاول كافضل مختبرات بالمواصفات المعياريه للتصنيف على مستوى الجمهوريه اليمنيه وبموجب تقييم وزاره الصحه.
5: وما
6: والحاصله حصريا على الاعتمادية الكندية والبريطانية كمختبرات معتمدة.
5: أوهو.
6: نعم، المختبرات الدولية الحديثة، بصمة إتقان ومشوار ريادة.
7: المختبرات الدولية الحديثة المركز الرئيسي شارع الزبيري أمام المستشفى الجمهوري، وفروعها شارع تعز جوار جولة المرور تقاطع شارع الستين، شارع الكويت أمام مستشفى الكويت، فرع حي الأصبح الشرقي مجمع الشلال التجاري.
8: يقول عن القاهم
9: متواجدين على مدار 24 ساعة.
8: عاي أخرونا
9: بالعكس، سوي فحصك بروح.
8: والنتائج
9: استلمهن عبر الواتساب أو رسائل الاس ام اس.
8: أوهو.
9: المختبرات الدولية الحديثة، بصمة إتقان ومشوار ريادة.
10: هذا خبير ملك التوفير من يوم كان صغير، يعرف كيف يخلي القليل أكثر بكثير. كبر وصار أب قدير، وفي المصاريف ما أقول لكمش محترف تدبير. وحتى في المشاوير موفر خبير. لكن لاحظنا كلامه واستخدامه للتلفون كثير كثير جدا كثير. استغربنا وسألناه وين التوفير يا خبير؟ رد وقال
11: مشترك في باقات يا بلاش فرجي، سرعة وتوفير.
10: للتفاصيل ارسل يا بلاش فرجي 211 مجانا.
3: سبافون، أصالة وتواصل.
12: سام اف ام، والعود احمد.

هذا هو الجهاد. هيدا أعظم من حرب تموز، أنا إحساسي هيك، لأنه عم تقول كلمة حق، كلمة حق. هذا الشعب اليمني شعب مظلوم، شعب غريب، شعب متروك، تجاوز بمظلوميته الشعب الفلسطيني.

نحبك لله يا ابن النبي، نحبك يا سيدا سيدا. إذا لم تكن أنت منا فمن؟

0: سام اف ام وقفة إعلانية.
1: الساعة الآن 10:10 برعاية يمن 4G من الاتصالات اليمنية. مع يمن 4G يمكنك الاتصال من الرقم 10 مجاناً داخل الشبكة الثابتة مع دقائق مجانية إلى الشبكات الأخرى، بالإضافة إلى إنترنت سريع بأقل تكلفة. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
2: سام اف ام والعود احمد.

0: سام اف ام وقفة إعلانية.
1: لأهلنا في محافظة حجة والمديريات المجاورة، يعلن المركز الوطني لعلاج الحروق والتجميل عن إقامة المخيم الجراحي الطبي المجاني لعلاج آثار وتشوهات الحروق والتجميل بالتعاون مع المستشفى الجمهوري بحجة، وذلك خلال الفترة من 22 إلى 28 من سبتمبر 2026 في منطقة الرحضي المعهد المهني سابقاً. تشمل الخدمات المعاينة والفحوصات والعمليات والأدوية وفق التقييم الطبي مجاناً. يقام المخيم برعاية وزير الصحة والبيئة الأستاذ الدكتور علي عبد الكريم شيبان واللواء هلال عبد الصوفي محافظ محافظة حجة. للتسجيل والاستفسار عبر الأرقام 576079 أو 777456956. الخدمات تقدم وفقاً للتقييم والفرز الطبي. معاً نعيد البسمة والأمل. المركز الوطني لعلاج الحروق والتجميل والمركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي.
2: أخي المواطن، تخيل كل حي يملك مخبزاً تعاونياً، مزرعة على السطح، وحاضنة أعمال شبابية. هذا ليس خيالاً بل أهداف الجمعيات التعاونية للسنوات الخمس القادمة. مؤسسة بنيان التنموية، معاً نحول التحديات إلى فرص.
3: توعية جمركية. تقوم مصلحة الضرائب والجمارك بالحفاظ على مستقبل الأجيال القادمة من خلال تطبيق الاتفاقيات الدولية الخاصة بحماية البيئة والحفاظ على الحياة الطبيعية والحد من تلوث الأرض ومصادر المياه بالمواد الكيميائية المحظورة. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 800-1033. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
4: لأنك مميز، سبق فون تحتفل معك بذكرى اشتراكك وأول مكالمة لك، وتعطيك مكالمات مجانية ضمن شبكة سبق فون لمدة 24 ساعة. تكلم على راحتك مع اللي تحب. سبق فون، تفرح معك بكل لحظة. للتفاصيل أرسل كلمة مميز إلى 211 مجاناً.
5: سبق فون، أصالة وتواصل.
6: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد، الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريجي الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي، افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772 أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
7: سام اف ام، والعود احمد.

0: سام اف ام وقفة إعلانية.
1: الأمن الغذائي لا يتحقق بالشعارات بل بخطط الجمعيات التعاونية التي تزرع وتمول وتسوق من البذرة حتى الرف. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص.
2: توعية جمركية. إن الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي ومحاربة الجريمة المنظمة العابرة للحدود مثل جرائم غسيل الأموال وتهريبها ومحاولة الحد من آثارها هو من أولويات مصلحة الضرائب والجمارك. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 800-1033. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
3: قل لي ما هو مجال التشخيص الطبي؟
4: ماراثون طويل وتخطي صعابه يحتاج صبر وإصرار.
3: بصف لي المسألة عشان أفهم.
4: عندك المختبرات الدولية الحديثة.
3: ما لها؟
4: أولى المختبرات الطبية في اليمن، الحاصلة على شهادة ضمان وضبط الجودة الأيزو 9001، والحاصلة على المركز الأول كأفضل مختبرات بالمواصفات المعيارية للتصنيف على مستوى الجمهورية اليمنية وبموجب تقييم وزارة الصحة.
3: وما؟
4: والحاصلة حصرياً على الاعتمادية الكندية والبريطانية كمختبرات معتمدة.
3: أوهو.
4: نعم، المختبرات الدولية الحديثة، بصمة إتقان ومشوار ريادة.
5: المختبرات الدولية الحديثة، المركز الرئيسي شارع الزبيري أمام المستشفى الجمهوري، وفروعها شارع تعز جوار جولة المرور، تقاطع شارع الستين، شارع الكويت أمام مستشفى الكويت، فرع حي الأصبح الشرقي، مجمع الشلال التجاري.
3: يقول عن القاهم
4: متواجدين على مدار 24 ساعة.
3: عيأخرونا.
4: بالعكس، سوي فحصك وروح.
3: والنتائج
4: استلمهن عبر الواتساب أو رسائل الاس ام اس.
3: أوهو.
4: المختبرات الدولية الحديثة، بصمة إتقان ومشوار ريادة.
1: سام اف ام، والعود أحلى.
6: أساسية وكبيرة، بالإضافة إلى أمور أخرى. مثلا نلاحظ عندما حدث موضوع الفتنة الكبرى، حادثة جسر الأئمة ودور الاحتلال وفلول نظام صدام،
7: نعم،
6: واستشهاد أكثر من 1400 مواطن عراقي أثناء ذكرى شهادة الإمام موسى عليه السلام، موسى بن جعفر عليه السلام، كان للشهيد خطاب خاص في هذه المناسبة،
7: نعم،
6: حذر من أن المشروع مشروع فتنة احتلال، يحاول إحداث فتنة بين الطائفة السنية والشيعية من خلال فلول الطاغية وأيضا تنظيم القاعدة.
8: ونحن نعلم بطبيعة الحال يعني

0: الناس بكل ما قدم وكيف نجح فعليا الإعلام المقاومة في ملء الفراغ الذي تركه صوت كان قادرا بخطاب واحد على صناعة حدث إعلامي إقليمي. السيد أزهر الخفاجي مدير قناة الأنوار الثانية الفضائية العراقية، شكرا على حضورك، ويتزاحم المحبون في هذا اليوم ويتسنى لنا جميعا فعليا أن نعطي هذه المناسبة حقها. من جديد أرحب بمولانا الشيخ ناصر. يعني هذه الفعاليات اليوم، هذه المشاركة، البث التلفزيوني المشترك، تخبرنا أكثر عن القنوات التي تشارك اليوم في هذا البث، كمية فعليا المواد التي ستعرض، وثائقيات قدم الكثير في هذا اليوم، فعليا نقول يتزاحم المحبون في هذا اليوم تحديدا. دلالات فعليا هذا النجاح إن شاء الله.
1: المؤسسات الإعلامية المنضوية في اتحاد الإذاعات والتلفزيونات الإسلامية عادة في هذه الذكرى وهذه المرة الثانية تقوم بعملين أساسيين. العمل الأول، تتبادل فيما بينها مجموعة كبيرة من الإنتاجات الإعلامية القصيرة والكثيرة والأفلام الطويلة وبعض الأعمال الإعلامية المتعددة الأشكال والأنواع من خلال بعض المنصات التي توفرها الأمان العام، فيتم تبادل هذه المواد. لذلك قد نرى مادة يمنية في قناة تلفزيونية فلسطينية ومادة فلسطينية موجودة في قناة يمنية، كلها تتناول سماحة السيد والاستشهاد وهذه الشخصية العظيمة، وأيضا معركة أولي البأس فيما بينهم، وهذا عمل متواصل. وأيضا هناك تغطية إخبارية لجميع الأنشطة والفعاليات التي تقام في المنطقة والعالم، وتصل جميعها إلى مركز تبادل الإخباري وإلى وكالة يونيوز في الاتحاد، وهي تعيد نشر كل هذه الأخبار، وبالتالي يمكننا معرفة حجم الاهتمام العالمي بهذه الذكرى من خلال جميع هذه الأمور التي تحصل في البنى التحتية للاتحاد والمؤسسات العضو في الاتحاد. أيضا هناك مجموعة كبيرة من المعلومات والدراسات التي تتناول هذه الشخصية والمعركة وأبعادها ومحبة الناس لها، يمكن للنخب الإعلامية والسياسية والثقافية أن تستفيد أيضا من هذا العمل المشترك من خلال مركز الدراسات التابع للأمانة العامة للاتحاد. هذا الجهد الخلفي الذي يقوم به الاتحاد لمساندة المؤسسات الإعلامية يساندها في القيام بمهامها، فهي تلقائيا كل قناة تقوم بمجموعة كبيرة لديها برمجة متكاملة، وكل مؤسسة إذاعية لديها برمجة متكاملة، وكذلك مؤسسات الفضاء المجازي بتقنية الإعلام الحديث تعمل لفترة 10 أيام تقريبا على وضع هذه الذكرى وإعطائها حقها ومناسبتها وإحضار الناس فيها، وبالتالي ينتجون مجموعة كبيرة من البرامج التي تحدد وفق السياسات المقررة لهذه المناسبة. أيضا لهذه القنوات عمل مشترك، هناك عمل فردي، أما هذا العمل المشترك أيضا ينقسم إلى التشارك في عمليات النقل المباشر للفعاليات المركزية. تحدثنا عن 20 فعالية كبرى في العالم وفي لبنان، فهذه القنوات جميعها ستشترك في طويل، وهو واحد من أشكال بدايات الإحياء، فهو عادة يكون يوم تمهيدي. نحن مقبلون على الذكرى ابتداء من الغد، هذا اليوم التمهيدي تشترك فيه حسب الإخوة الأعزاء والأخوات العزيزات المنظمين لهذا اليوم قرابة 40 مؤسسة إعلامية تلفزيونية وإذاعية مشاركة الآن في هذا البث، سواء كان بث كلي على طيلة اليوم أو بث جزئي. سيتخلله مجموعة كبيرة من اللقاءات والأحاديث والتقارير ومجموعات محتوى مختلف متنوع، أنتم أدرى وأقدر مني للحديث عنه. هذا اليوم له هدف واضح، هو الإعلان وإدخال الجمهور في المنطقة العربية والإسلامية ولبنان بأن الذكرى بدأت، وأن على الجميع أن يستعد إلى المساهمة في هذه الذكرى، ودائما نحن نسعى إلى علاقة تفاعلية مع الجمهور. هذه الذكرى ليست فقط مؤسسات إعلامية ترسل رسالة إعلامية والمتلقي يتلقاها، نحن دعوتنا الدائمة إلى مشاركة الجمهور بمحبته لسماحة السيد. يمكن أن يعمل أكثر بكثير مما يمكن أن تفعله المؤسسات الإعلامية، أولا بالحديث عن الذكرى، وهذا يبدأ من خلال مفهوم جهاد التبيين، أن على كل مرء منا وعلى كل شخص منا مسؤولية خاصة في موضوع التبيين، وفق نظرية السيد الشهيد ووفق تعاليم سماحة سيد حسن، أنه لدينا مسؤولية، وهي مسؤولية إعلامية بالدرجة الأولى، أن نكون مبينين خلال هذه الفترة للرأي العام كل ما أحيط بالاستشهاد والتضحية الكبرى التي قدمت في هذا السياق. وفي نفس الوقت إذا أذنت لي آخر فكرة في هذا الموضوع، واحد من أهم الأمور المشتركة بين الناس هو محبة سماحة السيد للناس ومحبة الناس لسماحة السيد. وقد لفتني الآية القرآنية في كلام الأخ العزيز حش حمزي أثناء تلاوته القرآن الكريم، عبارة يقول فيها نص القرآني: إن الله يحب الصابرين. الصبر هو تكليف في نهاية الأمر، صح، نتيجته محبة الله. وإذا كان هذا الفعل نتيجته محبة الله فهذا أمر يغني عن الدنيا وما فيها، وهو مجلبة لكل الخير ومجلبة لكل الحسنات التي يمكن أن يكتسبها الإنسان وحتى لمنافع الدنيا. فالصبر ممدوح في قيمنا وفي ثقافتنا. وأنا في هذه اللحظة أمام التحديات التي نعيشها في الوضع الراهن، وأمام المسؤوليات الكبرى الملقاة على عاتق دول وفصائل محور المقاومة تحديدا والمجتمعات التي أنشأت هذه المقاومات، أكثر ما ندعوها في هذه الذكرى إلى أمرين أساسيين: إلى الصبر والثبات، وتبيان هذا الصبر والثبات وجعله أساس وهو ديدنهم كذلك، والأمر الثاني إلى التمسك بالأمل وعدم اليأس، لأننا لا يمكن أن نيأس أبدا على الإطلاق، لأن رحمة الله ستأتي، وأن هذه الأزمة الحالية التي تمر بها الأمة ومجتمعاتنا حتما سيكون لها مخرج بإذنه تعالى، بحضور قادتنا أو بغيابهم عن أعيننا فهم حاضرين معنا في كل شيء. وأتمنى من الله سبحانه وتعالى في هذه الذكرى أن يمنحها بعضا من محبته، وأن يسهم في تبريد قلوب الناس بفقد سماحة السيد، وأن يعرفوا أكثر من خلال هذه المحبة عمق هذه الشخصية الإلهية الكبيرة جدا.
2: ما أضيق العيش لولا فسحة الأمل التي في وجداننا وعقيدتنا، هي بوعد الله للمستضعفين في الأرض. شيخنا العزيز، كنت أسألك، بدك تحدثت عن الناس وشريحة الناس، عن موضوع الجيل الجديد الذي لم يعرف جيدا أو ربما شاهد سماحة السيد، لم يتسنى له الحضور بين يديه في مختلف الفعاليات كما حال جيلكم وأيضا الأجيال اللي لحقت هذا الشرف، وتحديدا عبر موضوع السوشيال ميديا، الحضور على السوشيال ميديا وأهمية. ولكن اسمح لي أن ننتقل مجددا للأستاذ جمال زهران، رئيس الجمعية العربية للعلوم السياسية في مصر. عظم الله أجرك من جديد أستاذ جمال، ويعطيك ألف عافية. كنت أريد أن أسألك عن، بحكم عملك كباحث سياسي، كمطلع على أحداث المنطقة، كمطلع على هذه الشخصية وأنت واكبتها من خلال الأخبار أو حتى من خلال المواضيع والقضايا السياسية، عن حضوره في الوعي السياسي العربي ربما لمصر في وجدان هذا السيد، في قلب هذا السيد مكانة كبيرة كان تحدث عنها في أكثر من خطاب. ولكن أريد أن أسمع منك، يعني السيد كشخصية، كظاهرة تجاوزت لبنان، وصلت إلى قلوب مئات آلاف أو ملايين من الأحرار حول العالم. تفضل.
3: أولا بسم الله الرحمن الرحيم. الحياة طبعا يعني قلبي يعتصر ألما على فقدان هذا الرجل الرمز الكبير وشهيد شهداء الأمة العربية والإسلامية في سبيل الحق وفي سبيل القضية الفلسطينية وفي سبيل تحرير بيت المقدس وعلى طريق القدس. فقدنا شخصية كبيرة وقامة كبيرة نعتز بها ويعتز بها كل أحرار العالم والمقاومين في العالم كله. وكان يوما عصيبا يوم أن سمعنا بخبر

نحن على طول منقول المهم أن تلحق الهدف وتعطل الهدف وأن تهزم العدو وتفشل العدو من خلال منعه من تحقيق هدفه.

0: يعني في الوقت الذي شغل فيه مكانة كبيرة في القلوب، إلا أنه أصبح المكان الذي كان يمثله شاغلا لبعض الوقت، ولكنه احتل مكانا في التاريخ، تاريخ الأحرار العالم والتاريخ الإنساني، لأنه كان إنسانا، كان مقاوما، كان صاحب رؤية، كان يعني استراتيجي بالدرجة الأولى، كان يدير دولة كبيرة،
1: نعم أستاذ جمال،
0: كان يدير مجتمع كبير.
1: عن مصر في دقيقة، حدثني عن مصر في قلب هذا الرجل.
0: نعم
1: أم
0: أنا
1: الدنيا،
0: أسمع.
1: حدثني في دقيقة واحدة بعد إذنك، حدثني عن مصر في قلب هذا الرجل. مصر أم الدنيا.
0: هو في الحقيقة طبعا بالنسبة لمصر كان سماحة السيد له طلة كبيرة. أنا أذكر وأنا نائب في البرلمان في 2006، من 2005 ل 2010، فكانت حرب تموز في 2006، كان كل شوارع مصر كلها وكل بيوت مصر بترفع صور سماحة السيد حسن نصر الله، ولا تدخل بيتا يعني قريبا أو بعيدا إلا كنت ترى فيها صور السيد حسن نصر الله على جدران العمارات وجدران الشقق وفي داخل الشقق السكنية والأماكن العامة. ف2006 كان من أقصى فاصلة بين المصريين وبين سماحة السيد حسن نصر الله، لأن المصريين لا يقبلوا ظلما ولا يقبلوا إلا العدل، وهم دائما طموحون على العدل، ورأوا في سماحة السيد القيمة والقامة والعدل والنظام والمقاومة، ومتحمل 33 يوم عدوان صهيوني كبير على لبنان وكل أنحاء لبنان وعلى بيروت، وتحملوا لدرجة إن عارف الموقع مثلا قناة المنار تم تدميرها بالكامل بقنابل سميت انذاك القنابل الذكيه، ومع ذلك استمرت النهار لانه غيرها من القنوات التي كانت في ذلك الوقت المقاومه. فانا احيي السيد حسن نصر الله في ذكراه، وموقعي كنائب

0: تتجاوب معه بعض الوقت.
1: نعم
0: لم التقي بسماحة السيد حسن نصر الله شخصيا، ولكنني التقيت به في مكان في احتفال عام في بيروت في إحدى المرات من سنوات طويلة،
1: نعم
0: وكنت على جدول مقابلاته، ولكن ما التقيت
1: جمال طبعا نحيي هذه المشاعر الخالصة والوفية، وفعلا يعني الوقت لا يتسع أبدا للحديث عن كامل شعورنا. نحن نشكركم جزيل الشكر على هذه المشاركة الطيبة، والكلمة الأخيرة للشيخ ناصر. يعني بوركت هذه الجهود فعليا شيخ ناصر التي تقام العام الأول واليوم في العام الثاني، ستستمر مثل هذه الفعاليات إن شاء الله في الأعوام المقبلة. الكلمة الأخيرة لكم.
2: هي بضع كلمات.
1: نعم.
2: الكلمة الأولى أنه مهما فعلنا فنحن لا نفي حق هؤلاء الشهداء علينا،
1: نعم،
2: وخصوصا سماحة الشهيد الأسمى سماحة السيد حسن. النقطة الثانية، ولابد من توجيه الشكر لكم على هذا الجهد المبارك الطيب، وأيضا لجميع القنوات والمؤسسات الإعلامية المشاركة في هذا اليوم جزئيا أو كليا، وللإعلاميين الذين يتعبون لأجل هذه القضية. وهنا يستحضرني أن أوجه التحية لشهداء الإعلام في كل فصائل المقاومة ومحور المقاومة والمؤسسات الإعلامية التي تدافع عن المقاومة، وإلى كل إعلامي وكاتب ومثقف حر في هذا العالم أيد هذه المقاومة ودافع عنها. لهم جميعا التحية والشكر والامتنان. النقطة الثالثة هي لجمهورنا ومجتمعنا. هناك هذه اللحظة هي لحظة أليمة، والاستذكار والذكرى فيها ذكرى موجعة، فبالمقدار التي ستحضر فيه هذه المشاعر السلبية يحضر بنفس اللحظة الموقف المطلوب منا جميعا. وأحد أهم المواقف المطلوبة منا في هذه اللحظة هو الثبات على هذا الخط وعلى هذا النهج، واستلهام معاني القوة والعزة والكرامة والثقة بالله والثقة بأنفسنا بأن النصر قادم حتما. وهؤلاء الناس عليهم أن يفكروا في الموقف أكثر من التفكير والوقوف عند المشاعر. المشاعر مهمة، دافع قوي، تعبير نفسي محترم ولائق، ولكن في نفس اللحظة يجب التفكير في هذا الموقف،
3: ثبات على الموقف،
2: هو هذا المطلوب خلال هذه اللحظة. وكيف يمكن إذا كان هذا العدو من خلال سياساته الأمنية والعسكرية في حروبه في المنطقة منذ الطوفان إلى الآن، نحن فقدنا أعز قادتنا بدءا من الإمام الشهيد ومرورا بسيد شهداء الأمة وبسيد الهاشمي وكثير من شهداء وقادة فصائل المقاومة في المنطقة، لأنه كان نهجا متعمدا من قبل هذه الطغمة الفاسدة والمفسدة في الأرض. أتحدث عن الصهاينة واليهود، وهم ديدنهم قتل الأنبياء، وقادتنا كانوا على طريق الأنبياء. فنحن إذا فقدنا هؤلاء القادة هذا لا يعني أنها نهاية الطريق، بل التحاق هذه النخبة بطريق الأنبياء، وعلى الناس أن تبقى في التزامها على مبادئ الأنبياء وأكثر ولاء للقادة الحاليين والجدد الذين سيكملون هذه الطريقة. وهو هذا الموقف المطلوب في هذه الذكرى السنوية الثانية وفي بعدها من السنوات الأخرى.
1: كل الشكر لكم وتحية لهذه الجهود، وما لم نقله للشهيد الأقدس هو حديث يطول بيننا وبينه أبعد من الكلام وأبعد من هذه التغطيات، وخير ما يمكن أن نقدمه لروحي الكريمة هي آيات بينات من القرآن الكريم. في ختام هذه الفقرة، بعد الشكر الجزيل المنسق الإعلامي لإحياء ذكرى السيدين ووكيل الأمين العام لاتحاد الإذاعات والتلفزيونات الإسلامية الشيخ ناصر الأخضر.
2: شكرا لكم الأخ العزيز الحاج حمزة.
1: تفضل.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ وَكَانَ اللَّهُ قَوِيًّا عَزِيزًا صَدَقَ اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ.
1: صمت.
2: طيب الله أنفاسكم، وبين الكلام والكلام تبقى للقصيدة مساحة لا يبلغها الحديث. نتوقف وإياكم الآن مشاهدينا الكرام لمتابعة هذه القصيدة للشهيد الحاج يحيى حدرج، والتي تحمل عنوان خاتمة الأحزان.
3: بعد أن نستشهد، بعد أن نقتل، هناك من يجب أن يحمل صوت دمائنا إلى الأمة، إلى هذا الجيل، إلى كل الأجيال، إلى يوم القيامة.

0: الجديد في هذا في هذه التغطية المميزة والخاصة في الذكرى السنوية الثانية لاستشهاد سيد الأمة واستشهاد السيد هاشم صفي الدين. مشاهدينا، هناك غياب يشبه الغياب وهناك غياب لا يشبهه شيء، غياب لا تحصيه الأيام فعليا ولا يعني السنوات تعطيه حقه فعليا ولا تستطيع المسافات أن تحجبه. أمان، وما زالت هناك وجوه تلتفت حين يذكر اسمه وقلوب تخفق أو تخفق حين يسمع صوته وذاكرة تحتفظ بتفاصيله كما لو أن الرحيل كان بالأمس. عمان على رجل غاب عن العين لكنه في وجدان من أحبه لم يغب عن القلب، رجل لم يكن حضوره محصورا في مكان واحد ولا صوته أسيرا لمنبر ولا حكايته ابنة جغرافيا واحدة.
1: قائد من جنوب لبنان، لكن الجنوب لم يكن آخر حدوده، كان من لبنان لكن لبنان لم يكن كل حكايته، كانت فلسطين حاضرة في قلب خطابه، وكانت غزة بما حملته من حصار وحرب ومآس واحدة من أكثر القضايا حضورا في كلماته وفي مواقفه حتى رحل على طريقها من غزة إلى العراق واليمن. اتسعت الخريطة التي ارتبط بها اسمه في الوجدان السياسي والشعبي، لم تعد حكايته بالنسبة إلى محبيه حكاية قائد في بلد واحد، بل هي حكاية رجل ارتبط اسمه بقضايا عابرة للحدود وبفلسطين التي ظل يضعها في صدارة خطابه، وبقي حاضرا في مدن وبلدان بعيدة عن لبنان، عن بغداد، عن صنعاء، عن إيران، عن تونس، عن المغرب، عن مصر، وعن كل حر في هذه البقعة الأرضية.
0: نرحب مشاهدينا للغاية ولتسليط الضوء على هذه الشخصية والمتابعة في هذا اليوم بضيفين عزيزين معنا، الوزير السابق الأستاذ يعقوب الصراف، أهلا وسهلا فيك.
2: أهلا فيكم.
0: وأيضا الدكتور محسن صالح ورئيس الرابطة الدولية للخبراء والمحللين السياسيين، أهلا وسهلا فيك دكتور محسن، يعطيكم ألف عافية. بلش من عندك دكتور يعقوب.
1: يعني فعليا يصعب الحديث اليوم، وبدنا نخرج من السياسة لنضوي على الروح اللي كانت حاضرة. معالي الوزير، علاقتكم بالسيد ما كانت علاقة سياسة بقائد سياسي، هذا حتما فعليا. متى تحول اسم السيد حسن نصر الله بالنسبة إلى يعقوب الصراف كما تحب أن تقول من شخصية سياسية إلى علاقة وجدانية حقيقية؟
2: أول شيء ما بدي أذكر، ما بحب أذكر كلمة غياب، لأنه الغياب مثل ما نفهمه هو غياب حسي، ما عم شوفه أو ما عم بسمعه أو ما عم شهدائنا بالأساس إذا نحن مؤمنين أحياء. أنا بالذات لا أعتبر غياب سماحة السيد الجسدي غياب. ما فيني أنسى أول لقاء معه، وقتها اكتشفت أنه هذا الإنسان يتخطى السياسة بفقه وبروحانية وبمحبة، ولمست وقتها أنه السياسة تدخل ثانويا وقت اللي بتكون بمجلس هيك قامي، بتذكرني بفكرة العشق. أنا لا أرى المعشوق، وهذا لا يخفف من أهمية عشقي لهذا المعشوق. المعشوق قد يكون ربنا سبحانه وتعالى، وهذا أساس وجوهر حتى صح. بالصوفية
3: واجب الوجود.
2: قد يكون الحبيب وقد يكون إنسان ما بدي أقول اصطفى مصطفى من الله تمن نرفع من مرتبته، ولكن أنا مقتنع أنه هذا الإنسان منعم عليه منعم عليه بالتزامه بعقيدته، بالتزامه بدينه، بالتزامه بخطه، التزامه بهدفه، التزامه بالسياسة اللي برأيي من آخر ميزات لسمحت السيد. وبعترف لكم أنه كل يوم كل يوم بصلاتي هو يلازمني أو أنا ألازمه، يعني
3: إن شاء الله يكون شفيعنا فعلا بالآخر.
2: أنا ما كنت عارف أنه عند الشيعة في فكرة الشفاعة، وفعلا عند المسيحية الشفاعة أساس. نتشفع بهدول الأشخاص المنعم عليهم مشان يتدخلوا لدى المعشوق الأكبر لحماية أنفسنا ولحماية عقولنا وحماية قلوبنا وحماية عائلاتنا وحماية روحنا،
3: حتى يكونوا حدنا ونوصل لل...
2: هني حدنا. هون الـ الـ الـ الـ المفارقة أنه نحن أنا إنسان، ووقت اللي بفكر أنه سبحان الله ربنا عنا بنقول ضابط الكل، هو يضبط كل شعر وكل حركة وكل
3: مدبر الأمور.
2: وقت اللي بعرف أنه في إلى جنبه شخص بيعرفني شخصيا أو أنا بعرفه شخصيا، حكما ارتاح أكثر بالشفاعة على بالوساطة.
3: حلو الفكرة جدا. اعتبرت بأنه السياسة هي أنه تتعرف على سمحة السيد، السياسة هي أقل شيء في صفات كتير قبلها. وبدي أرجع عند الدكتور محسن، أرجع السياسة مجددا في هذا الرجل وشخصية هذا القائد. التحول إلى ظاهرة إقليمية ودولية أيضا في بعض المحلات، يعني كبار القادة ذكروا كانوا يعملوا له حساب، كانوا يعطوا أرصدة فيه، كانت تدرس تجربة هذه الحركة التي يقودها عن هذه الشخصية وهذا التحول.
4: بسم الله الذي تفضل به معالي الوزير هو الروح، روح السيد التي هي يعني جزء من الروح الإلهية. بالتالي السياسة هي جزء من هذه الروح، لأنه في نهاية المطاف الظلم ليس فقط سياسة وهو سياسة، الاحتلال ليس فقط سياسة وهو سياسة، هو روحيات.
3: روحية السيد هي الروحية النبوية الإلهية التي تريد من خلال تكوينها الإلهي أن تنشر قيم الحق والعدالة في المجتمعات، وبالتالي هو كان موهوبا في هذا المجال كخليفة لله على الأرض، وبالتالي استطاع فعليا أن يجسد هذا الأمر ويعيد إحياء الروح لكي تقترب من السماء أكثر ومن قيم الحق والعدالة أكثر. في القضايا الفلسطينية، قضية المقدسات وأقدس الأقداس هو الإنسان، وبالتالي هذا الإنسان الذي هو السيد المقدس السيد حسن نصر الله والسيد الهاشمي وكل القادة الذين عرفوا جوهر الجهاد والشهادة، لأن الجهاد مرتبط بالشهادة، أن أشهد على نفسي أن أكون مجاهدا، أن أشهد على المجتمع أن أكون مجاهدا، أن أكون في المجتمع أن أكون مجاهدا ومقاوما. لذلك
5: الواقع أكل في الواقع.
3: هذا شغلت فيه يعني عرفت أنا سأل عن السياسي خلاص.
5: أنا ساعتين كإلى
2: السياسة. كنا ضيوف سياسيين.
5: ساعتين كإلى السياسة بلحظة بأقل من دقيقة. لذلك سمعت السيد عظمته أنه استطاع أن ينقل الإنسان العربي والمسلم أننا نستطيع نقدر بعد أن فشلت كل السياسات من الأنظمة ومن الشعوب ومن التنظيمات ومن الأفكار. وبالتالي منذ عام 93 وصولا إلى 96 إلى الانتصار كانت أحداث هائلة تنقل الروح إلى مكان آخر من حالة الانكسار والهزيمة إلى حالة الفرح والهزيمة.

0: يكون هناك قائد عربي يستعيد له الهيبة والقوة والقدرة والمواجهة ويستطيع أن ينقله من حال إلى حال.
1: نعم.
0: هذا الحال استطاع سماحة السيد أن يجسده بكل ما للكلمة من معنى ويتفوق فيه على كل القيادات
1: رؤساء
0: وقادة أحزاب وقادة المفاوضة، وبالتالي أن يجعل نموذجا جديدا في كاريزما اللي بيسموها كاريزما هي أكثر من كاريزما
2: حاضرا بين الناس للغاية حتى الحديث يحلو.
0: هذا الصورة اليمنية
2: مروعة اليمن جنان مين معنا هلا؟
3: معنا الأستاذ علي الديلمي عضو المكتب السياسي لأنصار الله ينضم إلينا الآن، ولو كان فعليا الوقت لا يتسع أبدا لكل الحديث عن عمق هذا الحب. بدي أحييك أستاذ علي.
4: أهلا وسهلا بكم، حياكم الله
3: أستاذ علي. يعني عسى فعليا أن نحاول ولو بدقيقتين أن نعبر عن الوفاء اليمني للشهيد الأقدس وعن العلاقة التي كانت تجمع الشهيد بأنصار الله تحديدا. هل كانت علاقة سياسية بين حليفين أم كان ما هو أعمق من السياسة؟
4: كما تكرم الضيفين، أولا شكرا على هذه الاستضافة، ثانيا من المهم جدا أن نعود إلى التاريخ. لدينا يعني عام 1948 كانت هزيمة كبرى لمجموعة كبيرة من الدول، ثم في 93 كان هناك انتصار رمضان، لكن للأسف أعجبه باتفاقية، تلك الاتفاقية كانت أيضا ترسم مزيدا من الهزائم داخل العرب، ثم بعد ذلك تكالت الهزائم على العرب حتى قدم ما سمي بالمبادرة العربية، وكان حينها ياسر عرفات محجوز ورفض أن يذهب للقمة العربية، فكان العالم العربي يعيش الهزائم تلو الهزائم والانكسار، بالإضافة إلى المعاناة في فلسطين، اعتقالات، اختطافات، قتل، تقطيع الأراضي، جدران عازلة، كانت أوضاع خطيرة للغاية، وكانت اليمن هي جزء من هذا العالم العربي والإسلامي الذي يعاني حالة انفصام وحالة انهزام وحالة انكسار، وكانوا يحتاجون إلى قائد وإلى رمز وإلى نموذج. هذا النموذج يفعل فعله ويعمل تأثيره على الأمة، وظهر السيد حسن نصر الله شهيد الإسلام والإنسانية، وكان له الدور الكبير في رفع معنويات كل شاب وكل شخص يتوب.

أننا لا يمكن بأي حال من الأحوال أن ننسى شهيد الإسلام والإنسانية، سواء على كافة القضايا الإسلامية والعربية، ولا ما يخصنا في القضية اليمنية، ولا ننسى أن كلماته ما زالت

0: كان
1: نعم.
0: له دور كبير، كان
1: أستاذ علي
0: عبقري، كان المخطط، كان
1: نعم أستاذ
0: المسجل،
1: علي يعني
0: كان الذي أيضا يهزم الكيان
1: نعم
0: الصهيوني في عقر داره من خلال خطاباته، كان يهزمهم قبل أن تبدأ المعركة من خلال
1: نعم أستاذ علي
0: خطاباته.
1: يعني كما تنقل الآن، كما تنقل الآن أستاذ علي محبة اليمن واليمنيين
0: المواقف
1: هل تسمعوني استاذ علي؟
0: يعني ما زلنا نتذكرها
1: نعم.
0: للشهيد القائد السيد حسن نصر الله
1: نعم.
0: فبالتأكيد أننا له وجدان
2: نعم.
0: كبير ومشاعر كبيرة وأحزاننا مستمرة
1: طيب.
0: وآلامنا مستمرة لكن بالتأكيد أن كل
1: يعني
0: ما مر به
1: كنا نريد فعلا هذه الإطلالة منك عن محبة اليمن واليمنيين لهذه الشخصية، وأنا أيضا أبادلك وأقول لك بأننا تعرفنا أكثر على اليمن، أحببنا اليمن أكثر من عيون سماحة السيد ومن عيون هذا الخط السياسي وهذه المقاومة. عودة إلى ضيوفي الأعزاء مجددا أستاذ يعقوب، يعني كنا عم نحكي عن هذا الرجل، معرفتك القريبة منه على المستوى الشخصي، وتحدثت عن لفتتني صراحة العبارة ودي أرجع عيدها، أنه حين يتحدث عن سماحة السيد السياسي تتحدث عن درجة ثانية أو ثالثة، يجب أن تتعرف أكثر على سماحة السيد الشخص والإنسان، كنت قريبا منه بشكل شخصي، هيك ربما بعض الذكريات أو أكثر ذكرى حاضرة ببالك من هذه العلاقة.
3: أول شيء يجب أن أعترف
1: ترك الأثر عندك.
3: قابلته عشرات المرات ولا مرة حكينا سياسي. توصل
2: يعني من نغبطه فعليا.
1: بعد بدي أقول له مغبط.
3: بيستقبلك ببسمة ترتاح، بجلسك بضيفك وبيحكي أكثر بكثير، ما بدي أقول ما ورائيات بس إيه، إيمان وصلاة وعبادة اللي علقني فيه أكثر. أنتوا بتحكوا بالجهاد الأكبر وجهاد الأصغر، وبنحكي بتحرير الأرض وتحرير الإنسان، بالمقابل الدرس اللي عطاني اياه هو تحرير نفسي، تحرير نفسي من الخوف، تحرير نفسي من الشك، تحرير نفسي من الظلم، تحرير نفسي من الاستسلام، لانه الانتصار يبدا مثل الجهاد الاكبر وقت اللي انا بنتصر على شكوكي، بنتصر على مخاوفي وبقول نعم الحق عن يد هذا الإنسان سوف يغلب. وقت بنقول حزب الله هم الغالبون، منهم الغالبون بالسواعد فقط، منهم الغالبون بالحروب فقط. بدي أرجع هيك بين هيدلين وقت اللي بيقول اليمن من العرب، ضيفكم بقول له لا بالمقلوب، العرب من اليمن، الحضارة والثقافة والعشق الأرض والالتزام بالمبادئ والالتزام بالحق حتى الحياة المدنية بلشت باليمن. العرب نحن منهم، كنا رحل، حتى نحن المشرق نحن زوار، نحن لاجئين مرين بالزمن،
1: بضع مئات سنين بس
3: مرين حتى بالحياة. سمعت السيد مر على هذه الأرض، مر بحياتي، مر بحياتكم، بس أصبح مقيم، أصبح مقيم بوجوده. وفعلا بتقلي شو التجربة؟ الأمان والسلام اللي بتحس وقت اللي بتدخل على مجلسه، كأنه في هالي، ما عليك شخص
1: تشعر به،
3: هالي بالمكان، يوجد طاقة، يوجد نعمة، يوجد بركة. وفعلا بسمته، ايده ايده وقت اللي بيمدها بتحس الكرم، واللي منه قاعد معه وبدعي لمحبيه يطلعوا بايده. ايده غريبه، ربنا بيخلق جمال، عيون حلوه، وش حلو، ما حدا بينتبه على الايد. والايد الايد هي جوهر بايماننا
1: فعلا.
3: نحن بنقول ليش بنقول المسيح؟ لان ربنا مسحه وقت بيقول بمسح الدمع، ما لاني عم ببكي، لانه بايدي بلمس، بشيل الالم بايدي. وايده كانت جميلة ومداوية.
1: استاذ يعقوب، وذكرتني أيضا مشهد بعض المشاهد اللي شفناه من مرافقيه سمحت السيد حينما يقبلونه في يعني باطن كفيه.
3: أحسنت.
1: أنا لفتتني أنه والله فلان ليش قبلوا في باطن كفيه، هي إلا بعد يعني،
3: لأنه في العمق، في الروح، في كل شيء، بقلب إيدك. وإذا بتنتبه من برا إيدك فيها شعر وخشني وهيك، ومن جوا
1: نعم
3: في بحر من المحبة والطاقة والروحية. وفعلا وقت نقول مسحة الرسول، وقت اللي بيتوفى بيستشهد حدا عنا بيكون ايدين مفتوحين، بنمسحه بنقول له خذ السلام، خذ السلام. وشوف الصفة اليوم بالصور تبعونكم اللي حاطينها ورانا، بتشوف ايده مبين بالصورة قد وشه المنير، وهذا يثبت انه عنده جمال. كثير قليل بنقول والله هاي ايده حلوة، هو ايده بركة.
2: بدنا نذهب كمان، يعني الحب فعليا عم يخدنا لكل البلدان اللي هي استقطبت هذه الروح. لما نحكي عن السيد بنقول الروح اللي هو ابعد من الشخص، وبدنا نذهب الى تونس بعيدا عن الجغرافيا التي عاش فيها السيد الاقدس والتي عاش منها ايضا معاركه الحقيقيه. كان قريبا من قضيه جعلها في قلب مشروعه حتى استشهاده، هي فلسطين. كيف فعليا حضر هذا الرجل في المغرب العربي، وكيف فعليا كان حضوره عابر للمشرق وحدوده؟ بدي رحب بالاستاذ زهير مخلوف، وهو نائب تونسي سابق من تونس يشاركنا. استاذ زهير بدي احييك، بدي بارك هالنهار وبدي اعزيك ايضا. استاذ زهير عم تسمعنا؟
4: الصوت متقطع. صباح الأنوار، صباح الخيرات، الصوت متقطع.
2: نعم، لك الهواء للحديث عن الشهيد الأقدس. صدى الخطاب الذي كان يصل إلى تونس والمغرب العربي. سؤالي بسيط، كيف تفسر أن رجلا من بيئة لبنانية استطاع أن يتجاوز المذهب والجغرافيا ويخاطب شارعا عربيا بعيدا عنه آلاف الكيلومترات؟ لك الهواء أستاذ زهير، تفضل.
4: ما استمعت للسؤال، ما سمعت ولا كلمة.
2: نعم.
4: شوي مقطع.
2: الآن تسمعني؟ الآن تسمعني؟ تفضل. أستاذ زهير الآن تسمعني؟ يبدو في مشكلة، متأكد من الاتصال ونبقى مع ضيوفنا. بدي يعني اتحدث ايضا دكتور محسن، ما في يقول بعيدا عن العاطفة، اتفقنا جميعا بحضور السيد مع العاطفة. بدي اسأل فعليا، ظاهرة سياسية تجاوزت حجم لبنان وحدود لبنان، واليوم فعليا هالعبارة اللي قرأناها جميعا اشتقنا لك، ما قدروا يختصروا فعليا لا غياب السيد ولا حضور السيد بمعجم، بأحرف، بأبجدية تقول نحن بهالهم.
5: لا شك أن السيد رضوان الله تعالى عليه وهو السيد نقل الإنسان من الشك إلى اليقين أنه هو موجود. اليقين أصبح السيد، الأفكار التي حملها السيد، الجهاد الذي حملها السيد، الانتصارات اللي حملها، هذا اليقين المعرفي. هو قال بأحد الجلسات أنه هو لم يكن لديه شك معرفي على الإطلاق، كان يعرف من أين وإلى أين. وبالتالي الإنسان العربي والمسلم وفي كل مكان، كل أحضان العالم، هو لم يكن شخصية لبنانية أو عربية أو جنوبية، هو كان شخصية عالمية، لأنه كان يفكر بالإنسان أكثر من تفكيره بمنطقة جغرافية محصورة. ولذلك كانت فلسطين كأرض مقدسة وكشعب مظلوم يعني له الكثير، وكذلك كانت تعني له كل بلدان أمريكا اللاتينية، وتعنيه اليمن، اليمن العزيز والحكيم والتاريخ والحضارة، وتعنيه الجمهورية الإسلامية، إيران بقيادتها، بقيادة الإمام الخميني، بقيادة السيد الخامنئي رضوان الله تعالى عليهم. هذه الشخصية الفريدة في التاريخ العربي الآن للآن من حيث الوعي والعلم والقدرة وإدراك القضايا ووضع الناس في القضايا، يعني نقل الناس إلى القضية. يعني ليش كانوا يهتموا بخطاباته؟ لأنه كان عندهم أسئلة يجيب عن هذه الأسئلة خطابات سماعة السيد، يعني نقل الإنسان إلى حالة المعرفة، المعرفة بالواقع بكل شفافية وبكل صراحة لم يعتدوها. هم وجدوا اليقين ووجدوا كل ما يمكن أن يؤدي إلى حب هذه الشخصية التي أصبحت جزء من كل قلب ومعرفة من كل عقل. وبالتالي انتقلت من أن تكون مسألة في المجهول إلى منطقة عالمة عارفة تستطيع أن تقول أنها موجودة في هذا التاريخ. ولذلك صنع التاريخ اليقيني المعرفي لهؤلاء الناس ونقلهم إلى حالة الانتصار. ولذلك عندما يتحدث الأعداء عن أنه كان محور المحور، كان عقل العقول، كان قلب القلوب، كان كل ما يمكن أن تفكر فيه، معنى ذلك أن هذه الشخصية هي التي حوت، الشخصية الفريدة التي حوت الحب والكرامة والتكريم وحب الرؤية، أنه أنت تشوفه تمسط. يعني
6: التقيت التوية
2: كان بمحلة
6: بوقتها كمان.
5: إذا تذكر في ذلك العشاء الذي استمر حتى بعد
6: منتصف الليل. العشاء مش عم بسألك كيف في العشاء بطبيعة الحال؟
5: كان في نقاش وكان في حديث من سماحة السيد عن كل، عن قضايا العلم وقضايا السياسة وقضايا الجغرافيا وقضايا الجيوسياسية وقضايا المسلمين وقضايا العالم ككل.
6: هذا متوقع. وهون في سؤال من وحي، يعني توصيفك لرئيس الرابطة الدولية لخبراء المحللين السياسيين، كيف كان رضاع المحللين السياسيين؟
5: اليوم أهم بدك تنهني إلى هو خطابه في مؤتمر
6: الأول،
5: مؤتمرنا الأول الذي عقد 23 أذار 23.
6: كيف كان يرى المهمة
5: المهم أن

0: أنتم وقادة الميدان واحد، وبالتالي الخبراء والمحللين السياسيين فعليا. وفي تلك الجلسة أيضا تحدث عن مسألة المعركة الكبرى والتحضير لها والتجهيز لها، وبالتالي
1: حكيت عن
0: 2023 في 23 هلال نتحدث في آذار 2023.
2: ربما كان اللقاء الأخير دكتور محسن،
0: ما كان اللقاء الأخير، ولكن لم يكن بهذا يعني بهذا خلينا نقول طويل، أو إنه هذا اللقاء قعد ساعتين ونص وقت اللي حكى مع الرابطة ومع أعضاء الرابطة، وبالتالي كانت يعني الرابطة بكل أطيافها، والرابطة هي دولية يعني موجودة في كل البلدان العربية والإسلامية، كان كثير في حالة أعود للانتقال من حالة الاضطراب اليقيني إلى حالة اليقين مع سماحة السيد، وبالتالي أصبحت المسؤولية مضاعفة. من هنا وجود سماحة السيد رضوان الله تعالى عليه عن جد بعث في الأمة روح جديدة، والانتصار بالسيد أصبح قريبا، لأنه شكل المنعطف الأساسي لهذه الأمة، المصري والأردني والفلسطيني واللبناني والسوري والعراقي وكل البلدان العربية واليمني. بالأمس عجبني يعني كثير محمد بخيت من اليمن عندما قال إنه ما كان في أنصار الله لولا سيد نصر الله.
2: لما تحدثنا عن اليمن بدنا نروح لليمن للقاضي عبد اللطيف الفران الذي يشاركنا من اليمن. بدي حييك سيادة القاضي، أهلا بك.
3: حياكم الله. حياكم الله. أهلا وسهلا بكم.
2: أهلا بكم سيادة القاضي. يعني اليمنيون لم يعرفوا الشهيد الأقدس السيد حسن نصر الله من بعيد. في أصعب سنوات الحرب كان صوته حاضر بالدفاع عن اليمن. بدنا نتحدث عن هذه العلاقة، ماذا صنع ذلك الموقف بعلاقة اليمنيين به، وفعليا قد كنا عم نتحدث عن الشهيد الأقدس اللي هو يحمل الجنسية اللبنانية ولكن أيضا حمل الهوية والهم اليمني على عاتقه.
3: نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. أشكركم أولا على كرم هذه الاستضافة، وأشكركم أيضا ثانيا على أن تكون هذه الاستضافة متعلقة بالحديث عن شهيد الإنسانية السيد الأمين حسن نصر الله رضوان الله تعالى عليه. وفيما يتعلق بالرد على سؤالك، في الحقيقة أننا نقف فعلا أمام شخصية استثنائية عظيمة هزت الوجدان العربي والإسلامي والعالمي. هذا الرجل الذي فعلا يروق لي ويطيب لي أن أسميه برجل وقائد المستحيلات، الذي حقق فعلا قدر كبير جدا من المستحيلات وتجاوز الكثير من العوائق هذه الأمة. وفعلا كما قال ضيوفك الأكارم، هو من جعل هذه الأمة فعلا تفكر في قدراتها وإمكاناتها، وأننا فعلا كأمة عربية وإسلامية فإننا فعلا نستطيع إذا ما كان هنالك قدر من الإخلاص، كإخلاص الشهيد القائد وكإخلاص وكصدقه وكتعامله مع قضاياه، فإننا فعلا سنحقق أعظم وأقوى المتغيرات. الشهيد القائد رضوان الله تعالى عليه وجد في مرحلة سيدتي الكريمة كان فيها من الممنوع والمحرم على الأمة الإسلامية أن تفرز قادة من هذا الحجم، ممنوع على هذه الأمة بفعل الهجمة الأمريكية الصهيونية والضغوط الهائلة على هذه الأمة. وبالتالي كان وجود قائد كهذا خطا أحمر بالنسبة لإسرائيل الغاشمة والمعتدية على هذه الأمة. ولذلك استطاع السيد الشهيد الأمين رضوان الله تعالى على أن يلامس مشاعر أمته، وفي إطار صفته القيادية العامة فهو أيضا لم يهتم فقط بالشأن اللبناني وينكفى على نفسه، رجل فتح على أمته كلها واستطاع أن يلامس مشاعر هذه الأمة بأكملها. في أول أيام العدوان على اليمن لم يستطع أن يصمت أو أن يسكت كما فعل العالم هذا كله، طلق في أول لحظات العدوان ليقدم لليمنيين تلك الجرعة الكبيرة جدا من الدعم النفسي والمعنوي التي أنصفنا فعلا مرارة العدوان وألم العدوان الذي فرض علينا من أقوام يدعون انتماء. عن اليمن وعن المعاناة وعن قيمة ومكانة اليمنيين، كان هذا الحديث نابعا من روحه، من علاقته بهذه الأمة، من علاقته بقضية الحق التي هو مصيرها أينما كانت، في اليمن أو في لبنان أو في فلسطين أو أينما كانت. ولذلك هذا الاهتمام بهذه الأمة، هذا الاهتمام بهذه القضايا، هو الذي جعل السيد الشهيد الأمين يرتدي شهيدا في سبيل الله، لأنه ذهب ضحية هذه القضايا التي تحركه في داخله. بالتالي الرجل لم يستطع أن يصمت، لم يستطع أن يهادن أو أن يفرط في قيمة من قيم هذه الأمة. وبالتالي فعلا أنه يقدم لنا مثالا عظيما جدا عن ذلك القائد الذي فرض احترامه على الجميع، فرض احترامه على المؤلف والمخالف بحضوره، بالكاريزما، بالثقل السياسي والثقافي والفكري الذي كان يطرحه. وبالتالي من أعظم ما يدلل على قيمة وعظمة هذا الرجل هو استمرار قضيته التي رحل لأجلها، استمرار محور المقاومة، استمرار
1: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

أشهد أن لا

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده كما ينبغي لجلاله ولعظيم سلطانه. فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين، وله الكبرياء في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. والحمد لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين. الحمد لله رب العالمين. أنت رب ولك الحمد، أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد، أنت بيوم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد، أنت الحق، وقولك حق، ووعدك حق، ولقاؤك حق، والجنة حق، والنار حق، والساعة حق، والملائكة حق، والنبيون حق، ومحمد صلواتك اللهم. اللهم لك أسلمنا، وبك آمنا، وعليك توكلنا، وإليك أنبنا، وبك خاصمنا، وإليك حاكمنا، وإليك المصير يا رب العالمين. فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا، وما أسرفنا، وما أنت أعلم به منا. أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق العدل المبين. ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيب قلوبنا محمدا عبد الله ورسوله الصادق الأمين، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله تعالى حق الجهاد من الثواب، وأنذر بما هو صدق من العقاب، وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم إنا نعوذ بك أن نكون من الهالكين. صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى إخوانه من النبيين والمرسلين، وعلى ملائكة الله المطهرين، وعلى عباد الله الصالحين الأولين منهم الآخرين من الجنة والناس أجمعين. وأدخلنا يا مولانا برحمتك في عبادك الصالحين، واهد قلوبنا، وثبت ألسنتنا، وثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، عباد الله، فإني أوصيكم ونفسي بتقوى الله القائل جل من قائل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فلنحرص عباد الله على أن لا يدركنا الموت إلا ونحن على أهبة الاستعداد للقاء الله، قد أصلحنا ما بيننا وبين الله، وقمنا بواجبنا نحو الله سبحانه وتعالى، وعبدنا الله سبحانه وتعالى حق عبادته، وأقمنا الطاعات، واجتنبنا المحرمات، وقمنا بالذي يجب علينا أن نقوم به، مستعينين بالله سبحانه وتعالى في ذلك، آخذين العبرة والدروس والعظة من كل ما جرى ومن كل ما يجري من حولنا، وآخذين العبرة من القرآن الكريم الذي ذكر التجربة البشرية من لدن آدم عليه السلام إلى يومنا هذا، وكل ما يجري للناس ومن الناس، وكل ما سيؤول إليه وكل ما سيؤول إليه أمر الناس، هو على سبيل من كان قد مضى ممن كان قبلنا، سنة الله في الذين خلوا، ولن تجد لسنة الله تبديلا، ولن تجد لسنة الله تحويلا. ولسنا بدعا من الناس، فما جرى على من كان قبلنا سيجري علينا، غير أنه من الواجب علينا أن نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وأن يعيننا وأن يثبتنا، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، فالتوفيق توفيق الله، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. نسأل الله تعالى ذلك، فهو ولي ذلك والقادر عليه. يقول الحق سبحانه وتعالى: ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. الآية الخامسة من سورة إبراهيم.
ولقد أرسلنا موسى بآياتنا إلى قومه أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. بطبيعة الحال كل الرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين جاءوا لهذه المهمة، إخراج الناس من الظلمات إلى النور. قال ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور. تلك الآيات التي جاء بها موسى قيل إنها التسع الآيات المعجزات، الطوفان والجراد والجمل والضفادع واليدا والعصا وطلق البحر والقحط والسنين الذي أصابهم. تلك الآيات التسع التي جاء بها موسى عليه السلام إلى فرعون وملئه. أو المراد ما هو أعم منها وهو التوراة أيضاً، لأنها أيضاً حجة الله سبحانه وتعالى لموسى ولله سبحانه وتعالى على فرعون وملئه وعلى قومه وعلى بني إسرائيل، هي حجة الله سبحانه وتعالى، وفيها تعاليم الله وإرشادات الله وأوامر الله ونواهي الله والأمثال والعبر التي ذكرت في التوراة، كما هو الحال أيضاً في الإنجيل، كما هو الحال أيضاً في القرآن الكريم. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور. وفائدة إرسال موسى وإنزال التوراة والآيات وفائدة الآيات التي جاء بها موسى أيضا عليه السلام هي إخراج الناس من الظلمات إلى النور، من الظلمات إلى النور. وعبر بالظلمات عباد الله ولم يقل من الظلمة إلى النور، ولم يوحد ذكر الظلمة، لأن الظلمات كثيرة: ظلمة الشرك، ظلمة الجور، ظلمة الظلم، ظلمة الاستعباد، ظلمة المهانة والحقارة والصغار، لأن بني إسرائيل كانوا في عهد فرعون في حالة استعباد وحالة إهانة وحالة مذلة، فهو جاء عليه السلام ليخرج الناس من الظلمات إلى النور، كما وحال الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. قال ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج، أي أخرج قومك، أن هنا بمعنى أي تفسيرية، أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور، من ظلمة الجهل، من ظلمة الشرك، من ظلمة الجور الذي بين الناس والظلمات التي بين الناس والعداوات التي بين الناس والأحقاد التي بين الناس. أراد أن يصلح أمر الناس وأن يقيم أمر الناس مع الله سبحانه وتعالى. ومن أصلح ما بينه وبين الله أصلح الله ما بينه وبين الناس، كما ورد في الحديث عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور. والنور ليس المراد به الضياء فقط، وإنما عبر بالنور باعتبار أن الضياء يستفاد منه وأن فيه الفائدة الكبرى، وإلا فالمراد بالنور هاهنا نور التوحيد، نور الإيمان، نور الهداية، نور الحق، نور العدل، نور القسط، نور الحرية والاستقلال من العبودية والارتهان للظالمين والغاصبين والمجرمين والمستبدين والمستكبرين، نور العزة والكرامة والشرف والمروءة والشهامة والشرف. هذا النور الذي أتى من أجله الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، أرادوا أن يحرروا الناس من عبوديتهم للناس إلى عبوديتهم لله الواحد القهار. أراد الأنبياء بدعوتهم الناس إلى أن يستقيم الناس مع الله في أخلاقهم، في صدقهم، في أمانتهم، في عهدهم، في سلوكهم، في تواضعهم. هذا معنى إخراج الناس من الظلمات إلى النور. ونسأل الله تعالى أن يخرجنا من الظلمات إلى النور كما أخرج عباده الصالحين، وأن يهدينا في من هدى، وأن يعافينا في من عافى، وأن يتولانا في من تولى، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك. قال أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله. التذكير بأيام الله وسيلة مهمة لإرشاد الناس وتفهيم الناس وتذكير الناس بأيام الله سبحانه وتعالى كي يستقيموا على منهج الله وعلى دين الله، وهو أسلوب حكيم
ذكره القرآن الكريم في أكثر من آية، وهو يذكر الناس بأيام الله. والمراد بأيام الله تلك الأيام المفصلية التي حدثت فيها أحداث إما خير وإما شر. فالخير على سبيل المثال في أيام الله سبحانه وتعالى ونصره سبحانه وتعالى للمؤمنين،

0: كما حصل مثلا في بدر وفي الخندق وفي حنين وفي المؤمنين وإن كانوا قلة على من سواهم حين أغرقهم من أيام الله حين نجى صالحا وهودا من عداوتي ومن كيدي ومؤامراتي ودسائس أقوامهم قومهما عليهما من أيام الله سبحانه وتعالى. تلك الأيام التي نصر الله تعالى فيها الدين وأعز بها الإسلام والمسلمين من أيام الله. تلك المواسم التي يمن الله تعالى بها على عباده بالهدى والنور حين يرسل إليهم من يرشدهم ومن يهديهم ومن يهديهم سواء السبيل من يخرجهم من الظلمات إلى النور. وإذا سخر الإله صعيدا لأناس فإنهم سعداء. هذا من أيام الله، هذا معنى من أيام الله بمعنى الخير الذي عم الله تعالى ومن الله تعالى به على عباده. هذه من أيام الله التي ينبغي للناس أن يحمدوا الله تعالى عليها. من أيام الله على سبيل المثال لأهل اليمن حين دخل أهل الإسلام في اليمن طواعية يوم أن جاء الإمام علي بن أبي طالب برسالة من النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وقرأها عليهم في نهاية السنة الثامنة وبداية السنة التاسعة، فدخل أهل اليمن في دين الله أفواجا ونزل قول الحق سبحانه وتعالى إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. هذا من أيام الله، يعني تلك الأيام التي من الله تعالى عليها بمنن عظيمة على الناس أن يحمدوا الله تعالى عليها وأن يشكروه وأن يستديموا نعمة شكرها وأن يستديموا هذه النعمة بشكر الله سبحانه وتعالى. القائل جل من قائل إذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. والمعنى الآخر لأيام الله، وإن كنا قد قلنا إن المراد بأيام الله المعنيين جميعا، يعني مواسم الخير، أيام الخير، أيام النصر والعزة والكرامة للإسلام وأهله، وأيام الذلة والمهانة والصغار والحقارة والعبوبة والأخذ الإلهي لأعداء الله سبحانه وتعالى، كما أخذ الله تعالى فرعون وملأه، وكما أخذ أبا جهل وأبا لهب وأمية بن خلف وشيبة وربيعة في يوم بدر، وهم من كانوا من القوة والصلافة والظلم والجور والحقد والعتو والنفور على الله وعلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الأيام التي أخذ الله تعالى فيها المجرمين واستبدل بهم المؤمنين، الأيام التي نكر الله تعالى فيها بالظالمين والمجرمين والمستبدين والعتاة المجرمين، كيف أخذهم الله؟ كيف نكر الله تعالى بهم؟ ولماذا أخذهم؟ وبأي جرم أخذهم؟ حتى يعرف الناس أن الله تعالى يمهل ولا يهمل، وأنه إذا أخذ القرى أخذها أخذ عزيز مقتدر، وأن الله تعالى لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. إذا عرفنا ذلك وجب علينا أن نحمد الله وأن نستقيم على منهج الله سبحانه وتعالى. من تلك الأيام التي أخذ الله تعالى فيها الظالمين على سبيل المثال ما أخبر الحق سبحانه وتعالى في قوله في سورة العنكبوت فكلاً أخذنا بذنبه، فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا، وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. نوع الله تعالى أخذه للظالمين والمجرمين بعقوبات مختلفة مختلفة الأشكال والأنواع والهيئات، فكلاً أخذنا بذنبه، فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا ريح فيها حصى، كما قال سبحانه وتعالى الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة، كذبت ثمود وعاد بالقارعة، فأما ثمود فأخذوا بالطاغية، وأما عاد فأخذوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما. 7 ليال و8 أيام حسوما، ريح على نفس واحدة أصابتهم وقتلتهم واشتثتهم وجعلتهم كأعجاز نخل قاوية، فهل ترى لهم من باقية؟ لا باقية ولا باقية. أخذوا عن بكرة أبيهم. هذه أيام الله التي أخذ فيها القرى وأخذ فيها الظالمين. من أيام الله حين أخذ العتاة والمجرمون في زماننا هذا، وعشنا هذا الأخ ورأيناه، ورأينا وشاهدنا آيات الله سبحانه وتعالى حين أخذ مثلا حسني مبارك، الذي ما كان يؤمل أن يتمكن منه أحد ولا أن يزحزحه عن حكمه في مصر، ولا كذلك معمر القذافي، ولا كذلك صدام حسين، ولا كذلك العتاة والظلمة والمجرمون حتى في اليمن. هذا من أيام الله، من أيام الله حين اشتقت عصا بني الأحمر في اليمن. هذا من آيات الله، إذ ما كان الناس يأملون أن يختلف شخصان، سواء آل الأحمر في حاشد وآل الأحمر في سنحان. هذا من آيات الله حين سعوا إلى توريث الحكم، وسعوا إلى ظلم الناس، وسعوا إلى الاستئثار بثروات الشعب اليمني وخيراته، وارتهان هذا الشعب القراري السعودي والأمريكي. هذا من أيام الله سبحانه وتعالى. وإذا لم يكن هذا من أيام الله، فما معنى هذه الآية؟ هذا من أيام الله سبحانه وتعالى، من أيام الله ما حدث في ثورة الحادي والعشرين من سبتمبر 2014. هذا من آيات الله أيضا. والتذكير بآيات الله يأتي في إطار قول الحق سبحانه وتعالى: وذكرهم بأيام الله. ذكرهم بأيام الله ليس من باب التشفي ولا من باب التلبيس والتدليس واللبس على الناس وغش الناس والتغرير بالناس، إنما هو ذكر للوقائع والأحداث التي كانت وما جرى وكيف كان التحول وما صار إليه الناس. هذا من أيام الله، على الناس أن يستذكروا هذه الأيام. تذكرون ما كان قبل 21 من سبتمبر، تذكرون كيف كان قرار الشعب اليمني مرتهنا ومقيدا بأيدي السفير السعودي محمد سعيد آل جابر، والسفير الأمريكي آنذاك، ومن أتى بعده من السفراء الأمريكيين، حتى قال صادق الأحمر في لقاء معه في قناة سهيل نفسها: من يدير اليمن؟ قال: السفير الأمريكي. لا نكذب على أنفسنا، الذي يدير اليمن السفير الأمريكي. هذا هو الحاصل، الكل كانوا يتوجهون إلى السفير الأمريكي، بدءا برئاسة الجمهورية إلى الوزراء، إلى رئاسة الوزراء، إلى من دونهم، كلهم كانوا يتوجهون إلى السفير الأمريكي، وهو الذي يعين، وهو الذي يفصل، وهو الذي يحدد السياسات والتوجهات، وهو الذي يقرر، حتى بلغ بهم التدخل إلى أن شروا وجمعوا السلاح اليمني من جميع الأسواق والقبائل من أجل أن يبقوا اليمن ضعيفاً هزيلاً لا يستطيع أن يقاوم أحداً. كل ذلك شاهدتموه وعاينتموه واطلعتم عليه، وما كان حديثاً يفترى، بل كان وقائعاً شاهدها الناس وعلمها الناس وفهمها الناس، وحسوا بالمذلة والإهانة حين يأتي السفير الأمريكي ويأتي الضباط الذين كان يرجى منهم أن يكونوا أكثر حفاظاً على سرية السلاح اليمني وعلى الحفاظ عليه وعلى المحافظة عليه. جمعوا السلاح، وأتى السفير الأمري بنفسه ليشرف على تلف هذا السلاح وإزهاق هذا السلاح، دمروا السلاح. أتى عمار بن محمد عبد الله صالح ومن كان معه، وجمعوا الصواريخ، صواريخ الدفاع الجوي، وأتلفوها، والتي شريت من أموال اليمن، من عرق جبين الشعب اليمني، من قوت الشعب اليمني، اشتروها من أجل الدفاع عن اليمن، أرادت أمريكا أن تتلف، فما كان لهم إلا أن يقولوا سمعنا وأطعنا، وجمعوا السلاح وأتلفوا السلاح في قضية يندى لذكرها جبين الإنسانية للأسف الشديد. هذا هؤلاء من كان يرجى فيهم أن يكونوا الحفظ على الشعب اليمني وعلى عزة وكرامة الشعب اليمني وعلى صيانة القرار وسيادة الشعب اليمني، هكذا عاشوا مع الشعب اليمني وهم من أبناء جلدتنا. وذكرهم بأيام الله، ذكرهم بتلك الأيام التي حدثت إبان ما يسمى بعهد عبد رب منصور، وما جرى فيها من أحداث، وتلك السلسلة الطويلة الممتدة التي ما كانت لتقف لولا ثورة 21 من سبتمبر، حين استهدفوا الشخصيات العسكرية والمدنية والأكاديمية وقتلوهم واغتالوهم في أكثر من مكان وأكثر من شارع وأكثر من حي. تلك الانفجارات التي سواء استهدفت فيها المساجد واستهدف فيها المصلون، وما فرقوا فيها بين محارب ومدني وسلمي، استهدفوا الناس في الأرض، واستهدفوا الناس في ميدان السبعين، واستهدفوا الناس عند كلية الشرطة، واستهدفوا الناس في ميدان التحرير، واستهدفوا الناس في كل مكان. وسقطت الطائرات أكثر من 12 طائرة، ووعز سقوطها إلى مجهول، نسب سقوطها إلى مجهول. مجهول. من أسقط طائراتنا؟ من تسبب في إتلافها وإحراقها وسقوطها على رؤوس المدنيين؟ من فعل ذلك؟ كل ذلك نسب إلى المجهول، ولم تنسب إلى جان واحد ولا إلى مجرم واحد. قتل الناس بدم بارد، استبيحت دماء الناس وأعراض الناس، حتى إن منتسبي القوات المسلحة ومنتسبي قوات الأمن ما كانوا ليجرؤوا أن يلبسوا الزي الرسمية خوفاً من أن يستهدفوا. وصل بهم الحال إلى أن وصل الخوف إلى من يرجى منهم أن يؤمنوا الناس، القوات العسكرية المسلحة وقوات الأمن. هذا من باب التذكير بأيام الله، ليعرف الناس مدى نعمة الله سبحانه وتعالى عليهم، وكيف أن الله تعالى خلصهم من ردقة الاستعباد، ومن ردقة الوصاية، ومن ردقة الذلة والمهانة التي كان الناس يعانونها. ولا تنسوا ما كان الشعب اليمني مستهدفاً به من الحرب الناعمة ودخول الأجانب وفتح المراقص والسيانم والملاهي وبيوت الدعارة وشبكات الدعارة والخمور والفجور والسفور، هذا كله كان حاصلاً، لا ينسى ذلك أحد. لا تنسوا أبداً أنه كان يقام الحفل الفني الساهر بوجود وحضور كثير من وزراء الدولة ورئيس وزراء الدولة وربما رئيس الدولة، وترقص الراقصات والمغنيات وهن سافرات متبرجات أمامهم بعد أن استفتحوا هذا الحفل الفني الساهر كما قالوا بآيات من الذكر الحكيم. لا تنسوا كل ذلك، لا تنسوا ما كان اليمن عليه وما كان يرجى له وما كان يطبخ له وما كان يكاد له لولا أمن الله تعالى علينا، لولا أن هدانا الله، لولا أن نصرنا الله، لولا أن أعزنا الله، لولا أن أكرمنا الله. وذكرهم بأيام الله، ذكرهم بأيام الله، ذكرهم بأيام الله، إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. التذكير بآيات الله آية وعلامة تزيد الإنسان صبرا. وقال صبار ولم يقل صابر، صبار كثير الصبر، وكثرة الصبر تدل على كثرة المشكة والمغالبة والأحقاد والعداوات التي يتحملها الإنسان. لا شك أنه عندما حدثت ثورة 21 من سبتمبر، بينما قد كان الناس كلهم قد خرجوا إلى الساحات وعبروا بلسان واحد وتحركوا تحركا واحدا، لولا المؤامرات والدسائس، لولا الخيانات، لولا الظلم، لولا الجور. وكان الناس بعد العداوات قد اجتمعوا على وثيقة سميت بوثيقة السلم والشراكة، وقعها جميع الأطراف وجميع المكونات وجميع الأحزاب وجميع الشخصيات، ووصلوا إلى بر الأمان بشهادة جمال بن عمر مبعوث الأمم المتحدة. لولا أن السعودية تدخلت ومنعت وفرضت قيوداً على من كانت تمولهم عبر اللجنة الخاصة المعروفة لدى الجميع من الأموال التي كانت تضخها، وشنت حربها على اليمن. وكان اليمن قد اتفق أهله على وثيقة السلم والشراكة ووصلوا إلى بر الأمان، لكن السعودية رفضت بإعاز من أمريكا، ودخل الناس في معمعة جديدة وبحر من الدماء. حدثت ثورات، ثورة تونس وثورة مصر وثورات عدة في المنطقة. استطاعت أمريكا أن تلوي أعناق هذه الثورات وأن تستبدل العملاء بالعملاء من جديد. خرج الناس في ثوراتهم تلك من أجل لقمة العيش كما قالوا. قال قائلهم وهو منسي كما يقال شرارة الثورات في الدول العربية حين قال هرمنا. فحدثت ثورة تونس وحصل ما حصل في تونس، واستطاعوا أن يزيحوا زين العابدين ابن علي وهرب إلى السعودية أو إلى الإمارات على كل حال. لكن ما الذي حدث؟ جاءت حكومات تطالب بتسوية الرجال بالنساء في الحقوق والمواريث، خلافا لكتاب الله سبحانه وتعالى، وبإزالة حكم القصاص وقطع يد السارق نزولا عند رغبة الاتحاد الأوروبي ودول الكفر والشرك. هذا الذي حصل، هذا الذي حصل. لم تكن هناك ثورة من أجل الله وإعلاء كلمة الله وتصحيح الناس وتثبيت أقدام الناس على منهج الله كما حصل في اليمن، كما حصل في اليمن. نعم حدثت ثورات، لكن من أجل إشباع البطن ولقمة العيش كما يقال، أما من أجل العزة والكرامة والحقوق والواجبات والقيم والأخلاق والدين والتقوى والاستقامة على منهج الله، ما كانت تلك الثورات تطالب بهذا الأمر على جهة الإطلاق. حدثت ثورة في مصر وتعتلى على الحكم الرئيس المصري الذي فيما بعد حبس، مرسي، محمد مرسي، الذي قال في قبل أن يعتلي الحكم في كلام له مثير يتحدث عن فلسطين وعن البلاد المقدسة أن ما أخذ بالقوة لا يسترد إلا بالقوة. ما إن اعتلى الحكم وعثر العرش وحكم في مصر حتى أرسل رسالة إلى رئيس وزراء الكيان الصهيوني الغاصب يتمنى فيها بدوام الصحة والعافية والأمن والاستقرار لإسرائيل. هكذا ما كانوا صادقين مع الله، ما كانوا صادقين مع مبادئهم وشعاراتهم وجهادهم وخروجهم وثوراتهم. إلا أن الشعب اليمني كان استثناء من تلك الثورات، ولأنه كان استثناء من تلك الثورات وأنه كان مع الله شنت عليه الحروب. لم تشن حرب على مصر ولا على تونس ولا على سوريا ولا على غيرها لما كانوا في صف الباطل، لما كانوا مع أعداء الله، لكن الشعب اليمني حين كان مع الله شنت عليه الحرب في 2015. ثم حدث ما حدث من تلك المجازر والمآسي النكراء التي يندى لها جبين الإنسانية حتى يومنا هذا. لماذا؟ لأننا مع الله. لكن ما الذي حدث؟ ما الذي جرى؟ مع الثبات والصمود والاستعانة بالله والثقة بالله وعدم التنازل مع وجود القيادة ووجود الشعب اليمني المؤمن الذي قال النبي في حقه الإيمان يمان والفكر يمان والحكمة يمانية، والذي قال في حقه إني لأجد نفس الرحمن من هاهنا وأشار إليكم، شنت الحرب وحوصر الشعب واعتدي عليه وسب وأهين وألصقت بحقه التهم التي لا أساس لها من الصحة ولا واقع لها على جهة الإطلاق، ومنها ما يسمى باستهداف مكة، تلك الأكذوبة التي كانت قبل 10 سنوات ها هي الآن تكرر. لماذا؟ لأنهم عجزوا ولأنهم فشلوا رغم تحالفاتهم، رغم عتادهم وعدتهم، رغم كثرة رجالهم ومالهم وإعلامهم، رغم كثرة الإسناد من الدول، رغم الإدانات المتكررة. لكن ما الذي حدث؟ هذا كله عباد الله من أيام الله، هذا كله من أيام الله. لتعرفوا أن ما جرى لم يكن ليجري ولم يكن ليحصل على الشعب اليمني من قوة وثبات وسؤدد ونصر لولا الله، لولا عناية الله، لولا توفيق الله، لولا تثبيت الله. أنتم شاهدتم كيف أن الشعب اليمني بتوفيق الله استطاع أن يصمد، استطاع أن يصمد. حاكوا المؤامرات، كذبوا، غشوا، خدعوا، مكروا، دسوا، نكثوا، فعلوا كل الأفاعيل. أذكركم، وهذا أيضا من باب التذكير بأيام الله، حين خرج السيد حسين رضوان الله تعالى عليه ما كان مراده إلا أن يهدي الناس وأن يحذر الناس من مغبة وخضورة السياسة الأمريكية وماذا تريد بالوطن العربي والإسلامي، ولا سيما بعد أحداث 11 سبتمبر وأحداث البرجي التجارة العالميين في نيويورك وما الذي جرى من مكائد ودسائس. شنت عليه الحرب من أبناء اليمن، الشعار يهدف إلى الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود. ما خاطب ولا وجه لبلد عربي ولا لإسلامي ولا لمذهب ولا لطائفة ولا لحزب إسلامي، وجه لأولئك، لكنهم استطاعوا أن يحركوا أياديهم من أبناء الإسلام والمسلمين ليضربوا بعضهم ببعض. لا تنسوا تلك التهم والأباطيل، وهم قلة قلة يعدون بالأصابع في مرات. ما الذي حدث؟ هذه آية من آيات الله يا عباد الله، هذه آية من آيات الله. قالوا إنه ادعى النبوة، ادعى المهدوية، ادعى كان يستخدم السحر والشعوذة، قالوا إنهم استخدموا المخدرات، قالوا إنهم كانوا يستخدمون المتعة في الجبل.
1: سمعنا هذا في التلفزيون في قناة اليمن الفضائية، شاهدنا ذلك حين استأجروا الكاذبات الرخيصات يشهدن بهذه الشهادة، شهادة الزور، شاهدناهم وهم يقولون السلام عليك يا سيدي حسين، السلام عليك يا سيدي حسين، وما فعل أحد من ذلك. لكن هذا من باب الافتراء، من باب الكذب، من باب الخداع، من باب الغش. ما الذي حدث؟ هل أغناهم هذا الفعل شيئا؟ هل نفعهم شيئا؟ لم يعرفوا سنة الله، لم يعرفوا سنة الله في الذين خلوا، لم يعرفوا أن الله تعالى قد قال يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا. ولذلك ورد عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال ثلاث من كنا فيه كنا عليه، أو ثلاث هن رواجع على أهلهن، البغي والنكث والمكر. وتلا على الأولى يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم، أيما إنسان يبغي على إنسان، بغى الأخ على أخيه هذا قوي وأخوه ضعيف، بغى عليه، مكر عليه، خدعه، غشه، دلس عليه، زور الفصول، زور البصائر، زور الأضرار، لديه أولاد كثيرون، هجم على المال، فعل ما يحلو له. هؤلاء لا يكتب لهم، لا يكتب لهم الدوام عما قريب، سنة سنتين ثلاث سنوات، وإذا بالله سبحانه وتعالى قد أخذهم أخذ عزيز مقتدر، وإذا بهم يمدون أيديهم لمسألة الناس بعد أن أثرهم الله بعد غنى وأذلهم الله بعد عزة. هذه سنة الله عباد الله. هذا البغي كان من شخص لشخص، أو جماعة لجماعة، أو حزب لحزب، أو أمة لأمة، أو شعب لشعب، لا بد أن تجري سنة الله تعالى على الباغين. قضى الله أن البغي يصرع أهله، وأن على الباغي تدور الدوائر.

فلا عليه قوله تعالى: ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله، ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. هذا من المكح، إنما يتهموننا بأننا نستهدف مكة. ما بيننا وبين مكة؟ نحن نتوجه إلى مكة يوميا 5 مرات نصلي، فضلا عن النوافل. قبلتنا، هل نتوجه إلى قبلتنا؟ هل نستهدف قبلتنا؟ هل نؤذي قبلتنا؟ هل نمد أيدينا بسوء إلى قبلتنا؟ القبلة التي نعتقد أن الله تعالى قد جعلها قبلة للعالمين وأمرنا بالتوجه إليها، وأنها بيت الله الحرام في أرضه، وأنها قوام للعالمين. جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس، وجعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس، والشهر الحرام والهدي والقلائد. ذلك يتعلم أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، وأن الله على كل شيء، وأن الله بكل شيء عليم. هذه القبلة التي نعزها وأرواحنا فداء لها، من باب المكر والدس والخديعة ينسبون إلينا أننا نستهدفها. حاشا لله، أرواحنا لها الفداء، دماؤنا لها الفداء، أموالنا لها الفداء.

اقتناء مع الله وتعظيم شعائر الله سبحانه وتعالى، ولكن هذا الأمر وشكرك يا أبو حسن.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. حتى يستفيد من هذه العبرة إن كان محسناً ثبت على إحسانه وحمد الله تعالى وشكره عليه، وإن كان مسيئاً رجع عن إساءته واستغفر الله تعالى وأناب إليه. هذه فائدة العبرة، لأن في الدنيا في دار ممر، وليست الدنيا دار مقر. أما قريب نحن راحلون وإلى الله سبحانه وتعالى صائرون، وبالتالي فليس للإنسان مجال على جهة الإطلاق إلا أن يستقيم مع الله سبحانه وتعالى في الدنيا، لأنه إذا مات سيقول رب ارجعون، رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. كلا إنها كلمة هو قائلها، من ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. فلكي لا نصل إلى هذه الحال المحرجة والتي لا مجال فيها للندم ولا للبكاء ولا للعويل، حتى لو بكينا دما والعياذ بالله من هذا اليوم، يوم الذلة والمهانة والحسرة والندامة، علينا أن نستقيم مع الله سبحانه وتعالى وأن نأخذ العبرة. لست في مقام التجييش والانحياز المذهبي ولا الطائفي ولا الحزبي. أنا أحرم الحزبية وأرى أنها سبباً، أرى أنها سبب من أسباب التمار والخلاف والفرقة والوحشة وما يحل بالمسلمين من ويلات ومحن، سببها الخلاف لا شك في ذلك. والله تعالى يقول ولا تنازعوا فتفشل وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. علينا أن نعتبر وأن نجمع كلمتنا وأن نوحد صفنا وأن نكون على قلب رجل واحد، وأن لا نصغي بآذاننا إلى داعي حزبية ولا إلى مذهبية ولا إلى طائفية ولا إلى مناطقية. علينا أن نكون عباد الله، أن ننظر ما أراد الله تعالى في كتابه وما جاء على لسان رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الذي قال في حقه وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وأن نستقيم على منهج الله كأمة واحدة دون عناوين خارجية، دون لافتات أخرى غير لافتة القرآن الكريم، اللافتة التي جاء بها الله سبحانه وتعالى وأنزلها على قلب رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أن نكون أمة واحدة، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. أن نتقي الله سبحانه وتعالى في ديننا وفي دنيانا، أن نكون مع الله. اليوم هناك مؤامرات جديدة، وللأسف الشديد لم يستفد النظام السعودي ولا غيره من الأنظمة المتعاملة والحليفة معه مما جرى من 2015 إلى يومنا هذا. كنا ضعفاء آنذاك، قوانا الله، نصرنا الله، أعزنا الله، أفشل الله تعالى كل مؤامراته. وإلا ما تظنون بتحالف قوامه 18 دولة ومن ورائه أمريكا وإسرائيل ودول الغرب، لا تنسوا ذلك، لا تنسوا ذلك، لا تنسوا وجه أحمد عسيري وهو يقع بين الحين والآخر وهو يتحدث كناطق رسمي للعدوان السعودي الأمريكي على الشعب اليمني وماذا جرى، وقال سواء استهدفنا ودمرنا والقدرات الصاروخية والدفاعات الجوية 98% لم يبقى إلا 2% وفعلنا وصنعنا وتركنا. ما الذي جرى؟ ما الذي حدث؟ ما الذي آلت إليه الأمور يا عباد الله؟ إن لم تكن هذه آية من آيات الله، إن لم تكن هذه آية من آيات الله فما هي الآيات؟ ما هي العبر؟ ما هي المثلات؟ إذا لم نستفد، إذا بقينا فقط نحدث أنفسنا، هناك مؤامرات، هناك دسائس، هناك خيانات. من الذي يخون؟ على الإنسان أن يراجع نفسه، أن يراجع حساباته ليرى أين موضع قدمه، هل هو مع الله أم مع أعداء الله. اليوم يقاتلون مع أعداء الله، تحت راية أعداء الله، تحت مظلة الراية الأمريكية والإسرائيلية. حين دخل المؤمنون والمجاهدون الساحل الغربي شاهدوا ما شاهدوا، شاهدوا من العتاد الحربي الذي جيء به من إسرائيل من تل أبيب، شاهدوا عجائب وغرائب. كان الساحل الغربي في يد الإسرائيليين والأمريكيين بالدرجة الأولى، تقود السعودية قرن الشيطاني هذا التحالف وهذا العدوان وهذا الظلم من هناك ومن هناك ومن هناك. على الناس أن يفهموا، إذا لم تكن هذه آية من آيات الله فما هي الآيات؟ إذا لم تكن هذه معجزة من معجزات الله فما هي المعجزات؟ حين يأتي 8 7 فرق كما قلت
سوى 38 لواء. إذا قلنا إن كل لواء 1000 جندي فقط، إذا قلنا إن كل لواء 1000 جندي فقط، يعني قوام الجيش فقط في الساحل الغربي بجميع مكوناته أكثر من 70 إلى 80 إلى 90 ألف مقاتل، مع العتاد والعدة والأجهزة والسيارات المدرعة والتجهيزات والسلاح وناقلات الجند، مع التغذية الحربية الجوية، مع مع مع مع. والله ما كانت هذه لتحدث لولا عناية الله، لولا نصر الله، لولا توفيق الله. شاء من شاء وأبى من أبى. فقط علينا ألا نغتر وألا نعجب بأنفسنا، وأن ننسب النصر، كل النصر من أوله إلى آخره، إلى الله سبحانه وتعالى. وما النصر إلا من عند الله، إن ينصركم الله فلا غالب لكم، وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده. النصر من عند الله. نحمدك اللهم ونشكرك ونتوب إليك ونستغفرك. سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا. علينا أن نحمد الله وأن نشكر الله سبحانه وتعالى. يقول: وذكرهم بأيام الله إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. معنى أن الذي لا يستفيد بآيات الله إلا من كان صبارا، كثير الصبر على الشدائد والمحن، وكثير الشكر لله سبحانه وتعالى على ما أنعم عليه من النعم. فعلينا أن نحمد الله، وعلينا أن نشكر الله، وعلينا أن نصمم ونجدد عزيمتنا مع الله، وأن نكون أكثر حضورا في الجهاد في سبيل الله. قال السيد القائد حفظه الله وهو يلوم بعض الأنظمة التي تندد الشعب اليمني أنها استهدفت مكة المكرمة، قال: اصبروا، الأيام دوارة، الأيام دوارة، حقيقة الأيام دوارة، وعما قريب سيعض الكثير من الناس بنان الندى. المهم أن قضيتنا عادلة صادقة مع الله، لا نبغي في الأرض، لا نطلب العلو في الأرض، لا نريد علوا في الأرض، لا نريد من أحد حمدا ولا ثناء ولا شكورا. مطالب بسيطة جدا جدا جدا، وعلى الناس أن يصغوا إليها: رفع اليد الوصاية عن الشعب اليمني، وكف أو إنهاء الحصار عن الشعب اليمني، وترك الشعب اليمني ليستفيد من خيراته. حتى ما طالبنا باسترداد الأراضي التي وقع عليها علي عبد الله صالح من نجران وجيزان وعسير، ما طالبنا، فقط رفع يد الوصاية عن الشعب اليمني. تكبروا علينا، تجبروا علينا، منعونا من السفر، منعونا من الخيرات، جوعونا، أذلونا، أرادوا أن يهينونا. الله موجود، والأحرار موجودون، والثوار موجودون، وأصحاب العزة والكرامة موجودون، ولا بد أن يتحقق وعد الله سبحانه وتعالى. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض، ونجعلهم أئمة، ونجعلهم الوارثين، ونمكن لهم في الأرض، ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون، بإذن الله سبحانه وتعالى. اثبتوا واصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. احضروا الفعاليات، احضروا التجمعات فيما يعزز موقف الصمود والوحدة والثبات في وجه أعداء الله، ومنها الوقفات بعد صلاة الجمعة هنا في هذا المسجد أو في غيره من المساجد. علينا أن نحضر، علينا أن نشارك، علينا أن ننفق في سبيل الله، أن نشارك في صناعة النصر الإلهي من الله سبحانه وتعالى، أن نكون حريصين كل الحرص على أن نكون من أولياء الله، وأن نكون من جند الله، وأن نكون من حزب الله، فإن حزب الله هم المفلحون. هذا وأكثر من ذكر الله ومن الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ممتثلين قول الله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك وترحم وتحنن على عبدك ورسولك وحبيبك وخيرتك من خلقك، سيدنا ومولانا وحبيب قلوبنا محمد بن عبد الله ابن عبد المطلب بن هاشم، وعلى أخيه ووصيه وباب مدينة علمه الليث الغالب الشعطاع المضارب، من قال فيه الرسول الصادق: لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق، أمير المؤمنين الإمام علي بن أبي طالب، وعلى سكن الحوراء فلدة كبد المصطفى خامسة أهل الكساء فاطمة البتول الزهراء، وعلى ولديهما الإمامين الأعظمين بعد أبيهما قام أو قعد، أبي محمد الحسن وأبي عبد الله الحسين، وعلى آل رسول الله وأزواج رسول الله وأصحاب رسول الله والتابعين له بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا معهم وفيهم بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين.
اللهم يا أول الأولين، يا آخر الآخرين، يا رازق المسافين، يا ذا القوة المتين، لا تدع لنا في هذا المقام ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا تائبا إلا قبلته، ولا صغيرا إلا ربيته وأدبته وهذبته ومن توفيقك منحته. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، وانصر دينك وأعل كلمتك وأعز جندك واخذل أعداءك أعداء الدين. وفرج يا الله هم المهمومين، واكشف كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، وفك أسر عبادك المسلمين في كل مكان يا رب العالمين، واقض حوائج المؤمنين أجمعين، وأدخل السرور على قلوبهم يا رب العالمين. اللهم احفظ المجاهدين في سبيلك أينما كانوا بحفظك، وأيدهم بتأييدك، وأمدهم بملائكة من عندك، وافتح لهم فتحا مبينا، وانصرهم نصرا عزيزا، وكلنا ولهم ناصرا ومؤيدا ومعينا. وارحم شهداءنا، واشف جرحانا، وعاف مبتلانا، وفك أسرانا، وانصرنا على من عادانا، واجعل الجنة مصيرنا ومأوانا يا رب العالمين. اللهم اكسر شوكة المعتدين، وخيب آمال الظالمين، وأحبط أعمالهم يا رب العالمين. وأرنا في أمريكا وإسرائيل وآل سعود وآين هيال ومن شايعهم وناصرهم وتحالف معهم عجائب قدرتك. اللهم فرق جمعهم، اللهم شتت شملهم، اللهم خيب آمالهم وأحبط أعمالهم، وادحض حجتهم، ورد كيدهم في نحورهم، واجعل تدبيرهم في تدبيرهم يا قوي ويا عزيز. اللهم إنا نعوذ بك من شرورهم، وندرأ بك في نحورهم، فاكفناهم كيفما شئت وأنا شئت يا رب العالمين. اللهم اصرف عنا وعن سائر المسلمين شر الأشرار وكيد الفجار، وشر طوارق الليل والنهار إلا طارقا يضرب بخيرنا يا رحمن. اللهم احفظ عبدك عبد الملك بدر الدين، ووفقه لما تحب وترضى يا رب العالمين، وأيد به الدين، وأقم به شريعة سيد المرسلين، وحف مقامه بالصالحين، واجعلنا له فيك ولسائر المسلمين من

الناصحين برحمتك يا أرحم الراحمين، واسقنا الغيث وأمنا من الخوف ولا تجعلنا من القانطين، ولا من رحمتك آيسين يا رب العالمين. واغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا وأبنائنا وإخواننا وأزواجنا ومشايخنا في الدين ولكافة المؤمنين والمؤمنات يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين، وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.

0: الجلال والكمال والإكرام. اللهم ربنا أحسن عاقبتنا وخاتمتنا في الدنيا وأجرنا يا الله. يا الله من حفظ الدنيا وعم الدنيا وعذاب الآخرة. ربنا وحينا شكرا لدفنا ربنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا والدينا والدينا والمؤمنين هم من عذاب النار. واذكر الله مع الأشرار والشيطان والدين الأخير واكتب لنا براءة من النار براءة من النار ورحمتك يا عزيز يا رحيم يا غفار. اللهم اختم الصالحات واجعل أعمالنا وأعمالنا اللهم اجعل خير أعمالنا وخواتمها خير أيامنا يا ملك. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى الطيبين الطاهرين يا كريم. الله اكبر الله اكبر. اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول الله اشهد ان محمدا رسول الله. حي على الصلاه حي على الصلاه حي على الفلاح حي على الفلاح حي على اخر العمل حي على اخر العمل. قد قامت الصلاه قد قامت الصلاه. الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله.
1: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت

0: يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر.
1: الله

الله.

السماوات والأرض.

0: ايضا الاستاذ ابراهيم العراضي رح يكونوا معنا وعم بيشاركونا الان على الهواء مباشرة. رح ابدا من الاستاذ علاء لحتى نتحدث عن الرواية وبتسلم دكتورة سارة تحدث عن الحكاية. كيف بتصيغ هالرواية؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الله يتقبل منا جميعا الشهداء وخاصة من عوائل الشهداء بكل دول المقاومة ومجتمع المقاومة. شوف نحن حالة مقاومة، ولذلك ما بتمشي معنا الدول والمؤسسات بتثبيت الحكاية والقصة والتاريخ، فلابد انه جماعة ايضا تواكب المقاومة، حركة مقاومة بمجال سيرة المجتمع، اهله، شهدائه، قادته. لانه في حال نحن سكتنا بهذا المجال رحبوا المقاتلين لوحدهم والشهداء لوحدهم. كثرة الاحداث خلال عشرات السنين المنصرمة تثبت انه لابد من حفظ هيدا الشيء. هلأ في ناس تحفظه بالكتب بالوثائق بشيء بيعيش أطول، ولكن هذا ما بيتحول لرواية شعبية. نحن بحاجة أنه تتناقل الأجيال، مثل ما بقول سماحة السيد حسن الشهيد، تتناقل الأجيال هيدا القصص والحكاية. وبالتالي هيدا الدور هو واجب، هو عمل مقاومة بكل معنى الكلمة.
0: بنروح للدكتورة سارة
2: وبعقب وبقول لك انه مش بس اذا ما سجلنا الحكاية ورويناها رح يبقوا المقاتلين لوحدهم، اكثر من هيك رح يجي مين يكتب الحكاية عنا. سواء كنا منتصرين انتصار مادي ملموس او غير منتصرين، في جهات كتير كبيرة عم تدفع اموال كتير ضخمة وامكانيات كبيرة لتكتب الرواية من وجهة نظرهم، ليحطوا فينا جواتنا احساس انه نحن شو ما صار اللي باقي بعقلنا هو الهزيمه، هو الدمار، هو عدد الشهداء، هو خساره قادتنا. عم بيزرعوها فينا ان كان بالسينما ولا بالتقرير ولا بالحكي ولا بالاعلام. فهون من 2023 لليوم بعتقد انا واستاذ علاء يعني نكاد نكون اشخاص همنا الاول والاخر كيف نستعمل ما أعطانا الله فيه من فضل بهيدا اللسان الحقير المتواضع، بس لنقدر نقول لا يا جماعة في روايات مختلفة، في قصة من زاوية أخرى. ما تخلوا هالكم الهائل من التضليل الإعلامي يوقعنا بالأحباط. تمشي بين الناس هلأ بيتذكروا السيد، ما في حدا إلا بتلاقي بتقولي له السيد بيدمع. انت وانت وانت كلنا نحن ماشيين بالسياره شفنا تفاجئنا بالبانويات نازله بالشارع اشتقنا لك. انا وقفت على جنب وفرطت بكي، ما قادره استوعب انه هو فل او هو راح. بس اذا ما شدينا على حالنا وقوينا ومع الحزن والغصه والعيون المقهوره والصوت المخنوق في عزم وفي قوه، لانه هو لو كان هلا قادر يحكينا من سماه شو كان؟ كان صرخ فينا وقال ممنوع تحبطوا، ممنوع تيأسوا، ممنوع انه تخلوا وان كان فقد عليكم هالقد قاسي، ممنوع تخليه يقعدكم ويسكت لكم لسانكم او ينزلكم القبضة ويرخيها. من فوق كان صرخ علينا.
0: طيب من فنحن كرماله دكتورة مكملين. ايضا سأل استاذ علاء اللي عم تتفضل فيه دكتورة سارة جدا مهم، كيف ممكن نقدم شخصية رحلت كحكاية حياة أو رواية حياة ومش كقصة موت ووجع وألم فقط؟
1: شوفي الله أنعم علينا بحضوره فترة طويلة، كثير من القادة ما كان إنه هاي الفرصة هالقد. السيد عباس الموسوي رحمة الله عليه استشهد ب92 بعد 9 أشهر قيادة المقاومة، طبعا له فترة جهاد طويلة. السيد هاشم أسبوع واحد، ولكن السيد حسان الله يطول عمر سماحة الشيخ نعيم، السيد حسن 33 سنة. هيدي لنقدر نحن نعكسها بحياتنا وبتاريخنا منا مهمة سهلة أبدا. نحن منا عمر، نحن أصحاب الحسين في كربلاء ما زال حتى الآن نحكيهم ومنكررهم وبيكتب فيهم الكتب الأصحاب، حتى الشباب فيهم، حتى الصغار والكبار عمر التاريخ كانوا موجودين هول. نحن اليوم عندنا مهمة كبيرة ما فينا نستسلمها بسهولة، خاصة انه هو قائد تحول. يعني اليوم شو بنقول له؟ بنقول له انه متدين، كان هيك بسيط، لكن استخرجت منه إنجازات هائلة. يعني هو شو قدمنا، هو استخرج منينا. إذا نحن بس هيك بدنا نرجع نقرأ 33 سنة أحداث ما عم تسعفنا الذاكرة. صحيح. لابد أنه نكتشف أول شيء شو الإنجازات العظمى اللي عملها، اللي بيعتبر أن هذه واحدة من أكبرها، ما استخرجه من هذه الأمة، ما حوله من أقوال وكلام لفعل. هذه الأمة تحولت لمجتمع عنده إنجازات ملموسة عملوها بإيديهم بكل مجالاتها، حتى اقتصاديا، حتى اجتماعيا، حتى ثقافيا، بإضافة للإنجاز العسكري الضخم من قبل 2000 لل 2006 وما بعدها، وحتى هذه اللحظة بعد الفترة ما سمحت لنا انه نحكي عن الشاب اللي بده ينتقل من تلة لتلة بيقضي شهر عم ينجز المهام تباعا قطعة قطعة من شجرة لشجرة، يتقن شغله ليحقق الهدف والإنجاز. هودي تربية سماحة السيد، حكاية لا تنتهي بهذا المجال.
0: بعتقد لأنه نحن بعد عامين بنشعر أنه نحن فعليا بعدنا تحت تأثير الصدمة، وتحت تأثير الصدمة ما نقدر نبدع فعليا بعد ما نحن نتقبل هالواقع. وشفنا بعد الحادثة الأليمة قد في ناس صار عندها حالة الإنكار الكبيرة، بعده عايش، ربما جريح، ربما تخفى قليلا.
1: هيدا حجم التعلق،
0: هيدا حجم تعلق، هيدا لحاله درس نفسي طويل وبنحكي منه ألف حكاية. اليوم يعني مع حضرتكم بدي انتقل الى فلسطين وللندن كمان بمشاركة عبر الزوم للتعبير ايضا، حيث فعليا اليوم يعني معنا اتصالات كبيرة جدا من كل انحاء العالم، كل عربون وفاء وتقدير، وهذا فعليا هذا الهواء اليوم فتح من أجل هذه الكلمة، لأن لكل منا كلمة لابد أن تقال، وإن لم نقلها اليوم سنقولها يوما ما تعبيرا عن وفائنا لشهيدنا الأقدس. بدي رحب بضيفي البحريني من لندن الدكتور إبراهيم العراضي، مدير المكتب السياسي الائتلاف 14 من فبراير. بدي حييك دكتور، بدي هنيك وعزيك في هذه المناسبة.
3: كل التحية لك يا أختي الكريمة والأخوة والأخوات الضيوف، وعظم الله أجورنا وأجوركم باستشهاد سيد الأمة. ولعلي أتفق مع ما قلتي، وهذا يشعره كل البحرانيون، تأثير الصدمة لا زال هو واقع على قلوبنا ومشاعرنا جميعا.
0: كل التحية لكم، وأبدأ معكم دكتور إبراهيم. يعني بدي أسأل عن ما يمثله الشهيد الأقدس لشباب 14 من فبراير. عم نتحدث عن نموذج قائد استطاع فعليا تحويل فكرة المقاومة إلى مشروع يمتد لأجيال، يخرج من لبنان ويدخل إلى المحور وأبعد من المحور. فإذا نتحدث عن رجل فعليا بحجم الأمة، ماذا يعني لكم تحديدا؟
3: طبعا لسماحة السيد الشهيد قائد سيد شهيد الأمة سماحة السيد حسن دين كبير في أعناق كل بحراني وبحرانية، لا سيما أن السيد الشهيد هو القائد العربي الأول والأوحد الذي عبر عن مظلومية شعب البحرين بتفاصيلها اليومية ونقلها إلى العالم جميعا. أكثر شعوب دول الخليج الفارسي تشعر بفقد سماحة السيد حسن نصر الله هم شعب البحرين. أكبر عاصمة بكت بعد النبأ الفجيع باستشهاد السيد هي المنامة. ينقل لنا في فور صدور بيان استشهاد سماحة السيد، كانت المنامة وباقي مناطق البحرين تئن من البكاء. ينقل لنا أن عندما تمشين بين زقازيق أو مناطق وقرى وضيعات البحرين لا تسمعين إلا البكاء والنحيب يعتصر قلوب الشعب، لأن السيد حسن نصر الله حتى ضحى بكل شيء لكي يصل صوت البحرين الذي وثورته المظلومة. ونعطيك مثال، عندما يصدر سماحة السيد حسن نصر الله في خطابه المركزي، خطاب عاشوراء المركزي، ويتكلم عن شعب البحرين، كانت حتى القنوات التي ليست معنا تتصل لنا وتستفسر عن تفاصيل ما قاله سماحة السيد. قوات الاتحاد حتى قنوات المحور كانت مهتمة اهتمام كبير بهذه القضية، قضية شعب البحرين، عندما تخرج كلمات من سماحة السيد والذي دائما كان يقول قضية البحرين تعني لي بالمستوى الشخصي. لم تغب مظلومية شعب البحرين عن خطابات وأدبيات سماحة السيد حسن نصر الله. تسأليني كيف الفقد؟ الآن نحن نحس بالفقد، خاصة أن السيد ربى أجيال، ربى أجيال شعب البحرين يعشقه. الآن أتكلم معك وقوات آل خليفة تحاصر شعبنا وشبابنا، تنطلق مسيرات في ذكرى السيد تهتف بروحه. أختم بهذه الجملة، لاحظنا حتى بعد استشهاد السيد الذي كان منارة لنا، حتى الآن كثير من القنوات للأسف يعني اختفت معها مظلومية شعب البحرين وخبر شعب البحرين على الشاشات بعد استشهاد سماحة السيد. هذه قيمة رمزية لقائد قرر أن تكون حياته للأمة العربية والإسلامية والمستضعفين.
0: كل الشكر لك دكتور على كل ما تفضلت وعلى يعني هذه المشاركة القيمة، وأنا أعلم يعني لو في متسع من الوقت الحديث يطول جدا. بلغ تحياتنا لكل أهلنا في البحرين وشكرا لك جزيل الشكر على مشاركتك من لندن.
4: إلى فلسطين نذهب، ومعي من هناك الأستاذ عبد المجيد شديد وأنت عضو اللجنة المركزية لحركة فتح الانتفاضة. أستاذ عبد المجيد، يعني اليوم من موقع فلسطيني ولفلسطين حضور خاص يعني في وجدان سماحة السيد، كيف ينظر اليوم إذا أردنا أن نقرأ بعد عامين من هذا الرحيل إلى سماحة السيد حسن نصر الله؟ هل يرى الفلسطينيون بسماحة السيد قائدا لبنانيا وقف إلى جانب فلسطين، أم جزء من معادلة أكبر، معادلة المقاومة التي اخترقت ربما إن صح التعبير الجغرافيا في المنطقة؟
5: تحية لك ولضيوف الكرام ولجميع المشاهدين، والرحمة لروح الشهيد القائد سند الشعب الفلسطيني. هذا الشيخ، هذا العنوان، هذا القائد، هذا المناضل، هذا القدوة الإسلامي العربي المناضل الذي لا يمكن أن يتجزأ بين لبنان أو فلسطين أو بين ما حاول من يعبث هنا أو هناك بمسميات إسلامية أو شيعية أو إلى ما حاول هنا أو هناك من يعبث بهؤلاء. نحن كفلسطينيين نقول بأن سند الشعب الفلسطيني اليوم حاضرا دائما في كل منزل وفي كل بيت، في كل جلسة كانت عائلية أو سياسية، كانت وضع على الإعلام أو على المناظرات السياسية، حاضرا عند كل مناضل وكل حر وكل شريف وكل من يعرف ماذا قدم سماحة السيد الأسمى الشهيد القائد سيد حسن نصر الله. اليوم في ذكراه الثانية نؤكد للفلسطينيين سماحة السيد هو قدوة ليس للبنان.
6: سلام من الله عليكم مشاهدينا الكرام ورحمته وبركاته، أهلا وسهلا بكم إلى هذه الحلقة الخاصة التي نجريها من هنا من قلب هذا المقام الطاهر ومن جوار هذا الضريح، ضريح الشهيد، شهيد الإسلام والإنسانية، شهيد الأسمى والأقدس، شهيد السيد حسن نصر الله رضوان الله عليه. عامان مرة على غياب واستشهاد السيد حسن نصر الله، فيما حضوره ينبض في وجدان الأمة كرمز لعنفوان لا ينكسر وإرادة لا تلين، لتأتي ذكرى شهادته شهادة على صدق كل ما بناه وأسس له من معادلات وقواعد ومن أسس التحرك السليم والصحيح، لتشهد كل محطات وتحولات العامين بأنه القائد الشهيد الذي لا يرحل، لتبقى عقيدته راسخة وبوصلته ثابتة تدير الصراع بحكمة واقتدار. أهلا بكم مشاهدينا الكرام من جديد، وللنقاش خلال هذه الحلقة الخاصة والنصف ساعة نجريها مع ضيفي الكريم هنا الحاج الدكتور عبد الله قصير نائب رئيس المجلس التنفيذي لحزب الله. دكتور عبد الله، اهلا وسهلا بكم.
7: اهلا بكم،
6: حياكم الله سيدي،
7: وبجميع المشاهدين
6: حياكم الله
7: لقناة المسيرة المجاهدة و التي تقدم نبض الشعب اليمني المجاهد والصابر والمحتسب.
6: حياكم الله. في الحقيقة عامان مر على الغياب ونحن نجدد العزاء، وأيضا يعتصرنا الألم
7: أكيد
6: والحزن في اللحظة التي أيضا نحن نشعر فيها بافتخار باعتزاز، على اعتبار أننا نؤمن بقيمة الشهادة وعظمة الشهادة وقيمة الشهيد وعظمة الشهيد. ماذا لو كان هذا الشهيد هو هذا القائد الكبير السيد القائد حسن نصر الله؟ كيف أثرت بداية؟ أنا سأحاول في الحقيقة أن أتجاوز البعد العاطفي على اعتبار أن المناسبة يطغى عليها الجانب العاطفي وكثيرون سيتحدثون في هذا الجانب. كيف أثرت خطابات الشهيد السيد حسن، وهي خطابات كبيرة وعظيمة وكثيرة وضمن محطات كثيرة، كيف أثرت في تشكيل الوعي لدى المقاومة بل لدى الأمة بكلها؟
7: بداية بسم الله الرحمن الرحيم، نعزي جميع أبناء الأمة الأحرار والمسلمين والشرفاء في العالم بالذكرى الثانية لشهادة ورحيل هذا القائد الاستثنائي سيد شهداء الأمة، والذي ترك بصمة واضحة وترك خط ونهج واضح ليس في لبنان فحسب بل على مستوى الأمة كلها. طبعا هذا النهج وهذه المدرسة الثقافية والفكرية والسياسية والجهادية والتربوية التي أسسها وبلورها وتركها اليوم كإرث لشهادته ولرحيله لم تكن نتاج لحظة أو زمن قصير من عمره الشريف، بل كانت هي تراكم لأكثر من 40 عاما قضاها في الجهاد وفي المقاومة
6: بناء التراكم
7: وفي البناء التراكمي وفي قيادة المقاومة. طبعا خطاب السيد رحمة الله عليه كان عنوان من عناوين البارزة في حياته وفي تواصله مع الجمهور، سواء كان الجمهور الداخلي اللبناني أو الجمهور العربي والمسلم والأجنبي. أنا في مسألة خطاب السيد نصر الله عندي بعض يعني الملاحظات، أنه فضلا عن الكاريزما التي يملكها السيد وهي عطاء إلهي ورباني نتيجة الإخلاص والصدق، ونحن لدينا روايات تقول من أخلص لله 40 صباحا أجرى الله الحكمة من قلبه على لسانه. نحن نقول أيضا أن للشهداء نورهم وتأثيرهم في بيئتهم وفي الأمة. الخطاب عند السيد نصر الله كان من النوع السهل الممتنع الذي يعني يختزن الصدق بشكل أساسي، وهذا غبى أو كون مصداقية عالية جدا لخطابه على مر الأيام عند العدو والصديق. والمسألة الثانية الوضوح وتوجهه إلى كل الفئات في المجتمع، إلى المثقف والمفكر والمتعلم والجاهل والأمي والعامل والطالب والنساء والرجال، لم يكن يخاطب شريحة محددة في المجتمع بل خاطب كل المجتمع. هذا الخطاب أيضا كان خطابا يتضمن إضافة إلى الصدق والمصداقية والكلمات الموجهة إلى الجميع إلى مجمل فئات المجتمع، كان خطاب شمولي على مستوى المضمون. يعني بمعنى لم يترك السيد نصر الله جانب من الأبعاد الإنسانية إلا وتحدث عنه، حتى ليس فقط في الجانب الجهادي والسياسي والفكري والثقافي والديني، أيضا في جوانب الاقتصاد والبيئة والتربية والأسرة والمرأة وكل قضايا المجتمع تقريبا. نعم. هذا أيضا كان يعني من المسائل أو المميزات التي أثرت في أن هذا الخطاب كان يعطي تأثير عالي جدا في صفوف الأمة. الميزة الأخرى أن تضمن هذا الخطاب حالة الثقة بالنفس والتوكل على الله، وأيضا اختزن
6: وهذا ما ينعكس حتى على المتلقي. نعم.
7: اختزن في طياته حرب نفسية ضد العدو، وهي بنفس الوقت في وجهها الآخر كانت زرع للأمل والثقة بالنفس عند الداخل، يعني عند الجمهور المقاومة وجمهور هذا النهج. أيضا كان هناك صلابة وثبات في الموقف. طبعا الخطاب يستند إلى القناعات وإلى الإيمان الذي يحمله والإخلاص الذي يحمله سماحة سيد شهداء الأمة، فكان موقفه منذ أن بدأ في هذه المسيرة عام 1982 إلى أن ارتحل في عام 2024، المواقب لخطابات ومواقف السيد حسن لا يجد هناك أي نوع من أنواع التناقض أو عدم الانسجام أو التضارب بين المواقف. كان موقفا ثابتا وصادقا وقويا، ويزرع الأمل ويزرع الثقة بالنفس عند الأمة، ويواجه العدو بالكثير من الحقائق التي كانت تترك عند العدو حالة من الإرباك وحالة من التهيب وحالة من التراجع. أخيرا في مسألة الخطاب، كان هناك تجدد دائم، يعني كنت تشعر بأنه كلما استمعت إلى خطاب السيد حسن كلما أخذت شيء جديد من السيد، يعني لا تمل من صحيح. الاستماع إلى خطابات السيد، لأنه دائما عنده مفاهيم جديدة، عنده معاني جديدة يشرحها ويطرحها. هذا الخطاب بمجمله مثل ما وصفنا بهذه الميزات كان بمثابة مدرسة حقيقية تقدم للأمة أو ترسم للأمة نهج ممانعة ومقاومة صلب وثابت ومستمر. هذا الأمر شاهدناه عمليا بعد شهادة السيد، أنه من أين كان هذا الحجم من الوفاء ومن التعلق بشخصية السيد وبخطابه، هذا التشييع اللي جرى المليوني، إضافة للذكرى السنوية الأولى، إضافة لليوم نجد صور سماحة السيد، نجد أفلامه، نجد خطاباته موجودة في كل بيت وفي كل عقل وفي كل وجدان الناس. هذا يدل على أنه المسألة زرعها السيد من خلال خطاباته، زرع حقيقة ربى مجتمع بأكمله.
6: صحيح.
7: وبلور مجتمع بأكمله، مجتمع
6: يعني
7: صمود،
6: جرعات الوعي،
7: مجتمع مقاومة، مجتمع ثابت وقوي.
6: نعم.
7: ولا يتزعزع.
6: نعم. ومن هنا نتحدث عن تشكل الوعي. نعم. الكبير، ليس على مستوى بيئة المقاومة أو على مستوى المنطقة، بل على مستوى الأمة، كل الأمة بشكل عام، لأن ارتباط الناس بهذا السيد القائد الكبير ليس على مستوى محيط معين. الدور الذي شكله هذا الشهيد القائد فيما يتعلق بتعميق مفهوم الوحدة في مواجهة المشاريع التفكيكية والتآمرية، وبالتالي إلى أي مدى أسهم ويساهم استحضار إرث هذا السيد في تعزيز مفهوم وحدة الساحات وترابط الجبهات من لبنان إلى الإقليم؟
7: نعم. بداية، أول شيء بهذا الموضوع، موضوع الوحدة، سماحة السيد يؤمن بولاية الفقيه، وهو ذاب في هذا المفهوم وفي هذا وفي هذه القيادة، سواء قيادة الإمام الخميني أو الإمام الخامنئي رحمهم الله جميعا. هذين القائدين تركوا عند سماحة السيد قناعة كبيرة بموضوع الوحدة الإسلامية، فضلا عن قناعته الأساسية من خلال طبعا ثقافته الإسلامية القرآنية وثقافة أهل البيت عليهم الصلاة والسلام التي تدعو إلى الوحدة. قل يا أيها الذين آمنوا، قل يا أيها الذين آمنوا، أو قل يا أهل الكتاب عفوا تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا. هذه القناعة طبعا إضافة لوجود مجتمع متنوع في لبنان وتستدعي وجود الوحدة الوطنية أن يكون هناك وحدة إسلامية أيضا قبل الوحدة الوطنية. فكان السيد حريص جدا في خطاباته، وهذا عن قناعة، بأن هذه الوحدة يجب أن تكرس عمليا وأن لا تبقى شعارات وأن لا تبقى فقط من الجانب النظري، وإنما يجب أن تسيل. لذلك مثلا نرى أن من أحدى أهم تجسدات هذه الوحدة هو تكوين وبلورة ما سمي بتجمع العلماء المسلمين في لبنان، وهو تجربة لا أعتقد بأنها يعني هناك يعني مثائل كثيرة لها أو مثائل لها في العالم العربي والإسلامي. كانت تجربة فريدة من نوعها وما زالت طبعا مستمرة، وأثبتت وهي يعني استطاعت أن تنقل أجواء الوحدة بين الشيعة والسنة بين كل المذاهب الإسلامية إلى العالم العربي والإسلامي. النقطة الثانية، أنا سمعت من سماحته شخصيا أنه كان يقول، أنا في خطاباتي خصوصا في المناسبات الدينية، وعاشوراء كانت كمناسبة هو يخطب فيها 5 مرات أو 6 مرات خلال 10 أيام، كان يقول أنا عندما أخطب يعني يحضرني دائما المسلمين بكافة مذاهبهم وبكافة أصنافهم وبكافة آرائهم الفكرية والثقافية. لذلك أعتبر أن هذه المناسبة هي مناسبة لتوجيه الخطاب إلى جميع المسلمين في العالم، وليس فقط إلى الجمهور المتواجد في مجمع سيد الشهداء في عاشوراء. إذن كان السيد حريص جدا على الوحدة، طبعا في علاقاته، في صداقاته، في حتى كان مثلا حريص على أن يكون هناك في مثلا قناة المنار أن يكون هناك ابتعاد عن كل شيء مذهبي أو كل شيء يمكن أن يثير حالة فرقة أو حالة اختلاف بالرأي بين مختلف
6: يعني المسلمين. من باب حرصه على مبدأ الوحدة.
7: من باب حرص على مبدأ الوحدة، ومن باب القناعة بأن ما يجمع المسلمين هو أكثر مما يفرقهم.
6: طيب.
7: وبالتالي يجب أن يجتمع المسلمون على المشتركات بينهم لمواجهة عدو مشترك هو أمريكا وإسرائيل، وبالتالي يجب أن تصب الجهود باتجاه هذه الوحدة لمواجهة العدوان الذي يتعرض له المسلمون في كل أنحاء العالم وفي مختلف الدول ومختلف الشعوب، لتكون هذه المواجهة مواجهة شاملة وتحشد في جبهة المواجهة كل الطاقات الموجودة في الساحة في ساحة الأمة.
6: نعم دكتور عبد الله، تأتي هذه ذكرى في الحقيقة ذكرى شهادة السيد ضمن توقيت أقل ما يقال عنه بأنه توقيت مليء بالتطورات بالمتغيرات سواء في لبنان أو الإقليم أو المنطقة أو الإقليم. الرسائل التي يوجهها هذا الإحياء لهذه الذكرى في هذا التوقيت بالذات إلى الأطراف الإقليمية والدولية، خاصة المؤثرة في الصراع، في مسار الصراع اليوم مع هذا العدو.
7: نبدأ هنا بداية من الشعار، شعار الذكرى إن على العهد، بدأت مع تشييع السيد قبل 2 سنوات، وفي الذكرى الأولى وفي الذكرى الثانية أيضا اليوم نحن التي نعيشها، الشعار المركزي لهذه الذكرى هي إن على العهد.
6: نعم.
7: وهذا يؤكد بأن هناك عهد بيننا وبين السيد نصر الله، بين شهيد سيد شهداء الأمة، لن نحيد عنه ولن نتراجع عنه ولا وسنستمر في هذا النهج وفي هذا المسار. المسألة الثانية، أن كل مبادئ وقيم التي زرعها السيد نصر الله في هذه الأمة يجب أن تبقى حية، ويجب أن تنبض بها هذه الأمة في كل حركاتها وفي كل مواجهاتها مع أعدائها. اليوم نرى بأن كلمات السيد نصر الله عندما تستعرض في بعض وسائل الإعلام تشعر بأنه يتحدث كأنه عن الواقع الحالي.
6: صحيح.
7: عن اللحظة الراهنة،
6: كأنه حاضر بيننا.
7: كأنه حاضر بيننا، وبالتالي فكره الاستراتيجي وطروحاته الجهادية والسياسية والثقافية والفكرية هي مستمرة ودائمة، وهي تصلح في كل زمان ومكان في ساحة المواجهة بين المقاومة ومحور المقاومة وبين أعدائنا لا سيما الأمريكيين والإسرائيليين.
8: نعم دكتور عبد الله، بعد مرور عامين من هذا الغياب، غياب السيد حسن نصر الله، حين نفذ هذا العدو الصهيوني جريمته واغتياله لهذا السيد، أطلق على العملية اسم النظام الجديد، ووضع لنفسه يعني جملة من الفرضيات وأيضا الرهانات، كان أهمها إنهاء معادلات الردع، غياب الشخصية المحورية ستؤدي إلى تشتيت الروابط بين ساحات المقاومة، والأهم هو كان رهانه على أن على إحداث فراغ قيادي يستحيل
7: ملؤه
8: بذلك الشكل السريع.
7: نعم.
8: أين صارت بعد عامين من هذا الاغتيال كل هذه الفرضيات والرهانات الصهيونية برأيكم؟
7: نحن طبعا كمحور مقاومة نعتبر أنفسنا في لبنان جزء من هذا المحور، وأن العدو هو يعني يتوجه في عدوانه إلى كل أطراف المحور ومنه الساحة اللبنانية.
8: نعم.
7: بالنسبة لحزب الله، نحن رأينا كيف أن حزب الله سريعا ما استبدل يعني رحيل سماحة السيد حسن ثم بالسيد هاشم صفي الدين، ثم بعد اغتيال السيد صفي الدين مباشرة تم انتخاب سماحة الأمين العام الشيخ نعيم قاسم حفظه الله، واليوم نرى أن شخصية الشيخ نعيم قاسم هي تستمر على نفس النهج، على نفس النبض، على نفس الخط، وبنفس القوة والعزيمة والإرادة والتصميم والإخلاص الذي خطه السيد نصر الله. وكلمة إن على العهد هو اختارها الشيخ نعيم قاسم لأنه يؤمن بأنه سيستمر في هذا الاتجاه وعلى عهد السيد نصر الله. حتى على مستوى الساحة البيدانية نجد أن جمهور المقاومة لم يتراجع وإنما توسع أكثر، وبالتالي أصبح أكثر قوة، أكثر عزيمة، أكثر إصرار، رغم أن هذه الحرب الأخيرة استمرت لزمن طويل وما زالت أثارها، ما زالت تداعياتها، ما زالت يمكن حتى جزء من هذا العدوان ما زال مستمر حتى الساعة، وإنما نحن نعتبر أن وجود هذا الموقف وهذا الإصرار من قبل قيادة المقاومة ومن قبل مجاهدي المقاومة رغم كل التضحيات التي قدموها ما زالوا مستمرين في المواجهة، وجمهور المقاومة ما زال على يعني موقفه الثابت والمستمر في دعم هذه المقاومة واحتضانها، هذا دليل على أن العدو فشل في تحقيق أهدافه. صحيح. سواء على مستوى القيادة أو على مستوى الواقع الميداني على الأرض. من جهة ثانية نحن نرى أن محور المقاومة على المستوى الإقليمي هو محور يتقدم اليوم، يعني أعتقد أن ما أنجز في مسألة المواجهة بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية هو شيء استثنائي جدا في تاريخ الأمم، يعني لم تشهد تاريخ أمريكا لم يشهد مواجهة مع دولة إقليمية كمثل إيران،
0: يعني
7: استطاعت هذه الدولة أن تواجه الولايات المتحدة الأمريكية بأكثر من محطة من المواجهات، بعضها استمر 40 يوما مثلا، البعض الآخر استمر 12 يوم، وما زالت مستمرة بأشكال مختلفة، وما زال الموقف هو الموقف والصمود هو الصمود، والمواجهة ما زالت قوية، وما زال الاستعداد لدى الجمهورية الإسلامية لخوض المزيد من المواجهات موجود، ولم تتراجع الجمهورية الإسلامية عن موقفها إطلاقا. واليوم عندما نرى المأزق الذي يعيشه ترامب والقيادة والإدارة الأمريكية بأنهم يريدون أن يعودوا إلى التفاوض، ولكنهم مغبكين لأن العودة إلى التفاوض تعني أنهم مكسورين أو مهزومين، أنهم لم يحققوا

0: أنصار الله والشعب اليمني إلى مزيد من تحقيق الانتصارات والإنجازات الاستراتيجية والمهمة التي ستنعكس إيجابياتها على مجمل محور المقاومة.
1: نعم.
0: ونجد أن الأعداء الذين حاصروا اليمن والذين اعتدوا على اليمن اليوم يعيشون مأزق حقيقي، لأنهم يبحثون عن المخارج من هذه المواجهة ولا يجدون أي مخرج سوى ما يرسمه أنصار الله والسيد عبد الملك الحوثي في مسألة فك الحصار عن أهل اليمن ووقف العدوان على أهل اليمن.
1: نعم دكتور، في التوقيت هنا سأتوقف أيضا لأننا نقف أمام توقيت مختلف عالي الحساسية فيما يتعلق بطبيعة التطورات التي تحصل. نحن نتحدث عن عامين مرة من لحظة الاغتيال وهذه الجريمة. كيف يعيد هذا التوقيت المتعلق بإحياء هذه الذكرى وهذه المناسبة تسليط الضوء على دور المقاومة وحضورها الراسخ كلاعب إقليمي لا يمكن تجاوزه في ظل الرهانات التي جرت منذ بدايات الحرب، منذ اغتيال هذا السيد حتى اليوم، وكان هناك رهان وصل إلى مستوى إنهاء هذه المقاومة وإلغائها؟
0: أعتقد بأن الفضل ما يقول المثل، الفضل ما شهدت به الأعداء. نحن شهدنا في الأسابيع الماضية أكثر من تصريح أمريكي على لسان ترامب وعلى لسان توم باراك وعلى لسان أعضاء في الكونغرس الأمريكي بأن أي حل للمشكلة في لبنان يجب أن يأخذ بعين الاعتبار موقف حزب الله ورأي حزب الله ومشاركة حزب الله، وهذا دليل ساطع، فضلا عن طبعا أيضا التصريحات والتحليلات الإسرائيلية التي تعترف بأنها لم تستطع أن تقضي على حزب الله وعلى مقاومة حزب الله. واليوم الطموح نزل عند الإسرائيلي من مستوى القضاء على حزب الله إلى مستوى أنه عدم ترميم القدرات الردعية أو الصاروخية،
1: هو نزل إلى سلاح حزب الله
0: وفشل في السلاح الآن الاحتواء السلاح وعدم استخدام السلاح. وبالتالي نجد أن العدو هو يعترف بأنه لم يستطع أن يحقق أهدافه التي أعلنها في بدايات الحرب، وهو الآن يخضع للمجريات على مستوى الواقع ويعترف بالمعادلة التي رسمها المقاومون ومحور المقاومة سواء في الساحة اللبنانية أو الإيرانية أو اليمنية.
1: جيد. دكتور عبد الله، يعني سؤالين بشكل سريع حتى أكسب الوقت، وهذين السؤالين في غاية الأهمية لاعتبار نقرأ من خلالهما علاقة السيد بالبيئة ببيئته. علاقة السيد بيئته علاقة اتسمت بالتميز في حقيقة الأمر، ولعل واحدة من عناصر التميز هي الصدق المتبادل بين طرفي هذه العلاقة. كيف انعكست هذه العلاقة خاصة بعد فقده واستشهاده بتشكل بيئة أكثر صلابة وأكثر صمود ومقاومة أيضا؟
0: أعتقد أن السيد حسن نصر الله بقدر ما كان متواضعا لله سبحانه وتعالى رفعه الله في عند الناس، عند الأمة، عند المجتمع. ازداد، كلما ازداد تواضع كلما ازداد رفعة عند الناس، وهذه الميزة من شخصية السيد. أنا أعتقد بأن الإخلاص يعني الذوبان في الله سبحانه وتعالى أعطت لسماحة السيد يعني نعمة إلهية كبرى، هي أن الناس قد عشقت السيد وارتبطت مع السيد برباط وجداني، رباط عاطفي، رباط فكري، رباط سياسي، رباط تربوي. وبالتالي أصبحت ترى في السيد، ترى نفسها وترى مستقبلها وترى حاضرها وترى أن هذا السيد هو يمثل قناعاتها ويمثل مصيرها الدنيوي والأخروي. وبالتالي هذه العلاقة بين السيد وبين المجتمع ليس فقط على الساحة اللبنانية بل على مستوى الأمة هو نتيجة طبيعية لي

0: ما قدمه السيد من تضحيات، قدم ابنه، قدم نفسه، قدم إخوانه وكل المحيطين به والذين عاش معهم عشرات السنين وبقي صلبا في هذه المواجهة. هذا الوفاء من قبل الجمهور ومن قبل المجتمع في علاقته العاطفية والوجدانية والقلبية وحتى التنظيمية والسياسية مع السيد هو ثمرة هذه المسألة.
1: نحن لاحظنا في الحقيقة من واقع قراءتنا لعلاقة السيد الشهيد ببيئته أنه اتسم في خطاباته تجاه هذه البيئة بأنها كانت خطابات مصارحة، كان يصارح البيئة في خطاباته بشكل كبير. هذه النقطة كيف أثرت في الحقيقة في جعل هذه البيئة، أن جعل السيد الشهيد هذه البيئة شريكة في القرار وفي التحمل، وهذا تجلى في الحقيقة في مسار الوعي خاصة في هذه المعركة، وعي هذه البيئة في المواجهة خاصة المواجهة على المستوى الحرب النفسية والمعنوية.
0: دعني أضيف إلى مسألة الصراحة مسألة الصدق. أنا أعتقد أن يعني الخطاب السيد كان يقوم على ركيزتين أساسيتين، الصدق والصراحة وبالتالي الشفافية، وبالتالي كان الجمهور يشعر أنه عندما يسمع السيد هو يفهم ما يجري في الساحة، وهو يفهم أن هذا الموقف الذي يطلقه السيد أو يتحدث عنه السيد أو يعلنه السيد هو موقف لا يمكن أن يتراجع عنه أو يحيد عنه أو يتزلزل اتجاهه. لذلك أنا أعتقد بأن الوعي الذي نشأ عليه الجمهور ونشأ عليه مجتمع المقاومة هو نتيجة هذا الصدق وهذه الصراحة التي تزرع الوعي من جهة وتزرع الثقة من جهة ثانية.
1: نعم، كل الشكر لكم سيد الكريم الحاج الدكتور عبد الله القصير، وأنت نائب رئيس المجلس التنفيذي لحزب الله، نجدد العزاء لكم في هذه المناسبة وفي هذه الذكرى،
0: بإذن
1: الله باقون على العهد أو كما تحمل هذه المناسبة هذا الشعار إن على العهد. شكرا جزيلا لكم.
0: شكرا لكم
1: مشاهدي الكرام، الشكر موصول لكم على كرم المتابعة. إلى الملتقى، دمتم في أمان الله والسلام عليكم.
2: كنا نقول مين هيدا؟ هيدا هو السيد يلي لما دعوا يا رب اعطينا سيد مثل هالسيد. هيدا هو السيد، كبرنا معك يا سيد، كبرنا على صوتك على لحنك، ومشيت معنا ايد بايد لسنة 2000. كنا سنتها عم نحضر للامتحانات الرسمية وعم ندرس، وطلع الخبر انه تحرر الجنوب، كبينا الكتب، مشيت قدامنا مشينا وراك، زلغطنا احتفلنا، ومن 2000 لل2006 بلشنا نعمر ببيوتنا واراضينا ونرجع ضياعنا. بس النصر كبير والعدو ما حمله، ما تحمل. شو يعني قائد عظيم يوقف بمدينة كان محتلة الإسرائيلي ويقول إسرائيل هذه أوهن من بيت العنكبوت؟ لا، ما قبلها، بده يرجع يفوت، وبده يفوت على بنت جبال. وحاول 33 يوم دمار وقتل وتهجير. وقتها قلوبنا كانت عم بتدق بسرعة، خايفانين على السيد، خايفانين رح نضلنا محافظين على نصر الألفين. حد ما طلع على الشاشة وقال المفاجآت التي وعدتكم بها انظروا إليها تحترق. واحترق معها كل المشروع الإسرائيلي من 2026، من 2006 لل2024. الإسرائيلي كان مش مسترجي يقرب فشخة، إصبع السيد كان لموقفه، صوت السيد كان لموقفه. كنا صغار يا سيد، وربينا معك مثل ما البي بربي ولاده، ما خلت شي ما حكيتنا فيه، صحة وبيئة وعلم وزواج وأسرة وثقافة وتربية وتعليم وشهر رمضان ومحرم وعاشورة ومولد نبوي ومولد الزهراء ومولد الإمام علي. في شي بعد يا سيد ما حكيتنا فيه؟ يا سيد مش كنت تركت لنا شغلة ما حكيتنا فيها لحتى نعتب عليك ونقول لك ها هالشغلة ما حكيتنا فيها؟ طب ما نضل نتذكرك بكل ثانية وبكل لحظة. يا سيد، نحن عارفين انه انت بتحبنا اكثر ما نحن بنحبك، ما كان بدك تفل. طلعت هيك لقيت كل رفقاتك راحوا، ولادك بنهار واحد 4500 ولد من ولادك انطفت عيونهم. يا سيد قلبك ما حمل، قلبك كان عم يبكي دم من جوا، والله لطف ورحم حزنك وصبرك وقهرك واختارك لعنده بسرعة. يا سيد نحن منعرف قدي انت بتحبنا وقدي حنون، بس يا سيد والله الوجع صعب، فقد صعب، بس مثل ما حميتنا بعيونك كرمال عيونك يا سيد، كفين واقفين ثابتين صابرين، وإنا على العهد.
3: إنا على العهد. دكتورة سارة قصير، شكرا لك جزيل الشكر. الحاج علاء ميسي، شكرا لك جزيل الشكر على مشاركتنا، ونحن عم نشارككم وعزائنا واحد، وكنا عم نشارك وزميلتي رفيف الخشن كمان.
4: شكرا لضيوفنا، وشكرا لإتاحة الفرصة بهذه الذكرى الأليمة. صح، بس يمكن مثل ما قال الأستاذ علاء، الشباب على الجبهة بكوا على السيد وقاموا كفوا شغلهم.
3: بدي أعزيك وبارك أيضا بشهيدك أيضا زميلتي رفيف، وفعلا يعني نحن اليوم عم نتشارك على مائدة الشهادة واللي فيها أيضا حياة، من قناة اللؤلؤة. تحية للزملاء وتحية لإلك على مشاركتنا أيضا.
4: شكرا للجميع.
5: شكرا لكم.
3: لا يسعنا اليوم إلا أن نقول فعلا قد أيتمنا السفر.
6: بعد أن نستشهد، بعد أن نقتل، هناك من يجب أن يحمل صوت دمائنا إلى الأمة، إلى هذا الجيل، إلى كل الأجيال، إلى يومنا.

فقير محتاج إلى دعائكم، أن تذكروني إن شاء الله في دعائكم، وأنا شخصيا لن أنساكم من الدعاء في هذه الليلة.

0: إلى اللقاء مع انتصار الدم على السيف، إلى اللقاء في الشهادة، إلى اللقاء في جوار الأحبة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: فين من هون أبي محفوظ؟
2: عم أقول لك ما في فوتي بحجزة. بوقفوا لي.
3: سيدنا قلت له وظيفتك مش مهمة، اضطر يفوت.
4: مش مضبوط على حكي، هو ما رضي يعطيني دور.
5: عفوا مدام، تفضل. شو قضيتك؟
6: بدي ارفع دعوة على الصورة.
5: هلا مع انه الاجراء مش عنا، بس في اعرف ليه بدك ترفع دعوة على الصورة؟
6: اسمح لي احكي بحرية؟
5: خذ راحتك.
6: هاي صورة سيدنا وقفت لي شغل. فيك تسافر، ما فيك تنزل شيء على السوشيال ميديا، بتنحسب على فئة معينة وبقفلوا لك حسابك. هذا عدا انه متخلف ورجعي ومش هاي كلاس وما بشبههم. ونفسهم هن ذاتهم فرقونا بالحريات والديمقراطية وتكبر الرأي الآخر. ليه نحن مش من الرأي الآخر؟
5: طيب ليه ما بترفع دعوة على الناس؟
6: بتجيبوا دول على المحكمة؟
5: إلا هيدي مستحيل.
6: مش رح ارفع دعوة على مليون بني آدم.
5: برأيك كيف بدي احكم على صورة
6: اللي بتلاقيه مناسب؟

0: على فكرة عرضت هذا الدور على كتير ممثلين وما حدا أخده، كمان لنفس الأسباب.
1: فإذا مشاهدينا الكرام، يعني هذا البث التلفزيوني المشترك ما زال مستمرا معكم مرورا بأكثر من 40 قناة فضائية تنقل الآن هذا البث المباشر منذ الصباح وحتى انتهاء هذه الفعالية، تقديرا وتقديسا للإعلام الحر وللمدرسة الإعلامية التي كان أستاذنا فيها الشهيد الأقدم. إلا أننا لم نلتزم ببروتوكولات الإعلام في الحديث عن الشهيد الأقدس، حيث كان يجب علينا فصل المشاعر عما نقول، ويجب علينا ألا نتفاعل مع ما نقول، إلا أنه منذ الشهادة ومنذ إعلان الشهادة عبر الزملاء والزميلات جميعهم سبقت الدموع كل الكلمات، لأن من لم يبكي على السيد لا يمكن أن يكون قد عرف السيد خير المعرفة. من جديد مشاهدينا الكرام، بدي أشكر الضيوف الكرام الذين شاركونا في هذا البث المباشر والمشترك عبر أكثر من 40 قناة فضائية تنقل الآن هذا البث الذي يقيمه اتحاد الإذاعات والتلفزيونات الإسلامية. عربونا وفاء وشكر للشهيد الأقدس. ويعني ريثما فعليا ننتقل إلى الزميل محمد كركي وإلى المرقد الشريف. قبل ذلك نبقى مع فاصل قصير من ثم نعود.
2: بعد أن نستشهد، بعد أن نقتل، هناك من يجب أن يحمل صوت دمائنا إلى الأمة، إلى هذا الجيل، إلى كل الأجيال، إلى يوم القيامة.

0: إنا على العهد نبدأ كلمتنا وبها نرفع الراية في الذكرى السنوية الثانية لارتقاء سيد شهداء الأمة والسيد الهاشمي وتلك الكوكبة النورانية من قادتنا السعداء عامان مرة، وما زال صدى الصوت يشق صمت المدى، وما زالت الدماء الزكية تنبض في عروق الأمة كبركان عزة لا يهدأ، فتقف الكلمات خاشعة أمام مهابة الرحيل، وتتحول الدموع إلى منارات يقين تنير طريق الأحرار. لم يكن استشهادكم حدثا في التاريخ يمر، بل كان زلزلة بعثت في جسد الأمة روح التحدي. رحلتم الأجساد لتغرسوا في الأرض شجرة الخلود، وتركتم خلفكم أمة لا تعرف الانحناء. إننا اليوم لا نبكيكم بكاء الهوان، بل نستلهم من دمائكم الطاهرة العزم، ونجدد القسم للأرواح التي صارت نجوما تهتدي بها الأجيال، أن الراية التي خضبتموها بدمائكم لن تسقط، وأن طريق الجهاد والنصر مكتمل بأثركم. فنهتف من أعماق القلوب للشهداء والقادة، إنا على العهد. مشاهدين الكرام، أهلا بكم، مستمرون معكم في هذه التغطية بالذكرى الثانية لشهادة سيد شهداء الأمة والسيد الهاشمي وكوكبة من القادة والشهداء من مرقد شهيدنا الأسمى وعبر قنوات اتحاد الإذاعات والتلفزيونات الإسلامية. ونرحب بضيفنا الكريم والعزيز جناب الدكتور عبد الله قصير، نائب رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله. دكتور عبد الله، السلام عليكم ورحمة الله.
1: عليكم السلام. أعظم
0: الله تعالى أجوركم. دكتور عبد الله، في الذكرى السنوية الثانية لشهادة سيد شهداء الأمة والسيد الهاشمي وكوكبة من القادة والشهداء العظام الذين ارتقوا على مذبح الشهادة قرابين لله سبحانه وتعالى أمام مسيرة الحق ومسيرة مجابهة ومواجهة أعداء الإسلام والإنسانية، نتحدث في البداية دكتور عبد الله حول العهد والثبات على نهج القادة وعلى نهج أمينينا العامين رضوان الله تعالى عليهما، تفضل.
1: طبعا اختيار هذا الشعار إن على العهد له دلالة ويعبر عن مضمون، ولعلي هنا استحضر يعني العنوان الكربلائي أو المضمون الكربلائي لشهادة الإمام الحسين عليه السلام عندما وجدنا كيف أن الأمة بعد شهادة الإمام الحسين انتفضت، وبدأت ثورات التوابين، بدأت وعي الأمة بدأ يتغير، بدأ ينكشف أكثر، وبقيت هذه القيم والرسالة التي استشهد من أجلها الإمام الحسين بقيت إلى يومنا هذا
0: مستمرة،
1: وسقطت كل الأهداف التي كان يزيد ابن معاوية أو الحكم الأموي كان يخطط لها بأن يمحو هذه المسيرة أو هذه القيم أو هذه الشخصيات من الوجود أو من التاريخ. اليوم بنشوف أنه يزيد هو في طي النسيان، والإمام الحسين هو في أعلى مراتب الحبور الفعلي والعملي. هؤلاء الشهداء هم من هذه المدرسة، سواء شهيدنا الأسمى سيد شهداء الأمة للقائد السيد حسن نصر الله، أو صفيه السيد الهاشمي الأمين العام لحزب الله، أو الشيخ نبيل قاووق، أو الحجاج القادة، جميعا حتى ما نفوت بالأسماء وننسى حدا، جميع هؤلاء الشهداء القادة هم في من مدرسة الإمام الحسين تخرجوا، وفي نهج الإمام الحسين ساروا، وإلى الإمام الحسين ذهبوا. فلذلك هذه مسيرة حسينية كربلائية عنوانها التضحية والفداء، وعنوانها الاستمرار والثبات والعزم والإرادة الصلبة وعدم التراجع والإقدام والشجاعة. وبالتالي نحن على الرغم من مضي عامين على شهادة السيد الشهيد أو السادة الشهداء جميعا القادة الشهداء، نجد أننا اليوم أكثر عزما، أكثر قوة، أكثر صلابة وثباتا وإيمانا بأن هذا النهج سيبقى ويستمر ويفشل كما أفشل مخططات العدو في السابق. هو اليوم يفشل مخططات العدو، وأعتقد بأن اعترافات القادة العدو هي خير دليل. هم يعترفون بأنهم لم يعد هدفهم محو حزب الله أو محو المقاومة، حتى ليس هدفهم صار موضوع سلاح حزب الله وسلاح المقاومة، صار
2: تدنى
1: الأهداف، تدنت نتيجة الثبات والصمود لقيادة حزب الله، طبعا باستلام سماحة الأمين العام الشيخ حنعيم قاسم حفظه الله وأخوته القياديين وكل جمهور المقاومة. هذا المجتمع المقاوم الذي صنعه السيد حسن نصر الله، والذي تربى تحت منبر السيد حسن نصر الله، والذي شرب من خطابات السيد حسن نصر الله الصدق والوفاء والقوة والشجاعة والثبات والإرادة والحكمة، نجده اليوم أكثر وعيا، أكثر قدرة على تشخيص على تشخيص الموقف في مثل هذه الظروف الصعبة التي يعيشها، وأكثر إصرارا على البقاء والثبات في هذا النهج.
2: نعم دكتور عبد الله، تفضلت وتحدثت بسياق كلامكم إلى موضوع الإرث في القيادة، وإلى من نهل من معين الشهيد الأسمى السيد حسن نصر الله رضوان الله تعالى عليه والسيد الهاشمي وكل هذه الكوكبة من العظماء والشهداء، نهل من معينهم الصدق والشجاعة كما تفضلتم. لقد يعني وجود سماحة الأمين العام كان بحقبة تاريخية لها تأثيرها، لها واقعها على الأجيال القادمة، إذا صح التعبير أسس أو أكمل تأسيس ما بدأه الشيخ راغب حرب والسيد عباس الموسى رضوان الله تعالى عليهما. دكتور عبد الله، من معرفتك بسماحة الأمين العام والسيد هاشم صفي الدين أيضا الأمين العام لحزب الله، ومن موقع مسؤوليتك لدرجة في الحزب لا يخفى على أحد أيضا بالجانب السياسي حضورك وفعاليتك أيضا على أرض الواقع، كيف تصف هذا الإرث من هذه القيادة الحكيمة والعزيزة؟
1: مما لا شك فيه أن روحية التي كان يعيشها السيد عباس الموسوي أعطت زخم كبير جدا، روحية الإخلاص، التواضع، التوكل على الله، الإيمان بالغيب، الإيمان بحتمية الانتصار لهذه المقاومة على الرغم من قلة العدد والعديد والإمكانات في زمن السيد عباس. كان نرى هذه الروحية عند السيد وعند مجاهدي المقاومة، إلا أن الميزة التي امتازت بها قيادة السيد حسن بعد ما استلم الأمان العام بعد شهادة السيد، طبعا كمان دماء السيد عباس أعطى دفع كبير للمسيرة، وهذا يدل على أن الشهداء ليسوا خسارة، وإنما الشهداء هم يعني
2: وقود هذه الأمة صح التعبير،
1: يقدمون إضافة نوعية بعد شهادتهم، يقدمون في حياتهم تربية الأجيال وتوعية المجتمع، وبعد شهادتهم يعطون نبض خاص لإبقاء وتثبيت هذه القيم وهذا الوعي. السيد حسن امتازت فترته في الأمان العامي، أول شغلي أنا باعتبارها، لأن أنا يعني عايشت بهذه المرحلة الأولى لاستلامه للأمان العامي، استلمت رئاسة المجلس التنفيذي في حينها. السيد يفكر بطريقة استراتيجية ويخطط للمؤسسات، لإقامة المؤسسات، حول كل حزب الله بكل وحداته التنظيمية والجهادية إلى نظام المؤسسات، وبالتالي لم تعد الوحدات خليني أقول الاختصاصات متوقفة على أفراد، على قادة، إذا راحوا القادة
2: تناثر كل شيء،
1: بينتهي كل شيء، لا، صار في مؤسسة. أول شيء هذه المؤسسة تنتج قادة، يعني في كل مؤسسة هناك ما نسميه آليات إنتاج البدائل بالقيادة، وفي كل مؤسسة هناك نوع من آلية يعني صيانة التجربة وتعميق هذه التجربة وتحصينها ونقلها للأجيال من جيل إلى جيل. إضافة لذلك هناك في كل مؤسسة من مؤسسات حزب الله هناك تجربة مدونة، وهناك أيضا مسار تطويري، مسار تدريبي تأهيلي، لا تقف المؤسسة عند مستوى معين، وإنما دائما تجد أن هناك مسحات من التطوير وأن هناك قفزات من التطوير النوعي على المستوى الكمي أو على المستوى العددي.
2: نعم دكتور عبد الله، لابد أن نتحدث عن بعض صفات وسمات الشهيدين السعيدين الأمينين العامين لحزب الله. أبدأ من سماحة الأمين العام السيد حسن نصر الله رضوان الله تعالى عليه، وحبه لناسه وولائه، وكان يعيش بين أهله وناسه، وحتى اختار في يوم شهادته وارتقائه إلى الله سبحانه وتعالى مع قادته الشرفاء مع هذه الكوكبة أن يبقى وسط هؤلاء الناس، وسط هذا الشعب الذي آمن بفكر السيد نصر الله، ولم وعنده ظروف متاحة لسماحة الأمين العام، كلنا بنعرف البقاء في أماكن آمنة بداخل لبنان أو بخارج لبنان. بماذا تصف هذه الفكرة اليوم إسواني ما يسوى شعبنا بالتعبير اللبناني؟
1: نعم. نعم. شخصية سماحة السيد حسن وأنا عرفتها عن قرب، أول شغلة يمتاز فيها هي الإخلاص والذوبان في الله، يعني ما في عنده شيء لنفسه ولا يعمل حسابات لشخصه، إنما دائما الشيء اللي شاغل باله وشاغل فكره وعايش في وجدانه هو قضيته اللي عبي جاهد من أجله، هي قضية المقاومة. طبعا مسألة تانية، وهذا طبعا ضمن الإخلاص، في مسألة التوكل على الله، الثقة بالله، الثقة بالنفس، يعني بالمسيرة، بالإمكانات، بقلة الإمكانات. هذا العشق الإلهي طبعا زاد في مسألة عنده التواضع، مسألة الحياء، العفة. السيد ترى كتير يستحي، يعني كتير حريص على عدم خدش أي مشاعر لأخ من الإخوان اللي بيشتغلوا معه، لما بده يعطي ملاحظة بيعطيها بأدب فائق جدا، متعفف إلى مستويات عالية جدا. وفي السيد حسن وفي من تعلمنا منه الوفاء، كيف الإنسان بيكون وفي لأصحابه، وفي لأصدقائه، وفي لكل من يحصل منه على خدمة أو يقدم له خدمة، بيظل وفي طول حياته لإله. أو المسألة الثانية أو الميزة الثانية، عفوا بالميزة الأولى، هذا كمان عندنا نحن حديث يقول من أخلص لله 40 صباحا أجرى الله الحكمة من قلبه على لسانه. وأنا هذه قلتها سنة 1986 أو 87
2: مع بداية الانطلاقة،
1: قلت للإخوان عن السيد، لأنه كان السيد مسؤولي بمنطقة بيروت، كان هو مسؤول منطقة بيروت، أنا كنت مسؤول الإعلام ببيروت. فقلت لهم للإخوان اللي بيشتغلوا معي، قلت لهم هذا رجل استثنائي، وإنسان حتى قبل ما يصير بالشورى هو أنا كنت ألمس فيه هذه المسألة الإخلاص والذوبان. المسألة الثانية هي مسألة الولاية، ولاية الفقيه. السيد حسن ممن آمنوا بهذه الولاية إيمانا عميقا وعمليا وذابوا في هذه الولاية، وبالتالي كان يقول هو أنه نحن ما بننتظر أنه الولي الفقيه إلنا عملوا كذا وكذا وكذا، نحن بس نشعر أنه الولي الفقيه بحب هالمسألة أو يكره هذه المسألة أو ما بحب هالمسألة، نحن هؤلاء بنعتبرهم أوامر. حب الولي وعدم وما لا يحبه الولي بنعتبره نواهي، وحب الولي بنعتبره أوامر. هذا الذوبان في الولاية أيضا أعطاه، يعني أنا برأيي، زخم كبير وصدقية عالية. طبعا إذا بدنا ننتقل بهذا الهمة العالية اللي عنده، يعني هو مثل ما قلت أنا ما عنده شيء لنفسه، وعنده همة أنه يشتغل في الليل والنهار، ما عنده شيء اسمه لا عطل أو راحة أو يعني قضاء وقت له أو شيء لا سمح الله. حتى أنه أوقات الفراغ اللي ممكن أنه تنشأ عنده في بعض الأحيان كان يملأها بالقراءة، فهو قارئ نهم، يقرأ في التاريخ بشكل أساسي. مثلا هو مرة سمعت منه أنا أنه قرأ تاريخ الشيعة منذ 1900، منذ الفتح العثماني تقريبا إلى وقتنا الحاضر، وكان يدعو إلى قراءة تاريخ لبنان وتاريخ الشيعة في لبنان، لأنه كمان الطائفة الشيعية في لبنان تعرضت خلال هذه المرحلة، مرحلة تأسيس لبنان بال 1920 إلى سنة الاستقلال 1943 إلى 1960 أو 70 تقريبا، تعرضت لنوع من التهميش غير العادي، ونوع من خليني أقول
2: حوس إلغاء،
1: الحذف والإلغاء من كتب التاريخ. لذلك كان السيد بهذا الموضوع كثير
2: حريص.
1: يعني حريص أنه يظهر الشخصيات الشيعية اللي قاتلت الفرنسيين، اللي حاربت الاستعمار، اللي قاتلت في وجه العثمانيين، اللي تاريخه يعني مرأت بتاريخ التشيع في لبنان وأعطت إنجازات. طبعا حبه للإمام الخامنئي والإمام الخميني قبل الإمام الخامنئي كان حبا كبيرا لا محدودا، كان بذوب فيهم وبيعتبرون أنه هؤلاء نواب الأئمة عليهم الصلاة، نواب الإمام المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف، ويرى في أن العلاقة مع الإمام المنتظر تمر عبر هؤلاء النواب. ومرة بأحدى السهرات هيك مع سماحة السيد قال أنا مقتنع وبقلكن إياها بقناعة كاملة أنه كل شبابنا اللي حطوا إيده اللي حاطين دم على كفهم وقاتلوا الإسرائيلي وقاتلوا بمواجهة التكفير وحموا هذا البلد ودافعوا عن هذه المقاومة وحرروا الأرض، أنه هؤلاء كلهم هم من أنصار الإمام المهدي حتما وقطعا. قلنا له كيف؟ قال اللي بيقاتل مع نائب الإمام بهذه الروحية وبهذا الاندفاع وبهذا الحماس وبهذا الإيمان
2: لا يقل أهمية،
1: لا، فهو حتما مع الإمام الأصيل سيكون أعلى حماسا وقوة وكذا.

0: هذه معركة الأمة، هذه معركة الحق في مواجهة الباطل، الحق الذي لا يغيره السنين ولا عشرات السنين ولا مئات السنين. هذه معركة لم نتخلى عنها يوما على الإطلاق. نحن لم نكن في أي يوم من الأيام طلاب دنيا لنقع في التوحيد ولنعشق الحياة، ولأننا كنا دوما عشاق شهادة لم يسقطنا التوحيد ولن يسقطنا التوحيد.
1: إلى اللقاء مع انتصار الدم على السيف، إلى اللقاء في الشهادة، إلى اللقاء في جوار الأحبة، والسلام عليكم ورحمة الله.

ألا إن الدعي ابن الدعي قد ركز بين اثنتين، بين السلة والذلة، وهيهات منا الذلة. يأبى الله لنا ذلك، ورسوله والمؤمنون، وحجور طابت وطهرت، وألوف حمية، ونفوس أبية، من أن نؤثر طاعة اللئام على مصارع الكرام.

0: بعد كل هؤلاء الشهداء وكل هذه الجراح وكل هذه الآلام، أنا أقول بوضوح، أيا تكن التضحيات، أيا تكن العواقب، أيا تكن الاحتمالات، أيا يكن الأفق الذي تذهب إليه المنطقة، المقاومة في لبنان لن تتوقف عن دعم ومساندة أهل غزة وأهل الضفة والمظلومين في تلك الأرض المقدسة، وهذا هو أول واجب.
1: فمهما كان حجم التضحيات فذلك لا يعني أبدا الاستكانة ولا الوهن، بل المزيد من الصبر والثبات والعمل والحافز الكبير والتوجه نحو التصعيد ونحو تطوير الأداء.

أن الشهادة حياة لكل واحد منا ولأمتنا. يا شعب لبنان، يا شعب فلسطين، يا شعوب أمتنا، أجدد القول، والله إن إسرائيل أوهن من بيت العالم.

0: مكان مدرسي.
1: نعم.
0: عم تربي، مش عم تربي فقط جيل واحد،
1: أربع أجيال،
0: أربع أجيال ربتهم بوعي، بتحمل مسؤولية، ربتهم على التضحية، على الفداء،
1: على العلم، على المعرفة،
0: على
1: العلم، أيضا
0: على المعرفة. وما شهدناه بعد شهادة السيد خير دليل على ذلك، أنه هذا نتيجة هذا الصمود وهذا الثبات وهذا الاستعداد للتضحية بالمزيد رغم عظم التضحيات. هذا كله نتيجته هو، نتيجة نعم. تربية السيد، نتيجة تربيته وخطابه لهذا الجمهور. طبعا هون كثافة الإطلالات، البعض بيعتبر كان أنه كثافة إطلالاته مش يعني مش مسألة إيجابية، لازم لا السيد يغيب ويطل يعني بالشهر مرة أو بالشهرين
1: ثلاثة مرة. المجتمع كان يطلب دائما،
0: السيد كان يتعاطى بالمسألة من زاوية تانية، أنه أنا مش عم أطل من شاني، أنا عم أطل من شان الجمهور.
1: نعم.
0: لازم الناس تضل على علاقة مع القيادي وتفهم أبعاد الأمور وتفهم تفاصيل الموضوعات
1: اللي في طويلة بين الجمهور والقيادي،
0: وكل حدث من الأحداث اللي بتحصل واللي بتهم الجمهور كان يطل حتى يوضح، حتى يوعي، حتى يوجه الناس بالاتجاه الصحيح.
1: نعم دكتور عبد الله، يعني بكل كلمة حضرتك عم تحكيها بتفتحنا نوافذ عديدة أيضا في الحديث والتبرك بهذه الكلمات عن سيد شهداء الأمة. دكتور عبد الله، لا يغيب عن بالنا أيضا في سياق تطور أو تطوير ذاته ونفسه والسعي نحو القرب من الله سبحانه وتعالى في مسيرته القيادية، لدى استشهاد نجده السيد هادي بتصور 13 أيلول من العام 97 حسب ما أذكر. سمحت الأمين العام كأن له كلمة بالمساء وعلم قبل ساعات قليلة بنبأ استشهاد نجده، ولكن أصر سمحة الأمين العام على الظهور أمام ناسه وأهله وأكمل خطابه وشكر الله سبحانه وتعالى على أنه اختار ونظر وتطلع إليه واختار منهم من عائلته شهيدا. على ماذا يدل هذا الموقف؟ على صلب الإيمان القوي، على إيمانه بمسيرته، على تضحياته وتعويد الناس على تقبل الشهادة أكثر.
0: هذا يدل على أنه هو بيعتبر نفسه هو فرد من عامة الناس.
1: نعم.
0: هو ليس منفصل عن الحالة التي يقودها، بل هو جزء لا يتجزأ من هذه الحالة. مثل ما بيستشهد ابني وابنك وابن فلان وفلان أو فلان وفلان، هو بيستشهد ابنه أيضا، وهذا يدل على أنه هو يعني مقتنع بقضية بعمق مش وعمليا مش نظريا فقط، بيمارس هذه القناعة عمليا، يعني اللي بيسمح لابنه أنه مش بس يروح يعمل تدريب ويلتحق بوحدات جهادية، لا، أنه بهالوحدات الجهادية هو بيتوسط له أنه يا خي حابب يروح على الجبهة بمعنى بالخطوط الأمامية.
1: نعم صحيح.
0: فيعني يدفعه باتجاه أن يذهب إلى الخطوط الأمامية،
1: لا يخرجه إلى خارج البلاد لتلقي العلوم،
0: لحتى يدخه.
1: نعم.
0: لنفسه. هذه مسألة كتير مهمة بشخصية السيد. طبعا هون الشيء ذكرته قبل شوي أنت أو سألت عنه، أنا بتذكر حادث بخطاب لما قلت ما لا يترك صغيرة وكبيرة إلا بتحدث عنها.
1: نعم.
0: طيب بتوصل المسألة لإرشادات الخاصة الشخصية، لما بيقلنا مثلا أنه هذه بخطاب من خطاباته قالها، أنه إذا واحد عنده هم أو عنده ضيق أو عنده كذا يروح يختلب بالغرفة ربع ساعة، يصلي ركعتين، يقرأ شوية قرآن، يحكي مع ربه هيك باللهجة العامية بدون هذا، يسكر على الباب وشوفوا النتيجة كيفية. ما هذا مارسها هو وشايفها.
1: نعم صح.
0: يعني
1: شوف لك الهم اللي حامله،
0: شوف الهم اللي حامله حتى للأفراد أو للشباب اللي قد يمروا بحالة من الكآبة، حالة من الشعور بالقلق، حالة الشعور بالهم بالمسؤولية بالكذا. مسائل عنده أو شواهد من هذا النوع كثيرة جدا.
1: نعم.
0: تدل على حجم يعني إخلاصه، حجم حمله للمسؤولية، حجم حمله للهم، هم القضية. طبعا ما كان حدا يقصده بشي ويطلع مثل ما بقوله أنه زعلان أو خائب أو خالي. يعني أنا بعرف حجم الأموال اللي كان يصرفها عبر مكتب المتابعة بالأمانة العامة حجم مهول.
1: نعم.
0: مهول. شو بيجي حقوق شرعية، شو بيجي تبرعات، شو بيجي هدايا حتى
1: لخدمة مجتمعه وناسه،
0: بحطها كلها بخدمة الناس. وبالتالي كان دائما حريص على الناس. بتذكر بالتحرير لك الأفق اللي بفكر فيه السيد.
1: نعم.
0: أنا كنت بهذه المرحلة بالألفين كنت بالنيابة.
1: نعم.
0: فبعتلنا أنه النواب خد يطلعوا على الضيعة المسيحية ويطمنوهم ويحكوهم باسمي أنه أنا بضمن سلامتهم وأمنهم، وهذا العملاء بيستلموهم الجيش والدرك والمقاومة ما بتضرب كف لحدا.
1: وهذا اللي صار
0: لأهاليهم عوائلهم، ما قلنا نحن شغل معهم، وهذا اللي صار. شوف أنه لحظة الانتصار عادة، يعني أنا بعرف أنه الإنسان بينتشي.
1: نعم.
0: بالانتصار.
1: صح.
0: بعرف أنه الناس بتطوش بالانتصار، هو بالانتصار فكره رايح أنه على مين هلأ الحلقة الأضعف، خليني أقول.
1: وهو وجه الانتصار بالمناسبة دكتور إلى اللبنانيين.
0: صح.
1: على كل الشرفاء.
0: نعم. إلى الشرفاء. نعم. مش بس اللبنانيين، إلى العرب والمسلمين.
1: نعم.
0: وإلى كل من يحب المقاومة ودعا للمقاومة بكلمة أو بحرف.
1: نعم.
0: فهو نظر شاف أنه الضيعة المسيحية قد تكون هي نقطة الضعف بهذه اللحظة، فبعت النواب حتى يطمنوا هؤلاء. وهذا في موضوع السيد هاشم نحن يجب ما ننساه ونعطيه حقه. وشو ما تحدثنا عن السيد حسن والسيد هاشم يمكن ما منه فيهم حقه
1: بحلقة
0: أو بحلقتين وبثلاثة وبأربعة. السيد هاشم صراحة من نفس الطينة تات السيد حسن،
1: نفس المدرسة.
0: نفس المدرسة. السيد هاشم لما راح على قم، هلا هو درس هوني حوزي قبل ما يروح على قم مقدمات، ثم ذهب إلى قم. أنا كنت احتك فيه لما نروح على قم، وبعدين صار في يعني مصاهرة بيننا وبينه. أخذ بنت أختي، هو كان زوج بنت أختي. معدنه معدن طاهر، روحيته روحية فيها الإخلاص.
1: صح.
0: والتواضع،
1: ويظهر ذلك على وجهه. نعم.
0: والتواضع الشديد وحب الناس، قد ايه بحب الشهداء وعوائل الشهداء والجرحى والمجاهدين، بدوب فيهم، متعلق فيهم. طبعا حبه للسيد وعشقه للسيد لا يوصف. يعني هو كان همه الأساسي سيد هاشم كيف يحمل عن السيد ويخفف عنه.
1: صحيح.
0: من الملفات بالمسائل اللي المتابعات، نتيجة طبعا ظروف السيد الخاصة، ونتيجة انه ما بيقدر يتحرك كتير ويطلطل كتير، فكان السيد دائما بمثله بالوحدات الجهادية
1: وحاضر على الأرض الواقع،
0: بالأنشطة، بالاستعراضات، بكتير من الخطابات، بالدروس، بكثير من الشغلات. هذا فضلا عن المجلس التنفيذي اللي هو يعني كان يقوده كمان بجدارة. وبالتالي كان بالفترة الأخيرة بالعشرين سنة، طبعا كمان السيد هاشم بعتد يعني من 1997 للألفين.

0: حريص على متابعة كل التفاصيل، وانتقل من مرحلة المتابعة التفصيلية بعد تعيين 7 معاونين لإله إلى مرحلة التخطيط الاستراتيجي
1: والإشرافي
0: اللي بيرسم من خلاله السياسات والتوجهات الأساسية، وبعيد النظر في خليني نسميها الخطوط العريضة لكل وحدة من الوحدات. بالموضوع الثقافي كان يجمع الوحدات الثقافية كلها مع بعض البعض ويخطط لها بهذا الموضوع. الموضوع الاجتماعي كل الوحدات الاجتماعية والصحية. بالموضوع التربوي كل الوحدات التربوي، وهكذا. فكان عقله عقل تخطيط استراتيجي وتفكير استراتيجي، وهذه كلمة تفكير الاستراتيجي أنا سمعتها منه السيد هاشم، قال ما نحن مش لازم يعني نعتمد على التخطيط الاستراتيجي، وإنما يجب أن ننتقل إلى التفكير الاستراتيجي. التفكير الاستراتيجي بيعني أنه أنت أولوياتك بترسمها حسب المرحلة، مش بترسمها كل 5 سنين مرة وبترجع
1: لها. مستجدات أيضا،
0: مستجدات بدك تواكبها، وتفكيرك بصير تفكير استراتيجي، تعود حالك على طريقة التفكير الاستراتيجي.
1: دكتور عبد الله، أيضا سؤال طرحناه بقسم سماحة الأمين العام السيد حسن، والآن نطرحه بسماحة الأمين العام السيد الهاشمي. أيضا ذهب إلى مكان شهادته، وكان أيضا يمكن له أن ينأى بنفسه إلى مكان آخر ويدير هذا العمل الجهادي،
0: حتى قيل له وطلب منه أنه اترك هالمطرح خصوصا بعد استشهاد السيد.
1: نعم.
0: فنقال له أنه لازم تترك وكذا، قال ما فيني أترك، أنا بدي تابع هون التواصل والهذا ممكن، أو الأدوات يعني التواصل الآمرية والقدرة على التوجيه موجودة. إذا أنا انتقلت لمرحلة تانية بتتعطل كثير من
1: حرصه بهذا الزمن،
0: حرصه بهذه اللحظة المواجهة والقتال مع العدو الإسرائيلي أن يكون في الجبهة، يعني هذه هي جبهته أنه هو يوجه، يعطي أوامر الصواريخ وأوامر المحلقات والمسيرات، ويعطي كل التوجيهات اللازمة للجبهة. فبقي واستمر بهذا النفس، وأنا سمعت من الإخوان اللي كانوا محتكين فيه بتلك اللحظة لما قالوا له أنه قال لهم لا، الشيخ نبيل قال له طيب أعطيني أنت شو بدك، أنا خارج المكان اللي أنت فيه، أنا بحكي يعني بتواصل، بحاول أتواصل وبصل. فاشتغل ساعده ببعض الشغلات، إنما هو ما رفض أنه يترك المكان اللي هو موجود فيه. وهذا طبعا يدل على
1: تحمله يعني لهذه المسؤولية،
0: استعداده للشهادة، استعداده للتضحية، احتمالات ما حدث مع السيد حسن كان
1: وارد
0: مش غائب عن الموضوع. طبعا ليس لدرجة الأكيد أو اللي بتصير بعدين،
1: ولكن متوقع،
0: بس متوقع أنه في إمكانية أنه يصير شيء بهذا الموضوع.
1: طيب دكتور عبد الله، الحديث عن السيد هاشم والسيد حسن رضوان الله تعالى عليهما من نفس المدرسة، في نفس الروحية ونفس التوجه ونفس النهضة اللي استمدوا من كربلاء مسيرة الجهاد والشهادة ونصرة الحق، كانت القضية الفلسطينية حاضرة في مقدمة وأولويات هذه المقاومة وعلى ألسنة الأمينين العامين رضوان الله تعالى عليهما. البعض بيعتبر أنه هذا خلل عن حزب الله بأن يجعل من القضية الفلسطينية أولوية. واليوم بعرف رأي جنابك ورأي هذا الحالة الإسلامية، عم نحكي عن الوحدة الإسلامية اليوم والقضية الفلسطينية هي جزء من هذه الوحدة. كيف يمكن أن نقدم اليوم كلام حول هذه الوحدة وقضية القدس في نهج سيدنا الأسميين؟
0: بدك تسمح لي بس
1: فضل.
0: بدي كمل ما ذكرته بنقطتين سريعين جدا.
1: فضل.
0: فكر السيد حسن والسيد هاشم فكر مؤسساتي. السيد هاشم كان جدا جدا حريص على تطوير المؤسسات في حزب الله، يعني عدم إبقائها
1: راكدة
0: بمستوى معين، دائما دفع باتجاه التطوير. وموضوع التدريب والتأهيل وتطوير الكادر كمان كثير مهتم فيه، وكان يبحث مش بس ينتظر انه يجي حدا يقول له فيها الكادر الفلاني بيطلع منه او عنده قابليات او كذا، لا، كان هو يوجه ويبحث عن الكوادر المتميزة، عن الطاقات التي يمكن أن يكون عندها استعدادات للقيادة، يبعث وراها ويعطيها الدفع المطلوب لحتى تسلك مسلك التطوير والتأهيل لتكون قادة في المستقبل. هذا المنحة كان موجود عند سماحة السيد هاشم، أنا شفته بعيوني ولمسته، وعند السيد حسن نفس الشيء بالجانب الجهادي كان موجود وملموس. نرجع لموضوع الوحدة الإسلامية وموضوع فلسطين. طبعا موضوع فلسطين بالنسبة لنا ليس موضوعا سياسيا، هو موضوع في صلب عقيدتنا الإسلامية. وبالتالي نحن عندما نقول أنه أتباع ولاية، لما الولي الفقيه بقول أنه قضية المسلمين المركزية هي قضية فلسطين، فنحن كمان على عاتقنا يقع جزء من تحمل المسؤولية في هذه القضية. نحن لن نقاتل محل الفلسطينيين وبديل عنهم ونقول لهم اقعدوا أنتم ببيوتكم ونحن بنقاتل عنكم، مش هيك عم نطرح نحن. نحن دائما كنا نطرح أنه هن بيقاتلوا ونحن بنساعدهم، نحن بندعمهم، نحن بنساندهم. ومن هون حرب الإسلام كانت في هذا الاتجاه. لك أنا بقول لو المشهد هيك اليوم، هيك مقالة لأحد المفكرين اسمه من بيت دعنا، بروفيسور بأمريكا، بقول تصوروا لو أنه حرب، يعني لو أنه 7 أكتوبر حصلت وغزة بلشت تتعرض لهذا العدوان الهمجي والبربري الإبادي وما صار حرب إسناد، ما بتشعروا أنه الإنسانية انتهت؟
2: صحيح.
0: إذن حرب الإسناد أعطت للإنسانية معنى، تركت أنه في حدا يا أخي، حدا
2: حاسس فينا،
0: عنده إنسانية.
2: نعم نعم.
0: بالموضوع الإنساني، بالموضوع الديني، لخول المسلمين.
2: صحيح.
0: وأن راح قول رسول الله صلى الله عليه وآله، من أمسى وأصبح ولم يهتم بأمور المسلمين
2: فليس بالمسلم.
0: وين أنه المؤمن للمؤمن كالبنيان المرصوص،
2: كالجسد الواحد. نعم.
0: كالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعت بقية الأعضاء للساغ والحمى. وين الوحدة الإسلامية اللي نحن بالنادي فيها؟ جوب وحدة بس بالهوى بالتنظير؟
2: نعم.
0: والله لا، لازم عمليا نتنفذها. إذا بعدين هذا العدو هو شو تاركني يعني بس رجع باتجاه فلسطيني بس؟ ما هو بلش بغزة وحاططني عغاف
2: انه موجود
0: جاي الدوري.
2: نعم.
0: فلا، انا وخيي نكون مع بعضنا بالجبهة افضل بكثير من انه نؤكل يوم اكل الثورة الاحمر او الثورة الابيض بيقولوا. إذا يعني هذه نظرية كيسنجر، خطوة خطوة، كان أنه خذوا الدول العربية مرحلة مرحلة، خطوة خطوة، كل واحد خذوا لحاله. أما لما بيجتمعوا العرب مع بعض
2: لا نستطيع.
0: طيب. سير الوضع مختلف.
2: دكتور عبد الله، احنا شرفنا على ختام اللقاء مع حضرتك، وكان لقاء عامر وذكر هؤلاء السعداء بيعطينا هيك اكسجين لاستمرار على هذا النهج الحق. دكتور عبد الله، لا يمكن لهذه المقاومة ان تستمر دون حاضنة شعبية بيئية مؤمنة ملتزمة بهذه الخط، بهذا الولاء. اليوم الذين هاجروا في سبيل الله تعالى وإلى الله تعالى جراء العدوان وجراء كل الحروب التي تشن على هذه المقاومة، قدموا الكثير من الشهداء في المنزل الواحد، البعض أكثر من 4 شهداء أو 5 شهداء. هناك عائلات ألغيت أيضا من السجل، ولكن هذا المجتمع دائما يقول مع المقاومة، فداء للمقاومة. نحن ما قدمنا شيء أمام ما قدمته هذه المقاومة. إذا أردنا الحديث عن هؤلاء الناس، عن هذا المجتمع صاحب البصيرة، صاحب النهضة الحقة في هذه المقاومة، كيف يمكن لنا أن نشكرهم على حسن أدائهم ودعم لهذه المقاومة؟
0: أول شيء، هؤلاء هن عين الأمة ومصباحها، مثل ما بقول الإمام الخميني.
2: نعم.
0: أوائل الشهداء هم عين الأمة ومصباحها. أما الشهداء فهم ليسوا من أهل الجنة فقط، هم أمراء أهل الجنة
2: كما وصفهم القرآن الكريم.
0: كما وصفهم القرآن الكريم، وصفتهم لا الحديث النبوي الشريف.
2: نعم.
0: مسألة أخرى، هذه البيئة، النازحين المضحين اللي تهدمت بيوتهم، اللي قدموا أولادهم، اللي انجرحوا، اللي هدمت أملاكهم، ما هؤلاء كلهم أخذوا من السيدين العزيزين الشهيدين النموذج والقدوة.
2: صحيح.
0: وبالتالي لم يعد هناك يعني عندهم شعور بأنه هن منفصلين عن قادتهم،
2: عن واقعهم.
0: هؤلاء إذا قادتنا ضحوا بأولادهم وبعائلاتهم وبأنفسهم، ونحن ليش ما بدنا نضحي؟ طبيعي جدا بتصير التضحية هون. بيقول لك إذا راح الغالي، أنا ابني مش أعز من ابنك أو مش أعز من ابن السيد، وبالتالي ولا أنا أعز من السيد حتى ما أنا استشهد. فلذلك لما بتكون هذه المسيرة مسيرة فيها هذا الحجم من الانسجام العملي، ليس فقط النظري والفكري والثقافي والديني، بين القيادة والقاعدة، لما بصير الولي الفقيه شهيدا
2: تهون دونه
0: طبيعة، تهون دونه كل التضحيات الأخرى. فإذا نحن بأمة قادتها شهداء، نفتخر بأنه هذه الأمة قادتها شهداء، نفتخر بأنه هذه الأمة تتباهى بهؤلاء الشهداء القادة، وتقدم أبنائها للشهادة وهي فخورة بهؤلاء الشهداء، بأبنائها الشهداء، بأنه إذا نزحت هي مستعدة للصبر ومستعدة لتحمل المعاناة والمشاكل والهموم. وبالمقابل نفس الشيء أنا بعرف كمان من خلال يعني احتكاكي بمراكز القرار بحزب الله، أنه حزب الله لا يبخل بأي إمكانية تتوفر لديه من أجل دعم هذه البيئة، من أجل دعم هذه الساحة، سواء بدعم البلديات أو دعم الأهالي أو دعم النازحين أو دعم المضحين أو دعم عوائل الشهداء أو دعم المدارس. نحن بهذه المرحلة انفرز مساعدات مدرسية، بهذه المرحلة انفرز مساعدات للمدارس، انفرز مساعدات للطلاب، يعني انفرز مساعدات أيضا للحالات الحرجة بالنازحين والإيواء. والموضوع الإيواء يعني بشر بشارة أنه صار على الأبواب
2: بين قوسين،
0: بين يعني على شو بيقولوا على قاب قوسين أو أدنى، أصبح نحن هلأ رح نفوت تدريجيا طبعا شوي شوي بموضوع الإيواء، موضوع الترميم
2: في الحرب الأولى، ما أول شيء بدايتها من ثم الحرب الثانية،
0: كلها رح إن شاء الله هذه الأمور تمشي بطريقة ممنهجة، بس يعني
2: شوية وقت
0: بس.
2: دكتور عبد الله، أمام هذه الجرعة من الأمل لشعب المقاومة، لناس المقاومة، لأهل الشهداء، لأهل الجرحى، لا ينتظرون من المقاومة سوى النصر كما عهدوها في كل انتصاراتها وفي كل حروبها مع هذا العدو الغاشم. كيف يمكن لنا دكتور عبد الله اليوم أيضا من جنابك، لك باع طويل في المجال التربوي كما لك باع طويل في المجال السياسي، أن نربي أجيالنا أيضا، يعني يمكن جيلنا وجيل اللي بعدنا شوي واللي قبلنا تربى ونهجوا من نهج السيد نصر الله والسيد الهاشمي، الأجيال القادمة كيف يمكن لنا أن ننقل لهم هذه الأفكار، أصحاب البصيرة، أصحاب الرؤى الطيبة والأفكار المميزة صح التعبير لأجيالنا القادمة؟
0: أنا بشوف أنه عندما ننظر، أول شيء أنا بؤمن بأنه مجتمعنا مجتمع المقاومة فيه الكثير من الوعي، مستويات الوعي فيه عالية جدا. هلا طبعا هذا لا يمنع بأنه نحن بحاجة أن نستمر بنفس النهج اللي مشي فيه السيد بالصراحة والوضوح والتواصل الدائم مع القاعدة الشعبية، ولذلك نوابنا وعلمائنا ومسؤولينا على تواصل بالسهرات وبالخطابات وبالمجالس العزاء وبالكلمات بالأسابيع، ودائما حريصين على توضيح الأمور وتوعية الناس. بس بنفس الوقت أنا بعتبر أنه الناس أصبحت بهذا الوعي اللي بتملكه، بتدرك أنه النظر إلى الأمور يجب أن لا تكون نظرة ميكروسكوبية.
2: أحسن.
0: وإنما نظرة ميكروية
2: شمولية، يعني أكثر
0: شمولية أوسع.
2: نعم.
0: أفق أوسع. نحن هنا نقاتل لسنا وحدنا، نحن معنا الحشد الشعبي بالعراق، ومعنا أنصار اليمن. الله باليمن، ومعنا الجمهورية الإسلامية
2: لوحدها
0: بكلها وكلكلها، من القائد إلى الحرس الثوري إلى الجيش هذا إلى الحكومة إلى الرئاسة إلى، نحن محور مقاومة واحد إلى فلسطين، وبالتالي أي انتصار بيتسجل بهذا المحور هو انتصار يعود على الجميع. نعم. وأي نكسة لا سمح الله بتحصل هي نكسة كمان يتداعى لترميمها ودعمها وإسنادها الجميع. لذلك نحن بنعتبر أنه اليوم نحن لا معنا تراجع، نحن في حالة تقدم. إذا واحد بيقرأ القراءة
2: بالمنظار الكبير،
0: بالمنظار الموسع، محور المقاومة يتقدم، محور المقاومة يفرض شروطه على الأمريكيين، محور المقاومة لم يتراجع أمام الأمريكي اللي هو الشيطان الأكبر، اللي هو أعلى وأعتى قوة في العالم، لم يتراجع أمام الإسرائيلي، لم يتراجع أمام كل أذناب هؤلاء في كل الساحات اللي عم بيصير فيها مواجهات. نحن نواجه كلنا كمحور وننتصر كلنا كمحور، وبالتالي طبعا ما في انتصار بدون شهادة.
2: نعم.
0: ما في انتصار بدون تضحيات.
2: طبيعي.
0: لذلك سمحت السيد لما كان يقول انه عندما ننتصر ننتصر وعندما نستشهد ننتصر، والشهادة ايضا هي نصر، احدى الحسنيين، الله سبحانه وتعالى بيقول احدى الحسنيين.
2: نعم.
0: يعتبرها حسنى كالنصر، الشهادة هي حسنى ك
2: نعم.
0: كحسن
2: إذا يعني تحققت إحداهما
0: كما النصر حسن. فإذا نحن لا بموقع إن شاء الله، موقع الأمل والثقة بالنفس والتوكل على الله، والأمل اللي الله سبحانه وتعالى بده إيانا نعيشه من خلال حالة الانتظار الإيجابي للإمام المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف. نحن كمان بتذكر هون قول للإمام الخامنئي رحمة الله عليه، شهيد الولي الفقيه، كان يقول انه اذا انت وعم تطلع على الجبل كل ما تطلع كل ما المسألة بتصير اصعب عندك شوي،
2: صحيح،
0: بتشعر بالتعب، بتشعر بانه بحاجة انت لتبذل جهد اكثر لانك انت قربت على القمة. فاذا نحن معاناتنا اليوم هو لانه نحن عم نقرب على القمة، لانه نحن عم نقرب على نهاية الطريق ان شاء الله لنسلم الغاية الى الامام الحجة المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف من يد السيد الامام مجتبى الخامنئي
2: ان شاء الله،
0: حفظه
2: شاء
0: الله ورعاه وايده.
2: دكتور عبد الله، في ختام هذا اللقاء الطيب بدي حيي هذه الطيبة اللي عن جنابك الكريم، وهذا البعد بالرؤية للحديث عن السيدين الشهيدين، وبدي حيي هذه اللمعة داخل عيونك اللي كانت صادقة وبارزة في الحديث عنهم، لما تعرفهم حق المعرفة عن قرب أكثر. يمكن مثلا نحكينا عن كثير من الجوانب بحياتهم لكل هؤلاء السعداء، أيضا للقاضي، ولكن جنابك تحدثت عن السيدين كنموذج لهؤلاء القادة في هذه المقاومة الإسلامية. كل الشكر لكم دكتور عبد الله قصير، نائب
0: اللي كل أهلنا إن شاء الله بيلتزموا فيه وبيعتمدوه وبيسيروا على نهجه.
2: كنت هذه الكلمة دكتور عبد الله بختام هذا اللقاء الطيب، أعطيتنا وأعطيت مشاهدينا الكرام الكثير الكثير من الوقائع والحقيقة والأمل المنتظر إن شاء الله تعالى، إن كان على مستوى النصر وإن كان على مستوى الخدمات القادم بإذن الله تعالى. شكرا لكم دكتور عبد الله قصير، نائب رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله، شرفتنا، يعطيك ألف عافية وعظم الله تعالى أجورنا وأجوركم.
0: أجاكم الله.
2: مشاهدينا الكرام، على مرفع الختام وصلنا وإياكم إلى ختام هذا اللقاء الذي كان من مقعد سيدي شهداء الأمة سماحة السيد حسن نصر الله، وتحدث فيها دكتور عبد الله قصير عن سمات في شخصية الأمين العام السيد حسن نصر الله رضوان الله تعالى عليه والسيد الهاشمي السيد هاشم صفي الدين، وعن الكوكبة من هؤلاء القادة والشهداء، وكان كلامه مميز جدا، قراءة في شخصية هؤلاء العظماء، وكان عن حكم تواصله الدائم وقربه منهم. استقينا من دكتور عبد الله المعاني الجميلة التي كانت في شخصية شخصياتهم والكل يعرف هذه السمات في شخصية قادتنا وشهدائنا الأبرار. كل الشكر لكم على حسن المتابعة لكل قنوات اتحاد الإذاعات والتلفزيونات الإسلامية. تعود إلى ضيوفنا في الاستديو وزميلنا محمد طمس.
3: بعد أن نستشهد، بعد أن نقتل، هناك من يجب أن يحمل صوت دمائنا إلى الأمة، إلى هذا الجيل، إلى كل الأجيال، إلى يوم القيامة.

0: إن عتبنا عليك فلتقبل عتابنا، أمسينا بعدك وكأننا في التراب، يا من سكنت الروح كيف تعيفها فجعلتها تغدو لتلحق بالركاب، ولكم دعونا الله أن نفديك عمرنا فنحن لأولى منك بالغياب. فانظر إلى الأركان كيف تهدمت، وإلى الحنايا كيف صيقت للعذاب. لم يبق لنا شيء نسر به ولا حلو يمر بخاطرنا مر السحاب. وكأنها الأفراح أحزان بدت، وكأنها الجنات باتت كالخراب. فلنندبنك في الصباح وفي المساء حتى نموت بغصة ولدى الاكتئاب. قد كنت فينا جنة نأوي لها، ولها من الأبواب كم باب وباب. تجري وما ضل خرت له الأرضون تنعم بالجواب، نبكي ليمنى
1: تعبها.

0: بعد الغياب. مستمرون معكم في هذا البث التلفزيوني المشترك الذي ينظمه اتحاد الإذاعات والتلفزيونات الإسلامية، وأتشارك مع زميلي باسل القادم من قناة فلسطين اليوم. عظم الله أجورنا وأجوركم، ونهنئكم أيضا في هذه المناسبة باسل.
1: شكرا لسعيكم. رحم الله الشهيد الأمة السيد حسن نصر الله وكذلك السيد هاشم صفي الدين، وجعل مثواهما الفردوس الأعلى، شخصيتان استثنائيتان على مدار هذا أو على هذا التاريخ وفي كل العالم، شخصيتان استثنائيتان من روحهما. دعيني في البداية من روحهما نرسل التحايا التي كانوا يعتادوا إرسالها إلى جمهور المقاومة، ومن جمهور المقاومة وهذه البيئة التي احتضنت هذا النهج. نرسل كذلك للسيد حسن نصر الله كل التحايا في هذا اليوم وفي كل يوم جنانه.
0: إلى فلسطين ولكل أهلنا في فلسطين التحايا عبرك وعبر قناة فلسطين اليوم التي تشاركنا للذكرى أصوات كثيرة، منها ما يقال موقفا، ومنها ما يروى حكاية، ومنها ما يصبح لحنا يبقى في الذاكرة طويلة. وفي ذكرى السيدين الأقدسين سماحة السيد حسن نصر الله والسيد هاشم صفي الدين، اليوم يجتمع الحب والمحبة من لبنان إلى فلسطين إلى صوت اليمن الذي احتل في قلب سماحة الشهيد الأقدس الكثير من الحب. نتشارك على هذه المائدة اللبنانية اليمنية الفلسطينية. لأرحب بضيفي في الاستوديو، المنشد الحاج علي العطار، بدي حييك وبدي هنيك بهالمناسبة وعزيك أيضا.
2: الله يحييكم، ومشكورين على الاستضافة الكريمة والطيبة. واليوم كمان بدنا نعزي الأمة الإسلامية بهذا المصاب الجلل، يوم رحيل القائد الكبير سماحة السيد الأسمى السيد حسن نصر الله والسيد الهاشمي. ونبارك لكم أيضا في هذا اليوم، لأن رحيل سماحة السيد يعني دمه قد ولد نصرا كبيرا ومدويا ووعيا كبيرا في هذه الأمة.
3: الحمد لله.
2: إن شاء الله.
0: نحيي الدبلوماسي والإعلامي اليمني الأستاذ علي الزهري. هو يعني يوم اليمنيين كما يوم اللبنانيين.
3: تحياتي لزميلك الكريم وللحاج علي العطار، وفي هذه المناسبة نجدد التعازي للأمة. هذه مناسبة أممية إنسانية ومناسبة يمنية، وبهذه المناسبة أيضا نجدد التعازي لسماحة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله في استشهاد أخيه.

0: يتشارك معنا الآن كمان من صنعاء، ينضم إلينا الشاعر اليمني الأستاذ حسن مرتضى. كمان بدي حييك أستاذ حسن، عم تشاركنا من صنعاء اليوم.
1: حياكم الله.
0: كل التحايا لك. بكلمات تختصرها حضرتك أستاذ حسن شعرا لشهيدنا الأقدس، تفضل، لك الهواء، من ثم نعود لضيفينا في الاستوديو.
1: أنا أرسل رسالة من كل شعراء اليمن، هذا الكتاب الذي أنجزه شعراء اليمن الفصحى لوفاء للسيد حسن نصر الله.
0: نعم.
1: الديوان بعنوان قافية الوفاء، وأقل ما يمكن أن نقدمه نحن أصحاب الكلمة والشعر، وأن يخرج الكلام مطبوعا ومنشدا. طبعا الأستاذ علي العطار يخرجه منشدا.
0: نعم.
1: ونحن إما أن نتلوه بأصواتنا وإما أن نطبعه.
2: نعم.
1: هذا الديوان اشترك فيه من كبار شعراء اليمن وقاموا
0: عم يسمعك الحاج علي. نعم. يعني.
3: حياك الله، تحية إلى كل تحية لك شاعرنا الحبيب، والتحية إلى كل الشعب اليمني العزيز والطيب، والتحية إلى القائد الكبير سماحة السيد عبد الملك الحوسي، وإلى كل الأحرار في اليمن العزيز.
1: سلام الله عليكم.
0: تفضل أستاذ حسن في شعرك، تفضل، لأنه هيك الدقائق بدنا نوزعها على ضيوفنا وعلى حضرتك أيضا، تفضل.
1: طبعا السيد حسن سلام الله عليه له ثلاث مواقف شهيرة يعرفها اليمنيون، بدءا من حرب تموز.
0: نعم.
1: 33 يوما، ثم إلى خطابه الشهير الذي ألقاه في ثاني يوم للعدوان على اليمن في 27 من مارس. كان العدوان في 26 من مارس، في 27 ألقى السيد حسن نصر الله سلام الله عليه خطابا هاما حين صمت جميع العرب. جسدت هذا الموقف في قصيدة أقول في هذه القصيدة، طبعا هي بعنوان سيد الأحرار.
0: تفضل.
1: إليك وأنت، طبعا هناك قصائد كثيرة معي في رثاء السيد حسن نصر الله، ولكن هذا الموقف الذي ظل في ذاكرة اليمنيين أحببت أن أترجمه في قصيدة. إليك وأنت سيد كل حر وقائد كل معركة ونصري، إليك وأنت تقتحم المنايا حسينيا، خرجت لدحر شمري، إليك وكربلا في كل شبر يماني تدور، وأنت تدري فهبت فيك غيرة حيدري، رأى العدوان يخصف كل شبر، رأيت سعود تلبس كل زيف، وأنت لكل زيف كم تعري، رأيت سعود تلبس كل زيف، وأنت لكل زيف كم تعري، خطبت وقلت ما أخزى الأعادي، ونكس رأس من جاءوا لقهري، خطابك وحده آيات نصر، وقد تليت وفاحت نهر عطري، إذا ألقيت كل الناس تصغي، وصمتك ألف فحوى ألف سر، وقد أرهبتهم بخطاب صدق، فكيف نصال حربك حين تسري، كأسرى بالظلام لهم حشودا، ووجهك منه كل بزوغ فجري، وأشرقت السماء وكل واد بطلعتك التي في القلب تجري، لنصر الله والأنصار نصرا، على نجبائه في الغيب حصري، وليلة قدرنا تدنو، ولما تصافحنا سنرقب ليل قدري، يماني هواك، يماني هواك، وأنت منا وإنا منك في عسر ويسري، يماني هواك وأنت منا وإنا منك في عسر ويسري، وإنك بدر أمتنا التي ما بها إلا كفينا وابن بدري، وإنك بدر أمتنا التي ما بها إلا كفينا وابن بدري.
2: شكرا، شكرا جزيلا لك الشاعر اليمني حسن مرتضى، وشكرا على هذه الكلمات التي خرجت من حب ينبع من قلوب كل اليمنيين للسيد حسن نصر الله وللمقاومة الإسلامية هنا في لبنان وعلى امتداد هذا المحور. سأذهب إلى ضيفنا الآن في الاستوديو السيد علي الزهري، أهلا بك معنا. عندما نتحدث عن علاقة وجدانية، علاقة عاطفية بين اليمنيين وبين اللبنانيين، بين اليمنيين وكذلك السيد حسن نصر الله كشخصية استثنائية كما قلنا، كيف وجدت هذه الحالة وهذه المشاعر؟
4: أجدد الترحيب بكم وأشيد بهذه الفعالية اليوم التي تليق بهذا الإنسان الذي تجاوز جغرافيا لبنان. حقيقة هو كان لبنان كبيرا بوجود سماحة الأمين العام، وإن كانت مساحته الجغرافية محدودة، ولكن كان لبنان يمثل شيئا كبيرا بالنسبة للأحرار في العالم، لأنه يحتضن قائدا أمميا إنسانيا تجاوز الجغرافيا وتجاوز الحسابات الضيقة، وكان إنسانا كبيرا. ولذلك مثل هذا الإنسان الكبير لا يموت لا في الوجدان ولا في الضمائر ولا في القلوب ولا في العقول، هو موجود في قلوبنا وعقولنا وبيوتنا وأحيائنا وشوارعنا، صوره تملأ اليمن. علاقتنا والسيد حسن علاقة مميزة واستثنائية، كما كانت علاقة اليمنيين بسيدنا رسول الله علاقة استثنائية، وكانوا الأنصار في حب كبير بيننا وبين السيد حسن. ومثل ما قلت في البداية، نصر الله منا أهل اليمن، لا نعترف نحن بالجنسيات التي عملها الاحتلال. السيد نصر الله كان يمنيا، كان يحس بوجعنا وألمنا، وكان صوتنا حين أغلقت كل الأبواب علينا في العام 2015.
2: نعم،
4: علاقتنا طبعا قديمة مع السيد حسن، ولكن من العام 2015 عندما جاء العدوان على اليمن أغلقت كل الأبواب والمنافذ، وكان يراد أن نذبح دون علم أحد.
2: نعم، وهذه نقطة أخرى.
4: فكان السيد نصر الله صوتنا وضميرنا وموصل قضيتنا إلى كل العالم، لأن كان صوته مسموع عندما كان يظهر في وسائل الإعلام.
0: نعم،
4: كانت كل الوسائل الإعلامية تهتم به، حتى إعلام العدو. ولذلك اليوم الثاني
0: من أنك عم تتحدث عن الإعلام، عذرا بدي أقطعك أستاذ علي، لأنه بدنا نذهب سويا إلى مسؤول ملف شبكات التواصل الاجتماعي في حزب الله الدكتور علي الحاج يوسف، والأكاديمي أيضا والإعلام الذي يشاركنا الآن على الهواء مباشرة. بدي حييك دكتور علي.
5: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام.
6: 99.1 سام اف ام من صنعاء. إخوة الإيمان في كل مكان، ننوه لحضراتكم بأنه حان الآن موعد أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها. إذن مستمعينا الأكارم في كل مكان، ننوه لحضراتكم أنه حان في هذه اللحظة موعد أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها. في هذه الأثناء نعود وإياكم مستمعينا الأكارم لاستكمال البث التلفزيوني المباشر الموحد، والذي ننقل من خلاله الفعالية التي تقيمها الوسائل الإعلامية بالذكرى الثانية لاستشهاد الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله.
5: سماحة سيد شهداء الأمة قدس الله سنة روحه الشريفة، يحار الإنسان من أين يبدأ. هي شخصية قيادية كاريزماتية، شخصية اجتماعية، شخصية دينية، شخصية سياسية، شخصية بخلفية عسكرية، بخلفية حوزوية، يعني مواصفات السيد لا يمكن أن نحيط بها بهذه العجالة. وأعتقد أن فك رموز وألغاز هذه الشخصية تحتاج إلى عقود في المستقبل. نحن نعم عشنا مع السيد، ومعظم الحاضرين عايشوا مرحلة السيد، ويمكن حسب أعمارنا في ناس واكبوا مرحلة وبناء هذه الشخصية منذ البداية، منذ انطلاقة المقاومة الإسلامية في لبنان. ولكن برغم هذه المعاصرة وهذه المعايشة وهذه أحيانا التواصل بين فترة وأخرى، يبقى السيد لغز الشخصيات الفريدة في التاريخ. يعني معظم الشخصيات التي تمر على هذا التاريخ، لا سيما الشخصيات التي تقوم بوضع أهداف في هذا المستوى الذي كان يضعه سماحة السيد شهداء الأمة، يحتاجون إلى عقود من الزمن أو أحيانا قرون لتتعرف الناس عليهم. ونعم، هو سؤال قد يكون بديه، أنه كيف نعرف الجيل على سماحة السيد شهداء الأمة، ولكن هو من الصعوبة بمكان، وهو سهل ممتنع بقدر ما هو يعني شخصية واضحه وصريحه ومحببه عند الناس بقدر ما هو شخصيه قياديه كاريزماتيه مركبه بشكل يعني فيه نوع من الاتقان، يمكن ان اقول الاتقان الالهي، انه كيف اجتمعت كل هذه الملكات، كل هذه الصفات في هذه الشخصيه. واعتقد هنا ردا على سؤالكم ان المهمه صعبه وشائكه.
2: لكن دكتور لماذا دكتور برأيك، مع الاعتذار على مقاطعة حضرتك دكتور علي، لماذا هذا الهجوم وهذا التحديد على هذه الشخصية برأيك على مواقع التواصل الاجتماعي، لماذا تتم محاربتها؟
5: يعني نحن نعرف الخوارزميات، يعني شركات التواصل الذين كل الشركات التي أطلقت التواصل الاجتماعي شركات أمريكية بمعظمها، ونحن في عالم الخوارزميات والذكاء الاصطناعي يقومون بحذف المحتوى الآخر، مثلا محتوى قد يكون عربي أو إسلامي أو طبعا لأن هذه الشركات هي تتبع لحكومات معينة، والأعمق من والأبعد من ذلك أنهم يخافون من هذه الشخصيات، يخافون من هذا النموذج، يخافون من هذه الصورة، من هذا المنطق، من على منصات، بعض المنصات يتم حجب حسابك، صورة السيد محجوبة طبيعي، إلى بعض المصطلحات الأخرى، المجاهدون، الشهداء ومشاكل كمان أو المقاومون تحجب هذه، معزل عن ارتباطاتهم وخلفياتهم أو أنهم تابعون لحكومات، هم يخشون انتشار هذا النموذج. هذا الرجل سيبقى إن شاء الله حتى بعد استشهاده نموذجا سيقود مضاجع هذا الاستعمار وهذه الهيمنة. هذا الرجل كان بحجم أمة، وكانت يحملها السيد وتحملها المقاومة، هي ليست بحجم وطن أو بلد أو قطر أو إقليم، نعم هي بحجم الكون والعالم، بحجم البشرية والإنسانية.
0: مشاركتك قيمة بطبيعة الحال، والحديث يطول بكل الأحوال، حبينا هيك نمر أيضا على يعني كل الضيوف الكرام بالوقت المتسع لنا. بدي أشكرك دكتور علي الحاج يوسف، مسؤول ملف شبكات التواصل الاجتماعي في حزب الله، شكرا لك.
2: شكرا دكتور.
0: فإذا نتابع أيضا مع ضيوفنا في الاستوديو الكرام، ونذهب إلى الحاج علي العطار. يعني الصوت مثل ما قلنا في حجب للصوت وفي حجب للصورة وفي حجب أنه تعبر أيضا عن محبتك بزمن الفضاء الرقمي إلى هذا الحد. اليوم ما يبقى في الذاكرة فعليا، نحن اليوم مثلا بتقلنا مصر معين، دغري بيروح بالنا مثلا إلى أنشودة معينة، فلسطين، اليمن، دايما في أنشودة بتعلق
2: بالذاكرة وفارقة بالتأكيد،
3: ذاكرة معينة. نعم صحيح،
0: مثل الرائحة المعينة بتذكرك بمكان. نعم. كمان الأنشودة بتذكرك. نعم. بمناسبة. هون كيف بينظر للمنشد نفسه اللي هو بيكون مسؤول عن كل عمله، يعني. نعم. عن اللحن، يعني عن الكلمة، يعني عن الأداء، كل التفصيل. نعم. كيف إذا كنا عم نتحدث عن روح الشهيد الأقدس؟
3: حقيقة نحن عم نعاني كتير بهذا الموضوع، قلنا فترة طويلة، لكن بهذا العام زادت كتير الأمور، كتير من الصفحات لأنها تسكرت وبدلناها، وكان لها صفحات احتياطية، يعني إن شاء الله بالقريب رح طل على كل جمهور المقاومة والجمهور العالم الإسلامي وكل أحباء المقاومة في كل مكان، لحتى ندلهم على صفحاتنا ويكون التواصل وكذا. الهدف من هذا الموضوع هو تمييع الأمة، إذا بدك، إذا صح التعبير، الهدف هو تمييع الأمة، وإنه الناس ما تحضر هذه المواد ولا تحضر أناشيد ولا تحضر أي خطاب لسماحة السيد حسن نصر الله الشهيد، ولا للسيد عبد الملك الحوثي، ولا لأي قائد، ولا حدا يعرف بقضية فلسطين أو شهداء فلسطين، القادة الشهيد إسماعيل هنية وغيره من القادة الشهداء، ولا أحد يعرف ماذا يدور في هذا الفلك. هم يريدون تمييع الأمة، هم يعني اليوم كل الفضائيات اليوم بمالها بما تملك من قوة تنقل مثلا حفلات الترفيه في أماكن مقدسة، يعني شاهدنا في الأسبوع الماضي يعني وصل الترفيه إلى مكة المكرم، في جوار الكعبة المقدسة وهذا بيت الله. هم كل هذا المشروع كله مرتبط مع بعض، يعني مشروع الترفيه ومشروع الصهيونية العالمية كله واحد، يدار من أمريكا من الصهيونية. هم لا يريدون أن تصل أصواتنا أو أي مواد أو أي شيء إلى أي جمهور في أي مكان. مع العلم أن الأناشيد، يعني أناشيد التي عملنا عليها طوال هذه السنين، طوال فترة 25 عام، وصلت إلى كل مكان. يعني يأتي مثلا لبنانيون أو من الإخوة العرب إن كان فلسطينيون أو من العراق أو من اليمن أو في كل مكان، من اليمن العزيز نلتقي بهم في مؤتمرات في إيران وفي أي مكان، يقولون نحن نتابعك من حرب تموز 2006 ونسمع أناشيدك والنشيد الفلاني وأولادي والنشيد الفلاني يسمعون ويحفظ. هذا أمر ممتاز، هذا أمر جيد. يعني نحن الآن نقول للمعنيين أن يعني اليوم بإيران مفترض يلاقوا حل لهذا الموضوع. اليوم في إيران وفي لبنان، يعني نحن ننتظر من اليمن الإخوة اليمنيون المفاجآت، ننتظر منصة أن يطلق منصة لننشر عليها هذه المواد وتكون مشتركة. يعني نحن ننتظر فعليا الإخوة في إيران أن يجدوا حلا تقنيا لهذا الموضوع، لأن في إيران موضوع العلوم المتقدمة بمجال التكنولوجيا والموضوع التواصل وكذا يجب أن يعني يلقى حل لهذا الموضوع. ومن جهتنا نحن لن نقصر، كل يوم ننشر، يغلقون هذه نفتح يعني بديل عنها.
0: الوضع نفس الشيء عند الأستاذ علي، يعني حتى بالسياسة نفس الشيء، يعني في حاجب كمان لقول كلمة.
3: نحن أخت جنان كل يوم شغلتنا وعملتنا كل يوم متابعة صفحاتنا واليوتيوب. يعني اليوم عنا نحن منطل من خلال اليوتيوب والإنستغرام، هو منصات كتير مهمة، الفيسبوك والواتساب والتليجرام والتيك توك. مثلا انا ضربوا لي صفحة تيك توك عليك اليوم عليها عشرات الملايين. مثلا جمهور التيك توك، مثلا التيك توك هو جمهور ليلي، هو يعني بالنهار اذا بتنزل شيء تيك توك بعدها بتفاعل، هو جمهور ليلي. مثلا هذا الجمهور نحن كمان بنستهدفه وبنخليه يشارك بهاي الاناشيد، بنخليه يتفاعل معنا. مثلا
0: قبل ما تكمل حضرتك حاج علي، بما أنه عم نتحدث عن الأناشيد وعم نتحدث كمان يوم بانطلاقة البث المباشر، بدي أتحدث ليكون الوقت كمان عم نعطي حقه، عم نتحدث كمان عن هذا العام اللي أطلقته فيه نشيد جديد حصرا للمرة الأولى نطلقه سويا على الهواء مباشرة.
3: اليوم نشيد يا ساكن
0: على الهواء.
3: بدي أقول لك قبل ما يا ساكن بقلوب الناس، هذا النشيد حقيقة أنا بعدني ما حضرته. امبارح روجنا منه شقفة صغيرة وأنا وجاي على استديو وصلني وبعثت لكم إياه. هلأ أنا طلبت تعرضوا منه شقفة بس هلأ بما أنه
4: صرنا على الهواء،
3: بما أنه نحن على الهواء هلأ، أنا بطلب من المخرج والمؤدين أنه يطلقوه كل هذا العمل تحية إلى هذا اليوم المباشر، وتحية اليوم إلى كل القنوات. نحن اليوم موجودين على أكثر من 50 قناة ويشاهدنا كل المحبون في كل العالم الإسلامي.
4: فرصة أحلام اليوتيوب،
3: خلص هيدي فرصة إنه أحباء السيد حسن وأحباء المقاومة يرون هذا العمل اللي هو بعنوان يا ساكن بقلوب الناس، يا محبك دق قلوب. أنا بطلب هلأ إنه يطلق من هون هذا الكليب كله.
4: يلا
3: الله راضي.
0: فإذا نطلق سويا يا ساكن بقلوب الناس، راح نشوف شو المتوفر لدينا الآن ونعرضه عبر البث التلفزيوني المشترك لقنوات الاتحاد، نتابع سويا.

0: كلمات جميلة الحقيقة وأداء أجمل. حاج علي
1: تسلم حبيبي،
0: شكرا لك، وأجمل هدية يمكن تقدمها في هذا البث المشترك لجمهور المقاومة وبيئتها في كل مكان.
1: تسلم
0: من إيران حتى
1: إلى اليمن إلى كل مكان.
0: بالتأكيد
2: فلسطين.
0: سأشكرك مرة جديدة، ونذهب إلى الأستاذ علي الزهري. ربما أستاذ علي هناك نقطة من المعتقد بأنها غاية في الأهمية، تتعلق بأن كل عام أو كل محاولة لكتابة شيء عن الشخصيتين، شخصية السيد حسن نصر الله، يكون هناك شيء من تحمل المسؤولية. أنت تكتب لشخصية معروفة أجمع عليها المحب وكذلك العدو، كيف تتعاملون مع ذلك أستاذ علي؟
3: طبعا السيد حسن تعجز الكلمات وتتجزم الأحرف أمام عظمته، ولكن لا يمنع ذلك من المحاولة، وأن يكون هناك تنافس مع الذات عند الشاعر والكاتب أن يقاوم نفسه وأن يحاول أن يرتقي ويحاول أن يصعد إلى مقام هذا الإنسان العظيم حتى يرتقي بالكلمات قدر المستطاع. وهذه محاولة فيها من الشرف الكبير. طبعا سماحة الأمين العام لا يمكن التعبير فقط بالكلمات، ولكن أيضا بالولاء للنهج الذي خططه والذي قدم روحه من أجله. ونحن في اليمن نتحمل جزء كبير من هذه المسؤولية، وتقديرا لهذه التضحيات ولهذا القائد العظيم لا نكتفي برفع صوره في الساحات والميادين، ولكن نحاول جاهدين أن نصل إلى المبتغى الذي كان يتمناه، لأنه كان يؤمن باليمن من اليوم الثاني من العدوان علينا، وكان متأكدا وواثقا أن هذا الشعب لن يفسر ولن ينهزم. واليوم كل هذه البطولات التي يسطرها أبناء الشعب اليمني يهدون هذا الانتصار لهذا القائد العظيم ولكل الأحرار في أمتنا. نحن نتحمل مسؤولية وأمانة، فلا بد من أن المحب لمن يحب مطيعه، ولا بد أن نكون عند مستوى هذه المسؤولية. حملونا مسؤولية وأمانة مواجهة الظلمة والمستكبرين، ولكن نحن نخوض تحديات صعبة، ومع ذلك نبذل الغالي.
0: ما هي المسارات أستاذ علي إذا ما أردنا الحديث في هذه النقطة؟ هناك طرق عديدة لمحاولة إيجاد فن يرتقي إلى مستوى هذه الشخصية كما تفضلت به لهذا النهج وهذا الطريق. ما هي المسارات التي يتم العمل عليها؟
3: نحن في اليمن نمضي على أكثر من مسار حتى لا ننكسر. في الجانب العسكري وفي الجانب الأمني وأيضا في الجبهة الداخلية، التكافل الاجتماعي وأيضا الجبهة الاقتصادية، لأنه عندما نسعى جاهدين في كل الساحات والميادين لأن نقوي عوامل الثبات والصمود، نحن ننتصر لدم السيد حسن نصر الله ولدماء كل الشهداء، ونغيظ الأعداء، لأنه لا ينبغي أن نكون الأعداد عسكريا وحسب. اليمن قوي جدا عسكريا، ونحن نسعى أن نرتقي في بقية الجبهات والميادين إلى المستوى العسكري. لأنه العدو يخوض معارك من كل الساحات والجبهات، وعلينا أن نكون عند مستوى
2: على قدر المسؤولية أيضا بكل المجالات، الميدان والسياسة وغيره بيعز علينا وعليك تحديدا. يعني سماحة السيد قد ايه هو قريب، يعني احيانا ببعض الخطابات كان يعني قد ايه بيعرف هالتفاصيل. طبيعي الاناشيد اللي كانت تصدر كان يسمعها، وكان في تعقيب عليها، وكان يعلق عليها. الخسارة لحضرتك هي خسارة أهم أذن ممكن أنه هي تسمع هيدي الأنشودة. شو افتقدت كمان مع فقد السيد على الصعيد الإنشادي، هو اللي كان كمان بيدعم المواهب وبيدعم أصحاب الخبرات بهذا المجال، وكنتوا بتطلقوا الانتصارات من خلال الإنشاد وغيره، وصار الحمل مثل ما قال كمان الأستاذ علي تقيل أكثر.
1: نعم، يعني غياب سماحة السيد كان غياب كبير. هذا الأب وهذا القائد وهذا المرشد والملهم، يعني سماحة السيد كان زاهدا متواضعا عالما، هون عم اقول هو لحتى اقول انه بس كان بدنا نعمل نشيد لسماحة السيد كان يرفض. امبارح كنا عم نحكي على الاذاعة بمقابلة عن كنا عم نتحدث عن نشيد مين قدك لما تطل، يعني شيء يذكر الان، انه سماحة السيد قديش كان انسان متواضع. مثلا هذا النشيد مين قدك لما تطل،
2: حامل سيفك
1: والراية هذا النشيد انعمل لسماحة السيد، لكن هو رفض، بعد خبر انه خلص هذا النشيد بلي. ونشيد اخر كمان للسيد رب يحميه كمان رفض، قال انا ما بدي اناشيد، اعملوا اناشيد للسيد عباس وللشيخ راغب. هذا كان الجواب، جواب سماحة السيد هذا القائد، كل شيء بين ديه، مال، جاه، عز، قوة، كل شيء، كان زاهدا عابدا ممتلئ. متواضعا، ما بده أناشيد، ما بده نعلق له صور. ونحن هالشخصية لن تتكرر اليوم، شخصية سماحة السيد لن تتكرر أبدا. نشيد من قدك لما تطلع، عملنا 100 ديباجة، بعدين غيرنا بالكلمات، انه وقتها هلأ إيه غيرنا بالكلمات، قلنا له خلص هيدا النشيد مش لإلك، هيدا للمقاومة. قام قال اوكي اذا للمقاومة امشوا خلص، ما عاد عنده مشكلة لإله، ما بده، قال روح عملوا أناشيد للشهداء، عملوا أناشيد للسيد عباس الشيخ راغب. هذا كان جواب سماحة السيد آنذاك. يعني اليوم المسؤولية كما قال أستاذ علي العزيز، المسؤولية اليوم عندما يستشهد القائد، يعني اليوم نحمل دمه. هذا الكلام لسماحة السيد أيضا، سماحة السيد الشهيد،
0: الخطابات الأخيرة،
1: نحمل دمه وروحه وفكره وعلمه وجهاده اليوم، ونحمله ونمشي به لنعمل كل واحد في ميدانه. واليوم سماحة سيد كان يحمل عن كل هذه الأمة، كان يحمل عنا كلنا، كنا نحن وقت كان سماحة السيد كان الأب والحضن لكل الناس.
0: أشرت إلى نقطة مهمة وجنان في هذه الزاوية تحديدا، بأنه منشد وينشد أو ينشد ويقدم هذه الأناشيد الجميلة في حضور شاعر على المستوى المشاعر. عندما غاب السيد حسن وأديت أول الأناشيد، كيف كان الشعور؟
1: يعني أنا رافقت سماحة السيد، رافقنا سماحة السيد في المنبر، في نفس المنبر، في كل المهرجانات، في كل اللقاءات، في كل الطلات الإعلامية والاحتفالات التي كان يظهر بها سماحة السيد. أنا يعني هذا فضل من الله، ويعني حقيقة أنه اليوم يعجز اللسان عن الوصف ورحيل هذا القائد لما ترك من أثر كبير على هذه الأمة. يعني حتى علينا بشكل خاص، نحن أول عمل عملناه بعد شهادة سماحة السيد لن يموت القائد، بقينا نشتغل فيها تقريبا من بعد شهادة السيد بأشهر للسنوية. هذا العام كله ما بين التحضير، أوبيريت هي تقريبا 9 دقائق 10 دقائق
2: يعني
1: أوبيريت عملنا عليها ما بين بيروت وطهران. كل كلمة كتبت بالدمع، كل مقطع لحن بالدمع. يعني في أرشيف موجود كواليس خلف الكواليس، نحن نزلنا العمل بس أنا ما نزلت الكواليس، لأنه يمكن نزلوا ما بعرف مش وقته هلا،
2: يمكن هو الأصدق يكون فعليا الكواليس اللي صار.
1: ما في ولا مقطع ولا لقاء نحن باستديو بالكلمات بالتسجيل بالكورال إلا نبكي كالأطفال. وكان هذا العام كان صعب، لأن سماحة السيد كان لم يدفن بعد في أول 5 أشهر، كانت أيام صعبة علينا كثيرا جدا، أنه سماحة السيد بعد لم يدفن، ونحن نعمل على هذا العمل ونقول مثلا في مقطع يقول يا نور عيني عنك دمعي يسأل، هل كل معشوق بدرب يكون دفئه، واليوم نعشك من ضلوعنا من الأبيات في هذه القصيدة حزينة. نتذكر عندما كان يطل سماحة السيد، أنا لم أتحدث عن يعني عندما يطل سماحة السيد على الشاشة فقط، في سنين نحن
2: كان يطل
1: سماحة السيد بالكواليس، نحن على المنبر مناسبات كثيرة وعديدة
2: جمعتكم مباشرة
1: قبل حرب تموز وبعد حرب تموز، كان سماحة السيد يكون موجود في الكواليس في الشقة في كثير من المناسبات. يعني اليوم ما في وقت لحتى نقعد نذكرهم ونحكي عنهم ونتحدث عنهم. في مرة من المرات
2: حلوة هالقصص تقطع فعليا.
1: مرة من المرات بتذكر هيك وحدة من الأمور، إنه بمسيرة الأكفان سميت وقتها نصرة إلى كان تفجير الإمامين العسكريين على ما أذكر 2005 بعتقد أو 2004 أو 2005. فأنا بدي ألطم بهذا المطرح، طلعوني على الشقة وقتها سمحت السيد بالشقة مباشرة. كثير من هذه اللقاءات، كثير من الأماكن، مثلا كنت خلص بمحرم، كنت خلص لطم من المنبر، يعني كذا سنة أكثر من 5 مرات 6 مرات كنت ألطم في مجمع سيد الشهداء، كنت رادود في المجمع وبخدمة سماحة السيد والسيد.

0: بهذا الزمن بهكذا شخصية.
1: فعلا
2: ولن يأتي بهذا التأكيد.
1: عم نتحدث عن الشهيد الأقدس، ومثل ما قلنا يعني بالبداية كل حدا فينا هيك مخبي كلمة وشعور، وكل حدا فينا عنده علاقة خاصة جمعته بالسيد، تارة منعبر أب وتارة منعبر ملهم، ولكن لحظة تلقينا الخبر لكل منا كان شهقة خاصة، ويؤسفنا أنه نرجع، لأنه من حقه أيضا علينا أنه نرجع نستذكر أستاذ علي. لحظة تلقي الخبر كنا نقول انتهى كل شيء إلى هذا الحد، لأنه كان بيمثل هو كل شيء، اعتبرنا أنه انتهى كل شيء.
3: حالة إنكار ورفض لهذا الخبر، برغم أنه احنا مؤمنين بقضاء الله وقدره، سماحة الأمين العام لا يليق به بعد هذا المسار الطويل إلا هذه الخاتمة وهذا الوسام الكبير، لكن كنا في لحظة من اللحظات أنانيين جدا، حبينا أنفسنا جدا أنه لا يمكن أن نقبل أن نسلم بهذا الأمر أبدا، ولا يمكن أن يحصل أصلا. ما كناش متخيلين أنه كلنا حنموت مثلا، بس أنه معقول السيد حسن؟ ما فكرناش أصلا تفكير أنه سيأتي يوم من الأيام ونحن على قيد الحياة والسيد لا. فكان في حالة إنكار، وكان في أحد الإخوة من اللبنانيين في مواقع التواصل الاجتماعي يكتب أنه السيد حسن لا زال على قيد الحياة، وأنه
1: يمكن جريح،
3: وهذا غير منطقي، لأنه حتى أبناء كنت أنا أذهب مع هذا المغرد أنه في جو غير منطقي وغير واقعي، لكن هروب أقول لنا أن تتحمله
2: طبيعة الشخصية.
3: أنا سأتبعه في لبنان.
1: أسألك كنت عن اللقاء، لأنه يعني تحدث عن اللقاء بدي أسأله.
3: في ساحة خلصنا مسيرة العاشر، فتحت النافذة وأنا كنت مع بالزي اليمني، كانوا اليمنيين في الصفوف الأمامية. فتحت النافذة وعملت سيلفي أنا والسيد حسن، هو يعني في مسافات أمتار. واللقاء الثاني كان لقاء خاص على الشاشة مع رابطة المحللين، رابطة الخبراء والمحللين السياسيين في الغبيري، كان في
0: الرسالات.
3: كان في لقاء خاص لم يبث على الهواء، كان لقاء يعني مباشر، كان لقاء داخلي هذه المرتين اللي التقيت فيه. لكن
2: نغبطك كذلك،
3: احنا منذ الصغر نستمع الى هذه الخطابات، لانه ملينا من الخطاب الانهزامي، وكانوا الناس مغرقين لنا بالخطاب الذي يرضخ للعدو ولعوامل القوة، فكان هذا القائد العظيم يحسسنا بقيمتنا، وانه احنا امة قادرة، مش احنا امة منبطحة وعاجزة وما قادرة تعمل اي شيء. نحس بقيمتنا كأمة 2 مليار مسلم، وان احنا قادرين نعمل شيء في ظل الخطاب العربي والاعلام العربي الذي يقول مثلا، يروج لانه العين لا تقاوم المخرز، وانه علينا ان نسلم بفارق القوة بين الشعوب الحرة وبين القوى المستكبرة. كان هذا القائد العظيم أيضا صادقا وأمينا مع جمهوره، وكنا نتعلم، كان مدرسة في السياسة وفي الأخلاق وفي القيم وفي المقاومة، تعلمنا منه مدرسة منذ الصغر كيف يمكن أن تنتصر وأنت صادقا دون أن تلجأ إلى الكذب، لا يكذب إلا الضعيف والمهزوم. كان صادقا معنا، وكان صادقا حتى مع العدو الأعداء،
1: كان مصدر
3: السيد حسن، الأحزاب السياسية والكذابين والدجالين، وكان شجاعا ويعلمنا شجاعة، برغم أنه يمكن ندفع ثمن هذه المواقف بالعلاقات السياسية، صادقا في موقفه يعبر عن موقفه بكل جرأة وشجاعة.
0: يعني موضوع نتعلم من سماحة السيد، تعلمنا منه الشجاعة والقوة والمواجهة. يعني هون اليوم نستحضر نحن خطابات سماحة السيد، أنه حضور سماحة السيد اليوم نحن عم نطبقه. بشو؟ بصبرنا، صبر هاي الناس. عذرا لو اخذت من الوقت، انتم عندكم مداخلة هلا.
2: تفضل.
0: اليوم في كثير من القرى في الجنوب قد مسحت عن بكرة ابيها.
3: بالضبط.
0: لكن ان شاء الله، ان شاء الله بدم سماحة السيد، بدم كل الشهداء، بدماء القادة، بدم السيد القائد، بدم كل الشهداء من فلسطين الى اليمن الى العراق الى كل مكان، الى الجمهورية الاسلامية، بدماء كل هؤلاء الشرفاء ان شاء الله سننتصر. وهناك كلمة لسماحة السيد يقول يمكننا أن ننتصر في صبرنا. هلا يمكن حدا يكون عم يطلع فينا على التلفزيون بيضحك بيقول لك هو معترين بعضنا بيحكوا عن
3: ان الله
0: عن الانتصارات
3: ان الله مع الصابرين.
0: نعم.
3: هذا وعد الله.
0: يقول سماحة السيد ان يمكننا ان ننتصر في صبرنا، يعني اليوم نستحضر اننا اليوم
2: وصية
0: نخوض
2: وصية.
0: هذا الصبر وهذا العزم بخطابات سماحة السيد بهذه المدرسة التي تعلمنا منه الكثير، الشجاعة والقوة والصبر والمواجهة، وأن نكون عونا لكل مظلوم. يعني اليوم لوم لا سماحة السيد لم يقل أن الشعب اليمني هذا الشعب العظيم كذا، كيف كان بان علينا قضية اليمن ومظلومية الشعب اليمني لو لم سماحة السيد لم يتكلم ولم يتحدث ولم يقف. يقف أمام من؟ أمام الطغاة وأمام الجبابرة وأمام الظالمين والمغتصبين لحقوق نعم. الأمة الإسلامية.
2: نعم. حاج علي، ربما في هذه النقطة يشار، وهو ليس للتشخيص أو التحديد كون أنا فلسطيني، هو انتصر لغزة وانتصر لفلسطين، وكان يقول دائما بأنه لا يمكن لمن يرى ما يجري في غزة أن يقف صامتا، وأكمل في هذا الطريق واستمر حتى ارتقى شهيدا.
0: أعلق على هذا الموضوع لو
1: بعد ما نرحب بضيفنا. نعم. رح نرجع
2: بالتأكيد.
0: موضوع شهادة سماحة السيد فلسطين.
2: نرحب بالكاتب والمحلل السياسي السيد محمد حسن الساعي ضيفنا من العراق. سيد محمد أهلا بك معنا في إطار هذا البث المشترك لقنوات الاتحاد الإسلامي، وأسأل حضرتك في البداية عما يقال في ذكرى استشهاد السيد حسن وكذلك رفيقه السيد الهاشمي. ما يقال في هذه المناسبة أستاذ محمد؟
4: بسم الله الرحمن الرحيم، تحية طيبة لك وضيوفك مشاهديك الأكارم. بتوطئة صغيرة خلونا نعود أنا والزملاء الآخرين، خلينا نعود إلى سنة 61 وتحديدا يوم واحد يوم 10 محرم ويوم شهادة الإمام الحسين، كيف أن هذا الرجل الذي قدم دمه وأبنائه وأصدقائه ورجاله تضحية للإسلام كيف صار وأصبح خالدا، فأين الحسين وأين أعدائه؟ لذلك انطلاقا من هذا اليوم ومن هذا التاريخ أجد أن سماحة السيد اليوم عندما ضحى بشهادته وضحى بنفسه وبأصدقائه وبرجالاته وبالشهداء من حزب الله بالتأكيد سوف يكونون قاعدة أساسية لبناء شعب حر قادرين على النهوض والوقوف بوجه التحديات القادمة. نعم. الشعب العراقي حقيقة كان له موقف كبيرا ابان شهادة السيد رحمة الله عليه رضوان الله تعالى على روح الطائرة، وكان موقف في تشييعه في إقامة العزاءات سواء كان العتبات المقدسة سواء كانت العشائر سواء كان في الجانب السياسي أو الجانب الرسمي أو حتى في الجانب الشعبي. نجد أن هناك عوائل وبيوتات أقامت العزاءات وما زالت اليوم في الذكرى السنوية تقيم هذه العزاءات الرسمية وغير الرسمية، فبالتالي اليوم نعيش هذه الذكرى ونتحد مع هذه الذكرى ونعيش أجواء وجود سماحة السيد بروحه بفكره بقيادته الفذة برؤيته للواقع السياسي سواء كان الماضي أو حتى قراءته الاستشرافية للمستقبل.
2: نعم أستاذ محمد، حضرتك كاتب ومحلل سياسي، عندما نتوقف عند شخصية السيد حسن نصر الله من الناحية السياسية، وأختم معك بهذه النقطة، من الناحية السياسية شخصية فريدة كالسيد حسن ربما كان متابعا، وهذه هي النقطة اللافتة الحقيقة، هو من لبنان لكنه لا يتابع فقط أمور لبنان، يتابع فلسطين، يتابع العراق، يتابع اليمن، يتابع إيران، يتابع كل محور المقاومة وكذلك قضايا المظلومين في هذا العالم.
4: بالتأكيد اليوم أي صفة من صفات القائد الجامع لشروط القيادة ينبغي أن يحظى بقراءة واعية لكل الأحداث، متابعة دقيقة لكل الأحداث، لكي ينطلق من هذه المتابعة الدقيقة من خلال والقراءة الدقيقة ينطلق من خلال قراءته وتحليله للواقع لينطلق برؤيته. ذلك نجد أن سماحة السيد الكثير من القيادات، وهذا ما يميز حقيقة اعذروني على هذه المفردة، وهذا ما يميز قيادات التشيع بوجود رؤية وواقعية وقراءة واقعية للأحداث سواء كانت في الماضي أو في الحاضر حتى في المستقبل. نجد أن كثير من القراءات التي يطلقها القيادات سواء كان في العراق في لبنان في الجمهورية الإسلامية حتى في اليمن، هذه القيادات المهمة قراءتها تكون مطابقة إلى حد كبير للواقع من خلال التحليل الصحيح ومن خلال وجود المعطيات المهمة لهذا التحليل السياسي الذي ينطلق من هذه القيادة. سماحة السيد انطلق بقراءته وتحليله من خلال المعطيات، من خلال وجوده بفكره بقراءته بوعيه مع هذه المجتمعات، وتحديدا مع الوعي الفكري الوعي الفقهي الوعي السياسي للتشيع وللقراءة السياسية للتشيع، انطلق بهذه القراءة التحليلية. لذلك نجد أن أغلب القراءات تكون واقعية وصحيحة ومطابقة لأرض الواقع.
2: شكرا جزيلا لك
1: تحية لأهل العراق، انت لنا التحايا أهل العراق الأوفياء. السيد محمد حسن الساعدي المحلل السياسي. بدي أرجع لضيوفي، عم نتحدث بها الشفافية ولكل حدا فينا في ذكرى بده مداخلة
2: بالتأكيد.
0: اليوم حزب الله تحدث عن فلسطين خلال 40 عام، يعني كان دائما الحديث سماحة السيد وكل قادة حزب الله وحتى سماحة السيد عباس وفلسطين ومظلومية الشعب الفلسطيني والشعور بالمظلومية تجاه هذا الشعب. يعني كان يمكن واحد محل سماحة السيد أنه قائد أكبر قوة إقليمية اليوم ويملك أكبر حزب يمكن في المنطقة على الصعيد السياسي والعسكري، كان يمكن أن يعني يدير وجهه عن قضية فلسطين وموضوع طوفان الأقصى ومظلومية الشعب الفلسطيني، لكن هو ما عمل هيك، راح باتجاه كل كلمة كان يقولها كان صادقا بها. يعني هناك كثير من الناس في هذا العالم العالم الإسلامي أنه مثلا يتكلمون في شعارات عن فلسطين وكذا، لكن هم غير صادقون، وهلأ بيّن هذا الموضوع أصلا، وكلها شعارات وخطابات فقاعة ورنانة إذا صح التعبير يتكلمون بها عن فلسطين. لكن سماحة السيد طوال 30 عام تحدث عن فلسطين وعن مظلومية فلسطين وعن مقدسات فلسطين، وكان صادقا واستشهد وقدم دمه من أجل فلسطين. واحد غيره كان يمكن أن خلص بيقول أنه خلص فلسطين غزة أبيدة خير إن شاء الله، مو بس هو استشهد كل خيرة رفاقه وخيرة شبابه في المقاومة، وكان الطريق طريق الشهادة بعنوان الطريق على طريق القدس
2: على طريق القدس
0: على طريق القدس. هذه لازم نرجع نحكي فيها اليوم. أنا بدي أدعو كل وسائل الإعلام بمحور المقاومة واتحاد التلفزيونات الإسلامية، كل إعلامنا يضوى على هاي النقطة. من أجل ماذا استشهد سماحة السيد؟ من أجل فلسطين. كان صادقا شفافا تقيا ورعا، يعني بهذا العنوان. اليوم نحن عم نشوف شو عم بصير بالعالم، يشتم سماحة السيد ويحجب من القنوات، ولكن هو كان صادقا. أين سماحة السيد اليوم؟ وأين كل هؤلاء الذين نتكلم عنهم؟
2: لا.
0: اليوم سماحة السيد قدم كل خيرة رفاقه وقادته وكل أبناء المقاومة اليوم استشهدوا من أجل المقدسات ومن أجل الأرض والعرض ودفاعا عن أرضنا وقرانا. واليوم في قرى بالجنوب أبيدت عن بكرة أبيها، لكن شباب المقاومة بقوا فيها حتى الرمق الأخير يقاتلون. وين بعد في هيك ناس؟ وين بعد في هيك مقاومة؟ وين بعد في هيك قاضي؟
2: نعم حاج علي،
0: يعني حبيت أنا ضوي على موضوع فلسطين لحتى إذا بعد حدا عم بفكر اليوم فينا نحن من يعني نحن اليوم كمقاومة نحن كبيئة هذه المقاومة، إذا بعد حدا عم يفكر فينا منقول لهم خذوا هذا النموذج. سماحة السيد تكلم عن فلسطين كل هذه السنوات واستشهد من أجل فلسطين ومن أجل مقدسات، ونحن على هذا الطريق طريق السيد بصدقنا ووعدنا وبهذه المسيرة إن شاء الله.
2: نعم، دمه كان الأصدق في هذه المسيرة، ويحفظ له ذلك في قلوب كل المحبين الذين رأوا في هذه الشخصية الداعم والمساند. شعرت غزة على وجه التحديد بل كل فلسطين بأنها كسرت عندما ارتقى السيد حسن نصر الله شهيدا. أنا أشكرك جزيل الشكر الحاج
1: بعد علي. عنا وقت متبقى أيضا لحتى نروح لعند الأستاذ علي. بطبيعة الحال مسيرة إعلامية طويلة جدا، كان فيها أستاذ مثل ما قلنا بالميدان وأستاذ بالسياسة وأستاذ بالإعلام، وفعلا من الأشخاص اللي شو ما قدمنا اليوم، نحن اليوم فتحين بث مباشر منحس أنه قليل. سمعنا كثير من الأناشيد بحق السيد، كنا نحن نعتقد أنه من عمل أنشودة ربما جميلة هو يطلع، لا، قد من عمل أناشيد ما رح يكون في أنشودة بتوازي مقام الشهيد الأقدس اليوم. حتى
0: يا ريت كان في وقت نحكي بهذا الموضوع،
1: نرجع لك لكن نرجع منعقد بختام الحديث. أيضا بدي أسأل أستاذ علي، حتى يعني على الصعيد الإعلامي اليوم مثل ما قلنا بحملة كتم الأفواه اللي نحن عم نشوفها اليوم، هيدي الحلقة ما بنقدر ننشرها، كتير كلام ببرنامج حضرتك إن كان ومن خلال لقاءاتك أيضا التلفزيونية، بتشعر مثل هيدي الأشخاص اليوم في عنا مسؤولية لتخليد ذكراهم، وأنه نحن نكون عم نحارب أيضا الإعلام المعادل، لأنه أنت مختص كمان بالإعلام المعادل وبيلفق كتير وبيحاول.
3: إحنا مزعجين جدا عندما نذكر هذا القائد العظيم، نزعج الأبواب الصهيونية المتسيدين اليوم على العروش، لأنه مثل ما تفضل السيد علي، هناك حديث في المنابر وفي الإعلام شيء، وفي الواقع هم أدوات للصهيونية، فتحوا ممرات برية وتآمروا على القضية الفلسطينية وصنفوا حركات المقاومة أنها حركات إرهابية. فعندما نذكر هذا النموذج نحن نعريهم، نحرجهم، نكشفهم، لأنه سماحة الأمين العام كان قيم مجسدة على الأرض، شجاعة، في ناس تكلموا عن الشجاعة في التلفزيون، لكن ميدانيا هو كان شجاعا.
2: نعم.
3: والصدق، هو صادق وأمين، كان يتحدث ويتبع القول بالعمل. في ناس اختطبوا في القمامة العربية، كل واحد اختطب ربع ساعة نصف ساعة وتصوروا ويروح البيت ويعملوا بيان لا يقدم ولا يأخر. فهذا القائد العظيم سيظل مزعجا لهم حيا عندما كان عايشا بنا، وهو حيا اليوم بقيمه وأخلاقه وشجاعته ومرؤيته، سيظل يزعجهم بالليل والنهار. وعندي أيضا ملاحظة على الأخ الأستاذ عندما قال السيد حسن لبنانيا، أنا أتحفظ على هذه الجزئية.
2: نعم.
3: هو أمميا والجنسية إنسانيا هو حقنا كلنا، تمام، فلا تحشر الموضوع مع لبنان، تمام. السيد حسن حقنا كلنا،
2: كانت الإشارة فقط. نعم. لأنه يتابع كافة القضايا.
1: نعم. ثواني الأخيرة لحتى نختم فيها. نعم. شو كنت بتقول؟ ثواني بس
0: بموضوع الأناشيد، موضوع اليوم محبي سماحة السيد ومحبي كل جمهور المقاومة في كل العالم الإسلامي، شو ما عملنا اليوم ما حيعجبهم. ليش؟ لأنه مثل ما تفضلت الأخت جنان، لأنه أي نشيد عم نعمله عم بيقارنوه على سماحة السيد. يعني هذيك المرة قلت لهم وين نطلع على زحل بنعمل مشير،
3: لوين بدنا نوصل؟
0: عملنا أوبريت لن يموت القائد. ايضا كان هناك انتقادات كبيرة ان هذا الاوبريت كذا، نريد اوبريت للسيد بعد. قلت لهم ان سأذهب الى زحل،
3: نحن بشر،
0: واعمل نشيد لسماحة السيد. هذه محبة سماحة السيد، دائما يقارنون ما بين اي شيء رح نعمله هلا ما حيعجب الناس. ليش؟ عم بيقارنوا على هيدي الشخصية سماحة السيد، هذا القائد العظيم، هذا القائد الكبير، الناس عاشت معه. مثلا اليوم سماحة سيد عباس رحمة الله عليه، سيد عباس الموسى، عندما استشهد عملوا الأخوة في فرقة الولاية نشيد الشعب استيقظ يا عباس. ها؟ الناس بيقولوا بدنا نشيد مثل الشعب استيقظ يا عباس. هذا النشيد لن يموت، ومن أجمل أناشيد، وهذا النشيد يرتبط في تاريخ وذاكرة المقاومة. لكن اليوم نحن على الصعيد الموسيقي والصعيد الفني وإلى آخره عملنا شيء كتير حلو ومتطور أيضا وجميل جدا، لكن عم بيقارنوا بعضهم. ليش؟ لأنه عم بيقارنوا على سماحة السيد. في ناس اليوم كل الجيل اليوم عاش مع سماحة السيد 30 سنة.
3: نعم.
0: هيدا شو ما بتجيب له، إذا بتجيب له من المريخ هلا نشيد ما رح يعجبه. وهيدي شغلة عم نعاني منها، لكن أنا بتقبلها بتحملها بمطرح
2: من الحب لهذه الشخصية. نعم. شكرا.
1: نعم. شكرا لكم، شكرا لوجودكم معنا. وفعليا يعني عم نتحدث اليوم بهيدي المائدة اللي اجتمعنا فيها بكل صراحة بكل وضوح. نعم. وإن شاء الله كل سنة بنكون عم نجتمع لحتى نكون عم نأدي كمان وفاء وعربون محبة للسيد. رح نعرض الآن هذه الأنشودة اللي خصصنا فيها وخصصت قنوات الاتحاد جميعا فيها كاملة على الهواء مباشرة. يا ساكن بقلوب الناس. شكرا للحاج علي العطار على مشاركتنا. شكرا الأستاذ علي الزهري. شكرا أيضا لزميلنا باسل القاضي.
2: شكرا جنان.
1: اليوم
2: شكرا واجبنا بالتأكيد واجبنا أن نكون في هذه المساحة
1: والهواء أيضا. الآن مشاهدينا الكرام لهذه الأنشودة، من ثم نتابع سويا أيضا وثائقي يخص المناسبة ويخص شهيدنا الأقدس، من ثم نعود لنستكمل هذا اليوم.

الآن مستشفى. بعد أن نقتل هناك من يجب أن يحمل صوت دمائنا إلى الأمة، إلى هذا الجيل، إلى كل الأجيال، إلى يوم القيامة.

0: لم يكن السيد الشهيد حسن نصر الله قائدا عسكريا فحسب، بل كان مربيا وعالما فاضلا وسياسيا ومؤرخا.
1: طبعا شخصية كشخصية سماحة الأمين العام سيد شهداء الأمة السيد حسن نصر الله هي شخصية استثنائية بكل المعايير والمقاييس كما نعلم جميعا، وهذا بشهادة الأعداء قبل المحبين.
2: شوفوا مو كل واحد، قد واحد حافظته قوية يسرد التاريخ، أما يكون عنده نظر، أنا في تصوري سماحة السيد في التاريخ، في فلسفة التاريخ وعلم التاريخ كان مجتهدا، يعني صاحب نظر، وهذه يعني مشهودة إلى،
3: يعني كل من كان يراه أو يستمع إليه أو يشارك في الدروس أو يعايشه كان يتلمس بشكل واضح أنه أمام شخص له كاريزما خاصة في طريقة الكلام وفي طريقة الخطاب، وهو ما زال في أواسط العشرينات من عمره.
0: وسط الأحياء الفقيرة في بيروت بدأ مسيرته العلمية.
2: العباس كانت نظرته للسيد نظرة أيضا ملفتة واستثنائية، لأن السيد منذ شبابه منذ نشوءه هو ملفت بطهارته بذكائه بكاريزمه ببيانه، بيانه العجيب، هذا أيضا يعني قصة البيان. فعندما بدأ بالدراسة، وربما هو ابتدأ في لبنان أولا ثم ذهب إلى النجف،
4: يعني بقول بصرح فيها أنه لو أنا لو ما هالمسؤوليات علي ولو معي وقت وإلى آخره، الشيء اللي أنا بحب أعمله أنه كون أنا عم بطلب العلم وعم درس وعم بلغ يعني بهيدا المجال. وهو بالفعل كان بعضه عم يدرس، بعضه عم يطالع.
0: وتعرف عام 76 إلى العلامة محمد الغروي إمام جمعة الصور الذي أعطاه رسالة ليحملها إلى آية الله السيد محمد باقر الصدر قدس سره، حين قرر السيد الذهاب إلى النجف.
2: شخصية سماحة السيد حسن نصر الله رغم ظاهرها شخصية مقاومة، شخصية سياسية قوية، ولكن عمقها هو الشخصية الدينية، الشخصية الأخلاقية، الشخصية الزاهدة المؤمنة التي تبحث عن العمل الصالح رغم ضيق وقته والملفات والمسؤوليات، لكنه حتى ربما في مستحبات بسيطة، ويعرف الأخوان القريبين قطعا أكثر، كان يحاول يلتزم بحسب الوقت كثير ما يتلو القرآن.
4: أكثر شيء ملفت بسماحة السيد بتعامله مع الناس أخلاقه، يعني واقعا أنا لما أقرأ دعاء مكارم الأخلاق بحس حالي بكل كلمة عم شوف سماحة السيد فيه.
3: الرضا بما يريد الله تبارك وتعالى، ولولا ذلك لم يكن هذا السيد هو هذا السيد.
0: وفي النجف الأشرف تعرف سماحة السيد إلى الأمين العام السابق السيد عباس الموسوي قدس سره، والذي تربطه علاقة وثيقة بالسيد محمد باقر الصدر. اهتم السيد عباس بأدق تفاصيل حياة سماحة السيد، فاستطاع أن ينجز في عامين ما يحتاج طلاب الحوزة لإنجازه في 5 أعوام، وأنهى المقدمات بتفوق. وبعد اشتداد حملات القمع من البعثيين عاد السيد إلى لبنان سالما.
2: ابتدأ في لبنان أولا ثم ذهب إلى النجف، مع الأسف أو ربما حسن الحظ سوء الحظ لا أعرف، هذا المقدر الإلهي، نتيجة الظروف الأمنية في العراق اضطر أيضا إلى مغادرة النجف سريعا بعد أن ارتدى الزي الديني والإمامة. من سنة 1976 بدايات أو نهايات، وفي 77 هو يعني تلبس الإمامة أو ارتدى الزي على يد الشهيد الكبير آية الله العظمى، آية الله العظمى السيد محمد باقر الصدر، وتحت إشراف وأستاذية الشهيد السيد عباس الموسوي.
0: وبعد أن أسس السيد عباس الموسوي حوزة المنتظر في بعلبك، بدأ السيد نصر الله تدريس المرحلة الأولى وكذلك دراسة المراحل المتقدمة، دون أن يترك مساره السياسي والجهادي. وبعد الاجتياح الإسرائيلي تفرغ للمقاومة وبيئتها للدفاع عن شعب لبنان وأهله.
4: من قبل حطني 32 سنة أمين عام، من قبل الأمين العام هو كمان حامل مسؤوليات كان.
5: نعم.
4: فالعقل تقل كان كبير، الهم كبير، كل هيدي الأمور أبدا ما كنا نسمع شكوى،
2: خصوصا وهو القائد، ولهذا هو قطعا لا يخاف الموت بل عاشق للموت، طبعا فضلا عن الشهادة.
6: نعم.
2: يعني هو موحد بكل معنى الكلمة، التوحيد الحقيقي القرآني الإسلامي.
7: فهو كان عالما، عارفا، مديرا، قائدا، يعني بصيرا، بس عنده بصيرة نافذة، صلب الإيمان، وفي نفس الوقت كان عنده شجاعة، كان عنده حكمة.
0: وخلال عامين 89 و90 هاجر إلى قم المقدسة وساهمت حوزتها في ثقل مكونه العلمي، حيث حضر دروس الخارج لكبار العلماء كدروس آية الله ألن كراني والسيد الحائري وآية الله بهجت.
7: فالشيخ بهجت رحمة الله عليه وقدس نفسه زكية قال له حتى في الحرب استمر في التدريس والدراسة، لأنه كان يرى فيه بأنه شخصية مؤهلة علميا بأن تكون من الشخصيات العلمية الكبيرة جدا.
0: وفي عام 1991 عاد سماحة السيد إلى لبنان وتسلم بعض المسؤوليات، إلى أن شاء القدر الإلهي أن يستشهد سماحة السيد عباس الموسوي قدس سره.
3: تدرج من مسؤولية منطقة بيروت إلى بعض المسؤوليات الأخرى، إلى أن شاء الله تبارك وتعالى أن يستشهد سماحة الأمين العام الشهيد السيد عباس الموسوي.
1: عندما استشهد الوالد تعرف يعني ظروف الشهادة كانت قاسية وصعبة، جسمان السيد تقطع إلى أشلاء. في ذاك الوقت طلبت من الإخوة، من سماحة السيد حسن ومن سماحة السيد إبراهيم أمين السيد، طلبت منهم أريد أن أنظر نظرة أخيرة على الوالد الشهيد.
3: ولكن كان واضحا أن، وهنا قصة طويلة، واضحا أن الذي سوف يتسلم المسؤولية هو سماحة السيد حسن.
2: هو القرار اتخذ سماحة السيد وفي تشييع سيد عباس، يعني سيد عباس تشهد، الشورى انتخبت سيد حسن، حضر بالتشيع بعنوان أمين عام.
6: نعم.
2: يعني كان الانتخاب الظروف كانت أسهل من الآن. يعني في التشيع هو يقول جاءوني قالوا لي أنه أكو على الحدود فد مشكلة أو فد قضية أو في مكان ما قضية مع إسرائيل، كيف نعالج كذا، فقصة إما اقتراح المجاهدين القادة أو هو اقتراحها ما أعرف اسم لا أذكر، أنه نبدأ ب اطلاق الصواريخ الراجمات على المستعمرات في شمال فلسطين. هذا قرار هو اتخذه.
6: نعم.
2: يقول تشاورت مع اعضاء الشورى في التشييع. تصور
1: يقول اذا بتقبلوني كوالدكم فهذا شرف لي. شوف تواضع سماحه السيد، يقول اذا بتقبلوني، تصور يعني نحن كنا ننظره كوالد، هو يقول اذا بتقبلوني كوالد انا عندي نصيحه بمكان ما يوجهها يحكيها. منذ اللحظة الأولى لشهادة الوالد، أولا نحن كنا معتادين على سماحته، يعني سماحة السيد قدس الله سره كنا معتادين عليه أنه موجود في بيتنا. أنا صراحة أول ما فتحت عيوني على هاي الدنيا أنا كنت شوف سماحة السيد حسن في بيتي.
0: وقد بلغ إخلاص هذا السيد الجليل وتوكله على الله عز وجل أنه قدم ابنه شهيدا في هذا الخط، وكان مفتخرا بذلك أنه أصبح من عوائل الشهداء.
8: إنني أشهد الله سبحانه وتعالى وأحمده على عظيم نعمه أن تطلع ونظر نظرة كريمة إلى عائلتي واختار منها شهيدا، قبل أن أكون مواسيا وأن تكون عائلتي مواسية لعوائل الشهداء ليس فقط في الشهادة.
3: الأمثلة كثيرة، ولكن إذا أردنا أن نضرب مثلا واحدا فقط عن يقينه وإيمانه ورباطة جأشه وتوكله في نعيه لابنه البكر،
1: وأخلص في عمله، كان صادقا في مسيرته، هو قدم نجله شهيدا، الصديق والحبيب الشهيد السيد هادي حسن نصر الله الذي استشهد عام 1997 وأثر جسمانه الطاهر بقي للسنة كاملة. أنا أذكر هنا مثلا جيت قبل ليلة واحدة من التبادل، جيت عند سماحة السيد على الأمانة، كان موجود مع بس أفراد مكتبه، يعني الأخوة بالمكتب، فتت لعنده قعدت حده، كان عم بتابع الأخبار، قلت له شو سيدنا، أكيد ما بيخلف الإسرائيلي معنا، يعني أكيد حيتم التبادل. عم حضني وقال لي أنا مشتاق له لهادي
8: جسد الشهيد.

القربان. اللهم تقبل منا.

0: قاد سماحة السيد المقاومة الإسلامية في لبنان من انتصار إلى انتصار، فحرر جنوب لبنان عام 2000 ووقف في وجه العدو الإسرائيلي عام 2006 في معركة تاريخية غيرت المعادلات في المنطقة.
1: دخلوا الشوارع في المدن الإسرائيلية من الناس ليستمعوا لسماحة السيد، وكان الخبراء عندهم يقولون نحن نستمع إلى نصر الله أكثر مما نستمع إلى زعمائنا، نحن نأخذ الخبر منه وليس منه. كان إذا هدد يحدث زلزال في الداخل الإسرائيلي، كان إذا قام بخطوة عسكرية كما ذكرت في السنوات الأخيرة تتم عملية خطف لجنود إسرائيليين لا يستطيع الإسرائيلي أن يرد، كان إذا نصب خيمة في مكان ما لا يستطيع لا يتجرأ.
2: ربما البعض الآن يعتب لماذا لم تقصف يا سيدنا، لماذا لم كذا، وكان حريص على المدنيين، حتى المدنيين في فلسطين يعني حتى الإسرائيليين من حق المدني مقابل المدني، ولكن السيد بورعه وتقواه حتى مع العدو فضلا مع شعبه وأمته.
3: هذا الأمر يعود إلى الظروف الصعبة التي يعيشها سماحة السيد. أقرب الناس له ما بيقدر يكونوا على تماس معه، يعني ما حدا اليوم بيصدق، ما حدا من عامة الناس بيصدق انه مثلا السيد جواد او ابنته زينب او ابنه محمد علي او محمد بهدي انهم لا يستطيعون ان يروا سماحة السيد.
1: ارادوا في بداية المعركة ان يقتلوا سماحة السيد قبل ان تبدأ المعركة، لأنهم مصممون على أن يبدأوا بالمعركة، ووجود سماحة السيد سوف يقلب المعادلة. يتعجب المرء أنه بالرغم من الخسائر والضربات والشهداء والخسائر الاقتصادية الكبيرة جدا، وبالرغم من ذلك بقيت هذه البيئة تحتضن هذه المقاومة وتحترم سيدها، بل نسوا كل خسائرهم واعتبروا أن الخسارة الأبرز أن نخسر هذا السيد. في عام 2006
0: وبعد الانتصار العظيم في تموز صار هناك معادلة ردع جديدة، وبدأت المقاومة تتحول إلى قوة إقليمية ببركة هذه القيادة الحكيمة.
3: استطاع أن يرتقي بهذه المقاومة إلى أن أصبحت محورا قويا وكبيرا، ويحسب له العدو ألف حساب، مش بس العدو الإسرائيلي، أمريكا وغير أمريكا وكل المتصهيلين في المنطقة وكل المتآمرين على هذه الأمة وعلى هذه المسيرة.
2: هو جمع بين الدراسة وبين الجهاد، من الشخصيات التي جمعت، وربما ليس كل أحد يستطيع، بالتالي احنا طلبة وأيضا نعرف الحوزات، ليس كل أحد يستطيع أن يجمع.
4: واحدة من صفات السيد الشهيد قدس نفسه فيها ما كان ينسى جميل أحد، ما كان ينسى فضل أحد، لا مسلم ولا مسيحي، أي واحد، هذه لا تنسوا الفضل بينكم.
2: ها هو درس المكاسب الشيخ الأنصاري وكفاية الآخند الخراساني وهذه الدروس، واستفاد منها وذهب إلى الجبهة. يعني هو لم يترك الحوزة، بمعنى ترك العلم وذهب إلى الجهاد، هو جمع بينهما.
4: يعني أنا واقعا أنا كنت أتعجب أنه مع انشغالاته الكثيرة من أين له هذه، وأنا بعتقد بأنه هو كان عنده علم لدني. أنا يعني لا أبالغ إخواني ولا يعني لا أتكلم والله عن عاطفة، هذا الشخص يعني حصل على ما يقوله الإمام الصادق عليه السلام، العلم نور يقذفه الله في قلب من يشاء.
0: سيد شهداء الأمة قد جمع ما بين العلم والجهاد، فكان بحرا من العلوم، قائدا عظيما وشخصية فريدة قد لا تتكرر.
3: آخر مرة أنا صراحة تواصلت مع سماحته كان بخصوص رؤية شوي عجيبة غريبة، واتصل فيه خي كمال وبيقول لي انه شايف رؤية شوي مزعجة. قلت له انا بالمكتب، قطع حكاية للرؤية. بيقول لي شفت السيد عباس الوالد، يعني شفت شاف الوالد الشهيد بعالم الرؤية وهو يتكلم مع الجماهير على المنبر. بعض لحظات يستدير يعطي ظهره للجماهير، وهو السيد عباس يغطي نفسه ثم يؤم الصلاة على نفسه، وعمته من هذا الطرف محروقة، جزء منها محروق. وأكثر من هيك باللي بدأ السيد بيصلي صلاة الميت بصوت دعاء مؤلم وحزين جدا جدا جدا، بحيث كل من يقف خلف السيد يبكي. طبعا أخبرت أخبرت هذه الرؤية لسماحة السيد هاشم أولا، ثم أخبرتها لسماحة السيد حسن، هذا قبل تقريبا شهرين ونص، وأخبرت أيضا برؤية أخرى أنا شاهدتها، يعني أنا شفتها. نحن لدينا في مقام السيد عباس راية كبيرة جدا علوها 23 متر، هذه ترفع عليها راية الإمام الحسين سلام الله عليه. هذه الراية، هذه السارية هبت عاصفة قوية جدا وانقض، يعني انكسرت بالنصف، يعني نصف الراية انكسر. فطبعا أخبرته هذه الرؤيتين، قال نسأل الله العفو والعافية. قال الرؤية منا منيحة ولكن تصدقته وتصدقنا إلى آخره. بس كان أكثر يعني سمحت السيد هاشم بهذا الموضوع، كان قال لي رؤية ما بتبشر بالخير، نسأل الله دفع البلاء. سمحت السيد خبروه عن هذا العالم، ولكن سمحت السيد قال لي نسأل الله يعني أن يلحقنا بالشهداء، ولكن مش معلوم. يعني قال أنا نفس السيد عباس يصلي على نفسه،
5: لا
3: هذا أمر أنه بالنهاية السيد عباس أمين عام، ربما هناك يكون أمين عام يؤبن يعني فيما بعد.
5: لا.
3: ولكن نحن رحنا لمكان آخر بالتفسير، سيرنا الشخصي يعني أنا عارف.
6: وفي 27 من أيلول عام 2024 حصلت الفاجعة الكبرى التي أدمت قلوب المؤمنين والمحبين في أرجاء العالم، خبر كان يتمنى كل شخص أن لا يكون على قيد الحياة قبل أن يسمعه. نعم، إنه خبر شهادة السيد.
7: في العام 2024 كانت الضربة الكبرى، الناس لم تلتفت إلى ما خسرت، وهي خسرت أشياء كثيرة جدا. صحيح. ولكن خسارة الأكبر كانت في سماحة السيد.
3: طبعا خبر الاستشهاد كما يعني علم الناس، كنت أنا ما زلت في الضاحية، لم أغادر الضاحية. الساعة 6:30 تقريبا مساء تعرض المكان الذي يتواجد فيه سماحة السيد، تعرض هذا المكان لوابل من الصواريخ الخارقة للتحصينات، أكثر من 80 طن من المتفجرات ضربت موقع سماحة السيد. عند 11 صباحا في اليوم التالي استطاع الإخوة أن يصلوا إلى جثمان سماحة السيد.
7: كان لدينا شيء نستند إليه، نلجأ إليه، فالآن كلما التفتنا لا نرى هذا الذي كنا ننتظر. ولكن في نفس الوقت ما يعزي أن الأنبياء قد ماتوا واستمرت المسيح، فليس العجيب أنه لماذا استشهد سماحة السيد، العجيب أنه بقي الحمد لله كل هذه السنوات بالرغم من الخروقات في لبنان في هذا البلد المستباح. وهذا يجعلنا نراجع الآن من جديد كيف نتعامل كل أجهزة المخابرات.
3: هذا كله من أجل من؟
8: سام اف ام، وقفة إعلانية. الجمعيات التعاونية تدير رأس المال الاجتماعي ليصب في مصلحة الفقراء قبل الأغنياء. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص.
9: توعية جمركية. تقوم مصلحة الضرائب والجمارك بدور وطني مهم في الحفاظ على أمن واستقرار البلد، عبر منع دخول السلع التي تهدد أمن واقتصاد الوطن وتضر بحياة المواطنين. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 800-1033. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
5: قل لي ما هو مجال التشخيص الطبي؟
10: ماراثون طويل وتخطي صعابه يحتاج صبر وإصرار.
5: بصف لي المسألة عشان أفهم.
10: عندك المختبرات الدولية الحديثة.
5: ما لها؟
10: أولى المختبرات الطبية في اليمن، الحاصلة على شهادة ضمان وضبط الجودة الأيزو 9001، والحاصلة على المركز الأول كأفضل مختبرات بالمواصفات المعيارية للتصنيف على مستوى الجمهورية اليمنية وبموجب تقييم وزارة الصحة.
5: وما؟
10: والحاصلة حصرياً على الاعتمادية الكندية والبريطانية كمختبرات معتمدة.
5: أوهو.
10: نعم، المختبرات الدولية الحديثة، بصمة إتقان ومشوار ريادة.
11: المختبرات الدولية الحديثة، المركز الرئيسي شارع الزبيري أمام المستشفى الجمهوري، وفروعها شارع تعز جوار جولة المرور، تقاطع شارع الستين، شارع الكويت أمام مستشفى الكويت، فرع حي الأصبح الشرقي، مجمع الشلال التجاري.
5: يقول عم نلقاهم
10: متواجدين على مدار الأربعة والعشرين ساعة.
5: عاي أخرونا.
10: بالعكس، سوي فحصك وروح.
5: والنتائج
10: استلمهن عبر الواتساب أو رسائل الاس ام اس.
5: أوهو.
10: المختبرات الدولية الحديثة، بصمة إتقان ومشوار ريادة.
11: حصرياً للباحثين عن مستقبل أرقى ووظيفة علمية مرموقة، جامعة إقرأ للعلوم والتكنولوجيا في قلب العاصمة بمعايير عالمية.
9: هنا تجد كادراً أكاديمياً متخصصاً بكفاءات عالية، قاعات ومعامل مجهزة بأحدث التقنيات العالمية، وتطبيقاً علمياً حديثاً يلهمك للتميز. ولأنك تستحق الأفضل، إليك مميزاتنا الخاصة بالعام الدراسي الجديد 2026-2027.
11: كروت تخفيض بقيمة 200 ألف ريال لكلية الهندسة وعلوم الحاسوب، و100 ألف ريال لكلية العلوم الإدارية والإنسانية.
9: اختر مستقبلك الآن بين كلياتنا المتميزة.
11: كلية الهندسة وعلوم الحاسوب، هندسة معمارية، هندسة مدنية، تصميم داخلي، تقنية معلومات وشبكات أمن سبراني. كلية العلوم الإدارية والمالية، محاسبة، إدارة أعمال، تسويق، نظم معلومات إدارية، إدارة مؤسسات صحية وعلوم مالية ومصرفية. كلية العلوم الإنسانية، إعلام مزود بأحدث استوديو متطور، علاقات عامة، صحافة، لغة إنجليزية، ترجمة، شريعة وقانون بمحكمة سورية، دراسات إسلامية وقرآن كريم.
9: ماذا تنتظر؟ مقعدك في المستقبل يحمل اسمك.
11: لا تنتظر المستقبل، سجل الآن في جامعة إقرأ للعلوم والتكنولوجيا.
9: العنوان: صنعاء حي الحصبة بجوار الغرفة التجارية.
11: للتواصل 775-54-0 أو 775-90-45 أو 01-259-9985.
9: جامعة إقرأ، لمستقبل أرقى.
12: سام اف ام والعود احمد.
13: قام بدوره كمبلغ ومربي، فكان خطيبا بارعا، فاستطاع ان يجذب الارواح والانفس لنهج الاسلام المحمدي الاصيل ويربي اجيالا واعيه.
14: السلام عليكم ورحمه الله. عجائب الثقافة الإيمانية كيف تبدل المعادلات. إن أقصى ما يملكه عدونا هو أن يقتلنا، وإن أقصى ما يمكن أن نتطلع إليه هو أن نقتل في سبيل الله عز وجل. المعادلة الإيمانية تحول نقطة قوة العدو القصوى إلى نقطة قوتنا القصوى، وبالتالي نحن لا نهزم. عندما ننتصر ننتصر، وعندما نستشهد ننتصر.
15: من جديد نحييكم أعزائي المشاهدين، ونستكمل سويا هذا البث التلفزيوني المشترك الذي يقيمه اتحاد الإذاعات والتلفزيونات الإسلامية، والتي تشارك فيه أكثر من 40 قناة فضائية ومنصة على الهواء مباشرة. حينما نتحدث عن الشهيد الأقدس السيد حسن نصر الله رضوان الله تعالى عليه، يصعب الفصل بين القائد والفكرة، بين رجل المقاومة وبين رجل الدولة، بين العقيدة وبين الواقعية، وبين القوة التي امتلكها، وبين الحدود التي وضعها لاستخدام هذه القوة. مع ضيفنا اليوم نريد أن نذهب أبعد من استعادة الذكريات، وإلا أن سنتحدث عنها، إلى عقل الشهيد الأقدس، إلى فلسفته بالقيادة، بالمشروع الذي تركه خلفه، وماذا بقي منه حينما غاب، وهل نستطيع وتستطيع الفكرة أن تحتفظ بالقوة؟ اليوم الكثير من الأسئلة نطرحها على ضيفنا في الأستوديو، معالي الوزير الدكتور مصطفى بيرم الذي يشاركنا عبر هذه التغطية، وتنضم أيضا إلينا عبر فريقها ممثلا بالأستاذ محمد من قناة النبأ، الزميل محمد يحييك.
16: شكرا جزيلا لك، كل التحايا لكم مشاهدينا الكرام. إذن نلتقي وإياكم على الهواء مباشرة عبر هذه السلسلة من القنوات الإعلامية، لنتحدث عن من، لنذكر من، لنؤبن من. إنه سيد الروح السيد حسن نصر الله رضوان الله عليه، والسيد الهاشمي. كل تحايا لك معالي الوزير الدكتور مصطفى بيرم.
17: للمتابعين عبر هذه الشاشات حياكم الله جميعا،
16: أهلا بكم. سأبدأ بالسؤال. إذن العمق الفكري لدى شخصية السيد الأقدس السيد حسن نصر الله، يعني كلنا يعلم بأن إضافة للكاريزما ولكل ما كنا نرى ونشاهد ونسمع ويعني تلقفنا وتعلمنا وما زلنا نتعلم، كان لديه عمق فكري خاص من خلال التواصل معه واحتكاكك معه. كيف بتشوف هذا العمق؟
17: نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. قيمة سماحة السيد حسن نصر الله أنه لم يكن قائدا عابرا، هو بحد ذاته فكرة وثقافة.
16: نعم.
17: هلأ الجانب الثوري طغى على شخصية السيد حسن. البعد الفكري عند السيد حسن كان مظلوم، لكن كان يتظهر أحيانا في المحاضرات العاشورائية وفي المحاضرات في شهر رمضان المبارك، عودي أكثر كان مجال ليظهر البعد الفكري عنده للسيد حسن. قيمة السيد حسن أنه أخرج البعد الثقافي من حالة الترف الفكري، من حالة البرج العاجي،
16: نعم،
17: إلى حالة المثقف الذي يعايش هموم جماعته، الأفكار التي هي على الشاشة أمام الناس، وبالتالي تحول إلى مثقف ومفكر عضوي كما نظر لذلك أنطونيو جرامشي الفيلسوف الإيطالي الماركسي، الذي نظر أن المثقف لا يمكن أن تصفه كمثقف لا يعايش آلام وآمال شعبه، وبالتالي يجلس بعيدا وينظر من بعيد. سماحة السيد نزل إلى الناس، صحيح يمكن البعد الأمني كان مغيبه كجسد عبر الحضور الفيزيائي المباشر، لكن كان هو على تماس مباشر، كان على تماس يتابع التفاصيل الدقيقة،
16: صحيح،
17: يتابع الاهتمامات الدقيقة، يتابع الأفراح الدقيقة، الأحزان الدقيقة، الإنجازات الدقيقة عند الناس، يتابعها، يعيش معهم، يتقمص عواطفهم. فإن حزنوا كان هو سيد الأحزان، وإن فرحوا كان هو سيد الأفراح، وإن شعروا بالعزة كان هو صانع العزة. كان السيد حسن كلنا، كلنا يعني شخص أخذنا كلنا. إذا بدنا نحزن طلع يا سيد حسن أنت عبر عننا، إذا بدنا نفرح طلع يا سيد حسن أنت عبر عن فرحنا، إذا عنا قلق طلع يا سيد حسن أنت بدد القلق. لهالدرجة وصل هذا الرجل إلى هذا المستوى من التماهي بين القائد والأتباع مع تسجيل قيمة أخلاقية مهمة جدا، اللي هي أنه أحيانا بيصير في احتمالية الشعبوية واحتمالية العقل الجمعي. السيد حسن أبدا لم يلجأ إلى الشعبوية. الشعبوية هو الخطاب البسيط الذي يحاكي غرائز الناس والذي يحاكي مشاعر الناس السريعة الطافحة مشان يجيب شعبية. أبدا السيد حسن كان يطلع يحكي في خطر، يشرح الخطر
16: بشفافية
17: ولكن بيرجع بيخلق لك البديل كيف يمكن أن نواجه، يؤصل يفكر. وأنا هون تحضرني قصة مهمة جدا بتأكد كلامي، أنه نحن ننتمي إلى مدرسة بتقول نحن أبناء دليلنا احتراما لسيدنا، احتراما لتربيته التي أنشأنا. حسن عم تنقل القناة حوالي 40 قناة لله بعت النفس. استوديو الإسرائيلي عاملين استوديو تحليلي سريعا

البروفيسور تبع علم النفس السلوكي، ما هو رأيك بخطاب حسن نصر الله؟ أول جواب بيقول له إنه رجل يحترم شعبه وعقول مستمعيه. بيقول له المراسل الإسرائيلي المذيع الإسرائيلي اف اف بلش الحلقة، شو هالحالة، هذا كلام كبير، شو دليلك؟ قال له انظر إلى الساعة في الاستوديو، في ساعة بالاستوديو. قال له قديه صاروا عم بيحكي حسن نصر الله؟ قال له ساعة وثمان دقائق، استمر الخطاب ساعة وثمان دقائق. قال له أتشك معي أن هذا الرجل يصنع

0: الحجج والوثائق والمنطق، ومستخدما أيضا ما ننشره نحن الإسرائيليين كأعداء له. بالتالي شخص قادر يحقق ما يريد بنص دقيقة يبقى يتكلم ساعة وثمان دقايق مستخدما كل الأدلة والحجاج، وهو الرجل العربي الوحيد اللي فيك أنت قادر تسمع له. أي زعيم عربي أنت ممكن تعطيه وقتك؟ أي زعيم عربي هذا إذا عرف قرأ أصلا، إذا عرف يقرأ باللغة العربية أصلا، إذا عرف يقرأ عن الورقة أصلا، مين هذا الزعيم اللي ممكن أنت تسمع له من الأنظمة العربية؟ مين؟ مين في قناة عالمية بده تقطع بثة لتحط رجل سياسي، شو اسمه، زعيم سياسي عربي؟ مين شو محلهم من الإعراب؟ هذا الرجل 40 قناة عم تنشر له، يستخدم الأدلة والمنطق. الخلاصة إنه رجل يستخدم الحجة، يستخدم العقول، يخاطب العقول والقلوب. إنه بحق رجل يحترم مستمعيه وعقولهم.
1: هذا جزء من هذه الشخصية فعليا، وسنتحدث أكثر عن طبيعته أيضا المرحة، نستذكر أيضا حزنه، نستذكر بعض التفاصيل الصغيرة التي تغيب عن بالنا كيف كانت تحضر عنده، والكثير من التفاصيل. ويشاركنا أيضا من اليمن أمين سر جبهة التحرير السيد عارف العامر، ينضم إلينا على الهواء مباشرة. سيد عارف أحييك.
2: أهلا وسهلا بك.
1: أهلا بكم، وأرحب أيضا بضيفنا عبر الزوم مؤسس المنتدى القومي العربي السيد معن بشور، أيضا يرافقنا على الهواء مباشرة. كل التحايا لك سيد معن.
3: شكرا جزيلا.
1: أهلا
3: شكرا
1: بكم جديد. أستاذ عارف، اليمن وعلاقته بالشهيد الأقدسي علاقة استثنائية، ونحن اليوم لم نكن لنعرف مظلومية اليمن وننتصر اليمن لولا نصرة الشهيد الأقدس لأهلنا في اليمن، ربطتهم علاقة قوية جدا. موقفه من الحرب على اليمن وحده كان كافي لصناعة هذه العلاقة، أم أن اليمنيين رأوا في تجربته أيضا شيئا يشبه تجربتهم هم؟ لأنه نحن كمان نعرف القائد في اليمن وعظمة القائد في اليمن. أخبرنا أكثر عن العلاقة التي تجمع اليمن بالشهيد الأقدس.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل محمد وعلى آل محمد. بداية أختي الكريمة، عظم الله لنا ولكم
1: أجركم عظيم
2: رحيل الشهيد القائد شهيد أو سيد شهداء هذه الأمة السيد حسن نصر الله رضوان الله عليه. بداية يجب أن نذكر أولا بجبهة المقاومة أو بمشروع المقاومة وكيف بدأ ينتشر أو كيف بدأ ينمو. نحن يجب أن إذا ما تذكرنا خاصة في لبنان، بدأت المقاومة أو بدأ مشروع المقاومة بمرحلة تأسيسية وهي مرحلة الشهيد راغب حرب، ومن ثم ما تسمى بالمرحلة الوجودية وهي مرحلة الشهيد أيضا عباس موسوي، وثم وصلت إلى المرحلة أو مرحلة الاستمرارية. وهذه المرحلة التي كانت من الأهمية بمكان، لأنها هي من أوصلت مشروع المقاومة إلى معظم جبهة إلى معظم الدول العربية والإسلامية. هذه المرحلة التأسيسية والتي قادها سيد شهداء الأمة السيد حسن نصر الله رضوان الله عليه، إذا ما جاز التعبير نحن نسميها بمراحل التكوين والوجودية والاستمرارية. ومن هذه المرتكزات وبوجوبها هذه الاستمرارية، أثبت السيد حسن نصر الله رضوان الله عليه بأن حزب الله لا نهاية له، لأنه إذا ما ارتقى قائدا أو إذا ما ارتقى قائدا منا شهيدا كالقيادات السابقة، بقيت المؤسسة وبقيت المنظومة واستمرت المنظومة. ومن ثم يعني يجب أن نربط هذه أو جبهة المقاومة التي أنتجت ما تسمى بالنظرية الجديدة، التي هذه النظرية الجديدة التي فاقت كل التكهنات، خلطت كل الأوراق، غيرت مجرى السياسة العالمية في المنطقة. الاستهداف الهرب كما أسلفنا لا يؤثر على كل المنظومة، فالمنظومة تعيش من جديد، بل وتعود أكبر مما كانت عليه وأشد إيلاما للعدو. إذن اليوم نحن عندما نتقدم عند هذا المشروع وعندما بدأ هذا المشروع، فمن ثم جاء مشروع المسيرة القرآنية. المسيرة

0: القرآنية والتي أسس لها أيضا الشهيد الجائد السيد حسن حسين بدر الدين الحوثي رضوان الله عليه، عندما أسس هذه المسيرة، وهي طبعا من أحد من الفروع أو أحد مشاريع المقاومة في المنطقة وخاصة في غرب آسيا، أطلق شعار الصرخة، وهي الصرخة التي انطلقت أو عندما ولدت وهي غريبة، ولكنها بدأت بالانتشار. وعندما استشهد الشهيد الجائد حسين بدر الدين الحوثي انطلقت الصرخة إلى ما لا نهاية. اليوم الصرخة تطلق في، إن لم يخن التعبير، في كافة أقطار العالم تطلق الصرخة، بمعنى أن المقاومة انتصرت بفكرها، بوجودها الفكري، بثقافتها، بالوعي الذي وصل إليه المنتمين إلى هذه المشاريع، وهي مشاريع لا نهاية لها. إذن اليوم نحن نتحدث عن المصطلح أو المبدأ والميثاق الذي وضعه الشهيد سيد شهداء هذه الأمة السيد حسن نصر الله عندما أطلق ميثاق إنا على العهد، وهذا الميثاق الذي ما زال حتى اليوم مستمرا، وهو من بدأ بالاستمرار على هذا الميثاق وحفاظا على تضحيات الشهداء، واستطاع أن يوفق ما بين قيادته السياسية والعسكرية والثقافية والدينية والاجتماعية والإعلامية وفي كل مناحي حياته، وهو ما زال مستمرا وماسكا على هذا العهد، وهو ميثاق إن على العهد. استشهد السيد حسن نصر الله ولم يؤثر بذلك المؤسسة أو المشروع المقاومة في لبنان. لماذا؟ لأنه أسس منظومة، أسس فكرا، أسس ثقافة، أسس مجموعة من الشباب ومن القيادات السياسية والعسكرية والثقافية والإعلامية التي استطاعت أن توجه اليوم كل ذلك الفكر وكل ما تعلموه وكل ما أخذوه في هذا الميثاق، ميثاق إنا على العهد. هذا الميثاق الذي أطلقه سماحته رضوان الله عليه أرعب الإدارة الأمريكية ومن ورائها النظام الأنجلوصهيوني وما تسمى بالمسيحية الصهيونية. لماذا؟ لأنهم كانوا يخافون أو يرتعبون من سياسة هذا الرجل، لأنه لديه الكاريزما الشعبية، لديه القدرة على القيادة العسكرية، لديه الفصاحة والطلاقة في الخطابات التي كان يخاطب أبناء الأمة العربية والإسلامية بها، وخاصة جبهة الجهاد والمقاومة. هذا ما أفزع كل تلك الأنظمة من سماحته رضوان الله عليه. وبالنسبة لنا هنا في اليمن، ما نزال نتمسك بها،
1: نعم سيد عارف،
0: وما يزال هذا العهد وهذا الميثاق ميثاقنا وعهدنا إلى ما لا نهاية. إذن هو مشروع مقاوم في مواجهة أجندات تطبيعية أو أجندات توسعية استيطانية تهجيرية، وسنقف في مواجهة هذه الأجندات إلى ما لا نهاية.
1: كل الشكر لك سيد عارف العامري أمين سر جبهة التحرير من صنعاء، شكرا لكم جزيل الشكر. ونحن نعلم بأن الحديث يطول، ولكن لكل منا كلمة من قلبنا إلى الشهيد الأقدس.
2: إذن نتابع، ومن صنعاء نبض المقاومة إلى بيروت عرين المقاومة وإلى النبض العربي فيها، الأستاذ نعم بشور، السيد حسن نصر الله أستاذ معن رضوان الله عليه تجاوز في حضوره حدود لبنان والطائفة وتحول إلى نموذج لقائد مقاومة له البعد القومي والعربي رغم الانتماء الإسلامي الواضح، وما الذي جعله قادرا على الجمع بين الهويتين برأيك؟
3: أول شيء مساء الخير لكم ولضيوفك الكرام.
2: مساء النور،
4: حياكم الله.
3: الذين نحترم ونجل ونقدر ما سمعناه منهم عن سماحة السيد، وأنا أعتقد أن السيد كان وحدويا بقدر ما كان مقاوما، كان عربيا بقدر ما كان مسلما، وكان أمميا بقدر ما كان عربيا يسعى إلى لم شمل العرب والمسلمين حول قضيتهم المركزية وهي مقاومة العدو الصهيوني. أنا في الحقيقة من مدرسة فكرية أخرى، أنا من مدرسة قومية عربية، لكنني لم أشعر يوما أن هناك حواجز فكرية أو سياسية مع سماحة السيد. لبل أذكر أنني في المرة الأولى التي التقيت بها بسماحة السيد كان ذلك في عشية تأبين سماحة السيد عباس الموسوي بعد استشهاده، وكان موجودا في بيروت يومها وزير خارجية الجمهورية الإسلامية السيد علي أكبر ولايتي. كنا مجتمعين في السفارة الإيرانية في لقاء سياسي مع دكتور ولايتي، وكان هناك قادة الحركة الوطنية والإسلامية في لبنان في طليعتهم دولة الرئيس نبيه بري والأستاذ وليد جملار، وأيضا أمين عام الحزب الشيوعي جورج حاوي، أمين عام منظمة العمل الشيوعي محسن إبراهيم، وكان هناك أيضا قادة ناصريون كان الأستاذ عبد الرحيم راد وآخرين. بتلك الجلسة تحدث كثيرون، ولكنني أنا حرصت أن أجلب مداخلة بسيطة لأنني كنت أقرأ في الصحف يومها أن الوزير ولاية آت لإقناع حزب الله بالانصراف عن العمل العسكري والتوجه نحو العمل السياسي، خصوصا بعد مؤتمر مدريد وبعد الجو الكالح الذي ساد المنطقة العربية في ظل ما رأيناه. أذكر يومها قلت لسيد ولايتي أعتقد أو قالت الصحف أنك آت هنا لإقناع حزب الله بأن يترك سلاحه وأن يصبح حزبا سياسيا.
4: سام اف ام، وقفة إعلانية. لأهلنا في محافظة حجة والمديريات المجاورة، يعلن المركز الوطني لعلاج الحروق والتجميل عن إقامة المخيم الجراحي الطبي المجاني لعلاج آثار وتشوهات الحروق والتجميل بالتعاون مع المستشفى الجمهوري بحجة، وذلك خلال الفترة من 22 إلى 28 من سبتمبر 2026 في منطقة الرحضي المعهد المهني سابقاً. تشمل الخدمات المعاينة والفحوصات والعمليات والأدوية وفق التقييم الطبي مجاناً. يقام المخيم برعاية وزير الصحة والبيئة الأستاذ الدكتور علي عبد الكريم شيبان واللواء هلال عبد الصوفي محافظ محافظة حجة. للتسجيل والاستفسار عبر الأرقام 576079 أو 777456956. الخدمات تقدم وفقا للتقييم والفرز الطبي. معا نعيد البسمة والأمل. المركز الوطني لعلاج الحروق والتجميل والمركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي.
5: حملة التحصيل بإحسان التوعوية. أخي المكلف، اعلم أن آخر موعد لتقديم إقرارك عن ضريبة الأرباح التجارية والصناعية هو 30 إبريل من كل سنة عن السنة الضريبية السابقة، فبادر إلى تقديم إقرارك إلى الإدارة الضريبية قبل هذا الموعد حتى لا تتعرض للغرامات القانونية. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 80033 أو 800-1313. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
6: لأنك مميز، سبق فون تحتفل معك بذكرى اشتراكك وأول مكالمة لك، وتعطيك مكالمات مجانية ضمن شبكة سبق فون لمدة 24 ساعة. تكلم على راحتك مع اللي تحب. سبق فون، تفرح معك بكل لحظة. للتفاصيل أرسل كلمة مميز إلى 211 مجاناً.
7: سبفون، أصالة وتواصل.
8: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى: كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي، افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
9: سام اف ام، والعود احمد.
10: بعد أن كنا كلنا حسن نصر الله، الآن كل واحد فينا بده يكون حسن نصر الله. بعد أن كان حسن نصر الله هو الخلاصة تبعنا
1: من الكل إلى الفرد،
10: فهذا المسؤولية الجديدة، هي الولادة الجديدة الآن، إنه كل واحد حان الوقت ليقوم كل إنسان بتكليفه، كل إنسان يقوم بدوره، هي المسؤولية الملقاة على عاتقنا. المسألة الثانية، شو هو اللي ما بيتغير؟ اللي ما بيتغير هو الاستمرارية، لأنه بقدر ما كان السيد حسن شخصية تجعلك تتعلقين بشخصه، نظرا للكاريزما، نظرا لقوة الجذب، نظرا للفيض اللي الله أعطاه بين هلين. أنا بتذكر مرة الرئيس الشهيد رفيق نشر الأخبار، تسريب أخبار، أنه في لقاءات عم تحدث بين السيد نصر الله والرئيس الشهيد رفيق الحريري. بيطلع الرئيس الحريري بمقابلة على تلفزيون المستقبل آنذاك مع زافان، بيسألوا زافان: دولة الرئيس مضبوط فيها اللقاءات؟ قال له يعني انتشر الخبر، ايه في عدة لقاءات. قال له: عن شو دارت اللقاءات؟ قال له: يا زافان، قبل أن أقول لك عن شو دارت هذه اللقاءات، بس بدي أقول لك شغلي. قال له: شو؟ قال له: أنا ما شايفه بعد بالمباشر. قال له: ما إن جلست معه لا يمكن إلا أن تحب هذا الرجل، فأنت تشعر أنه الله أفاض عليه شيئا تجعلك تتعلق به. هذا مين؟ رئيس الشهيد رفيق الحريري. على أهمية هذا التعلق الشخصي، لكن قيمة السيد حسن أنه استخدم تنظيرا طويلا طوال 3 عقود ليخلينا نتعلق بالمسيرة وليس بالشخص، وكان التحدي وكان الخوف والهاجس عندنا. يعني أنا ما بخفيك، كنت أحدث نفسي إنه إذا السيد حسن بصره شيء نحن كيف منكفي؟ أو لا، شو كنت أقول؟ العقل اللاواعي تبعي ما كان يقبل إنه السيد حسن هلأ بيموت. كنت أقول أنا إذا السيد حسن وصل للتسعينات ويا ترى بعد ما نحن طيبين مثلا ومرض السيد حسن فينا نعيش ببعد هالدرجة كان السيد حسن؟ لكن لا، الله ربط على قلوبنا، إن كان محمد قد قتل فرب محمد حي لا يموت. هذا الذي نظر له السيد حسن نصر الله، نظر أن المسيرة مستمرة، نظر أن هذا القطار مستمر، نظر أنه نحن لا يجب أن نخضع لسنة الاستبدال، بمعنى إن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. نظر أنه نحن قد التكليف، ونحن مش مسألة مرتبطة بشخص، نحن مرتبطين بنهج، مرتبطين بمسيرة، رغم الثلمة النفسية الكبيرة التي تركها فينا استشهاد السيد حسن.
2: عمل مؤسساتي.
10: نعم، عمل مؤسساتي، ولذلك هذا الانتظام المؤسساتي تحت القصف في لحظة الفجيعة تم انتخاب الأمين العام السيد هاشم صفي الدين رضوان الله عليه، اللي هو نسخة عن السيد حسن وهو قائد ومجاهد. تم اغتيال السيد هاشم صفي الدين. انت تخيلي انه هيدا عم نتعرض له بظرف ايام قليله. المنظومه الاداريه في حزب الله المنظومة المؤسساتية في حزب الله، التنظير المؤسساتي واستمرارية الرسالة والمسيرة.

0: وقفات شعبية حاشدة بأمانة العاصمة مباركة للانتصارات واحتفاء بعيد ثورة 21 من سبتمبر. القوات المسلحة اليمنية تستهدف هدفا حساسا في عاصمة العدو السعودي الرياض وشركة أرامكو في ينبع. إعادة افتتاح الخط الساحلي والطريق الرابط بين تعز والحديدة بعد توقف دام 11 عاما. ممثل إيران لدى الجمعية العامة للأمم المتحدة يؤكد أن أمريكا شريك رئيسي في جرائم العدو الصهيوني. من العناوين إلى التفاصيل، بسم الله الرحمن الرحيم. شهدت مديريات أمانة العاصمة اليوم عقب صلاة الجمعة وقفات شعبية حاشدة مباركة للانتصارات العظيمة في مختلف الجبهات واحتفاء بالعيد 12 لثورة 21 من سبتمبر تحت شعار حرية واستقلال. وردد المشاركون في الوقفات شعارات التعبئة العامة والحرية والاستقلال والبراءة من الأعداء والخونة والمرتزقة، مؤكدين استمرار النفير العام والجهوزية والاستعداد لرفض جبهات العزة والكرامة والبطولة بالمقاتلين والمال. وجددوا التفويض المطلق لقائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله، والدعم والإسناد الكامل للقوات المسلحة اليمنية للاستمرار في تنفيذ معادلة الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد حتى انتزاع حقوق الشعب اليمني وإنهاء العدوان والحصار والاحتلال. وأوضح بيان صادر عن الوقفات أن الشعب اليمني المؤمن المجاهد يحتفل في هذه الأيام بالذكرى 12 لانتصار ثورته المباركة 21 من سبتمبر، الثورة الشعبية التي مثلت كل أبناء الشعب وشرائحه وقبائله وأحراره ونخبه، وشارك فيها العلماء والوجهاء والمشائخ والسياسيون والعسكريون والأمنيون والشباب والرجال والنساء. وأكد أن الجميع أرادوا الحرية والاستقلال وسعوا إلى قطع يد الوصاية الأمريكية والسعودية، وواجهوا دول الاستكبار العالمي وعملائهم في الداخل والذين كانوا قد أوصلوا اليمن إلى حافة الانهيار في كل المجالات الاقتصادية والأمنية والعسكرية والسياسية وغيرها، وعملوا على تمزيق وحدة اليمنيين وتغذية الصراعات فيما بينهم وإغراقهم بالمشاكل المصطنعة، ومكنوا التنظيمات الأمريكية داعش والقاعدة والجماعات التكفيرية من العبث بأمن واستقرار العاصمة صنعاء وبقية المحافظات. وأشار البيان إلى أن الشعب اليمني نهض مستعينا بالله ومتوكلا عليه سائرا خلف قائد عظيم وحكيم صادق وشجاع قاد ثورة شعبه مواجها لكل التحديات، مانعا كل محاولات الالتفاف على الثورة أو الانحراف بأهدافها، مقدرا لتضحيات شعبه، حريصا على تحقيق حريته واستقلاله حتى حقق الله النصر المؤزر لثورة هذا الشعب العظيم في 21 من سبتمبر، وكان ذلك النصر العظيم. وخروج الشعب اليمني المؤمن من الوصاية إلى الحرية في نظر الصهيونية أخطر من الأسلحة النووية، وعبر عن الحمد لله على نصره وتأييده ورعايته، مباركا للسيد القائد والقيادة السياسية والجيش والشعب اليمني العزيز الانتصارات الكبيرة في الساحل الغربي وفي كل الجبهات، مؤكدا أن الثورة مستمرة في إطار معركة التحرير والاستقلال حتى تطير كل شبر من أراضي اليمن وكسر الحصار السعودي على الشعب اليمني واسترداد كامل حقوقه وثرواته. كما أكد بيان الوقفات أن القضية الفلسطينية ستظل هي القضية المركزية والمحورية للشعب اليمني المجاهد، وأن موقفه المناصر والمساند لغزة ولبنان وإيران هو موقف ثابت لن يتغير ولن يتبدل مهما كان حجم التضحيات. وقدم النصح للنظامين التركي والباكستاني بعدم التورط مع النظام السعودي المجرم في عدوانه على اليمن، ودعاهما إلى تشكيل تحالف إسلامي لنصرة غزة وفلسطين والدفاع عن كل المقدسات وفي مقدمتها مكة المباركة، مشيدا بمواقف الأحرار والشرفاء من أبناء الشعبين المسلمين العزيزين التركي والباكستاني، وحث الجميع على الاستمرار في أنشطة التعبئة العامة بزخم أكبر والحفاظ على الجهوزية العالية، داعيا الشباب الأحرار إلى التحرك إلى الدورات العسكرية لرفد الجبهات. وحذر البيان كل من تسول له نفسه المساس بأمن واستقرار الجبهة الداخلية تحت أي عنوان كان، وقد أعذر من أنذر، وما الله بغافل عما يعمل الظالم. عاد وزير النقل والأشغال ومحافظا الحديدة وتعز صباح اليوم افتتاح الخط الساحلي والطريق الرابط بين محافظتي تعز والحديدة بعد توقف وقطع من العدو السعودي ومرتزقته دام لأحد عشر عاما، بما يسهم في استئناف حركة التنقل بين المحافظتين وتسهيل حركة المواطنين والمسافرين. أكد محافظ الحديدة أن إعادة فتح الطريق الرابط بين المخا والخوخة والحديدة شهدت انسيابية في حركة السير، مشيرا إلى أن التنقل عبر الطريق يمضي بسلاسة واطمئنان. من جانبه أوضح القائم بأعمال محافظة تعز أن فتح خط تعز الحديدة البرح وتحريره يأتي بعد انقطاع دام 11 عاما عقب سيطرة تحشيدات تابعة للعدو السعودي على المنطقة. ويعد استئناف الحركة في الخط الساحلي والطريق الرابط بين تعز والحديدة خطوة من شأنها تسهيل حركة المواطنين والبضائع وتعزيز التواصل بين المحافظتين بعد سنوات من توقف الطريق بسبب الأحداث العسكرية. أعلنت القوات المسلحة اليمنية عن تنفيذ عمليتين عسكريتين نوعيتين، الأولى استهدفت هدفا حساسا في عاصمة العدو السعودي في الرياض، والثانية استهدفت شركة أرامكو في ينبع بعدد من الصواريخ البالستية والمجنحة والطائرات المسيرة، وحققت العمليتان أهدافهما بنجاح.
1: بيان صادر عن القوات المسلحة اليمنية، بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى: ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله. صدق الله العظيم. يواصل العدو السعودي المجرم عدوانه الإجرامي على شعبنا من خلال حصاره الظالم وشن الغارات الجوية العدوانية، والتي بلغت منذ بدء التصعيد وحتى مساء اليوم 1018 غارة جوية وصاروخا من خلال طائرات F-15 وتايفون، أقلعت من قاعدتي خميس مشيط والطائف، والعدوان الصاروخي من نجران وجيزان. استهدفت محافظات مأرب وصعدة والحديدة وتعز والجوف والبيضاء، وخلفت شهداء وجرحى بينهم نساء وأطفال، وتسببت بخسائر في البنية التحتية المدنية. وفي إطار الرد على هذا العدوان، نفذت القوات المسلحة اليمنية بعون الله تعالى عمليتين عسكريتين نوعيتين. الأولى استهدفت هدفا حساسا في عاصمة العدو السعودي الرياض، والأخرى استهدفت شركة أرامكو في ينبع، وذلك بعدد من الصواريخ البالستية والمجنحة والطائرات المسيرة. وحققت العمليتان أهدافهما بنجاح بفضل الله. إن استمرار العدو السعودي المجرم في شن غاراته على شعبنا وبلدنا لن يثني القوات المسلحة اليمنية عن ممارسة حقها المشروع في الرد المباشر والمناسب على هذا العدوان، فكل اعتداء سيتم الرد عليه وكل تصعيد سيقابل بمثله، وما مصير المعتدين المجرمين الظالمين إلا الهزيمة بإذن الله تعالى. مستمرون في فرض معادلة الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد واستهداف التحشيدات التابعة للعدو السعودي حتى وقف العدوان وإنهاء الحصار عن بلدنا العزيز. والله حسبنا ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. عاش اليمن حرا عزيزا مستقلا، والنصر لليمن ولكل أحرار الأمة. صنعاء 13 ربيع الثاني 1448 للهجرة، الموافق 24 سبتمبر 2026. صادر عن القوات المسلحة اليمنية.
0: بين الحسابات السياسية لأنقرة وإسلام أباد ورسائل النصح التي وجهها السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله إلى البلدين بعدم الانخراط في حرب اليمن ودعوته لهما بتغليب لغة العقل والحوار. المزيد من التفاصيل في سياق التقرير الذي أعده الزميل حمد محمد شرف.
1: يواصل العدو السعودي المجرم
2: في ظل تصاعد التوتر المرتبط بالعدوان على اليمن، تتجه الأنظار إلى مواقف الدول التي تربطها علاقات سياسية وأمنية بالمملكة العربية السعودية، وفي مقدمتها تركيا وباكستان.
3: نحن ننصح.
2: وفي هذا السياق كان قائد أنصار الله السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي قد وجه رسائل نصح مباشرة إلى أنقرة وإسلام أباد بعدم الانخراط عسكريا في الحرب على اليمن، داعيا إياهما إلى تغليب منطق الحوار والحلول السياسية على الحسابات العسكرية.
3: ننصح التركي.
2: وتبرز تركيا في هذه المعادلة بوصفها دولة تجمعها بالسعودية علاقات ومصالح مشتركة، إلى جانب ارتباطها معها بما أسمي اتفاق مكة للدفاع المشترك الموقع في أغسطس آب الماضي، فيما تواجه أي مشاركة عسكرية مباشرة من تركيا اعتبارات سياسية وبرلمانية وشعبية، بحسب ما أوضحه رئيس حزب النصر التركي أوميد أوزداغ.
4: هذا الاتفاق لم ينشر بعد، كما لم يعرض على الجمعية الوطنية الكبرى لتركيا، ولم يصادق عليه البرلمان، كما أنه لم يتم إبلاغ الأمم المتحدة به. يا سيد هاكان فيدان، لا يمكنكم جر تركيا إلى مغامرة ظالمة وغير قانونية، لا في الشرق الأوسط ولا في أي مكان في العالم. بصفتنا حزب النصر سنقف ضد هذه العملية التي تتحدثون عنها. دعني أتساءل يا هاكان فيدان، من هو العدو الأول للحوثيين؟ أليست إسرائيل؟ فلماذا تريدون محاربة الحوثيين إذا كانت إسرائيل عدوكم أيضا؟
3: ونحن نعرف حقيقة موقف الشعوب.
2: أما باكستان فتواجه معادلة أكثر تعقيدا في ظل الجدل حول احتمال انخراطها مع السعودية عسكريا في العدوان على اليمن، حيث برزت في باكستان مواقف سياسية وشعبية رافضة لتوسيع دائرة الصراع، بالتزامن مع رسائل النصح التي وجهها السيد عبد الملك والتي يقرأ دلالاتها الكاتب والإعلامي الباكستاني روح العباس حسين.
5: كلمة السيد عبد الملك الحوثي لكلا البلدين تركيا وباكستان أتت في وقتها، والكلمة كانت موعظة لكلا الحكومتين. الموقف الرسمي الباكستاني لحد الساعة هو موقف جيد. باكستان تدعي كلا البلدين اليمن والسعودية لتبني الحوار، والحوار هو الوسيلة الوحيدة لحل النزاع ما بين السعودية واليمن.
2: بين الموقفين التركي والباكستاني تبرز حسابات سياسية وأمنية متعددة تحيط بأي انخراط عسكري مباشر مع السعودية في اليمن، فيما يدعو اليمن أنقرة وإسلام أباد إلى الاطلاع بدور إيجابي باتجاه تسوية سياسية تنهي الحرب والحصار على اليمن وتحفظ أمن شعوب ودول المنطقة، بدلا من توسيع دائرة الصراع وتعميق الانقسامات لمصلحة الكيان الصهيوني. من العاصمة صنعاء، حمود محمد شرف، إذاعة سام اف ام.
0: استفادت أكثر من 4500 حالة من الخدمات الطبية والصحية والجراحية التي قدمها فريقان طبيان تابعان لهيئة مستشفى الثورة العام بالحديدة في مستشفى الخوخة العام منذ اليوم الأول لتحرير المديرية ضمن جهود دعم وإسناد وتفعيل الخدمات الطبية بالمستشفى. وقدم الفريقان خدمات طبية تخصصية وفنية في مجالات العظام والجراحة العامة والمخ والأعصاب والأمراض التنفسية والتخدير والمختبر، إلى جانب فنيي العمليات وطواقم التمريض، مع توفير سيارتي إسعاف لدعم خدمات الطوارئ ونقل الحالات التي تستدعي الرعاية التخصصية. وبلغ عدد الحالات التي أجريت لها فحوصات مخبرية أكثر من 1500 حالة، فيما أجرى الفريقان أكثر من 30 عملية جراحية في تخصصات العظام والمخ والأعصاب والجراحة العامة، إلى جانب استقبال ومعاينة أكثر من 3000 حالة طوارئ وحوادث وإصابات. وأوضح رئيس هيئة مستشفى الثورة العام بالحديدة الدكتور خالد سهيل أن إسناد مستشفى الخوخة بالكوادر الطبية والفنية جاء منذ اليوم الأول لتحرير المديرية بهدف تعزيز الخدمات الصحية والتخصصية المقدمة للمواطنين ودعم أقسام الطوارئ والعمليات والتشخيص. وأشار إلى أن الكوادر الطبية تعاملت مع مختلف حالات الطوارئ والحوادث والإصابات التي وصلت إلى المستشفى، وأجرت العمليات الجراحية والفحوصات التشخيصية اللازمة بما في ذلك الرنين المغناطيسي والأشعة المقطعية وفقا لاحتياجات الحالات. ولفت إلى أن هذا الإسناد يأتي في إطار توجيهات قيادة وزارة الصحة والبيئة ومحافظة الحديدة لتعزيز الخدمات الصحية في المديريات المحررة وتطبيع الأوضاع الصحية فيها ومساندة المرافق الصحية والكوادر العاملة بما يكفل من تقديم الرعاية الطبية. شنت قوات العدو الصهيوني فجر اليوم الجمعة حملة اعتقالات ومداهمات واسعة في أنحاء متفرقة من الضفة الغربية والقدس المحتلتين، طالت عددا من الفلسطينيين بينهم أسرى محررون. وذكر موقع فلسطين أونلاين أن عشرات المنازل تعرضت للتفتيش والعبث بمحتوياتها، فيما أخضع سكانها لتحقيقات ميدانية بعد احتجازهم والتنكيل بهم لساعات. ففي نابلس اعتقلت قوات العدو الصهيوني الشاب محمود ظاهر داود عقب مداهمة منزله في بلدة بيتا جنوب المدينة، كما اقتحمت قرية روجيب شرق نابلس وداهمت أحد المنازل بالتزامن مع مهاجمة مستوطنين مركبات المواطنين قرب مستوطنة يتسهار جنوب المحافظة. وفي رام الله والبيرة اقتحمت قوات الاحتلال قرية عابود وبلدة سلوادة، كما داهمت مناطق في مدينة رام الله بينها حي الطيرة وحي عين مصباح، فيما اعتدى مستوطنون على فتاة قرب حاجز كارميلو شرق المدينة. وشملت الاقتحامات محافظة طول كرم، حيث اقتحمت قوات العدو بلدتي بلعة وعلارا، فيما شهدت محافظة قلقيلية اقتحامات لبلدتي حبل وراس عطية، إضافة إلى مداهمة عدد من المنازل في بلدتي بيت آمين وعزبة سلمان جنوب المحافظة. وأفاد الموقع الفلسطيني بأنه في جنين اقتحمت قوات الكيان الصهيوني بلدة قباطية وداهمت عددا من المنازل وحولت إحداها إلى ثكنة عسكرية وسط تحركات متواصلة لآلياتها وحملة مداهمات واعتقالات، كما اقتحمت بلدتي مسيلة وعجة جنوب المحافظة. وأفاد نادي الأسير باعتقال 3 فلسطينيين خلال اقتحام مسلية. وفي القدس المحتلة اقتحمت قوات العدو الصهيوني بلدة سلوان وحي عين اللوزة جنوب المسجد الأقصى، فيما أفادت مصادر محلية بإصابة شاب فلسطيني برصاص قوات العدو خلال الاقتحام. كما ترافقت الاقتحامات مع اعتداءات نفذها مغتصبون بحق الفلسطينيين ومركباتهم في ظل استمرار المداهمات والاعتقالات في بلدات وقرى الضفة الغربية والقدس المحتلتين. قال عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية حماس باسم نعيم إن مشهد خروج الوفود بشكل جماعي من قاعة الجمعية العامة للأمم المتحدة خلال كلمة رئيس حكومة العدو الصهيوني مجرم الحرب والمطلوب لمحكمة الجنايات الدولية السفاح نتنياهو يختزل عزلة العدو الصهيوني. وأوضح نعيم في منشور على قناته بمنصة تيليجرام اليوم الجمعة أن المجرم نتنياهو دخل إلى القاعة عبر مطار عسكري خارج مدينة نيويورك خشية ألا يسمح له أو ألا يسمح له رئيس بلدية نيويورك المنتخب زهران ممداني ببقاء طائرته. وأشار إلى أن الوفود غادرت القاعة بشكل جماعي دون عقد لقاءات أو مؤتمرات صحفية قبل العودة مباشرة إلى الكيان. ووصف نعيم خطاب السفاح نتنياهو بأنه استعراضي دفاعي مأزوم، معتبرا أنه تضمن اشترارا لانتصارات موهومة، مضيفا أن المشهد برمته يختزل عزلة الكيان الصهيوني المجرم. الخبر الأخير. قال ممثل إيران لدى الجمعية العامة للأمم المتحدة ناصر أسدي اليوم الجمعة إن الولايات المتحدة تمثل الشريك الرئيسي في جميع الجرائم التي ارتكبها الكيان الصهيوني، معتبرا حضور رئيس وزراء العدو الصهيوني مجرم الحرب المطلوب لمحكمة الجنايات الدولية السفاح نتنياهو اجتماعات الجمعية العامة وصمة عار كبرى. وأضاف أسدي لوكالة تسنيم الإيرانية أن الأمم المتحدة أنشئت لتعزيز السلام والعدالة وليس لتكون منصة لمرتكبي جرائم الحرب، أشيرا إلى قتل المدنيين في غزة وفرض العقاب الجماعي والتجويع والتطهير العرقي. وأكد أن محكمة العدل الدولية ولجنة التحقيق الدولية التابعة للأمم المتحدة خلصتا وفقا لما أورده في كلمته إلى ارتكاب جرائم إبادة جماعية في غزة، واتهما الولايات المتحدة بتقديم دعم عسكري واستخباراتي واقتصادي وسياسي غير مشروط للعدو الصهيوني. وأشار ممثل إيران لدى الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى أن الهجمات الأمريكية والصهيونية على إيران خلال عامي 2025 و2026 أسفرت عن استشهاد أكثر من 4800 مدني بينهم مسؤولون إيرانيون وأفراد من أسرهم، مبينا أن الجمهورية الإسلامية لن تنسى جرائم الحرب، محذرا من أن أي هجوم جديد يستهدف سيادة إيران وسلامة أراضيها ومصالحها الوطنية سيواجه برد حاسم ومدمر. ودعا أسدي الأمم المتحدة إلى الاطلاع بمسؤولياتها وأكدا أن عدم التحرك لا يعفي مرتكبي الجرائم من المساءلة القانونية. مستمعينا الأكارم، وصلنا إلى الختام، هذا تذكير بأهم العناوين. حفلات شعبية حاشدة بأمانة العاصمة مباركة للانتصارات واحتفاء بعيد ثورة 21 من سبتمبر. القوات المسلحة اليمنية تستهدف هدفا حساسا في عاصمة العدو السعودية الرياض شركة أرامكو في ينبع. إعادة افتتاح الخط الساحلي والطريق الرابط بين تعز والحديدة بعد توقف لأحد عشر عاما. ممثل إيران لدى الجمعية العامة للأمم المتحدة يؤكد أن أمريكا شريك رئيسي في جرائم العدو الصهيوني. ختاما، شكرا لكم مستمعينا الأكارم على كرم الإصغاء والمتابعة، في رعاية الله.

0: 99.1 سامة فم من صنعاء. في هذه الأثناء ننتقل وإياكم مستمعينا الأكارم لنستكمل التغطية المباشرة لليوم التلفزيوني والإعلامي المشترك في الذكرى السنوية الثانية لاستشهاد السيد حسن نصر الله.
1: لنكون ناضجين، هذا هو الصورة التي أرادها السيد حسن، صورة ما ورد في سورة الفتح، المجتمع مع رسول الله محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود من النور، ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل عن ملكوت الله عن ملكوت السماوات الذي بشر به السيد المسيح، ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع. مين يعني الزارع هون؟ يعجب حسن نصر الله، يعجب الزراع إذا عم طبقها على جيلنا، يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار، وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. هيدي هي آيتنا، هيدي هي رسالة السيد حسن. لنقول له يا سيد إن على العهد بثبات بإيمان سنحمل أقوالك، سنكرس أفعالك، سنحمل تعاليمك، سنحمل دماءك لتكون الطهر الذي يصنع الثورة المستمرة والعزة والكرامة، تمهيدا لمهدي آل محمد، دفاعا عن كل مظلوم في هذا العالم، لأننا نمتلك أخلاقا إنسانية، وهذا أعظم وفاء لدماء السيدين الشهيدين رضوان الله عليهما.
2: رضوان الله عليهما بطبيعة الحال. كل الشكر لك معالي الوزير مصطفى بيرم على كل هذا الوجدان والفكر اللي شاركتنا فيه
3: وتشرفنا بهذا اللقاء.
1: كمان الله يحفظكم وتحية لكم.
3: الله يخليك.
2: الشكر أيضا لقناة نبأ ممثلة بالزميل محمد.
3: شكرا، ولي الشرف أن أكون معكم.
2: شكرا لكم. اختصرها شعبك وقيادتك بكلمة واحدة، اشتقنا لك سيدي. مررنا اليوم على صوتك، على صورتك، على كلماتك، وعلى وجوه الذين أحبوك، وكلما حاولنا أن نقول أن عامين قد مرا أعادتنا الذاكرة إلى اللحظة الأولى، وكأن الغياب حدث الآن، حدث كان وسيبقى مرا. انتهى بثنا، لكن بعض البث لا ينتهي حينما تطفأ الكاميرات والشاشات، كما بعض الرجال الذين لا تنتهي حكايتهم حين يرحلون. إلى أرواح الشهداء جميعا، إلى الجرحى الذين حملوا آثار الطريق على أجسادهم وفي عيونهم، إلى الأمهات والآباء والزوجات والأبناء والأيتام، إلى كل قلب افتقد عزيزا ولم يجد للغياب عزاء، شكرا لكل صوت شاركنا اليوم ذاكرته، ولكل شاشة فتحت هواءها، ولكل من شارك في هذا البث التلفزيوني المشترك الذي جمعه اتحاد الإذاعات والتلفزيونات الإسلامية إحياء للذكرى السنوية الثانية. نرفع هذا البث إلى روح شهيدنا الأقدس السيد حسن نصر الله ورفيق دربي السيد هاشم صفي الدين ورفاق الدربي والشهادة إلى روحهم الطاهرة. ونبقى في الختام مع هذا الوثائقي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
4: بعد أن نستشهد، بعد أن نقتل، هناك من يجب أن يحمل صوت دمائنا إلى الأمة، إلى هذا الجيل، إلى كل الأجيال، إلى يوم القيامة.

0: بيروت عروس الشرق الأوسط الحزينة، مدينة بين الركام والأمل، كأنها لحظة بعد الانفجار، لا هدوء فيها ولا أمان، وكأنها وقفة طويلة بين الموت والحياة. لكن اليوم مختلف، شوارعها مليئة بالناس الذين ظن الكثير منهم أنهم فقدوا القدرة على الصراخ أو الوقوف.
1: بعد دارن کار روزانه هم میکنن، مثلا میگن که 150 هزار نفر از ایران اومدن، 120 هزار نفر از عراق، دروغ به دروغ دارن میگن دیگه، که تهش وقتی جمعیت زیاد شد میگن اونا که همشون ایرانی بودن، اینا همشون ایرانی عراقی بودن، ایران لبنانی نبود.
0: الإعلام يقول إن اللبنانيين انكفأوا جانبا ويرونهم مجرد متفرجين لا أصحاب الدور الرئيس، كأن الأرض بلا صاحب، وكأنهم لم يفهموا بعد من أين جاء جذر السيد.

عندما نزلت من السيارة شعرت أنني خرجت من عالم التحليل. لم أعد أهتم بالبيانات. أول ما رأيت في عيون الناس لم يكن القلق بل وقفة. الجميع جاء ليشهد ما لم يريد تصديقه. لم يشأ أحد أن يصدق أن السيد رحل، لكن الحقيقة كانت موجودة. تلك الوقفة كانت تدريبا على القبول، صامتة جماعية ومؤلمة. مررت بجوار شيخ واقف ينظر فقط، لا يبكي ولا يهتف، لكنها نظرة أثقلت السنين. بعد خطوات قليلة إلى الأمام كانت امرأة جالسة عند الحائط، كأنها توقفت في منتصف جملة. أحدهم يتحدث مع نفسه وآخر ينوح وحيدا. هنا كل شخص جاء بطريقته، بعضهم بالبكاء، بعضهم بالغضب، وبعضهم جاء بصمت أعلى من صيحة. لكن الجميع بدوا كأنهم جاءوا من ذاكرة لم تنتهي.

فقط وقفت، لم أنظر لأحد، لكن شعرت بآلاف العيون مركزة علي. الدمع لا ينطلق من الغصة بل من لحظة التصديق، وكنت بائسا مثل من حولي. كان الناس يوقنون أن هذا فعلا تشييع السيد، وإذا بصوت يخترق السماء، صوت كأن السماء طال انتظارها كي تسمع شيئا يمر بها لتصرخ الحناجر من جديد. مرت الطائرات الحربية ثقيلة متكبرة، وفجأة انفجر الجمع، تحول الغضب إلى صرخات

0: تدخل عالما جديدا فجأة وسريعا. هكذا كانت كل أسفاري. أنا قيس قريشي من خوزستان، مقيم في لندن، محلل في شؤون غرب آسيا والعالم العربي، أعمل في السياسة وأهتم بالإعلام. رحلتي هذه المرة إلى بيروت للمرة الثالثة بعد 15 عاما. الهدف حكاية تشييع سيد المقاومة. في مطار الشارقة الجو كان ثقيلا وهادئا، كأن الزمن توقف قليلا. كنت أبحث بعيني عن اسم الرحلة، بيروت. ثم الرحلة الثانية، بيروت. من الأعلى بدت كجرح قديم لن يندمل، مثل قلب جريح يخفق بصمت بلا أمر، لأنه لا يعرف التوقف مثل أهلها تماما. كانت هذه أول مرة أصبح فيها راوي فيلم وثائقي. كان علي أن أتعلم الوقوف على الطرف، أن أرى وأسمع.
1: عندي هواية سؤالات، يعني منظم ومنظومة فكرية جيدة، تسلسل في الإجابات.
2: شكرا جزيلا على المقابلة، وشكرا على المعلومات الذي الراقية القيمة التي تدنيها.
3: ريلاكس، اخذ راحتي،
4: ريلاكس. بلشنا؟
5: بلشنا.
0: يقولون ان قوة الوثائقي في المقابلات مع الناس المهمين. كنت اقترح ان نتوجه اكثر الى وجوه الاعلام في لبنان، اشخاص من نفس المجال. لكن القصة لم تكن فقط هناك. احيانا لا تكتشف الحقيقة في الجمل الرسمية، بل في صمت، في نظرة شخص حتى لا يريد الكلام. لهذا قبل أن أجلس للمقابلات العشر كنت محتاجا أن أرى بعيني. شيء لا يسجل في تقرير ولا يكتب في تقويم، يظهر فقط وأنت في قلب المدينة.
3: بيتك محل استشهاد السيد بعيد وقريب؟
6: لا قريب،
3: يعني درجة 2-3 لو أكثر.
7: سلام باك صوب بجرين. چون الان اونو اگه کنسل بکنیم یه کار مفیدی بکنیم دیگه. چون اونجا ترافیک یه ساعت ما بخوایم یک ساعت وقت بذاریم یه کار مفیدی بکنیم.
0: ذهبت اولا الى مرفأ بيروت حيث وقع احد اعظم الانفجارات اوقف انفاس المدينة.

0: المباني رممت، لكن الجو ما زال جريحا. بعض الأصوات لا تمحى من ذاكرة الجدران. أبو علي سائقنا قال: ذاك الانفجار انتهى، لكن بعده ماذا؟ بقي الناس وإحساس ضائع بالعدالة. وصلت تجوالي في المدينة وزرت ضريح الرئيس رفيق الحريري. لبنان مليء بالأسماء الكبيرة التي صنعت التاريخ، لكن هذه الأرض لم تتعود أن تفقد رجالها بهدوء. الموت هنا غالبا ليس نهاية، بل هو بداية فصل جديد دام مليء بالأسئلة بلا جواب. حين يذكر اسم السيد حسن، يشعر الجميع أن غيابه هو استمرار لتلك القصة القديمة.
1: في آخر لقاء 2022، أول شيء حرصت قلت له: سمحتك ما بديش أحكي في هذا ولا هذا، أريد أن أتكلم عن علاقتك بالرئيس رفيق الحريري، أنه كان

0: رغم يعني الموقف السلبي نسبيا من سياسة الرئيس الحريري كان منفتحا إلى أبعد حد. المهم ما حدثني عنه يدل على إمكانياته على التفاوض، وصبره يدل على صبره على أمور يعني قد لا يكون مقتنعا بها ولكنه يستمع. هنالك أمر في غاية الأهمية كما ذكرنا، أنه يعتمد على محبة الأتباع وعناصر حزب الله والكوادر أكثر بكثير مما يعتمد على الأوامر.
1: شوفوا، نحن ثقافتنا نؤمن بالله عز وجل وأن الله سبحانه وتعالى بيده ملكوت السماوات والأرض وكل شيء في يد الله سبحانه وتعالى، ونحن نعتبر نعمه تكليفنا نحن عباده ونعبده في الصلاة ونعبده في الجهاد، وعندما نطيعه ونعبده نكون جندا له، وعندما نكون جندا له نصبح جزءا من جنوده. حتى لو حاصرتونا بقطعة أرض صغيرة احنا لم نشعر فيه انه نحن ما محاصرين، نحن معانا الأرض والجبال والوديان والتراب والأنهار والبحار والمحيطات والسحاب والرياح والشمس والقمر والنجوم والسماوات السبع والملائكة وما خلق مما نعلم وما لا نعلم، ونشعر أنكم أنتم محاصرون، أمريكا وعظمتها محاصرة، أعدائنا كلهم محاصرة، مش نحن المحاصرة. من يؤمن بالله لا يمكن أن يشعر بأنه محاصر ولو أقفلت عليه كل الجغرافيا التي يتواجد فيها.
2: وقفت لحظة في وسط الطريق وقلت: كيف كان السيد يرى هذه المدينة؟ من أين بدأ؟ وماذا بقي من صورته بعد رحيله؟ السيد لم يكن مجرد زعيم، من الأحياء المسيحية إلى شباب الجنوب الشيعي الجميع يتحدث عنه، ليس عن سياسته بل عن كيانه.
3: لا، هيدا هون مبنى مثل ما لك شايف، في احياء سكنيه، ابنيه سكنيه، لكن كان فيها على الطابق الاول الفخد الحسن، فضرب البنايه كلها
2: الفخد الحسن. في طريق العوده قال ابو علي: اسرائيل في حرب 66 يوما قصفت الضاحيه فقط، لان صوت المقاومه ما زال حيا هناك. فكرت: إسرائيل هذه المرة لم تضرب كل لبنان، بل أرسلت صواريخها حيثما زالوا واقفين. هذه حرب لا تستهدف الأرض فقط بل الإيمان. أظن أن استراتيجيتهم تقول: حيث ترى مقاومة اضرب والباقي سيتراجع.
4: ميراندا وبيبسي قطعتين لبزعتك.
5: الو، شكرا لك حبيبي.
4: طول الله.
5: لا،
2: خلال ايامي في لبنان حاولت ان التقط حتى اقصر اللحظات، احيانا لا في المقابلات ولا التحليلات، بل هنا في قلب المدينة بين الناس العاديين في الاسواق يمكن ان تفهم السيد اكثر.
6: السيد هو قيمة لبنانية، قيمة استثنائية لبنانية. يعني السيد جمع، أولا السيد كان موجود في منطقة، نشأ في منطقة كانت منطقة فقيرة، لم تكن منطقة شيعية بالكامل، وهذه المنطقة كانت على ما أعلم أنا فيها مجموعة من الأحزاب الوطنية في لبنان، ولم تكن منطقة ذات أبعاد دينية، اللي كان نشأة السيد مختلفة عن النشآت الأخرى، تطور فيما بعد. المهم جدا بالسيد انه حافظ على هذه الخصوصية. يعني هو كان زعيم شيعي، ولكن هو كان زعيم شيعي ببعد وطن، ما كان عنده مشكلة مع هذا السني ولا مع هذا الدرزي ولا مع هذا المسيحي ولا مع اي احد اخر، رغم انه كان في بلبنان يعني تسويق دائم لفكرة انه هذا السيد دعا لانشاء دولة اسلامية، ولكن عندما دعا السيد في خلال تلك الفترة لانشاء دولة اسلامية تحدث عن خصوصية اسلامية ولم يكن يتحدث عن إنشاء دولة بفكر إسلامي.
2: التنسيق مع الضيوف أول ما فعلناه بعد الوصول إلى بيروت. كان الاستقرار في الفندق وترتيب الأمور. وصلت قبل دقائق قليلة متعب من الطريق الطويل، لكن لم يكن هناك وقت كاف للراحة.
7: عفوا. مرحبا. نعم.
2: التنسيق المزدحم أخذ وقتا، لكن في النهاية وجدت شريحة اتصال محلية لمكالماتي. كان علي أن أبدأ غدا بالمقابلة. ما كنت أبحث عنه هو رواية لبنانية مباشرة عن السيد، قائد وطني مستقل، أو كما يصفه خصومه في الإعلام، متجاهلا للمصالح الوطنية. كل مكالمة قطعة من أحجية. أحدهم قال: السيد لا يمكن اختصاره.
8: السيد حسن نصر الله رضوان الله عليه، شهيد الإسلام والإنسانية، من القادة التاريخيين النادرين فيما وهبه الله من مؤهلات لدور عظيم وما حققه الله على يديه. وهذا الجيل عايشه وعاصره وتعرف عليه وعرف ما يتمتع به هذا القائد العظيم من مزايا عظيمة وصفات راقية، وما قام به من دور عظيم ومميز في مواجهة العدو الإسرائيلي

ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، ونجنا برحمتك من القوم الكافرين.

0: مستمعين الأكارم في كل مكان، حان الآن موعد أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.
1: الله

إله إلا الله محمد رسول الله. على هذه الشهادة نحيا وعليها نموت، وعليها نعبد الحي الدائم الذي لا يموت. رضينا بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبسيدنا محمد صلى الله عليه وآله نبيا ورسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة والكعبة المشرفة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته يا أرحم الراحمين. اللهم وفقنا لموالاته وطاعته واقتفاء نهجه، واسقنا بكفه وكف وصيه من حوضه المورود شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، إنك لا تخلف الميعاد. اللهم بلغ بإيماننا أكمل الإيمان، واجعل يقيننا أفضل اليقين، وانتهي بنياتنا وأعمالنا إلى أحسن النيات والأعمال، واسلكنا في سبيل طاعتك، واجعلنا من المهتدين بكتابك، المجاهدين في سبيلك تحت راية وليك. وأوزع له اللهم شكر ما أنعمت به عليه، وأوزعنا مثله فيه، وآته من لدنك سلطانا نصيرا، وافتح له فتحا يسيرا، واجعلنا له سامعين مطيعين، وفي رضاه ساعين. وإليك وإلى رسولك صلواتك اللهم عليه وآله بذلك متقربين. اللهم أفرغ علينا صبرا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. إنه لا يعز من عاداك، ولا يذل من والاك. إنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت القوي العزيز. وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وآله الطاهرين، وارض برضاك عن أصحابه الأخيار المنتجبين، وعن سائر عبادك الصالحين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، ونحن معهم وفيهم بمنك يا أرحم الراحمين، متوسلين إلى ذلك كله ببركة الفاتحة وسورة الإخلاص، ثم إلى روح نبينا وآله الطاهرين.

0: الناس.
1: إذاعة سام اف ام من صنعاء تقدم التيسير في التفسير للمولى العلامة بدر الدين الحوثي.
2: يقدمها يحيى محمد الشرعي.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم القرآني التيسير في التفسير. هذا البرنامج الذي نقرأ فيه كتاب الله، نتدارس فيه ما تيسر لنا من آيات الله، ونتدبر معانيها من خلال مختصر التيسير في التفسير لسيد المولى بدر الدين الحوثي جزاه الله عنا وعن أمة محمد خير الجزاء. أحبتي الكرام، وصلنا في حلقتنا السابقة إلى الآية رقم 82 من سورة طه، ولازالت الآيات تتحدث في سياقها عن نبي الله موسى وقصته مع فرعون. إذن أحبتي الكرام، نواصل قراءة الآيات ما تيسر لنا من ذلك. نستعين بالله ونسأل الله أن ييسر لنا فهم معاني هذه الآيات الكريمة، وأن يجعلها نورا في صدورنا وطريقا يوصلنا إلى رضا ربنا وإلى معرفة الله وإلى هدى الله. يقول الله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وما أعجلك عن قومك يا موسى، وما أعجلك عن قومك يا موسى، قال هم أولئك على أثري وعجلت إليك رب لترضى. المعنى أحبتي الكرام، وما أعجلك عن قومك يا موسى، قال هم أولئك على أثري، أي تابعين لي، والأثر أثر قدمي، وليس المراد إلا أنهم تابعون له في سرعة. وعجلت إليك ربي لترضى، لأن المسارعة إلى الفضيلة قربة، وسؤال الله تعالى لموسى ليجيب بما أجاب به، وهو تعالى عالم بذلك قبل أن يسأله، ولعله أيضا تقدمة لإخباره بأن قومه قد أضلهم السامري. ويقول الله: قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري. قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك، أي خذلناهم وتركناهم وشأنهم. وهذا من شرف القرآن، لا يخرج الخبر مخرج الشكوى، بل مخرج أنه وقع الباطل، لأنه أراد تخلية أهله وشأنهم ليدل على أنه غير مبال بهم ولا نقص عليه بمعصيتهم. وأضلهم السامري، وأضلهم السامري بالعجل الذي صنعه فعبدوه، وهم كانوا يحبون أن يكون لهم إله مشاهد. ويقول الله سبحانه: فرجع موسى إلى قومه غضبان أسفا، قال يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا، قال يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا أفطال عليكم العهد أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم، أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدي. المعنى أحبتي الكرام، فرجع موسى إلى قومه غضبان أسفا، وأسفه على قومه لحرصه على إيمانهم وصلاح شأنهم، ولأنه قد تحمل العناء الشديد في إنقاذهم من ظلم فرعون وتحريرهم من استعباده، لحسن ظنه أنهم يؤمنون، فإذا خاب ظنه فيهم كان ذلك مؤسفا. قال يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا، ولعله استخلافهم في الأرض لقوله تعالى عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض، وهذا يفيد أن تمكينهم في الأرض بناء على أنهم مسلمون. قال يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا أفطال عليكم العهد، بعد بياني لكم أن من الجهالة عبادة غير الله وأن لا إله إلا الله، فهل طال عليكم العهد حين نسيتم ذلك؟ أي لم تطل المدة بل العهد قريب. أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم بأن أخلفتم موعدي، لأن إرادتكم لسبب حل الغضب عليكم كالإرادة للغضب، وهذا سوء اختيار، فأخلفتم موعدي، أي باشتغالكم بعبادة العجل أخلفتم موعدي عن أن تتبعوا أثري إلى الطور فتحضروا معي ميقاتي من ربي. ويقول الله سبحانه: قالوا ما أخلفنا موعدك بملكنا، قالوا ما أخلفنا موعدك بملكنا، ولكننا حملنا أوزارا من زينة القوم فكذفناها فكذلك ألقى السامري. قالوا ما أخلفنا موعدك بملكنا، أرادوا لم نملك أنفسنا بل غلبنا فأخلفناه لضعفنا، ولهذا قالوا: ولكننا حملنا أوزارا من زينة القوم فكذفناها، أي أحمالا من زينة آل فرعون جعلوها أوزارا ليعتذروا بثقلها في السفر أنه حملهم على إلقائها. وحاصل اعتذارهم أن الحلية ثقلت عليهم فطرحوها وانتظروا موسى عندها. فكذلك ألقى السامري، فكذلك ألقى السامري ما حمل من زينة القوم، فعند ذلك بدا له أن يصوغها عجلا لبصره بالصياغة، وبدا لهم أن ينتظروه لينظروا العجل حين يتم السامري صنعه أو ليعبدوه. قالوا ما أخلفنا موعدك بملكنا، ولكننا حملنا أوزارا من زينة القوم فكذفناها فكذلك ألقى السامري. إذن أحبتي الكرام، عند هذه الآية نختم حلقتنا اليومنا هذا سائلا من الله أن ينفعنا بما سمعنا وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. إلى لقاء آخر إن شاء الله أحبتي الكرام، وإلى حلقة جديدة أترككم مع الله في حفظه ورعايته. أستمد منكم الدعاء أحبتي الكرام بالهداية والتوفيق والصلاح، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: التيسير في التفسير للمولى العلامة بدر الدين الحوثي.
2: سام اف ام من صنعاء 99.1، الجبهة التعبوية التوعوية.

وكثر عدتهم واشحذ أسلحتهم واحرس حوزتهم وامنع حومتهم وألف جمعهم ودبر أمرهم وواتر بين ميرهم وتوحد بكفاية مؤنهم واعضدهم بالنصر وأعنهم بالصبر والطف لهم في

أولئك عدوهم، واقلم عنهم أظفارهم، وفرق بينهم وبين أسلحتهم، واقلع وثائق أفئدتهم، وباعد بينهم وبين أزودتهم، وحيرهم في سبلهم، وظللهم عن وجههم، واقطع عنهم المدد، وانقص منهم العدد، واملأ أفئدتهم بالرعب، واقبض أيديهم عن البسط، واخزم ألسنتهم عن النطق، وشرد بهم من خلفهم، ونكل بهم من وراءهم، واقطع بخزيهم أطماع من بعدهم. اللهم، وأيما غاز غزاهم من أهل ملتك، أو مجاهد جاهدهم من أتباع كتابك، ليكون دينك الأعلى، وحزبك الأقوى، وحظك الأوفى، فلكه اليسر، وهيئ له الأمر، وتوله بالنجح، وتخير له الأصحاب، واستقوي له الظهر، وأسبغ عليه في النفقة، ومتعه بالنشاط، وأطفئ عنه حرارة الشوق، وأجره من غم الوحشة، وأنسه ذكر الأهل والولد، واجعل فكره وذكراه وضعنه وإقامته فيك ولك. فإذا صاف عدوك وعدوه فقللهم في عينه، وصغر شأنهم في قلبه، وأدله منهم ولا تدلهم منه. فإن ختمت له بالسعادة، وقضيت له بالشهادة، فبعد أن يجتاح عدوك بالقتل، وبعد أن يجهد بهم الأسر، وبعد أن تأمن أطراف المسلمين، وبعد أن يولي

غيره أو تعهد خالفيه في غيبته أو أعانه بطائفة من ماله أو أمده بعتاد أو شحذه على جهاد أو أتبعه في وجهه دعوة أو رعى له من ورائه حرمة فعوضوا من فعله عوضا حاضرا يتعجل به نفع ما قدم وسرور ما أتى به إلى أن ينتهي به الوقت إلى ما أجريت له من فضلك

واجمع كلمة اليمنيين ولم شعثهم واخذل عدوهم أمريكا وإسرائيل وأعوانهم وأشياعهم. اللهم حرر المسجد الأقصى من دنس اليهود، وحرر الحرمين الشريفين من دنس آل سعود. اللهم اهلك آل سعود. اللهم

وتكبروا وتجبروا. اللهم إنا نسألك أن تجعل تدبيرهم في تدميرهم، وأن تجعل الدائرة عليهم، واجعلنا من جندك فإن جدك هم الغالبون، واجعلنا من

خوف عليهم ولا هم يحزنون. يا أرحم الراحمين، يا ذا العرش المجيد، يا فعال لما تريد، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين.

0: النصر الإسلام.
1: مستمعين الأكارم في كل مكان، حان الآن موعد أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.
2: الله

أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله.

حي على

إله إلا الله محمد رسول الله. على هذه الشهادة نحيا وعليها نموت، وعليها نعبد الحي الدائم الذي لا يموت. رضينا بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبسيدنا محمد صلى الله عليه وآله نبيا ورسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة والكعبة المشرفة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته يا أرحم الراحمين. اللهم وفقنا لموالاته وطاعته واقتفاء نهجه، واسقنا بكفه وكف وصيه من حوضه المورود شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، إنك لا تخلف الميعاد. اللهم بلغ بإيماننا أكمل الإيمان، واجعل يقيننا أفضل اليقين، وانتهي بنياتنا وأعمالنا إلى أحسن النيات والأعمال، واسلكنا في سبيل طاعتك، واجعلنا من المهتدين بكتابك، المجاهدين في سبيلك تحت راية وليك. وأوزع له اللهم شكر ما أنعمت به عليه، وأوزعنا مثله فيه، وآته من لدنك سلطانا نصيرا، وافتح له فتحا يسيرا، واجعلنا له سامعين مطيعين، وفي رضاه ساعين. وإليك وإلى رسولك صلواتك اللهم عليه وآله بذلك متقربين. اللهم أفرغ علينا صبرا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. إنه لا يعز من عاداك، ولا يذل من والاك. إنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت القوي العزيز. وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وآله الطاهرين، وارض برضاك عن أصحابه الأخيار المنتجبين، وعن سائر عبادك الصالحين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، ونحن معهم وفيهم بمنك يا أرحم الراحمين، متوسلين إلى ذلك كله ببركة الفاتحة وسورة الإخلاص، ثم إلى روح نبينا وآله الطاهرين.

فاطر السماوات والأرض، أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين.

0: إذاعة ثورة 21 من سبتمبر. سام اف ام.
1: فإنني أتوجه إلى شعبنا اليمني العظيم الحر الأبي الذي يمكن أن يعول عليه في ألا يقبل بظلم الظالمين ولا فساد الفاسدين ولا طغيان الطغاة والمتنفذين، ليخرج يوم غد.
0: الثورة في خطابات قائد الثورة.
1: فإننا نعلن بعضا من الخطوات الأولية في تصعيد ثوري شعبي غير مسبوق بإذن الله سبحانه وتعالى.
0: فيلم وثائقي إذاعي من إعداد وتقديم زينب عبد الوهاب الشهاري ورحاب عبد الحفيظ.
1: ستفتح مخيمات وساحات للاعتصام. مكررا ومؤكدا، لا تتورطوا ولا تنزلقوا إلى أي اعتداءات أو ارتكاب جرائم. حذاري حذاري حذاري. لكني أتوجه بحرارة إلى شعبنا اليمني أن يكون التحرك في كل خطوة من خطوات التصعيد الثوري في المرحلة الثورية في المرحلة الثالثة تحركاً جاداً كما كان في المرحلة الثانية، وبتصميم وباهتمام وبصبر.
0: الثورة في خطابات قائد الثورة، يخرجه نياز الرازحي. 99.1 سام اف ام من صنعاء. مستمعينا الأكارم، ننتقل في هذه الأثناء مباشرة وعلى الهواء إلى الاحتفال الكرنفالي والعرض الكشفي عشية العيد 64 لثورة 26 من سبتمبر.
2: وإلى حكومة التغيير والبناء بهذه المناسبة الوطنية المجيدة، الأخ الأستاذ عبد الله علي عبيد ممثل وزير الشباب والرياضة، الأستاذ حمود النقيب ممثل الأمين العاصمة، اللواء أحمد غوث الدين الأمين العام المساعد للمجلس الأعلى لمناضلي الثورة، الشيخ فهد الصبري رئيس فرع المجلس الأعلى لمناضلي الثورة، الأخ حسين واصل وكيل أول محافظة الضالع، الشيخ محمد بالغيث عضو مجلس الشورى، الحاضرون جميعا من القيادات المدنية والعسكرية والأمنية كل باسمه وصفته. أيها الأحرار والحرائر في كل ربوع الوطن اليمني الكبير، من هنا من صنعاء الصمود والكرامة، من عاصمة الثورة والجمهورية، نلتقي اليوم لنعانق المجد ونحيي ذكرى مضيئة في تاريخ أمتنا. نلتقي في هذا المهرجان الكشفي وحفل إيقاد الشعلة، والذي يقام برعاية كريمة من المشير الركن مهدي محمد حسين المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى، واحتفاء بالعيد 12 لثورة 21 من سبتمبر المباركة، والعيد 64 لثورة 26 من سبتمبر المجيدة. فأهلا ومرحبا بكم جميعا هنا في ميدان التحرير، أهلا بكل المشاهدين الكرام والمستمعين الكرام في كل ربوع هذا الوطن. نبدأ هذه الفعالية وهذا المهرجان الكشفي وحفل إيقاد الشعلة بآيات من الذكر الحكيم يتلوها علينا الكشاف موسى علي القلم، فليتفضل.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. صدق الله العظيم.
4: افتح. الو، خلي بالك الكل، كشفكم.
2: صدق الله العظيم. الحاضرون جميعا،
4: استقبل.
2: نكرر ترحيبنا بكل الحاضرين في هذا المهرجان الكسبي وحفل إيقاد الشعلة. كلنا نجتمع هنا، وكل من يتابعنا عبر شاشات القنوات الرسمية، وعلى رأسها قناة اليمن الفضائية والإذاعات الرسمية والإذاعات المحلية، في هذه اللحظات العظيمة التي نجتمع فيها هنا في ميدان التحرير، وأنتم تتابعون من خلف هذه الشاشات، وقلوبنا وعقولنا ودماؤنا تنبض بحب اليمن، قلوبنا وعقولنا وكل عملنا من أجل رفعة هذا الوطن الذي سيكون بإذن الله تعالى شامخا رغم كل التحديات. أدعوكم الآن لأن نقف جميعا لنردد السلام الجمهورية للجمهورية اليمنية.

0: نجدد ترحيب بكم أيها الإخوة الحاضرون، واسمحوا لي أن أرحب بالدكتور محمد الحيمي كبير مستشاري رئاسة الوزراء. إنها لحظات تعانق المجد، تتقدم الآن طلائع العرض الكرنفالي والكشفي لتملأ ساحات ميدان التحرير عزاً وبهاءً بعد استئذان بدخول العرض الاستعراضي على أشكال أهداف الثورة الستة، ومع القائد الكشفي بندر عبد الله حزام، فليتفضل.
1: الكل استريح، استعد على شمال عدد

القائد الكشفين عبد الله علي عمير، مفوض كشافة، مفوض جمعية الكشافة اليمنية، شباب الكشافة جاهزين للاستعراض في حفل إيقاد شعلة 26 سبتمبر. مقدم البلاغ القائد الكشفي بنزل عبد الله حزام، أخي انتهى.

0: الآن وبعد الاستئذان ببدء العرض الاستعراضي الكشفي، سنتابع هذا العرض المهيب لشباب الكشافة اليمنية.
1: الأهلية أهداف الثورة. استوري استوعد الفواصل بين المجموعات، 10 خطوات بين الهدف والآخر. الخطوة المعددة على الشمال، حدد صرف.

كشتون يبدأ العرض الكرنفالي هنا في ميدان التحرير، ميدان العز والبهاء، ميدان الحرية والاستقلال. أيها المشاهدون الكرام، انظروا إلى هذه السواعد الطاهرة والخطوات الواثقة لشبابنا وأشبالنا وهم يحملون بشموخ أعلام الجمهورية اليمنية الخفاقة، وبجانبها أهداف ثورة 26 من سبتمبر المجيدة. ويحملون هذه الأهداف، هدفها الأول التحرر من الاستبداد والاستعمار ومخلفاتهما وإقامة حكم جمهوري عادل. أهداف حفرت بدم الأحرار وتجددت اليوم في العيد 12 لثورة 21 من سبتمبر والرابع 64 لثورة 26 من سبتمبر، لتكون العهد الأبدي الذي لا ينكسر لبناء يمن قوي عزيز ومستقل، بناء جيش وطني قوي لحماية البلاد وحراسة الثورة ومكتسباتها.

0: ها هي طلائع الكشافة والتشكيلات الشبابية تؤكد اليوم من قلب العاصمة صنعاء أن أجيال اليمن تتعاقب على حمل الأمانة متمسكة بمسار الثورة والجمهورية وملتحمة بروح ثورة 21 من سبتمبر المجيدة. وهذا الهدف الثالث رفع مستوى الشعب اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا وثقافيا. ها هي أجيال اليمن تتعاقب على حمل الأمانة متمسكة بمسار الثورة والجمهورية وملتحمة بروح ثورة 21 من سبتمبر المجيدة بمواجهة كل تحديات الوصاية والعدوان. الهدف الرابع إنشاء مجتمع ديمقراطي تعاوني عادل مستمدا أنظمته من روح الإسلام الحنيف. تحية لكم أيها الشباب والأشبال، وأنتم هنا في ميدان السبعين تعانقون المجد وتقدمون صورة من صور حب هذا الوطن وتقسمون العهد على العمل على بنائه والسير على خطى ثورة سبتمبر المجيدة من أجل اليمن وإعلاء كلمة اليمن وأهداف الثورة. الخامس، العمل على تحقيق الوحدة الوطنية في نطاق الوحدة العربية الشاملة بإذن الله تعالى. تحية إجلال وإعزاز لكم أيها الشباب اليمني الحر، أنتم أمل هذا الوطن، أنتم أمل الغد المشرق بإذن الله. وعلى أيديكم وعلى أيدي من سبقكم وعلى أيدي كل أبناء الوطن في هذا الوقت ستسقط رهانات كل الأعداء وستبقى راية اليمن السبتمبري بأهدافها العظيمة خفاقة في سماء اليمن العظيم. وهالهدف السادس احترام مواثيق الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والعمل بعدم الانحياز والعمل على إقرار السلام الشامل للعالم. هكذا هو مجمل أهداف الثورة، ثورة 26 من سبتمبر وثورة 21 من سبتمبر التي أتت لتصحيح هذا المسار وإسقاط الوصاية والارتهان لأعدائنا وأعداء الوطن ممن يعملون على حياكة المؤامرات وتدبير كل ما من شأنه كسر إرادة اليمنيين التي لن تنكسر بإذن الله تعالى. ستسقط كل رهانات المعتدين وستبقى راية اليمن بأهدافها العظيمة خفاقة في سماء اليمن العظيم عالية أبية لا تهزها الرياح ولا تنحني أو تركع إلا لله أبدا. شكرا لكم أيها الشباب، أيها العظماء، شكرا لكم على هذا العرض الكشفي الرائع المختصر والمفيد والذي يوصل رسالة قوية لكل أعداء اليمن بالداخل والخارج بأن شباب وأبناء هذا الوطن سيعملون بكل ما استطاعوا وبكل ما يمتلكون من إمكانيات علمية وعسكرية واقتصادية وثقافية واجتماعية من أجل هذا الوطن الغالي الذي بذل الشهداء دماءهم وتضحياتهم من أجل عزته وكرامته. أيها الإخوة الحاضرون والمشاهدون والمستمعون، نحتفي اليوم بحضور رسمي وشعبي يعكس عظمة هذا الشعب العظيم ووفائه لدماء الشهداء الأبرار وتضحيات الأحرار. نحتفي وشعلة التحرر لا تزيدها رياح العدوان إلا ألقا وارتفاعا. نبقى الآن مع كلمة هذه الفعالية الوطنية السبتمبرية وإلى كلمة وزارة الشباب والرياضة يلقيها القائد عبد الله عبيد، فليتفضل المفوض العام للكشافة.
1: أهلا أهلا يا سبتمبر، يا عنوان النصر الأكبر. أهلا أهلا يا سبتمبر، يا عنوان النصر الأكبر.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الأمين وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الأخيار المنتجبين. الأستاذ حمود النقيب وكيل أمانة العاصمة، ممثل أمين العاصمة. الأخ اللواء أحمد حسين غوث الدين، الأمين العام المساعد لمجلس مناضلي الثورة اليمنية. الحاضرون جميعا من مناضلي الثورة ومن المناضلين الأحرار الوحدويين وكذلك قيادات الوطن الغالي، الحاضرون والمستمعون والمشاهدون الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. نلتقي اليوم في ميدان التحرير لنحتفي بذكرى 64 لثورة 26 من سبتمبر المجيدة، عقب احتفالنا قبل أيام بالذكرى 12 لثورة 21 من سبتمبر الخالدة في مشهد وطني متصل يؤكد أن روح الثورة حية متوقدة في أجيال اليمن، وأن مسيرة التحرر الوطني باقية ومتوهجة في وجدان هذا الشعب العظيم. والكل يعلم أن ثورة 26 من سبتمبر الخالدة قد حملت في طياتها أهدافا سامية جسدت تطلعات الشعب اليمني في الحرية والعدالة والكرامة وبناء الدولة اليمنية الحرة المستقلة، لكن مسار الثورة انحرف عن تحقيق أهدافها ولم تتحقق على أرض الواقع بالشكل المنشود، ولم ينال الشعب اليمني استقلاله الاقتصادي والسياسي الكامل نتيجة لخضوع السلطات المتعاقبة بعد الثورة للهيمنة والتبعية المطلقة للخارج وانحرافها عن تلك المبادئ النبيلة. وقد غابت الإرادة الحقيقية في بناء جيش وطني قوي ومستقل تكون مهمته الأساسية حماية الوطن والدفاع عن سيادته وحراسة الثورة ومكاسبها من الاختراق والوصايا. وبدلا من ذلك تم إفراغ الاستقرار السياسي والعسكري من محتواه الحقيقي وتهميش الأهداف العليا للثورة لتظل حبرا على ورق. ومن هنا جاءت ثورة 21 من سبتمبر المجيدة لتشكل الامتداد الحقيقي والتصحيح الجذري لمسار ثورة 26 من سبتمبر، ولتضع حتى النهاية لحالة الوصاية والتبعية الخارجية التي جثمت على صدور اليمنيين العقود، وليستقيم المسار الوطني نحو الغايات المنشودة في إسقاط رهان النظام السعودي والمشروع الصهيوني الأمريكي وكل أدواتهم. وقد أثبتت الثورة الشبابية الشعبية نقاء وسمو أهدافها وانتصارها للإرادة الشعبية الخالصة، وليس هذا فحسب بل امتدت مسيرة الثورة الشبابية الشعبية للدفاع عن قضايا الأمة العربية والإسلامية. عاش اليمن حرا أبيا شامخا عصيا على الطغاة والمستكبرين. الرحمة للشهداء الأبرار والشفاء للجرحى الأخيار والحرية للأسراء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر. الموت أمريكا، الموت إسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام.
3: شكرا للقائد عبد الله علي عبيد المفوض العام للكشافة على هذه الكلمة. أيها الحاضرون والمشاهدون الكرام، يا أحرار اليمن الأبي، إذا كانت الثورات تبنى بالتضحيات فإن العهود الكبرى تختم بالمهج والدماء. والآن وفي هذه اللحظات التاريخية الخالدة يتقدم بعض من شباب اليمن الأحرار، شباب الأفعال للأقوال، لتسجيل موقف سيبقى محفورا في ذاكرة الأجيال وضمير الوطن. تتقدم هذه السواعد الفتية لتقدم وثيقة الوفاء والعرفان لرئيس المجلس السياسي الأعلى فخامة المشير مهدي المشاط. تتقدم هذه الأيادي لشبابنا بهذه الوثيقة التي لم تكتب بحبر الأقلام العادية، بل كتبت بمداد العزة والكرماء، كتبت بقطرات الدم الطاهر الصادق، عهدا قاطعا مع الله ثم مع القيادة الثورية والسياسية ومع دماء الشهداء الأبرار. وثيقة تعلن بصوت يملأه اليقين أن الشباب الذين حموا الأرض وصانوا العرض في ميادين العزة والكرامة باقون على العهد، ماضون في درب الاستقلال، لا تهزهم عواصف العدوان ولا تنكسر لهم إرادة. إليكم، إلى قيادتنا الشجاعة الحكيمة، ترفع هذه الوثيقة عهداً ووفاءً للوطن والجمهورية والثورة حتى نيل النصر الأبدي. نصها ومضمونها يقرأها القائد الكشفي مجد الدين أحمد المسوري.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. وثيقة وفاء وعرفان، فخامة الأخ المشير الركن مهدي محمد حسين المشاط، رئيس المجلس السياسي الأعلى، القائد الأعلى للقوات المسلحة الأكرم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسرنا أن نرفع لكم أطيب التهاني والتبريكات بمناسبة العيد 64 لثورة 26 من سبتمبر المجيدة التي نحتفل بها بعد أيام من احتفالنا بالعيد الثاني عشر لثورة 21 من سبتمبر المباركة التي جاءت لتصحيح مسار ثورة 26 من سبتمبر وتحقيق أهدافها بقيادة السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله، الذي يقود مسيرة إيمانية قرآنية واجهت العدوان السعودي الصهيوني وأمريكي ومن معهم من العملاء والمرتزقة، ولقد تصدى شعبنا وقواتنا المسلحة الباسلة لهذا العدوان الغاشم الذي استهدف بلدنا نتيجة لموقفنا المشرف مع غزة العزة والدفاع عن مقدسات الأمة. والحمد لله سقط زيفهم وخابت رهاناتهم وأصبح شعبنا بعون الله يمتلك قراره المستقل بفرض معادلة الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد، وتمكن من مواجهة المعتدين وتحرير العديد من المواقع الاستراتيجية من أرض الوطن العزيز. فخامة الأخ الرئيس، نؤكد استمرارنا في التعبئة العامة وإسناد القوات المسلحة والأمن وإحباط مخططات العدوان السعودي وأدواته الساعية لعودة الوصايا تحت ضرائع وكاذبة. وفقكم الله وسدد على طريق الخير خطاكم النصر للوطن، الرحمة والخلود للشهداء، الشفاء للجرحى، والخزي والعار للمعتدين والخوانة العملاء.

الكشفية الكابتن والأستاذ والقائد الكشفي عبد الله علي عبيد. يقدمها القائد الكشفي مطهر حمود السواري السكرتير العام للجمعية، ويرافقه حملة الوثيقة كرم القولاني ومحمد الشرفي. شكرا لكم أيها الشباب اليمني، شكرا لوفائكم، شكرا لعرفانكم لقيادتنا. الآن أيها الحاضرون جميعا، أيها المشاهدون الكرام، أيها المستمعون الكرام، نبقى مع أبريت سبتمبر المجد، فكرة وإعداد وتنسيق يوسف درموش، كلمات الشاعر حمزة المغربي، استعراض فرقة فن وحضارة مهدي وهاس، متابعة ميدانية القائد عبد الله علي عبيد، تنفيذ وإنتاج مؤسسة درموش، إشراف عام الأستاذ نبيه ناصر أبو شوصاء، عبد الله الرازحي، عبد الحميد المغربي، إخراج يوسف درموش.

لنا هامات تجتاز الكواكب وراية عالية في مستواها، جنى 26 المكاسب وجا 21 احتواها.

0: أوبريت الرائع. أيها الأحرار، المشاهدون في ربوع الوطن، أيها الحاضرون في ميدان الحرية والتحرير، الآن تتوجه الأنظار وتتجه القلوب لتشهد لحظة إيقاد شعلة المجد والخلود لثورة 26 من سبتمبر المجيدة، إذانا بانطلاق احتفالات شعبنا اليمني الأبي بأعياد الثورة السبتمبرية الوطنية الخالدة. أيها الإخوة المشاهدون عبر قناة اليمن الفضائية وكل القنوات الوطنية، أيها المستمعون عبر أثير إذاعة صنعاء والإذاعات المحلية، يا أهالي عاصمتنا الأبية صنعاء وفي كل أرجاء الوطن الواحد الموحد، لتتجدد الأنوار وتشتعل قلوب الأحرار وفاء للثورة والجمهورية. نصل الآن إلى ذروة احتفالنا الوطني الكرنفالي الشبابي الكبير، لحظة إيقاد الشعلة 64 لثورة 26 من سبتمبر المجيدة. ولتشريف هذه اللحظات التاريخية ندعو بحرارة القيادة الحاضرة معنا لتتفضل إلى منصة الشرف لإيقاد شعلة المجد والخلود، والتي سيستقبلهم عندها القائد الكشفي علي الجرموزي ورفيقه القائد علي سنين. فليتفضل كل من الأخ الأستاذ حمود النقيب ممثل أمين العاصمة، وكذلك القائد الكشفي عبد الله علي عبيد المفوض العام للكشافة اليمنية، واللواء أحمد غوث الدين الأمين العام المساعد للمجلس الأعلى لمناضلي الثورة، فليتفضلوا لإيقاد الشعلة.
1: أهلاً أهلاً يا سبتمبر، يا عنوان النصر الأكبر، أهلاً أهلاً يا سبتمبر، يا عنوان النصر الأكبر، يا قائد ناصر سير، يا قائد ناصر سير، وإحنا بعدك بالمسير.
0: أيها المشاهدون الكرام، وها هي أيادي القيادات الحاضرة تلتقي لتضيء شعلة العيد 64 لثورة 26 من سبتمبر. وبسم الله، وبسم الله وتوفيقه، نستعد جميعا لأن نرى هذه الشعلة وهي تتقد هنا في ميدان التحرير لتعلن احتفالاتنا بأعياد الثورة السبتمبرية المجيدة 21 من سبتمبر وثورة 26 من سبتمبر المجيدة في عيدها 64. وبسم الله وتوفيقه. وبسم الله وتوفيقه اشتعلت الشعلة، ارتفعت النيران لتضيء سماء ميدان التحرير في صنعاء الأبية، ولتعلن أن جذوة النضال والحرية لن تنطفئ أبدا مهما تكالبت والعدوان والوصايا. انظروا أيها الإخوة الكرام إلى هذه الشعلة وهي تتقد هنا في ميدان التحرير، تصاحبها الهتافات الجماهيرية الصادقة التي ترتج لها الأرض لتؤكد أن دماء شهداء الأبرار وأهداف ثورتي سبتمبر 21 و26 باقية فينا ما حيينا. عاشت الجمهورية اليمنية حرة أبية، المجد للشهداء، النصر للوطن، وكل عام ويمن العظيم في عزة ورفعة واستقرار. فلترتفع الأيادي ولتعلو الأصوات ولتبقى رايات اليمن خفاقة أبد الدهر. سلام الله عليكم أيها اليمنيون أينما كنتم أرضا وإنسانا، سلام الله عليكم أيها الأحرار، دمتم أعزاء في يمن حر مستقل، وكل عام ويمننا العظيم بألف خير. وهكذا نصل إلى نهاية هذا المهرجان الكشفي وحفل إيقاد الشعلة، وينتهي هذا المهرجان كما بدأناه بالسلام الجمهوري للجمهورية اليمنية.

اللهم عن أصحابه الأخيار المنتيبين. وبعد، بمناسبة حلول الذكرى 64 26 من سبتمبر، يسرني أن أتوجه باسمي ونيابة عن زملائي في المجلس السياسي الأعلى بالتحية إلى شعبنا الصابر والصامد وإلى أبطالنا المجاهدين من أبناء القوات المسلحة والأمن في سهول اليمن وجباله وبحاره وصحاره، وإلى كل رفاق السلاح من عموم قبائل اليمن الأبية وجميع أبناء اليمن الشرفاء في الداخل والخارج. يا أبناء شعبنا اليمني العزيز، تحل علينا هذه الذكرى وشعبنا اليمني العزيز يواجه اليوم العدوان والحصار السعودي الظالم بدعم وإشراف أمريكي مستمر منذ 12 عاماً، فما أشبه الليلة بالبارحة، فهي ذات القوى وفي مقدمتها النظام السعودي التي وقفت بالأمس في وجه إرادة اليمنيين وسعت لإجهاض مشروعهم التحرري، تحاول اليوم من جديد حرمان شعبنا العزيز من حقه المشروع في السيادة والاستقلال والتنمية والعيش الكريم. تحارب إرادة اليمنيين مرة أخرى لذات الهدف إعادة اليمن إلى مربع الوصاية والتبعية، وهيهات لها أن يتحقق ذلك. أيها الشعب اليمني العظيم، يبرز السؤال الذي ينبغي أن يكون حاضرا في كل ذكرى: ماذا تحقق من أهدافها؟ وأين وصل اليمن بعد أكثر من نصف قرن على قيامها؟ ومن الذي أعاق تحقيقها؟ إن الإجابة الصادقة لا تكون بالشعارات، وإنما بمقارنة الأهداف بالواقع. فهي أعلنت بناء جيش وطني قوي، لكن اليمن ظل يعاني لعقود من ضعف مؤسسات الدولة وانقسام مراكز النفوذ والقوة، وهي هدفت إلى رفع مستوى الشعب اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا وثقافيا، بينما ظل الفقر والحرمان والتفاوت يثقل كاهل اليمنيين. وهي أرادت يمنا حرا مستقلا، بينما بقي القرار الوطني في مراحل مختلفة عرضة للتدخلات الخارجية والصراعات الداخلية. والمقصود من هذه المقارنة الإنصاف وإدانة من عملوا على إفشالها، لأن الأهداف لا تدان إذا تعثرت، وإنما ينبغي السؤال عن الأسباب التي حالت دون استكمالها. شعبنا اليمني العزيز، لقد ظل النظام السعودي على مدى 64 عاماً يتدخل بصورة مباشرة في مختلف الشؤون الداخلية والخارجية لليمن، واستطاع عبر شبكة من الفاسدين والخونة المرتبطين به بسط نفوذه على مفاصل الدولة وقراراتها، وهذا معروف لدى كافة أبناء الشعب اليمني، حتى أصبحت كل القرارات السيادية مرهونة بإرادته، إلى درجة أنه لا يتم تشكيل الحكومات أو تعيين الوزراء وقيادات الجيش إلا بموافقته. وعبر ما يسمى باللجنة الخاصة، تحول الارتهان للنظام السعودي إلى مصدر فخر بين أولئك الفاسدين والخونة. وخلال تلك العقود لم يسمح النظام السعودي لشعبنا اليمني باستخراج ثرواته النفطية والغازية وإمكاناته الاقتصادية والاستفادة من خيراته، كما عاق كل المحاولات الجادة لبناء دولة يمنية عادلة وقوية تعبر عن إرادة الشعب، وأعاق كل المحاولات لبناء جيش وطني قادر على حماية اليمن والحفاظ على السيادة والاستقلال وصون القرار الوطني. وظل ينظر إلى اليمن كحديقة خلفية وساحة نفوذ ينبغي أن تبقى ضعيفة محدودة القدرات ومنزوعة من كل عناصر القوة التي تمكنها من النهوض بدورها الطبيعي ومكانتها المستحقة. ولم يكن هذا النهج نابعا من مشروع تنموي أو نهضوي يخدم المنطقة وشعوبها، بل جاء في سياق ارتباط النظام السعودي المعتدي بالمشروع الأمريكي الصهيوني في المنطقة، الذي يستهدف إضعاف الأمة العربية والإسلامية وإبقاء دولها في دائرة التبعية والتجزئة. وللأسف الشديد، فإن النظام السعودي لم يكن قادرا على تنفيذ هذه السياسات بمفرده، بل وجد إلى جانبه العديد من المرتزقة الذي خانوا وطنهم وشعبهم ورضوا بضم أسمائهم إلى كشوفات اللجنة الخاصة السعودية، مقابل أنهم فتحوا أبواب الاستباحة لليمن ببحره وجوه وبره لهذا النظام ليعبث به كيف يشاء،
بل وصلت بهم الدناءة والحقارة إلى أن يقوم النظام السعودي باغتيال الرئيس الشهيد إبراهيم الحمدي الذي عمل على بناء دولة قوية مستقلة وقوية ولم يحركوا ساكنا، بل إن بعضهم شاركوه في جريمته الشنعاء تلك. ولم يكتف النظام السعودي بجريمة اغتياله، بل قام بافتراء بهتان كاذب لتشويه صورة رئيس يمني حر في عيون أبناء شعبه لطمس إرثه الوطني ومشروعه النهضوي، والكل يعرف تلك القصة. يا أبناء الشعب اليمني العزيز، كان 26 من سبتمبر أعداء من الداخل متنكرين لمقاصدها وأهدافها، وآخرون من الخارج لم يستوعبوا حقيقة أن يصبح اليمن جمهوريا مستقلا في محيط من الملكيات المستبدة، فتنكروا لها واستبدلوا بها شعارات تردد للاستهلاك الإعلامي. وحين ترى واقعهم وأفعالهم ستجد أنهم يسيرون عكس اتجاه أهدافها. فأصيب الشعب اليمني بصدمة نكراء وتجرع المعاناة والإحباط، وهو يرى تضحياته تضيع في سوق اللجنة الخاصة السعودية وفي أروقة السفارات، ويشاهد أهداف التحرر تنقلب إلى قيود وأغلال من التبعية، ويكتشف أن جيشه المعني بحمايته والذود عن حياط وطنه أصبح مسرحاً لجرائم التكفيريين، ويرى أن سلاحه مباحاً للعدو يتلفه بيديه وأيدي الخونة، وهو ما خلق الظروف وهيئ الأجواء للمراجعة والتقييم لحال البلد. الأخوة والأخوات، وكما حدث بالأمس، فقد ضاقت القوى الخارجية ذرعاً بثورة 21 من سبتمبر، وعجز النظام السعودي عن إعادة وصايته على اليمن، ليس عبر أدواته المحلية فقط، بل عبر التدخل العسكري المباشر بشن عدوان غاشم وحصار ظالم انطلق قبل 12 عاما، ولا يزال في محاولة يائسة منه أن يجهض هذه الثورة ويحتويها، إلا أنه اصطدم بعزيمة شعب أقسم على حماية ثورته، وقيادة لا تشترى بأموال اللجان ولا تخوف بأسلحة الطغيان، وجيش يردد بصدق لن ترى الدنيا على أرض وصية. ولو كان 26 من سبتمبر لسان ينطق لقال إن أبناءه البررة ورجاله الأوفياء هم الذين يرابطون في الخنادق ويطؤون بأقدامهم الحافية رمال الساحل والصحراء، يضربون تحشيدات العدو السعودي ويحررونها من دنس احتلاله، فهم يبذلون أرواحهم في سبيل الله والدفاع عن وطنهم وثرواته وسيادته وحماية شعبهم، وليس أولئك المتشدقين بشعاراتها المرتمين في أحضان الملكية التي حاربتها وإن تسموا باسم الجمهورية ولبسوا لباس الوطنية. إن الخطر على الجمهورية اليمنية ليس من قبل أبنائها الحماة لحدودها الرابطين على بطونهم من الحصار والتجويع، وليس من قبل المدافعين بأرواحهم عنها، وليس من قبل الموظفين والموظفات الصامدين في ظل العدوان والحصار السعودي الظالم والحرمان من الموارد، بل من أولئك المرتزقة الخونة لبلدهم وشعبهم المترفين في الفنادق الذين سهلوا للعدو السعودي غزو البلاد ونهب ثرواتها ودفعوا بأبنائها وقودا في معركة العمالة، بينما يرسلون أبنائهم إلى عواصم أوروبا للسياحة. الإخوة والأخوات، إن من المهم في مثل هذه الذكرى أن نعزز حالة الوعي الوطني والسياسي، وأن نلتحم أكثر وأكثر ببلدنا وأرضنا، وأن نرتقي جميعا إلى مستوى التضحيات التي يبذلها شعبنا اليمني العظيم من أجل حريته واستقلاله، وأن لا نقع مجددا فريسة لتضليل العدو السعودي وأبواق الخيانة والخداع والتضليل بمن يحاولون المزايدة والمكايدة على حساب الوطن والشعب والمبادئ، فهم أبعد الخلق عن الوحدة والحرية والثورة والجمهورية. ومن هنا يمكن النظر إلى ما يجري في الساحل وغيره من مناطق اليمن من ضرب لتحشيدات العدو السعودي من زاوية مبدأ السيادة الوطنية، فاستعادة سلطة الدولة على أراضيها وبناء مؤسسات عسكرية وطنية موحدة وحماية السواحل والصحاري والمنافذ والثروات، كلها قضايا تتصل مباشرة بفكرة الدولة المستقلة التي كانت من أبرز تطلعات اليمنيين منذ قيام الجمهورية. وإنما يسطره أبناء شعبنا اليمني العزيز اليوم من مواجهة للعدوان والحصار السعودي الظالم على بلدنا وتحرير الساحل من دنس الغزاة ومرتزقتهم،
وما يحققونه في ميدان الاكتفاء الذاتي من إنجازات في الزراعة والتنمية لهو خير دليل على أن مبادئ الثورة ما تزال حية في دمائهم، يجسدونها بأيديهم ويذودون عنها بدمائهم وجراحهم لتتوارثها عنهم الأجيال القائمة بعد عقود من التغييب المنهج لها. وفي الختام نؤكد على بعض النقاط. أولاً، أننا في هذا المقام نجدد الإدانة والاستنكار الشديدين لكذبة العصر والبهتان العظيم الذي افتراه النظام السعودي بحق شعبنا اليمني المسلم بادعاءاته الباطلة أن يمن الإيمان والحكمة حاول أن يستهدف مكة المكرمة. ونؤكد أن هذه الحيلة اليائسة لم تكن إلا صرخات غريق يحاول أن يستنفر ويحشد العالم معه ليستمر في عدوانه وحصاره الظالم على اليمن. كما نؤكد أن أبناء شعبنا اليمني العزيز هم من أعظم الشعوب الإسلامية إيماناً وتقديساً للمقدسات وتعظيماً لشعائر الله واحتراماً وتوقيراً لمعالم الإسلام، وعلى استعداد للتضحية فداءً لبيت الله الحرام، كما خاضوا غمار الحرب نصرة للمسجد الأقصى ثالث الحرمين الشريفين. وإننا في الجمهورية اليمنية نحتفظ بحقنا الشرعي والقانوني والأخلاقي تجاه الإساءة والظلم التي تعرضنا له من بهتان وافتراء من قبل النظام السعودي المعتدي ومن كل الذين تبنوا هذا البهتان. ثانيا، نجدد التأكيد على ثبات موقفنا المبدئي في نصرة الشعب الفلسطيني المظلوم وقضيته العادلة التي هي قضية كل الأمة. ندين ونستنكر ما أقدم عليه المجرم نتنياهو والصهاينة من اقتحام المسجد الأقصى وتدنيسه والتهديد بتدميره من الأنفاق التي قاموا بحفرها تحت المسجد الأقصى. وأدعو كل الدول التي تجاوبت مع الكذب والبهتان السعودي الظالم على اليمن بشأن مكة المكرمة على التحرك العملي لنصرة المسجد الأقصى الذي تنتهك قدسيته من قبل الصهاينة على مرأى ومسمع من كل العالم. ثالثا، إننا إذ نستحضر في هذه الذكرى تضحيات الشهداء الأبرار وجراح الجرحى الأبطال وقيد الأسرى الأحرار، لنعاهدهم جميعا أن تبقى دماؤهم وجراحهم وقضيتهم أمانة في أعناقنا، وأن نرعاهم ونرعى أسرهم، وأن نواصل الطريق حتى تحقيق النصر والعزة والسيادة والاستقلال لليمن وهذا الشعب العظيم. رابعا، أجدد الدعوة لكل المخدوعين والمنخرطين مع العدو السعودي ضد شعبهم ووطنهم إلى مراجعة حساباتهم والانضمام لمن سبقوهم بالعودة إلى وطنهم وشعبهم. فاليمن يتسع لجميع أبنائه، والباب مفتوح لكل من اختار أن يجعل مصلحة اليمن فوق كل اعتبار، وأن صدورنا مفتوحة وواسعة بسعة هذا الوطن، وليس لنا من شروط سوى الإيمان بحرية واستقلال هذا البلد والعمل على بنائه والنهوض به وعزته ورفعة شعبنا اليمني العزيز. خامسا، نؤكد ونكرر أن الملاحة الدولية آمنة، وأننا ملتزمون بالاستحقاقات الدولية تجاهها، وأن عملياتنا تستهدف تحشيدات العدو السعودي ولا علاقة لها بالملاحة مطلقا، فهي آمنة ولا قلق عليها. سادسا، نجدد لأهلنا في المناطق المحتلة في المنطقتين الجنوبية والشرقية الموقف الذي أعلنه السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي حفظه الله في خطابه قبل الأخير، فلا نحمل لكم إلا كل المحبة، ومعاناتكم هي معاناتنا، وسترفع هذه المعاناة علينا جميعا بإذن الله عند طرد المحتل السعودي الجاثم على بلدنا، ونرى ذلك قريبا بإذن الله. سابعا، إننا اليوم معنيون بمواصلة الصمود ومضاعفة الجهود، ففي ذلك خلاص بلدنا من كل معاناة، ونبشر الجميع بأن الله قد قيض لوطننا الحبيب رجالا من أبنائه صدقوا ما عهدوا الله عليه، وصنعوا من رحم المستحيل كل هذه الانتصارات، ورووا بدمائهم وعرقهم تراب اليمن العزيز. ونعاهد الله والشعب عهد الأحرار الصادقين وعهد المؤمنين الصامدين ألا نتهاون في مسؤولية ولا نفرط في زيادة وقرار اليمن ولا في آمال وتطلعات الشعب، وفينا عرق ينبض،
ولا نكل ولا نمل حتى تشرق شمس الحرية والاستقلال على كل شبر من أرضنا، وحتى نرى الجمهورية اليمنية دولة قوية مستقلة تسر الصديق وتغيظ العدو، وتصنع البسمة من جديد على شفاه أبناء شعبنا اليمني العظيم، وتعيد الاعتبار اليمنيين العزيز. وهذا العهد عهدكم، وهذا النهج نهجكم، وفي ذلك وحده ما يجعلكم اليوم أكثر استحقاقا بالاحتفاء والاحتفال بكل نضالات وأمجاد اليمن قديما وحديثا. الرحمة والخلود للشهداء، والفرج للأسرى، والشفاء للجرحى، والنصر لشعبنا اليمني العزيز. تحيا الجمهورية اليمنية، عاشت اليمن حرة عزيزة مستقلة. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: بسام اف ام وقفة إعلانية.
1: توعية جمركية. تحرص مصلحة الضرائب والجمارك على الحفاظ على الموروث الثقافي والحضاري الوطني عبر مكافحة تهريب الآثار والمخطوطات إلى الخارج، ومنع دخول وتهريب المواد والسلع التي تهدد ثقافتنا وحضارتنا وهويتنا اليمنية. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 800-1033. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
2: قل لي ما هو مجال التشخيص الطبي؟
3: ماراثون طويل وتخطي صعابه يحتاج صبر واصرار.
2: بسط لي المساله عشان افهم.
3: عندك المختبرات الدوليه الحديثه.
2: ما لها؟
3: اولى المختبرات الطبيه في اليمن، الحاصله على شهاده ضمان وضبط الجوده الايزو 9001، والحاصله على المركز الاول كافضل مختبرات بالمواصفات المعياريه للتصنيف على مستوى الجمهوريه اليمنيه وبموجب تقييم وزاره الصحه.
2: وما
3: والحاصله حصريا على الاعتمادية الكندية والبريطانية كمختبرات معتمدة.
2: أوهو.
3: نعم، المختبرات الدولية الحديثة، بصمة إتقان ومشوار ريادة.
4: المختبرات الدولية الحديثة، المركز الرئيسي شارع الزبيري أمام المستشفى الجمهوري، وفروعها شارع تعز جوار جولة المرور، تقاطع شارع الستين، شارع الكويت أمام مستشفى الكويت، فرع حي الأصبح الشرقي، مجمع الشلال التجاري.
2: قول عن القاهم
3: متواجدين على مدار 24 ساعة.
2: عاي أخرونا.
3: بالعكس، سوي فحصك وروح.
2: والنتائج
3: استلمهن عبر الواتساب أو رسائل الاسمس.
2: أوهو.
3: المختبرات الدولية الحديثة، بصمة إتقان ومشوار ريادة.
1: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة، لنبقى سندا لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين.
5: ساهم في دعم صراعات اليمن العسكرية
6: وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
5: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه:
6: محمد إسماعيل حسن إسماعيل 77-30-66-700.
5: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم التحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي، كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم
6: 555-555.
1: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
0: سام اف ام والعود احمد.

0: كلمات من نور.
1: أمام اليهود مستسلمين عاجزين. استطاع اليهود أنه ليس فقط أن يجهرون عسكريا، بل أن يجهرون اقتصاديا وثقافيا وإعلاميا، وفي كل مختلف المجالات جهروا هذه الأمة، وهم مجموعة بسيطة استطاعوا أن يجهروا هذه الأمة. استطاعوا حتى أن يصنعوا ثقافتنا، أن يصنعوا حتى الرأي العام داخل هذه البلدان العربية. استطاعوا أن يجعلونا نسكت عن كلمات هي مؤثرة عليهم، فتسكت عنها كل وسائلنا الإعلامية. استطاعوا بأساليب رهيبة جدا، ولذلك نرى وهم يفهمون جدا، اليهود هم يفهمون أنهم قد قضوا على هذه الأمة وحطموا هيكل هذه الأمة. تراهم يضربون كما يشاءون في أي موقع في البلاد العربية، يضربون داخل فلسطين كما يريدون، وحتى وإن كان زعماء العرب مجتمعين في أي عاصمة من عواصمهم، وعلى مرأى ومسمع من جامعة الدول العربية، وعلى مرأى ومسمع من مجلس الأمن، وعلى مرأى ومسمع من منظمة الأمم المتحدة، خلى عنك أولئك، على مرأى ومسمع من زعماء العرب وشعوبها. لا يخافون العرب حتى أثناء اجتماع زعماء العرب، لا يخافون المسلمين جميعا حتى أثناء اجتماع زعماء المسلمين، لا يخافون، يضربون ويشتغلون. لا تسمع بأن إسرائيل أعلنت حالة الطوارئ، أو أنهم رفعوا الرشاشات المضادة للطائرات فوق أسطح المنازل، أو تحسبا لأي شيء من قبل العرب عند اجتماع زعمائهم في الدوحة أو في أي منطقة أخرى. لماذا؟ لأنهم قد عرفوا وفهموا أن هذه الأمة قد قضوا عليها، وفعلا قضوا عليها، لكن بواسطة زعمائها دولها الغبية، وأقول وأؤكد أنها غبية فعلا وعاجزة فعلا عن أن تواجه اليهود حتى في المجال الإعلامي وحده. كم يملك العرب من المحطات في التلفزيون والقنوات الفضائية؟ هل استطاعوا أن يخلقوا رأياً عالمياً مضاداً لإسرائيل؟ لا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينور بصائرنا، وأن يجعلنا ممن يهتدي بكتابه، وأن يجعلنا من المتبرئين، ممن يوالي اليهود والنصارى. نحن براء من اليهود والنصارى وممن يتولى اليهود والنصارى. اللهم إنا نبرأ إليك من اليهود والنصارى وممن يتولى اليهود والنصارى، ونقطع ونجزم بأن ولاءهم هو من أسباب الذلة التي هذه الأمة فيها، ونقطع ونجزم ونعتقد بأن ولاء لك ولرسولك ولأوليائك ولأهل بيت نبيك ولكتابك الكريم هو المخرج لهذه الأمة. أسألك اللهم أن تهدينا وأن تعيننا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: وسام اف ام من صنعاء بالتعاون مع قناة المسيرة الفضائية نشرة الأخبار.
1: على الجمهورية ومواجهته تجسد الثورة والاستقلال، وعلى المخدوعين مراجعة حساباتهم ولا علاقة لعملياتنا بالملاحة. مصدر عسكري للمسيرة: مصرع وإصابة العشرات من التحشيدات التابعة للعدو السعودي، ويطى بعدد من آلياتها قرب جبل نمان بالوازعية. الحصار البحري يخنق نفط أرامكو، خط شرق غرب متوقف تماما، وملايين البراميل عالقة، وكلف تأمين ناقلاته من ينبع ضعف السابقة بثلاث مرات. الاحتياج الإنساني يتسع في قطاع غزة والاستجابة تضيق، قيود حصار العدو الإسرائيلي تمنع 70% من المتفق على السماح بدخولها من المساعدات. مجرم الحرب نتنياهو يخاطب نفسه في الأمم المتحدة: انسحاب جماعي للوفود وصيحات استهجان وتظاهرات تهتف لغزة وتطالب بوقف تسليح العدو. إيران تحذر من التعاون مع الخطط الأمريكية المستهدفة لملاحتها الجوية، وتؤكد إما أن يكون الطيران حرا للجميع أو لا يكون لأحد في المنطقة.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نشرة الأخبار الرئيسة من قناة المسيرة. بسم الله الرحمن الرحيم. تتدحرج المنازلة المحتدمة على مسرح واسع من شبه الجزيرة العربية نحو تصعيد أكبر وأوسع. عائلة الحرب السعودية تختار المنح الخطير وتعض على سياستها العدوانية بالنواجذ، وتواصل أنشطتها العدائية تجاه بلد الإيمان والحكمة. وفي المقابل تبقي الجمهورية اليمنية جميع معادلاتها المعلنة ثابتة، ومساحة العمل العسكري مفتوحة، والحظر البحري مشرعة. وفي الحلقة الأحدث تفاصيل الوقائع عديدة، ورسائل التحذير والنذير كثيرة، ولا تقتصر على ما نفذ في العمق، إنما حملها وعبر بها أيضا ما كان طابعه استباقيا من العمليات على التخوم، أخطر ما فيها المكان وما وراءه، ومعناه عسكريا أن البر يمكن أن يغدو مفتوحا تماما كالأجواء في حال اقتضت ضرورة انتزاع الحقوق، ذلك وقررته إرادة المحاصرين والمعتدى عليهم لعقد ونيف، والممنوعين من ثروتهم منذ بدأ تدفق دم أرامكو الأسود على وقع توافد فرق الأمريكيين إلى الظهران وتعميد العقد بين الطرفين. لكن المفارقة أن الرياض تبحث اليوم بشكل محموم عن إنعاش ذاتها خارج إطار الحضن الأمريكي، وتصمم تكتيكاتها ضمن مسعى يحول مأزقها إلى أزمة دولية في لعبة محفوفة بمخاطر عدة توقع بلدان من تجذب إليها كماكرون وبرنهام وغيرهم في مقامرة غير محسوبة في أفضل الأحوال، وخطة عبثية في أسوأها تضع مصالح المصطدمين مع اليمن في مرمى نيرانه، وتنقل إليهم متاعب السعودية أو ما يماثلها حتى يجد المثقلون بما فعل بهم الحر أمام ما سيلحق بهم الثلج في مرحلة تظل فيها ملفات الصراع معلقة دون تسوية حتى حين، مع ثقة بالنسبة لمحور الجهاد أن له اليد العليا في المواجهة وفي يومها التالي. فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم.
1: بيننا وبين السعودي المسألة واضحة، نحن الشعب المظلوم، نحن الشعب المعتدى عليه، نحن الشعب الذي دمرت مدارسه، مساجده، أسواقه، المنازل، فيه قتل فيه آلاف الأطفال، آلاف النساء، روضات الشهداء تشهد في كل محافظة، حجم الدمار يشهد،

0: لا نستوحش في هذه الدنيا مهما كانت مواقف الظالمين والطغاة والمجاملين لهم والمتمالئين معهم. نحن نعتمد على الله، كفى بالله وليا، كفى بالله نصيرا، نعم المولى ونعم النصير.
1: عشية الذكرى 64 للسادس والعشرين من سبتمبر، أكد رئيس المجلس السياسي الأعلى مهدي المشاط أن اليمن لا يزال يواجه ذات القوى المستهدفة للبلد منذ قيام الجمهورية، وأغابها أن يصبح اليمن جمهوريا مستقلا في محيط من الملكيات المستبدة.
2: يا أبناء شعبنا اليمني العزيز، تحل علينا هذه الذكرى وشعبنا اليمني العزيز يواجه اليوم العدوان والحصار السعودي الظالم بدعم وإشراف أمريكي مستمر منذ 12 عاما، فما أشبه الليلة بالبارحة، فهي ذات القوى وفي مقدمتها النظام السعودي التي وقفت بالأمس في وجه إرادة اليمنيين وسعت لإجهاض مشروعهم التحرري، تحاول اليوم من جديد حرمان شعبنا العزيز من حقه المشروع في السيادة والاستقلال والتنمية والعيش الكريم، تحارب إرادة اليمنيين مرة أخرى لذات الهدف إعادة اليمن إلى مربع الوصاية والتبعية، وهيهات لها أن يتحقق ذلك. يسمح النظام السعودي لشعبنا اليمني باستخراج ثرواته النفطية والغازية وإمكاناته الاقتصادية والاستفادة من خيراته، كما أعاق كل المحاولات الجادة لبناء دولة يمنية عادلة وقوية تعبر عن إرادة الشعب، وأعاق كل المحاولات لبناء جيش وطني قادر على حماية اليمن والحفاظ على السيادة والاستقلال وصون القرار الوطني، وظل ينظر إلى اليمن كحديقة خلفية وساحة نفوذ ينبغي أن تبقى ضعيفة محدودة القدرات ومنزوعة من كل عناصر القوة التي تمكنها من النهوض بدورها الطبيعي ومكانتها المستحقة. ولم يكن هذا النهج نابعا من مشروع تنموي أو نهضوي يخدم المنطقة وشعوبها، بل جاء في سياق ارتباط النظام السعودي المعتدي بالمشروع الأمريكي الصهيوني في المنطقة الذي يستهدف إضعاف الأمة العربية والإسلامية وإبقاء دولها في دائرة التبعية والتجزئة.
1: وشدد الرئيس المشاط على ضرورة تعزيز الوعي الوطني بخطر النظام السعودي على اليمن ودعم مواجهة العدوان والحصار السعودي الظالم على بلدنا والعمل على إبقاء مبادئ الثورة حية في مختلف المسارات العملية.
2: الإخوة والأخوات، إن من المهم في مثل هذه الذكرى أن نعزز حالة الوعي الوطني والسياسي، وأن نلتحم أكثر وأكثر ببلدنا وأرضنا، وأن نرتقي جميعا إلى مستوى التضحيات التي يبذلها شعبنا اليمني العظيم من أجل حريته واستقلاله، وأن لا نقع مجددا فريسة لتضليل العدو السعودي وأبواق الخيانة والخداع والتضليل بمن يحاولون المزايدة والمكايدة على حساب الوطن والشعب والمبادئ، فهم أبعد الخلق عن الوحدة والحرية والثورة والجمهورية. ومن هنا يمكن النظر إلى ما يجري في الساحل وغيره من مناطق اليمن من ضرب لتحشيدات العدو السعودي من زاوية مبدأ السيادة الوطنية، فاستعادة سلطة الدولة على أراضيها وبناء مؤسسات عسكرية وطنية موحدة وحماية السواحل والصحاري والمنافذ والثروات، كلها قضايا تتصل مباشرة بفكرة الدولة المستقلة التي كانت من أبرز تطلعات اليمنيين منذ قيام الجمهورية. وإنما يسطره أبناء شعبنا اليمني العزيز اليوم من مواجهة للعدوان والحصار السعودي الظالم على بلدنا وتحرير الساحل من دنس الغزاة ومرتزقتهم، وما يحققونه في ميدان الاكتفاء الذاتي من إنجازات في الزراعة والتنمية لهو خير دليل على أن مبادئ الثورة ما تزال حية في دمائهم، يجسدونها بأيديهم ويذودون عنها بدمائهم وجراحهم لتتوارثها عنهم الأجيال القائمة بعد عقود من التغييب المنهج لها.
1: وفيما جدد الرئيس المشاط التأكيد على ثبات موقف اليمن المبدئي الإيماني في نصرة الشعب الفلسطيني المظلوم، دعا كل الدول التي تجاوبت مع البهتان السعودي بشأن مكة المكرمة إلى التحرك العملي لنصرة المسجد الأقصى المبارك.
2: كما نؤكد أن أبناء شعبنا اليمني العزيز هم من أعظم الشعوب الإسلامية إيماناً وتقديساً للمقدسات وتعظيماً لشعائر الله واحتراماً وتوقيراً لمعالم الإسلام، وعلى استعداد للتضحية فداءً لبيت الله الحرام، كما خاضوا غمار الحرب نصرة للمسجد الأقصى ثالث الحرمين الشريفين. وإننا في الجمهورية اليمنية نحتفظ بحقنا الشرعي والقانوني والأخلاقي تجاه الإساءة والظلم التي تعرضنا له من بهتان وافتراء من قبل النظام السعودي المعتدي ومن كل الذين تبنوا هذا البهتان. ثانياً، نجدد التأكيد على ثبات موقفنا المبدئي في نصرة الشعب الفلسطيني المظلوم وقضيته العادلة التي هي قضية كل الأمة، وندين ونستنكر ما أقدم عليه المجرم نتنياهو والصهاينة من اقتحام المسجد الأقصى وتدنيسه والتهديد بتدميره من الأنفاق التي قاموا بحفرها تحت المسجد الأقصى. وأدعو كل الدول التي تجاوبت مع الكذب والبهتان السعودي الظالم على اليمن بشأن مكة المكرمة على التحرك العملي لنصرة المسجد الأقصى الذي تنتهك قدسيته من قبل الصهاينة على مرأى ومسمع من كل العالم.
1: كما جدد الرئيس المشاط دعوة المخدوعين مع العدو السعودي إلى مراجعة حساباتهم، وأكد أن الملاحة الدولية آمنة وأن عمليات القوات المسلحة تستهدف تحشيدات العدو السعودي ولا علاقة لها بالملاحة مطلقا.
2: أجدد الدعوة لكل المخدوعين والمنخرطين مع العدو السعودي ضد شعبهم ووطنهم إلى مراجعة حساباتهم والانضمام لمن سبقوهم بالعودة إلى وطنهم وشعبهم. فاليمن يتسع لجميع أبنائه، والباب مفتوح لكل من اختار أن يجعل مصلحة اليمن فوق كل اعتبار، وأن صدورنا مفتوحة وواسعة بسعة هذا الوطن، وليس لنا من شروط سوى الإيمان بحرية واستقلال هذا البلد والعمل على بنائه والنهوض به وعزته ورفعة شعبنا اليمني العزيز. خامساً، نؤكد ونكرر أن الملاحة الدولية آمنة، وأننا ملتزمون بالاستحقاقات الدولية تجاهها، وأن عملياتنا تستهدف تحشيدات العدو السعودي ولا علاقة لها بالملاحة مطلقاً، فهي آمنة ولا قلق عليها. سادساً، نجدد لأهلنا في المناطق المحتلة في المنطقتين الجنوبية والشرقية الموقف الذي أعلنه السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي حفظه الله في خطابه قبل الأخير، فلا نحمل لكم إلا كل المحبة، ومعاناتكم هي معاناتنا، وسترفع هذه المعاناة علينا جميعا بإذن الله عند طرد المحتل السعودي الجاثم على بلدنا، ونرى ذلك قريبا بإذن الله.
1: وأقيم بميدان التحرير بالعاصمة صنعاء مساء اليوم مهرجان كشفي بمناسبة الذكرى 64 للسادس والعشرين من سبتمبر، نظمته وزارة الشباب والرياضة ممثلة بجمعية الكشافة والمرشدات وأمانة العاصمة. وفي المهرجان الذي بدأ بأي من الذكر الحكيم والسلام الجمهوري بحضور عدد من المسؤولين نفذ

0: وما جاوره بالوازعية، كما أكد المصدر إسقاط 3 طائرات مسيرة وعطاب عدد من الآليات التابعة لتحشيدات العدو السعودي قرب جبل نمان وما جاوره بالوازعية. تواصل القوات المسلحة اليمنية عملياتها النوعية داخل الحدود وخارجها في معركة الانتصار لحقوق الشعب اليمني المظلوم أمام إصرار العدو السعودي في مواصلة فرض خياراته العدوانية الإجرامية تجاه اليمن والمنطقة والأمة.
1: يواصل اليمن فرض معادلة الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد مع العدو السعودي، عمليات عسكرية نوعية منكلة، ضربات تستبق عدوانا جديدا ومثلها ترد على تصعيد مثله، عمليات عسكرية متعاقبة ومتزامنة قد استكملت كل مشروعية الإطلاق وشرعية الاستهداف وأسباب النجاح من دقة عالية في التصويب وأخلاقية سامية في الإصابة، عمليات لا يجد اليمنيون حرجا في إعلانها وبيانها.
2: وفي إطار الرد على هذا العدوان نفذت القوات المسلحة اليمنية بعون الله تعالى عمليتين عسكريتين نوعيتين. الأولى استهدفت هدفا حساسا في عاصمة العدو السعودي الرياض، والأخرى استهدفت شركة أرامكو في ينبع، وذلك بعدد من الصواريخ البالستية والمجنحة والطائرات المسيرة، وحققت العمليتان أهدافهما بنجاح بفضل الله.
1: خلال الساعات الماضية شملت العمليات اليمنية على الخريطة أهدافا في منطقة جيزان وفي عمق العدو بإصابة هدف حساس في الرياض، وفي ظل إصرار السعودي على ظلمه وإجرامه وتصميم اليمنيين على انتصارهم وخلاصهم تتسع دائرة المواجهة ويحتدم صراع الإرادات، وفي ظل استنجاد العدو بمن يستطيع ماله شراءهم ومن تنطلي أكاذيبه عليهم لا يتوجس اليمن خيفة ولا يتحرك خفية وهو في موقع الحق وفي ضفة المظلومية.
2: حتى وقف العدوان وإنهاء الحصار عن بلدنا العزيز، والله حسبنا ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير، عاش اليمن حرا عزيزا مستقلا، والنصر لليمن ولكل أحرار الأمة.
1: ما الأثمان التي يتوجب على السعودية دفعها حتى تتجنب ذهابها إلى مصائر غير مجهولة الخسائر غير معلومة الأرباح في ظل إصرار مستعجب مستغرب منها على مواصلة الهروب من الحلول إلى المشاكل واستمرار الصعود من وسط الشجرة إلى أعلاها؟ ما الخسائر التي يجب عليها بعد أن تتكبدها؟ وكم التريليونات التي يجب منها بعد أن تحلبها؟ ما المقابل الوجودي والثمن المصيري لمجرد أن تبقى وصايتها النجدية على يمن الأنصار لتبعده عن غزة لتدجنه للكيان ليستمر حصارها على الملايين من المجوعين لأن تتواصل هيمنتها على قراره ونهبها لثرواته وعربدتها بطعامه وشرابه ودوائه؟
3: نحن على الكعبة والدين.
0: تؤكد التقارير والبيانات أن تصدير النفط السعودي أصبح رحلة باهظة الكلفة ومحفوفة بالمخاطر، فقد تضاعفت كلفة تأمين الناقلات في ينبع 3 مرات خلال أسابيع، وباتت شركات الشحن تتجنب الموانئ السعودية وفق ما نقلته وكالة رويترز عن مصادر في القطاع.
4: البحار تضيق على النفط السعودي مع تضاعف أسعار تأمينها وتجنب الناقلات لميناء ينبع. تصدير النفط السعودي صار رحلة مكلفة ومحفوفة بالمخاطر، ووفقا لرويترز نقلا عن مصادر في قطاع الشحن، فقد تضاعفت كلفة تأمين ناقلات محملة من ميناء ينبع 3 مرات خلال أسابيع، في ضربة جديدة للطريق البديل الذي راهنت عليه الرياض لتفادي مضيق هرمز المغلق بفعل العدوان على إيران. ومنذ مارس نقلت المملكة نحو 4 ملايين برميل يوميا عبر خط أنابيب شرق غرب إلى البحر الأحمر، لكن الخط توقف في 11 سبتمبر ولم يستأنف التحميل في ينبع حتى الآن، بينما تنتظر 20 ناقلة قبالة الميناء بحسب رويترز. الأرقام تكشف حجم المأزق، فمنذ إعلان القوات اليمنية حصارا بحريا على السعودية في يوليو قفزت على

0: مخاطر الحرب على الناقلات المرتبطة بالمملكة في ينبع من أقل من 1% إلى نحو 3% من قيمة السفينة، أي قرابة 3 ملايين دولار للرحلة الواحدة. أما في موانئ الجنوب القريبة من اليمن فتصل إلى 7%، أي نحو 7 ملايين دولار، وهو ما يقارب كلفة عبور هرمز نفسه. في المقابل، لا تدفع السفن غير المرتبطة بالسعودية سوى 0.2 إلى 0.3%. رئيس شركة هايدمار للشحن يلخص المشكلة بقوله إن من له صلة بالسعودية سيواجه مشكلة، مؤكداً أن شركته باتت تتجنب الموانئ السعودية. أما شركة درايد جلوبل فذكرت أن ما يعبر باب المندب من ناقلات لا يتجاوز 1000 سفن يومياً وبلا ارتباط سعودي. هذا ولا تقف الأعباء عند التأمين، إذ يدفع المنتجون $500,000 يوميا على الأقل لاستئجار الناقلة، إضافة إلى نحو $100,000 للوقود. وفي هذا السياق أوضحت صحيفة فاينانشال تايمز البريطانية أن أجور الناقلات العملاقة بين منطقة غرب آسيا وآسيا تجاوزت 1.2 مليون دولار يوميا، بعد أن كانت العام الماضي بين 20 و50 ألفا فقط. وأشارت إلى أن علاوات مخاطر الحرب للناقلات في المنطقة بلغت في بعض الحالات نحو 10% من قيمة السفينة، ونقلت عن خبراء أن أسعار الشحن ترتفع بشكل حاد جداً وقد تصبح قيداً رئيسياً على سوق النفط على المدى القريب، وأن كلفة وصول الخام إلى آسيا تقترب من $150 للبرميل. وأمام انسداد البحر الأحمر وإغلاق مضيق هرمز، أبلغت الرياض زبائنها الأوروبيين بإلغاء حصصهم لشهر أكتوبر، حيث تجد المملكة نفسها رغم المليارات التي أنفقتها على طريق بديل أمام قيود يمنية تخنقها.
1: أعلن وزير النقل والأشغال العامة ومحافظا الحديدة وتعز عن استئناف حركة السفر عبر الخط الساحلي والخط الرابط بين محافظتي تعز والحديدة بعد توقف قسري دام 11 عاما في خطوة تهدف إلى إنهاء معاناة المسافرين وتسهيل حركة التجارة والتنقل بين المحافظات. وقال محافظ الحديدة العميد عبد الله عطيفي إن عملية إعادة فتح الطريق الهام الرابط بين مناطق المخا الخوخة الحديدة ستسهم بشكل مباشر في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، مشيرا إلى أن حركة السير والتنقل عبر هذا الطريق أصبحت تمضي الآن بكل سلاسة واطمئنان وسط تأمين كامل للمسار. من جانبه قال القائم بأعمال محافظ تعز القاضي أحمد المساوى إن إعادة فتح خط تعز الحديدة البرح أمام حركة السفر تأتي بعد انقطاع دام 11 عاما إثر سيطرة تحشيدات تابعة للعدو السعودي على الطريق. أكد متحدث القوات المسلحة العميد يحيى سريع أن الطيران الحربي التابع للعدو السعودي شن 14 غارة جوية وقصف خلال الساعة 24 أو غارة جوية وقصفا خلال الساعات 24 الماضية. وأوضح متحدث القوات المسلحة في بيان أن غارات العدو السعودي تمت بطائرات F-15 وتايفون من قاعدتي خميس مشيط والطائف والعدوان الصاروخي من نجران. أشار إلى أن غارات وقصف العدو السعودي استهدفت محافظات تعز وعمران ومأرب وصعدة خلال 24 ساعة الماضية. ولفت العميد سريع إلى أن إجمالي غارات العدوان السعودي منذ بدء التصعيد بلغت 1032 غارة وصاروخا. تكشف المسيرة في هذا التقرير جانبا صادما من شهادات الأسرى والمختطفين عن أساليب التعذيب والانتهاكات التي تعرضوا لها من قبل أدوات الاحتلال داخل ما يعرف بسجن 400 بمعسكر أبو موسى في مدينة الخوخة الساحلية.
2: بينما كان مجرم الحرب نتنياهو يلقي كلمته من على منصة الأمم المتحدة مفاخرا بجرائمه، كانت شوارع منهاتن في نيويورك تغلي بتظاهرات ضخمة تنديدا بزيارته ومطالبة بمحاسبته كمطلوب للمحكمة الجنائية الدولية على خلفية ارتكاب إبادة جماعية وجرائم حرب في قطاع غزة.
3: من المروع بالنسبة لي أن شخصا تلاحقه المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب

0: إلى غزة، حيث أعلن مصدر طبي عن استشهاد فلسطيني في غارة من مسيرة تابعة للعدو الإسرائيلي على مواصي خان يونس جنوبي قطاع غزة، وجرح جريحة برصاص العدو بمنطقة مدينة حمد في خان يونس جنوب قطاع غزة. وأفادت مصادر طبية في قطاع غزة عن إصابة 5 فلسطينيين، بينهم امرأة، بغارة صهيونية وقصف مدفعي في مناطق وسط وجنوب القطاع. كما استهدفت مدفعية العدو الإسرائيلي أراضي شمال مخيم البريج وسط قطاع غزة. وأعلن مجمع ناصر الطبي سقوط مصابين في قصف مدفعي للعدو خارج مناطق سيطرة الاحتلال جنوب مدينة خان يونس بقطاع غزة. قال مسؤول ومتحدث رسمي في غزة إن الوضع الإنساني شديد التعقيد، وإن المؤسسات الإنسانية لا تستطيع الاستجابة للحاجة المتزايدة في قطاعات الغذاء والمأوى والمياه والخدمات الصحية والتعليمية. أضاف أن قوات العدو الإسرائيلي تسمح بإدخال ما يتراوح بين 25 و30% فقط مما تم الاتفاق عليه من مساعدات، مشيرا إلى استمرار القيود على دخول الاحتياجات الإنسانية إلى القطاع. وأوضح المسؤول أن هذه القيود تؤثر في قدرة المنظمات الإنسانية على تلبية احتياجات السكان في وقت تتزايد فيه أعداد المحتاجين إلى المساعدات نتيجة استمرار النزوح وفقدان المنازل ومصادر العيش. وتشير المعطيات الأممية إلى وجود فجوة واسعة بين حجم الاحتياجات الإنسانية في قطاع غزة وما يصل فعليا إلى السكان، مع استمرار النقص في الغذاء ومواد الإيواء والاحتياجات الأساسية بفعل الحصار المفروض من قبل العدو الإسرائيلي. اقتحمت قوات العدو الإسرائيلي اليوم وسط مدينة رام الله وعددا من المدن والبلدات في الضفة الغربية المحتلة، ونفذت عمليات دهم وتفتيش واعتقالات تخلل بعضها احتجاز فلسطينيين والاعتداء عليهم. أفادت مصادر فلسطينية أن قوات العدو الإسرائيلي اقتحمت مناطق في جنين وبيت لحم ونابلس، كما شنت حملة مداهمات وتفتيش واعتقالات بينهم أطفال تخللها تحقيق ميداني واحتجاز عدد من المواطنين والاعتداء عليهم بالضرب، كما داهمت عددا من المنازل وحولت بعضها إلى ثكنات عسكرية. هذا واقتلعت جرافات العدو مئات أشجار الزيتون في قريتي حمصة غرب الخليل وبيت ريما غرب رام الله، ما رفع حصيلة الأشجار المستهدفة منذ بداية العام إلى نحو 49,000 شجرة.
1: وصلت الحاجة أم بسام لرجوب إلى أرضها في قرية حمصة غربي الخليل، فلم تجد سوى الخراب.
2: وهلا عبالك تقلق يس.
1: انهمرت دموعها وهي ترى ما حل بأرضها، فجرافات الاحتلال جرفتها ودمرت سلاسلها الحجرية واقتلعت أشجار الزيتون بعد هدم غرفة سكنية فيها، لتغادر قوات الاحتلال المكان تاركة خلفها ركاما يروي حجم الدمار الذي طال الأرض. كانت العائلة تترقب موسم قطف ثمار الزيتون بعدما بدا الموسم وفيرا هذا العام، لكن الاحتلال سبق موعد القطاف واقتلع الأشجار من جذورها ليحرم العائلة من ثمار موسما انتظرته طويلة.
3: شو نطلع كان على الصحراء نموت وخلاص بطلعونا وانتهى، أما أولادنا ما هم بيظلوا، أولاد أولادنا بيظلوا جيل ورا جيل بإذن ربنا، إلا هم اللي يطلع مش إحنا بإذن الله واحد أحد. إحنا موكلين أمرنا لرب العالمين، وهم اليهود فسقوا بإذن الله لا يروحوا، بس بدنا نصبر. بس أنا والله ما قدرت أصبر.
2: إحنا يعني بالنهاية المال معوض، يعني اللي عمر أول مرة إن شاء الله منعمر ثاني مرة وثالث مرة، بالنهاية أرضنا وبلادنا، يعني إحنا مش راح نروح عنها. حس هم بيسعوا فعليا أكثر من ما إنه يكسرك ماديا، يعني بيسعى إنه يكسرك معنويا.
1: لم يتوقف الهدم عند حدود أرض أم بسام، فالاحتلال اقتحم قرية حمصة برفقة آليات الهدم وشرع بتجريد الأرض من غطائها النباتي، ولم يتوقف ذلك عند حدود الخليل، بل امتد إلى تجريف أراضي الفلسطينيين واقتلاع مئات أشجار الزيتون في قرية بيت ريما غربي رام الله التي اقتحمتها الجرافات كوحش لا يعرف الشبع.
4: أجت آليات الاحتلال الأسبوع الفات عامت في الأرض فساد، لا عقبت حجر ولا شجر ولا أرض ولا غرفة ولا حاجة، واليوم كمان بعد أسبوع هايهم أجوا ما دشروا ولا شيء، حتى اليوم كانوا يعني يتعاملوا بالموضوع أقصى من الأسبوع الفات. يعني اليوم زي ما تشايف الموالي من شرش انجبوه، الدور الغرف البير سطحوه ما، والشجر يعني لو صبروا علينا أسبوع زمان حتى نهن الشجرات، ولكن الحمد لله على كل حال.
1: أكثر من 400 شجرة اقتلعها الاحتلال في قرية بيت ريما منذ صباح الخميس، لتنضم إلى نحو 49,000 شجرة اقتلعتها جرافات الاحتلال في الضفة الغربية منذ مطلع العام الجاري، في ظل تصاعد أوامر إزالة الأشجار والغطاء النباتي في الضفة الغربية وفق هيئة مقاومة الجدار والاستيطان. لقناة المسيرة لؤي عمرو، الضفة الغربية.
0: قدم فريق من المحامين الممثلين لضحايا الفلسطينيين في قضايا جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية اليوم الجمعة معطيات وأدلة جديدة إلى مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، وأكد الفريق أن الغرض الرئيسي من تقديم الحزمة الجديدة من الأدلة هو دعم التحقيق المتعلق بالأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجون العدو الإسرائيلي. وقالت مصادر إعلامية إن الفريق قدم للمحكمة توثيقا لانتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني في إطار مساعيه لترتيب المساءلة عما يتعرض له الأسرى والمعتقلون الفلسطينيون. وأوضحت المصادر أن الفريق سلم مكتب المدعي العام الجديد أدلة وشهادات موثقة تشمل شهادات لأقارب ضحايا استخرجت جثامينهم ودفنت خلال الأسابيع الماضية في قطاع غزة. مشهد اختصر عزلة دبلوماسية متصاعدة لكيان العدو الإسرائيلي. عشرات الوفود تغادر قاعة الجمعية العامة قبيل كلمة مجرم الحرب نتنياهو، وخطاب مرتفع النبرة يحاول مواجهة فراغ المقاعد وثقل الاتهامات بشأن جريمة القرن والإبادة.
5: لدقيقة ونصف ومجرم الحرب نتنياهو يرى بأم عينيه عزلة كيانه الصهيوني الإجرامي، يعض على شفتيه ويلوح بيده كما لو كان المشهد دخولا لوفود لا خروجا قبل سماع خطابه. وقع العزلة على واحد من قادة الإجرام في منصات دولية كان ثقيلا، الموقف يتطلب رشفة ماء لا من طول خطاب لم يبدأه أصلا، بل من صدمة مكابرة تتجاهل تداعيات إبادة القرن.
6: Order in the hall, please.
7: Repeat.
6: Order in the hall, please. I request an order in the hall, please.
7: Repeat.
6: I request an order in the hall, please.
5: وسط انسحاب قرابة 80 دولة من قاعة الجمعية العامة للأمم المتحدة، اختار المجرم نتنياهو نبرة مرتفعة لتعويض الخواء في القاعة. طلب ممن تبقى من الجبناء حد وصفه أن يغادروا القاعة وما تبقى فيها سوى الجبناء. الحديث عن الإبادة في غزة كان هاجس المجرم الملطخ بدماء ما يزيد عن 70,000 فلسطيني، حاول أن يغطي عليها بوصفها أعظم كذبة في هذا القرن، وهو مسكون بجريمة القرن. وعن خلفية الإبادة يكشف المجرم عن الوجه الحقيقي لتلك الوحشية اليهودية قائلا إن الأمر لا يتعلق بقتال عن الأراضي، بل بوجود دولة يهودية مهما كانت حدودها. يخاطب مباشرة الجماعات المسيطرة على سوريا بأن الجولان لليهود منذ عهد موسى. يتجاوز خطاب المجرم نتنياهو بعده السياسي إلى الحديث عن الشرعية التاريخية الزائفة.
8: You should know the Jews have been on the Golan Heights since the days of Moses. You can read it in the Bible.
5: وبينما أكمل نتنياهو هذيانه، كان أحد أعضاء الوفد الصهيوني يعد من تبقى في القاعة بهدف منع استمرار عملية المغادرة. بعد مغادرة المجرم القاعة وعودة الوفود، حاول المندوب الصهيوني أن يثبت حضوره مع اقترابه من المندوب الإيراني، إلا أنه لم يجد إلا التجاهل القاتل. مقابل ذلك ودون مقارنة، كانت الوفود قد تسمرت لسماع خطاب الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان وما حمله بين يديه من مشاهد للإجرام الإسرائيلي الأمريكي، لا من أدوات القتل التي تباهى بها المجرم نتنياهو. في تفاصيل المشهد شاهد على خسارة المجرمين في محاولات تغيير صورتهم وفي انسحاب قرابة 80 دولة من قاعة الجمعية العامة قبيل إلقاء المجرم نتنياهو لخطابه أبلغ من أي خطاب، والكلام لمسؤول إيراني.
0: وبالتزامن مع إلقاء مجرم الحرب نتنياهو كلمته في الجمعية العامة للأمم المتحدة، خرجت تظاهرات ضخمة في شوارع مانهاتن بنيويورك تنديدا بزيارته للولايات المتحدة ومطالبة بمحاكمته بارتكاب جرائم إبادة جماعية في غزة.
7: بينما كان مجرم الحرب نتنياهو يلقي كلمته من على منصة الأمم المتحدة مفاخرا بجرائمه، كانت شوارع مانهاتن في نيويورك تغلي بتظاهرات ضخمة تنديدا بزيارته ومطالبة بمحاسبته كمطلوب للمحكمة الجنائية الدولية على خلفية ارتكاب إبادة جماعية وجرائم حرب في قطاع غزة.
8: من المروع بالنسبة لي أن شخصاً تلاحقه المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية يتواجد هنا في نيويورك ويتمتع بحرية الحركة، بل ويسمح له بالتحدث أمام الأمم المتحدة أمام الجمعية العامة. صحيح أن العديد من الدول تعبر عن معارضتها لنتنياهو وتنسحب من القاعة، وهذا أمر جيد، فهو يمثل موقفاً احتجاجياً، لكنه ما كان ينبغي له أن يكون هنا على الإطلاق، بل كان الأجدر أن يعتقل اليوم. لست متفائلة بحدوث ذلك، لكنه سيكون عين العدالة.
9: لقد أمضينا نحو 3 سنوات ونحن نشاهد الناس يموتون عبر البث المباشر، نرى منازلهم تسوى بالأرض تماما وأجساد الأطفال تمزق إربا، ومع ذلك ولسبب ما يسمح لرئيس الوزراء بالمجيء إلى هنا وإلقاء كلمة رغم وجود مذكرة اعتقال دولية بحقه. فالأمر برمته لا يبدو منطقيا بالنسبة لي، ونحن نواصل إرسال الأموال لتمويل القنابل. إن وجودي هنا أمر مهم بالنسبة لي.
7: وقد شارك آلاف المحتجين في المسيرات السلمية التي غصت بها شوارع المدينة، صدحت خلالها الحناجر بهتافات أوقفوا القصف أوقفوا القتل، دعوا غزة تعيش وأوقفوا تسليح إسرائيل، فيما رفعت الجماهير لافتات تؤكد أنه لا يمكنه الاختباء وأنه مطلوب بارتكابه إبادة جماعية في غزة. ورغم سلمية التظاهرة، شنت الشرطة الأمريكية حملة اعتقالات طالت نحو 100 شخص، من بينهم سياسيون ومرشحون وممثلون وشخصيات بارزة. تختصر هذه المشهدية الحقيقة، فبينما كان المجرم يلقي كلمته أمام قاعة شبه فارغة، كانت شوارع نيويورك تكتظ بآلاف الأصوات المناهضة للكيان واعتقال عشرات الناشطين والسياسيين في قلب الدولة الراعية للعدوان. لن يطمس القناع الرائج لدى الضمير العالمي بأن مكان هذا المجرم ليس منصات الخطابة بل قفص المحاكمة.
0: أفادت مصادر لبنانية أن طيران العدو الإسرائيلي شن غارة استهدفت بلدة بني حيان جنوب لبنان. وفي استمرار لغارات العدو الإسرائيلي على لبنان، شنت مسيرة غارة على أطراف بلدة كفر تبنيت جنوبي البلاد، فيما تعرضت بلدات حولة وزوطرة الشرقية وبيت ليف ومناطق في الجنوب اللبناني لقصف مدفعي صهيوني منذ صباح الجمعة، كما عمد جيش العدو إلى إحراق المنازل عند الأطراف الغربية لمدينة الخيام قضاء مرجعيون. بث إعلام العدو مشاهد للحظة وقوع قوة من جيش العدو في كمين لحزب الله عند تلة علي الطاهر وسقوط إصابات، وتظهر الصور قوة من جيش العدو تحاول التسلل تحت جنح الظلام قبل أن يفاجئها رصاص المجاهدين وتقع في كمين نجم عنه سقوط إصابات، وفقا للقناة 12 التابعة للعدو الإسرائيلي. في بيروت اجتمع شباب من 30 دولة حضوريا وافتراضيا في الملتقى الشبابي العالمي إحياء للذكرى الثانية لاستشهاد شهيد الإسلام والإنسانية السيد حسن نصر الله. كلمات ومداخلات أدت التمسك بنهجه وتجديد العهد بمواصلة الطريق الذي تركه للأجيال.
9: في مرقد شهيد الإسلام والإنسانية في بيروت التقى شباب من بلدان مختلفة ليحكوا عن الرجل الذي عرفوه من خطاباته أو من صوره أو من أثر تجربته في بلدانهم ضمن الملتقى الشبابي العالمي. بعضهم قطع المسافة إلى بيروت، وبعضهم بقي في بلده واختار أن يدخل إلى القاعة عبر الشاشة. 30 دولة اجتمعت هنا، لا في المكان نفسه لكن في مناسبة واحدة، إحياء الذكرى الثانية لاستشهاد السيد حسن نصر الله رضوان الله عليه.
10: لقد كانت معركة الوعي والإرادة، وأثبتت هذه المعركة أن هذا المجتمع لا يهزم، وكل العالم رأى معجزة المقاومة.
11: نقول له إذن للوفاء السيد حسن نصر الله أن يسير الناس على طريقه وألا يسمعوا لأي عدو أن يبدأ صفوف المقاومة تحت أي قوة. تحكمون الحرص على الشباب، الحرص على الجنود، الحرص على العوائل، الحرص على المستضعفين، على المهجرين.
9: ممثلون عن دول مختلفة يتحدثون عن تجربتهم وعن صورة السيد الشهيد في وعي الشباب خارج لبنان.
12: نحن في عزاء، لكن هذا العزاء يدفعنا إلى الحركة والتقدم. واليوم إذ باتت أنفاس العدو معدودة فلن نكف عن النضال حتى نشهد بأعيننا نهاية هذا العدو المشؤوم.
13: إن السائرين على نهج وفكر السيد حسن نصر الله سيعملون معا لبناء عالم تعيش فيه جميع الأمم بحرية على أراضيها ولا تستغل فيه أمة أمة أخرى.
9: خلف الكلمات تبدو رسالة أخرى أكثر وضوحا، أن العهد بالنسبة إلى هؤلاء الشباب لا ينتهي برحيل صاحبه. هم هنا ليقولوا إن استحضار الشهيد ليس استعادة لصورة من الماضي، بل تجديد للالتزام بنهجه، ثباتا على الخيارات التي آمن بها وتمسكا بالقضايا التي حملها.
14: نحن كشباب فلسطينيين نقول للسيد، ستبقى هذه الدماء دين في رقبة كل شريف فلسطيني. لن ننسى عطائك، لن ننسى جهادك، لن ننسى ما قدمته، فهنيئا لك الشهادة.
15: سماحة السيد طبعا ترك العديد من القيم، ونحن من واجبنا أن نحافظ عليها. في جميع خطاباته تركيز على دور المقاومة وعلى دور الشباب وعلى دور الوحدة الوطنية.
9: جلسات الملتقى استمرت لأكثر من ساعتين قبل أن تتلى التوصيات الختامية، والتي أكدت على ضرورة إبقاء سيرة الشهيد الأممي حاضرة في واقع الشباب ومستقبلهم.
16: ما يجمع هؤلاء الشباب هنا ليس مجرد إحياء ذكرى، إنهم يجددون عهدهم مع الشهيد القائد بالسير على نهجه، ويحولون ذكراه من موعد سنوي إلى مسؤولية مستمرة. من مرقد شهيد الإسلام والإنسانية في بيروت، زهراء حلاوي، المسيرة.
0: ردا على العقوبات الأمريكية على قطاع الطيران الإيراني، أكد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني لواء محسن رضائي أن منع الطائرات الإيرانية من استخدام مطارات دول المنطقة سيقابله وقف الرحلات في مطارات تلك الدول. تفاصيل أوفى في هذا التقرير.
17: على إثر الضغوط الأمريكية الجديدة على قطاع الطيران الإيراني، حذرت طهران دول المنطقة من التعاون مع العقوبات الأمريكية أو منع الطائرات الإيرانية من استخدام مطاراتها، ملوحة بإجراءات مقابلة قد تطال مطارات تلك الدول. التحذير الإيراني يأتي بالتزامن مع دخول عقوبات أمريكية جديدة حيز التنفيذ، فيما تؤكد طهران استمرار عدد من الرحلات الدولية، وتقول إن الاتصالات مع دول أخرى تتواصل لتقليل تداعيات القيود المفروضة على شركات الطيران الإيرانية. أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني اللواء محسن رضائي حذر دول المنطقة من الانضمام إلى الإجراءات الأمريكية، مؤكدا على أن منع الطائرات الإيرانية من استخدام مطارات دول المنطقة سيقابله وقف الرحلات في مطارات تلك الدول. وزارة الخزانة الأمريكية كانت قد حددت 23 سبتمبر موعدا نهائيا أمام الشركات حول العالم لوقف التعامل مع شركات الطيران الإيرانية، ملوحة بفرض عقوبات عليها في حال استمرار تقديم الخدمات لهذه الشركات. وفي 8 سبتمبر أعلنت واشنطن عن عقوبات جديدة استهدفت قطاع الطيران الإيراني، شملت عشرات الشركات وشبكات مرتبطة بها، بينها شركات في تركيا والإمارات وماليزيا وكازاخستان، تحت ذريعة مساعدة شركات إيرانية في تشغيل رحلات أو الحصول على طائرات ومعدات وتقنيات أمريكية الصنع. كما شملت الإجراءات شركات شحن ومناولة ووسطاء وشبكات مرتبطة بتوفير الطائرات وقطع الغيار والتقنيات التي تعتبرها واشنطن حساسة. لكن المشهد على الأرض لا يتطابق مع الرغبة الأمريكية لإخضاع أجواء الدول لهيمنتها، فمن مطار الإمام الخميني في طهران تؤكد الجمهورية الإسلامية استمرار عدد من الرحلات الدولية إلى الصين وأرمينيا وروسيا وجنوب شرق آسيا، إضافة إلى تركيا التي تواجه فيها شركة ماهان إير قيودا محدودة. كما قوبلت العقوبات الأمريكية بالرفض المطلق من الصين وصفة إياها بالأحادية والمخالفة للقانون الدولي. وفي خضم الضغوط الأمريكية عبر العقوبات على شركات الطيران الإيرانية والتي تهدف واشنطن من خلالها إلى خفض التجارة وشل حركة الاقتصاد والنقل وبالتالي إلى إخضاع طهران، تواجه الجمهورية الإسلامية هذا التحدي برفع سقف المواجهة إلى مستوى جديد. فإما أن تكون عمليات الطيران في المنطقة متاحة للجميع أو لا تكون متاحة لأحد.
0: قصة تعذيب الأسير سلطان فقير من أبناء المخا في سجون العدوان بالخوخة في هذا التقرير.
18: أقول يا ربك بس روحي، ما عاشش ولا عاش حاجة من الدنيا، عاش أموت بس، شن هذا؟ شن سكاه من ذا العذاب؟ مالك عذاب، ما أحد صور العذاب.
19: عن واحد من أبرز السجون في الساحل الغربي تكشف المسيرة جانباً من شهادات الأسرى والمختطفين عن أساليب التعذيب والانتهاكات التي تعرضوا لها من قبل أدوات الاحتلال داخل ما يعرف بسجن 400. يقع ما يسمى بسجن 400 في قلب معسكر أبو موسى بمدينة الخوخة الساحلية، ويعد من أكبر السجون هناك. أحد المحررين من أبناء مدينة المخا يروي للمسيرة فصول مأساة بدأت باختطافه من منزله وامتدت 5 أعوام و4 أشهر خلف جدران السجن وغرف التعذيب.
18: يلنا قدرت نفتقم لو أنا بخزين لو سمحت 5 دقائق ويا 5 دقائق كوني 5 سنين من العذاب والعلاق جميع أنواع العذاب أصلاً بالله الجسدي والنفسي لما خرجت قدنا مشلول خرجت.
19: سلطان فقير أحد وجهاء مدينة المخا يستعيد من ذاكرته تفاصيل ما عاشه داخل السجن، متنقلا بين مشاهد التعذيب الجسدي والنفسي التي يقول إنها مورست بحقه وبحق آخرين وبأساليب متعددة تركت آثارها لسنوات.
18: شلنا وعلقنا هنا بعد السلك، ذا هو السلك حق المعلقة، هو ذا هو وكان ذكره هنا من الساعة 6 لما الساعة 2 الظهر قد نشاموت، يعني إجرام ذا المكان هنا كم لك يا ناس ماتوا، يعني بالليل ما نرقد نسمع له صوايح، يعني كأنه ما أقول لك أنا كأنه في الآخرة عذاب عذاب عذاب عذاب عذاب الآخر، والله ما نرقد لما الصباح من العويل من البكي حق الناس. هذا الطارد، شوف الطارد ذا، شوف الطارد هذا كله ذا الطارد، أسلاك كذا زي حق المروحة، تمام أسلاك كذا حق المروحة إلى الطو هنا ما بدون مروحة، ما أقول السلك راطي بالعرض المربوع والكلبوش بينه، تمام تجلس سعى المروحة تجلس وأترك يا ضرب. في واحد من بني لحوم بيت أبو لحوم من سمارة، واحد كذا شباب عمره حوالي 20 سنة، 21 سنة، ضربوا لما مات ومعلق، فكوله فلت ميت آخر. أجا واحد اسمه وليد الحملي يزبطه بالأقفال، نهض تسوق أمها نهض، ما أنا هذا الرجل ميت قد قفل، خرج قفله من الأقفال يا حق الجمال يا فهد، نهض ألقى أبو الدكتور قال له توفى ميت ميت، شلوه قبره ورا السجن.
19: ولم تتوقف معاناة سلطان فقير عند سنوات الاحتجاز والتعذيب، إذ يقول إنه واجه قراراً بإعدامه قبل أن تفضي المتابعة المستمرة لملفه والجهود المبذولة في قضية الأسرى إلى الحيلولة دون تنفيذ القرار.
18: لما كتب الله الفرج على يد السيد المولى كتب الله أجره وحفظه الله السيد العلم بعد البناء، ولا كانوا يقولوا لي أنت محكوم إعدام، ما لي على إيش إعدام، ما فتقرت ما صلحت ما مسكت علي، أنت إعدام. يجي يطمنوا الجماعة بعض المساجين يقول أنت تروح بعد سنتين، أنت تروح بعد 5 سنين، أنت يا سلطان أنت إعدام. لا تفكرش يعني في يوم من الأيام ولا يخطر على بالك إنك بتخرج ولا بتشوف عيالك، هذه بعيدها تماما من راسك، ابعد لا يعني لا تفكرش انك بالحياه ولا تخرج تحصل الضوء ولا تحصل عيالك.
19: وما يرويه سلطان ليس سوى واحده من شهادات عديده تتحدث عن اساليب قاسيه من التعذيب والانتهاكات داخل السجن، شهادات تتقاطع في تفاصيلها وتكشف جانبا مما عاشه الاسرى والمختطفون طوال سنوات احتجازهم.
18: اللهم لك الحمد رب الشكر اللي خارج عنا من هذه السجون.
19: شهادات أبناء الساحل الغربي لا تزال تتوالى حاملة معها تفاصيل سنوات قاسية خلف جدران هذا السجن، وموثقة ما يقوله المحررون عن انتهاكات تركت آثارا جسدية ونفسية عميقة وذاكرة ستبقى شاهدة على ما جرى بحق المحتجزين من قبل أدوات العدو الوحشية.
0: شيعت صنعاء بمواكب متفرقة ثلة من الشهداء الكرام ارتقوا إلى الله في ساحات الجهاد في سبيله والتصدي لأعدائه.
20: صنعاء في مشهد أعظام وإكبار وفخر تزف إلى الله كوكبة من الشهداء العظام على طريق معركة يمضي بها اليمنيون نحو نصر الله ودينه ومقدساته ورضاه. هنا في أمانة العاصمة يمضي هذا الموكب حاملا شهيدا عظيما التحق بأخ له في سبيل الله بذل الدماء والأرواح، هو ذا الشهيد أحمد عبد الكافي حسين الذاري من أبناء الرضمة إب، يزف إلى الله بكل فخر وشموخ. كما المشهد هنا ذاته في وداع الشهيد العظيم أحمد فضل علي محمد زايد من أبناء شعوب.
21: هذا الشهداء العظماء الذي بذلوا روحهم وكل ما لديهم.
22: إذاعة سام اف ام،
23: إذاعة محور الجهاد والمقاومة.
22: سام اف ام، وقفة إعلانية.
1: بمناسبة العيد 12 لثورة 21 من سبتمبر، يعلن المركز الوطني لعلاج الحروق والتجميل عن افتتاح فرعه الجديد في محافظة حجة، وتدشين المخيم الجراحي الطبي المجاني لعلاج آثار الحروق والتجميل بالتعاون مع المستشفى الجمهوري بحجة، وذلك من الفترة من 22 إلى 28 من سبتمبر 2026. خدمات مجانية بالكامل من الفحص الأولي إلى العمليات الكبرى والصغرى وحتى الأدوية والمتابعة اللاحقة، وذلك بهدف تخفيف المعاناة عن أهلنا في محافظة حجة والمديريات المجاورة. للتسجيل والاستفسار عبر الأرقام 576079 أو 777456956. الخدمات تقدم وفقا للتقييم والفرز الطبي. معا نعيد البسمة والأمل. المركز الوطني لعلاج الحروق والتجميل والمركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي.
2: الجمعيات التعاونية تثبت أن التغيير يبدأ عندما نتشارك المخاطر قبل الأرباح بقلوب مفتوحة. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص.
3: توعية جمركية. إن الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي ومحاربة الجريمة المنظمة العابرة للحدود مثل جرائم غسيل الأموال وتهريبها ومحاولة الحد من آثارها هو من أولويات مصلحة الضرائب والجمارك. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 800-1033. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
23: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريجي الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات. حصرياً للباحثين عن مستقبل أرقى ووظيفة علمية مرموقة، جامعة إقرأ للعلوم والتكنولوجيا في قلب العاصمة بمعايير عالمية.
3: هنا تجد كادراً أكاديمياً متخصصاً بكفاءات عالية، قاعات ومعامل مجهزة بأحدث التقنيات العالمية، وتطبيقاً علمياً حديثاً يلهمك للتميز. ولأنك تستحق الأفضل، إليك مميزاتنا الخاصة بالعام الدراسي الجديد 2026-2027.
23: قروض تخفيض بقيمة 200 ألف ريال لكلية الهندسة وعلوم الحاسوب، و100,000 ريال لكلية العلوم الإدارية والإنسانية.
3: اختر مستقبلك الآن بين كلياتنا المتميزة:
23: كلية الهندسة وعلوم الحاسوب، هندسة معمارية، هندسة مدنية، تصميم داخلي، تقنية معلومات وشبكات أمن سبراني، كلية العلوم الإدارية والمالية، محاسبة، إدارة أعمال، تسويق، نظم معلومات إدارية، إدارة مؤسسات صحية وعلوم مالية ومصرفية، كلية العلوم الإنسانية، إعلام مزود بأحدث استوديو متطور، علاقات عامة، صحافة، لغة إنجليزية، ترجمة، شريعة وقانون بمحكمة سورية، دراسات إسلامية وقرآن كريم.
3: ماذا تنتظر؟ مقعدك في المستقبل يحمل اسمك.
23: لا تنتظر المستقبل، سجل الآن في جامعة إقرأ للعلوم والتكنولوجيا.
3: العنوان: صنعاء، حي الحصبة، بجوار الغرفة التجارية.
23: للتواصل: 775-54-00 أو 775-90-45 أو 01-25-99-85.
3: جامعة إقرأ، لمستقبل أرقى.
4: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة،
5: لنبقى سندا لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين.
6: ساهم في دعم صراعات اليمن العسكرية وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
8: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه:
6: محمد إسماعيل حسن إسماعيل، 77-30-66-700.
8: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم تحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي، كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم
6: 555-555.
4: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
22: سام اف ام، والعود احمد.

نحن لسنا ممن يجف مكتوف الأيدي والعدو يضرب. نحن شعب نأبى الضيم، نتوكل على الله سبحانه وتعالى.

0: إن القوات المسلحة اليمنية تؤكد استمرار عملياتها في البحرين الأحمر والعربي ضد السفن الإسرائيلية أو المتجهة إلى موانئ فلسطين المحتلة حتى إدخال ما يحتاجه قطاع غزة من غذاء ودواء.
1: قد باع الروح لنصرة

لا تساومني على شربي وزادي أو تقايضني بتمزيق البلاد. الجلد مخلوق من طينة بلادي قبل ما تخلق رمدات العماد.

0: الساعة الآن 10:10 برعاية يمن 4G من الاتصالات اليمنية. مع يمن 4G يمكنك الاتصال من الرقم 10 مجاناً داخل الشبكة الثابتة مع دقائق مجانية إلى الشبكات الأخرى، بالإضافة إلى إنترنت سريع بأقل تكلفة. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
1: هنا سام.
2: تاريخ حي،
1: ثقافة مكتملة.
2: هنا سام،
1: حياة اجتماعية مرصودة.
2: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
1: سام. أف أم.
2: إذاعتك أنت.

0: وسام اف ام تقدم
1: يحيى شعبك العظيم حرا عزيزا مستقلا والنصر لليمن ولكل احرار الامه فاضل عن القوات المسلحه اليمنيه
0: الزياده الكامله
2: عدائهم ومشكلتهم مع هذه الثوره الشعبيه في اليمن مع مؤسساتها القائمة اليوم مشكلتهم الرئيسية معها والله هي هذه المشكلة أن تقول أنا أريد وطني حرا مستقلا
0: السيادة الكاملة وثائقي إذاعي يحكي واقع القوات المسلحة اليمنية قبل ثورة 21 من سبتمبر وما بعد انتصارها السيادة الكاملة إعداد وتعليق علي مجلي السيادة الكاملة تنسيق ومتابعة محمد قاضى خالد حسين الإشراف العام إسماعيل محمد المتوكل وحمود محمد شرف التحية والشكر للمتحدثين معنا في هذا الوثائقي اللواء عبد الرزاق المؤيد اللواء عبد الله الجفري

0: اليمني والمنجزات والبشارة لوحات الفرح.
1: تعتبر القوات المسلحة من أهم مكونات الدولة، بل من أولويات تكوينها نظراً لما تشكله من أهمية كبرى في حماية الوطن من أي اعتداء خارجي.
0: قوي بالله وبقوة أمته العربية والإسلامية، يمناً تبنيه سواعد وعقول أبنائه ورجاله المخلصين.
2: أساس بناء الدولة هو بناء القوة أو تسمى الدفاع. أي دولة في العالم معترف بها أو دولة رسمية أو حتى تلك الدول الصغيرة، لا بد أن يكون الدفاع وهو القوات المسلحة هي الشيء الرئيسي المتمثل في حماية البلد، حماية سيادة البلد، حماية حدود البلد، حماية استقلال البلد. بالتالي لا توجد دولة في العالم مهما كان صغرها أو كبرها إلا وتكون القوات الرئيسية أو القوات المسلحة أو هي المسؤولة عن الدفاع عن هذا البلد، فهي جزء رئيسي من كون البلد نفسه.
1: في اليمن تم إنشاء القوات المسلحة وفق مبادئ وثوابت تضمنها الدستور اليمني وكذا أهداف الثورة اليمنية التي أكدت في مجملها على بناء جيش يحمي الشعب والوطن والثورة ويملك قراره ولا يخضع لسياسات ورغبات الدول الأخرى. في اليمن كانت القوات المسلحة اليمنية بعيدة كل البعد عن ذلك لانتهاج الأنظمة السابقة سياسات رسمت على أيدي الخارج. سنستعرض جزءا منها في هذا الفيلم الوثائقي الإذاعي والذي يحكي واقع القوات المسلحة، الحالة التي وصل إليها ما قبل ثورة 21 من سبتمبر. وهذا ما جاء على لسان الخبير العسكري الأردني اللواء فايز الدويري الذي زار اليمن لأكثر من مرة وأسندت إليه العديد من المهام في اليمن منذ سبعينيات القرن الماضي.
3: الآن نأتي القوات المسلحة، علينا أن نقسم إلى قسمين، الجيش اليمني أو ما يعرف بالجراند آرمي وقوات النخبة أو ما تعرف بالحرس الجمهوري. الجيش اليمني 46 لواء ما بين مشاة ومشاة آلي ومشاة بحري ومشاة جبلي ودروع ومدفعية ودفاع جوي، منها 21 لواء كانت تقع تحت قيادة أحمد علي عبد الله صالح وهي القوات الأفضل تدريبا وتسليحا والأحدث تطورا، وبقية الألوية لا أقول أنها مهملة ولكنها كانت مهمشة.
4: لماذا؟
3: لماذا؟ لأن الجيش اليمني بناه علي عبد الله صالح على أساس العلاقات الشخصية والانتقاء الشخصي للأفراد وشراء الذمم وترسيخ الفساد.
4: إذن الأموال ما زالت.
1: شهد المجال العسكري العديد من التحديات تمثلت في الاستهداف الأمريكي الممنهج لقطاع حيوي حمل على عاتقه مسؤولية الدفاع عن السيادة والاستقلال، ولقراءة الواقع العسكري ومعاناه ما قبل ثورة 21 من سبتمبر ينبغي التعريج إلى ما وصلت إليه الأنظمة السياسية الحاكمة آنذاك من حالة هشة عدم امتلاك للقرار تمثلت في تنفيذ رغبات وأهداف أمريكا المعدة والمرسومة سلفا.
3: أقدم لك معلومة، الآن قادة الألوية أو قادة الفرق الذين لا يزالوا مع علي عبد الله صالح هم يقدمون الطاعة لولي النعمة. علي عبد الله صالح أفسد الجيش وكان يتجاوز في كل المعايير العسكرية والأخلاقية ويضع الأشخاص الذين هم محسوبين عليه، وكان وهذه معلومات أنا مطلع عليها، كان يطلق يديهم بالفساد.
1: من الشواهد التي تؤكد غريزة الأمريكي وتفاعل العملاء معها في استباحة الدم اليمني حروب صيف 94 وما تلاها من أحداث امتدت لتصل إلى شمال الشمال، حيث شنت السلطة 6 حروب ظالمة بتوجيه أمريكي غربي جعلت من المؤسسة العسكرية المعنية بالدفاع عن الوطن منصة لتحقيق وتنفيذ الرغبات والمخططات العدائية الساعية لجرها إلى مواجهات تخدم المصلحة الاستعمارية تحت عناوين باهتة ولا وجود لها.
5: وانتهوا عصابة الردة والانفصال والتمرد بفضل عزائم الرجال الأقوياء، بفضل عزائم الأبطال من رجال المدرعات وسادة المعارك المشاة وآلهة الحرب المدفعية وعصب المعركة الإشارة والمهندسين والضبابة.
6: والآن قواتكم المسلحة والأمن الباسلة ومعها كل الشرفاء في طعطة بمحور صعبة والتزياد والمراحل لكنهم درسا لن ينسوا، ونحن مصممون على القضاء على هذه الفتنة، ونحن مصممون وصادقون فيما نقول إننا سننهي هذا السرطان الموجود في محور صعبة أو أينما وجد.
1: وتحت هذه العناوين قدم النظام السابق خدماته المجانية ليستمر في كرسي الحكم ولو كلفه الأمر التخلي عن هيبة وسيادة المؤسسة العسكرية وجعلها إقطاعية أمريكية تأتمر بأمرها وتنفذ قرارها وأهدافها.
7: في المشاهد الحصرية بالمسيرة والتي تبث لأول مرة تستضاف السفارة الأمريكية لمرة ثانية لإطلاعها على شحنة من أسلحة اليمن. هنا السفير بصفة القائد الأعلى يبدأ استطلاعه هذه المرة بمعرفة أمرين اثنين: مصدر الأسلحة الجديدة ومصير السابقة.
1: بعد أن امتلكت أمريكا زمام الأمور، شهدت المؤسسة العسكرية استهدافاً فظيعاً أتى على العديد من قطاعاتها العسكرية المختلفة. ففي القطاع البحري واجهت القوات البحرية اليمنية إهمالاً متعمداً من قبل نظام عفاش، الأمر الذي جعلها عبارة عن قوات لا تمتلك إمكانيات لمواجهة أو سط أي اعتداء يستهدف سيادة اليمن.
8: حقيقةً اللي كانوا بيدوها الأمريكيين والبريطانيين، كان هناك موجودة لدينا بعض القطع البحرية الكبرى حاولوا أنهم يدمروها.
2: هي الجزء الرئيسي المهم لحماية سيادة البلد في البحار والمناطق البحرية بالكامل. اليمن تمتلك ما لا يقل عن 2800 كيلومتر، وبالتالي من أكبر الدول العربية التي تمتلك شاطئ أو سواحل على بحرين مهمين، البحر الأحمر والبحر العربي. وبالتالي القوة البحرية والقوة البحرية تعتبر من الأسلحة الرئيسية المهمة جدا لدى القوة. لذلك تلاحظ لو ربطنا هذا السؤال بما سبق من قبل سؤال، تعمد أمريكا أن لا يكون لهذا السلاح أهمية وأن لا ينمو هذا السلاح وأن لا يتعظم قدرته، وظلوا على ما كان سابقا منذ الثورة اليمنية 26 سبتمبر 1960، لم تتطور بالشكل الذي كان المراد لها أن تصل إليه. حتى تخريج الدفعات التي تخرجت من الكلية البحرية وأنشأت الكلية البحرية في العام 2084 أعتقد أو 83 أنشأت الكلية، جزء كبير من ضباط الكلية البحرية كانوا ينتقلون إلى وظائف إدارية عسكرية في داخل العواصم وتركوا الجزء الرئيسي. الدولة لم تجعل لهذا السلاح أهمية كبيرة، كانت تهتم بالوحدات التي تضمن بقاء الكرسي.
1: وفي خفايا الاستهداف للقوات البحرية وقطاعاتها المختلفة ما ظهر بعد عدوان 26 مارس 2015 بقيادة أمريكا وتنفيذ سعودي إماراتي، حيث ظهر ما لم يكن في الحسبان: دولة تمتلك سواحل طويلة تمتد لأكثر من 2000 كيلومتر يتم حمايتها ببعض القطع العسكرية التي عفى عليها الزمن. ليظهر بذلك حجم الاستهداف لقطاع مهم في أحد أركان القوات المسلحة اليمنية.
9: قالت المصادر العسكرية إن الغارات الجوية للتحالف دمرت ناقلتين بحريتين عسكريتين وأغرقتهما في البحر، كما أغرقت الغارات 7 زوارق بحرية حربية إضافة إلى تشكيلات صاروخية أخرى.
10: القاعدة البحرية في ميناء الحديدة دمرت بالكامل، ووفق ما صرحت به مصادر عسكرية يمنية فإن طائرات التحالف شنت غارات على القاعدة بمساندة بوارج حربية، ما أدى إلى تدمير جميع المنشآت العسكرية فيها.
1: ولأن ثورة 21 سبتمبر قطعت طريق الوصاية وأسقطت أحلام وأوهام الغزاة وأدواتهم، فقد تجلت عبقرية الإنسان اليمني فيما تم إعداده بحرا، وأثبت نجاحه بشكل كبير في ضربات متتالية هزت هالة السلاح البحري للعدو.
11: من البر إلى البحر، مصلحة خفر السواحل اليمنية أكدت أن القوات التابعة لها تنتظر التوجيهات لاستخدام منظومة صواريخ مندب واحد ضد بوارج العدوان السعودي، وأكدت أن القوات اليمنية تبسط سيطرتها الكاملة على كل الساحل في البحر الأحمر.
12: بعملية عالية الدقة استهدفت القوة البحرية التابعة للجيش اليمني واللجان الشعبية بارجة حربية تابعة للعدوان السعودي تقل 176 ضابطا وجنديا ومروحية عسكرية قتالية.
13: هذا العدو الأمريكي يحرق بارجاته، إنها تحرق في البحر.
14: تحت عيون القوات السعودية وحلفائها قامت القوات اليمنية باحتجاز 3 سفن في البحر الأحمر، منها
15: سفينة سعودية تم اعتراضها على بعد 3 أميال من جزيرة عقبان اليمنية.
16: وأنا أقول لكم القدرات البحرية مداها بعيد، يستطيع أن يصل حتى إلى موانئ بعض الدول المعتدية والمشاركة في العدوان، ويستطيع أن يصل إلى مساحات كبيرة في وسط البحر.
1: ومن مسار الاستهداف البحري إلى مسار الاستهداف الجوي والذي لم يكن أحسن حالا من سابقه، وتمثل الاستهداف للقوات الجوية وقطاعاتها المختلفة في إخراج وتعطيل الرادارات والصواريخ عن الجاهزية القتالية التي تسند إليها مهام كبرى في التصدي لأي عدوان خارجي يستهدف الوطن.
17: تعرضت القدرات الدفاعية للجمهورية اليمنية للتآمر وتدمير خلال مراحل مختلفة، بدءا من جمع وتدمير الأسلحة الصاروخية المضادة للطيران من طراز سام روسية الصنع التي تطلق من الكتف وغيرها من منظومات الدفاع الجوي. وكانت التحركات الأمريكية السعودية ومن يواليهم ويدين بالطاعة لهم لا يريدون القوات المسلحة أن تحظى بتفوق عسكري نوعي، ولهذا فقد تحركت أجهزة مخابراتهم في هذا الاتجاه مستغلة مساحة التعاون التي تمكنت من الحصول عليها في السنوات الماضية. وبالفعل استطاعوا شل فعاليات وقدرات الدفاعات الجوية للجمهورية اليمنية، وبما يؤدي إلى نجاح نواياها العدوانية المبيتة التي كانت تخطط لها منذ وقت مبكر.
1: وتمثل الاستهداف للقوات الجوية وقطاعاتها المختلفة في إسقاط عدد من الطائرات والمروحيات المقاتلة،
18: طائرة أخرى تسقط في اليمن،
1: وكذا في اغتيال الكوادر الوطنية والمؤهلة عبر تنفيذ العديد من العمليات التفجيرية.
19: ليس الأول من نوعه، فقد شهدت البلاد عدة عمليات استهداف لضباط وجنود يتبعون قوات الأمن والجيش.
20: هناك كان نائب القائد لشؤون الطيران من أبناء أبيان مديرية أحور، التقيته في عام 98 وسألته، قلت له يا فندم عبد الله يا أخي، لماذا الآن لم يتم بناء القوات الجوية والدفاع الجوي بحكم أنك الرجل الثاني بعد قيادة القوات الجوية محمد صالح الأحمر، وهذه مسؤولية وطنية يا أخي. الآن الذي كانوا يتحججوا فيه الحزب الاشتراكي أنه عائق إمامه قد انتهى بعد 94، قال لي بهذا النص، بهذا النص قال لي شوف يا أخي، الرجل يفهم لكن عنده توجيهات من الأمريكان بتدمير القوات الجوية والدفاع الجوي.
17: وبالنسبة للاستهداف المباشر، استهدفوا كثير من الضباط، كثير من حافلات القوات الجوية، كان استهداف الأكثر للقوات الجوية والدفاع الجوي، واستهداف واغتيالات لضباط كثير ما رأيناها الآن وما نشاهده، يعني مثلا من تفجير للصواريخ، و يعني استغربنا و يعني ذهلنا بهذا الشيء. وكان عندي أنا شخصيا يصير من أبنائي أو يصير من أشياء تخصني شخصيا وأحافظ على الصواريخ، وكنا نظل في المعسكرات أكثر مما كنا نحافظ على ممتلكاتنا الخاصة. وعندما شاهدنا هذا يعني تفجير صواريخ الدفاع الجوي، لا يتصور أي إنسان في القوات المسلحة اليمنية أنه سيأتي يوم من الأيام نفجر صواريخنا بأيدينا، هذا لا يمكن، مستحيل.
2: من أبجدية المعركة وأول معطياتها أن تكون الضربة الأولى هي الضربة القوية والقاسمة، لذلك كانت ضربة التحالف العدوان على اليمن هي قوية ومرعبة ومخيفة، دمرت فيها كل قدرات اليمن وخاصة القوات الجوية والدفاع الجوي، واعتمدت السعودية على المعطيات التي أعطتها أمريكا أن الجيش اليمني بضرب قوات الجوية وضرب بعض الوحدات الرئيسية كالهرم الجمهوري وبعض الوحدات الرئيسية والبحرية تعتبر اليمن خارجة عن الجاهزية العسكرية تماماً لتستطيع احتلالها في أقل من شهر. ولذلك كان تصريح العسيري أن القيادة اليمنية ستسقط وسيسقط جيشها في خلال 3 أسابيع إن طالت، وسيسهل علينا احتلال اليمن ونربط قواتنا بصنعاء. فبدأت العملية العسكرية، واستطاعت هنا حينما تولت القيادة وتولى القيادة قائد الثورة سلام الله عليه السيد عبد الملك بن عبد الحوثي، ووضع خطة عسكرية على أعلى مستوى واعتبرت سياسة عسكرية لبناء قوات مسلحة جديدة.
1: بعد العدوان الغادر واستهداف القدرات الجوية وتباهي العدو بالسيطرة على أجواء اليمن في أول ربع ساعة، أتى دور الثورة قيادة وشعبا في بناء القدرات الجوية ودفاعاتها وإعادتها إلى الوجود.
0: بثقة نحو مراحل تصبح فيها قوات الدفاع الجوي قادرة على تنفيذ مهامها في حماية الأجواء الوطنية بشكل كامل.
21: المسألة ما عادها مثل من أول الدفاع الجوي ببعض القدرات والإمكانات البسيطة، هناك شغل عليه، ولكن اليوم هناك عمل جارم لتطوير منظومات دفاع جوية تتصدى للطائرات الحديثة.
0: اليوم تكشف القوات المسلحة لأبناء الشعب اليمني العظيم عن
22: منظومات صاروخية جديدة
23: للدفاع الجوي. المنظومات هي
22: ثاقب واحد
24: واثنان وثاقب ثلاثة وفاطر واحد، 4 منظومات
25: دفاع جوي قالت إنها تمتاز بتقنية حديثة ومتطورة
26: تضاف إلى منظومات أخرى.
27: اليمن أعلن مصدر عسكري إسقاط طائرة التجسس
28: وينغ لونغ التي أسقطتها الدفاعات الجوية
29: إسقاط طائرة أباتشي سعودية.
30: باتت الأجواء اليمنية محظورة،
28: الدفاعات الجوية اليمنية طائرة من صنع بريطاني هي التورنيدو التي تعد من أفضل الطائرات.
31: ثالث مقاتلة سعودية أوروبية الصنع من نوع تورنيدو بعد إسقاطها على أيدي القوات المسلحة اليمنية في الجو.
1: بعد أن أكملت أمريكا وأدواتها مسارات الاستهداف لسلاح الجو اليمني بتحييده وإخراجه عن مواجهة عدوانها في الدقائق الأولى، تجلى دور الثورة وقيادتها في ابتكار مسارات أخرى بعقول وخبرات وأياد يمنية صنعت المعادلات والتوازنات في معركة النفس الطويل لتلبي بذلك متطلبات المعركة الجوية وتعوض ما راهن عليه العدوان من نقص بعد استهداف سلاح الجو اليمني.
32: آمنون بطائراتنا المسيرة التي على مدى بعيد.
33: فنادق باليأس أو بالانهزام رغبة.
34: لم يسبق أن شن الحوثيون هجمات جوية على مواقع في قلب جغرافيا اليمن، ويعد الهجوم اختراقا نوعيا من الحوثيين.
35: جماعة الحوثي تعلن استهداف مطار أبوظبي بغارات العمدة.
36: لديهم مجموعة من هذه الدرونز، وهي من النوع الذي يقودها طيار عن بعد بتوجيه من مكان على الأرض، واستطاعت هذه المرة بأن توقي بضررها على أرض عسكري.
37: نتحدث هنا عن أوسع هجمات للجماعة على الأراضي السعودية، ومنشأة هناك تابعة لشركة النفط العملاقة أرامكو يبدو أنها تضرب لرابع مرة.
38: الرسالة الحوثية واضحة للاثنين هذه المرة، فلا أمن ولا أمان لهما في عواصمهما وخارجهما، فلا نفط لكم سيمر من هنا كالسابق. يفهم السعوديون الرسالة جيدا فيعلقون شحنات النفط عبر المضيق ويقولون إنه قرار.
1: وفي إطار الاستهداف الشامل للقوات المسلحة وكل تشكيلاتها العسكرية، توسعت الدائرة لتشمل القوات البرية وكل مكوناتها الرئيسية لتطفو إلى السطح الأهداف الأمريكية في استهداف القوة الصاروخية وترسانتها بعيدة المدى، وهو ما كشفه قائد ألوية الصواريخ آنذاك وزير الدفاع الحالي اللواء الركن محمد ناصر العاطفي.
39: أما بالنسبة للصواريخ أرض أرض البلاستية فقد حاولوا مرارا وتكرارا، ولهذا سأتوقف قليلا في هذا الحوار لأشرح لكم وأشرح للمشاهدين الكرام عن تلك المحاولات، باعتباري كنت قائدا لمجموعة ألوية الصواريخ. ففي مؤتمر القادة للقوات المسلحة وبالتحديد في 17/6/2013 والذي تم انعقاده في دار الرئاسة أيام عبد الرب منصور هادي، وأثناء الاجتماع تم استدعائي من داخل القاعة، فكانوا مصرين في البداية بأن يتم النقاش بما يخص مجموعة البيت الصواريخ. في الأخير كان الوقت ضيق، لكنهم أصروا على أن نتحدث، ففهمنا يعني الحاضرين جميعا بأن المطلوب هي الصواريخ.
2: وهذا الإصرار من قبل الأمريكيين أنفسهم
39: أكيد. فأختصرت الكلام وبدون مقدمات أو شرح بأن الصواريخ خارج الجاهزية، وأن وجود الصواريخ وأجهزة التحكم والمنظومات أو غيرها معطلة، وأن عمرها الافتراضي انتهى من 10 سنين، وقد رفعنا ذلك إلى قيادة الحرس وإلى رئاسة الجمهورية سابقا. والصواريخ الآن عبارة عن براميل، الأجهزة معطلة والمنظومات معطلة والوجود خارج الجاهزية، وكانت يعني عبارة عن صواريخ كانت خارج الجاهزية. فلم يقتنع الفريق وأرادوا أن يناقشوا، وكنا جالسين أنا
2: والجاي
39: في نعم، فوقفنا ووقف الحاضرين جميعا من جهة الحرس الجمهوري الذي كانوا حاضرين، وانتهى اللقاء.
1: وعن الشهية الأمريكية المتسعة وكذا المتسارعة في تدمير القوات المسلحة ككل والقوات البرية بشكل خاص، ظهرت أهداف الاستهداف بحقها عبر تنفيذ العديد من الخطوات تمثلت في الآتي.
3: بعد 2010 بعد الاحتفال بالعيد العاشر للوحدة، كانت هناك رؤية أن اليمن بدأ يبني بناء عسكري ثقيل، وأن هذا البناء سيكون خطر على السعودية وخطر على دول الجوار، كونهم هم الحلفاء الرئيسيين لأمريكا وبريطانيا وإسرائيل. وهذا التقدم وهذا التطور الكبير وهذا الحشد الكبير للجيش اليمني لن يكون في صالح خدمة الأجندة الأمريكية وخدمة المشروع الصهيوني في المنطقة. وبالتالي كان لابد أن تكون هناك عدة إجراءات تهدف إلى تقليل الجيش، تدمير قدرة الجيش الرئيسية. ولذلك بدأت أمريكا أولا بتدمير القوة الصاروخية، بتدمير الأسلحة الصاروخية المحمولة على الكتف، السام 7 والاستريلا وما إليها، وقد عرضت قنوات المسيرة والقنوات الوطنية تلك المشاهد التي أكدت فيها قيام النظام السابق، وأعطى صلاحية للسفير الأمريكي والملحق العسكري بتدمير القدرة الصاروخية المحمولة التي تستطيع بها حتى كتائب المشاة أن تدافع عن نفسها في حال أن يوجد غارة على مستوى هليكوبتر أو طيارة منخفض تستطيع الدفاع عن نفسها. وبالتالي الوضع الذي كانت فيه القوات المسلحة سيء جدا جدا جدا، وأنا أعتقد أنها هي أصعب فترة مرت بها الجمهورية اليمنية سابقا. فلذلك تدرج تدريب أو تدمير القدرة العسكرية من يناير العام 2000 حتى وصل إلى مرحلة الصفر تماما في العام 2012. أؤكد لك اليوم أن الجيش اليمني بعد 21 تمر تحول كامل، تحول مادي وتحول معنوي وتحول سياسي. أصبح الجيش يمتلك معنويات على أعلى مستوى، وماديا استخدمت كل الإمكانيات والقدرات الموجودة داخل اليمن في سبيل أن تنهض بالقدرة اليمنية والبحوث. كانت لدينا آلاف البحوث العسكرية تضمن تطور السلاح، ولكن كان مصير هذه البحوث في الثمانينيات والتسعينيات القرن الماضي إلى زوال، حتى جاء قائد الثورة وأمر بدراسة هذه البحوث والاهتمام بها وجعلها في مقدمة المهام العسكرية. كانت هذه البحوث لها أثر كبير في تطوير الأسلحة من ضباط يمنيين ومهندسين يمنيين.
4: اليوم بفضل الله سبحانه وتعالى باتت عندنا كشعب يمني قدرات عسكرية متطورة ومتنوعة. اليوم باتت الصناعات العسكرية تنتج مختلف أنواع الأسلحة، قد تكون كمية الإنتاج محدودة، لكن الإنتاج العسكري اليوم ينتج مختلف أنواع الأسلحة من الكلاشينكوف الذي بات يصنع محليا إلى الصواريخ البالستية وإلى الطائرات المسيرة. والحمد لله رب العالمين بمختلف أنواع الأسلحة الصاروخية والمدفعية والرشاشة وإلى القناصات وسلاح الار بي جي بمختلف أنواع الأسلحة، وكثير من أنواع القذائف باتت تصنع محليا في ظل ظروف اقتصادية وحصار شديد وحصار خانق. مع كل ذلك بفضل الله سبحانه وتعالى هناك عملية إنتاج مستمرة وتزداد توسعا وتطورا يوما بعد يوم على مستوى الكم وعلى مستوى الكيف.
0: بدأنا إنتاج هذه المدرعات، وهذا يعتبر تدشين وبداية بإنتاج عدة مدرعات.
5: أقدم الشكر على كل من عمل ومن جهز ومن أبدع في تجهيز هذه التصنيعات. كل ما لاحظناه من خلال اطلاعنا على هذا المعرض يبعث الأمل والسرور والفخر أن هناك يد تحمي وأنها مؤتمنة على حماية هذا الشعب. هذا شيء مطمئن لهذا الشعب، أن هناك يد تعد لأن تكون يد ضاربة على المستوى الاستراتيجي في مواجهة العدو حتى ينصرف عن عدوانه على بلدنا.
4: إنجاز مهم جدا يستحق التقدير والثناء. قناصات متطورة.
6: تفضل بسم الله. الله أكبر.
7: قوة القوة. الله أكبر.
8: كم قنص جندي زويدي.
9: الله أكبر.
39: نقول للشعب اليمني في الداخل والخارج بأن ما تم عرضه اليوم في هذا المعرض بأنها بأيدي يمنية. الله سبحانه وتعالى قد أكرمنا بقائد حكيم، قائد شجاع، قائد صادق، قائد مؤمن. القيادة بعد الله سبحانه وتعالى لها دور كثير ودور كبير. هناك أشياء قد عرضت وهناك أشياء لم تعرض بعد.
32: قادمون بمنظوماتنا الصاروخية المتطورة والمتنوعة.
35: يطلق الحوثيون 7 صواريخ خلال يوم واحد، وهذا أمر كان يصعب تصوره قبل انطلاق الحرب.
34: صواريخ الحوثيين في سماء العاصمة السعودية الرياض أطلقها
38: استعراض قوة من الطراز الباليستي نفذته القوات المسلحة اليمنية تكلل بالكشف عن صاروخ باليستي ذكي جديد.
10: أنت موجود دكتور في الرياض، ما حجم الأضرار التي قد يكون صاروخ الروسي قد تسبب به؟
11: عملوا حالة استنفار في مجلس الأمن أن بالصاروخ يمني وصل إلى الرياض، وكأن هذه الصواريخ التي تنهال فوق رؤوسنا معجونها بماء زمزم وبيتوزع فطور الصائم، إفطار الصائم بيسموه، ومحنا طبيعي. ولما هم صاروخ وصل عندهم قامت الدنيا وقعدت، ويش نتفرج ونسكت؟ سنجصف أينما وصلت أيدينا بإذن الله تعالى.
1: وعن الواقع الذي وصلت إليه القوات البرية وتشكيلاتها بعد ثورة 21 سبتمبر ودورها في حماية الشعب والوطن، أظهر الميدان جزءا من تلك الوقائع بالصوت والصورة.
32: اليوم يكتسب مقاتل هذا الشعب أبطاله في الميدان من أعظم مدرسة، يكتسبون خبرات عالية ويحققون نجاحات كبيرة.
12: جبان والله يا سلمان لا نشرب دمك،
13: واحمد العسيري لا يهرب يكتسب معه ينتظرنا، وأقسم بآيات الله لإحنادك.
14: ويا من دول الغرب يلقى مصيره، ويا من القيمة ساحة الحرب يحمل ينتظر رب الجل رب الجلالة وبعد السوارهم يتهم كل إنسان.
15: جنرالات العالم اليوم لعنده شوية فهم عسكري لما بيطلع أمام ما يجري في اليمن بيفهم جيدا أن ما يجري في اليمن أسبوع معجزة حقيقية يصنعها الشعب اليمني والشباب اليمني والقيادة الشابة والشجاعة.
16: بعون من الله تعالى تعلن القوات المسلحة اليمنية لكافة أبناء الشعب اليمني العظيم والعزيز إطلاق عملية نصر من الله العسكرية الواسعة والنوعية في محور نجران
38: أدت إلى سقوط 3 ألوية
17: والتي أسفرت عن آلاف الأسرى العسكريين السعوديين،
34: وذلك ضمن المرحلة الأولى من العملية العسكرية نصر من الله.
16: وقد أدت عملية البنيان المرصوص إلى دحر قوات العدو المتمركزة في نيم المكونة من 17 لواء عسكريا وعشرين كتيبة، تحرير كافة مديريات محافظة الجوف في عملية عسكرية واسعة فأمكن منهم.
1: بالنظر إلى واقع القوات المسلحة اليوم وما كانت عليه قبل ثورة 21 سبتمبر، يتجلى الإنجاز والإعجاز واقعا ملموسا، والذي عكس نتائج الثورة وأثرها في البر والبحر والجو. فمن مرحلة الرد وترتيب الصفوف انطلقت القوات المسلحة وإلى جانبها اللجان الشعبية لتصبح صاحبة القرار السيادي في الدفاع عن الوطن والشعب، وأصبحت قطاعاتها في سباق مع الزمن للوصول إلى ردع العدو وإيقاف ممارساته العدوانية والهمجية بحق شعب الإيمان والحكمة.
2: بفضل من الله تعالى،
3: من الله سبحانه وتعالى،
2: نجح سلاح الجو المسير القوة الصاروخية في تنفيذ عملية هجومية أخرى،
3: عملية توازن الردع الأولى،
2: عملية التاسع من رمضان، عملية توازن الردع الثانية،
9: توازن الردع الثالثة،
18: توازن الردع الرابعة،
19: الردع الخامسة،
20: توازن الردع السادسة،
21: عملية توازن الردع السابعة.
4: نحن نقول سيندم أعداؤنا إن شاء الله.
22: تمثلت بإطلاق صاروخ باليستي بعيد المدى على هدف عسكري في منطقة الدمام،
23: في مدينة الدمام السعودية.
24: مدينة الدمام مساء أمس انخفض
25: صوت على عسكري مهم في مدينة الدمام.
26: ضربة البقيق وخريز تردد صداها أيضا حيث يلتقي
27: البقيق وهشة خريز
28: في مدينة ينبع شمالية السعودية بسماع دوي
29: هنا منشآت النفطية في بقيق
30: لتقصف نصف طي بقيق وخريز التابعة
31: للدقيق بالمنطقة الشرقية.
33: ما بعد هجمات البقيق وخريز لن يكون كما قبلها، هكذا أكد مراقبون قائلين إن الأمر صار ورطة حقيقية للسعودية.
36: ونحن نحذره وننبهه على ما تشكل هذه الضربات الموجعة عليه من تأثير كبير، وحتى على من يقف وراءه عليه أن يحذر.
1: كان أثير الثورة ومنبرها سام اف ام وجمهورها مواكبا لانطلاق الثورة وحاضراً معها وبها في كل المراحل وكافة المجالات والإنجازات، ومنها الجانب العسكري، حيث خطط سام اف ام وجمهورها الدور الفعلي والعملي للإعلام الحر، ووضعت بصماتها رفداً بالمال وحشداً بالرجال. هنا يتحدث مدير إذاعة ثورة 21 سبتمبر حمود محمد شرف.
37: عندما نتحدث عنها فإننا نتحدث عن منبر ثورة 21 سبتمبر، المنبر الإذاعي الوحيد الذي رافق ثورة 21 سبتمبر منذ انطلاقتها ومنذ استجابة الشعب الكبيرة لدعوة السيد القائد، قائد الثورة، قائد المسيرة، السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي لتصحيح المسار الثوري. حذاري حذاري حذاري كانت الشارة، وكانت إذاعة سام اف ام موجودة لحظتها في ساحات ومخيمات ومعتصمات الثورة في كل الساحات المنتشرة من همدان إلى أرحب إلى

0: اليمني وفي مقدمتهم منتسبي القوات المسلحة اليمنية والأجهزة الأمنية في معسكراتهم المختلفة. كان إيصال هذا الصوت وكان إيصال صوت قائد الثورة وخطاباته إلى داخل المعسكرات كان من أهم ما جعل للثورة ورقة رابحة. كان يعبأ منتسبو القوات المسلحة اليمنية والأجهزة الأمنية أن هناك زحف فارسي قادم من صعطة، أن هناك محاولة للانقلاب على الدولة والجمهورية وإعادة الإمامة. وأفراد القوات المسلحة والأمن في معسكراتهم لم يكن لديهم سوى هذا الصوت التعبوي المعادي المضلل المزيف للحقائق. جاءت سام اف ام وكانت الإذاعة الثورية الوحيدة. كان هناك نعم إذاعات أخرى، كان هناك في اليمن آنذاك، في كل اليمن، جنوب اليمن، شماله، شرقه، غربي، كان هناك ثلاث إذاعات في اليمن عند انطلاق ثورة 21 سبتمبر، هي إذاعة صنعاء، البرنامج العام، إذاعة الجمهورية اليمنية. وكانت أيام الثورة وإلى ما بعد تعرض اليمن للعدوان الأمريكي الصهيوني الصهيوني إماراتي كانت تحت سيطرة حكومة الإخوان وحكومة التحاصص الإخوانية المؤتمرية وتحت ولاية عبد ربه، بين قوسين عبد ربه منصور هادي، الأيادي الأمينة لسلفه علي عبد الله صالح، اللذين اتضح ما اتضح بعد انتصار الثورة من خيانتهما وتآمرهما على البلد وعلى الشعب. وأيضا كان هناك إذاعة أخرى، إذاعة يمن اف ام التابعة لحزب المؤتمر الشعبي العام، والتي كانت قبل ثورة 21 سبتمبر وبعد انتصارها وبعد تعرض اليمن للعدوان وأثناء العدوان، وإلى كانت وما تزال تغني ولكل أهدافه، بعكس إذاعة صنعاء التي أصبحت اليوم جبهة عملاقة في مواجهة العدوان بعيد أيام من شن العدوان على بلادنا. أعود لإذاعة سام اف ام، كانت هي الإذاعة الثالثة الوحيدة في اليمن الموجودة، وهي الصوت الإذاعي الوحيد لثورة 21 سبتمبر، فكان لها دور كبير في إيصال رسالة الوعي بحقيقة هذه الثورة وأهدافها السامية ومبادئها وقيمها وانتمائها إلى الشعب، إلى القبيلة، إلى المستضعفين، إلى السيادة، إلى الاستقلال. إيصال هذا الصوت وهذه المفاهيم وهذه المبادئ إلى معسكرات الجيش اليمني وقوات الأمن اليمنية، فعندما سمعوا وعرفوا الحقائق نستطيع القول أن هذا الإنجاز الذي مكن الله سبحانه وتعالى إذاعة سام منه استطاع إنجاز لنا القول أن يحيد فئة واسعة من منتسبي القوات المسلحة اليمنية والجيش اليمني وقوات الأمن عن هذه المعركة. وفي جانب آخر استطاعت أن تأخذ بأيادي الكثير من هؤلاء الأحرار من الجيش والأمن إلى ساحات الثورة وأعلنوا انضمامهم إلى الثورة. فكان دور إذاعة سام اف ام في إيصال صوت الثورة وخطابات قائد الثورة مهم جدا بفضل الله سبحانه وتعالى، وأعتقد أن هذا هو الدور الأبرز. وبالتأكيد كانت لها أدوار أخرى، ولكن ما دمنا نتحدث عن دورها في الجانب العسكري فكان هذا دور كبير بفضل الله سبحانه وتعالى. واستمرت إذاعة سام اف ام بنفس الكيفية وبحماس متزايد ومتضاعف، كونها المنبر الإذاعي الوحيد للثورة، وكانت مكبرات الصوت في كل ساحات الثورة، ثورة 21 سبتمبر، مفتوحة على مدار الساعة واليوم والليلة على بث إذاعة سام اف ام التي كانت هدية الله للثوار، أول إذاعة في العالم تبث خطابات السيد عبد الملك، محاضرات السيد حسين بدر الدين الحوثي، تكون مع الثوار في ساحاتهم طوال أيام الثورة وحتى انتصار الثورة. ومن منبر إذاعة سام اف ام أعلن انتصار ثورة 21 سبتمبر كمنبر إذاعي بفضل الله سبحانه وتعالى. هناك أيضا كانت قناة المسيرة، ولكننا نتحدث عن جبهة الإعلام الإذاعي الذي كان موجودا وحاضرا في تفاصيل الثورة وتفاصيل حكاية الثوار وتفاصيل ورسائل خطابات قائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي. انتصرت الثورة، وهي الثورة الوحيدة في علمي التي احتفلت بعيدها الأول في 21 سبتمبر 2015 في ظل أكبر عدوان كوني يشن على بلد، عدوان أمريكي صهيوني سعودي إماراتي يشن على اليمن صبيحة 26 مارس 2015. إذاعة سام لكونها إذاعة الثورة، استمرت في نهج الثورة، لأن هذه الثورة التي احتفلت بعيدها الأول في ظل هذا العدوان كان لابد لها أن تستمر، وكان أيضا لابد من منابرها الإعلامية أن تستمر في مضاعفة الزخم الثوري لمواجهة العدوان الأكبر والأشمل على اليمن أرضا وإنسانا وسيادة واستقلالا وإلى آخره. فمن اللحظة الأولى كانت إذاعة سام اف ام ومنذ الدقائق الأولى لشن هذا العدوان الكبير على اليمن كانت حاضرة. كنا في فترة شهر مارس من العام 2015 كنا نختتم بث إذاعة سام اف ام عند 12 منتصف الليل في صبيحة 26 من مارس 2015، وبعد أول غارة على بني حوات في محيط مطار صنعاء أعدنا تشغيل، كنا في حالة استنفار دائم، كنا موجودين في الإذاعة ومحيطها، أعدنا تشغيل أجهزة الإذاعة ومحطة بثها، وأعدنا الانطلاق في تلك اللحظات ما بعد الواحدة والنصف من منتصف الليل 26 من مارس 2015، وأعلننا للناس أن هناك عدوان يشن، وطمأنا الناس ووافيناهم بالأخبار، وحتى أشرقت شمس 26 من مارس 2015، وهكذا وإلى اليوم ما زلنا في مسار ثوري متواصل عبر إذاعة سام اف ام. لعل أبرز إنجاز ساند الجبهة العسكرية في مواجهة العدوان، أبرز إنجاز وأهم عمل لإذاعة سام اف ام، هو دورها بفضل الله سبحانه وتعالى النوعي والاستثنائي والأول من نوعه في تحشيد الرجال المجاهدين الأبطال الشرفاء من أبناء اليمن من كل المحافظات إلى معسكرات التدريب والتأهيل الثقافي والعسكري، ومنها إلى جبهات مواجهة العدوان الأمريكي الصهيوني الإماراتي على اليمن. فخلال سنوات وإذاعة سام اف ام تنطلق للتحشيد عبر الإذاعة، وهذه كانت قنبلة نووية تفجرها إذاعة، أن تحشد رجال مقاتلين عبر إذاعة كانت غريبة لدى الكثير من الناس، ولكن هذا ما يتطلب من إذاعة هي إذاعة الثورة، هي ذات رسالة جهادية، والجهاد ومواجهة الفساد العدوان الطغيان وأيضا إنقاذ المستضعفين ولو كلف ذلك التضحية، حتى بمقدرات إذاعة سام اف ام والعاملين فيها وأنا في مقدمتهم. هذا هو الجهاد وهذا هو الإعلام وهذه هي الثورة، وهكذا ينبغي أن تكون إذاعة الثورة. فخلال سنوات من تحشيد إذاعة سام اف ام للرجال لمعسكرات التأهيل الثقافي والتدريب العسكري وأيضا نقلهم إلى المعسكرات، وكبنا من خلال حملة شعبية كبرى أطلق عليها الناس والرجال المجاهدين حي على خير الرجال. واليوم إذاعة سام تتشارك هذه الحملة وبث هذا البرنامج وتتشارك هذا الشرف العظيم مع عدد كبير من إذاعات اليمن، إذاعة وطن، إذاعة الرسالة، إذاعة صوت الثورة، إذاعة صوت الأحرار، إذاعة اف ام شباب، إذاعة الجوف، إذاعة 21 من سبتمبر، إذاعات أخرى. فهذا ما فعلته إذاعة سام اف ام، وكان من بركة ذلك أن شكلت جبهة إذاعية عسكرية في مواجهة العدوان، ليس فقط بالتعبئة بالكلام والعبارات والثقافة، لا، بالعمل في الميدان. رجال أكثر من 14,000 مجاهد فقط في 3 سنوات انطلقوا عبر إذاعة سام وعبر إذاعات حي على خير الرجال، إذاعة فيلك القدس الإذاعي، إلى جبهات المواجهة لهذا العدوان في أكثر من 53 جبهة ومحور. أيضا في نفس المسار وبخط متوازي مع تحشيد رجال اليمن الشرفاء إلى معسكرات التأهيل والتدريب ومن ثم إلى الجبهات، خط متوازي مع ذلك، مسار متوازي مع ذلك، تمثل في إطلاق حملات إنفاق لدعم مختلف مسارات المواجهة العسكرية لهذا العدوان. فكانت إذاعة سام أيضا كإذاعة ثورة أول إذاعة تطلق حملة شعبية للإنفاق في سبيل الله دعما لمختلف مسارات مواجهة العدوان العسكرية. كانت أول حملة أطلقتها لدعم القوة الصاروخية، وكان حجم التفاعل كبير جدا. أيضا حملة لدعم السلاح الجوي المسير دائرة التصنيع العسكري، أيضا المجاهدين من الجيش واللجان في جبهة نجران، المجاهدين من الجيش واللجان في جبهة الساحل الغربي، في مختلف الجبهات، في المحور الشرقي، في كل المحاور حملات إنفاق تعدت فقط جبهة المجاهدين في اليمن، بل ووصلت إلى جبهة لبنان، حيث أطلقت إذاعة سام اف ام حملة لدعم الإخوة المجاهدين في حزب الله في لبنان في مواجهة العدو الإسرائيلي، أطلقت حملة لدعم الحركات المقاومة والجهاد في فلسطين. يعني جمهور إذاعة سام اف ام فقط، وخلال يعني حملات لا تتعدى مدة كل حملة ربما أسبوعين إلى ثلاثة إلى إلى شهر على الأكثر، تعدى إنفاق جمهور إذاعة سام اف ام لدعم القدرات العسكرية والتصنيع العسكري وجبهات المواجهة ومجاهدي محور المقاومة داخل اليمن وخارج اليمن، وخلال فترة وجيزة تعدى أكثر من نصف مليار، آخرها 100 مليون ريال لدعم المقاومة الفلسطينية ومجاهدي الحركات الفلسطينية استجابة لدعوة السيد القائد. هذه أدوار مهمة ورئيسية تقوم بها إذاعة سام اف ام بفضل الله سبحانه وتعالى، وكل ذلك ثمرة الوعي القرآني، التولي الصادق لإعلام الهدى، لرسول الله، للقرآن الكريم، للوقوف إلى جانب هذا الشعب الذي نتعلم منه كيف نصمت، كيف نضحي، كيف نواجه، كيف نصدق في مواقفنا بالقول والعمل مع الله سبحانه وتعالى. إذاعة سام اف ام هي إنما تترجم مواقف هذا الشعب في ثورته، ثورة 21 من سبتمبر، وفي انتصارها، وفي مواجهتها للعدوان. هذا هو الدور الأبرز أعتقد في الجانب العسكري وجانب مواجهة التحديات العسكرية. طبعا عندما نتحدث عن كل ذلك نتحدث عنه ليس فقط باعتبار ما سبق، بل أيضا وباعتبار ما يكون الآن وما سيكون دائما وأبدا بإذن الله سبحانه وتعالى.
1: المعنويات العالية، من ثبت الأقدام، من صوب الرمية، من جذب الرعب في قلوب الأعداء، من قدم التسهيلات الكثيرة، من هدى في التخطيط والتدبير والترتيب، هو من؟
2: الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى. أمان النصر كبير مع الشرق. النصر هذا نعمة كبيرة.
3: قادمون بقناعة، بوعي أكثر، متلمسون لنصر من الله ومعونة من الله، وبرهاننا على الله وتوكلنا على الله سبحانه وتعالى. ولينصرن الله من ينصره.
4: وقد تحصنت الجمهورية اليمنية بدرع الثورة الحقيقية، ثورة 21 من سبتمبر، التي أقامت وشيدت جيشاً يملك القضية والمنهج على بصيرة من هدى القرآن الكريم وأعلام الهدى المجاهدين، أصبح اليوم يكتسي كل صفات العسكرية الحقيقية، خالعاً ثوب الوصاية بالقوة نهائياً عن كل اليمن. وبات أبناء القوات المسلحة اليمنية اليوم يحررون المحافظات والمناطق بأغلى التضحيات، حتى صنعوا معادلة الوفاء العظمى بين الأرض الشديدة وأهلها الكرماء من الشعب المستنثر والمعطاء وحماتها المؤمنين الأولياء، حتى نتجت هذه العلاقة النادرة التي افتقدها اليمنيون كثيرا، لتمضي نحو إكمال مسيرة التحرير بقوة الثورة وقيادتها وعنفوان الشعب، لتكتسب المزيد وتقدم كل جديد وتعيد أمجاد أهل الحكمة والبأس الشديد.
5: هنا سام،
6: تاريخ حي،
5: ثقافة مكتملة.
6: هنا سام،
5: حياة اجتماعية مرصودة.
6: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
5: سام اف ام،
6: إذاعتك أنت.
7: سام اف ام 99.1، إذاعة الحكمة اليمانية من صنعاء، تقدم
8: ليس كل ما تسمعونه يصلكم بالصدفة. هناك هدف خفي وراء كل ما يطرح وينتشر. وهنا حقيقة واحدة: على مسؤوليتي.
7: على مسؤوليتي برنامج يقدم طرحا صريحا للقضايا الحساسة، حيث لا يختبئ المذيع خلف الحياد الشكلي، بل يطرح، يحلل، ويعلن موقفه بوضوح وجرأة ومسؤولية وصدق.
8: نعم، على مسؤوليتي. أنا عبد الحافظ معيب، وهذا أثير إذاعة السام.
7: على مسؤوليتي.

مستمعي ومتابعي إذاعة سام صوت المحور من اليمن، نهنئكم بحلول أعياد الثورة 21 و26 من سبتمبر المجيد، وكل عام وأنتم بخير وأمن وأمان وحرية واستقلال. مرت 12 سنة على قيام هذه الثورة المجيدة، ولا زال الشعب اليمني الثائر الحر يدفع ثمن خياراته، يدفع ثمن الحرية والاستقلال منذ اللحظة الأولى لقيام هذه الثورة، التي تعتبر الثورة الوحيدة التي خرجت دون رعاية خارجية ودون وصاية أجنبية منذ اليوم الأول لهذه الثورة، لانتصار هذه الثورة. والأعداء يريدون أن يسحقوا الشعب اليمني، كان العدو الصهيوني منذ الأيام الأولى لانتصار هذه الثورة يبدي مخاوفه وقلقه واستياءه، لأن بلدا اسمه الجمهورية اليمنية خرج عن الطاعة الخليجية والوصاية الأمريكية والإدارة الصهيونية. في حلقة اليوم من برنامجكم الجماهيري على مسؤوليتي نناقش ونتحدث نحن وإياكم عن أعداء ثورة 21 سبتمبر وضرورة اليقظة الأمنية ومواصلة التعبئة والنفير لإفشال مخططات العدو. خلونا في بداية هذه الحلقة وفي بداية هذه المساحة التي نلتقي نحن وإياكم فيها أسبوعيا نذكركم أن بإمكانكم المشاركة والاتصال معنا على رقم الهاتف 01-322-653.

0: مسؤوليتي.
1: إذن 01-322-653 هو الرقم المخصص لاستقبال اتصالاتكم ومشاركاتكم حول موضوع الحلقة أعداء ثورة 21 سبتمبر وضرورة اليقظة الأمنية ومواصلة التعبئة والنفير لإفشال مخططات العدو. في البداية نستمع وإياكم إلى ما تحدث به قائد الثورة السيد عبد الملك بن بدر الدين الحوثي عن ثورة 21 سبتمبر.
2: لأن الذي حدث ليس شيئا بسيطا، الذي حدث ما قبل ثورة 21 سبتمبر هو مصادرة مكشوفة ومعلنة وصريحة لحرية شعبنا واستقلاله وإخضاعه للوصاية الأجنبية التي على رأسها الأمريكي، وأبرز من معه كان البريطاني ومعهم السعودي للمهمة التنفيذية والتمويلية وللأنشطة التي يحتاجون فيها إليه كوكيل إقليمي وعميل إقليمي، وإلا فالدور الأساس هو للأمريكي والبريطاني، وكان الإسرائيلي جاهزا للدخول على الخط بما يهيئونه له ويشركونه فيه. الوصايا الأجنبية هي مصادرة للحرية والاستقلال، وهذه ليست مسألة بسيطة، يترتب على ذلك الخسارة الكبرى للدين والدنيا لو استمر الحال على ما كان عليه، ولم تأتي هذه الثورة المباركة لتضع حدا لذلك. لكان شعبنا اليوم في عداد الشعوب المحتلة المقهورة المغلوبة على أمرها، الشعوب التي خسرت حريتها بشكل كامل، أصبحت خاضعة بشكل تام لأعدائها يعملون فيها ما يشاءون ويريدون، شعوبا مستباحة، ثرواتها منهوبة، بلدانها وأوطانها محتلة، وهي في إطار الخضوع التام لصالح أعدائها والاستغلال من قبلهم.
1: إذن ثورة 21 سبتمبر هي الثورة التي أخرجت اليمن من دائرة الوصاية وأخرجت اليمن من احتلال محقق، كانوا يريدوا أن يفرضوا على بلدنا احتلال كامل، كانت الهيمنة الغربية الصهيونية والأمريكية تريد أن توقع بلدنا في يعني الحضيض في مصاف الدول التي اليوم تعاني الأمرين. احنا شايفين اليوم سوريا إلى أين وصلت بعد أن رضخت للوصاية الغربية وللقرار الصهيوني، نحن نرى كيف دمروا السودان، نرى كيف دمروا ليبيا، نرى كيف دمروا كثير من البلدان العربية والإسلامية، لكن بفضل الله سبحانه وتعالى ثورة 21 سبتمبر أخرجت اليمن من البوتقة الذي كانوا يريدوا أن يجعلوا اليمن فيها، ولذلك هم شعروا بالقلق من هذه الثورة منذ اللحظة الأولى وشعروا بالخوف من هذه الثورة منذ لحظتها الأولى، وبدأ الإسرائيلي يعلن عن قلقه وعن مخاوفه، وتحرك الأمريكي وتحرك الغرب جميعا وأوعزوا لأدواتهم الموجودة في صنعاء بأن تغادر العاصمة وأن تحدث فراغا دستوريا، كان كل ذلك مخططا له للإيقاع ببلدنا ولإنهاء وإجهاض هذه الثورة، لكن بفضل الله سبحانه وتعالى وبفضل توكلنا على الله سبحانه وتعالى وبفضل قيادتنا الثورية الحكيمة استطعنا أن نفشل كل مخططات العدو منذ العام 2014 حتى يومنا هذا، ولذلك لا زالوا يكيدون المكائد ويحاولوا استهداف بلدنا بأي شكل من الأشكال، لأننا خرجنا عن بيت الطاعة، لأننا رفضنا أن نكون جزء من التبعية، رفضنا أن نلتحق بقطار التطبيع، رفضنا أن نكون جزء من مشاريع الصهيونية، رفضنا أن نكون جزء من مشاريع الطاغوت، رفضنا أن نكون جزء من المنظومة الصهيونية. هذا هو يعني السبب الرئيسي لكل العداء الذي يناصبونه لثورة 21 سبتمبر. تعالوا نسمع ماذا قال قائد الثورة السيد عبد الملك بن بدر الدين الحوثي عن الرهان السعودي على العدوان الأمريكي والإسرائيلي، وكيف تعاون آل سعود وكيف تعاون سلمان وآل سلمان عسكريا واستخباراتيا مع الإسرائيلي والأمريكي.
2: رأى المعتدي السعودي في هذه فرصة، باعتبار أن الهجمة الأمريكية والإسرائيلية على بلدنا العزيز، الهجمة الأمريكية في جولتين، جولة بايدن وجولة ترامب، ومعها البريطاني كان شريكا في تلك الهجمتين، ومعها أيضا العدو الصهيوني كذلك، راهن العدو السعودي عليها كثيرا وأمل فيها كثيرا أن تحقق نتائج مهمة في تدمير البنية العسكرية لشعبنا العزيز والقدرات العسكرية، كان يتوقع ذلك، وفي تصفية القيادات في هذا الشعب، وفي إضعاف أيضا المؤسسة العسكرية والأمنية في البلد، واتجه مع ذلك للتعاون بكل أشكال التعاون مع العدو الصهيوني الإسرائيلي، من أشكال التعاون معه التعاون الاستخباراتي. للسعودي خلايا كثيرة نشطت لخدمة الأمريكي والبريطاني والإسرائيلي في تقديم المعلومات، وهذا مثبت عندنا، مثبت بالأدلة، واعتقلت الكثير من تلك الخلايا واعترافاتها واضحة، وكان هناك عمل استخباراتي مشترك ما بين الأمريكي والبريطاني والصهيوني والسعودي، تعاون معهم في فتح أجوائه لهم ومطاراته لهم، بما في ذلك فتح مطاراته لطائرات استطلاعية إسرائيلية تأتي وتنطلق من مطاراته للاستطلاع فوق اليمن، جند نفسه للتصدي للصواريخ والطائرات المسيرة بكل ما يستطيع، يعني بذل السعودي أقصى الجهد في عمليات الاعتراض للطائرات المسيرة وللصواريخ التي كانت القوات المسلحة اليمنية تطلقها ضد العدو الصهيوني إسنادا للشعب الفلسطيني المظلوم.
1: السعودي جند نفسه منذ اللحظة الأولى لخدمة المشروع الأمريكي الصهيوني. السعودي اختلق الذرائع والمبررات وجمع المرتزقة من حكومة الفنادق من الدنابيع، وقدم كل المبررات للأمريكي والإسرائيلي من أجل يستهدفوا بلدنا. السعودي هو الأداة الصهيونية القذرة الذي يستخدمها الشيطان بلغة عربية وتحت عنوان عربي مسلم. السعودي سخر كل الإمكانات وارتكب كل الفظائع لخدمة المشروع الصهيوني الأمريكي في اليمن، ونحن منذ اللحظة الأولى حذرنا السعودي وقلنا له أنه بيورطوك ويحنبوك وبعدين يتركوك. اليوم السعودي بعد ما قالوا بأنه ترامب رفض المشاركة في العدوان الجديد على اليمن، انه يشتوا يصوروا الان للناس وللاغبياء وللسذج انه السعودي على خلاف مع الامريكي واحنا صرنا حبايب احنا والامريكي. يعني هذه من اعجب العجائب في الترهات والشائعات والادعاءات والمغالطات. السعودي كان ولا يزال خادما للامريكي، السعودي كان ولا يزال عبدا للأمريكي. تيجي تقول لي اليوم إنهم مختلفين، أنا بقول لك ليش ترامب اليوم تارك السعودي في وجه المدفع لحاله. أولا الهدف الاستراتيجي إنه السعودي ينبطح أكثر في الحضن الصهيوني، هذا أول سبب استراتيجي لازم نفهمه ونستوعبه. الأمريكي يرمي بمحمد بن سلمان في حضن نتنياهو من أجل يقدموا المبرر انه ليش والله يا محمد بن سلمان وانت يا ولي العهد في بلاد الحرمين الشريفين رحت الى كل هذه الوقاحة والبجاحة في التطبيع مع الصهاينة، نسيت دماء الفلسطينيين، نسيت التضحيات، نسيت العروبة، نسيت. يقول له أنا تركت وحيد وأنا كنت لحالي في مأزق وما لقيت شحاد يعينني إلا الإسرائيلي. يا حرام، الإسرائيلي حن علي وساعدني. هذا المبرر. ثانيا، الأمريكي مشغول بملف إيران. الورطة اللي تورطها ترامب في الملف الإيراني لم تكن في حسبان الموساد والCIA ومراكز الأبحاث والدراسات وكل من وهدروا بترامب هذه الحرب، لم يكن في حسبانهم إنهم بيوصلوا إلى المأزق اللي هم فيه اليوم. اليوم الولايات المتحدة الأمريكية عندها مشكلة تسليح. من يصدق هذا الكلام؟ اليوم الولايات المتحدة الأمريكية عندها أزمات اقتصادية حقيقية نتيجة إغلاق مضيق هرمز ونتيجة ارتفاع أسعار النفط، يعني معاناة حقيقية يعانوها. وإذا زاد تورط ودخل في حرب على اليمن وتغلق باب المندب بشكل كلي ونهائي، سرحة أم الجن، إيش بيسوي؟ وترامب عنده انتخابات ويقول لك يا أخي حل المشكلة هذه أنت وعمك نتنياهو، خليني أحل المشكلة في الملف الإيراني. طبعا من أهم النقاط اللي تطرق لها قائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي هو كيف السعودي قدم الخدمات الأمنية من تجنيد جواسيس عملاء، قدموا الخدمات للإسرائيلي وللأمريكي وللبريطاني، وكيف السعودي قاد عمليات أمنية داخل اليمن. وهذا الموضوع أنا حابب أركز فيه أنا وأنتم بهذه المساحة من أجل نكون يقظين أمنيا بشكل أكبر. بس بكل الأحوال، إيش ما عمل السعودي ولو جامعه البريطاني والإسرائيلي وزاد وفاها الأمريكي، لن يستطيعوا أن يعيدونا إلى الوراء، لن يعود اليمن إلى التبعية. هذا ما قاله فخامة الرئيس مهدي المشاط في كلمته بمناسبة ثورة 21 من سبتمبر. تعالوا نسمع إيش قال.
0: أيها الشعب اليمني العزيز، تأتي هذه الذكرى المجيدة في ظل متغيرات ومستجدات متسارعة على المستويات المحلية والإقليمية والدولية، وهي جميعها وبما يتصل بقضيتنا على وجه الخصوص تقدم الشاهد الناصع والدليل القاطع على عظمة الثورة ومبادئها الوطنية والأخلاقية. إن احتفاءنا بثورة 21 من سبتمبر المجيدة ليس مجرد مناسبة احتفالية أو مهرجان سنوي، وإنما هي وقفة إجلال سنوية بين يدي نضالات شعب كريم قرر الخلاص من مخالب الوصاية والهيمنة الخارجية والانعتاق من كل أشكال التبعية في إطار ثورة شعبية مجيدة وضعت نصب عينيها عزة اليمن ورفعته وصون سيادته. وحتى لا يفرض مخبر لدول أجنبية على هذا البلد العظيم بالقوة العسكرية كما هو حاصل الآن تحت مزعوم شرعية منحتها الدول المعتدية في أحد الفنادق بالرياض، والذي لن يتأتى مطلقا بعد 21 من سبتمبر ما دام في اليمن رجاله.
1: يمن 21 من سبتمبر ما عاد بايحكموش دنابيع. لو إيش ما عملتوا الدنابيع مش ممكن يرجعوا يحكموا هذا البلد، بالطول بالعرض باليمين بالشمال دنابيع ما عاد بيحكموش، مثل الدنبوع حق سوريا أحمد الجولاني الذي أباح البلد العظيم، أباح العربية السورية للكيان الصهيوني. وأنا قلت لكم إنه الإسرائيلي طبعا من أول يوم بعد إعلان انتصار الثورة في 21 سبتمبر، بعدها بحوالي 5 أيام إلى 6 أيام تقريبا، كان نتنياهو أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة يلقي الكلمة ويحذر من ثورة 21 سبتمبر. إيش معنى هذا الكلام؟ ليش كل هذا الخوف من ثورتك يا شعب اليمن؟ ليش؟ لأنهم يشتوك دولة مستباحة، لأنهم يشتوك دولة محكومة من الدنابيع. وأنتم عارفين قبل 2014 كيف كانت تدار بلدنا، كيف كان السفير السعودي والسفير الأمريكي هم من يعينوا الوزراء ويعينوا المحافظين ويعينوا المسؤولين ويديروا البلد طوله بعرضه. وأنتم شفتم كيف كانوا يجوا يدمروا الأسلحة وقال لك هيكلوا الجيش، وكيف كانوا يقتلوا أفراد الجيش ورجال الأمن ويستهدفوا الكوادر ويستهدفوا القيادات في كل مكان. كل يوم كنا نشوف انفجار، كل يوم كنا نشوف عملية إرهابية، كل يوم كنا نشوف طائرة سوخوي نكعت واتدربت وزحلطن وفلتن. هذا كان عمل مدروس ومخطط له، والإسرائيلي لا زال يناصبنا العدا من ذيك اليوم لليوم. لا حد يجي يقول لك الآن إنه السعودي يعني مختلف مع البقدش ده. السعودي ما هو إلا أداة، والآن يتبادلوا الأدوار. وجاي لكم هنا بالكلام إيش المخططات اللي يشتغلوا عليها. وهذا الصهيوني اللعين نفسه الذي طلع يتكلم عن ثورتنا ويبدي الخوف ويفجع العالم من ثورة 21 من سبتمبر، هو نفسه الإسرائيلي الذي راح يضغط من أجل يوقف المساعدات الإنسانية لليمن. أنتوا برأيكم ليش؟ إيش اللي يخلي يعني جهة مثل الكيان الصهيوني أنه يضغط بكل ما أوتي من قوة من أجل يوقف المساعدات عن اليمن، من أجل يضغط علينا؟ اسمعوا الخبر هذا.
3: قال مسؤولون إسرائيليون لصحيفة معريف إن على الولايات المتحدة اعتماد سياسة أكثر عدوانية تجاه اليمن بهدف تحقيق نتائج أكثر شدة ضد الحوثيين. وقال المسؤولون إن الحوثيين يسيطرون على المساعدات الإنسانية التي ترسل إلى اليمن، وذهبت تقديراتهم إلى أن تغييرا كاملا سوف يحدث عقب وصول ترامب إلى البيت الأبيض، مرجحين اتخاذ قرارات بحد أو منع المساعدات الاقتصادية إلى اليمن.
1: احنا عارفين ان هذه المساعدات كانت تروح يا إيواء للنازحين او للذي شردهم العدوان او للذي دمر بيوتهم العدوان، او بعضها كانت او اغلبها كانت تروح للمناطق المسيطر عليها العدوان. واحنا اصلا بالاساس ما كناش نشتي هذه المساعدات، لانها تحولك من شخص منتج الى شخص راقد تنتظر للمساعدة آخر الشهر. لكن شوفوا مدى الخبث، شوفوا كيف أنه بيضغط عليك حتى بشوية قمح كان يجيبوه مسوس، وشوية حبوب الصويا كان يجيبوها قد مدودة لداخل الميناء ويتركوها بالمخازن لما يعني كلها الدود. وبالأخير عبروا عن ما بداخلهم، هم مش يقتلوا الشعب اليمني كله، خوفهم من الشعب اليمني كله. هذا الشعب اليمني صاحب الهوية الإيمانية، هذا الشعب اليمني الملتزم، هذا الشعب اليمني المحافظ، هذا الشعب اليمني الذي رفض أنه يكون نسخة مكررة من مما مسخت عليه كثير من شعوبنا العربية مع الأسف الشديد. استمروا هم يعبروا عن قلقهم وخوفهم من هذا الشعب. اسمعوا الإعلام إيش يقول عن قلق وخوف الإسرائيليين ممن اسمهم أنصار الله الحوثيين في اليمن.
4: هنا فتح ساحة جديدة، إنه تهديد جدي ومهم.
5: اليوم نتعرف على ساحة أخرى على حافة التوتر أخيرا، وهي الساحة اليمنية. هناك خشية في إسرائيل من إمكانية قصف أو هجوم ما من جهة اليمن. الحوثيون لم ينسوا إسرائيل، فهي بحسب ادعاءاتهم تتعاون مع السعودية والإمارات اللتين تخوضان الحرب ضدهم، لذلك إسرائيل هي على مهدافهم أيضا.
6: تزايد الحديث أخيرا عن القلق الإسرائيلي من اليمن قابلته تقارير عن وجود قاعدة للطائرات المسيرة الانتحارية يمكنها أن تطال إسرائيل من اليمن، وما رافقها من حملة إسرائيلية موجهة رمت إلى البعث برسائل متعددة، في ظل حديث المراقبين عن أن توقيت النشر ليس بريئا وأن إسرائيل هي من يقف وراءه.
7: الكشف عن قاعدة لمسيرات انتحارية في اليمن مسألة مقلقة، ونحن منذ أسابيع متعددة نتحدث عن أن إيران تراكم قدرات في اليمن، وكما يبدو فإن جهة استخبارية سلمت النيوزويك بعضا من هذه الصور. إنه تهديد لم ينضج بعد لكنه مقلق. اليمن هو مشكلتنا وعلينا مواجهة ذلك.
6: اللافت في التعامل الإسرائيلي مع التهديد الجديد الآتي من اليمن وفقا.
1: طبعا بعد الانتصارات العظيمة التي تحققت بفضل الله سبحانه وتعالى في الساحل الغربي وفي باب المندب، زاد هذا من مخاوف الإسرائيلي أكثر، وزاد من قلق الإسرائيلي أكثر، لأنه هو يراهن على إضعافك، هو حرك السعودي علشان يضعفك، وأنت الآن بعد 12 سنة تقدم انتصارات وإنجازات وتعيد استعادة يعني مواقع ومناطق كانت قد هي مضمونة في جيب الإسرائيلي. هذا شيء مرعب بالنسبة للعدو. الإعلام الممول من كيان العدو يتحدث عن سيطرة من اسمهم بالحوثيين على باب المندب بأنها تدفع إسرائيل للتحرك. تعالوا نسمع.
8: تطورات متسارعة تشهدها الساحة اليمنية بتداعيات دولية وإقليمية، وأولى بوادرها كانت محاولة جماعة الحوثي استهداف مدينة مكة المكرمة بمسيرة أعلنت قوات تحالف دعم الشرعية تدميرها قبل دخولها المجال الجوي للمدينة، فيما أصدرت السلطات السعودية تحذيرات أمنية في مناطق واسعة شملت مكة المكرمة وجدة، فيما أطلق الدفاع المدني السعودي إنذارات تحذير من الخطر في محافظتي جدة والطائف. كل الاستهدافات هذه تزامنت مع سيطرة الحوثيين على مدينة المخا ونقاط استراتيجية أخرى في مضيق باب المندب، وهو ما انعكس تحركا إسرائيليا داخليا، إذ كشفت صحيفة هارتس أن الجيش الإسرائيلي أوصل القيادة السياسية بتجنب شن هجوم على الحوثيين، ونقلت عن مسؤولين بأن التهديد الذي يشكله الحوثي ليس بالقوة العسكرية بل بتوسيع الجبهات وتعطيل التجارة البحرية. وعلى هذه الخلفية ترى المنظومة الأمنية أن الرد العسكري لن يوفر حلا طويل الأمد.
9: لا شك بأن جماعة الحوثيين في اليمن تشكل أزمة حقيقية بالنسبة لإسرائيل منذ سنوات طويلة، لكن الآن بعد سيطرتهم على مضيق باب المندب الاستراتيجي يعني زاد هذا الهاجس الإسرائيلي. هناك تخوف اقتصادي من خنق ميناء إيلات، وأيضا هناك تخوف من صواريخ الباليستية للحوثيين اقتربت أكثر في مداها من إسرائيل.
8: وبحسب الصحيفة الإسرائيلية فإن المسؤولين الإسرائيليين شددوا على التركيز على الجهود السياسية لتشكيل تحالف دولي وإقليمي لمواجهة الحوثي.
9: هذا المضيق المهم عالميا يعني يمر عبره أكثر من ثلث تجارة الطاقة العالمية، وبالتالي لديهم سلاح يستطيعون أن يخنقون فيه العالم وليس إسرائيل فقط. هناك جهود تقودها ربما السعودية لتشكيل يعني تحالف دولي يعني التعامل مع هذا الخطر الحوثي.
8: من جديد تخلط الأوراق الإقليمية، إلا أن انعكاساتها اليوم أكبر على المشهد الدولي واقتصاد الدول مع ارتفاع سعر برميل النفط، وأن لم تتحرك إسرائيل وحدها فمن المؤكد أنها قد تكون المحرك لأي تحالف دولي وستشارك بتحركاته.
1: أيوة طبعا، أنا الآن جالس أعمل لكم سرد لتسلسل الأحداث والمواقف علشان في نهاية المطاف نشرح ونوضح إيش الذي بيعمله الإسرائيلي والسعودي والأمريكي. ليش أنا أقول لك سعودي أمريكي إسرائيلي؟ لأنه لا تذكر السعودية إلا وذكرت إسرائيل، لا تذكر إسرائيل والسعودية إلا وذكرت أمريكا. إذن ما يخطط له سوية، وما سينفذوه سوية. تعالوا اسمعوا هذا الخبير الأمني الإسرائيلي وهو يقول أن السعودية في مأزق، وأن السعوديون عاجلا أم آجلا سيتوجهون إلى إسرائيل، على أساس أنه محمد بن سلمان مش جالس الآن يلعب بلايستيشن بحضن نتنياهو عاده. اسمع.
10: غير جاد، أنا لم أكن لأتطرق إليه، يجب أن ننظر إلى الواقع. في الواقع السعودية في مأزق، السعودية غير قادر على مواجهة الصواريخ الباليستية، الحوثيون يعرفون هذا ويستغلون الوضع. على السعوديين أن يجندوا القوات الداعمة. هل الباكستانيون سيرسلوا سلاح جوهم على الأتراك؟ سيفعلوا هذا لمهاجمة الحوثيين؟ أنا أعتقد أن هذا لن يحدث، لأن هذا سيكون حل جزئي، هذا لا يحل حل ضرورة احتماء من الصواريخ الباليستية التي تصل إلى كل مكان في السعودية وتلحق أضرارا جسيمة. السعوديون توجهوا منذ زمن طويل للسعودية للحصول على معلومات استخباراتية، للحصول على استشارة في كيفية الدفاع من الصواريخ الباليستية، وسنسمع عن هذا خلال أسبوع أسبوعين أو شهر، لكن السعوديين بدون شك توجهوا إلى إسرائيل، هم لا ينتظروا. الحوثيون ينتصرون والسعودية تعود سنوات إلى الوراء.
11: طيب كيف تفسر عمليا في أول اختبار الاتفاق أو اتفاق مكة في المقابلة؟ يعني أنت تقول عمليا بأن في نهاية المطاف إسرائيل أو السعودية بحاجة إلى القدرة الاستخباراتية والعسكرية والدفاعية الإسرائيلية لمواجهة الحوثي.
12: أنا لا أقول أن السعودية
11: لا أنا أسأل لحظة قبل أن أتحول لك أستاذ حنان، أنا هذا السؤال لأستاذ حنان، أعود إليك. نعم أستاذ حنان.
10: السعودية الآن بحاجة إلى أمرين، الأمر الأول هو قدرة هجومية جادة لردع الحوثيين، ورأينا طائرة الاف 15 كيف سقطت، ليس لديهم القدرة، هم غير ناجعون وليس لديهم المعلومات الاستخباراتية الكافية. والأمر الثاني الذي هم بحاجة إليه القدرة على الدفاع، في كل يوم مزيد من المنشآت النفطية تستهدف ويتم استنزاف هذه المنشآت النفطية. الآن التصدير السعودي للنفط في هذا الأسبوع تراجع بشكل كبير، لذلك السعوديون بحاجة إلى مساعدة رمم باكستانية في من قبل سلاح الجو، وهم بحاجة إلى مساعدة إسرائيلية في الحصول على معلومات استخباراتية. إذا أردت أن ترسل سلاح الجو الباكستاني لقصف أهداف، ولكن إذا ما أردت الاحتماء والدفاع من الحوثيين والحصول على منظومات الدفاع الجوي والصواريخ الاعتراضية، صحيح سيحصلون على جزء من قبل سندكم، ولكن سندكم أيضا محدود لأنها منتشرة في كل الشرق الأوسط، لكنهم عاجلا أم آجلا ستوجهوا إلى إسرائيل.
1: أيوة جايين على إسرائيل. طيب احنا عارفين من زمان أنهم جزء من المشروع الصهيوني في المنطقة، اللي عملته السعودية في اليمن هو جزء من تحقيق رغبات العدو الإسرائيلي. لولا إسرائيل ولولا أمريكا لما تجرأ السعودي على أن يرتكب المجازر والجرائم. اليوم حتى وهم يتكلموا على أنه ترامب فلت لمحمد بن سلمان، ترامب يتصل بالدنبوع العليمي ويناقش معه موضوع باب المندب. إذا كان ترامب رحله وما عدلوش دخل بهذا الموضوع، إيش عاد مع جدته يتصل بالعليمي؟ اسمع.
13: نقلت وكالة رويترز عن أربعة مصادر مطلعة قولها إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أجرى مكالمة هاتفية أمس الأحد مع رئيس مجلس القيادة رشاد العليمي، ناقش خلالها تقدم الحوثيين قرب مضيق باب المندب. وكشفت الوكالة عن طلب العليمي دعما أمريكيا لحكومته في القتال ضد الحوثيين في أعقاب سيطرتهم على مناطق استراتيجية على امتداد المضيق. وأضاف مصدران أحدهما يمني والآخر غربي لرويترز أن ترامب لم يقدم أي تعهد مباشر بتقديم دعم عسكري خلال المكالمة.
1: سواء قدم تعهد مباشر مش مباشر، وعد ما وعدش، أركن مركنش، خلونا نفكفك المسألة الآن بشكل مبسط. الولايات المتحدة الأمريكية مع الكيان الصهيوني مع المملكة السعودية في حبل سري يجمعهم هذولا الثلاثة. الحبل السري اللي يجمع السعودي مع الأمريكي مع الإسرائيلي هو بريطانيا. من أنشأ الكيان الصهيوني؟ بريطانيا. من أنشأ الكيان السعودي؟ بريطانيا. طيب من يدير بريطانيا اليوم؟ الإدارة الخفية في بريطانيا هي المنظومة الشيطانية. إذن نحن نواجه المنظومة الشيطانية. لا يضحكوا على الناس ويقولوا إن السعودي أجا يحارب في اليمن دعما للشرعية. اليوم والله كنت استمع ل مقطع صوتي في مساحة من مساحات تويتر، واحد سعودي شرشح بالمرتزقة، بهذل بهم، مرمط بهم، يعني وصفهم بأقذع الأوصاف. لا تجيش تقنعني ذا الحين إنه السعودي شن هذا العدوان علشان دعم الشرعية حق عبد ربه. عبد ربه مات هناك موتة الكلاب وهو محبوس تحت الإقامة الجبرية. ولا تقول ليش الآن إنه السعودي حريص على الدنبوع رشاد العليمي. السعودية اليوم تهيئ عبد الله العليمي الإخواني الدعدوشي اللي بيقدموه مثل نموذج أبو محمد الجولاني، وهذا الآن النموذج يجهزوه من أجل يدخلوا إلى المحافظات الجنوبية ويرتكبوا الفظائع بحق أهلنا في المحافظات الجنوبية، مثل ما ارتكب أبو محمد الجولاني الفظائع بحق أهل الساحل والسويداء وغيرها من المناطق السورية. أذكركم برقم الهاتف المخصص لاتصالاتكم، وبعد الفاصل طبعا بنرجع نشرح بالتسلسل ما الذي يمكن أن تفعله هذه المنظومة الشيطانية، وما الذي فعلته سابقا، وما الذي فعله العدو الإسرائيلي في دول أخرى حتى يمكن أن يطبق هذا النموذج في اليمن أو لا. رقم الهاتف المخصص لمشاركاتكم واتصالاتكم هو 01-322-653-01-322-653. نروح لفاصل وبعده نبدأ بالحديث عن الملف الأمني والمخاطر الأمنية وضرورة اليقظة الأمنية.
12: مسؤوليتي.
14: نعم، على مسؤوليتي. أنا عبد الحافظ معيب وهذا أثير إذاعة السام.

0: حطوا قدامكم الآن ثلاث نقاط، ثلاث نقاط احفظوها بنتناقش فيها طوال هذه الدقائق الباقية إلى أن نبدأ باستقبال اتصالاتكم، وبعدين أنتم تطرحوا آراءكم حول هذه النقاط الثلاث. النقطة الأولى الحديث المتكرر عن استهداف مكة، ليش؟ ما هو السبب؟ هم عارفين أن احنا أحرص الناس على مكة بس لموه، ليش؟ للمه لياه، ليش يدعوا هذا الادعاء؟ ما فيش حاجة تجي من فراغ، الادعاء هذا وراه تكتيك، وراه خطة، وراه مشروع، وراه مسار. هذه النقطة الأولى ركزوا عليها، استهداف مكة. النقطة الثانية حديثهم عن عملية إنزال جوي وعمليات أمنية داخل العاصمة صنعاء، ودراجات نارية مفخخة وسيارات مفخخة. ليش الحديث عن يعني التواء المعركة من عمل عسكري إلى عمل أمني؟ ليش؟ هل في عاقل يخوض مواجهة مباشرة معك من 12 سنة يجي الآن يدعي أنه حقق إنجاز، وإنجازه متمثل بأنه يرسل سيارات مفخخة علشان تقتل المدنيين؟ في قصة. النقطة الثالثة حديثهم لنا شهر يمكن إلى الآن، ثلاثة أسابيع شهر تقريبا، وهم يتكلموا بشكل مستمر عن وصول أفواج من مقاتلين سوريين عبر تركيا إلى اليمن، وإنه هذول السوريين على أساس جايين يحرروا اليمن. طب ليش هذا الحديث؟ ما تستحيش السعودية وما تخجلش، دولة بحجم المملكة العربية السعودية تهز وترز، تيجي تقول لك إن الآن جايبة ميليشيات وبشمرقة ومقاتلين أوزباكستان ومن طاجستان على أساس إنهم جايين من سوريا؟ ليش؟ هذا يبين لنا المشهد. عملوا الربط بين حديثهم عن استهدافنا المكة، حديثهم عن عمليات أمنية، حديثهم عن مقاتلين قادمين من سوريا إلى اليمن. هذا يوضح لنا أنه هناك توجه لفعل أمني داعشي صهيوني إرهابي داخل أرض اليمن. أنا مش جاي أخوف الناس، ها، ولا جاي أبث الرعب في قلوب الناس، لكن السيد القائد تحدث في خطابه بمناسبة ثورة 21 سبتمبر، وقال السعودي يسعى عبر تركيا لتفويج التكفيريين في سوريا إلى اليمن. اسمعوا إيش قال.
1: ما يسعى له السعودي في هذه الأيام هو أنه يحاول أن يورط الآخرين معه في العدوان على شعبنا، لا سيما التركي والباكستاني، وفي إطار التركي يسعى لتفويج أيضا الجماعات التكفيرية في سوريا التي تتفرج على العدو الصهيوني، وهو يستبيح سوريا بكل أشكال الاستباحة، يحتل الأرض، ينتهك الأعراض، يختطف أبناء الشعب السوري، يقتل، يدمر، يقيم الحواجز، يتحدى الجانب السوري والجماعات تلك وزعيمها من على مسافة 35 كيلومتر من القصر الرئاسي في دمشق من على جبل الشيخ، يحتقرهم، يهزئهم، يتحداهم، يوبخهم، يحتقرهم، يهينهم بكل ما تعني الكلمة، دون أن يجرؤ على أن يكون لهم موقف قوي حتى على مستوى الكلمة، على مستوى الكلمة، يستبيح كل شيء في سوريا، يصل أطراف دمشق دون أن يجرؤوا على أن يمنعوه أو أن يعيقوا تحركهم في الطريق.
0: حديث قائد الثورة عن تفويج التكفيريين في سوريا إلى اليمن يعطينا إشارات إنه هذا الموضوع ما عدوش مجرد حديث عادي، في مخطط، في مشروع. وحديث الإعلام المعادي عن إنزال جوي غامض يهز صنعاء وأكشن وقوات خاصة تقتحم معقل الجماعة واختطاف ومش عارف إيش وأسر، هذا أيضا مش جاي خبر من فراغ. تعالوا نسمع الخبر.
2: في قلب صنعاء حيث تحكم ميليشيا الحوثي قبضتها بالحديد والنار، انفجرت رواية عسكرية غامضة تفتح الباب أمام سيناريوهات تصعيدية خطيرة، تحليق مكثف للطائرات المسيرة، وضربات استهدفت مواقع حساسة، وحديث عن عملية نوعية طالت مركزا للقيادة والسيطرة في تطور يضع المنظومة الأمنية للميليشيا تحت المجهر. مصادر إعلامية تحدثت عن مشاركة قوات خاصة وعناصر ميدانية داخل العاصمة بإسناد جوي من طائرات حربية ومسيرات للمراقبة والاستهداف، فيما أشارت روايات أخرى إلى احتمال تنفيذ إنزال جوي وأسر قيادات حوثية وإيرانية ونقلها إلى أماكن مجهولة، غير أن هذه التفاصيل لا تزال ضمن نطاق التداول الإعلامي ولم تثبتها أو تنفيها جهة مستقلة بأدلة قاطعة. وفي المقابل يستبعد خبراء سيناريو الإنزال المظلي ويرجحون عملية مركبة تعتمد على قوات خاصة وعناصر موجودة مسبقا داخل صنعاء إلى جانب المسيرات وربما الطائرات المقاتلة. وبينما تتضارب الروايات يبرز استهداف مراكز القرار العسكري الحوثي بوصفه محور التقارير المتداولة، وبينما تبقى حقيقة الإنزال الجوي قيد التحقق تكشف الضربات والتقارير المتداولة عن معركة تتجاوز استهداف المواقع لتطال عمق المنظومة العسكرية الحوثية. فهل كانت صنعاء أمام ضربة عابرة أم بداية مرحلة جديدة تلاحق فيها أذرع طهران داخل معاقلها وتختبر قدرتها على الصمود؟
0: شيلكم من الهياط السعودي على إنزال مظلي وإنزال جوي، لأنه الذي ما قدرتش تحققه حاملات الطائرات وروحت من البحر الأحمر وهي حبلة، ما بيحققوش بفيلم أكشن على مسألة إنزال مظلي. حرام إنه اللي شي يشتي ينزل مظلي باليمن، لا مو قول لك لا يرجع مشن، تعرفوا المشن المنخل، خلاك إنزال مظلي بصنعاء، الجنان الجنان. هذا شيء يعني خلوه على جنب، هذا جزء من البروباغندا والحرب النفسية، إنه مفكرين إنهم بإسمه ذي عند مادورو بيدخلوا يشلوا الرئيس ويمشوا. حامل الطائرات أجت بكل في أسلحة نووية فوق مدري كم طائرة روحة وهم بنشر. قال بيعمل إنزال جوي. لكن الجانب الآخر من الخبر أنه دراجات نارية مفخخة، سيارات مفخخة، عمليات أمنية، عناصر داعشية، هذا وارد. وأشار متحدث القوات المسلحة اليمنية إلى هذا الجانب وربطوه مع حديثهم المتكرر عن استقدام دواعش مجمعين في سوريا ويوردوهم عبر تركيا إلى اليمن، وارد. اربطوا الأحداث ببعضه بتفهموا ليش هم مصممين على تمرير رواية إنه إحنا نستهدف مكة. خلوني أعطيكم مثال بسيط وصغير وفيه عبرة أيضا. عندما أرادت السعودية تجيش المرتزقة في السودان لم تستطع إقناعهم إنهم يجوا فقط يقاتلوا مقابل بقشتين وليرتين وكم دولار، لا، كان لابد من وجود عنصر عقائدي. قالوا لهم أنت يا زول رايح تدافع عن الكعبة، والله يا زول، وقالوا أنت رايح تدافع عن عائشة زي ما بقول لك كده، وقالوا له أنت رايح تدافع عن مكة. فقدموا البروباغندا وقدموا السيناريو والخبلان صدقوا مساكين يا رحمتها، وبعدها جثثهم مجندلة بميدي تأكل الكلاب. فالآن علشان يستقدموا هذول المقاتلين التكفيريين لابد من عنوان، مع أنه يعني حطوا ببالكم أنه مش ولا في شيء مستبعد، حط ببالك أنه الإسرائيلي ممكن يعملها هو السعودي ويقصف مكة ويقول إحنا قصفناها، ما تستبعدش، لأن السعودي الذي دنس أرض الحرمين الشريفين وجاب الرقاصات من كل بلدان العالم وجاب الممثلين الإباحيين وجاب مجسم الكعبة وخلى العاهرات يرقصين حوله، مش بعيد إنه يكون اليوم مطلوب منه هذا الجزء، جزء تهديم وقصف واستهداف المقدسات الإسلامية ولصقها يا ليد لظهر الحوثي. هتستبعدش السعودي بورطة، السعودي بأزمة، والإسرائيلي حانب والأمريكي حانب، يشتو مخرج. فهذا وارد، حطوا ببالكم لو، وإن شاء الله أنه ربنا يحبط أعمالهم، لكن لو جاء يوم من الأيام وشفتم خبر وقدهم يقولوا أن احنا قصفنا مكة، عرفوا أن الذي قصفها الإسرائيلي بتواطؤ الإبستيني محمد بن سلمان، بس المخطط الأمني وارد 100%، مش بس وارد، لا بل أقدموا على خطوات سابقة ولاحقة. وهذا اللي خليني اليوم أكلمكم بهذا الموضوع بمسؤولية كبيرة جدا. لازم نكون يقظين، لازم نكون واعيين، لازم نكون مستوعبين لخطورة المرحلة. الصهيوني يجند ويجيش التكفيريين ويجمعهم في سوريا إلى تركيا من أجل يرسلهم إلى اليمن، والسعودي معه تكفيريين موجودين في مأرب، وتكفيريين موجودين في تعز، وتكفيريين موجودين في أكثر من منطقة يمنية. والمخطط الأمريكي الصهيوني إنهم يقدموا شخصية، يلغوا مجلس القيادة حقهم هذا الرئاسي، ويطلعوا

0: العدو يشتي دماء، والعدو من أجل يحرك الشارع. وركزوا على كلمة السر، كلمة السر 26 سبتمبر. كل سنة بهذا الموعد معانا نثرة. العدو يستغل هذه المناسبة السنوية من أجل يشتي يحدث بلبلة. تذكروه لما كانوا يقولوا ثورة العلم؟ أما السنة هذه العلم قدوب كل الشوارع، ما عابوش معهم معذوري بالعلم، هش بيدوروا؟ هم يشتوا إسالة الدماء، هم يشتوا حاجة اسمها الضحية المقدسة. الضحية المقدسة أنهم يخرجوا حد ويقتلوه ويستثمروا بدمائه. والمخطط الأمني الذي كان يعني يريدوا تنفيذه في صنعاء، كانوا يريدوا استهداف المشاركين في السبعين، ويريدوا استهداف الناس في الأسواق، لكن بفضل الله سبحانه وتعالى ويقظة الأجهزة الأمنية وتعاون المجتمع، تعاون الناس مع الأمن، أفشل هذه المخططات. لكن مش معناته أنه انتهت، لا، لازم نكون فاهمين أن العدو اليوم يبحث عن أي مخرج، والعدو اليوم يريد استحداث أي فوضى أمنية. لذلك نكون بيقظة عالية جدا، وكل مواطن وكل مواطنة وكل واحد يسمعني الآن هو رجل أمن، هو مسؤول عن أمن أسرته وعن أمن جيرانه وعن أمن منطقته. والتعاون مع المؤسسة الأمنية واجب من أجل نحبط كل هذه المعاملة، كل هذه المؤامرات وكل هذه المخططات التي تريد أن تستهدفنا وتريد أن تقتل الأبرياء المدنيين. السعودي المجرم مع الأمريكي المجرم مع الصهيوني المجرم، من خلال رصيدهم الإجرامي سواء في اليمن أو في فلسطين أو في سوريا أو في مصر، تذكروا مجزرة مدرسة بحر البقر في مصر، تذكروا المجازر اللي ارتكبها الإسرائيلي في سوريا، في كل مكان ارتكب مجازر بحق المدنيين. فهذا يخلينا نفهم ليش يتحدثوا بهذه اللغة وبهذا الأسلوب. وبعدين احنا عارفين وعندنا تجربة طويلة، الأجهزة الأمنية سبق وأحبطت عمليات إرهابية داخل عاصمة صنعاء بسيارات مفخخة، يعني مش جديد. اسمعوا هذا الخبر.
1: إلى ذلك، أحبطت الأجهزة الأمنية واللجان الشعبية عددا من العمليات الإرهابية بأمالة العاصمة الهادفة إلى إقلاق الأمن والسكنة العامة، تنفيذا لمخططات إجرامية رامية إلى إشعاعة الفوضى. أوضح مصدر أمني أن الأجهزة الأمنية واللجان الشعبية تمكنوا من تفكيك عبوة ناسفة كانت معدة للتفجير تحت ناقلة نفط بمنطقة عصر بالعاصمة صنعاء، كما عثروا على سيارة مفخخة جوار مستشفى المؤيد بحي الجراف، واكتشفوا سيارة تحمل برميلين متفجرين قرب جامعة الإيمان. أشار المصدر أن الأجهزة الأمنية تواصل التحقيقات لتحديد أهداف وأبعاد هذه العمليات الإرهابية وضبط عناصر الإجرام والإرهاب.
0: إذن للعدو رصيد سابق بارتكاب هذا النوع من الجرائم. هذا العدو سبق وأن تورط مع الصهيوني ومع الأمريكي في مسألة استهداف الحكومة، وهذا الموضوع ما قدلوش كثير. اسمعوا القائم بأعمال رئيس الوزراء العلامة محمد مفتاح ويتحدث عن دور المنظومة الصهيونية وأعمالها الأمنية وجواسيسها في اغتيال الحكومة.
2: نحن نواجه أعتى إمبراطوريات الاستخبارات في العالم، والذي استهدف الحكومة هي المنظومة الصهيونية بالكامل، من الإدارة الأمريكية إلى الكيان الصهيوني إلى الجواسيس في الداخل اليمني، وليس الحكومة نتنياهو بمفردها، المنظومة الصهيونية هي التي استهدفت الحكومة.
0: وسبق وأن أعلنت صنعاء عن ضبطها لخلايا تجسس وشبكات تجسس تابعة لمن؟ تابعة لغرفة الاستخبارات المشتركة أمريكا إسرائيل السعودية. هذا اللي خليني أقول لكم إنهم في ترابط بينهم. اسمعوا هذا الخبر.
3: كشفت صنعاء اعترافات جديدة لعدد من عناصر شبكة التجسس التابعة لغرفة الاستخبارات المشتركة لأمريكا وإسرائيل والسعودية. بحسب وزارة الداخلية في صنعاء، شبكة تضم استخبارات أمريكية وإسرائيلية كان هدفها ضرب العمق اليمني من الداخل.
4: يأتي هذا في سياق الحرب الأمنية والإعلامية، أيضا في سياق إرسال رسائل تحذير بأن كل محاولات العدو السعودي وكذلك الإسرائيلي والأمريكي لاختراق الجبهة الداخلية عبر العمل الاستخباراتي سيبوء بالفشل، بالإضافة إلى أنها رسالة توعية للشعب اليمني لبيان آلية عمل الاستخبارات الإسرائيلية والتحذير منها.
3: خيوط الشبكة كما أعلنت صنعاء امتدت لتطاول عناصر جرى استقطابهم بعناية، بعضهم نقل إلى العاصمة السعودية الرياض للقاء ضباط استخبارات أجانب، وهناك خضعوا لتدريبات وزودوا بتقنيات تجسس متطورة. أما في الداخل فكان السلاح هو القوة الناعمة بالتغلغل في المجالس العامة وبناء علاقات اجتماعية مع موظفين وأقارب مسؤولين لجمع معلومات عن تحرك تحركات القادة ومقر سكنهم تحت غطاء المناسبات الاجتماعية.
5: بعد حوالي 20 يوم من مكوثي في السعودية تواصل بي أبو خالد وقال لي نلتقي، والتقينا وجب يعني علاقي فيها حوالي 7 تلفونات نوع، وقال لي في هذا في التلفونات هذه في برنامج تواصل مخفي عبارة عن، وهي في الأساس يعني برنامج تواصل، وبين لي كيف أفتح البرنامج يعني برمز أفتحه.
3: التحقيقات التي نشرتها الأجهزة الأمنية في صنعاء تشير إلى أن نشاط الشبكة تكثف خلال معركة الإسناد اليمني لغزة. المهمة الأساسية كانت رصد وإرسال إحداثيات دقيقة لمنشآت عسكرية وأمنية وتحويلها إلى أهداف مكشوفة لطائرات معادية، والهدف ثني اليمن عن موقفه المساند لفلسطين.
0: خلونا الآن نطرح سؤال: السيارات المفخخة أو الدراجات النارية المفخخة الذي تم إحباطها، مش كان فيها انتحاريين ولا لا؟ أكيد فيها عنصر بشري. طيب الخلايا هذه الذي تم ضبطها، مش تم ضبط جواسيس؟ هذول الجواسيس لا يحملوا جنسية بريطانية ولا أمريكية ولا أي جنسية أخرى، يمنيين، جواسيس عملاء ممن باعوا ضميرهم وباعوا إنسانيتهم للشيطان. طيب الاستهداف للحكومة، عمل المنظومة الشيطانية وعمل المنظومة الصهيونية، مش احتاج إلى جواسيس ولا لا؟ طيب نحن الآن نفكر أنا وأنتم، هذول الجواسيس كانوا موجودين بيننا وسطنا، إما في مقايلنا أو في بيوتنا أو في مؤسساتنا أو إلى آخره، بس كانوا موجودين بيننا يشتغلوا. والسذاجة عند البعض والثرثرة عند البعض هي اللي اعطتهم المعلومة. هذا اللي اشتي أقول لكم عليه الآن. ما يكفيش إنك أنت فقط يعني والله منتبه إذا في تحركات بالشارع أو إذا في ناس شكلهم غريب أو كذا بتبلغ. يا حبيبي بالأول بلع لسانك قبل ما تثرثر وتبربر، قبل ما تتكلم بوسائل التواصل، قبل ما تتكلم بالتليفون، قبل ما تتكلم بالمقيل، قبل ما تتكلم فوق الباص، قبل ما تشوف نفسك إنك سلطان زمانك وانت تبهرج وتهضرب إنه والله فلان ساكن بالحارة الثانية، فلان قائد عسكري، فلان مسؤول أمني، أو فلان قريبي هو كذا أو فلان. هذه البربرة والهدرة هي اللي تقدم الخدمة المجانية على طبق من ذهب لهذول الجواسيس. النقطة الثانية إنه ممكن يكون الجاسوس ابنك أو أخوك أو أبوك أو عمك أو صديقك المقرب، فإذا ما دققتش من الآن وركزت بالتصرفات وبالأسئلة الغريبة، ما تجي يوم وانت تشوفه بشاشة التلفزيون وهو يدلي باعترافاته وتلطم نفسك تقول أوه يا ريت أنا انتبهت من بدري، وخزوتاه وعاراه وفضيحتاه. فأنا ذا أنا أقول لك من الآن إنه المخطط القادم مخطط أمني، والمخطط الأمني يحتاج إلى عملاء وجواسيس، والعملاء والجواسيس لن يأتوا بأطباق فضائية من من من من الفضاء، هم من داخل مجتمعنا. فلذلك يكون الناس يحزقوا بالهدار وما يثرثروش بالذات وقت المقيل وقت النشوة هذه الساعة السليمانية، ويراقبوا ويدققوا باللي يسأل أسئلة غريبة. اللي بيجي يسألك يقول لك والله القائد الفلاني وينه، ما عاد كذا المسؤول الفلاني ما علمك، ما تشتي ايش بالدهور. الناس ينتبهوا. وبعدين تجي مسألة مراقبة التحركات المريبة والتحركات المشبوهة، انك تبلغ اليوم لو اخوك او ابنك او ابوك مشتبه فيه احسن ما يجي بعدين ويعني يلحقك العار والفضيحة والخزي لا يوم القيامة، وما تقدرش تخرج بوجهك بين الناس، يقولوا لك ربيك جاسوس داخل بيتك، فاحسن لك من الآن تنتبه. وبعدين النقطة اللي هي للناس كلهم انه يكونوا الناس حذرين. والله يا ابنك بنتك قال لك والله احنا رايحين اصحابنا قالوا بنعمل وقفة احتجاجية بثورة 26 سبتمبر، اعرف ان ذولا هم الوقود، هذولا هم اللي بيقتلهم العدو ويرجع يبكي على دمائهم. لو انت مستغني عن ابنك او بنتك او اخوك او كذا انت حر بنفسك، زي ما يقولوا اللبنانيين اصطفل. لكن لو انت حريص عليه وحريص على بلدك خليك منتبه من الان، خليك مركز من الآن. والناس تنتبه في الأسواق، في الأماكن العامة، في الشوارع، في الأحياء، في الحارات. حد أجار كان سيارة ومشي، حد أجار كان متر صار له كم يوم ما احنا جارين حق منه، سيارة هنا مجنب ما احنا جارين حق منه، يركز الواحد. تعرفوا السعودية كم أرسلت انتحاريين إلى العراق؟ كم انتحاري سعودي فجروا أنفسهم في العراق؟ اسمعوا رئيس الوزراء العراقي الأسبق العبادي ويدي لكم هذه المعلومة.
6: يعني أهل المفخخات ويتذكرون بالألفين وأربعة وخمسة وستة وسبعة وثمانية بالاعتراف الحكومة السعودية في عام 2000، هذا مو الآن، 2007، 5000 مفخخ انتحاري سعودي قام بعملية في العراق. دول شلون جاوا؟ احسب كل واحد كم واحد قتل، احسب زين، غير نتعاون حتى نقضي على هؤلاء. اذا كنتوا تعتبرون هؤلاء خطر خلينا نتعاون، اما ترمي الكره علي وارمي الكره عليك. الارهاب، انا اكرر الكلام، الارهاب يهدد الجميع.
0: 5000 انتحاري سعودي فجروا انفسهم داخل الدوله العراقيه. حط سؤال بسيط كذا، سؤال يبطح نفسه بطح، هذول 5000 واحد كيف دخلوا للعراق؟ كمان ما نزلوش بأطباق طائرة، دخلوا عبر المنافذ، دخلوا عبر موظف متساهل، دخلوا عبر مسؤول مرتشي، وآواهم واحد خاذل لبلده وسكنهم بفندق أو بشقة أو بكذا واحد ما عندوش حس وطنية. لكن لما يكونوا الناس كلهم منتبهين، عامل الفندق والريسبشن واللي بالشارع واللي في مؤجر الشقة واللي في السوق واللي بالمنفذ واللي بالنقطة واللي بالحاجز، لما يكونوا الناس كلهم واعيين ما بيقدرش يتسرب حتى صرصور. مش 5000 انتحاري. طيب كم سيارة مفخخة فجرتها المملكة السعودية الداعشية لقتل الشعب العراقي؟ اسمع هذا الخبر.
7: ما هي أعداد السيارات التي انفجرت داخل العراق منذ عام 2003 حتى نهاية 2018؟ أكثر من 13,000 سيارة ضربت المحافظات العراقية كافة باستثناء دهوك وسليمانية. الحصة الأكبر كانت في بغداد حيث انفجرت فيها أكثر من 3,000 سيارة. 70% استهدفت المناطق الشعبية المأهولة بالناس، وكذلك المراكز التجارية والأسواق العامة والمؤسسات الحكومية. الضحايا تجاوزوا 40,000 شخصا، 70% من منفذي التفجيرات الانتحارية هم سعوديون وفقا لتقارير وزارة الداخلية السعودية. وكذلك تصريحات عوائل الانتحاريين السعودية حطمت الرقم القياسي بعدد الانتحاريين بالعراق. الأرقام الرسمية فاقت 5000 انتحاري، ومعظمهم كانوا من قيادات الصف الأول والثاني في القاعدة وداعش. العراقيون وفقا لمراقبين دوليين غربيين يستطيعون أن يقيموا دعاوى قضائية في المحاكم الدولية، ويستطيعون كذلك تشريع قانون جستا على غرار القانون الأمريكي.
0: السعودية مش محتاجة في اليمن أنها ترسل انتحاريين سعوديين، إذا هي يعني نقلت هذول التكفيريين اللي جايين عبر سوريا، هذول يكفوا ويوفوا، وزيد معك هنا إصلاحيين وتكفيريين ودواعش موجودين، جماعة أبو العباس حق تعز، على جماعة العرادة، على جماعة علي محسن واللي كانوا يفرخوهم من جامعة الإيمان، وعلى وعلى وعلى قائمة طويلة، وأبو زرع المحرمي ومش عارف مين ومش عارف مين، أعداد مهولة يعني. بس خلونا نحط نقطتين مهمتين. النقطة الأولى، السيارة المفخخة إذا واصلة من مأرب إلى صنعاء كيف بتمر إذا في يقظة أمنية وإذا في مجتمع واعي؟ السيارة المفخخة إذا بتجي من مدينة تعز في المناطق المحتلة إلى الحوبان أو إلى إب أو إلى ذمار أو إلى صنعاء كيف بتمر إذا ما كانش في حد متساهل؟ السيارة المفخخة اللي ممكن يحطوها في باب سوق أو في باب مدرسة ويركنوها من اليوم الأول وتنفجر في وقت الزحمة بريموت كنترول، كيف بتنجح العملية إذا ما كانش في مجتمع متراخي شايف السيارة هذه مش عارفين حق مني من أمس وما حد تكلم؟ هذا اللي يخليني أنبهكم لهذه النقاط والناس يكونوا واعيين لها ومركزين عليها. النقطة الأخرى، ليش السعودي يقول ان احنا نشتي نستهدف مكة، وليش السعودي كل يوم والثاني يقول ان احنا نسب الصحابة؟ ليش؟ علشان يشحن هذول التكفيريين ويوجد لهم المبرر انهم بيفجروا انفسهم وبيطلعوا يتعشوا عند الرسول وبتقابلهم 700 حورية. فهمتم الفكرة ولا نزيد اكثر؟ يعني ما هو يلبسك هذه التهم علشان يقنع ذول المخابيل انه لما يفجر نفسه ويتنتف نتف نتف انه بيطلع فوق مع حوريات، وهذه تجي تمسك له رجله، وهذه تجي ترزم له رقبته، وهذه تمري مثل ملميل، وهذه مدري ما هو، وهذه يجلس هو ياها مدري كم ذا، وهذه بكر. شفتوا ماشي نطول بالشرح، يعني انتم عارفين كيف يضحكوا على هذول التكفيريين الخبلان، وهذولا هم خدام لمن؟ شقات مع من؟ شقات مع المنظومة الصهيونية. هراكن على جنة، من أين اشتقي جنة وانت تشقي مع نتنياهو؟ من أين اشتقي لك جنة؟ طبعا قائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي في خطابه بمناسبة ثورة 21 من سبتمبر دعا إلى اليقظة ودعا إلى مواصلة التعبئة والنفير، وأكد على أن الثورة مستمرة لتحقيق الحرية والنهضة الشاملة. تعالوا اسمعوا.
8: أدعو شعبنا العزيز إلى مواصلة أنشطته التعبوية، نفيره العام، اهتمامه الكامل، يقظته العالية. ثورة مستمرة في السعي لتحقيق الحرية والاستقلال التام، وفي السعي لإصلاح مؤسسات الدولة، في السعي للنهضة الزراعية والاقتصادية والإنتاج المحلي، في التصدي للحصار، في مواجهة العدوان، في البناء للقدرات العسكرية والأمنية والتحرك في مختلف المجالات. هي ثورتكم أيها الشعب، هي نهضتكم، هي حركتكم أنتم وموقفكم أنتم. ما يقوم به شعبنا العزيز، ما يجري في اليمن ليس مسألة تخص فئة معينة، ليست قضية حوثيين، قضية شعب يمني، قضية للشعب بأكمله، مصير الشعب، موقف شعب، مظلومية شعب، ونهضة شعب وحركة شعب. هذه هي الحقيقة، وعلى العالم أن يريها جيدا، ومن يريد أن يتجاهلها سيجد نفسه دائما في الموقف الخاطئ، ويكتشف اتجاهه بأنه متخبط وبعيد عن الواقع والحقيقة.
0: أنا الآن خلصت اللي عندي، باقي اسمع اللي عندكم. أنا خلصت على مسؤوليتي، باقي على مسؤوليتكم. نذكركم أنه رقم الهاتف المخصص لاستقبال اتصالاتكم، وسنبدأ من هذه الأثناء باستقبال مكالماتكم واتصالاتكم على الرقم 01-322-653. نكرر الرقم، هو 01-322-653. هذا هو الرقم المخصص لاستقبال اتصالاتكم ومكالماتكم. وخلونا نبدأ باستقبال أول اتصال. ألو مرحبا.
9: السلام عليكم.
0: عليكم أفضل السلام ورحمة الله وبركاته.
9: حياكم الله، معك أبو محمد حميد.
0: أهلا وسهلا بكم أخي الكريم.
9: يجب علينا أن أولا نهدي التحية إلى سيدي ودائلي السيد عبد الملك ابن الوقت التي نصده حفظه الله، ونقول الثورة هي بدعت من أم سيدي الخير الله.
0: نعم.
9: يعني سلام الله عليه ورضوان الله عليه.
0: نعم.
9: يجب علينا أن نراجع الفريق ما عمله السفير
0: الأمريكي.
9: الأمريكي.
0: نعم.
9: عندما كاد يخطط ويصير له صعبه ويصير ينحي الأسعار يعني هكذا، فيجب على أبناء الشعب اليمني أن يكونوا قوي. السيد عبد الملك، السيد عبد الملك والمجاهدين.
0: نعم.
9: والقوات المسلحة جمعة. يجب علينا أن نكون عون للعم، يجب علينا أن نكون عون لأنفسنا.
0: نعم.
9: يجب علينا أن نكون صادقين مع الله سبحانه وتعالى ومع ولي يعني سيد الجو الذي هو السيد عبد الملك حفظه الله.
0: نعم.
9: في أمور خطيرة جدا.
0: نعم.
9: في يجب على كل إنسان أن يقول الحق حتى ولو على نفسه.
0: نعم.
9: البلد هو بحاجة إلى أبناء الشعب اليمني من أقصى الجنوب إلى أقصى الشمال، ويجب على إخواننا في الجنوب أن نكون يدا واحدة، لأن المخطط يضرب الجميع.
0: نعم.
9: هذا يجب على إخواننا في الجنوب يأخذوها بعين الاعتبار. الجماعة فاسدي. أنا كان في عندي كلام كثير، ولكن أنا وأعوذ بالله من كلمة أنا، فأتمنى من الله سبحانه وتعالى يعني من أبناء الشعب اليمني رجالا ونساء أطفالا وكبارا وصغارا أن نكون يعني آخذين الأمور بجد، ما بفيها لفدولة، ما بفيها نصب واحتيال. أنت تنصب على نفسك إذا كنت صدقت هذا وهذا وهذا وهذا وهذا.
0: نعم.
9: ويجب علينا أن نكون من عند من مشايخ القرى إلى مشايخ القبيلة إلى مشايخ.
0: واضح.
9: يعني زي ما نقول من عند صف ضابط لا عند أكبر ضابط، لا عند أكبر، لا من عند السيدة مهجة المساق إلى عند يعني أصغر مضبط عنده.
0: واضح.
9: إلى إلى إلى, إلى.
0: المسؤولية علينا جميعا، المسؤولية. نعم نعم.
9: الأخ مهدي المساك والأخ والأخوة في الظرف الداخلي يجب عليهم ويعني ولو أتعبوا شوية يعني يجب عليهم أن يتدوا الله في أنفسهم وفي البلاد والمواطنين. أنا بنقول أنتوا بلدين الله يا أبناء الشعب اليمني أن تكونوا صادقين مع الله، مع رسوله، مع ولاة الأمر، مع بلادنا هذه ومع الأمة. يعني الخبث خبث والمكر مكر وسخ كبر،
0: والعدو يعني والعدو الذي نواجهه عدو خبيث ولئيم.
9: ابن فعود هذا هي أسسته.
0: أنا أشكرك أبو محمد حميد. أعذرني فقط لجل نفتح المجال للآخرين. فعلا عدونا قبيح وقذر. أمريكا هي داعش، وداعش هي ربيبة أمريكا، وهي من أوجدت تنظيم القاعدة واستخدمته أيام ما كانوا يقولوا المجاهدين الأفغان والمجاهدين العرب ضد الاتحاد السوفيتي. السعودية هي داعش، وداعش ربتها ومولتها السعودية. العدو الصهيوني هو داعش، وقيادات داعش تخرجوا من الجامعة الإسلامية في تل أبيب. إذا نحن نواجه عدو واحد، ونواجه عدو إرهابي مجرم يواجهنا بأكثر من طريقة وبأكثر من أسلوب، مرة بالحرب العسكرية ومرة بالحرب الأمنية. هي يعني تختلف الطرق، لكن نفس العدو ونفس الهدف ونفس المشروع الذي يستهدفنا بشكل دائم ومستمر. نأخذ اتصال آخر. ألو مرحبا.

0: اتصال آخر. ألو مرحبا.
1: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: شكرا يا أستاذ الحافظ.
0: حياك وسلمك أخي الكريم.
1: معك عارف يادر من بني بهلو.
0: عفوا ما سمعت الاسم. من؟
1: عارف يادر من بني بهلو.
0: أهلا وسهلا بك وبكل أهلنا في بني بهلول. تفضل يا عارف.
1: الله سبحانه وتعالى قال ما كان الله في يدر المؤمنين على ما أسمع عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. فمن وقع الموقف في قضية فلسطين حولكم الطيبين، والذي وقعوا ضد القضية الفلسطينية حولكم الأعراب أشد كفرا ونفاقا. فالسعودية هي رأس كل المصائب والبلاء والدماء في الوطن العربي كامل.
0: نعم.
1: والله سبحانه وتعالى ما رضيش لها أن يتحج سالم غانم. قال الله وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها.
0: نعم.
1: ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها
0: تدميرا.
1: حولهم العرب أشد كفرا ونفاقا.
0: الله.
1: الله سبحانه وتعالى يفعل لهم عقوبة عقوبة لأن قداهم 70 سنة في العراق في اليمن في فلسطين. كل ما أصاب الوطن العربي السبب هي السعودية.
0: الله.
1: والله سبحانه وتعالى قد كرم الإنسان بالعقل أدي ما قد يعيش ودنا هذا اليوم بالحق قد ختم الله على قلبه. قال فإن هذا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب.
0: الله.
1: التي فسدوا الشعب اليمني شعب الإيمان شعب الحكمة. قال الرسول الإيمان يماء والحكم يمانية والفقه يماء. وهم يقول لك نشيل ببارك نظر ببارك عبدهم. قال لا ما عن حفظ الكعبة لحنا وما عن إحمي هذا. إحنا رجال رجال صدقوا يا الله من المؤمنين رجال صدقوا ما عهد الله عليه ما هولكم وما كانوا أولياءه.
0: الله.
1: والله سبحانه وتعالى كرم الإنسان بالعقل والذي ما قد ترش بالعقل وما ما قد ترش بالحق هذا الياء في حال خطيرة قد خصم الله على قلبه. وجهنم هي خالية فيها أبدا. أذكر الوهابي بيقول إنه أيضا عذبوا هذا وبعد ما قال الله خالية فيها أبدا.
0: نعم.
1: كلما رضيت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها. فالإنسان يوعى ويبصر والعرب حول الله لا نصدقهم أشد كفرا ونفاقا. والنافقي قال إن النافقين في الدرك الأسفل لنا لأنهم عارفين بالحق وعارفين بالدين وغير بيحاربوا فجعل الله عقوبتهم أعظم وأشد من عقوبة الكفار. واليمن بجالس الحكيم السيد عبد الملك يحفظه الله ويرعاه أصبح نقول بيض وجه الأمة ورفع قدر الأمة وكما شيء جادة في أكبر نعمة أكبر نعمة نعمة الهداية والجادة والثقافة القرآنية. حولكم بقولهم بثقافة وهابية وإحنا برصدها بعد قرآن. قال لك ما فرضنا الكتاب من شيء كله وسط القرآن.
0: نعم.
1: والقرآن الكريم هو كل شيء فيه. قال لك ما فرضنا في الكتاب من شيء وإن هذا القرآن يهدي التي هي أقوم وإنه الذي لك ولقومك وسوف سألوا. فالعدو السعودي هو قد بيتي مقدمة في ضربة صعبة ومقدمة في ضربها على سبي قوله اليمن.
0: ومش مستبعد انهم يعملوا هذا الفعل القبيح.
1: ايوه هم عليكم ما بيتي مقدمة هم.
0: نعم.
1: واقفين في صف الصهيوني بكل رغبة هم الداعمين بالمال وبالرجال وبكل شيء.
0: الله.
1: ايوه فالانسان لا عاد يتخطاش وادي قادر حق المسير يحمد الله على هذا النعمة اني اعظم نعمة.
0: نعم.
1: نعمة الهداية وكتب الله اجورهم.
0: شكرا لك اخي عارف وفعلا الحق واضح والضلال واضح. من اراد ان يكون في صف القرآن وفي صف دينه وهويته الإيمانية فالأمور واضحة. ومن أراد أن يكون في صف الشيطان وفي صف الإبستينيين وفي صف الطاغوت فالمسار قدامه. من يريد أن يذهب إلى أحضان الشيطان والطاغوت فليكن في صف السعودية. ومن أراد أن يكون في صف الحق فليحمي بلده ووطنه ويدافع عن أهله وسيادته وكرامته وأبناء بلده ويرفض أنه يكون جزء من مشاريع الطاغوت. نأخذ اتصال آخر. ولو مرحبا.
2: مساء الخير يا عبد الحافظ.
0: مساك الله بالخير والعافية. يا مرحبا.
2: حيك وحي المخرج وحي إذاعة شامل دائما عليها.
0: حياك وسلمك يا أخي الكريم. تفضل.
2: معك عبد الكريم سنان من ذمار.
0: أهلا وسهلا بكم يا عبد الكريم ويا أهلنا في ذمار.
2: الله يحفظك يا أخي الكريم. لماذا العالم ما يدين والسعودية الذي هي عاملة مدرسة تكفيرية؟ والدليل على ذلك أن الذي اعتدى على مكة المكرمة هم الإرهابيين بقيادة هيمان العتيبي.
0: الله.
2: في عام في السبعينات.
0: نعم.
2: والذي قتل ومصاليا في الحرم المكي وأكثر من أسبوعين، وهم يهالى حتى أن جاءت القوات الفرنسية جاءت منهم هم، أما السعودية هم لهم الرضا في نعم. هذا الموضوع
0: نعم.
2: أما بالنسبة للتكفير الذي يجوا من سوريا وغيرها، أدخلوا سوريا وشعب سوريا طيب، مساكن في البنطلونات. أما الشعب اليمني مسلح حتى المرأة مسلحة حرام، لا يدفوا أبتهم ما يبكوا تكفيري.
0: الله
2: شكرا لك يا أخي الكريم،
0: وشكرا لإذاعتكم. شكرا جزيلا لك أخي عبد الكريم سنان من ذمار. فعلا النظام السعودي هو من تسبب في مقتل مئات الحجاج، مرة بالاختناق، مرة بالتدافع، مرة بسقوط الرافعات، هو الذي روع الحجاج والمعتمرين، وكل مرة يعتدوا على الحجاج والمعتمرين، هو الذي وظف التوظيف السياسي والطائفي لمنبر المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف، ودعا على المجاهدين في فلسطين وغزة ولبنان واليمن وإيران، ودعا بالخير لآل سعود الذي هم أدوات الصهيونية الإبستينية. ناخذ اتصال اخر. والو مرحبا.
3: مساء الخير يا استاذ عبد الحافظ،
0: حياك وسلمك ومساك الله بالخير والعافيه.
3: الشعب اليمني وقاعدنا في خير
0: وانتم بخير وصحه وعافيه.
3: حكيتكم عن الشعب الكدو، معروف من هو عدو عدو الشعب وعدو المؤمنين.
0: الله
3: يجعل الناس عداوة الذين امنوا اليوم كدو، هذا معروف من الله سبحانه وتعالى. انا من الحس الامني نبدا احنا كلنا حس امني، سواء مواطن في حالته والأمن قضت بتواجبهم سلام الله عليهم، جيش تبتي واجب سلام الله عليهم، تبين علينا احنا المواطنين ننتبه بالذي ذكرت في السيارات الغريبة في الكذاب بالنسبة تسألوا أين المجرات يا أخي نعم. لو كان في المجر هو أحسوب لأصحابه الذين يجبوا يدلوا على ظلم العجب وعدونا، لا يجب واحد يفيد يقول أوه المجر كذا لو أحسوبه أو رفت المكان الثاني هذا غلط أو من القيادة أو كذا، يعني لا نتبه نتبه يا أخي إن نأخذ عبر حق سوريا، والله من هذا في القلوب ما كان بيحصل فيهم. وإحنا نحمد الله على الأمان اللي إحنا أدنيه
0: نعم.
3: نحمد الله ونذكره، إحنا من واجه أعطى الواعطى الواعطى على ما قال السلام العالم كنت تصمر هنجد من واجه عدو أعطى العدو في العالم
0: نعم.
3: ما العد غير اللي يهوض والماسونين والكلف هذا الأمريكي والسحيون وعدنا بهم يا رسل دار بارك خرجوا خلي يا أخي بجح. أنا أقول هو ما وقد استحام من الأنصار الله والريح أحمر لو ما أقول أحمد الله وسلم في عيد الزمزمية نتكلم في الروح وقلت وعين تقول القراوير حيثين قراوير الزمزمية
0: ما هنا القوارير كان عند عمو في صنعاء والكل هي مهرة وسخة من زمان
3: يا رجل والله مخام جلو علينا خمارين قادة الوخر معهم زي سلوه والله وبالله ما ينسبه إنا يا شو القراتي بحذة كثمان بالله نحن نعرفه وهذا نقول كذا كذا ونحن نتحمل يا رجل عهد عهد كل نادي عهد لا يعلم بها الله والله نسجل ناس من عساج وعهد معاهل وملا وبنعهد موجودين الأسرة شوف أنا مثلا في منطقتي ما أدخل أنا عبد الملك السدمني عبد من الروض أنا متهي شوف مثلا حزب الأوسع شوف صراحة في واحد ينتبه يا أخي إذا هو في حالتي لا عقله وإذا كنت حالة غريبة أبلغ بهم شو عي والله ما وعي يا أخي عي وعي وحدرني في داهية
0: الله
3: كيف هذا شيء واجب وهذا واجب واجب من الله واجب ديني مش واجب ديني من حق الزنداني عليه لعنة الله وشبك لعن الله قبره هذا واجب ديني أحافظ على حياتي وأحافظ على أسرتي وأحافظ على حارتي هذا شيء واجب
0: حفظكم الله ولكن اللي نفتح المجال للآخرين شكرا شكرا جزيلا لك وتحياتنا لك فعلا مسألة الإبلاغ و أمننا في تواصلنا لازم كل واحد مننا يكون حاضر ومستوعب أنه يقوم بدور أمني وأنه واجبه الآن سواء كان صاحب بقالة ولا بسطة ولا سواق باص ولا سواق تاكسي ولا سواق دراجة نارية ولا إيش ما كانت وظيفتك لازم تستوعب أنه في لحظة فارقة في تاريخ هذا البلد أن تتحول إلى رجل أمن والرقم 100 لا يفارقك للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة أو عن أي شيء تشعر أنه ممكن يكون مضر بالوطن وبأهلك وبمجتمعك. نأخذ اتصال آخر. ولو مرحبا.
4: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
4: معك أبو عمار.
0: يا أهلا وسهلا أبو عمار، تفضل أخي الكريم.
4: اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى سيدنا طاري. اسمع يا سامي عبده.
0: سلام.
4: والله يا دينك حقائق ما هي إلا أنا أترك فيها علينا على سوا.
0: اللهم صل.
4: القبيل وما فيها.
0: نعم.
4: أنا كنت في الستينات في 63 و 64 جندي من جنود المظلات وما
0: نعم.
4: جاء الجيش المصري وتحركت كتيبة هذا أنا أعلق لك على شيء يوم قال لك الجنوب يصرع الجنوب يجعل بظلي جاء الجيش المظلي وعدا تحركت كتيبة من قوات المظلات المصرية كمندر
0: ايه.
4: ونزلت في سروة ماذا حدث لهم والله على ما أقوله شهيد إن أنا صادق.
0: تفضل.
4: أنا كنت عاقد بالفرقة لأخذ دورة مع دورة مصرية يمنية.
0: نعم.
4: وبعدها كان المعلم حقنا مصري من المصريين. يقول لنا لهذا المكان تحركت كتيبة من القوات المصرية ونزلت في سروة. ولم يكن مع اليمني إلا أنا ذاك إلا سلاح الموجر أو السك والجنانين نعرفه. ماذا حدث الكتيبة؟ الكوموندوس الذي نزلت دمروا وقتلوا بالعوار بالشعب بالسهرة والله ما
0: وهذا ب 63 ها مش ب 2026
4: والله ما عادت الا 80 جنود لا غيرهم من ضمنهم هذا الفرد الذي كان يحاضرنا واحنا طلاب المدرسه هم قتلهم يعني دم كاتم مثلهم الحقوه هذا لا يعني نعرف يعني التكريمين أولاً أنا عاصرهم وأنا تابعهم وأنا وأسعوني مع المنظومة الاستخبارية الصهيونية نحن اليمن مصر الغزاة نحن اليمن الإيمان يمن الحق يمن الحكمة والله ما ينتصروا والله يا دعس يا مجرم يا سراج يا سلفي وقد جرب والله الذي لا إله إلا الله أنك لا تنتصر لأنك أنت على باطل أما نحن هذه بلادنا وهذا اليمن وهذا أرضي أنا سأقاتل أنا وأبني ونسائي والشباب والصغار والشباب ما نقاتل ما نقاتل على بلادنا لو ما يغرب لنا رجل لو ما يغرب لنا نحن هذه أرضنا وهذه بلادنا يا سعودي لعنة الله عليك
0: وهذا واجبنا هذا واجبنا تجاه بلادنا
4: وسيعلم الذين ظلموا أي من قلب لك الظلم وعلى الباغين تدور الدوائر الله أكبر الموت الأمريكا الموت الإسرائيل اللعنة على النصر الإسلام
0: شكرا لك أبو عمار فعلا إذا تركناهم استبيحوا بلدنا بيحصل زي الذي يحصل الآن في سوريا اليوم الإسرائيلي نتنياهو يستبيحوا سوريا طول عرض وجايين هذول المخابيل قال لك يحرروا اليمن فلتوا للجولان وجبل الشيخ وفلتوا للأراضي السورية محتلة وجايين يدوروا يتنبعوا عندنا نأخذ اتصال آخر ولو مرحبا
5: السلام عليكم
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته تفضل أخي
5: كيف حالك يا عبد الحافظ
0: حياك وسلمك
5: معك الأستاذ هالمرة الأستاذ الشاعر محمد ناصر الغيدي من محافظة عمران من مديرية خبل يا أستاذي
0: أهلا وسهلا بك أخي الكريم تفضل
5: حياك ربي قلنا يا أستاذي في الموضوع الذي طرحته أنا لخصته في مقطوعة شعرية كثيرة
0: تفضل
5: قلنا وما يقول خادمة شيطان رب كام كذب واضح ولا حد ما يصدق لها مستحيل نستهدف البيت المحرم
0: الله.
5: شعب اليمن المديد دافع عنها آل السعود من دنسها وسلم كسوة الكعبة إلى على أعدائها أما اليماني يعرف كلها العالم مدافع عن الأمة وكل مقدساتها قلنا يا أستاذي الكل يعلم ويشهد الواقع ويتكلم آل السعود آل السعود من دنس الكعبة ومن دهانها ودخلوها اليهودي إلى وسط الحرم آل السعود هم من دنسوا الكعبة وهم من هانها خرجنا إلى الساحة نؤكد للأمم أننا في ذا الكعبة ونحن هماتها تاريخنا معروف من بالقدم وهو علما وحكم شعلينا بها شعب نبي حذها كل القيم آمن برسالة المختار آمن برسالة المختار من عنوانها وكم يوم هذه من التكفير يشحنهم لغام وكم يوم هذه من التكفير يشحنهم لغام والسبب الشيعة يريدوا الكعبة يحطونها سلت فجر ورجع الجنس نعم والحور يتسوف تتزوج بها سلت فجر ورجع الجنس نعم والحور يتسوف تتزوج بها أنا حذر المملكة إن عاد ما تفهم تحذر المملكة إن عاد ما تفهم ما لم قد عظم ذنبها ما لم فقد عظم ذنبها وسلامتك يا أستاذي
0: شكرا لك صح لسانك الشاعر محمد الغيلي من عمران شكرا جزيلا لك وفعلا تاريخنا معروف منذ القدم والكل يعرفنا وإحنا مش متساهلين ولا يوم بنتساهل مع سيادتنا وكرامتنا وأمننا وأمن بلدنا لا يمكن أن احنا نترك هذا البلد يستباح ويدخلوا يغتصبوا النساء إلى البيوت ويحتلوا الأرض ويرتكبوا الجرائم ويستبيحوا بلدنا هكذا وإحنا نتفرج، بنقاتلهم بأيدينا بأسلحتنا بما نملك إلى آخر لحظة من حياتنا. نأخذ آخر اتصال. ألو مرحبا.
6: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
6: كيف حالك أستاذ محمد عبد الحافظ؟
0: حياك وسلمك أخي الكريم، تفضل.
6: هذا كلهم هذا ولا يهدوا فينا شعره.
0: الله
6: والله العظيم إن إحنا ضدهم لما ننتهي لآخرنا، والمرتزقة على أول أدوا 1000 ريال وقتل بزوء 1000 جنيه والدور الثاني.
0: الله المستعان.
6: القادة حق الإصلاح واجب مارب وجب تعدد به العوائل حقهم بالإمارات بالسعودية وبعدها وبالفنادق اسمه كاميرات. والله أن أبو حاجة الزيد حق أبستين
0: ما أقول يا عيبا
6: الصور.
0: يا عيبا
6: والله العظيم. أما بعد مرتزقة ولا يوجد يجوا بموتورة أهلا وسهلا يجوا عينوا مصر لهم.
0: احنا نواجه أرذل الناس ونواجه أرذل الدول واحنا نواجه الشياطين فعلا وأدوات الشيطان. شكرا جزيلا لك أخي الكريم، وواجبنا في نهاية هذه الحلقة أنه نذكر كل المستمعين والمتابعين الله الله في اليقظة الأمنية والنفير والتعبئة واستمرار التحشيد لمواجهة قوى الطاغوت ولمواجهة الشيطان وأدوات الشيطان. ومعروف يعني ما يحتاجش ان احنا نحرص على الناس انهم يحموا بلدهم، لانه معروف ان كل واحد مننا جاهز ومستعد، صغار وكبار، رجال ونساء، سنحمي اعراضنا وبيوتنا وممتلكاتنا ووطننا وقضيتنا، وسندافع عن ثورتنا، وسنحمي هذه الثورة وكل التضحيات اللي قدمناها من 2014 الى اليوم لن تذهب سدى. دماء الشهداء وجراح الجرحى ومعاناة الأسرى لن تذهب سدى. سنحافظ على هذه الثورة ونواصل ثورتنا في وجه هؤلاء الطواغيت الذين لا يريدون لنا أن ننعم ببلد آمن، وثورتنا مستمرة لتحقيق الحرية والنهضة الشاملة. وصلنا معكم إلى ختام حلقة الليلة من برنامجكم على مسؤوليتي. تقبلوا تحيات طاقم العمل في هذه الحلقة، كان معكم في الإعداد والتقديم عبد الحافظ معيب، في الإخراج المهندس صهيب الجرافي، مدير الإدارة الفنية المهندس محمد شرف، مدير إدارة البرامج الأستاذ محمد قاطة، نائب مدير إدارة البرامج الأستاذ خالد حسين، المدير العام الأستاذ حمود شرف، والإشراف العام الأستاذ إسماعيل محمد المتوكل. نلتقي وإياكم الأسبوع القادم في نفس هذا التوقيت، ودمتم ودام اليمن عزيزا حرا شامخا متسلحا بالوعي والنصر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
7: قدمت لكم إذاعة سام اف ام على مسؤوليتي.
8: نعم على مسؤوليتي، أنا عبد الحافظ معيب وهذا أثير إذاعة سام.
7: على مسؤوليتي برنامج يقدم طرحا صريحا للقضايا الحساسة، حيث لا يختبئ المذيع خلف الحياد الشكلي، بل يطرح يحلل ويعلن موقفه بوضوح وجرأة ومسؤولية وصدق. على مسؤوليتي مع عبد الحافظ معجب، تتابعونه على أثير إذاعة سام عند الساعة 10:00 مساء كل ثلاثاء، ويعاد الأربعاء عند الساعة 4:00 عصرا، ومساء الجمعة عند الساعة 11:00. على مسؤوليتي.
9: سام اف ام،
10: كادر ومعرفة،
9: خطة ومنهج،
10: علوم ومعارف،
9: قضايا وتواصل،
10: جماهيرية تامة
9: ومنوعة بامتياز.
10: سام اف ام،
9: إذاعتك أنت.
10: سام اف ام تقدم
11: ذاكرة العدوان والانتصار.
12: السادس والعشرين من سبتمبر أيلول، ترصد ذاكرة العدوان والانتصار أحداث هذا التاريخ في الأعوام 2015 و2016 و2017 و2018 و2019 و2020 و2021 و2022 و2023 و2024 و2025. ذاكرة العدوان في مثل هذا اليوم من العام 2016 استهدف طيران العدوان بعدة غارات منزل في الطلح بمديرية سحار بصعدة ما أدى إلى سقوط 11 شهيد وجريح معظمهم أطفال. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019 شن طيران العدوان غارتين على مديرية حرض بمحافظة حجة ما أدى لحدوث أضرار في الممتلكات العامة والخاصة.
13: منذ بداية العدوان على بلدي كل يوم في العام هناك ذكرى لمظالم، لمجازر، لأحداث، لدمار، لخراب من العدوان الأمريكي السعودي على بلدي كل يوم، كل سنة، كل يوم منها هناك مجموعة مجازر، أحداث، تدمير، اعتداءات ظالمة. العدو قصف في بلدنا كل شيء، دمر مختلف الأشياء.
12: وفي مثل هذا اليوم من العام 2020 شن العدوان غارتين على منطقة المليل وغارة على منطقة العطفين في مديرية كتاف في صعدة، وخلفت الغارات أضرارا واسعة في الممتلكات العامة والخاصة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2020 استشهد مواطن وأصيب آخر إثر تعرضهم لاعتداء من قبل الجيش العدو السعودي قرب الشريط الحدودي في مديرية منبه بذات المحافظة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2022 ارتكبت قوى العدوان 83 خرقاً في الحديدة، بينها غارتان لطيران تجسس على حيس وخروق بالقصف المدفعي والأعير النارية المختلفة في خروق متواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار هناك آنذاك. وفي مثل هذا اليوم من العام 2023 استهدف المرتزقة بنيران أسلحتهم الرشاشة مدرسة الإيمان بمديرية سامع في محافظة تعز ما أدى لهلع كبير بين الطلاب. وفي مثل هذا اليوم من العام 2024 أصيب مواطن بنيران العدو السعودي في منطقة آل الشيخ بمديرية منبه الحدودية في محافظة صعدة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2025 استشهد مواطن بنيران العدو السعودي في مديرية شدة الحدودية في محافظة صعدة. ذاكرة الانتصار في مثل هذا اليوم من العام 2016 دكت القوة الصاروخية والمدفعية بعدة قذائف مدفعية موقع العبادية ما أدى إلى قتل 4 جنود سعوديين وجرح آخرين، كما استهدفت المدفعية تجمعات العدو السعودي في موقع البحطيط بجيزان المحتلة وكبدت العدو خسائر مادية كبيرة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2016 دكت المدفعية معسكر عين الثورين بظهران بعسير المحتلة بعدة قذائف مكبدة العدو خسائر مادية وبشرية، واستهدفت القوة الصاروخية بصلية صواريخ كاتيوشا تجمعات المنافقين وآلياتهم في مثلث العشاش جنوب كهبوب. وفي مثل هذا اليوم من العام 2016 دمرت وحدة الدروع بصاروخ موجه آلية وراجمة صواريخ في منطقة وادي ربيعة وحريب القراميش بمأرب، وقتل من كان على متنهما، كما لقي 5 مرتزقة مقتلهم بالإضافة إلى جرح 8 إثر انفجار آلية تابعة لهم بعبوة ناسفة بالقرب من مدينة مأرب. وفي مثل هذا اليوم من العام 2017 هاجمت وحدات الأبطال المجاهدين مواقع المرتزقة بمعسكر السلان في المصلوب ووادي شواق بالغيل وكبدوهم عدة قتلى وجرحى، فيما استهدفت المدفعية تجمعات المرتزقة وآلياتهم بمديرية الغيل. وفي مثل هذا اليوم من العام 2017 قتلت وحدة القناصة 3 مرتزقة شمال يختل في محافظة تعز وتمكنت من قتل 2 في وادي شواق بمديرية الغيل في محافظة الجوف. وفي مثل هذا اليوم من العام 2018 تصدى الأبطال المجاهدين لزحف المرتزقة قبلة نجران على صحراء الأجاشر رغم الغطاء الجوي المكثف، وقتل وجرح العديد من المرتزقة أثناء التصدي لمحاولة الزحف. وفي مثل هذا اليوم من العام 2018 نفذ المجاهدون عملية نوعية مشتركة بين القوة الصاروخية وسلاح الجو وسلاح المدفعية ضد مرتزقة العدوان في محافظة مأرب. وفي مثل هذا اليوم من العام 2018 نفذ الجيش واللجان الشعبية عملية هجومية على مواقع المرتزقة غرب مأرب، وقتل وأصيب عدد من المرتزقة بينهم 7 في موقع واحد بالعملية الهجومية على حريب نهر. وفي مثل هذا اليوم من العام 2018 تمكن مجاهدو الجيش واللجان الشعبية من كسر زحف المنافقين في جبهة قانية بمحافظة البيضاء وتدمير مدرع وإعطاب عربة BMB ورشاش عيار 14 ونصف بصواريخ موجهة، وقتل وأصيب أكثر من 18 منافقا خلال كسر الزحف. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019 استهدفت القوة الصاروخية بخمس صواريخ زلزال واحد في جبهة حيران تجمعات الخونة، وأدى الاستهداف إلى تحقيق إصابات دقيقة، كما تمكنوا من تدمير آليتين بعبوتين ناسفة في جبهتي المهاشمة وصبرين في خب والشعف بالجوف، وقتل وأصيب من كان على متنهما. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019 تمكنت وحدة القناصة للمجاهدين من قتل 10 منافقين في جبهة حيران، وقتلت 3 آخرين في جبهات جنوب وغرب حرب.
14: بسم الله الرحمن الرحيم. يا رأس الدجالة، قوة القوة، قوة القوة يا ولي قوة، قوة قوة قوة قوة
15: قوة قوة قوة، نصرك ربي، قوة قوة القوة.

يوم من أيام العدوان الأمريكي السعودي على اليمن لن ينساه اليمنيون وللأجيال القادمة رصدته ذاكرة العدوان والانتصار. غدا يوم آخر ترصده الذاكرة. إلى اللقاء.

المناسبة الثانية في هذه الذكرى هي ذكرى ثورة 11 من فبراير 2011. كانت ثورة شعبية خرج فيها الشعب اليمني، لكن اتجهت القوى الخارجية على رأسها أمريكا لمحاولة السيطرة على هذه الثورة والمصادرة لإرادة شعبنا اليمني، وعملت من خلال قواها وأدرعها على أن تصادر على شعبنا العزيز إرادته الحرة من هذه الثورة وأهدافه منها. فتعرضت هذه الثورة للاختراق بركوب الموجة من أدوات الخارج، إلا أن ثورة 21 من سبتمبر صححت المسار، وإلا فكان الخارج فعلا قد نجح في احتواء هذه الثورة. ولذلك فالامتداد والنجاح بهذه الثورة هو تحقق بثورة 21 من سبتمبر.

لا تساومني على شربي وزادي أو تقايضني بتمزيق البلاد. الجلد مخلوق من طينة بلادي قبل ما تخلق رمدات العماد.

0: هنا سام.
1: تاريخ حي،
0: ثقافة مكتملة.
1: هنا سام،
0: حياة اجتماعية مرصودة.
1: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
0: سام اف ام،
1: إذاعتك أنت.
2: إذاعة الحكمة اليمانية من صنعاء، سام اف ام، تقدم ثورة الإعلام والإعلام المضاد، وثائقي إذاعي قصير في ذكرى ثورة 21 من سبتمبر المجيدة. إعداد وتقديم خالد حسين. ثورة الإعلام والإعلام المضاد.
3: مشاهدينا اهلا بكم ثانيه، ونحن في مستهل هذا اللقاء مع السيد جيرالد فلسطين. سعاده السفير، في البدايه اليمنيون يتطلعون من خلالكم كدوله راعيه للتسويه السياسيه وكاحدى الدول الراعيه للاطمئنان على مسار التسويه حتى هذه اللحظه.
4: نحن حقيقة عملنا المرحلة الأولى، السنة الأولى بعد توقيع المبادرة الخليجية.
5: وفي لقاء آخر، بحث رئيس الجمهورية عبد الرب منصور هذا اليوم مع القائمة بأعمال سفارة الولايات المتحدة الأمريكية بصنعاء كارين ساساهارا، بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها.
6: من المعروف أن اليمن كانت مجرد ملحق أو حديقة خلفية لبعض الدول الإقليمية التي توفر بدورها الأرضية المناسبة للتدخلات الأمريكية في الشؤون اليمنية.
7: نصت المبادرة الخليجية على أن يوقع خمسة من السلطة يمثلون حزب المؤتمر الشعبي الحاكم وحلفائه من الأحزاب، وخمسة من المعارضة يوقعون على المبادرة.
8: سيد جيرالد فاينشتاين، سعادة السفير، إجابة على سؤالنا في مسألة التسوية السياسية في اليمن.
9: ومن وجهة نظري فإننا توصلنا وبدون شك مع شركائنا اليمنيين إلى مبادرة منصفة للغاية.
10: المملكة العربية السعودية للأسف الشديد وضعت العديد من السياسات عبر البنك الدولي وصندوق النقد الدولي الذي أدى إلى إيجاد اقتصاد وهمي، معدلات نمو حقيقية غير صحيحة، معدلات مؤشرات اقتصاد حقيقي غير واضحة، بناء دولة غير واضح، وبالتالي كان هو هذا الأساس.
5: ومع ذلك فإن المواطن اليمني ما يزال متخوفا من ارتفاع الأسعار والتي ستنعكس سلبا على حياته المعيشية.
11: وأنتم تعرفون أن استلمنا السلطة من علي عبد الله صالح، استلمنا العلم الجمهوري فقط.
12: حتى بادرت الحكومة اليمنية لإقرار جرعة اقتصادية جديدة شملت المشتقات النفطية.
13: من اللوم ألا تستجيب السلطة للناس لأنها رأت بمظاهراتهم مظاهرات سلمية. في هذا السياق يجب أن نسعى عمليا إلى تغيير هذه الحكومة، لأنها حكومة فاسدة وحكومة متسلطة، وإلى تفعيل مبدأ الشراكة وكذلك تفعيل مخرجات الحوار الوطني. إنني أتوجه إلى شعبنا اليمني العظيم الحر الأبي الذي يمكن أن يعول عليه ليخرج يوم غد خروجا مشرفا ويسمع صوته كل العالم ويحتشد في الساحات ليقول لا لهذه الجرأة.

0: تفجرت الثورة الشعبية العارمة في وجه المبادرة الخليجية والسفراء الأجانب في الرابع من أغسطس 2014، يوم أن دعا السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي أبناء الشعب اليمني إلى الخروج الثوري الواسع بمختلف المحافظات في وجه الطغيان لتحقيق 3 أهداف رئيسة: إسقاط الجرعة، إسقاط حكومة المحاصصة الحزبية العميلة، وتنفيذ مخرجات الحوار الوطني.
1: إننا نعلن بعضا من الخطوات الأولية في تصعيد ثوري شعبي غير مسبوق بإذن الله سبحانه وتعالى. أولا، أتوجه إلى شعبنا اليمني العظيم أن يخرج يوم غد الاثنين خروجا عظيما وكبيرا ومشهودا. ثانيا، ستتوجه الحشود الشعبية الثائرة من المحافظات باتجاه صنعاء،
2: واحنا جينا الآن لنحدد مصير شعبنا ومصير أجيالنا.
3: وحملة في حملة لما ينتهي الظلمة والفساد في صنعاء واليمن.
0: وعقب الخروج الثوري الواسع التي شهدتها المحافظات اليمنية استجابة لهذه الدعوة التي أطلقها قائد الثورة، توالت الأحداث تصاعدا واتسعت ميادين الثورة الشعبية وساحاتها. وفي أقل من شهرين تساقطت أركان النفوذ والفساد العسكرية والقبلية المتوغلة في مفاصل الدولة اليمنية. صاحب هذه التطورات الثورية المتسارعة هالة إعلامية مضادة وضخمة قادها أركان السلطة الظالمة وشريكها الأكبر المتمثل في حزب الإصلاح العميل، حيث سخروا إمبراطورياتهم الإعلامية بكل إمكاناتها لمواجهة الثورة والتشكيك فيها وفي أهدافها وقياداتها، وسعوا من خلالها لبث النعرات الطائفية والمذهبية والمناطقية.
4: تصدح اليوم أصوات اليمنيين مرة أخرى، ولكن هذه المرة رفضاً لسيطرة الحوثي الذي قلب معادلة الثورة.
5: فعقب إسقاط الحوثيين للدولة بذريعة غلاء المعيشة، سيطرت تلك الجماعة على مفاصل الدولة المختلفة.
6: بعد سيطرة ميليشيا الحوثي على الدولة وإنتاجها أزمات وصراعات لم تنتهي،
7: وأخلت ساحة الصحافة والإعلام لمسيرتها الإرهابية الإنقلابية، فانفردت بوسائلها الإعلامية إلى جانب وسائل الإعلام الإيراني.
8: الإعلام المبارد كان يعمل بكل قوة، ولكنه في الأخير فشل ذريعا أمام صدق الكلمة وأمام جهود الطيبة والمباركة التي كان يقوم بها الإعلام الذي آل على نفسه أن يكون وينتصر للشعب وبجانب الشعب. وبالتالي فقد فقد الإعلام المضلل كل قدرته على أن يخدع الجماهير اليمنية وأن يخدع الشعب اليمني بمزيد من الترهات ومزيد من الإشاعات التي كان يرددها.
9: الإعلام المعادي للثورة محليا وخارجيا يسانده في ذلك الإعلام السعودي والخليجي بشكل مباشر وبشكل غير مباشر. الإعلام المعادي أثناء الثورة، خاصة إعلام حزب الإصلاح، كان يشتغل ليلا ونهارا لتشويه الثورة، كان يحاول حرف مسارات الثوار لصالحه وبما يحقق أهدافه ضد علي صالح والمؤتمر الشعبي العام، كان يكذب ويزور الحقائق ويعمل على نقل أكاذيب عن الثورة وعن الثوار. وكما قلت كان يتماهى معه الإعلام السعودي والخليجي والأمريكي من ورائه.
10: أثناء ثورة 21 سبتمبر استخدم النظام السلطة آنذاك، وكذلك حزب الإصلاح، استخدموا الإعلام الإمبراطورية الإعلامية التابعة لهم بشكل كبير جدا لمواجهة الثورة وشيطنتها والتشكيك فيها وفي أهدافها وفي قياداتها وتم استخدام الإعلام لبث النعرات المذهبية والطائفية. وكان في حقيقة الأمر إعلام مؤذي وإعلام مجذع وإعلام ساقط فقد كل المهنية، واستخدم أساليب لا تمت إلى مهنة الإعلام بصلة من التحريض والغرائزية والفبركة والأكاذيب والدس، كل هذا من أجل عرقلة وتشويه مسيرة ثورة 21 سبتمبر. ولكن في حقيقة الأمر كما أسلفت إعلام السلطة وإعلام حزب الإصلاح كان قد وصل إلى مرحلة الشيخوخة.
0: في مقابل الهجمة الإعلامية الشرسة تحرك إعلام الثورة المتمثل في إذاعة سام FM وقناة المسيرة بشجاعة وعنفوان ليحمل هموم وتطلعات الشعب اليمني غير آبهة بالماكينة الإعلامية المضادة التي سخرها النظام الظالم وشركائه لمواجهة الثورة وتشويهها والتحريض عليها بكل الأساليب التي لم تخلو من محاولة اختلاق الأكاذيب وبث السموم في نفوس الثوار لإحباطهم ومنعهم من مواصلة الخروج والمسيرات، إلا أن إعلام الثورة استطاع بصدقه وعنفوانه أن يدحر ذلك الإعلام المضاد ويصيبه بالعجز.
10: إعلام الثورة كان لا زال فتيا يتحرك بعنفوان ويحمل هموم وتضلعات الشعب اليمني بأفق مفتوح، لا قيود ولا خطوط حمراء ولا أيضا تصنع أو محاولة تكلف في الأداء، فكان حقا لسان الشعب ولسان ثورته التي انتصرت.
8: ما قدمه الإعلام اليمني الشريف المقاوم من تضحيات ومن بدرات عبر عنها بدون سابق انذار، لكنه استطاع أن يصمد بالصدق، صدق الكلمة وبالالتفاف حول أهداف الثورة، حتى استطاع فعلا أن يحرج وأن يقصي من الساحة الخطاب الإعلامي المضلل الذي كانت تعتمده قوى الظلام وقوى الشر التي اليوم تصطف في الأدوان على اليمن.
9: كانت قناة المسيرة وسام FM حينها بجهود ذاتية وجهود بسيطة أمام الترسانة الإعلامية الهائلة لحزب الإصلاح وللمؤتمر الشعبي العام، لكن كان تأثيرهما أقوى كونهما كان يصطحان بالحق، يوضحان الكثير من الحقائق، يقدمان الصدق والحقيقة لأبناء الشعب اليمني. وانزعج منهما الإعلام المعادي للثورة وتلك الترسانة الكبيرة، واستمرت هذه الوسيلتان في التطور والتوسع ونقل كل أحداث الثورة من الساحات لكل أبناء الشعب اليمني، والرد على كل التضليل والخداع الذي كان يمارس من قبل أعداء الثورة.
0: برز الإعلام الثوري بقيادة إذاعة سام وقناة المسيرة في الساحة منتصرا على ترسانة التضليل الإعلامي المضاد، حيث سخرت هاتان الوسيلتان كوادرهما وكل وقتهما وإمكاناتهما لإيصال صوت الثورة وإيضاح الحقائق وتفنيد كل الشائعات ونقل الصورة الواقعة لطهارة الثورة وقدسية ثوارها.
9: كانت قناة المسيرة وإذاعة سام FM يتحملون جهدا كبيرا في مواجهة كل هذه الترسانة وكل الأكاذيب وكل التضليل، وكانت تشتغل ليلا ونهارا على إيضاح الحقيقة وتفنيد كل الشائعات ونقل الصورة الواقعية للثوار ولمطالبهم ولأخلاقهم وللمؤامرات التي يتعرضون لها ولكشفها وإبطالها والكثير من الجهود التي بذلت من قبل القائمين على هاتين الوسيلتين أيام الثورة.
4: المسلحي الحوثي ولإعلانه الدستوري الذي كان حجراً
5: في حروب كثيرة ما زال يدفع ثمنها المواطن
6: عن الدولة وإنتاجها أزمات وصراعات.
0: مجدداً حاول إعلام تحالف السلطة الظالمة والعميلة وأدى الثورة وعرقلتها وتشويهها، بل وتحميلها كل الأخطاء بالكذب والتصنع، ولكن التصاعد الزخم الشعبي المساند للثورة من كل الأطياف حال دون ذلك، ليمضي القائد والثوار بثورتهم إلى إعلان انتصارها في 21 من سبتمبر أيلول 2014.
1: أتوجه إلى شعبنا اليمني العظيم مجدداً بالمباركة والتهنئة على ما من الله به عليه من نصر، وأشد على أيدي شعبنا اليمني العظيم أن يستشعر دائماً مسؤوليته تجاه نفسه. والعاقبة للمتقين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
10: فأمام زخم الجماهير وأمام زخم الإعلام التابع لثورة 21 من سبتمبر، أصيب إعلام السلطة وإعلام حزب الإصلاح بالعجز. ساندته طبعا إعلام الدول التحالف حاليا، الإعلام السعودي وكثير من الإعلام العربي، ساند إعلام السلطة وإعلام حزب الإصلاح في محاولة اللواء ثورة 21 سبتمبر وعرقلتها وتشويه أهدافها، ولكن كانت الثورة في زخمها الشامل والعام، سواء جماهيريا، سياسيا، إعلاميا، جبليا، كانت الثورة بزخم كبير أشبه بالبحر الذي تلقف كل كيد الأعداء وكل ما يأفكون.
9: الجميع يعرف أنه نجحت الثورة، ثورة 21 سبتمبر، بينما لا زالت إمكانيات الإعلام المضاد للثورة كبيرة، واشترك فيها الطرفان علي صالح وحزب الإصلاح بكل وسائلهما وإمكانياتهما الإعلامية الكبيرة في تشويه الثورة ولتحقيق عدة أهداف. محاولة إفشالها من خلال نشر الشائعات والأكاذيب، اختلاق قضايا ثانوية ومشاكل ثانوية لحرف اهتمامات الشعب عن أهداف الثورة، وأيضا حرف اهتمامات الثوار عن ما يقومون به في سبيل تحقيق أهداف الثورة. كذلك كانوا يحملون الثوار المسؤولية في أي مشكلة أو أي حدث أو أي مصيبة أو أي تدهور، كانوا يحملون الثوار بهدف تشويه الثورة والثوار، وبهدف إبعاد الشعب اليمني عن الثورة وعن الثوار.
11: من صباح 26 من مارس 2015.
12: إذن عاصفة الحزم إشارة البدء أطلقها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان.
13: الحجاج عاصمة الحزم بطرف عبد الله منصور حاجي.
0: لم تمضي سوى 5 أشهر فقط على انتصار ثورة 21 من سبتمبر المجيدة، حتى بدأ التحالف الأمريكي السعودي الصهيوني الإماراتي بشن عدوانه الكبير على يمن ثورة 21 من سبتمبر صبيحة 26 من مارس 2015، الأمر الذي أضاف تحديا جديدا وكبيرا أمام إعلان الثورة الذي استوعب حجم الحدث الكبير، وما سخر له من ترسانة إعلامية دولية معادية توازي حجم العدوان العسكري الكوني.
14: أول 15 دقيقة
15: إلى استمرار عملية عاصفة الحزم.
16: هي فقط أيام قليلة نشتث كل المناطق.
14: أول 15 دقيقة حصلت القوات ولله الحمد على السيطرة الجوية المطلقة.
17: قال الناطق الرسمي باسم تحالف عاصفة الحزم أحمد عسيري.
14: اليوم الأهداف الأساسية لعاصفة الحزم حققت أهدافها، وأن الأهداف تحققت على الأرض.
0: كانت هذه الترسانة الإعلامية المعادية والضخمة حاضرة ومنذ اللحظة الأولى لهذا العدوان لإنجاز مهمة الجناية على حقيقة الجريمة الكبيرة التي ترتكب بحق اليمن أرضاً وإنسان.
10: كنا ما قد استوعبناش في الإعلام اليمني، خاصة قناة المسيرة وبقية الإعلام الوطني، لم نكن قد استوعبنا حجم التحول والمتغير الذي فرض انتصار ثورة 21 سبتمبر. لم تمر أيام قليلة حتى اندلع العدوان، وهنا بدأت مرحلة جديدة وتحدي كبير جدا أمام الإعلام الوطني، خاصة أن التحالف العدوان على اليمن انضلق بجيش إعلامي جبار وكبير جدا. هناك باكنة إعلامية تابعة للتحالف لا تقل خضورة ولا ضخامة عن الآلة العسكرية التي استخدمت في العدوان على اليمن. وحاول العدو من خلال الإعلام أن يهزم اليمنيين نفسيا، أن يرهبهم، أن يرعبهم، أن يبث الرعب والخوف والقلق في نفس نسائهم وأطفالهم ورجالهم وصغارهم وكبارهم، لأن العدو يدرك أن الهزيمة تبدأ من النفس وأن السقوط يبدأ من الإرادة الرخوة والضعيفة.
12: إذن عاصفة الحزم أفضت إلى تدمير واسع للآلية العسكرية الانقلابيين الحوثيين وحلفائهم في أنحاء عدة من اليمن. إشارة البدء أطلقها خادم الحرمين
0: لعب إعلام تحالف العدوان على اليمن دورا تضليليا وخطيرا، سيما في أشهره الأولى، معتمدا وبدرجة أساسية على أكاذيب والحرب النفسية، كما عمد إلى الاستهداف المباشر لمؤسسات الإعلام الوطني وحجب قنواته التلفزيونية الرسمية، بل وإلى استنساخ بعضها والتشويش على البعض الآخر.
9: عندما جاء العدوان استطاع الثوار إسكات كل الإعلام المعادي للشعب التابع القوى التقليدية للإصلاح وعلي محسن وغيرهم، لكن هذا الإعلام انتقل إلى الخارج وقامت دول العدوان باستنساخها في الرياض، وأيضا انضم إليها الإعلام الخليجي الكبير والهائل بكل ترسانته لمواجهة الثورة ومواجهة الشعب اليمني وتبرير العدوان والعمل على ضرب معنويات الناس في عدم استطاعتهم من الصمود في مواجهة.
0: بينما كانت غارات العدو وقاذفاته وأساطيله تقتل وتحاصر، كان إعلام العدو ومرتزقته يعمل بالتوازي على استهداف وعي الشارع اليمني وعلى مدار الساعة في حرب تضليلية ونفسية أرهبت وجلت على الحقيقة. لكن الإعلام الوطني الذي لم يسترح لترتيب أوراقه وأوضاعه سرعان ما امتص الصدمة الأولى وتمكن من تجاوز المعيقات وتحدي الصعاب ليغدو جبهة إعلامية قوية ومساندا لمختلف الجبهات المتصدية للعدوان عسكريا وسياسيا واقتصاديا وثقافيا واجتماعيا، حيث انطلق مواكبا كل تلك الجبهات بالصوت وبالصورة وبالرأي والموقف.
10: كان مركز بشكل كبير جدا على القصف الإعلامي وعلى الضخ وعلى الفبركة وعلى شن الحرب النفسية التي أرهبت الكثيرين في حقيقة الأمر. وهنا كان الإعلام الوطني في تحدي كبير جدا، أولا لأن إمكاناته لم تكن بالكبيرة ولا تقارن أمام إعلام العدو، ثانيا كان إعلامنا لا زال خرج من ثورة شعبية ولم يعيد ترتيب أوراقه وأوضاعه لينطلق لمواجهة تحدي أكبر وأعم وأشمل بحجم العدوان على اليمن. ولكن مع ذلك زخم الإعلام لدول العدوان كان في البداية ما لبث أن خفت وتراجع أمام المصداقية وأمام المهنية وأمام الحرص على قول الحقيقة الذي تحلى به الإعلام الوطني وفي مقدمه قناة المسيرة، وصولا إلى المرحلة الحالية أصبح فيها إعلام العدو أضحوك لدى العالم كله.
9: بينما الإعلام الثوري بمختلف أشكاله التلفزيوني والإذاعي والصحفي وغير ذلك استطاع أن يعري كل تلك الأكاذيب وأن يكشف تضليلها وزيفها وأن يتغلب عليها وينتصر عليها. ولذلك نعتبر أن الجبهة الإعلامية بالرغم من بعض القصور فيها وضعف الإمكانيات إلا أنها حققت انتصارات كبيرة إلى جانب الانتصارات السياسية والعسكرية والاقتصادية في مواجهة العدوان، بالرغم أيضا من الفارق الكبير بين الإعلام الوطني الثوري وبين إعلام العدوان ومرتزقته الذي لا يمكن أن نقارن بينهما من ناحية الإمكانيات ومن ناحية الأموال ومن ناحية التوسع الجماهيري وإلى آخره. لكن لأننا نؤمن بالقضية ولأننا في موقف الحق ولأننا نمتلك الصدق استطعنا أن ننتصر بقلة إمكانياتنا بضعف إعلامنا نوعا ما على كل تلك الترسانة الهائلة التي يساندها حتى الإعلام العالمي الدولي التابع للصهيونية العالمية في كل أنحاء العالم.
18: وهو دوام رئاسي صدر عمليه الامن حول الاوضاع كلي من يخفى على الجميع ما جاء فيه. وردا على رضوان سنجري العديد من اللقاءات في ميادين الثوره.
0: بالعوده قليلا الى فجر ثوره 21 سبتمبر نجد اذاعه سام كانت المنبر الاذاعي الوحيد لهذه الثوره المجيده، حيث رافقت خلالها كل اللحظات والمحطات والخطابات والمسيرات والاعتصامات في عموم ساحات الثورة، فكانت سام بحق سلاحا لثورة الشعب والوطن، وذلك من خلال تصدرها المشهد الثوري ووقوفها بوجه كل محاولات التضليل الإعلامي ذات الكم الهائل والتي كانت تستهدف الروح المعنوية للثورة والمجتمع.
19: إذاعة سام اف ام هي منبر ثورة 21 سبتمبر المجيدة، وهي اليوم صمام أمان هذه الثورة. عندما نقول ذلك فنحن لا نبالغ، فإذاعة سام اف ام كانت هي الصوت الثوري الإذاعي والوحيد لثورة 21 سبتمبر منذ يومها الأول وإلى يوم إعلان انتصارها في 21 سبتمبر أيلول 2014. إذاعة سام اف ام وخلال الثورة استطاعت أن تنقل خطاب قائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي ورسائل الثوار من مختلف ساحات ومعتصمات ومخيمات ثورة 21 سبتمبر لكل الناس، بل وإلى مسامع الطغاة الذين خرجت هذه الثورة ضدهم، بل وتمكنت من إيصال رسائل هذه الثورة إلى داخل معسكرات الجيش اليمني في العاصمة صنعاء ومحيطها وإلى مختلف المحافظات، فاستطاعت بإيصالها لهذا الصوت الثوري المحق أن تحيد الجيش اليمني، وهذا بفضل الله سبحانه وتعالى. أما عندما نقول إن إذاعة سام اف ام هي صمام أمان ثورة 21 سبتمبر فهي اليوم كذلك بالفعل، فإذاعة سام اف ام وفي ظل هذا العدوان دورها واضح، فهي تحافظ على المسار الثوري، تحافظ على جذوة الثورة متوقدة في نفوس الثوار لمواجهة ما هو أطغى من النظام العميل ومن العملاء ومن الخونة، لمواجهة تحالف العدوان الأمريكي السعودي الصهيوني الإماراتي الذي يشن على بلدنا منذ قرابة 6 أعوام.
9: وكان لها دور كبير جدا خاصة في مرحلة التصعيد الثوري الذي أعلن عن إنشاء ساحات في خط المطار حول العاصمة صنعاء، كان لتوقيت ظهور إذاعة سام اف ام مهم جدا مع بداية التصعيد كوسيلة إعلامية، أولا للثوار كانوا يسمعونها داخل الساحات، وثانيا لأبناء صنعاء والأمانة وكل المناطق المحيطة بها. وعززت من صوت الإعلام الثوري في مواجهة إعلام أو الإعلام المضاد للثورة.
8: طبعاً إذاعة سام كانت ولا تزال واحدة من أركان العمل الإعلامي الوطني الرئيسي المتقدم في اليمن، حيث انحازت بدون أي مواربة إلى جانب الشعب اليمني، وأصبح لها صوتها وبصمتها في مجارعة التضليل وفي رسم خطاب يمني وطني يقوم على الحقيقة وعلى القرب من الناس وعلى اختراع المبادرات، فنحن نشد على أيديها، وشكرا كثيرا لكم.
0: لحظة السقوط المدوي لسلطة وهيمنة مجرم الحرب وشريك السلطة العميل المدعو علي محسن الأحمر وتهاوي أوكار الإرهاب التكفيري ومعسكراته داخل العاصمة صنعاء بيد الثوار، أعلن ثورة 21 من سبتمبر انتصارها، وباركت هذه الانتصارات المؤسستان العسكرية والمدنية. وأثناء هذه اللحظة كانت سام اف ام حاضرة تزف بشائر النصر للشعب اليمني العظيم، كما كانت حاضرة قبل هذه اللحظة تواكب الثورة في كل ميادينها.
9: وحين نجحت الثورة أتذكر كنت مع الزملاء في غرفة الأخبار في دورة تدريبية، وكنا في الاستوديو ولم نعلم بأن الثورة نجحت وأنه بدأت أو الفرقة الأولى مدرع سقطت وبدأت مؤسسات الدولة تعلن انضمامها للثورة. نحن مشغولون بالتدريب، كنت أدرب بعض الإخوان والأخوات على كيفية إلقاء الأخبار، تحرير الأخبار، وكنا داخل الاستوديو ولا نعلم شيء، الدنيا كلها اقتلبت رأسا على عقب ونحن ولا نعلم شيء، ونحن داخل الاستوديو نتدرب. حتى تم إخبارنا من قبل الإخوة المخرجين والأخ حمود شرف وغيرهم من الزملاء، وخرجنا مبتهجين مسرورين وتابعنا كل تلك الأخبار، وفتحت إذاعة سام ببث مباشر لتغطية كل أحداث الثورة وتهاوي المواقع والمؤسسات من سلطة وهيمنة علي صالح وعلي محسن. وكان يوم مميز ويوم يعني أستطيع أن أقول أنه في التاريخ في نجاح تلك الثورة، وعندما كنا نشتغل في إذاعة سام اف ام في وقت يوم سقوط الفرقة الأولى مدرة وإعلان نجاح ثورة 21 سبتمبر. كان هناك همة وجدية ومضاعفة للجهود وإخلاص وسعي برغبة كبيرة، سواء في قناة المسيرة أو في إذاعة سام، من قبل كل العاملين فيها، والجهود استثنائية في التصدي للإعلام المعادي وفي العمل ليلا ونهارا على إيضاح الحقيقة وعلى مواكبة الأحداث بشكل يومي ومستمر.
0: بعد سنوات من العدوان والحصار الأمريكي السعودي الصهيوني إماراتي على اليمن، تظل إذاعة سام أحد أبرز وأهم الجبهات الإعلامية المواجهة لهذا العدوان، حيث ما زالت تمثل صمام أمان لثورة 21 من سبتمبر المجيدة، ومددا لوعي شعبها الثائر في وجه العدوان ومرتزقته وكل مؤامراتهم التي يحيكونها في الخارج والداخل. إذ لم يقتصر أداء إذاعة سام على الدور الإعلامي في التصدي للعدوان ومرتزقته، على الرغم من أنه يمثل دورا أساسيا ومحوريا، بل كانت وما تزال ومعها جمهورها الوفي والاستثنائي شريكا أساسيا في رفض وإسناد بقية الجبهات بالمال والرجال.
19: إذاعة سام اف ام من اللحظة ومن الساعة الأولى لشن هذا العدوان على بلدنا صبيحة 26 من مارس آذار 2015. كانت إذاعة سام اف ام متصدرة للجبهة الإعلامية ومباشرة على الهواء حددت موقفها وقامت بما يستوجب عليها من تعبئة وحشد الطاقات والهمم ورفع معنويات هذا الشعب لمواجهة هذا العدوان استكمالا للمسيرة التحررية التي اختطتها ثورة 21 من سبتمبر. فإذاعة سام اف ام منذ اللحظة الأولى كانت مواجهة لهذا العدوان، بل ولم يقتصر دور إذاعة سام اف ام الثائرة في مواجهة هذا العدوان على الجانب الإعلامي والتوعوي فقط، وإن كان ذلك هو دور أساسي لهذه الإذاعة، دور تعبوي توعوي في الجانب الثقافي، في الجانب السياسي، في الجانب الاقتصادي، في الجانب العسكري وفي كل المجالات، إلا أنها تجاوزت هذا الدور الرئيسي لها إلى أدوار رئيسية أخرى، فهي اليوم تحشد إلى جبهات القتال ومعسكرات التدريب آلاف المقاتلين المجاهدين في سبيل الله. هي اليوم ترفض بمئات ملايين الريالات جبهات القتال ومعسكرات التدريب وكل جبهات المواجهة. وهذا الدور بالتأكيد لا تستطيع الإذاعة أن تقوم به منفردة لولا أن معها الله ومعها جمهور عظيم يستشعر مسؤوليته، فهو الذي يشارك في الحشد، هو الذي يبذل المال، هو الذي يقدم التضحيات، ومن خلال هذه الإذاعة يتجسد كل ذلك. فهي اليوم صمام أمان فعلي لثورة 21 من سبتمبر، كيف لا، وهي من كانت منبره الوحيد من يومها الأول إلى يوم إعلان انتصارها في 21 من سبتمبر أيلول 2014. إذاعة سام اف ام ما تزال في درب الثورة سائرة وماضية إلى النصر بإذن الله مع جمهورها الاستثنائي بكل ما تعنيه الكلمة، ومع كل أحرار شعبنا اليمني العظيم، ومع قيادة الثورة ممثلة بالسيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله.
10: إذاعة سام اف ام طبعا لأننا احنا في الخارج لسنا متابعين بشكل كبير للإذاعات الوطنية، ولكن من خلال متابعتي المتقطعة لإذاعة سام اف ام والأستاذ حمود شرف والأستاذ عبد الله الحيفي، إذاعة سام اف ام خندق متقدم لنا جميعا، وما يبرز أهمية هذا الإذاعة الدور الذي لعبته في أثناء فتنة ديسمبر، كان لهذه الإذاعة ولكادرها الرائع في مقدمتهم الأستاذ حمود شرف دور كبير ومتقدم في فضح وكشف المؤامرة، وأحيانا كان يتطلب مثل هذا الدور، يعني لم نكن جميعا في وسائلنا الإعلامية قادرين على إسقاط كل الأقنعة بالشجاعة وبالوضوح أو يعني بشكل مبكر كما كان الأمر مع إذاعة سام اف ام. فهي في حقيقة الأمر الأداء هو تكاملي، وإذاعة سام اف ام تحظى بمتابعة واسعة وكبيرة في الداخل اليمني. أيضا دور الإذاعة تعبويا وتوعويا وتثقيفيا واسع وكبير جدا، كما ألمس من خلال تواصلي أو من خلال متابعتي لأوساط معينة في داخل المجتمع اليمني. فتحية لكم أيها الأعزاء والزملاء في إذاعة سام اف ام ولكل الإعلاميين الأحرار في الداخل وفي الخارج.
20: إسماعيل الشامي إعلامي يمني أتحدث من بيروت.
21: حملت سام اف ام قبل العدوان وخلاله وحتى الآن على عاتقها المسؤولية الوطنية والدينية والأخلاقية بمواكبة الأحداث أولا بأول بكل صدق وشفافية ومهنية عالية واقتدار وبنشاط وفاعلية ملحوظة حتى أصبحت حديث الكثير في أوساط المجتمع.
22: الاسم محسن علي محمد الشامي، إعلامي في قناة المسيرة. إذاعة سام هي استطاعت أن تنتقل بالمواطن اليمني من المرحلة العادية إلى المرحلة الثورية، واستطاعت أن تنتقل بالوعي بوعي المواطن اليمني إلى مرحلة الوعي المكتمل، يعني تعيشه الأحداث وتعيشه الأحداث سواء على المستوى الداخلي أو المستوى الخارجي. وكذلك استطاعت هذه الإذاعة أن تدخل إلى كل بيت، إلى كل دار، إلى كل مطبخ. هذه الإذاعة أنا أقول بمعنى الكلمة نحن نعيشها في السيارة ونعيشها في المطبخ ونعيشها نعيشها في المجلس ونعيشها في الدكان ونعيشها حتى في أغلب الأماكن سواء كانت عامة أو خاصة، لأن هذه الإذاعة استطاعت هي أن تخترق الحجب وأن تصل إلى كل مواطن يمني. رسالتي للعاملين داخل إذاعة سام، أنتم ذو جدارة عالية وعليكم مسؤولية كبيرة، وفعلا قد أثبتتم جدارتكم خلال المرحلة هذه، لأن أنتم عايشتوا الثورة من بدايتها، وأنتم الآن عليكم حراسة الثورة، لأن حراسة الثورة هو أكبر من الثورة. وأنتم فعلا خلال الفترة السابقة من 21 سبتمبر إلى اليوم أثبتتم جدارتكم وعيشتم الناس في الوعي الثوري المتكامل.
2: حسين شوقي، مراسل قناة المسيرة. سام اف ام فرضت نفسها على الساحة الإعلامية بأدائها إذاعة رائدة ذات مضمون هادف، تنوعت برامجها وتعددت أنشطتها في مختلف محافظات الجمهورية. كان وقعها واضحا وجديا على الإعلام الوطني المقاوم للعدوان، وهي إذاعة الثورة اليمنية لأنها انطلقت في أذون ثورة 21 من سبتمبر. إذاعة هادفة جدا، إذاعة متنوعة متعددة، تسعى إلى نقل صورة جديدة برؤية وطنية برؤية إعلامية معاصرة لصورة صمود الشعب اليمني المقاوم لهذه الهجمة العدوانية التي تشن عليه. فبالنسبة لي يعني اشتمال كامل الأحداث، هي من ضمن كينونة متكاملة من الإعلام الوطني المقاوم، اتجهت بأسلوبها الخاص لنقل صورة الشعب اليمني المقاوم أيضا، ونقل ما يجري في هذا الشارع بلونها الخاص وبأسلوبها الخاص وبكادرها المتميز أيضا.
3: علي البحوم عضو المكتب السياسي للأنصار الله، كان له الدور الكبير في الإسهام والمواكبة في أيام الثورة، أيام انطلاق شرارة الثورة وما بعد الثورة. أيضا يشهد لهذا الصرح الإعلامي ولكادر هذه الإذاعة مواكبتهم المستمرة واهتماماتهم الكبيرة في متابعة ما مجريات الأحداث حتى في أيام العدوان، وهذه الإذاعة لا زالت تتحرك بذلك النشاط الكبير وتلك المواكبة الإعلامية الرائعة في طرحها وفي برامجها وفي ما تقدمه لمواجهة العدوان.
7: أحمد عباس المختفي مدير عام إذاعة صوت الشعب، الحقيقة أن إذاعة سامية الإذاعة الرائدة الأولى قبل أي إذاعة محلية، وكانت هي إذاعة الثورة الأولى فعلا، ومن ينكر ذلك هو إنسان أحمق أو يحاول أن يطمس التاريخ. هذه حقيقة لا نختلف عليها، نحن كلنا نعمل في ذات الموقع، نحن كلنا جبهات صمود، ولكن يحسب لها الأسبقية بأنها كانت الإذاعة الأولى التي وقفت مع الوطن في ذلك الوقت، وتبعتها إذاعات أخرى من ضمنها إذاعة وطن وإذاعة صوت الشعب و21 سبتمبر وغيرها من الإذاعات الوطنية التي نكلها كل تقدير واحترام، ونقول لكم إن شاء الله من صمود إلى صمود أكبر.
23: أحلام عبد الكافي عضو المكتب التنفيذي لاتحاد الإعلاميين مفوضة الإعلام في جمعية الكشافة والمرشدات. بسم الله الرحمن الرحيم، إذاعة سام اف ام نفتخر بها جميعا. أثناء قيام ثورة 21 سبتمبر كانت هي صوت الثورة صوت الشعب، واليوم بكل جدارة هي متربعة على الكثير من وسائل الإعلام، لا أبالغ إن قلت المرئية أيضا، في أنها ولجت إلى كل القلوب واستطاعت أن تقتحم بقوة كل البيوت وأن يكون لها بصمة قوية في الإعلام الوطني بالدرجة الأولى وفي التوعية وفي نشر كل ما يفيد المجتمع اليمني على كافة المستويات، وفي أيضا جانب التصدي وفي جانب التعبئة وفي كثير من المجالات.
24: تشرف النسيج الإعلامي اليمني بإضافة نوعية له وانطلاق أول إذاعة حرة صادقة تعني بالشؤون اليمنية وكل ما يتعلق بالجانب الثوري وما يتعلق بمقارعة الظلم والعدوان. إذاعة سام اف ام هذه الإذاعة التي انطلقها مع تباشير ثورة 21 سبتمبر المباركة، حيث كان لانطلاق الإذاعة في ذلك التوقيت الأثر الكبير والمهم جدا في إسناد ودعم ثورة 21 سبتمبر المباركة ومتابعة أحداثها وبث روح الثورة والمعنوية العالية وإيصال الرسائل الثورية وإفهام من لم يفهم ماذا تعني هذه الثورة. بالفعل كانت إذاعة سام اف ام الشريك المصاحب للثورة ولكل الثوار، كانت تعبر عن وجدان ولا زالت ومنذ ذلك التاريخ مرورا بكل الأحداث التي شهدتها اليمن الحبيبة من خلال سواء في فترات الثورة وما جاء بعدها من عدوان وما جاء بعدها من أحداث إلى انطلاقا ووصولا إلى هذا اليوم العظيم. كانت ولا زالت هذه الإذاعة هي المتنفس الكبير لمعظم أحرار اليمن، إن لم نقول والأحرار في مختلف الدول الإسلامية. أخوكم محمد حيدرة، نائب وزير الثقافة.
14: إذاعة سام اف ام، هذه الإذاعة الرائدة والتي تعتبر من الإذاعات الرائدة في هذا البلد ومن أشهر الإذاعات التي انطلقت إبان ثورة 21 من سبتمبر لتكون صوتا للثورة وللثوار ولكل الأحرار. هذه الإذاعة التي نهنئ القائمين عليها وكل الكوادر التي تعمل في إطار هذه الإذاعة بهذه المناسبة العظيمة، ونقول لهم بأن تلك الجهود العظيمة التي بذلتموها أثمرت في الميدان وأثمرت في الشعب اليمني وخلقت حالة من الوعي والبصيرة لدى أبناء الشعب اليمني وعززت فيهم يعني روحية العطاء وروحية البذل وروحية الثورة القوية المستمرة. فنهنئ هذه الإذاعة وجميع الطاقم العامل فيها بهذه المناسبة، وهي تهنئة أيضا إلى كل الثوار في شعبنا اليمني العظيم المرتبطون بهذه الإذاعة والمستمعون لها، والتي تعتبر من يعني أبرز وأهم الإذاعات اليمنية، فهنيئا لكم بهذه المناسبة.
1: كنتم مع ثورة الإعلام.

يا ظالمين الشعوب ومفسدين الديار، يا ويلكم ويل من صحوة جماهيرها. اغتاظ وتأجج الشعب اليماني وثار، وثورته ثورها استوفت معاييرها. أمه ومنهاج رباني وقاد أخيار، والعاقبة في يد الباري مقاديرها. إلا لك الحمد يا ربي على الانتصار، هذا شرف يشعر أنفسنا بتقصيرها. اليوم ما عاد للخارج علينا قرار، أيدي الوصايات جمعة تم تبتيرها. اليوم ماشي عجوز أمريكي مستشار، ولا سفارات مشينا تقاريرها. اليوم بنعيش في دولة لديها الخيار، دولة لها فاعليتها وتأثيرها. اليوم ما هي حديقة خلفية للجوار، لا قلمتها ولا كعكة لتشطيرها. اليوم ما هي ترمبة سايبة في القفار، ديما مع نفط جاي يقرع مواطيرها. هذا بلدنا وهذا جيشنا، اليوم صار أقوى أقوى المنطقة والشر مشاهيرها. للخلف يا الغزو للخلف، الفرار تلك الصواريخ ما صنعت لتصويرها. عاد اليماني كشف وازاح عنها الستار، ما قد تحل فيكم بقيمة مسامينها. ويا بايعين البلاد النجد، فات القطار اليوم ظلوا بنجد العوم غاتيرها. خيرة رجال اليمن صاروا صور في الجدار، من أجل لا يكسر الغازي قواريرها. وبإذن ربي تعيش بحرية وازدهار، ولا قلق وابن بدر الدين بيديرها. ما دام قد صانها والحرب نار وشرار، في السلم ما عاد بايع جزم تطويرها. يسرح محمد ولد سلمان يقطع حجار، حرام ما يفلت الله بعد تعميرها. هم من بدأ بالعداوة واندفع للشجار، والحرب هم لا سواهم من نفخ كيرها. هم من طغى واعتدى واجرم وآثم وجار، تلك الجرائم بلا خسال تبريرها. مظلوميتنا كبيرة ولا عادي صغار ما قدروها حق تقديرها. بعض الدول لو ندمرها لآخر أثار، ويعيدوا عمارها ونعيد تدميرها، ويعيدوا عمارها ونعيدها للدمار. لا ما نضيع حضارتها وساطيرها، بكلها ما تساوي في اليمن قصف دار، ولا بتفجير صارت من تفجيرها. ولو نخذ ثارنا منكم، فلن تبثار طفلة ولا روسكم تسوى أظافيرها. أول وآخر مطالب شعبنا باختصار الحرية حسب معناها وتفسيرها. برأيكم عاد في الموضوع هذا حوار؟ ما للوساطات بتكثر مشاويرها؟ لا ما طلت نجد بالحل، ركزوا بالفقار ينشر يخرج دماها من مناخيرها. يا سلم الكبار أو حرب الكبار، ما قصدها شبا نسوي بعد تحذيرها. نروح في كل رحلة ننتظر في المطار، لا ما يوافق تحالف فاق تسييرها. أو كيف نسجد لها حتى تفك الحصار، تبا لمفهومها سحقا لتفكيرها. اليوم لا رشد لا عقلانية لا وقار، تقرح وعند الله تقديرها. تقرح من البر تقرح جو تقرح بحار، من وين ما باتقوم احنا مغاويرها. تقرح بدون احتساب لشيء ولا اخذ اعتبار لشيء، ولا عاد شيء داعي لتأخيرها. في جيشنا معنوية عالية نار ما هو قلقلان من امريكا ولا غيرها. اقسم بحرمة بلاده كل قايد مسار، ما يخلع الميري الا بعد تحريرها.

0: الله أكبر، الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام.
1: هنا سام،
2: تاريخ حي،
1: ثقافة مكتملة.
2: هنا سام،
1: حياة اجتماعية مرصودة.
2: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
1: سام، سام. اف ام،
2: إذاعتك أنت.

بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدي قناة عدن ومتابعي إذاعة سام، أنا الشعب مجددا معكم حلقة الخميس 24 سبتمبر 2026. الإعلام الحربي قبل يومين بث المزيد من الفيديوهات الخاصة بالعملية الكبرى في الساحل الغربي، هذا الانتصار الكبير والهائل والمدوي، وهو فضل وكرم من الله عز وجل. اللي كان في الساحل الغربي كان مشروع سعودي خطير، السعودي موجود فيه والإسرائيلي موجود فيه والأمريكي موجود فيه وكان الإماراتي موجود فيه والبريطاني موجود فيه، على المستوى العملياتي وعلى المستوى اللوجستي كان خيار، كان رهان كبير، كان رهان سعودي كبير. ولذلك شوف من بعد ما حرر المجاهدون قوات المسلحة البطلة هذه المساحة أكثر من 5000 كيلومتر، انظر إلى الارتباك الذي حاق بالسعودية منذ أن رأت مجاهدين أمام باب المندب. شوف الارتباكات التي حصلت في لدى الجانب السعودي، هذا دليل أنه الهزيمة كبيرة للسعودية وانتصارنا كبير، وهذا فضل وكرم من الله. ولذلك سميت العملية والله أشد بأسا وتنكيلا، وأشد تنكيلا. بينسب اليمن كل انتصاراته لله عز وجل، لأنها هذه الحقيقة، وهذا بيعكس ديمومة المعادلة الإيمانية في الأداء اليمني. المعادلة الإيمانية جزء من أقوال ومن أفعال هذا البلد، هي أساس كل الانتصارات، هذه هي المعادلة الإيمانية. عندما تنسب كل الأمور وهي حقيقة لله عز وجل يصبح كل الأفراد جنود في هذه المسيرة بمختلف مستوياتهم ومختلف مسؤولياتهم. انت لو نظرت فقط، انا تأملت وانا اتابع المشاهد، لو تأملت كم السلاح الذي تركه المرتزقة، الدبابات، المدرعات، الأطقم العسكرية، الرادارات. بالمناسبة كانت في الساحل الغربي رادارات إسرائيلية، يعني السعودية طلب من الكيان الإسرائيلي رادارات، لأنه جزء من المعارك الحديثة الآن هي الرادارات، الرصد والتتبع. ولذلك في جنون داخل الكيان الإسرائيلي أن هذه الرادارات أصبحت في قبضة اليمنيين. ما هذا السلاح؟ طبعا كل شيء في المخا كان سعوديا، المدرعات سعودية والأطقم سعودية والمدافع سعودية والدبابات سعودية والمصروفات سعودية. العنصر اليمني كان في المرتزقة طارق وصحابها بس، والأوامر سعودية. انتوا لاحظتوا انه الإعلام الحربي بث فقط إلى الآن أقل من 5%، غرفة العمليات سعودية، الرسائل اللي موجودة هنا كلها سعودية. العنصر اليمني كان عنصر خادما ينفذ أوامر السعودية. ولذلك شفتوا غرف السيطرة والعمليات والغرف مبنية بشكل حديث، وفي غرف عبر الأنفاق، وفي فالسعودية كانت حاضرة. تم إزالة هذا الوجود السعودي في هذه المنطقة، أرض يمنية كان محتلها السعودي، جرى تحريرها.
عملية بسيطة يعني. ليه لا لا لا تتحمل الـ الـ الـ هذه العملية من كثرة وضوحها، لا تتحمل هذا المزيد من الكذب والتضليل السعودي. لذلك قفزت السعودية إلى تأليب العالم، محاولة يائسة طبعا لتأليب العالم علينا، أن الموضوع باب المندب. طيب نحن كنا نحاصرك في باب المندب وانت كنت مسيطر على الساحل الغربي، انتصار المخاء اي طرد لاي محتل من على متر من الارض اليمنية هو انتصار، ما بالك في 5000 كيلو. انما كل هذه المعدات، كل هذه التحشيدات، والسعودية حاضرة اسما ومالا وعتادا واجهزة واستخباراتا وورقا واقلاما ومدادا وطعاما وشرابا. السعودية مسؤولة عن كل هذه الاشياء. وبعدين تروح تعمل لك غارات، اللي الان بتعملها في اليوم الواحد على الاقل 100 غارة. ما هي النتائج التي تنتظرها السعودية من هذه الغارات؟ انت عملت غارات من اجل تحمي الساحل الغربي، ما قدرت. ما هي المنطقة غير الساحل الغربي التي تريد ان تحميها لكي تنتظر ان يخرج منها انجازا؟ باستثناء هل قتلت الاطفال في موزع والوازعية وفي المخا وفي مارب وفي حجة، في استهداف العديد من المحافظات، هستيريا قوية غير طبيعية. هل في نتيجة؟ طيب نحن عندما ضربنا التحشيدات قبل عملية والله أشد بأسا، ضربنا التحشيدات عسكرية ما يتعلق بالإمداد جبنا نتيجة، بعدها حررنا أرض. أنت بتعمل الآن مئات الغارات تضاف إلى 250,000 غارة اللي عملتها منذ 2015، هل أنتجت شيئا للسعودية؟ لا شيء. قبل أن تدخل الصواريخ للخدمة اليمنية وتدخل المسيرات والرجوم وتدخل وقبل هذه الخبرات التي تراكمت للقوات المسلحة اليمنية، أنت ما قدرت تنجز عندما كان اليمن في حالة دفاعية بحتة، ما كنا بنهاجم، ما قدرت تنجز. عملت آلاف الغارات، وسط هذه الغارات وهي بالألاف حرر جيشنا ولجاننا مناطق ومحافظات. الآن بالأسلحة والقدرات العسكرية التي امتلكتها اليمن والخبرات العسكرية اللي امتلكتها القوات المسلحة اليمنية، ووضعك أنت المهزوز لا تستطيع أن تنجز شيء. بيقولوا في ناس أنتم بتضربوا السعودية، تضربوا السعودية بصواريخ يوميا، السعودية بترد. احنا بنضرب السعودية، ايش بنضرب في السعودية؟ بنضرب قواعد عسكرية، اخرها قاعدة عسكرية تم اتلاف في هذه القاعدة طائرة ايطالية، امس انسحبت جزء من القوة الايطالية في السعودية. ماذا تفعل القوة الايطالية في السعودية؟ لا تسأل. وزير الدفاع الإيطالي في طريقه إلى خيارين، إما الاستقالة أو الانتحار، لأنه الإعلام الإيطالي بيسأله إيش بيفعلوا ذلك في السعودية. فإحنا بنستهدف معسكرات وبنستهدف أرامكو، لأن أرامكو هي الخزنة أو المحفظة المالية التي تنفذ كل المشاريع الإجرامية في اليمن. فنريد إضعاف السعودية ماليا، وبنرد على النيران التي تستهدف اليمن. شوف العميد سريع دائما يعلن أن القواعد التي قصفت جاية من قاعدتين، من قاعدة الملك خالد في خميس مشيط وقاعدة الملك فهد في الطائف، احنا بنستهدف هاتين القاعدتين. ومؤخرا كما قلت احترقت طائرة، خرجت عن الخدمة، احترقت طائرة إيطالية.
طيب هدفنا من هذه الضربات رفع تكلفة استمرار العدوان علينا. الآن عندما يكون العدوان بلا تكلفة إلا مالية، سعودي ما يهمها، ممكن تتسلف، وهذا اللي حصلنا 10 سنوات. بتخسر ماليا بس على المرتزقة وعلى التجسس وعلى شراء الدمم وشراء الدول وشراء المنظمات، لكن ما تغيرش دخلها. دخلها اليومي مستمر، فاستمرت في الحصار واستمرت في العدوان واستمرت في التحشيد. كل اللي عملناه احنا الان ان بنستهدف الدخل اليومي للسعودية، وهو المحرك الاساسي للعدوان علينا. ما في حل امامنا الا هذا. السعودية نهدف ان لا تكون في وضع مريح ماليا، لان السعودي لا يقاتلنا فلسفيا. عدوان بهذا الحجم وبهذا التواطؤ يحتاج الى اموال. من يوفر الاموال للسعودية؟ ارامكو. فاداءنا معلن ومشرف، معلن ومشرف. هذا الذين يسألوننا، يقول لك طيب انتم بتقصفوا السعودية. ايوه بنقصف. ايش بنقصف ولماذا نقصفه؟ نقصف مناطق حيوية عسكرية واقتصادية بهدف ان تصل السعودية الى قناعة انها غير قادرة على تحمل تكلفة استمرار عدوانها، استمرار حصارها، استمرار كبرها، استمرار عجرفتها، استمرار عنقهيتها في اليمن. لكن السعودي بيقتل الناس في حقه ولا في الباب ولا في مارب ولا ايش الهدف؟ ما قدرش تمنع مجاهدينا وهم كانوا بالكلاشينكوف، لا بعد معنا لا صواريخ ولا، وحتى نسبة الصواريخ اللي معانا ما كانش تؤهلنا ان نبدأ نهاجم. بدأنا نهاجم من البقيق، وكان الهدف ضربة البقيق الأولى وخريس. كان الهدف هو إيصال رسالة للسعودية أن العدوان على اليمن ليس مجانيا للتكلفة. يا جماعة كل ما نفعلها الآن ونعمله هو أن نرفع تكلفة العدوان علينا لدى السعودي، أن لا يكون السعودي في وضع مريح لا سياسيا ولا اقتصاديا ولا عسكريا. هذا اللي بنعمله. السعودي في وضع مرتبك سياسيا، في وضع مهتز اقتصاديا، وفي وضع مهزوم عسكريا. هذه الثلاث القطاعات اللي بنستهدفها. والسيد عبد الملك قال انه الامور واضحة، لدينا حق مطلق يا مؤمن، يعني ليس الملف ملتبس، لدينا حق مطلق. الجرائم السعودية واضحة كاشفة، ولدينا ملايين الأدلة. فتأملوا أنتم في الساحل الغربي، كل هذا الكم من الأسلحة، كل هذا الهم من الاستعداد، الكم من الاستعدادات وأسلحة جديدة. وهرب السعودي والمرتزقة، حتى البطايق حتى حقهم تركوها. وأنا أقول لكم أن الإعلام الحربي لم يبث الله إلى الآن بالمشاهد الأخيرة 5%، عاد باقي 95%، انتظروا المزيد من المشاهد. أيضا الصور الآتية من الساحل الغربي، وانتوا شفتوا الناس كيف مرحبة، نظافة المعركة. اليمن من بين الخصال التي يتميز بها أن لديه معارك نظيفة، لديه مواجهات نظيفة. جرى تطبيع الأوضاع في الساحل الغربي بشكل سريع جدا جدا جدا. أنا كنت ضيف أمس على قناة أمريكية، المذيع بريطاني والقناة أمريكية،
فبيسلم بيسلم المذيع. قال لي الناس خائفة بعد هرمز، خايفين يغلق باب المندب. قلنا له الملاحة مفتوحة، ما نسعى إليه هو أن نحيد العالم. لدينا مشكلة كبيرة مع السعودية، وأي طرف بين خرط مع السعودية بيواجهها اليمن، وما في طرف وقف مع السعودية إلا وقاتلناه. ما عاد في أحد أكبر من الإسرائيلي ولا أكبر من الأمريكي، فالملاحة مفتوحة ما عدا الملاحة السعودية، لأن السعودي بيلعب على هذا الموضوع. لكن الأرقام من باب المندب تدحض هذه الأكذوبة السعودية. اليوم طبعا الناس يقل الحلقة الصباح في عملية عسكرية كبيرة في الطوال، اللي هي بعد حرض تحشيدات عسكرية مرتزقة يمنيين وسودانيين، أدخلت السعودية مجددا الورقة السودانية. ودعني أقول لك أيضا أن أكذوبة استخدام مكة فيما يتعلق بأنه اليمن استهدفها كان من بين أهدافها قلب الدواعش وتحديدا من سوريا. لذلك ليكون الأمر معلوما، أي دولة ستتورط في الانخراط مع السعودية في التحشيدات أو في العمل الجوي القصف على اليمن عليها أن تنتظر الرد. سيد عبد الملك بدر الدين الحوثي حفظه الله قال في خطاب 21 سبتمبر، وأنا حللت خطاب الرئيس مهدي المشاط وخطاب السيد عبد الملك بن الدين الحوثي في برنامجي في اليمن اليوم، لكن السيد قال أن كل الذين تورطوا وهرولوا مع السعودية في تسويق كذبة أننا قصفنا مكة، قال السيد عبد الملك بشكل واضح أن هذه جريمة لها عقاب، وأن اليمن يحتفظ بحق الرد بما يتناسب مع الشرع والقانون والمنطق والقبيلة. الآن عاشي بتسمع السعودي عن مكة وعن مدري ايش، كأنه، وهذا استنتاج من عندي، السعودية طلبت دواعش، فالتركي والقطري لأنه ماسكين ملف داعش ده، لا قالوا نشتي حاجة علشان نحرك الناس من سوريا، فجابوا أكذوبة مكة. أكذوبة مكة لذلك انتبه، أنا عندي معلومات خاصة أن العملية اللي تمت صباح اليوم الخميس الساعة الأولى من الخميس أن في قتلى سودانيين. السودان في معركة بيتقاتلوا حرب أهلية بينهم البين، صراع قطري إماراتي، صراع قطري سعودي إماراتي، صراع قطري سعودي تركي إماراتي بيتقاتلوا في السودان. الإمارات داعمة حميتي ومعها إثيوبيا والكيان الإسرائيلي، والسعودية وقطر والإمارات وقطر وتركيا ومعهم الإسرائيلي. الإسرائيلي موجود هنا وهنا بيدعموا البرهان والإخوان المسلمين في الخرطوم، مدعومين سعوديا قطريا تركيا اسرائيليا، وحميدتي مدعوم اماراتيا اثيوبيا اسرائيليا. تحت غطاء أكذوبة مكة يأتي الدواعش. اي دولة بتطلع، انه شوف الإرهابيين هذولا عشان تنقلهم
يحتاجوا ضوء أخضر من الدول اللي بتحتضنهم، يحتاجوا أموال. اليمن بسهولة بيعرف من هي الدول التي عملت جسر جوي، من هي الدول اللي عملت الكشوفات، من هي اللي تناقشت مع الجولاني، بسيط بيعرف الموضوع. فلا يظن أحد، لا يظن أحد أن الأمر بينتهي هكذا. لا لا، اليمن في وضع لديه القدرة على أن يعاقب أي شريك في العدوان عليه والحصار عليه. يا رجل عندك المخاء، الأسلحة اللي كانت في الساحل الغربي مع طارق حق 3 جيوش حرروها رجال الله في ساعات، ايش هتفعل بالسوداني ولا با؟ وانتبه ايضا في لعبة قدرة اخرى، انه جمعوا الدواعش عشان تتخلصوا منهم وادفعوا بهم لمحرقة اليمن. انتبه، هذه ايضا لعبة، هذه ايضا لعبة، جمعوا الدواعش. طيب كيف بينقلوا هذا الدواعش؟ منو بيعمل الكشوفات؟ منو بيعمل المرتبات؟ اساسا الدواعش يأتمرون باذن من؟ معروف هالدول، معروف المول، ومعروف الجغرافيا اللي بيتحركوا منها. في خبر انه طلبت السعودية من الجولاني، فالجولاني رفض، قال لكن اذا في افراد يروحوا يروحوا، هي نفس القصة. والجولاني هو صنيعة قطرية تركية سعودية إسرائيلية. التحدي لا يزال قائم، لكن انتصارات اليمن وهي كبيرة وهائلة تقلل وتنهي بالتدرج كل رهانات السعودية. يعني خيارات السعودية بتتراجع. انت عندما تعمل انتصارات وتصد التحشيدات وتضرب التحشيدات، تدخل الجانب السعودي في حاله من الارتباك، لكن بيحاول، بيحاول. انا مثلا قرات امس، هذا موضوع خطير، الاعلام المصري بيتكلم امس عن وديعه عباره عن 5 مليار دولار ونصف، وديعه السعوديه موجود في البنوك المصرية. ركزوا على الكلام، هذه الوديعة المفروض مصر ترجعها في اكتوبر القادم بعد ايام. مصر ما عندها، في ازمة اقتصادية خانقة. الاعلام المصري بيروج لهذه المعلومة امس. نحن نخشى ونحذر وننصح، انت مش بحاجة للنظام المصري الكلام، الى عذر انه مش قادر مصر تسدد الوديعة السعودية، لذلك بتشارك بقوات في مقابل الوديعة. نحذر الجيش المصري وننصحه من عدم التورط في هذا الموضوع. السعودية الان بتلعب بورقة الودايع. اسمع مني، في 5 مليار ونصف وديعة السعودية في البنوك المصرية، وفقا للاتفاق لازم مصر ترجع الـ5 مليار بعد في اكتوبر. ما فيش معاه مصر، ما عندها امكانية. ايش العمل؟ هل الاعلام المصري بيروج لهذه الحقيقة المعلومة عشان مصر تعطي نفسها مبرر ترسل القوات؟ ننصح ونحذر الجيش المصري من التورط. الجيش المصري كان تمام في 2015، ما شاركش، رفض الجيش المصري ينزل، فراحوا للسودان. والسودان اليوم عنا قتلى سودانيين، حد بيسأل عنهم؟ ما حد بيسأل عنهم. وغالبا اذا في سودانيين بيجوا من السودان فهم تبع الاخوان المسلمين،
والإخوان المسلمين مرشدهم أردوغان ووزير ماليتهم القطري. أيوة أيوة نسمي الأشياء مسمياتها، نسمي الأشياء مسمياتها. الحين إحنا لماذا رحنا للحصر السعودية؟ لأن السعودية المركز، البؤرة الكبرى للعدوان على اليمن. أيوة الأمريكي موجود والدم موجود أمس القناة الأمريكي بيسألني المذيع، أنتم السعودي بن سلمان قال لي طلب من ترامب التدخل، فترامب رفض، ما هو تقييمكم؟ قلنا هذا يحسب لنا، لأن أمريكا لديها تاريخ مرير معنا، تهزأت أمريكا في المواجهة معنا واضطرت بدون ما يعرف الإسرائيلي تعمل معنا اتفاق أن توقف العدوان علينا، واستمرينا في إسناد غزة. ما تكرأتش أمريكا تقول لنا أنه ضمن الاتفاق نوقف إطلاق صواريخنا باتجاه الكيان الإسرائيلي، ما تكرأتش أمريكا، عملنا اتفاق بيننا وبينها الأمريكي الإسرائيلي صدم. فعندما تقول أمريكا للسعودية لا، بالنظر إلى العلاقة الاستراتيجية الكبيرة والخدمات الغير مسبوقة اللي قدمها الأنظمة السعودية كلها المتعاقبة للنظام الأمريكي، هذه يحسب لنا أولا لأننا أصبحنا قوة يحسب لها. الشيء الثاني، مارسنا ذكاء سياسي شديد، أفهمنا الأطراف الأخرى لا تتدخل لأنه بتتعب، تجارتك ماشي في باب المندب، سواء كان أمريكي أو فرنسي أو سويدي أو هولندي أو، هذه تحسب لنا أولا، أصبحنا قوة يحسب لها. وين دليلك محمد منصور؟ لماذا انقرف العالم في 2015 واستمر يعتدي علينا؟ لأن كانت حساباته نحن خطأ، هذا لا ضعاف وبيأخذ أسبوعين 10 أيام، اليوم أصبحنا قوة. فأصبح الأمريكي يحسب لك، عندما توصل الأمريكي إلى أن يحسب لك هذه قوة، وهذا فضل وكرم من الله عز وجل، ليست المسألة سهلة. الشيء الثاني، لعبنا سياسة. السيد عبد الملك قال في الخطاب حق 21 أنه كان الارتباك الأمريكي في هرمز النقطة لصالحنا. أيوه أيوه طبيعي، زي ما انتصارنا الآن ساعد الإخوة في إيران وساعد الإخوة في حزب الله. أيوه أيوه، أولا انتصارنا كبير، فهذا الانتصار ليس لنا وحدنا، انتصار اليمن وتحرير الساحل الغربي هو انتصار لغزة، انتصار المقاومة في لبنان، انتصار للحشد الشعبي، انتصار لإيران. نعم، زي ما كان صمود إيران انتصار لنا. هي هذه المعادلة، احنا في محور واحد. اعطيكم معلومة، الاخوة في المحور ايران وحزب الله والحشد الشعبي وحماس والجهاد فوجئوا بانتصارنا في الساحل الغربي على مستوى التوقيت الزمن وعلى مستوى الحجم. نعم، الاخوة في ايران فوجئوا، الاخوة في حزب الله فوجئوا، فجأة قام المحور، حلفائنا قاموا الصباح الله ونقد قواتنا باب المندب، قد رجيلهم في البحر عشان يبردين شوية بعد المعركة. نعم، المحور هذا المحور العزيز والذي نعتز بالأخوة والصداقة مع فوق بما فيهم إيران، السعودية بتروق. على فكرة القناة الأمريكية سألتني عن هذا الموضوع، فكانت إجابتي بسيطة، الانتصار في الساحل الغربي انتصار يمني 100%، أفرح إيران نعم، أفرح حزب الله نعم نعم نعم. أيوة أيوة، أنت الآن السعودية راهنت على العكس، راهنت على سقوط النظام في إيران لكي تنفرد بنا،
انتبه، التحشيدات السعودية في الساحل الغربي كانت منتظرة سقوط النظام في إيران، والذي نفسي بيده، رغم أن السعودي يعرف أن واجهنا لحالنا أكيد لا سمح الله، هذا أبعد من عين الشمس. عندما يذهب النظام الإسلامي في إيران تكون عندنا مشكلة، أن يفقد المحور أحد أضلاعه عندنا مشكلة. بس هل بتمنعنا من المواجهة؟ لا، فالسعودية راهنت، لأن في ناس تسأل تقول إيش هذه التحشيدات؟ السعودية كانت تنتظر شيئا، والله والذي نفسي بيده، كانت تنتظر القضاء على حزب الله، لكن الانتظار الكبير كانت تنتظر أن يجي بهلوي إلى إيران يحكم إيران، وقد القوة جاهزة، وتستقل بموضوع مكة وتعمل. طبعا اليمن بيواجه، بيقاوم. وحتى بهذه المعادلة السردية الواهية ما كانت السعودية بتنتصر، لكن بنتأثر، بنتأثر، هذا طبيعي. عندما تكون عندك دولة بحجم إيران يخطط الإسرائيلي والسعودي والأمريكي وينفذوا إطاحة بالنظام حتى من الناحية المعنوية، نتأثر. وعندما تصمد إيران نتأثر إيجابا. يا جماعة علاقتنا بإيران مشرفة، لا أحد يعتقد أنه بيحشرنا في زاوية لما يكلمنا مع عن إيران. نحن غرفة عمليات مشتركة، فيها اليمن، فيها إيران، فيها حماس، فيها الجهاد، فيها الحشد الشعبي، فيها حزب الله، غرفة عمليات مشتركة كانت موجودة في طوفان الأقصى والآن لا تزال موجودة. بعد الفاصل سأحدثكم عن ثورة 21 من سبتمبر بهدوء وبأعلى درجات المنطق وبأعلى درجات العقل، بعد الفاصل.

0: بماذا انتصرنا؟ بماذا واجهنا مكائد الأعداء، كل الأعداء؟ كيف تحققت لنا في الميدان هذه التسهيلات الكبيرة التي اندهش منها كل العالم؟ الله سبحانه وتعالى هو الذي نصرنا. لولاه، لولا معونته، لولا نصره، لولا تأييده، لما أمكن أن ننتصر نهائيا.
1: يا الله لك الحمد، آيات ربي تتجلى، وأني قاتلكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون.
0: ليست قوتنا ولا إمكاناتنا ولا شطارتنا ولا شجاعتنا ولا أي شيء هو الذي حقق لنا هذا النصر. الله سبحانه وتعالى هو الذي نصرنا، هو الذي أيدنا، هو الذي أعاننا. إن ينصركم الله فلا غالب لكم. هو المهيمن، هو الجاهر، هو المعين، هو الذي يمدكم بالعزم، هو الذي أعطاكم السكينة، هو الذي ثبت أقدامكم. كان بالإمكان في الميدان، بحجم ما في الميدان من عوائق، من تحديات، من أخطار، أن يهون عزمكم وأن تنكسر صلابتكم وأن تتحطم معنوياتكم وأن تنهزموا. من أعطى المعنويات العالية، من ثبت الأقدام، من صوب الرمية، من قذف الرعب في قلوب الأعداء، من قدم التسهيلات الكثيرة، من هدى في التخطيط والتدبير والترتيب، ومن الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى.

أينما كنتم أحييكم في الجزء الثاني من حلقة الليلة الخميس 24 سبتمبر 2026. أحييكم من قناة عدن وإذاعة صمت. قبل أيام احتفل الشعب اليمني العزيز والبطل بذكرى 21 سبتمبر. هذه ثورة تحتاج إلى إنصاف، تحتاج إلى مزيد من التعريف، لأنه ثورة 21 سبتمبر مشروع كبير، مشروع وطني محمي بمسيرة قرآنية، وهذه خاصية تختص بها ثورة 21 من سبتمبر من بين كل الثورات العربية. أيضا النسبة الواضحة من النظافة في هذه الثورة، ثورة نظيفة على مستوى المفاهيم، حرية واستقلال، رفض للتبعية، هذا طريق نظيف. وقيادة 21 سبتمبر وعلى رأسها السيد القائد عبد الملك بن الدين الحوثي كان يعرف أن هذا الطريق النظيف في مجتمع عربي وسخ، نظام عربي وسخ وإسلامي شبه وسخ باستثناء المحور، أيوة أنظمة وسخة، يكفي أن أقول لك انخراطهم في الكذبة الكبيرة أن استهدفنا مكة، عشان تعرف حجم الوسخ الذي سقط فيه النظامين العربي والإسلامي باستثناء المحور. فالسيد عبد الملك ورفاقه في قيادة 21 سبتمبر كانوا يعرفون أن اختيار هذا الطريق ليس مفروشا بالورود، بس لم يتوقعوا لا السيد ولا القيادة اللي مع رفاقه في الجانب السياسي والعسكري أن يكون حجم الألغام الذي نثر أمام في طريق هذه الثورة بهذا الحجم. والسيد الكلمة الشهيرة قال نحن فوجئنا بالعدوان 2015، وهنا برزت القيمة الأساسية لثورة 21 سبتمبر، أنها تتصدى من أول يوم لإعلانها لأكبر عدوان في التاريخ المعاصر. يعني عاد ثورة 21 سبتمبر معلنت أهدافها بشكل مكتوب، قلت في عدوان، قلت في عدوان. فميزة 21 سبتمبر، لا حد يزعل لأننا بنتكلم بما يرضي الله عز وجل، فتحت طريقا نظيفا محاطا بعدة طرق وسخة، طرق النظام العربي. وكانت مستعدة لدفع تكلفة هذا الخيار إلى اليوم. فواجهت هذا الاختبار أكبر عدوان في التاريخ المعاصر كله. لا ينافسه إلا العدوان الإسرائيلي على غزة. عدوان جمعت السعودية العالم. ليه؟ لأن اليمن فتح طريقا نظيفا، السعودي خدمة للإسرائيلي والأمريكي مكلف بأن تسبح المنطقة في بركة من الوسخ السياسي والاقتصادي والثقافي قال اليمن بلد الحكمة والإيمان، قال لا، عندنا مسؤولية تجاه الله عز وجل، ونحن بلد الحكمة والإيمان، لا يليق أن يتحكم الخارج في تعيين رئيس. والسيد ذكرها في خطابه الأخير حق 21 سبتمبر عندما خاطب الباكستاني والتركي أمان ربي أمان، لا يليق. ثورة 21 سبتمبر من ميزتها أنها ضرورة حتمية مش بوقة. في بعض ثورات عربية، مع احترامي لبعض الشرفاء فيها، ثورات من تداري منين جات؟
ما نقول ذا الكلام إهانة لهذه الثورات، لكن بالنظر النتائج التي عقبت الثورات العربية، دعك من الخليج ذا خليج جابوا الصهاينة والأمريكان بس اكتشفنا أيضا أن في جمهوريات أيضا جاءت عن طريق البوابة الإسرائيلية والأمريكية. من أين عرفنا هذه النتيجة؟ من مواقف هذه الدول، من أوضاع هذه الدول، أنه مصر بحجمها ثورة 23 يوليو في 26 تنخرط مع السعودي في هذه الكذبة، إن ضربنا مكة. تركيا اللي تدعي استقلالية وأنها مناهضة للكيان الإسرائيلي وأنها تنخرط في هذه الكذبة، لا في خلل. فجريمة ثورة 21 سبتمبر أنها ثورة نظيفة في ظل مناخ للنظام العربي لا نظير لوسخه ولا لقذارته ولا لتفاهته ولا لصهيانته. فاستعدونا. في ناس ممكن يقولوا ما دام انتم كنتوا عارفين ان الاجواء وسخه في النظام العربي والاسلامي، لماذا قمتم بهذه الثوره؟ الله عز وجل قدر لهذا البلد ان ينهض. نرفض هذا الكرم من الله عز وجل؟ انظر اليمن اليوم فين، انظر ماذا يقول اعداءنا، ماذا يقول اعداؤنا عن هذا البلد. لدينا تضحيات في العشر سنوات الاخيره، لكن انظر الى النتائج. النتائج تستحق هذا النوع من التضحيات، رغم انه نتالم على شهدائنا وعلى جرحانا وعلى، لكن هذه مسيره ربانيه تحتاج الى تكلفه. نحن دفعنا مهر 21 سبتمبر. شعار 21 سبتمبر كان استقلال، حرية وسيادة، وكان لابد أن تدفع مهرا لهذه المفاهيم الربانية الإيمانية الوطنية النظيفة. شوفوا هذا هو جوهر مشكلتنا مع السعودية، أننا اخترنا نظيفا، طريقا نظيفا طاهرا، فأرادت السعودية أن تعودنا إلى الطريق السابق، الطريق اللي الوسخ واضح فيه. ورأينا الوسخ كيف انجرفت القوى التي كانت بتحكم اليمن، انجرفت مع السعودية مع الإمارات في عدوان بائس ووحشي على اليمن. ثورة 21 سبتمبر أيضا ثورة شعبية ليست نخبوية. انظر إلى الملايين يا رجال، يدعو السيد في ساعات تتدفق الملايين إلى الساحات. ليه؟ لأن هذه ثورتهم وهذا مصرهم. شوف هذه الميزة، الميزة أنها ثورة نظيفة، واضحة المعالم، واضحة الأقوال، واضحة الأفعال. الميزة الثانية أنها شعبية. الميزة الأولى أنها ثورة إيمانية وطنية. الميزة الرابعة أنها ثورة محصنة، قيادتها محصنة. مش تجلس بعد 30 سنة 33 سنة وتعرف أن الرجال أمريكي وعبد ربه بريطاني وهذا إسرائيلي وهذا، لا لا. القيادة اليمنية، قيادة ثورة 21 سبتمبر وعلى رأسها السيد الحبيب العزيز المجاهد سيد عبد الملك بدر الدين الحوثي، قيادة واضح إيمانها من البداية وصدقها من البداية وشجاعتها من البداية وإنسانيتها من البداية، وهذا جزء من قوة اليمن أن قيادتها محصنة غير مخترقة. ما قدروا، ما فيش ملف للسيد عبد الملك الحوثي معيب لدى الأمريكان أو إسرائيل أو السعودية أو زي ما كانت لكم ملفات لأصحابكم اللي كانوا قبل. هافش الرجل طاهر، وينطبق على ذا قيادة الشهيد الكبير الصماط. شفت الشهيد الصماط له فيديو قال ما فيش معاه صالح الصماط حتى فخامة الرئيس مهدي المشاط، كل القيادة في قيادتنا واضحة ومع الشعب، ما بتديرش معارك من الفنادق، وأيضا متواضعة مؤمنة.
هل طلع السيد بعد ما حررنا البخاء؟ قالوا عاقل السيد بعد قليل عبد الملك يلقي خطاب ولا بخامة الرئيس وطلعوا بالذا وقالوا عملنا وأدرنا و... قيادتنا صلت ركعتين شكر لله. في جملة قالها السيد في خطابها الأخير في 21 سبتمبر عشان تعرفوا أن الله أكرمنا بهذا المستوى من القيادة. السيد في نهاية الخطاب قال ليش للناس افرحوا بسبتمبر وبانتصاراتكم، هذه ثورتكم وهذا عزكم وهذا مجدكم. عندما يقول السيد عبد الملك هذا الكلام لازم يتدفق في مقلتيك بعض الدمع من حجم التواضع. خطاب الرئيس المشاط شكر لله، خطاب السيد القائد شكر لله، ما عطاش ما تكلمش كثير عن انتصار برغم ضخامة الانتصار، لأنه من البداية قال شكرا لله عز وجل هذا نصر الله عز وجل. لكن شوف السيد ايش قال، هذه ثورتكم وهذا مجدكم وهذا شعبكم. شوف شوف النظام العربي خلال 60 سنة، شوف صور الملوك والرؤساء هم في الأخير طلعوا صهاينة، واللي صور بالنظارات وصور في الطيارات وصور في يا رجل السيد عبد الملك بيقود واحدة من أعظم الثورات بجاكت واحد وصمطة واحدة عشان تعرف الناس المستوى الذي وصلت إليه اليمن، وصلت بأمر إلهي.

لا اشتراكية ولا القرآن عنده، والذي بيحسن هذه الثورة وانتصاراتها هو حفاظها على هذا الروح، على هذا العطر، على هذه القيم. أنت أصلا في العالم العربي والإسلامي لكي تواجه الظلم وتزيله أمامك القرآن، ليش عادك تتفلسف؟ ليش عليك تتفلسف؟ وشوية من الماركسية وشوية من اللينينية وشوية من جيفارا، مع احترامنا طبعا. لا، في ناس مش مسلمين لكن واجهوا استعمار. بايش واجهوه؟ بفطرتهم، بغريزتهم، بالحمية. في حاجة اسمها حمية، غيرة على الوطن، غير على الوطن. ما عندهم دين بس نجحوا. بس اذا كانت معهم شعوب وكانوا نضاف، وفي عندك عالم اسلامي لديه القرآن، ما هو تفسيركم لهذا الوسخ في النظام العربي والاسلامي؟ لانه مش فقط ابتعد عن القرآن، استعدى القرآن وتحالف مع اعداء القرآن. يا جماعة هي هذه الحقيقة. ليست المشكلة بيننا وبين السعودية ان ننافسها في البترول ولا في الاقتصاد ولا لا لا، القضية ابعد واكبر. الاستعداء الغاشم والوحشي لثورة بريئة لناس ابرياء مظلومين قرروا ان يكونوا احرار. بس ايش سبب هذا الاستعداء؟ انت جاي تخرب على دول اخرى، دول وسخة. يعني في ناس كانت بترقص في الوسخ مرتاحة، فجأة سمعت دولة وقائد بيتكلم عن الإيمان وعن الله عز وجل وعن، فصحيوا من السكرة. يستوعب يشوف الوسخ. اليمن جاي ينقذك أيها النظام العربي السفيه، وأيها الشارع العربي الصامت. اليمن جاي يعطيك درس، أنت تشتي شوية إيمان شوية، لأنه ما بتكون زي إيمان اليمن، لأن هذا متعلق بقول الرسول. ما قالش الرسول جزء من الحكمة والإيمان، قال بلد الحكمة والإيمان. تشتي قرآن بلد عربي بتجاوز الظلم، تشتي تتقي الله وتجي تتوكل على الله. كيف بتنتصروا على النظام العربي الصهيوني هذا ونحن لم نسمع لكم يوما أنكم توكلتوا على الله؟ اعطاك اليمن يا جماعة درس. اليمن هو درس لكل مظلوم. السيد غاضب ان النظام العربي معه حق، مليون حق، يعني في الاخير تنخرطوا في كذبة سمجة سراب وجرائم. اليمن جرائم السعودي في اليمن جبال من الجرائم، لم تلتفتوا لها؟ ما شفتوهاش هذه الجرائم؟ ما شفتوش نساء اليمن واطفال اليمن من تحت الانقاض 10 سنوات؟ ما شفتوش اليمن بيتعذب من الحصار ونحن في منطقة جغرافية واحدة تنخرطون وراء كذبة؟ اليمن درسك كبير، وكل هذا العدوان عليه لأنهم يعرفون المسيرة هذه لوين رايحة، والذي نفسي بيده، والذي نفسي بيده. اليهودي أول من عرف أن عين هذه المسيرة على القدس، أول واحد عرف، لأنه يقرأ اليهودي خبيث، الخليج ما يقراوش. فتشتي ثورة 21 مستنبر انصاف من الذين ليسوا جزءا منها. اما المحسوبين على ثورة 21 من سبتمبر وهم بالملايين، على فكرة انا واحد اعطيكم اعتراف وآيات الله، انا تعاملت مع ثورة 21 سبتمبر في البداية انها ثورة مطلبية. احنا بيتكلموا عن حياة الناس وعن غاز وعن بترول وعن، متى ادركت ان هذه ثورة؟ في الساعات الاولى من العدوان على اليمن. ثورة انتفضت، وقيادة ثورة سبتمبر وجمهور ثورة سبتمبر انتفض للتصدي. هذه ثورة. شوف
أي ثورة

لا تتصدى لسيادتها ولقرارها، ذا ثورة مشبوهة. أي ثورة تسمح للسعودي يلعب والأمريكي يلعب والإماراتي يلعب والقطري يلعب والإسرائيلي يلعب، هذه ليست ثورة والله آية الله. شوف أنا من الجيل اللي درست ثورة 14 أكتوبر، العبد لله من مواليد 66، قلت لنا الآن بدخل 61 سنة. أوكي ثورة 26 سبتمبر و14 أكتوبر تكلمنا في طريقة في التغيير فيما يتعلق بالطرقات بالمستشفيات بالتعليم بالنعم، ولم تخلو لا ثورة أكتوبر ولا 26 سبتمبر من الشرفاء والوطنيين والمؤمنين، لكن للأسف الشديد هذه ثورات اخترقت من وقت مبكر. عشان كذا نقول ثورة 21 سبتمبر تحتاج إلى إنصاف ما يرضي الله، غير مطلوب أن تجامل. شوف السيد يتضايق لما نمدحه، ونحن أصلا وحتى الرئيس احنا أصلا ما بنلاقيش كلمات تناسب الموضوع، لكن نشتي إنصاف، نشتي إنصاف. كل الذين تكونت لديهم يعني مفاهيم سلبية عن ثورة 21 سبتمبر، كل ما نطلبه منك إنصاف، تأمل الواقع بما يرضي الله عز وجل. هذه ثورة عظيمة وستتخطى الجغرافيا اليمنية، وهذا يفسر العدوان الهائل عليها. ستتخطى الجغرافيا اليمنية بقيم وبأخلاق، ستظل هذه الثورة ممسكة بكتاب الله، متوكلة على الله، وممسكة في كتاب الله، ومفعمة بمحبة رسول الله. هذا بما يرضي الله. لسنا جزء، أنا ما كنت جزء من ثورة 21 سبتمبر، عشان بس الناس والله مراقبين، كنا عاديين بنشوف بنتابع وبن نعم عندنا مبادئ أولية ضد عدوان وضد تدخلات وضد، لكن في ناس غيرنا إعلاميين ده كانوا مع ثورة 21 سبتمبر من بدايتها، عشان واحد بس يكون منصف. فكنا نعتقد ثورة مطلبية يعني، وهذا ليس عيبا أن تكون نقل الناس، لكن برزت كثورة كبرى عندما بدأت تتصدى للعدوان السعودي الوحشي على اليمن. ونحن نتشرف أننا جزءا من هذه الثورة والمسيرة، ونتشرف أنه أنت في طريق قدامك السيد عبد الملك بن الدين الحوثي، قدامك الشهيد الكبير صالح الصماد، قدامك فخامة الرئيس مهدي المشاط، قدامك حبتور، قدامك محمد علي الحوثي، قدامك السياسي أعلى، قدامك الشهيد الرهوي، قدامك علامة مفتاح، قدامك القوات المسلحة. نحن نتشرف أن في طريق محاط بعشرات الآلاف من الشهداء والجرحى. أخيرا أهم ميزات ثورة 21 سبتمبر وفاءها لشهدائها وجرحاها، وفاءها لدمائها. أي ثورة لا تفي تدير ظهرها لشهدائها هذه ليست ثورة، هذا فعل قادم من مطبخ إسرائيلي أو أمريكي أو فرنسي. تحية لثورة 21 سبتمبر لقائدها ولكل قيادتها، وتحية للشعب اليمني البطل العظيم الذي فهم مبكرا أن الله يرسل له هذا النصر ويرسل له هذه المعادلة.

أوجه كلامي إلى قبائل اليمن قبيلة قبيلة. أنتم الأحرار، أنتم الصامدون، أنتم كنتم على مدى التاريخ الذين كان لكم النصيب الأوفر في التصدي لكل مستعمر وكل مختل وكل غشوم وكل طاغية. معنيون اليوم أن تتحركوا أكثر فأكثر، وأن يرعى هذا التحرك وأن يحسب ألف حساب. تحرك أنت شعب عظيم

0: هنا سام.
1: تاريخ حي.
0: ثقافة مكتملة.
1: هنا سام.
0: حياة اجتماعية مرصودة.
1: سام الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
0: سام FM
1: إذاعتك أنت.
2: إذاعة الحكمة اليمانية من صنعاء تقدم
3: قرآنيون.
2: قرآنيون
4: يجب أن نرجع للقرآن الكريم فنستفيد منه كيف نكون حكماء في رؤيتنا، في تقييمنا لأنفسنا أولا وفي تقييم الآخرين من حولنا، وفي معرفتنا لما يدبره أعداؤنا، وفي معرفتنا لما هو الحل في مواجهة أعدائنا.

0: القرآنيون من وجهة نظر القرآن الكريم، يعده ويقدمه دكتور أحمد مطهر الشامي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وعلى آل الطاهرين. السلام عليكم أيها الأخوة والأخوات ورحمة الله وبركاته، حياكم الله جميعا. اتحدثنا حول نقاط كثيرة حول ثورة 21 سبتمبر، الآن سنجهز 4 حلقات أو أكثر أو أقل حول ماذا لو لم تقم ثورة 21 سبتمبر. قبل ما نتحدث حول هذا الموضوع، خلونا أول شيء ننطلق من القرآن الكريم. الله سبحانه وتعالى بيقول لنا في القرآن الكريم: اذكروا إذا أنتم قليل مستضعفون تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات. اذكروا إذا أنتم، هذا استراتيجية قرآنية، مقارنة الماضي بالحاضر تحافظ على الإنجازات. شعبنا قام بأعظم ثورة في التاريخ المعاصر، وهي ثورة 21 من سبتمبر، ويكفي من عظمتها أنها أهلت الشعب اليمني والجيش اليمني لأعظم المواقف، الدفاع عن أبناء غزة وعن القضية الفلسطينية، مواجهة أوسخ من على وجه الأرض الأمريكي والإسرائيلي. نشي نعمل مقارنات بين الماضي والحاضر، كيف كان الواقع وكيف أصبح.